0: ألف تحية لك ماتيلدا، صديقة عزيزة جدا وزميلة عزيزة جدا، أصدقاء من قبل ما ندخل المجال الإعلامي أنا وماتيلدا فرجلا. ماتيلدا عابد فرجلا من أيام الجامعة وبقيت هيدي الصداقة، والله بريد بتبقى عطول لأنه النوايا طيبة، أكان نوايا ماتيلدا أو نوايا أنا. أهلا وسهلا فيك ماتيلدا بلبنان الحر ببيتي.
1: حبيبتي وفاء مرسي دايما بتفكري فيي وبتتذكريني، ومرسي على هالكم كلمة اللي بيختصروا كتير أشياء بتعز علي. يعني
0: يا أهلا وسهلا فيك ماتيلدا. اليوم 27، امبارح كان 26،
1: 25
0: والتنين كان 25، عيد
1: تحرير
0: المقاومة والتحرير وعيدنا وفرصنا وسمعنا كلمات من مراجع كبيرة وعالية. ما بعرف كيف إلون عين أول شيء عيدوا هذا العيد من دون ما يغيروا له اسمه، وما بعرف كيف إلون عين يخبروا خبار بهذا العيد.
1: شوفي مبلا بتتقبلي وقت تعرفي إنه يعني هن عائدتهم بتخليهم دايما يحسوا حالهم منتصرين. يعني نحنا ما بنقدر نتفهمها، نحنا من المطرح اللي نحنا عم نشوف فيه الاشياء ونقرا فيه الوقائع غير المطرح اللي هن قاعدين فيه. هن عائدتهم بتقول اذا ضلوا صامدين هن منتصرين. فاليوم هن بيعتبروا حالهم ما زالوا صامدين عم بيحاربوا الإسرائيلي حتى ولو في 68 قرية صارت تحت الاحتلال. بالنسبة لإلهم هيدا بينكروه وبيقشعوا انه هن صامدين. اذا بعتوا مسيرة هالمسيرة قتلت او خربت هيدا انتصار. مش شو عملت اسرائيل فينا وقديش التوازن ما بين خسارتنا وخسارتهم. فمشان هيك بقلك انه هن عيدوا التحرير كأنه شيئا لم يكن، لانه هن قائمة نظرتهم للامور على النكران وعلى الصمود. فطالما صامدين هن منتصرين، وطالما عم ينكروا الواقع لأنه مش قادرين يقشعوا من المنظار اللي نحن بنقشع.
0: ماتيلدا بس أنا عم بحكي عن لبنان كلهم جبر، لأنه مذكرة كانت من الحكومة بالإقفال ب25 أيار.
1: طيب.
0: والكلمات اللي انقالت من مراجع عليا مسؤولة، كلمتها مسؤولة تجاه اللبنانيين
1: وتجاه عن حزب الله انت.
0: لا أنا عم بحكي حزب
1: عم
0: الله
1: عن أيار. حزب الله
0: لا عم بحكي عن حزب الله، بس عم بحكي عن المذكرة اللي طلعت.
1: طيب
0: من الحكومة
1: يا بدي لك شيء وفاء، شو بدك يعمل نواف سلام؟ يعني بده يعمل مشكلة
0: يغيروا الاسم
1: يا حياتي. شو بده يغيروا الاسم؟ بده اذا بده يلغي، واكيد هو مع نفسه ما انه كتير مقتنع بهالشي، بس انه اجل مشكل بمجرد ما تركه.
0: تعرفي وأقنعتني كتير كانت كلوديا مارشال، اليوم بدي وجه لها تحية معي نهار الجمعة. عم بسألها عن أنه كيف منعيد، أنه كيف وعلى القليل غيروا الاسم. قالت لي فعلا، قالت لي يعني هيك عم نشرع الوجود الإسرائيلي. وأقنعتني لأنه ساعة منعيد التحرير وإسرائيل أخذ 68 وبعد الخير لقدام، مش الخير، الخير بين هلالين يعني، ما نكون عم نعيد، عم نشرع الوجود الإسرائيلي بالجنوب طالما عم نعيد التحرير.
1: ما فيك تاخديها هيك، هي هو ذكرى لتحرير حصل عام 2000
0: يقولوا
1: عام 2000
0: يقولوا.
1: يعني انت ما عم بتعيدي التحرير اليوم.
0: هالجيل الجديد اللي ما بيعرف بال2000 شو صار وما بيقرا ومش فاهمه، مش فاهم، يحطوا يزيدوا يقولوا هالسنه بدنا نزيد انه هيدا التحرير، تحرير ال2000، عيد تحرير
1: هيدا تفصيل وفاء. بس هيدا العيد أساسا إذا نحن بهيدا الوضع لازم يلتغى. بس أنا بفهم رئيس الحكومة إنه بمجرد ما يلغي هيدا العيد بده يعمل مشكل كتير كبير، وبعتقد مشاكله بتكفي مشان هيك طنش عنه ومشي.
0: والكلمة عم بحكي فيها كلمة أمر اليوم قائد الجيش، هاي الكلمة اللي عم بحكي فيها. هيدا اللي عم بقول عنه، شو صاير لك دخلك؟
1: شو
0: كنا بس نشوف ماتيلدا فرجلا طلعت بودكاست او طلعت على شاشة التلفزيون او شيء، الكلمة الصغيرة تقولها يقطع عمرهم. بهالبلد.
1: شو يعني شو بدي
0: كلمة صغيرة؟
1: عم حاول يكون عم حلل بطريقة لا مش استني مني نقمانة بعد ايه؟ ابدا ما تفتكري انه شايفتيني رايقة.
0: لا بركي عدلتي بموافق حسيتي انه الحكي ما منه نتيجة وجربت
1: اصلا الحكي ما منه نتيجة
0: انك تدوري زوايا شوي.
1: ما في بس لقيت
0: في تهديد تهديدات تتواصل لانه من زمان وجاي عندك تهديد
1: ايه
0: انت.
1: بس مش هيدا هو السبب. السبب انه انا يعني مثل ما بيقولوا قرفني وضع لبنان صراحة. يعني ما بحس انه حتى لو عليت الصوت وعليت السقف وفشيت خلقك انه شو رح يغير بالواقع. ما عندك معطيات بتقلك بلدك تحت سابع ارض ما حدا قادر يشيله من اللي هو فيه. وشو نحنا عايشين بالصدفة. ما هي المشكل. لا قادرة تحمي حالك، لا قادرة تحس باستقرار، لا قادرة تقولي دولتك عم تعمل خطوات لقدام. تعملي خطوة لقدام بيجيها 40 خطوة لورا. شو بدك تقولي تتقولي؟ ما قلت اللي بينقال، ما بقى في شيء له طعمه. انه اليوم
0: تحسي حالك عم تكرري حالك،
1: عم بتكرري حالك. وبعدين مين له جلادي يسمع؟ ما انت حياتك مجموعه تفاصيل كلها معقده. توعي من عبكره لعشيه مجموعه تفاصيل، ما في تفصيل بيقطع مثل كل البشر. كانك بدوله طبيعيه، بس تطلعي بسيارتك بتبرمي الدولاب انت بلشت مشاكلك. مش لانه عندك مشاكل، لانه هيدا البلد الحياه فيه مجموعه مشاكل ما بتخلص.
0: صحيح.
1: فشو بدك تقولي تتقولي؟ مين له جلاده بعد يسمع مين؟ ما حدا. زهقت العالم من الحكي. هيدا بيقول رأي وهيدا بيتخانق مع هيدا وهيدا بده هيك وهيدا بخون هيدا وحزب الله بعده بخون العالم. ولك تخيلي وصلوا لدرجة عم بخونوا القرار الرسمي بالبلد. عم يتجاهلوا كأنه منه موجود. تخيلي يعني بعد في وقاحة فوق هالوقاحة ما بقى في ومحاصرينك ومحاصرين لك دولتك ومحاصرين لك بلدك واي تطور واي ازدهار وماسكين السلاح وبدهم يحاربوا. طب ما خلصنا قرفنا كلنا،
0: وبدهم يانا نعيش معهم مثل ما هن بدهم.
1: واذا بتطلعي بتقولي انا بدي فيدراليه بيقولوا عنك خاينه،
0: امبارح
1: بيقولوا عنك خاينه وما بتسوى. وبدهم هن يعملوا اللي بدهم اياه وانت تمشي معهم، واذا ما مشيتي انت صهيونيه. هيدا هو البلد. بقرف قرف قرف حقيقي.
0: يعني بيني وبيني كلمة حق تقال انه الله يساعد دولتنا.
1: الله يساعدهم. انا بشوفهم عم ينتقدوا الرئيس او عم ينتقدوا رئيس الحكومة بضحك. انه لو انتم محلهم شو بتعملوا؟
0: مزبوط.
1: ما هني عم ياخدوا بصدرهم القرارات.
0: صحيح.
1: ما عم يقدروا يطبقوها لانه البلد مخردة. لانه حزب الله ناخر قيادة الجيش.
0: صحيح.
1: وناخر القضاء وناخر المؤسسات وناخر كل شيء. ما بقى تعرفي مين متواطي ومين عم يشغل للبلد. ما بقى تفهمي وفاش.
0: صحيح.
1: شو بعد بدك تقولي تتقولي؟ ما خلص.
0: يعني مثلا ماتيلدا من حوالي اليومين وبعدهم درك يعطيهم ألف عافية عم يعملوا حواجز، عم بيوقفوا السيارات اللي عندهم إزاز فيمي، وعم بيوقفوا الموتوسيكلات
1: اللي ما عندهم أرقام.
0: ما عندهم أرقام. هلأ بتسمعي العالم عم تحكي إنه البعض بيقول طب يا الله عاملين عجقة سير. قلت لهم يعني إذا ما عملوا حواجز ما لقطون بيقولوا ها الدولة مش عاملة حواجز سيركتهم فلتانين، وإذا عملوا حواجز منقوا منقول في عجقة سير. يعني عن جد الله يساعد دولتنا.
1: مش بس هيك.
0: صحيح.
1: نحن كمواطنين بدنا إعادة تأهيل لنحترم مؤسساتنا.
0: 100%.
1: حتى العسكرية والأمنية وكل هول نحن ما بنحترمها. لأنه نحن خلقنا وربينا وكبرنا على مبدأ إنه مؤسساتنا ما إلها قيمة.
0: صحيح.
1: هاي الحقيقة. ما إلها قيمة. العسكر اللي بشوفه بالطريق بدل ما انقذ لأنه هيدا بشكل لي رهبة. أنا كمواطنة ما بحترمه. لأنه معتر ولأنه القرار بدويلة تانية.
0: صحيح.
1: ومع جيش تاني. وعم بحكي الحقيقة.
0: صح.
1: فبقى بتحسي أنه أنت كل شيء معقد. اليوم كل المعطيات الخارجية والإقليمية والدولية هي عم تلتقى مع فرصتنا إنه نتحرر من الدويلة.
0: صحيح.
1: حررينا لقلي ما عم نتحرر. قدي صار لنا بالمخاض.
0: ماذا عن المفاوضات 29 نهار جمعة برأيك؟
1: إن شاء الله. أنا
0: برأيك
1: أنا بقول شغلتين. بقول إنه أوكي بالشكل هن فصلوا المسارات. يعني نحن بطلنا ورقة على طاولة الإيرانية.
0: هذه مبدئيا.
1: بس فعليا, في ترابط. يعني انت ما بترتاحي الا اذا فاتت ايران بتسوية مع الولايات المتحدة. هيدي الورقة تبع حزب الله لحالة بتصير اثلث. بس اذا هنيك ما اتفقوا, ما تفتكري اي مفاوضات بين لبنان واسرائيل
0: صحيح.
1: رح توصل لنهاية سعيدة. هيدا رأيي.
0: لا لا, بطبيعة الحال, لأنه كله عم يحكي من زاوية مختلفة. إسرائيل بدها تجريد حزب الله من سلاحه, ونحن بدنا أنه
1: مين بدها. خليني
0: وقف إطلاق
1: أنت
0: نار.
1: عندك اليوم دولتك راحت على المفاوضات, رئيسك طلب مفاوضات مباشرة, ومشينا بالبروسيدور اللي ماشيين فيه لحد هلا. طيب بدك حل, مين بده ينزع السلاح؟ مين؟ الجيش اللبناني ما بيقدر.
0: عم بيقولوا في فرقة بدها تنعمال, بدها تتكون.
1: حتى هاي الفرقة انحكى عنا هاي الفرقة بالجيش, يعني
0: ايه ملأيامة انه بدون يحربوا
1: خاصة ومدري شو اللي بدك. انا برأيي ما بتنجح. ما بتنجح. بقى انت بدك تروحي لحلول تانية. انت بدك تجيبي يعني قوة دولية.
0: قصدك الفصل السابع يعني.
1: انا هيدا
0: نروح للفصل هيدا.
1: ما رح يصير غير هيك. لانه اي شيء لبناني بحت ما رح ينجح. ما رح ينجح.
0: صحيح. ومطولة الامور يبدو.
1: شحو قدي صار لنا منقول بكرة وبعد بكرة وبتخلص وما رح تخلص. ما رح تخلص. في تعقيدات, وكل ما بيطلع الشيخ نعيم قاسم بموقف تعرفي قدي نحن مطولين.
0: صحيح.
1: عن جد. يعني كل خطاب بتقولي يا محلى اللي سبقه. لأنه بتعرف أنه أنت قدام تعقيدات ما رح تخلص
0: للأسف. ماتيلدا فرجلا, بدي منك تسترجع هيك حدث لبناني كتير كبير بعده لهلأ وبكرة, ويمكن بعد 20 سنة بضل مأثر فيك, وبتضلك تحللي براسيك, وبتضلك تزعلي بس تتذكري, أو تنبصي بس تتذكري.
1: لا أكيد أزعل. هو استشهاد رفيق الحريري. ما بنسى كنت بقناة المرأة العربية وبجت الدنيا, وقالوا استشهد رفيق الحريري. لأول وهلة ما صدقت أنه استشهد. تعرفي قدي رفيق الحريري كانت قوته
0: وعنده غطاء دولي,
1: وأنه مين بيسترجي يتعرض له أو يصفيه جسديا, أو يعني كان وهلة كتير كبيرة لإلي. وحتى يعني عشتها بطريقة أنه حسيت انه البلد راعى فراغ من بعد رفيق الحريري. يعني كان معبى, تحسي انه يعرف يطلع بحلول, تحسي علاقاته الدولية صح. كانت قوية. من بعده رحنا على انحدار, حتى مع سعد. يعني سعد مش بحجم بيو
0: أكيد.
1: بس انه ما عاد تحسي انه ظهرك مسنود, لانه كان رفيق الحريري حسس اللبنانية انه في سند, في حدا موجود قادر يحل المشكلات الكبرى.
0: هلا قبله كمان كان الشيخ بشير, خدنا هيدا الامل وخدنا هيدا النفس, وبعدين راح الوضع.
1: بس احنا كنا صغار. نحن انا وانت عم تقولي لي شيء بذاكرتي مش قريته. انا وياك كنا صغار.
0: مش كتير صغار.
1: لا يعني ما بعرف 14
0: هيك شيء, 15 16. صح.
1: انه كنا صغار, ما عشنا الشيء بحجمه المزبوط.
0: ما كنا فايتين كتير بالاعلام وفايتين بالسياسه.
1: صحيح. قعدنا بالمدرسه
0: صح.
1: بس كمان وقتها بشير اخذ الطني ورني. بس انا باحساس الداخلي هو رفيق الحريري. لأنه كنت بالإعلام
0: صح.
1: وكنت أقرأ معطيات وشوف شو عم يعمل وكذا, فتأثرت برحيلي.
0: حتى قلتيلي بتذكر حتى شو كنت لابسة.
1: صح. وقت كنت بقناة المر وكنت بالمطبخ عم بعمل نسكافيه, شوفي قديت
0: تتذكري التفاصيل.
1: رجت الدنيا. الطابق اللي كنا قاعدين
0: كنت
1: فيه.
0: كنت بالأشرفية بعدك.
1: لا حازمية.
0: كنت حازمية.
1: قناة المرأة بالحازمية. عم بعمل نسكافيه.
0: كنت بقناة ما عم بحكي أنا بالبيت. بيتي كان الأشرفية.
1: لا بيتي كان
0: بيت
1: سن الفيل.
0: صباط.
1: لا سن الفيل كنا نقلنا.
0: كنتوا نقلتوا على حرشتابي.
1: 2004.
0: كأنه مبارح.
1: كأنه
0: مبارح.
1: عن جد. 2004. فكنت عم بعمل نسكافيه بالمطبخ ورج الطابق, وصرنا نفتش لنشوف شو بدهم يقولوا هاي, وبلشوا يفرجوا مشاهد التروتوار والدمار.
0: صحيح.
1: والهيدا
0: صح.
1: فما بنسى بوقتها هيدي اللحظة, عشناها بأسى.
0: وفنيا الحدث مش ضروري اللبناني, يمكن العربي, يمكن اللي عن جد هزيك واللي قهري.
1: زعلت على هاني شاكر كتير. يعني هاني شاكر أنا تعرفت عليه من خلال الزمن الجميل.
0: نعم.
1: وأدعي دكتور هراتش حتى نكرمه وطلب مني أنا كرمه. فوقت كرمته وطلعت بكلمة عفوية دمع هاني شاكر، ومن بعدها إجا باسني وقال لي هيدا أحسن حدا بيعطيني درع تكريمي وأحسن كلمة قالت بحقي. فصرنا أصدقاء وبيحكيني وبسلم عليه وكذا. فوقتها مريض بهالطريق واجا عيد هراتش بعد سنة
0: كمان،
1: واجا على لبنان بحفلات رحنا حضرناها
0: وكتير كترت حفلاته
1: وقتها. ايه لأنه هيدا التكريم كان باب لأنه يرجع على الساحة اللبنانية. فصار في احتكاك شوي من خلال الزمن الجميل. كتير زعلت عليه لأنه خطف هيدي المرضى والسخنة والها كأنه مثل،
0: يعني أنت تحت الهوى عم تقولي لي وفاء خطف راحاني شاكر، مع العلم أنه رينا وسمعنا أنه ضل كوما وكان عم بيمرض، فوت على المستشفى بيرجع بيظهر من المستشفى بيرجع، يعني علت الشغلة. كنا فاكرين
1: مش كتير علت، هو فات يعمل عملية. هيدا اللي أنا بعرفه كمعلومات مش من الإعلام. راح يعمل عملية عنده شي مشاكل
0: مش مرض،
1: مش كانسر.
0: اوكي،
1: مش كانسر. راح يعمل عملية عنده جيوب او شيء بالكولون، وعمل كومبليكاسيون بقلب العملية وعمل نزيف وطلع وصار منيح ورجع عمل شوت، رجعوا فوتوه مرة تانية ورجع عمل شيء بالسيستم ريسبيراتوار. هيدا هو اللي
0: هيدا السيستم ريسبيراتوار بيكون من المستشفى او فيروس لقط او بكتيري بلوتو اكتر من فيروس بكتيري ما يعني انه على كل حال يعني
1: الله يرحمه.
0: بس بعد بتلبق له الدنيا
1: بس الحلو انه هيك اشخاص بيتركوا بوجدان الوطن العربي اثار كبيرة، لان ترك كل ارشيفه بين الناس. ف يعني انا برأيي هيك ناس ما بتموت.
0: صحيح
1: أبداً.
0: صحيح. وكنا عم نحكي تحت الهوى انت ماتيلدا فرجلة من العائلة، يعني من عائلة لبنان الحر. اخر حد تذكري اخر اخر اخر حلقة عفوا عملتيها بلبنان الحر
1: 2012 دكتور فارس سعيد.
0: 2012
1: كانت اخر مرة بفوت على استوديو.
0: يلي كيف ودعت اخر شيء؟
1: كنت زعلانة لان انا فليت مش بإرادتي.
0: مش بزعل ابدا.
1: لا.
0: اكيد
1: زعلانة لانه مش بإرادتي.
0: فهمت. بس
1: لانه كان بوقتها كنت بقناة الحرة وعملوا عقود يعني حصرية. ما عادوا يقبلوا انه نتعاون مع وسائل اعلام تانية حتى ولو اذاعية. فاضطريت انه
0: تترك،
1: انه بين لبنان الحر
0: تختار الحرة بطبيعة الحال
1: لانه معاشاتها اكبر بكتير. أكيد. ولبنان الحر كنا دايما محبة تربطنا أكثر ما هي مصاري يعني. فاضطريت بوقتها إني أترك لبنان الحر ومن بعدها بكم سنة تركت الحرة، بس كانت معطيات البلد تغيرت. أنا عندي موقف إنه ما بقى فيني يكون محاورة بأي وسيلة إعلام مربوطة بجهات سياسية لأنه بدي يكون حرة
0: معينة من
1: الضيوف، بدي يكون حرة، ضيوف ممنوعة يعني إلى ما هنالك. ما عاد بدي حاور. جاني عروضات بهيدي الفترة بين إذا بدك أنا 2018 تركت بين 2018 لحديت هلأ جاني كتير عروض بس ما رحت.
0: لبنانية؟
1: إيه لبنانية. لبرنامج سياسي بس ما رحت لأنه ما كنت حاسة أني رح كون مرتاحة. وإذ يعني صار في موقع بولا يعقوبيان وقالت لي أنا ما بتعاطى بأي شيء ولا ضيوف ولا أسئلة ولا شيء، بتعمل اللي أنت بدك إياه. فحسيت بالثقة لأنه بعرف أنه هي بنت الإعلام وذكية وما رح تعمل وسيلة إعلام ضعيفة. فوافقت وعملت أنا ضدك.
0: أنا ضدك. كمان تيتر صدامي صح؟
1: إيه أخذت أنجل. يعني في كتير برامج، في كتير مواقع، في كتير مذيعين، في كتير. لا حسيت انه بدي اخد انجل بيشبهني بدون ما فوت بهيدا التحليل السياسي اللي موجود على كل المؤسسات.
0: ماتيلدا اي ضيف بيكون معك حتى لو كانت آرائه بتطابق آرائك
1: بتكون ضده،
0: بتكوني ضده. هل بدي أقولها كيف ممكن يكون ضيف عم بيحكي قناعتك وانت تعملي محامية الشيطان، مع انه مش عطول مفروض نعمل محامي الشيطان بقى. كيف بتناقشي، كيف بتحكي ضد قناعتك؟ او
1: مش بحكي ضد قناعتي، باخد زوايا من أدائه. من أداء السياسة. ما فيك أنت تكوني مع حدا 100% إلا لا يطلع بشي أو بموقف أو بأي أداء بتكوني ضده أو بسلوك معين. حوارت بولا يعقوب يوم كتير إشياء أنا وياها منلتقى
0: يعني ما ضد بشو بدي شغلتين تختلفوا أنت وياها عليها.
1: وقلت لها احضري الحلقة شوفي الحلقة.
0: أنا أوكي بحضرها بس بدي تخبري العالم
1: كنت ضدها بمعنى أنه هي عم بتحارب الفساد ولكن هي التاريخ تبعها طالع من إعلام جزء من المنظومة يلي هو إعلام المستقبل. فناقشت على هالنقطة ووقفنا على هالنقطة أنا ضدك تروحي للآخر بهالشي لأنه الناس ما بتعمل ديليت للتاريخ تبع الإنسان. حوارت فارس سعيد كمان أنا بلتقى معه بكتير نقاط.
0: بدي أعرف عشو اختلفت أنت وياه
1: على أنه ما ترك صاحب. فتت معه على هيدي النقطة انه انت خربت علاقتك بكل الناس. على شو هيدي الخرق يعني كنت عندك مواقع ما قادر تكون نايب بقى ما قادر تحط ايدك مع حدا وما حدا بياخدك عليحته. فيعني انت ما اشتغلت صح حساباتك لانت تبقى موجود وضمن قناعاتك بس بالحد الادنى ما تكون صدامي مع العالم. فهيدي كانت نقطة اللي ارتكست عليها تكون ضده. والباقي الضيوف كنت أنا ضدهم عن جد وقلت لهم
0: ضدهم عن جد يعني
1: بشرى الخليل ووديع عقل و
0: كيف فيك تضبطي أعصابك بس يقعد قدامك شخص هلقد كذاب؟ ما عم بحكي لا عن بشرى الخليل ولا عن وديع عقل وضيع عقل ما عم بحكي عنهم ماني قاصدة حدا ومش عم جرح بحدا بس أوقات بتجي أوقات في ضيوف عن جد بيستفزونا لأنه هالقد كذابين هالقد مراوغين هالقد يا حرام دافنين راسهم بالتراب وبالرمل حتى لا يشوفوا ولا يسمعوا يحكوا اللي بدهم. كيف فيك تسيطري على أعصابك ولا تستفزي من قبل هيك أشخاص اللي عن جد أوقات بيطلعوا من التياب؟
1: إيه هلا مثلا بحلقة وديع عقل أنا ضده أكيد ضد كل المبدأ تبع تيار الوطني الحر ضد كل اللي صار بعهد الرئيس ميشيل عون ضد كل الحسابات الشخصية اللي كانت على حساب المصلحة العامة. بس انت وقت بتكوني كتير اذا بدك محنكة وكتير متمرسة بالمهنة انت بتعرفي تفصلي بين الشعور وبين المنطق تبع الحوار. فبفصل انا وانا نوعي ما بحقد على حدا حتى لو ضده بحترم رأي الناس كلها بس بكون ضمن المنطق عم حاور. فأنا بيعرفوا هن إني مني حاقدي والدليل إنه كله بيجي وبيعرف صحيح. إنه ما عملت له كمين أنا ما عندي كمين بالشخص أنا ما بفوت مع الضيف وبعمل له أشياء من هيدي الوساخة تبع الإعلام
0: أو ما بتقبضي من فلان حتى جرحي بالضيف
1: أبداً. أنا ما بين إيدي بحضر ملف هيدا الملف مرات ما عندي شيء كتير قوي يكون ضده بفتش عن نقاط لكون ضده واللي أنا ضده بحقه حقيقي بناقشه بالسياسة ما بناقش بنقاط مثل ما بيصير على برامج تانية أو بطريقة تانية.
0: ماتيلدا بدي نقطة واحدة بينك وبين حالك عن جد استفزيتي بس يعني إذا بدك هديتي حالك لأنه بالنتيجة مثل ما أنت عم تقولي أنت بموضوعية بتحاولي.
1: وقت قالت لي بشرى الخليل 7 أيار يوم مجيد كتير انزعجت إنه اللي عشناه ببيروت واللي صار والرعب والبلطجية اللي نزلوا على الشوارع تيخوفوا الناس وأنا كنت بقلب تلفزيون المستقبل وقت فاتوا وقت فاتوا وقطشوا الانتينات وفاتوا كله بالأسود هيدا يوم مجيد هيدا إنه ما حدا عمل شيء لحدا يعني هيدا استفزت. بس أنت بدك تحترمي صحيح. هيدا الضيف الداعيتي وبدك تعتبري هيدا
0: كمان ما استفزيتي وقتها بتدافع عن بشار الأسد وبتقلك لا مين
1: وين مجرم
0: مش مجرم وين عمل الإجرام
1: شو بدك تعملي؟ ما عندك يعني انت مش قاعدة انت وياها بالقهوة،
0: وانه حزب الله ما اغتال حدا.
1: انا لو قاعدة معها بالقهوة يمكن منتقبر يمكن بقول لها شو هالحكي اللي عم تحكي. بس انت وقت بتكوني داعية حدا بدك تحترمي له كرامته
0: بطبيعة الحال. اكيد
1: حتى لو انت مختلفة معه بالجوهر بدك تحترمي كرامة الناس.
0: وبالنسبة لوادي عقل وينستو في الزيتة ولكن ضليت
1: كل الناس زعران الا جماعة التيار. هيدي انطلقت منها انه انت بتطلع على الفيديوهات تبع بتقول انه هيدا ازعر وهيدا ازعر وهيدا ازعر وهيدا ازعر، بس ما في حدا ازعر من اهل البيت. ما انت لتكون موضوعي اشملهم كلهم من سدي.
0: ايه
1: هيدا اللي قلت له.
0: وحرامي يعني انا هيك بس يقول هيدا حرامي وهيدا اخد وهيدا ساري صرنا منضحك، يعني منحس حالنا عم نحضر مسرحية هزلية.
1: بس ما بيمنع هلأ هو بيقول على ناس عليهم شبهات إلى ما هنالك، بس أنت وين بتحسي بالاستنسابية؟ لأن الشبهات ما بتجي إلا عن الناس اللي ضد. أنا وقت بدك تصدقيني أنه أنا عم مارس عدالة بدي يكون أنا ضدك او عم بتهمك واتهم اللي بيشبهني. مش بس اتهم اللي ما بيشبهني واللي عندي تار انا وياه واللي عندي حقد دفين انا وياه. هيدا هو المشكل.
0: صحيح. مين هو الشخص اللي ما بتفكري تجيبيه؟ بتحطي ليست اسامي قدامك، هول الاسامي بدي جيبهم، اوكي فلان وفلان وفلان
1: بدي جيبهم اذا بيجوا.
0: لا
1: حتى اللي
0: ليك بيجوا او ما بيجوا، يعني بمعزل عن هيك، هل هناك من اسم معين وقت عملتي معه حديث قبل توبتي انه خلصنا؟
1: لا
0: ابدا.
1: لا لا لا بيضل الحوار عنده سقف، يعني ولا مره طلع من السقف المطلوب لا من جهتي ولا من جهتهم.
0: كم حلقه صرت عامله؟
1: 6 شهر ونص.
0: كم حلقه بعد عندك؟
1: ما في، ما بعرف، ما حكينا بالموضوع. مفتوح
0: مستمرة.
1: ايه مفتوحة. هلا
0: مين ضيوفك هلا؟
1: بعد ما لقدام. كل جمعة بجمعتها بقرر. كل جمعة بقرر، يعني بتصل بالضيف اللي عبالي يكون معي، زبطت زبطت، ما زبطت بروح عضيف تاني.
0: بروغرامك انت وليا بنتك، هذا البروغرام اللي عن جد لقى نسبة اودياس مش عادية،
1: مليونية.
0: وكان على اساس بتكون تعملوا جزء تاني
1: ودبكت
0: الحرب.
1: صح.
0: ماشي منقرخ على الحرب. كنا بدنا نعمل هيك ودبكت. كنا بدنا نعمل هيك ما دبكت. كنا من 75
1: عمرنا كله بالحرب.
0: اكثر من 75. إيه؟ اكثر من 75.
1: لا بدك تقولي 75
0: يعني. بس ما قبل كانت
1: بس اندلاع الحرب الاهليه هي كانت مفصليه بال 75.
0: بس هيدي الحرب الاهليه فينا نحطها بين هلالين بال 75؟ لا
1: بلا،
0: يعني بلا ما فينا نسميها كتير حرب اهليه بقدر ما كانت حرب حدا بده ياخذ لك بلادك وفي ناس مصفوفين معه.
1: وصلنا بعد وفاء. هي ليش بتقولي لها حرب اهليه؟ بغض النظر مين المسبب، هل هو خارجي ولا داخلي، بس نحن وصلنا بعضنا.
0: بس ما هيدا اللي جاي ياخذ لك بلادك واللي في قسم من هيدا البلد مصطفين معه، ما هيدا ما فيك تعتبريه لبناني.
1: ما هي مشكله لبنان. لانه طول عمرك انت من مشكل لمشكل لحرب لحرب لانه فئات تقعد بحضن قوى عربية أو قوى إقليمية أو قوى مدري شو، بتقوي بتصير في اصطفافات كاتيجوريك، يعني تروحي على حرب. هلأ نحن اليوم بأبشع مرحلة من مراحل حياتنا. الانقسام بفزع بفزع. عندك خانتين اليوم، خانة الشرفة اللي عم بيحاربوا إسرائيل بالدم، وخانة الإسرائيلية اللي رافضين الحرب وبدون سلام. اليوم نحن بانقسام حاد يعني. فهيدا لبنان
0: للأسف.
1: هيدا لبنان
0: للأسف. نرجع لبرنامجك انت وليا، كنتوا بدكم تعملوا جزء تاني. صح. وعلقت الحرب. صح. بعده الجزء التاني وارد.
1: مرجعنا حكينا مع الشركة، هي الشركة اتصلت وقالت انه نحن،
0: هي شركة مصرية
1: شركة مصرية ومكاتبها بالامارات. فهي الشركة لحدا معروف اسمها سالي والي، معروفة بالانتاج يعني. فاتصلوا قالوا بدنا نعمل جزء تاني وعملنا دات لنروح كمان نصور. وعلقت الحرب وما عاد في اتصال.
0: اجمالا كنتوا عم تصوروا بالقاهرة.
1: صح. أول جزء صورني بالقاهرة.
0: ليه مش أهيالكم كنتوا تصوروا بلبنان ولا ما بدها شركة الإنتاج؟
1: الشركة يعني ارتقت هالشي لأنه استديوهاتها بالقاهرة وفريق العمل تبعهم بالقاهرة. فرحنا أوكي. على القاهرة.
0: بنرجع لعندك أنت رايحة جمعة على الإمارات. شو رايحة تعملي بالإمارات؟ إيه بتروحي بتجي. صح. خبريني شو عم تعملي بين هون وبين هونيك.
1: أنا بس بعد الثورة ومن بعد ما صار عندي إحباط من الثورة. لأني تحمست كتير أول فترة بعرف. وبعدين صار عندي إحباط إنه كله ما إله طعمة. رحت عملت شركة أنا وشريكة لإلي مصرية اسمها أسماء عبد العزيز.
0: بعدكم سوا.
1: بعدنا سوا ومنضل سوا لأنه هيدي حبيبة قلبي. فعملنا إيكيب عمل وأخذنا كونتريات من الإمارات خدمات مصرية. يعني تقارير ضيوف روبورتاجات
0: لمختلف للتلفزيونات اللي بتطلب منكم
1: مش تلفزيونات مواقع إلكترونية نشتغل لفوشيا فن في اكيب عمل بيشتغل فن لإلنا عندنا اكيب عمل اقتصادي لإرم بزنس وكنا نعطي كمان إرم نيوز يلي هي سياسة فهيدي الكونترايات طبعا
0: وبعدكم مستمرين
1: بعدنا مستمرين
0: يعني مفروض لأنه لأنه هون بلبنان للأسف
1: ما في شي
0: حالة بالويل شو وضع الإعلام اللبناني
1: باللوج باللوج تعتير شو بده يقول الواحد يعني أنا بتأسف إنه في مجموعة من الصحفيين والإعلاميين نزعوا الصورة ونزعوا السمعة صار كل مين بيقول إعلامي بيقول لك شحاد بيقعد ويشحد كمية دولار عبوية بفلان وعلتين فهيدي كتير
0: بشع
1: كتير بتحزني إنه المهنة صارت قائمة على شحادة على دفع مصاري تتهاجمة جهات معينة على الذباب الإلكتروني على تعب أعطيك قرشين عمول موقع لحتى نلغي ونشوه صورة فلان وعلتين يعني أنا بالنسبة لإلي وضع الإعلام كتير مزري اللبناني
0: الإعلام السياسي والإعلام الفني
1: كله صار يشبه بعضه يعني اللي ما كان يعمله الإعلام السياسي صار يعمله هلأ كنا نقول قبل إنه الإعلام الفني فيه شوائب
0: صحيح
1: فيه صفقات من تحت الطاولة فيه مدري شو هلأ كله
0: كتير ليك كبيرة كلمة صفقات على الإعلام الفني أبو $50 و$10 و$20 و$100
1: بس كان فيه كان فيه ترهيب
0: الصفقات بتمشي على الإعلام السياسي أكثر
1: لا والفن كان فيه ترهيب إنه بتخوف الفنان من كم شغلة بيدفع يدفع تسكت وسيلة إعلام
0: بس مش هالقد بيدفع يعني السياسي بيدفع أكتر الفنان مش كتير كرم على درب
1: يدفعوا
0: هلأ لا بس إنه من زمان وجيل للفنان
1: قبل
0: مش كرم على درب
1: الحنفية مفتوحة هلأ بطلت
0: ليه بطلت لأنه بوجود السوشيال ميديا السوشيال ميديا
1: لغت واليوتيوب صار كل مين بيطلع بيقول شو ما بده وبيدفع له $100 بيسوقها بتصير عند كل العالم ما بقى عايز الإعلام مثل أيام زمان
0: صحيح صح يعني للأسف على أمل ماتيلدا أنه الأيام تصير أحسن على جميع الأصعدة لأنه يعني
1: ما أنت بلا تبلشي ورشة الإعلام بدك تكوني وقفتي على إجريكي
0: صح
1: ما أنت مش واقفة على إجريكي كل كم يوم عندك حرب جديدة
0: صح
1: ترجعي لورا 100 سنة لا تزبطي وضعك الاقتصادي لا تشوفي كيف بدك تردي المصاري للمودعين عملتي قانون وقف القانون ما في شي زابط ما في شي زابط وين الإعلام لا يوصل دوره لحتى تنظميه وتنطفيه أنا برأيي
0: لا عم نحكي أنه نبلش مثل ما قلت أنه ننظف أمنيا أول شيء
1: ما هي
0: لا كله يلحق بعضه بالنتيجة ما هي بس يصير البلد بلد بصير كله لحق بعضه الشوائب كلها بتختفي
1: الورشات اللي بتعطيك قيمة للمؤسسات وللقوانين ودورة كتير بعيد لبين ما توصل إليها هيدا قصدي إنه دورة بعيد إنه أول شيء وقت خليها توقف الحرب أول شيء نجيب تمويل لإعادة الأعمار نعمل سلام يبطل عنا تهديد يومي بالحرب نروح على المعالجات الاقتصادية ما لا توصل إلى الإعلام الله بيفرجها
0: قصدك تتوصل لإعادة الأعمار الله بيفرجها
1: برافو عليك برافو
0: شر البلية ما يضحك لأنه الوضع يعني
1: الله يساعد الناس يا وفاء
0: مش هيك
1: الناس كيف عايشة بهيدا الخلل صح. بهيدا البلد ما عم بفهم إنه أنت بتقبض قروش وصارت مصاريفك كلها بالدولار.
0: صح.
1: يعني كيف هل عدم التوازن بدي يخلي العيال عايشة بتوازن
0: وبدو يخلي حدا على مبادئه اللي بيكون عنده عيال بدها تاكل بدها تروح على المدارس؟
1: مشان هيك ما بقى فيك الدين اللي عم يسرق،
0: لا
1: ما بقى فيك الدين اللي عم يرتشي، ما بقى فيك الدين اللي عم يعمل
0: بس صفقة. فيك الدين، بس فيك الدين هال هال هال الناس اللي مسؤولين عنك بالدولة واللي عم يسرقوا شيء، بس هذا صغير ما ديني اكيد ما فينا ندينه، بس مش معناتها هذا الشيء مش صح، بس مثل ما قلت انه ما فينا ندينه،
1: بس في اسباب مخففه.
0: صحيح.
1: انت اليوم صح. اذا موظف صغير ما ارتشى كيف بده يعيش؟ اذا حدا بمؤسسه ما اخذ كيف بده يعيش؟
0: صحيح.
1: ما انت كله عم بفتش ليكمل حياته لياكل مش ليختني.
0: صحيح.
1: فاليوم بدك تنظري للامور بمنظار واقعي، بطل منظار عندي مبدا ما عندي مبدا، عنده اخلاق ما عنده اخلاق، ما بقى فيك تحطيهم بالخانات.
0: صحيح. ماتيلدا ب 11 حزيران المونديال، انت بتحبي الفوتبول؟
1: ابدا
0: ابدا ابدا. ما في اسالك انت مع مين
1: ولا شيء، ما بعرف مين عم يلعب ضد مين. ابدا ابدا ما بيعني للرياضه.
0: على كل حال هلا بنلتهي شهر ونص
1: ان شاء الله، نلتهي يلهونا يوقفوا لنا كل شيء.
0: يمكن هني ما يوقفوا بس نحن بنلتهي يعني.
1: ايه مزبوط.
0: بالنتيجه انا بدي اقول لك ماتيلدا تروحي وترجعي بالسلامه.
1: ميرسي حبيبتي وفاء، ميرسي لانه دائما بتفكري فيي
0: اقل شيء،
1: وميرسي على هالصداقه الحلوه وعن جد.
0: وانا بدي اشكرك كمان، وان شاء الله على طول بالنجاح المستمر، لانه انت انسانه ما فيك تقعدي على طول بتنبشي حتى تعملي شيء، وشيء حلو وشيء محترم وشيء بيضل مبيض لك صفحتك، لانك صفحتك بيضه واسمك ابيض واسمك حلو.
1: حبيبتي
0: ماتيلدا افتخر بصداقتك.
1: وانا كمان، وميرسي للبنان الحر اللي بحبها كثير،
0: ولزوجك العميد نادر بوجه له تحيه كثير كبير، بدي له اشتقت لك كثير انا. وان شاء الله بنلتقى بالقريب العاجل اذا مش على الهوا تحت الهوا.
1: اكيد اكيد.
0: أهلا هيدا سهلا.
1: ميرسي لك وميرسي للبنان الحر.
0: يا هلا مستمعي الكرام، لهم نوصل لختام حلقتنا من بلا جمرك، نلتقى نهار الجمعة الله بريد ضمن برنامج نجوم الظهر، وضيف برنامج نجوم الظهر مباشرة من دبي هو الممثل جهاد الأندري اللي حائز على جائزتين عالميتين. بدي وجه له تحية وبدي أقول له الجمعة أنا وياك على الموعد مع مستمعي لبنان الحر. فريدي سابا شكرا لك، إلى اللقاء.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: نصيحة لأهل ابنهم بيقلن على طول بده يغير أهله. أول شي هنوه لأنه كتير صريح معكن، بعدين قولوا له بحقلك تفكر هيك بس بهالحياة أنتو باقيين أهله على طول. سألوه شو ناطر أو شو توقعاته ومين هن أهله المثاليين، اسمعوا منيح شو بيجاوب، بعدين خبروه مين هو الولد المثالي بالنسبة لكم، خبروه عن توقعاتكم وفسروا له ليش أنتو كمان ما لقيتوا ولد مثالي. الأهل كمان بحقلهم يخيب أملهم من أولادهم. رجعوا ذكروه إنكم عايشين سوا وهالشي مش ممكن يتغير. ناقشوا كتير بهالموضوع وجربوا تلاقوا اتفاق، هيك بيخلق جو أفضل بالعائلة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: حال فكرت عزيزي المستمع بتركيب صحن لائط أو دش على السطح، عليك تعرف ممنوع تركيب الصحن اللائط على خزانات المياه، ممنوع تركيب الصحن اللائط بالقرب من غرف التدفئة أو الشفاج، عدم تركيب اللائط على جوانب الأبنية أو الشرفات. عند تركيب اللائط وللحفاظ على السليم العامي، الانتباه لشروط التركيب. تثبيت الصحن اللائط بشكل جيد ليقاوم الرياح. مطلوب أن تكون الأجزاء المعدنية غير قابلة للصدأ ومطلية بألوان غير لامعة منعا لانعكاس ضوء الشمس. مطلوب أن تكون كل الأسلاك موصولة بالأرض، وأنه ما تكون متدلية على جدران الأبنية أو من خلال النوافذ، حفاظا على السلام العامي. الصيانة الدورية ضرورية لهالنوع من الأجهزة. أخيرا، كثرة صحون اللقطة على الأسطح بتشكل ضرر على الصحة العامة لسكان المبنى.
1: هدفنا فريق

شو رأيكن بكمشة منا؟ لأنها مليانة فيتامين A و C ومجموعة من الفوايد يلي بتقوي المناعة وبتقوي الجسم من كل الميلات. ما قلنا إلا هالكمشة من رشيد، لأنه أولاً بيشبع مليان بالألياف وبالتالي مفيد للرجيم، بيقوي العظم، بيقاوم السكر بالدم، بيقوي النظر وبيساعد القلب والشرايين، وبيحتوي كتير أسيد فوليك، بوتاسيوم، فوسفور وغيرها. يعني إذا ما بتعرفوا رشيد تعرفوا عليه من السوبر ماركت أو حتى من أي حدا من الجيل اللي قبلكن، لأنه من تراثنا التقليدي وجوده للرشيد بجات الخضرة. هلأ صحيح شوي طعمته قوية، إنما بالسلطات ومع اللبنة اللبنانية ما بيشي أبداً. وكمان ببعض المناطق بالعالم وببعض الدول بيطبخوا لرشيد.

0: ارتفعوا كالقرف. شهيد اليوم.
1: بسام عامر عبود، ادموع رموني، ميشيل يوسف طحان.
0: ارتفعوا كالقرف.

أيها الملك السماوي والمعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل خطيئة، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك.

يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة، ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون. أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم، واهبا لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك، ومنعما علينا في الآتي بالحياة الأبدية.

قراءة من رسالة القديس بولس إلى أهل روما. يا إخوة، إذ لم يستحسن الكافرون أن يقيموا على معرفة الله، أسلمهم الله إلى خلق فاسد، يعملون ما لا يليق، ممتلئين من كل ظلم وازنا وخبث وطمع وشر، مفعمين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا ورداءة، نمامين مغتابين، فيهم بغض الله، شتامين متكبرين صليفين، مخترعين شرورا، عاقين للوالدين، لا فهم لهم ولا نظام ولا ود ولا عهد ولا رحمة، وهم العالمون قضاء الله بأن من يعمل مثل هذه يستوجب الموت، لا يفعلونها فقط بل يرضون أيضا عن فاعليها. فلذلك لا معذرة لك أيها الإنسان، كل من يدين، لأنك فيما تدين به غيرك تحكم على نفسك، إذ إنك يا من يدين تفعل تلك الأفعال بعينها، ونحن نعلم أن قضاء الله هو بحسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه. أفتحسب أيها الإنسان الدائن من يفعل مثل هذه وأنت تعلمها أنك تنجو من قضاء الله؟ أم تحتقر غنى لطفه واحتماله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة، إلا أنك بقساوتك وقلبك غير التائب تدخر لنفسك غضبا ليوم غضبي واعتلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل أحد بحسب أعماله، بحياة أبدية الذين بالصبر على العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة وعدم الموت، وأما الذين من ذوي الخصام ولا ينقادون للحق بل ينقادون للظلم، فعليهم الغضب والسخط، الشدة والضيق على كل نفس إنسان يفعل السوء، اليهودي أولا ثم اليوناني. والتسبيح لله دائما.

نجت لك أيضا وتكرارا ونطلب إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل أدناس الجسد والروح، وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي. أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة، وأهلهم لملكوتك السماوي.

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأ طلبتنا، قدمنا إلى مذبحك المقدس، اجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله، برأفة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح والمحيي.

أؤمن بالله الواحد ثابت ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد ميلاد المنطق تألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب

مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأتشجع قيامة الموتى وحياة تتار الآتي أمين.

واجب وحقنا نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحد عقل، لا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو. أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكوتك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل من إلا من إحساناتك المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة.

وأكمل كل ما دبرته عنايتك بشأننا وفي الليلة التي أسلم فيها بل أسلم ذاته لأجل حياة العالم أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين.

نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية، ونبتهل ونطلب ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة، واجعل هذا الخبز جسد مسيحك الكريم.

عن الخطايا لشركة الروح القدس لكمال ملكوت السماوات للدالة لديك لا للدينونة أو للقضاء نقرب

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوية، ونقول:
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن لمن أساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب

تطلع أيها السيد من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيب. ومهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة. رافق المسافرين، اشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، وارح

أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلى هنا من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العلاء مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور. ارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم، وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب. اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.

نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضا لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعا في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الله مريم الدائمة البتولية وبتضرعات رسل القدس.

المشوار. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

لبنان الحر، أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكم مستمعينا. طبعا ندعيكم لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. صديقي، في اللحظة التي تنطفئ فيها جميع أضوائك لا تبحث عن شمعة جديدة، ابحث فيك عن الشمس. فالله ما خلقك هشا كما تظن، بل زرع فيك صبر الجبال ونقاء الماء ونورا لا يطفئه ظلام العالم كله.

كل العائلات السعيدة تتشابه، أما التعيسة فكل منها يتعس بطريقته الخاصة. فالسعادة العائلية تنبع غالبا من توازن بسيط في الحب، في الاحترام والطمأنينة، لذلك تتشابه في ملامحها أينما وجدت. أما التعاسة فمتعددة الوجوه، قد تكون خيانة أو فقرا أو غيابا أو صراعا داخليا، ولكل بيت دروبه الخاصة من الألم.

لبنان الحر دايما معكم. إن الذين يعلمون الأطفال جيدا أحق بالتكريم من الذين ينجبونهم، فهؤلاء منحوهم الحياة فقط، أما أولئك فقد منحوهم فن العيش الكريم.

التجارب في الحياة هي الأسس التي يبني عليها الحكماء والعقلاء حياتهم. الغرور هو المخدر الذي يخفف آلام المغفلين. الكسل أن تعتاد الراحة قبل أن يحل بك التعب.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. أصدقائي، إن الرعب الحقيقي في الوجود ليس الخوف من الموت، بل الخوف من الحياة. إنه الخوف من الاستيقاظ كل يوم لمواجهة نفس الصراعات، نفس خيبات الأمل ونفس الألم. إنه الخوف من أن لا شيء سيتغير، من أن يقع المرء في دوامة معاناة لا مفر منها. وفي هذا الخوف يأس وشوق إلى شيء ما، إلى أي شيء يكسر الرتابة ويعطي معنى لتكرار الأيام الذي لا ينتهي.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير أصدقائي. العتب ليس ضعفا بل بقايا محبة. نعاتب من نحب لا لأننا لا نريد الخصام، بل لأننا لا نريد خسارتهم بصمت. فحين يصمت العتب يبدأ الرحيل بهدوء.

التسامح ليس نسيانا بل تجاوز الخطأ بقلب كبير. التسامح هو أن نختار السلام على الحقد، وأن نريح قلبنا من ثقل الكراهية، لأن من يسامح هو من امتلك القوة لا الضعف.

صديقي، لا يوجد عدو أخطر من ذلك القابع في أعماقك. ولهون بنكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر المخرج بيتر حشاش، وطبعا بيتر أنا متمنى للجميع يوم مبارك، وبنذكر بالنشرة الصباحية الأولى بموعدها 7:15، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر.

0: في المسيرة هذا الشهر، معركة استعادة المواطنة، قلتم سيادة؟ فعلا لاستحوميتوا. فرصة جديدة لإنقاذ لبنان، الخامسة ثابتة ونهائية، مصانع أدلجة الذاكرة في مناهج الحزب، حزب الله ومدرسة تعطيل العقل، حزب الله بعد السلاح، حزب داخل الدولة أو ذكرى أكبر من الدولة. هل يولد اللبنانيون قبل وفاة لبنان الكبير؟ ذاكرة المقاومة وحافظ إرثها. جو حتي، إلى اللقاء. حرب الإسنادين، إفلاس هجرة، خسائر ب30 مليار دولار. 4 آب، ذاكرة وطن تبحث عن العدالة. باولو بورجيا، مجد لبنان أعطيالك. المسيرة المسيرة المسيرة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 6 أناني أكوا فينا 2 لتر بدولار و70 سنت، ستار كافيه 180 جرام بدولارين و70 سنت.

السابعة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير. عناوين صباح لبنان الحر: الجنوب صور والنبطية إلى التهجير والغارات تصل إلى صيدا. واشنطن تمدد الحماية المؤقتة للبنانيين حتى تشرين الثاني المقبل. غارات أمريكية على بندر عباس.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصر. المؤشرات الميدانية تؤكد انتقال المواجهات إلى مرحلة أكثر خطورة واتساعا وحتى تعقيدا مع الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة عن تنفيذ عمليات توغل واجتياح شمال الخط الأصفر بالتزامن مع إنذارات وجه الجيش الإسرائيلي إلى سكان الجنوب بالإخلاء إلى شمال نهر الليطاني بعد أخرى مماثلة لمدينتي النبطية وصور ومخيماتها قبل أن تبدأ الغارات عليها وتشهد صور موجة نزوح كثيفة باتجاه صيدا. وفي وقت توصلت فيه محاولات التقدم الإسرائيلي عند محور مجرى النهر باتجاه أطراف بلدة زوطر الشرقية وسط اتساع رقعة الغارات من الجنوب إلى البقاع، شهدت البلدة اشتباكات متواصلة مع إعلان حزب الله التصدي لمحاولات تقدم إسرائيلية باستخدام أسلحة صاروخية وقذائف مدفعية ومسيرات قضادية استهدفت القوات المتقدمة.
1: آخر تقرير ميداني، ومع إعلان الجيش الإسرائيلي بدأه مهاجمة البنية التحتية لحزب الله في صور إلى مقتل رقيبة من لواء جفعاتي وإصابة جنديين أثناء عملية عسكرية على الحدود مع لبنان، أشار إلى تفعيل الإنذارات بعد اختراق طائرات مسيرة معيان باروخ وكفر يوفال في شمال إسرائيل.
0: وسجل في 5:30 صباحا 3 غارات على مدينة صور، بينها غارة طاولة جل البحر وشارع الحلواني، فيما استهدفت غارة برج الشمالي، وكان انذار اسرائيلي وجه بالاخلاء الفوري والانتقال الى شمال نهر الزهراني لسكان 8 مبان في حي الزقزوق المفدي في صور.
1: وقرابة 2 فجرا استهدفت غارة شقة داخل مبنى مؤلف من طبقات عدة في منطقة القياع صيدا مقابل جمعية الإسعاف الطبية تقطنها عائلة نازحة من الجنوب، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.
0: وفي 3 استهدفت غارة سيارة على أوتوستراد عدلون قرب مقام النبي ساري، أسفرت عن مقتل 6 معظمهم من عائلة واحدة وتم نقلهم إلى مستشفى علاء الدين.
1: كما رصد حزام ناري على دير الزهراني وسجلت غارات متتالية وعنيفة أحيانا على عرب صليم، أطراف الريحان، سجود قضاء جزين، كفر جوز، دير الزهراني، كفر رومان، مرتفعات علي الطاهر وحبوش وراء النافعة مباشرة ومحيط جسر البلدة، فضلا عن غارات سابقة على مدينة صور وكفرة. وذكرت مصادر أن غارات ارتجاجية في الجنوب سمعت بوضوح في بيروت.
0: وطاول القصف المدفعي الثقيل من عيار 240 مليمترا بلدة كفر رمان قضاء النبطي.
1: من ناحيته أعلن حزب الله استهدافه تجمعا لجنود وأليات إسرائيلية عند تلة العويضة بمسيرة انقضاضية إلى 37 عملية عسكرية أمس ضد القوات الإسرائيلية داخل الجنوب.
0: وأمس أفادت التقارير بأن إسرائيل شنت أكثر من 170 غارة على الجنوب والبقاع الغربي، ما أدى إلى مقتل 31 شخصا وإصابة 40 آخرين.
1: الجيش الإسرائيلي ذكر أنه قصف منذ بداية الأسبوع 550 هدفا تابعا لحزب الله.
0: وزارة الصحة أحصت 3269 قتيلا و 9840 جريحا منذ 2 آذار الماضي.
1: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن إسرائيل قررت تعميق عملياتها العسكرية في الجنوب، وأن جيشه ينفذ عمليات بقوات كبيرة في الميدان ويفرض سيطرته على مناطق عدة.
0: أضاف أن العمليات تهدف إلى تعزيز الشريط الأمني لحماية البلدات الشمالية، وأن الجيش الإسرائيلي يعمل حاليا بقوات كبيرة في الجنوب اللبناني حيث يسيطر على مواقع مشرفة وإضافية ويقوم بتحصين الحزام الأمني هناك.
1: وفي خلال مراسم تسلم طائرة امداد جديدة لسلاح الجو، قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زمير عن الأوضاع:
2: نكثف عملياتنا في لبنان لزيادة الضرر الذي نلحقه بحزب الله، وننفذها بشكل منهجي على جميع الجبهات جوا وبرا وبمسؤولية. حزب الله أصبح منهكا وقد خضع لاختبارات قاسية ويهددنا بعدة وسائل بما في ذلك تهديد الطائرات المسيرة.
0: القناة 12 الإسرائيلية كشفت في تقرير عن أن الولايات المتحدة تمنع إسرائيل من قصف بيروت رغم قرارها بتوسيع الهجمات على لبنان أخيرا، وأنه على الرغم من الانفتاح الأمريكي وإبداء تفاهم للوضع غير المعتاد الذي نشأ على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، فأن رسالة واشنطن الموجهة إلى تل أبيب واضحة ومفادها لا لتوجيه ضربات إلى بيروت.
1: وترى الإدارة الأمريكية أن استهداف مبانٍ في العاصمة اللبنانية قد يؤدي إلى تصعيد أقليمي واسع ويضر بالمفاوضات المتعثرة أصلاً مع إيران، وكذلك بمساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لإحداث تقارب بين إسرائيل ولبنان.
0: وكشف التقرير أيضاً عن أن نتنياهو أبلغ ترامب عبر السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي في شأن توسيع العمليات العسكرية في لبنان قبل يومين من إعلانه ذلك.
1: لكن ووفق القناة 12 فقد بقي الموقف الأمريكي حاسما بضرورة عدم استهداف بيروت، إذ إن واشنطن لا تريد رؤية مبان تنهار.
0: في المقابل قال مسؤول إسرائيلي إنه لا يوجد حظر أمريكي على الاغتيالات الإسرائيلية التي تستهدف قادة حزب الله. أضاف أن القيود الأمريكية تشمل المباني فقط، أما عمليات الاستهداف الدقيق فهي غير محظورة إذا توفرت الفرصة العملية.
1: في الأثناء أفادت هيئة البث بأن قائد القوات البرية في الجيش الإسرائيلي سيغادر في الأيام المقبلة إلى الولايات المتحدة لإجراء مشتريات تتعلق بمواجهة المسيرات التابعة لحزب الله.
0: ونقلت الهيئة عن مصادر في الجيش أن المؤسسة العسكرية غير ملزمة بسقف مالي محدد، وأن قائد القوات البرية يتوجه إلى واشنطن مع شيك مفتوح لتسريع عمليات الشراء والتطوير.
1: في المقابل تحدثت أوساط في الجيش الإسرائيلي عن أخبار جيدة قريبا تتعلق بتطوير وسائل تكنولوجية جديدة لمواجهة مسيرات الحزب.
0: أما بيئة حزب الله التي تأن من الوجع وخسارة فلذات الأكباد والأحبة فكلامها أمام العدسات لا يتغير رغم الغصة في القلوب.
3: أكيد نحن قدمنا أغلى شيء عنا ويمكن قليل كمان، بس أكيد هذا الشيء ما بيضعفنا ولا بيكسرنا، نحن رح نكفي
4: نمشي على هيدا الطريق ونفتح هيدا الطريق أمام أولادنا، ما نربي أولادنا على هيدا العز وعلى هيدا الفخر لندحر إسرائيل من عنا من جنوب لبنان.
5: بفضل سماحة الأمين العام نحن في ذا كلياتنا.
6: أكثر الناس بيفكروا أنه الدماء نحن قدمها جراح، نحن مش عم قدمها نحن إلا فداء للبنان، مستضعفين ناس مش طائفة ما كمان عم قدمها لكل الطوائف. مسألة مش حدود بس نحن عم نقدم بمقاومتنا، نحن مسألة وجود.
7: الله يقوي رفقاته ويرجعونا منصورين على ديارنا وعلى بيوتنا، وكون مهدم منعد على الهدم.
8: نحن لبنانيون، نحن للوحدة الوطنية، نحن بدماءنا ندفع أثمان هلأ بجنوب كرمال الوحدة الوطنية.
1: وفيما تعقد غدا في البنتاغون جولة محادثات بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية، وتستكمل بجولة تفاوض بين ممثلين عن البلدين في الثاني والثالث من حزيران. أشار مصدر سياسي إلى أن الوفد اللبناني الذي يضم 6 ضباط من اختصاصات عدة برئاسة مدير العمليات في الجيش العميد جورج رزق الله سيتمسك في اجتماعات البنتاغون بمطلب وقف النار وإنهاء التقدم البري، وسيعرض خطة الجيش لحصر السلاح وبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة.
0: لكن المصدر توقع رفض الوفد الإسرائيلي بعض المطالب اللبنانية، خصوصا أن حزب الله لا يزال يشكل تهديدا كبيرا ولا سيما من خلال استخدامه للمسيرات المتفجرة، وبالتالي فإن الجيش الإسرائيلي لا يبدو في وارد تقليص وتيرة عملياته العسكرية، بل يرجح أن يرفع وتيرتها أكثر بعد في الساعات القليلة التي تسبق محادثات واشنطن، معتمدا سياسة الضغط في الميدان لتحقيق مكاسب لصالحه في جلسات التفاوض.
1: وسط هذه الأجواء وقبل انطلاق التفاوض العسكري اللبناني الإسرائيلي في البنتاغون غدا، أفاد إشعار نشر في السجل الاتحادي بأن الولايات المتحدة مددت تصنيف وضع الحماية المؤقتة TPS للبنان حتى 27 من تشرين الثاني المقبل.
0: هذا التصنيف يمنح اللبنانيين المشمولين بالبرنامج والموجودين في الولايات المتحدة بسبب الأوضاع الاستثنائية التي يشهدها لبنان حق البقاء بشكل قانوني مؤقت الحماية من الترحيل وإمكان الحصول على تصريح عمل. وأشارت تقديرات العام 2024 إلى أن تصنيف وضع الحماية المؤقتة يغطي نحو 11,000 لبناني.
1: عام على وقع إدراج الخزانة الأمريكية هيئة مضيق هرمز على قائمة العقوبات ضد إيران، وفيما شددت الأخيرة على أنها لن تتنازل عن خطوطها الحمراء رغم تصريحات الرئيس ترامب داعية إلى التضامن بين دول المنطقة. شن الجيش الأمريكي فجر اليوم غارات جديدة استهدفت موقعا عسكريا إيرانيا شكل تهديدا للقوات الأمريكية والملاحة في هرمز، كما أوضح مسؤول أمريكي مؤكدا أن الجيش أسقط مسيرات إيرانية شكلت تهديدا لها.
0: موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي آخر أن إيران أطلقت 4 مسيرات باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وسفينة تجارية، وأن الجيش الأمريكي أسقطها وهاجم واحدة أو عفوا وهاجم وحدة إطلاق مسيرات متمركزة على الأرض.
1: من جهتها نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي ثالث أن الهجوم طاول محطة تحكم أرضي إيرانية في بندر عباس كانت على وشك إطلاق طائرة مسيرة خامسة، مشددا على أن إجراءات الجيش كانت مدروسة ودفاعية بحتة وتهدف إلى الحفاظ على وقف النار.
0: الحرس الثوري الإيراني تبنى استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم قرب مطار بندر عباس، معتبرا أنه منها انطلق هجوم على المطار، ولافتا إلى أن أي هجمات أخرى ستؤدي إلى رد أكثر حسما وستتحمل واشنطن مسؤولية العواقب.
1: وكالة تسنيم الإيرانية نقلت في المقابل عن مصدر عسكري أن الجيش الأمريكي أطلق النار على أراض قاحلة في محيط مدينة بندر عباس من دون وقوع إصابات أو أضرار، مشيرا إلى مواجهة الحرس الثوري ناقلة نفط أمريكية حاولت عبور هرمز وإجبارها على التوقف والعودة.
0: ولفت التلفزيون الإيراني إلى أنه لم تشاهد أي آثار لانفجار في بندر عباس، لكن بعض الأشخاص سمعوا صوت الانفجار، مضيفا أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية من دون إضافة المزيد من المعلومات.
1: في الغضون أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن خطاب الرئيس ترامب الأخير لن يثني بلاده عن خطوطها الحمراء، وهي الحق في تخصيب اليورانيوم وحيازته، إضافة إلى السلطة على مضيق هرمز ورفع العقوبات.
0: وكان ترامب قال أنه سيمنح إيران فرصة وجيزة بناء على طلب باكستان، وأنه لن يقبل باتفاق غير مثالي، مشددا على أن الاتفاق الإطاري مع طهران يتضمن فتح مضيق هرمز فورا من دون أي سيطرة من أحد.
1: وصباحا تصدت الكويت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، وسمعت أصوات انفجارات اعتراض منظومات الدفاع الجوي فيها للهجمات.
0: وأمس استدعت الخارجية الكورية الجنوبية السفير الإيراني لدى سيول على خلفية تحقيق خلص إلى أن الهجوم على سفينة كورية جنوبية في هرمز مطلع الشهر الحالي نفذ بصاروخ إيراني صنع، إلا أن الإعلام الرسمي الإيراني أفاد بأن السفير نفى أي علاقة لإيران بالحادث. في الختام نذكر بالعناوين. الجنوب سور والنبطي إلى التهجير والغارات تصل إلى صيدا. واشنطن تمدد الحماية المؤقتة للبنانيين حتى 20 الثاني المقبل. غارات أمريكية على بندر عباس. 7 تماما في لبنان الحر، النشرة انتهت، أخرجها طوني صفير. نلتقي مجددا في 7:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: طقس اليوم غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاض بشكل ملموس على الجبال وبالداخل. أمطار خفيفة متفرقة متوقعة أحيانا بالمناطق الجنوبية. بكرة الطقس كمان غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة بتصير أقل من معدلات الموسمية وأمطار خفيفة متفرقة بالمناطق الجنوبية. أما الحرارة هاليومين فبتتراوح بين 25 درجة بالنهار و20 درجة بالليل.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات.

شهدتنا غرفة التحكم المروري منذ بعض الوقت أنه حركة المرور طبيعية على جميع الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت. نذكر أنه برنامج لبنان اليوم بغيب اليوم صباحا بسبب عطلة عيد الأضحى.

0: مع إعلان الجيش الإسرائيلي بدأه مهاجمة البنية التحتية لحزب الله في صور إلى مقتل رقيبة من لواء جف عاتي وإصابة جنديين أثناء عملية عسكرية على الحدود مع لبنان، أشار إلى تفعيل الإنذارات بعد اختراق طائرات مسيرة معيان باروخ وكفر يوفال في شمال إسرائيل، قبل تأكيده أنه اعترض هدفا جويا مشبوها رصده في المنطقة التي تعمل فيها قواته في جنوب لبنان.
1: وسجل في 5:30 صباحا 3 غارات على مدينة صور، بينها غارة طاولة جل البحر وشارع الحلواني، فيما استهدفت غارة برج الشمالي، وكان انذار اسرائيلي وجه بالاخلاء الفوري والانتقال الى شمال نهر الزهراني لسكان 8 مبان في حي زقزوق المفدي في صور.
0: وقرابة 2 فجرا استهدفت غارة شقة داخل مبنى مؤلف من طبقات عدة في منطقة القياع صيدا في مقابل جمعيات الإسعاف الطبية تقطنها عائلة نازحة من الجنوب، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.
1: وفي 3 استهدفت غارة سيارة على أوتوستراد عدلون قرب مقام النبي ساري، أسفرت عن مقتل 6 معظمهم من عائلة واحدة وتم نقلهم إلى مستشفى علاء الدين.
0: كما رصد حزام ناري على دير الزهراني.
1: وقد توغلت القوات الإسرائيلية في بلدة زوطر الشرقية الواقعة على الضفة الشمالية لنهر الليطاني، وأحرزت تقدما في أطرافها سعيا للوصول إلى قلعة شقيف الاستراتيجية في شرق مدينة النبطي والمشرفة من الجهة الشرقية على بلدات خاضعة حاليا للاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن أنها تشرف على المستوطنات الشمالية من مسافة لا تتجاوز 10 كيلومترات.
0: وأدرجت تل أبيب القلعة الأثرية كما بلدات زوطر وأرنون ويحمر الشقيف ضمن نطاق الخط الأصفر رغم أنها تقع في شمال الليطاني.
1: وقالت مصادر محلية في الجنوب أن القوات الإسرائيلية أرسلت آليات مسيرة إلى العمق الغربي في منطقة قريبة من ميفادون لتحسن الدفاعات والاستطلاعات، مضيفة أن ذلك يحمل إشارة إلى محاولات التقدم إلى المرتفعات المحيطة بمدينة النبطية من الجهة الجنوبية، خصوصا ميفادون وشوكين بغية عزل المدينة التي تعرضت لإنذار بالإخلاء الكامل أمس لليوم 2 على التوالي.
0: المصادر أوضحت أن الغارات تكثفت على قلعة شقيف ومحيطها في يحمر وكفر تبنيت وأرنون، وهي مناطق مشرفة على النبطية من جهة الشرق.
1: سياسيا رأت أوساط معنية أن اشتداد الهجمات التي يتولاها حزب الله على أركان الدولة وتحديدا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يعكس الواقع المزيف الذي يحاول الحزب التستر عليه في ظل استدراجه الاحتلال الإسرائيلي المتجدد حتى حدود مدينة النبطية.
0: ولفتت إلى أن النبرة الهستيرية التي صارت سمة الحملات التي يشنها عضو المجلس السياسي في الحزب المحظور أمنيا وعسكريا محمود قماطي كتهديده أمس بنزع الأرواح لا تعني إلا الإفساح أمام الرأي العام المحلي والخارجي بإشهار تهمة الإرهاب الفردي والجماعي في وجه حزب الله المتهم أساسا بجرائم اغتيال كبيرة وعديدة.
1: أظهرت بيانات الشحن أن ناقلتين عملاقتين وناقلة غاز طبيعي مسال غادرت مضيق هرمز في وقت سابق من الأسبوع الحالي مع إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال فيها، وهي متجهة حاليا إلى الهند والصين.
0: وتنضم تلك السفن إلى عدد من الناقلات التي غادرت الخليج هذا الشهر، لكن حركة نقل النفط والغاز الطبيعي المسال لا تزال محدودة بشكل عام.
1: انتهى هذا العرض الإخباري، نلتقي في 8:45.

الإعلان حر، أكثر من إذاعة. حوار حر. بين التصعيد الميداني واجتماع البنتاغون والمفاوضات المرتقبة، هل تتجه المنطقة إلى إعلان نوايا ينتج خارطة طريق جديدة؟ قراءة في خلفيات المشهد مع المحامي لويس أبو شرف. حوار حر مع وليد فريجي، الخميس الساعة 1. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار.

0: عين على العالم.
1: في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة بشكل متزايد على بغداد لضبط سلاح فصائل شيعية موالية لإيران، وفي محاولة لحصر السلاح دعا رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي كل الفصائل المسلحة إلى العمل تحت مظلة الدولة، تزامنا مع ترحيبه بقرار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بانفصال ما يعرف بسرايا السلام المسلح الذي شكله العام 2014 لمحاربة تنظيم داعش عن التيار الصدري ووضعه تحت تصرف الدولة حرصا على دعم مؤسساتها، على مقال الصدر نفسه. أكد المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أكد أن موسكو أبلغت الدول الأعضاء في المنظمة أن الوضع الحالي يضع روسيا والغرب على حافة مواجهة عسكرية مباشرة، وأشار إلى أن روسيا تعلم بفتح دول أوروبية عبد مجالها الجوي لمرور طائرات مسيرة بغية استهداف موسكو. أعادت الخزانة الأمريكية إلى قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات اسم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، وكانت الولايات المتحدة أعلنت شطب اسمها من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات في خطوة وصفتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنها موقتة. حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن الصراع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية يعيق جهود مكافحة تفشي فيروس إيبولا، وشرح أن شرق البلاد يقع في قلب تصادم كارثي بين المرض والصراع، حيث يتجاوز تفشي إيبولا في مقاطعة إيتوري القدرة على الاستجابة للوباء، وقد سجلت 220 وفاة مشتبه بها منذ الإعلان عن تفشي المرض.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: مرحبا من لبنان الحر، ورح نبلش معكم تمنى تركون كتير مع برج الحمل. طاقة مرتفعة للإنجاز، استثمرها كتير منيح، اسمع أكتر مما تحكي مع الشريك، ولقاء مفاجئ عنده أهمية كبيرة. برج الثور، في عندك وقت لمراجعة أهدافك بعيدة المدى، رح تكون على صعيد العاطفي علاقتك بحاجة لبعض التجديد، وخلي وقت للأصدقاء القدامى. برج الجوزاء، مشروع جديد عم يعطيك نتائجه وعم بتبين بين ايديك، اتركها، الامور تجري بشكل كتير طبيعي، حضورك بيطفي البهجة على المجموعة. برج السرطان، استثمر بنفسك اولا، مشاعر دافية تجاه شخص عزيز، دورك المحوري بالعيلة ببين هالاسبوع. برج الأسد، شراكة مثمرة على الأفق، الاعتراف بمشاعرك جرب إنك حررها، مبادرة منك بتحسن مناخ المجموعة. برج العذراء، تحسن ملحوظ بالوضع المالي، وخلي ثقتك بقلبك كتير أكبر من ثقتك بعقلك، وخدمة صغيرة بتعني لك الكتير. برج الميزان، راجع اتفاقية أو عقد قبل ما تمضي، تعبير صادق عن الحب بيزيدك لأكتر ألفة، ووجودك مطلوب بمناسبة هامة. برج العقرب، بلش مشروع ضليتك كتير تأجله فما بقى تتأخر، ثقتك بشريكك عم بتصير عميقة أكتر، والرابط عم يقوى بيناتكن، صدقك بخليك تربح ناس كتار. برج القوس، أخبار مشجعة بعملك عم بتبين بالأفق، التزامك بيزداد بشكل إيجابي، والترحيب بالغرباء رح يفيدك. برج الجدي، إنجاز مهني بعزيز مكانتك، كون حاضر مع عيلتك تماما، وثباتك ممكن يلهم الأشخاص يلي هن حولك. برج الدلو، رؤية ثاقبة، نقودك للفرصة الصحيحة رح تكون جاية، استمع لاحتياجات قلبك، وتأثيرك الإيجابي بالمجموعة واضح. أخيرا مع برج الحوت، عندك فرصة غير متوقعة، افتح عيونك كتير منيح، حبك الصامت عم بخلي غيرك يحس فيه، وتعاطفك هو سلاحك الاجتماعي. برجك اليوم

0: بعيدا من السياسة.
1: تغلب مساء امبارح فريق الحكمة بيروت على هومنتمن بفارق سلة وحدة بس 89-87 على ملعب مزهر بأنطلياس ضمن المرحلة 21 من بطولة لبنان لكرة السلة. وكان علي مزهر منقذ الحكمة بعد ما سجل سلة الفوز من رمية ثلاثية قبل 3.4 ثواني من نهاية المباراة. بخبر دولي رياضي آخر، بتتجه الأنظار بكأس العالم 2026 لمجموعة من أبرز نجوم كرة القدم، بتقدمهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ببطولة رح تكون الأخيرة لألهم على المسرح العالمي. بالمقابل اللي بيبرز اسم الفرنسي كيليان مبابي اللي عم بيسعى لترسيخ مكانته كواريس للثنائي ميسي رونالدو التاريخي، فضلا عن النرويجي إيرلينغ هالاند والإسباني لامين يامال اللي يعتبر أحد أبرز مواهب الجيل الجديد.

0: بتحكوا ضايقينا؟ عمرها 4000 سنة. صعبة؟ حتعرف انه إلوكوس تيبيروزوس هي نوع من البطاطا بالبيرو وبوليفيا والإكوادور أكتر شي موجودة. بابا ليزا أو روبا أو شوغوا كمان اسمها. والحلو انه وجود هالثمرة موجود بكل آثار الشعوب القديمة. مفيدة كتير، ما بتنصح، ومفيدة للجسم كله. بقلبها في كتير نشا وبروتيين وفوايد، وحملتها الشعوب معها كرمال تقدر تقاوم كل الطبيعة وعواملها. وهلأ صارت المطاعم العالمية تعتمد ببعض الأوقات على الأولوكو إذا بدها تعمل أطباق مميزة وغريبة.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

تقدر يا محب احفظ عهد محبينك نحل الحب وترك القلب عغياب الله يعينك.

0: لأنه سلامتك بتهمنا لازم تتأيد بشوية إرشادات وتوصيات بتفيدك، شرط تفكر فيها وتنفذها. واحدة من هالتوصيات لما تكون سيئة وبدك تغير وجهة سيرك، تلتف يمين أو شمال أو تدخل لمفرق أو لساحة محلات أو مدخل بناية، لازم تعطي خبر وتحذر الغير من هالمناورة يلي عم تقوم فيها من خلال استعمالك للإشارة يلي بتحدد توجهك. بس انتبه، هذه الإشارة بتستعملها قبل مسافة 50 متر تقريبا بعد ما تخفف سرعتك، ومش بشكل مفاجئ إشارة وانعطاف بآخر لحظة، وهيدي كتير عم نشوفها وعم بتسبب ارباك وحوادث، لانه الغير ما بيكون انتبه انه عم تعمل او تعملي مناورة، لانه تبلغ متأخر صارت المفاجأة كتير قريبة، وهون بيندفع الثمن غالي.
1: هدفنا سلامتكم.

0: في المسيرة هذا الشهر معركة استعادة المواطنة، قلتم سيادة؟ فعلا لاستحوميتو. فرصة جديدة لإنقاذ لبنان، الخامسة ثابتة ونهائية، مصانع أدلجة الذاكرة في مناهج الحزب، حزب الله ومدرسة تعطير العقل، حزب الله بعد السلاح، حزب داخل الدولة أو ذكرى أكبر من الدولة. هل يولد اللبنانيون قبل وفاة لبنان الكبير؟ ذاكرة المقاومة وحافظ إرثها. جو حتي، إلى اللقاء. حرب الإسنادين، إفلاس هجرة، خسائر ب30 مليار دولار. 4 آب، ذاكرة وطن تبحث عن العدالة. باولو بورجيا، مجد لبنان اعطيالك. المسيرة المسيرة المسيرة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مسحوق غسيل لوشا 4 كيلو ب$9.90، سائل جالي بريل 3 لتر ب$5.70.

الثامنة الأربعاء في لبنان الحر. صباح الخير. عناوين صباح لبنان الحر: الجنوب يبكي دما ودموعا، غارات ارتجاجية تسمع في بيروت، والاستهدافات تدمر سور بعض النبطية وتطاول صيدا. إسرائيل نحصن الحزام الأمني وحزب الله منهك. بندر عباس تحت الغارات الأمريكية، والهيئة الإيرانية لإدارة هرمز على قائمة العقوبات. الكويت تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل ون.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصر. غدا جولة التفاوض التقني العسكري في البنتاغون بين لبنان وإسرائيل، والساعات الفاصلة عن الموعد ستكون حامية ميدانيا بدليل المواقف الإسرائيلية العالية السقف والمرفقة بالتوغل والإنذارات والغارات وإصرار حزب الله على تهجير البقية الباقية من سكان الجنوب، وصولا إلى تهديده الدولة عبر محمود قماطي بنزع الأرواح وفق تعبيره، مضيفا أن رئيس الجمهورية أو غيره بغالبية حكومية يريدون ضرب ما سماها بالمقاومة في هذا العهد، وبالتالي عهل هؤلاء أن يعلموا أنهم جهة عابرة تأتي وتذهب، فيما نحن المتجذرون في هذا البلد، وسنبقى العزة والكرامة والقوة والحرية والتحرير لهذا الوطن، والكلام دائما لقماطي. أما المؤشرات الميدانية فتؤكد انتقال المواجهات إلى مرحلة أكثر خطورة واتساعا وحتى تعقيدا مع الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة عن تنفيذ عمليات توغل واجتياح شمال الخط الأصفر بالتزامن مع إنذارات وجهها الجيش الإسرائيلي إلى سكان الجنوب بالأخلاء إلى شمال نهر الليطاني بعد أخرى مماثلة لمدينتي النبطية وصور ومخيماتها، قبل أن تبدأ الغارات عليها وتشهد صور التي تدمر تدريجا موجة نزوح كثيفة باتجاه صيدا. وفي وقت تواصلت فيه محاولات التقدم الإسرائيلي عند محور مجرى النهر باتجاه أطراف بلدة زوطر الشرقية وسط اتساع رقعة الغارات من الجنوب إلى البقاع، شهدت البلدة اشتباكات متواصلة مع إعلان حزب الله التصدي لمحاولات تقدم إسرائيلية باستخدام أسلحة صاروخية وقذائف مدفعية ومسيرات قضادية استهدفت القوات المتقدمة. آخر تقرير ميداني نلخصه كالآتي:
1: فمع أعلان الجيش الإسرائيلي بدأه مهاجمة البنية التحتية لحزب الله في صور إلى مقتل رقيبة من لواء جفعاتي وإصابة جنديين أثناء عملية عسكرية على الحدود مع لبنان، أشار إلى تفعيل الإنذارات بعد اختراق طائرات مسيرة معيان باروخ وكفر يوفال في شمال إسرائيل، قبل تأكيده أنه اعترض هدفا جويا مشبوها رصده في المنطقة التي تعمل فيها قواته في جنوب لبنان.
0: وسجل في 5:30 صباحا 3 غارات على مدينة صور، بينها غارة طاولة جل البحر وشارع الحلواني، فيما استهدفت غارة برج الشمالي، وكان انذار اسرائيلي وجه بالاخلاء الفوري والانتقال الى شمال نهر الزهراني لسكان 8 مبان في حي زقزوق المفدي في صور.
1: وقرابة الثانية فجرا استهدفت غارة شقة داخل مبنى مؤلف من طبقات عدة في منطقة القيعة صيدا في مقابل جمعية الاسعاف الطبية تقطنها عائلة نازحة من الجنوب، ما ادى الى مقتل 3 اشخاص.
0: وفي 3 استهدفت غارة سيارة على اوتوستراد عدلون قرب مقام النبي ساري، اسفرت عن مقتل 6 معظمهم من عائلة واحدة، وتم نقلهم الى مستشفى علاء الدين.
1: كما رصد حزام ناري على دير الزهراني، وسجلت غارات متتالية وعنيفة أحيانا على عرب صليم، أطراف الريحان، سجد، قضاء جزين، كفر جوز، دير الزهراني، كفر رومان، مرتفعات علي الطاهر وحبوش خلف النافعة مباشرة ومحيط جسر البلدة، فضلا عن غارات سابقة على مدينة صور وكفرة. وذكرت مصادر أن غارات ارتجاجية في الجنوب سمعت بوضوح في بيروت.
0: وطاول القصف المدفعي الثقيل من عيار 240 ملم بلدة كفر رومان قضاء نبطية.
1: وقد توغلت القوات الإسرائيلية في بلدة زوطر الشرقية الواقعة على الضفة الشمالية لنهر الليطاني، وأحرزت تقدما في أطرافها سعيا للوصول إلى قلعة الشقيف الاستراتيجية في شرق مدينة النبطية والمشرفة من الجهة الشرقية على بلدات خاضعة حاليا للاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن أنها تشرف على المستوطنات الشمالية من مسافة لا تتجاوز 10 كيلومترات.
0: وأدرجت تل أبيب القلعة الأثرية كما بلدات زوطر وأرنون ويحمر الشقيف ضمن نطاق الخط الأصفر، رغم أنها تقع في شمال الليطاني.
1: وقالت مصادر محلية في الجنوب إن القوات الإسرائيلية أرسلت آليات مسيرة إلى العمق الغربي في منطقة قريبة من ميفادون لتحسس الدفاعات والاستطلاعات، مضيفة أن ذلك يحمل إشارة إلى محاولات التقدم إلى المرتفعات المحيطة بمدينة النبطية من الجهة الجنوبية، خصوصا ميفادون وشوكين، بغية عزل المدينة التي تعرضت لإنذار إخلاء كامل أمس لليوم الثاني على التوالي.
0: المصادر أوضحت أن الغارات تكثفت على قلعة الشقيف ومحيطها في يحمر وكفر تبنيت وأرنون، وهي مناطق مشرفة على النبطية من جهة الشرق.
1: من ناحيته أعلن حزب الله استهدافه تجمعا لجنود وآليات إسرائيلية عند تلة العويضة بمسيرة انقضاضية إلى 37 عملية عسكرية أمس ضد القوات الإسرائيلية داخل الجنوب.
0: وأمس أفادت التقارير بأن إسرائيل شنت أكثر من 170 غارة على الجنوب والبقاع الغربي، ما أدى إلى مقتل 31 شخصا وإصابة 40 آخرين.
1: الجيش الإسرائيلي ذكر أنه قصف منذ بداية الأسبوع 550 هدفا تابعا لحزب الله.
0: وزارة الصحة أحصت 3269 قتيلا و 9840 جريحا منذ الثاني من آذار الماضي.
1: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن إسرائيل قررت تعميق عملياتها العسكرية في الجنوب، وأن جيشه ينفذ عمليات بقوات كبيرة في الميدان ويفرض سيطرته على مناطق عدة.
0: أضاف أن العمليات تهدف إلى تعزيز الشريط الأمني لحماية البلدات الشمالية، وأن الجيش الإسرائيلي يعمل حاليا بقوات كبيرة في الجنوب اللبناني، حيث يسيطر على مواقع مشرفة وإضافية ويقوم بتحصين الحزام الأمني هناك.
1: وفي خلال مراسم تسلم طائرة إمداد جديدة لسلاح الجو، قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي أيال زمير عن الأوضاع:
2: نكثف عملياتنا في لبنان لزيادة الضرر الذي نلحقه بحزب الله، وننفذها بشكل منهجي على جميع الجبهات جوا وبرا وبمسؤولية. حزب الله أصبح منهكا وقد خضع لاختبارات قاسية، ويهددنا بعدة وسائل بما في ذلك تهديد الطائرات المسيرة.
0: القناة الثانية عشرة الإسرائيلية كشفت في تقرير عن أن الولايات المتحدة تمنع إسرائيل من قصف بيروت رغم قرارها بتوسيع الهجمات على لبنان أخيرا، وأنه على الرغم من الانفتاح الأمريكي وإبداء تفاهم للوضع غير المعتاد الذي نشأ على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، فأن رسالة واشنطن الموجهة إلى تل أبيب واضحة ومفادها لا لتوجيه ضربات إلى بيروت.
1: وترى الإدارة الأمريكية أن استهداف مباني في العاصمة اللبنانية قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي واسع ويضر بالمفاوضات المتعثرة أصلا مع إيران، وكذلك بمساعي إدارة الرئيس ترامب لإحداث تقارب بين إسرائيل ولبنان.
0: وكشف التقرير أيضا عن أن نتنياهو أبلغ ترامب عبر السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي في شأن توسيع العمليات العسكرية في لبنان قبل يومين من إعلانه ذلك.
1: لكن ووفق القناة الثانية عشرة فقد بقي الموقف الأمريكي حاسما بضرورة عدم استهداف بيروت، إذ إن واشنطن لا تريد رؤية مبان تنهار.
0: في المقابل قال مسؤول إسرائيلي أنه لا يوجد حظر أمريكي على الاغتيالات الإسرائيلية التي تستهدف قادة حزب الله. أضاف أن القيود الأمريكية تشمل المباني فقط، أما عمليات الاستهداف الدقيق فهي غير محظورة إذا توفرت الفرصة العملاتية.
1: في الأثناء أفادت هيئة البث بأن قائد القوات البرية في الجيش الإسرائيلي سيغادر في الأيام المقبلة إلى الولايات المتحدة لإجراء مشتريات تتعلق بمواجهة المسيرات التابعة لحزب الله.
0: ونقلت الهيئة عن مصادر في الجيش أن المؤسسة العسكرية غير ملزمة بسقف مالي محدد، وأن قائد القوات البرية يتوجه إلى واشنطن مع شيك مفتوح لتسريع عمليات الشراء والتطوير.
1: في المقابل تحدثت أوساط في الجيش الإسرائيلي عن أخبار جيدة قريبا تتعلق بتطوير وسائل تكنولوجية جديدة لمواجهة مسيرات الحزب.
0: أما بيئة حزب الله التي تئن من الوجع وخسارة فلذات الأكباد والأحبة، فكلامها أمام العدسات لا يتغير رغم الغصة في القلوب.
3: أكيد نحن قدمنا أغلى شيء عنا ويمكن قليل كمان، بس أكيد هذا الشيء ما بيضعفنا ولا بيكسرنا، نحن رح نكفي
4: نمشي على هيدا الطريق ونفتح هيدا الطريق أمام أولادنا، ما نربي أولادنا على هيدا العز وعلى هيدا الفخر لندحر إسرائيل من عنا من جنوب لبنان.
5: بفضل سماحة الأمين العام نحن في ذا كلياتنا.
6: أكثر الناس بيفكروا إنه الدماء نحن قدمها جراح، نحن مش عم قدمها نحن إلا فداء للبنان، مستضعفين الناس مش طائفة ما، كمان عم قدمها لكل الطوائف. مسألة مش حدود بس نحن عم نقدم بمقاومتنا، نحن مسألة وجود.
7: الله يقوي رفقاته ويرجعونا منصورين على ديارنا وعلى بيوتنا، وكون مهدم منعد على الهدم.
8: نحن لبنانيون، نحن للوحدة الوطنية، نحن بدماءنا ندفع أثمان هلأ بجنوب كرمال الوحدة الوطنية.
1: وفيما تعقد غدا في البنتاغون جولة محادثات بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية، وتستكمل بجولة تفاوض بين ممثلين عن البلدين في الثاني والثالث من حزيران. أشار مصدر سياسي إلى أن الوفد اللبناني الذي يضم 6 ضباط من اختصاصات عدة برئاسة مدير العمليات في الجيش العميد جورج رزق الله سيتمسك في اجتماعات البنتاغون بمطلب وقف النار وإنهاء التقدم البري، وسيعرض خطة الجيش لحصر السلاح وبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة.
0: لكن المصدر توقع رفض الوفد الإسرائيلي بعض المطالب اللبنانية، خصوصا أن حزب الله لا يزال يشكل تهديدا كبيرا ولا سيما من خلال استخدامه للمسيرات المتفجرة، وبالتالي فإن الجيش الإسرائيلي لا يبدو في وارد تقليص وتيرة عملياته العسكرية، لبل يرجح أن يرفع وتيرتها أكثر بعد في الساعات المقبلة التي تسبق محادثات واشنطن، معتمدا سياسة الضغط في الميدان لتحقيق مكاسب لصالحه في جلسات التفاوض.
1: في الأثناء وقبل انطلاق التفاوض العسكري اللبناني الإسرائيلي في البنتاغون غدا، أفاد إشعار نشر في السجل الاتحادي بأن الولايات المتحدة مددت تصنيف وضع الحماية المؤقتة TPS للبنان حتى 27 من تشرين الثاني المقبل.
0: هذا التصنيف يمنح اللبنانيين المشمولين بالبرنامج والموجودين في الولايات المتحدة بسبب الأوضاع الاستثنائية التي يشهدها لبنان حق البقاء بشكل قانوني مؤقت، الحماية من الترحيل وإمكان الحصول على تصريح عمل. وأشارت تقديرات العام 2024 إلى أن هذا التصنيف وضع الحماية المؤقتة يغطي نحو 11,000 لبناني.
1: في هذا الوقت رأت أوساط معنية أن اشتداد الهجمات التي يتولاها حزب الله على أركان الدولة وتحديدا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يعكس الواقع المزيف الذي يحاول الحزب التستر عليه في ظل استدراجه الاحتلال الإسرائيلي المتجدد حتى حدود مدينة النبطية.
0: ولفتت إلى أن النبرة الهستيرية التي صارت سمة الحملات التي يشنها عضو المجلس السياسي في الحزب المحظور أمنيا وعسكريا محمود قماطي كتهديده أمس بنزع الأرواح لا تعني إلا الإفساح أمام الرأي العام المحلي والخارجي بإشهار تهمة الإرهاب الفردي والجماعي في وجه حزب الله المتهم أساسا بجرائم اغتيال كبيرة وعديدة.
1: على وقع إدراج الخزانات الأمريكية هيئة مضيق هرمز على قائمة العقوبات ضد إيران، وفيما شددت الأخيرة على أنها لن تتنازل عن خطوطها الحمراء رغم تصريحات الرئيس دونالد ترامب، داعية إلى التضامن بين دول المنطقة، شن الجيش الأمريكي فجر اليوم غارات جديدة استهدفت موقعا عسكريا إيرانيا شكل تهديدا للقوات الأمريكية والملاحة في هرمز، كما أوضح مسؤول أمريكي مؤكدا أن الجيش أسقط مسيرات إيرانية شكلت تهديدا له.
0: موقع أكسيس نقل عن مسؤول أمريكي آخر أن إيران أطلقت 4 مسيرات باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وسفينة تجارية، وأن الجيش الأمريكي أسقطها وهاجم وحدة إطلاق مسيرات متمركزة على الأرض.
1: من جهتها نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي ثالث أن الهجوم طاول محطة تحكم أرضي إيرانية في بندر عباس كانت على وشك إطلاق طائرة مسيرة خامسة، مشددا على أن إجراءات الجيش كانت مدروسة ودفاعية بحتة وتهدف إلى الحفاظ على وقف النار.
0: الحرس الثوري الإيراني تبنى استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم قرب مطار بندر عباس، معتبرا أنه منها انطلق هجوم اليوم قرب المطار، ولافتا إلى أن أي هجمات أخرى ستؤدي إلى رد أكثر حسما وستتحمل واشنطن مسؤولية العواقب.
1: وكالة تسنيم الإيرانية نقلت في المقابل عن مصدر عسكري أن الجيش الأمريكي أطلق النار على أراض قاحلة في محيط مدينة بندر عباس من دون وقوع إصابات أو أضرار، مشيرا إلى مواجهة الحرس الثوري ناقلة نفط أمريكية حاولت عبور هرمز وإجبارها على التوقف والعودة.
0: ولفت التلفزيون الإيراني إلى أنه لم تشاهد أي أثار لانفجار في بندر عباس، لكن بعض الأشخاص سمعوا صوت الانفجار، مضيفا أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية من دون إضافة المزيد من المعلومات.
1: في الغضون أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن خطاب الرئيس ترامب الأخير لن يثني بلاده عن خطوطها الحمراء، وهي الحق في تخصيب اليورانيوم وحيازته إضافة إلى السلطة على مضيق هرمز ورفع العقوبات.
0: وكان ترامب قال أنه سيمنح إيران فرصة وجيزة بناء على طلب باكستان، وأنه لن يقبل باتفاق غير مثالي، مشددا على أن الاتفاق الإطاري مع طهران يتضمن فتح مضيق هرمز فورا من دون أي سيطرة من أحد.
1: وصباحا تصدت الكويت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، وسمعت أصوات انفجارات اعتراض منظومات الدفاع الجوي فيها للهجمات.
0: وأمس استدعت الخارجية الكورية الجنوبية السفير الإيراني لدى سيول على خلفية تحقيق خلص إلى أن الهجوم على سفينة كورية جنوبية في هرمز مطلع الشهر الحالي نفذ بصاروخ إيراني الصنع، إلا أن الإعلام الرسمي الإيراني أفاد بأن السفير نفى أي علاقة لإيران بالحادث.
1: وسط هذه الأجواء أظهرت بيانات الشحن أن ناقلتين عملاقتين وناقلة غاز طبيعي مسال غادرت مضيق هرمز في وقت سابق من الأسبوع الحالي مع إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال فيها، وهي متجهة حاليا إلى الهند والصين. وتنضم تلك السفن إلى عدد من الناقلات التي غادرت الخليج هذا الشهر، لكن حركة نقل النفط والغاز الطبيعي المسال لا تزال محدودة بشكل عام.
0: ختاما نذكر بالعناوين: الجنوب يبكي دما ودموعا، غارات ارتجاجية تسمع في بيروت، والاستهدافات تدمر سور بعض النبطي وتطاول صيدا، إسرائيل نحصن الحزام الأمني وحزب الله منهك، بندر عباس تحت الغارات الأمريكية والهيئة الإيرانية لإدارة هرمز على قائمة العقوبات، الكويت تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات. النشرة انتهت، أخرجها مارك البيطار. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: طقس اليوم غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضة بشكل ملموس على الجبال وبالداخل. أمطار خفيفة متفرقة متوقعة أحيانا بالمناطق الجنوبية. بكرة الجمعة كمان الطقس غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة يلي بتصير أقل من معدلاتها الموسمية وأمطار خفيفة متفرقة بالمناطق الجنوبية. الحرارة هاليومين تتراوح بين 25 درجة بالنهار و20 درجة بالليل.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: غرفة التحكم المروري أفادتنا أنه حركة المرور لا تزال طبيعية جدا على جميع الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة، وأكيد هذا الشيء بسبب فرصة عيد الأضحى المبارك.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: على لبنان الحر.
1: قلوكو ضايقينا؟ عمرها 4000 سنة صعبة؟ حتعرف انه قلوكوس تيبيروزوس هي نوع من البطاطا بالبيرو وبوليفيا والإكوادور أكتر شي موجودة. باباليزا أو روبا أو شوغوا كمان اسمها، والحلو أنه وجود هالثمرة موجود بكل آثار الشعوب القديمة. مفيدة كتير، ما بتنصح، ومفيدة للجسم كله. بقلبها في كتير نشا وبروتيين وفوايد، وحملتها الشعوب معها كرمال تقدر تقاوم كل الطبيعة وعواملها. وهلأ صارت المطاعم العالمية تعتمد ببعض الأوقات على القلوكو إذا بدها تعمل أطباق مميزة وغريبة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجال.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالج النفسي العيادية إيما كرم
1: عن طلبات الولد وطريقة الأهل بالاستجابة. بشكل عام إذا كان الطلب مادي الكل بيستجيب حسب القدرة المادية. إذا كان الطلب نفسي لازم نخليه يعبر عن الشيء يلي عم بيعيشه يلي عم يحسه. الولد يلي بيشعر بحب أهله أهين عليه يعمل توازن بين حاجاته ورغباته. إذا بتلبوا طلب الولد لأن بتحسوا إنه هيدا واجب عليكن ما رح تحبوا يلي عم تعملوا، وهالشي حيخلق عندكن إحساس إنه الولد كتير متطلب. الأهل لازم وبحقلن ما عطول يلبوا طلبات الولد وبلا ما يحسوا بالذنب.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: الخبر أولا، سرعة دقة.

0: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن حزب الله يدفع أثمانا باهظة بسبب أعماله ضد إسرائيل. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي بدأه مهاجمة البنية التحتية لحزب الله في صور فضلا عن مقتل رقيبة من لواء جفعاتي وإصابة جنديين أثناء عملية عسكرية على الحدود مع لبنان. وقبل متابعة هذا العرض الإخباري ننتقل إلى غرفة الأخبار مع الزميل توني نصار.
1: جورج، في الواقع في جديد الميدانيات الإسرائيلية غارة إسرائيلية بمسيرة استهدفت دراجة نارية في منطقة برج الشمالي. على صعيد آخر وسياسيا، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملاط وفي حوار مع صحيفة ليبراسيون الفرنسية قال أنه متشائم بالكامل وأحذر من تنامي النفوذ الانفصالي والتقسيمي في المنطقة. أضاف: لم أعد قادرا على التواصل مع حزب الله كما كنت أفعل سابقا في زمن حسن نصر الله، معتبرا أن القيادة الحالية باتت تحت التأثير الإيراني. أضاف جملاط أن خصوم حزب الله أصبحوا متصلبين بالكامل، والدكتور سمير جعجع يتصرف كأنه موسى بحسب تعبير جملاط. هذا كل شيء.
0: شكرا توني، يعطيك العافية. إذن نتابع هذا العرض الإخباري من لبنان الحر. أشار الجيش الإسرائيلي إلى تفعيل الإنذارات بعد اختراق طائرات مسيرة معيان باروخ وكفر يوفال في شمال إسرائيل، ثم أكد أنه طرد هدفا جويا مشبوها رصده في المنطقة التي تعمل فيها قواته في جنوب لبنان. وصباحا ضربت 3 غارات مدينة صور، بينها غارة على جال البحر وشارع الحلواني، فيما استهدفت غارة برج الشمالي. وكان انذار اسرائيلي وجه بالاخلاء الفوري والانتقال الى شمال نهر الزهراني لسكان 8 مبان في حي زقوق المفدي في صور. كما استهدفت غارة إسرائيلية شقة داخل مبنى مؤلف من طبقات عدة في منطقة القيا عصيدة مقابل جمعية الإسعاف الطبية تقطنها عائلة نازحة من الجنوب، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص. أمنيا أيضا استهدفت غارة سيارة على الأوتوستراد عدلون قرب مقام النبي ساري، أسفر عن مقتل 6 معظمهم من عائلة واحدة، وتم نقلهم إلى مستشفى علاء الدين. تعقد غدا في البنتاغون جولة محادثات بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية، وتستكمل بجولة تفاوض بين ممثلين عن البلدين في 2 و 3 من حزيران. وأشار مصدر سياسي إلى أن الوفد اللبناني سيتمسك في اجتماعات البنتاغون بمطلب وقف النار وأنهاء التقدم البري، كما سيعرض خطة الجيش لحصر السلاح وبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة. لكن المصدر توقع أن يرفض الوفد الإسرائيلي بعض المطالب اللبنانية، خصوصا أن حزب الله لا يزال يشكل تهديدا كبيرا، ولا سيما من خلال استخدامه المسيرات المتفجرة. وبالتالي فإن الجيش الإسرائيلي لا يبدو في وارد تقليص وتيرة عملياته العسكرية، لا بل يرجح أن يرفع وتيرتها أكثر بعد في الساعات القليلة التي تسبق محادثات واشنطن، معتمدا سياسة الضغط في الميدان لتحقيق مكاسب لصالحه في جلسات التفاوض. معلوم أن الوفد اللبناني يضم 6 ضباط من اختصاصات عدة برئاسة مدير العمليات في الجيش العميد جورج رز الله. في ظل النقص المتزايد في أنظمة الدفاع الجوي، وجه الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب وأعضاء الكونغرس، داعيا الولايات المتحدة إلى الإصغاء لأوكرانيا وطالبا المساعدة، في وقت ناقش فيه مع القيادة العسكرية الأوكرانية خطة تنفيذ ضربات مضادة إضافية داخل روسيا. وأشار إلى أن هذه الرسالة تأتي في ظل وضع راهن يستدعي التحرك بسرعة وفاعلية. كان هذا عرضا للأخبار من لبنان الحر.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: مرحبا من لبنان الحر، ورح نبلش معكم تمنى تركون كتير مع برج الحمل. طاقة مرتفعة للإنجاز، استثمرها كتير منيح، اسمع أكتر مما تحكي مع الشريك، ولقاء مفاجئ عنده أهمية كبيرة. برج الثور، في عندك وقت لمراجعة أهدافك بعيدة المدى رح تكون. على صعيد العاطفي علاقتك بحاجة لبعض التجديد، وخلي وقت للأصدقاء القدامى. برج الجوزاء، مشروع جديد عم يعطيك نتائج وعم بتبين بين ايديك، اتركها، الامور تجري بشكل كتير طبيعي، حضورك بيطفي البهجة على المجموعة. برج السرطان، استثمر بنفسك اولا، مشاعر دافية تجاه شخص عزيز، دورك المحوري بالعيلة ببين هالاسبوع. برج الأسد، شراكة مثمرة على الأفق، الاعتراف بمشاعرك جرب إنك حررها، مبادرة منك بتحسن مناخ المجموعة. برج العذراء، تحسن ملحوظ بالوضع المالي، وخلي ثقتك بقلبك كتير أكبر من ثقتك بعقلك، وخدمة صغيرة بتعني لك الكتير. برج الميزان، راجع اتفاقية أو عقد قبل ما تمضي، تعبير صادق عن الحب بيزيدك لأكثر ألفة، ووجودك مطلوب بمناسبة هامة. برج العقرب، بلش مشروع ضليتك كتير تأجله فما بقى تتأخر، ثقتك بشريكك عم بتصير عميقة أكتر، والرابط عم يقوى بيناتكن، صدقك بخليك تربح ناس كتار. برج القوس، أخبار مشجعة بعملك عم بتبين بالأفق، التزامك بيزداد بشكل إيجابي، والترحيب بالغرباء رح يفيدك. برج الجدي، إنجاز مهني بعزز مكانتك، كون حاضر مع عيلتك تماما، وثباتك ممكن يلهم الأشخاص يلي هن حولك. برج الدلو، رؤية ثاقبة، نقودك للفرصة الصحيحة رح تكون جاية، استمع لاحتياجات قلبك، وتأثيرك الإيجابي بالمجموعة واضح. أخيرا مع برج الحوت، عندك فرصة غير متوقعة، افتح عيونك كتير منيح، حبك الصامت عم بخلي غيرك يحس فيه، وتعاطفك هو سلاحك الاجتماعي. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

صباحو يا لبنان، صباحو يا لبنانية. كل يوم بنقول إن شاء الله اليوم يكون أحسن من مبارح، بيطلع اليوم أسوأ من مبارح، ويمكن بكرة يكون أسوأ من اليوم. عن جد الله ينجي هالبلد، والله يخلص شعبه من كل المصايب اللي فيه، والله يعطينا الصبر، أهم شيء الصبر. نلحق نحن وياكم نتناقش بموضوعنا على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-1111. اليوم الحلقة مع مارك البيطار وحلوة لبنان سيدي مخلوف وباقيين للعشرة إلا ربع. كل مواطن سياسي منبر حر لكن

0: نبدأ نحن وياكم الموضوع بكرة في جولة تفاوض عسكرية تقنية بين لبنان وإسرائيل بالبنتاغون، بوقت الجنوب صار أكتر وأكتر غرقان بين التهجير والموت والتدمير. الأرض صارت بلا سكانة، يلي مش معروف إذا رح يرجعوا أم لا، وإذا الرجعة رح تكون بوقت قريب أم بعيد وكيف. أما بيئة حزب الله الموجوعة ويلي عم تخسر الأبناء والأحبة وصار العدد بالألاف، فكلامها قدام الكاميرا مثل ما هو من دون أي تغيير، رغم الغصة بالقلوب والدمعة بالعيون.
1: أكيد نحن قدمنا أغلى شيء عنا ويمكن قليل كمان، بس أكيد هذا الشيء ما بيضعفنا ولا بيكسرنا، نحن رح نكفي.
2: بنمشي على هيدا الطريق ونفتح هيدا الطريق أمام أولادنا، ما نربي أولادنا على هيدا العز وعلى هيدا الفخر لندحر إسرائيل من عنا من جنوب لبنان.
3: بفضل سماحة الأمين العام نحن في ذاك كلياتنا.
4: أكثر الناس بيفكروا إنه الدماء نحن قدمها جراح، نحن مش عم نقدمها نحن إلا فداء للبنان، مستضعفين ناس مش طائفة ما، كمان عم نقدمها لكل الطوائف. مسألة مش حدود بس نحن عم نقدم بمقاومتنا، نحن مسألة وجود.
5: الله يقوي رفقاته ويرجعونا منصورين على ديارنا وعلى بيوتنا، وتكون مهدم منعد على الهدم.
6: نحن لبنانيون، نحن للوحدة الوطنية، نحن بدماءنا ندفع أثمان هلأ بجنوب كرمال الوحدة الوطنية.
0: في عنا سؤالين اليوم بالحلقة، وأكيد أنتوا اليوم الموضوع رح تطرحوه، أنتوا كمان رح تجاوبوا، بس أنا عندي سؤال زيادة. أول سؤال وهو الأساس اليوم بالموضوع، السؤال هو أنتوا كمستمعين شو سؤالكم لجمهور الحزب وبيئته، وأنتوا بالمقابل كبيئة حاضنة شو بتجاوبوا على أسئلة الناس؟ يعني رح ناخد اثنين سوا مع بعضهم اذا فينا، يعني هذا بيسأل وهذا بيجاوب، واذا بدكم كمان تسألوهم. فاذا انتو كمستمعين شو سؤالكم لجمهور الحزب وبيئته، وانتو بالمقابل كبيئة حاضني شو بتجاوبوا على الاسئلة، على اسئلة الناس، يمكن تجاوبوهم بسؤال. والسؤال التاني هيدا كمان نحنا بنسأله من عندي اكيد، هل بلبنان بعدنا شعب واحد ام صرنا شعبين ويمكن اكتر، وكيف بتشوفوا هالأمر بكل تفاصيله؟

يلا الاتصالات على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-111. فإذا أنتوا كمستمعين شو سؤالكم لجمهور حزب الله وبيئته، وأنتوا بالمقابل كبيئة حاضنة للحزب شو بتجاوبوا على أسئلة الناس؟ هل بلبنان بعدنا شعب واحد أم صرنا شعبين ويمكن أكثر؟ وكيف بتشوفوا هالموضوع؟

0: بليز ما حدا يبعثنا فيديوز لأنه ما رح يفتح ولا فيديو إطلاقا. يعني عم بقول لصديقنا جمال بيعث لنا فيديو أكيد ما بينفتح فيديو على الهواء. 09-218-233 فويس ميسج 70-95-111 أول فويس.
1: صباحو توني مع جوزيف من ليفربول. أنا سؤالي للبيئة الحاضنة، أنتم مصدقين اللي بتحكوه على الإعلان أنه أنتم بتحبوا تموتوا وبتحبوا فدا كرمي لإيران وللمهدي؟ أنتم شعب مثقف، عندي فيكم أصحاب وأصدقاء دكاترة ومهندسين، ولا ما بفكروا هيك، لا يمكن يفكروا هيك كمان. هلا أنتم بتصدقوا اللي عم بتقولوا؟ لوين اخدين شعبكم على الإبادة؟ ولا وين النصر؟ ما عم بفهم أنا، صاروا بصيد الجماعة، وين النصر تبعكم؟
0: أوكي 09-218-233 فإذا السؤال وين النصر تبعكم؟ نسمع ليس.
2: صباحو دوني كيف ماشي الحال؟ أنا بدي أسأل جمهور الحزب، مبسوطين بهالعز والكرامة اللي عايشينه هلا؟
0: أوكي ومبسوطين، أنا كمان جاير لهم إياهم. صاروا سؤالين. ألو ألو ألو، راح الخط. يلا بسأل، في عنا كمان بليز اللي عم بيبعث لنا بدون اسمه ألكسندرا. ألكسندرا يلا.
3: أستاذ توني بوجور، أنا بحكيك من جزيل من الجنوب. أنا بدي أسألهم سؤال، مبسوطين كل يوم بفوتوا الإسرائيلية يوم بعد يوم أكتر وأكتر على جنوبنا، ونحن حتى بالمنطقة جزيل صرنا مهددين إنه نحن كمان نصير محتلين؟
0: أوكي مبسوطين إنكم عم بتفوتوا الإسرائيلية يوم عن يوم أكتر وأكتر بالجنوب؟ هذا سؤال يسأل كمان.

0: رسالة عم جرب مري أهلها الواتسابات على السريع قبل ما نبلش ناخد الاتصالات بعد الموجز. طبعا بسمع خالد. خالد بليز 20 مرة بقول لك حبيب القلب ما تكتب ولا رسالة صوتية, ما تكتب ولا رسالة صوتية, رسالة مكتوبة بالأحرى, بعت رسالة صوتية فقط لغير, ما بقرأ ولا رسالة مكتوبة. مش أول مرة يعني بقول لك. إيه يلا بسمع كمان كارلا.
1: ايه بونجور طارق.
0: بونجور.
1: انا بس حابة اعرف بيقولوا انه اذا بتشتي بتغير, هني كيف شو المعطيات اللي بين ايديهم, شو الدليل او المعطيات اللي بخليهم يقولوا انه نحن منتصرين؟
0: اوكي, فاذا شو المعطيات اللي قولون بالانتصار؟ يلا اوكي, اهلا وسهلا فيك. يا هلا, بعدنا ناطرين من الشباب الاخرين يجاوبوا.
2: ايه صباح الخير سلوني.
0: صباح النور.
2: هذا ولد طرابلس.
0: اهلا فيك ابو هادي.
2: ينعاد عليك.
0: عليك حبيب قلبي.
2: بس سلوني ما في عندي سؤال وجه لعلن عنه, هن شو ما بتسألن عنده قناعتهم. انا بني جاوبك على اخر سؤال انه هل نحن بعدنا شعبين او شعب واحد؟ لا نحن شعبين مختلفين كلين عنهم.
0: شعبين مختلفين.
2: نحن ما بدنا الموت لانه الموت الله يكذب لنا اياه. هن بدون حرب, نحن ما بدنا حرب. هن بدون دولة إيران, نحن بدنا دولة لبنان. يعني ما فيك تسألهم, ما فيك تسألهم ولا سؤال, خلص عندهم قناعتهم هيدي ماشيين عليها. وأنا ما طلبت منهم, لا أنا ولا غيري طلبنا منهم يدافع عن لبنان. خي ما بعرف شو بدهم, والله العظيم ما بعرف شو بدي أحكي يا عمي. كل منهم عم يساعد نعيم قاسم, كل منهم عم تاكلوه وقاتل انتو.
0: طيب
2: ارحموا حالكم, ارحموا غيركم, اكثر من هيك ما حقول. يسعد صباحك.
0: اوكي ان شاء الله نقدر ناخذ كمان حدا من الطرف الاخر. بعد بسمع جورج.
3: اي صباحو.
0: صباح النور
3: جورج معك. اللي بدي اسالهم خي, هلا من بعد الحرب كلها ومن بعد هلا عم بيطالبوا بدهم وقف نار. اوكي ونرجع على مثل ما كنا من زمان. لشو بلشتوا من قبل يعني؟ لشو فتنا بالحرب ما زال بدنا وقف نار وانسحاب وما كانوا منسحبين الجماعة؟
0: أنا رح جاوبك عنهم. بيقولوا لك إنه قعدوا 5 شهور القصف إم قاعد والاعتداءات والدولة ما عملت شيء. على كل حال نحن طبعا بعد موجز أخبار 9:15 رح نبلش ناخد الرسائل الصوتية والاتصالات من كل الأطراف اللي بحبوا يشاركوا معنا. كونوا معنا الموجز مع جورج الهاني.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو الزلقه زبده لور باك 200 جرام بدولارين و40 سنت. نيسكافيه 3 ان 1 30 صرف ب $4.60.

0: تركزت الغارات الإسرائيلية الصباحية على بلدات قضاء صور تحديدا، حيث استهدفت غارة دراجة نارية في البرج الشمالي قرب محطة الأمانة ما أدى إلى سقوط جريح. كما استهدفت الغارات ثلاث دراجات نارية في بلدة البازورية وعلى طريق المساكن الشعبية ثقنت الجيش اللبناني وقرب مسمكة خزعل في منطقة البص ما أدى إلى سقوط ثلاث إصابات في هذه الاستهدافات. كذلك أغار الطيران الإسرائيلي على بلدتي الغسانية وقعقعية الصنوبر في صيدا. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن حزب الله دفع وسيدفع أثمانا باهظة بسبب أعماله ضد إسرائيل. فصل ونواصل الموجز.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر.
0: أعرب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن تشاؤمه حيال مستقبل المنطقة في ظل الحرب المفتوحة مع إيران والتصعيد الإسرائيلي في غزة وجنوب لبنان وتراجع إمكانات الحوار الداخلي في لبنان. وفي حديث لصحيفة ليبراسيون فرنسية قال جنبلاط إنه لم يعد قادرا على التواصل مع حزب الله كما كان يفعل سابقا في زمن الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله، معتبرا أن القيادة الحالية باتت بالكامل تحت التأثير الإيراني. كما اعتبر جنبلاط أن خصوم حزب الله أصبحوا أيضا متصلبين بالكامل، قائلا إن رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع يتصرف كأنه موسى بحسب تعبيره. أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني ألا تراجع عن الخطوط الحمراء مثل تخصيب اليورانيوم وإدارة مضيق هرمز. أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن استمرار حرب إيران ليس اليوم في مصلحة أحد. أخيرا أعلنت القناة 12 الإسرائيلية نجاح عملية اغتيال قائد لواء غزة في حركة حماس عز الدين بيك ونائبه عماد أسليم. كان هذا عرضا للأخبار من لبنان الحر.

0: RLL Weather Report طقس لبنان الحر.
1: الطقس اليوم غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل ملموس على الجبال وبالداخل. أمطار خفيفة متفرقة متوقعة أحيانا بالمناطق الجنوبية. بكرة كمان الطقس غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة يلي بتصير أقل من معدلاتها الموسمية وأمطار خفيفة متفرقة بالمناطق الجنوبية. أما الحرارة هاليومين فبتتراوح بين 25 درجة بالنهار و 20 درجة بالليل.
0: RLL Road Traffic حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري فبعد الحركة طبيعية جدا ومن دون أي ضغط على جميع الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت، وأكيد هذا الشيء سببه فرصة عيد الأضحى. كمان أفادت غرفة التحكم بسقوط أتيل و11 جريح بعشر حوادث سير خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية.
0: لبنان الحر أكثر

0: نحن وياكم بنكفي موضوعنا والأسئلة وسؤالنا المحدد لكم اليوم. أنتم كمستمعين للطرف الآخر شو سؤالكم لجمهور حزب الله وبيئته؟ وأنتم بالمقابل كبيئة حاضنة شو بتجاوبوا على هالأسئلة على أسئلة الناس؟ ويمكن أنتم كمان تسألون. السؤال رقم 2 بالحلقة: هل بعدنا بلبنان شعب واحد أم صرنا شعبين ويمكن أكتر؟ وكيف عم بتشوفوا هالأمر؟ هلأ أسئلة الناس اللي صارت معنا رح اختصرها بالتالي: وين النصر تبعكن؟ مبسوطين بهالعزة والكرامة اللي عايشينون؟ هل انتو كمان مبسوطين انكن عم بتفوتوا الإسرائيلي أكتر وأكتر كل يوم؟ شو المعطيات لقولكن بالانتصار؟ كمان سؤال اللي طلع معنا للناس بالآخر: من بعد الحرب ووقف النار والعودة مثل ما كنا، ليش فتنا بالحرب والانسحاب؟ انتو عم تقولوا من بعد الحرب ووقف النار وبنرجع مثل ما كنا، ليش طيب فتنا بالحرب؟ قولوا لنا ليش. هيك عم بيسألوا كل الناس. هاي الأسئلة للبيئة الحاضنة موجهة. صفر 9 218 233 فويس مسجز 70 95 11 11. باخد اتصال. الو الو الو الو الو
1: الو بونجور
0: بونجور
1: جهة لبنان الحر.
0: نعم، مين معي؟
1: نعم،
0: مين عم يحكي؟
1: معك يمنى.
0: كيفك يا يمنى؟
1: عم تسألنا إذا شو رأينا، شو بدنا نحكي.
0: كيفك يا يمنى؟ يمنى
1: الفريق الثاني
0: يمنى
1: المقاوم.
0: يمنى
1: نعم.
0: عم تسمعيني؟
1: نعم.
0: أول شي كيفك؟
1: أنا منيحة
0: الحمد لله. طيب يمنى، خلينا نسأل أسئلة بدك تسأليها للناس، أوكي؟ شو بتسأليهم؟
1: بدي أسألهم إذا صلنا 40-45 سنة عم نحارب ونناضل تنسترجع القدس وفلسطين، شو رأيهم؟ لحد يتهلأ إسا ما عملنا شي، فإذا لأيمتين بدنا نضل الحارب؟ إسا 40 سنة ثانية.
0: طيب فإذا السؤال هو من يمنى اسمعيني لقلك لأختصر السؤال، فإذا من 40-45 سنة عم نحارب كرمال القدس وما عملنا شيء، مظبوط؟ لا أنت رح نضل نحارب،
1: مظبوط؟
0: صح؟ هذا هو المختصر. شو بتجاوبي أنت؟
1: أنا شو بدي جاوب؟ ولا غيري بدي
0: لا جاوب. أنت جاوبي، أنا حطي حالك محلهم، شو بتجاوبي؟
1: أنا بسكت.
0: تسكتي؟
1: أنا بسكت. إيه، لأنه ما في جواب.
0: نعم،
1: لأنه ما في جواب. بيّنت قدرتنا وبيّنت المقاومة قبالنا.
0: نعم،
1: فإذا نحن مش قادرين نعمل شيء ونحن الوحيدين يلي بدنا ندافع عن القدس. 40 سنة نحن لحالنا عم ندافع عن القدس وبعدين.
0: طيب شكرا لك، أهلا وسهلا فيكي. خليني اسمع مانويل.
2: ايه صباح الخير استاذ توني، كيفك؟
0: اهلا اهلا
2: مانويل معك. انا بس بدي وجه لهم سؤال، وهني اكيد كلهم بيعرفوا الجواب، انه انتوا اللي عم تحكوه واللي بتعتقدوا فيه واللي بتصرحوا فيه على الاعلام نحن فدا وفدا، ولو شو ما صار نحن فدا، وبيوتنا واولادنا وارزاقنا كلهم فدا وفدا وفدا، وانتو جواتكم بتعرفوا كتير منيح انه في حسرة كتير كبيرة.
0: أيوه.
2: انا السؤال بدي اسألكم اياه، انه انتو مقتنعين بهذا الحكي اللي بتصرحوا فيه على الاعلام، ولا في شيء اقوى منكم مخليكم تحكوا اللي انتو عم تحكوه هلأ؟ يعني انتو ضمنيا مقتنعين باللي عم تحكوه؟ اكيد لا، انتو عم تحكوا هذا الشيء لانه في سحسوح برقبتكم، اذا حكيتوا غير هيك بتاكلوا. ويعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك إيمانويل. باخد فويس، يلا فويس. ما بعرف وين الشباب الطرف الآخر أو صبايا الطرف الآخر. يلا ألو ألو ألو
3: ألو. صباح الخير.
0: صباح النور.
3: بونجورك. تمام
0: الحمد لله.
3: ربيع معك.
0: أهلا فيك ربيع، بس علي لي صوتك إذا بتريد ربيع.
3: ايه نعم نعم نعم. أنا ما بدي أسأل سؤال.
0: لا، ما نحن الموضوع أنك تسأل سؤال.
3: الموضوع رح أقول لك شو الموضوع. أنا بشد عقيد المقاومة يكملوا.
0: طيب ليك بس خلينا نسأل سؤال.
3: ليك بعتولي صورة مبارح، بنته لمحمود ابنه لمحمود عباس مع بنته لياسر عرفات، هيدا يحوي 10 مليار دولار وهيدا يحوي وهي تحتوي على 6 مليار دولار، وبيقولوا نحن مع المقاومة.
0: طب
3: خلوني قاوموا، انا قاعد تنقول
0: بس اذا بتريد بعد ما جاوبت، ما جاوبت مسألة السؤال، ما بدي اعرف بنته لمحمود عباس وياسر عرفات، ما بهمني هذا الموضوع، يصطفلوا الفلسطين.
3: لا
0: انا بس خليني كفي، خليني كفي اذا بتريد. الفلسطينيين يصطفلوا بحالهم، هن يدبروا شؤونهم. نحن سؤالنا، سمعت شو السؤال؟
3: نعم سمعت.
0: طبعا سألني السؤال، سأل العالم السؤال من الطرف الآخر، شو سؤاله؟
3: يعني الأكيد الأكيد الأكيد إنه نحن مش شعب واحد، هيدا الأكيد. لأنه البرين ده يعني صار عندهم غسيل دماغ بطريقة.
0: نحن مش شعب واحد، كم شعب صرنا؟
3: شعبين. طبيعي، شعب بحب الحرية والسيادة والاستقلال، وشعب إذا بدك تابع للخارج.
0: هل ممكن هالشعبين ينجمعوا بصيغة ما، بنطاق جغرافي ما؟
3: هيدا اللي بخوف أكتر شيء، بس تخلص الحرب. هيدا يعني هيدا الدينجر، إنه أنت خي غسيل دماغ، ما فيك، ما بتقدر يعني إلا بس يخلص السلاح من لبنان، يعني بس يتسلم كله ليد الدولة.
0: نعم.
3: بتصير ممكن تعمل شعب واحد، بس هلأ ما
0: أوكي. شكرا لك، أهلا وسهلا. وردنا هلأ أنه في غارة استهدفت بلدة حريص، فأذن آخر غارات استهدفت بلدة حريص. ألو،
4: صباح النور.
0: صباح الخير، أهلين.
4: فيني أسأل سؤال بسيط؟
0: فيك تقول اسمك بالأول وتوطي الراديو تانيا.
4: نطفي الراديو.
0: بس الاسم
4: كيف
0: بس الاسم
4: سيمون.
0: ما تكون وضيع الصافي هلا، ما بدك تقول اسمك. ايه.
4: سؤال بسيط، كيف هني بيتصوروا بدهم يعيشوا مع الاخر؟ كيف يعني شو التصور تبعهم للعيش مع الاخر؟ مما كان يكون الاخر؟ كيف بيقروا؟ لانه بالايديولوجيا والعائلة هذا الحديث مش لقلنا برأيي الخاص. هم كيف بيقروا؟ كيف بدهم يعيشوا معنا او مع اخر؟ كيف؟ بالتأكيد مش على النمط العراقي ولا الايران، الى اقولوا صيغة لنشوف.
0: لا لا، خلينا نشوف كيف رح يجاوبوا. فاذا بالمختصر السؤال، كيف تتصوروا بدكم تعيشوا مع الاخر؟ مين مكان هالاخر؟ هذا سؤال كمان يسال. بسمع علاء.
5: طوني، صباح الخير.
0: صباح النور.
5: طوني، نحن منسحسحنا، نحن منسحسح، نحن منسحسح.
0: بتسحسح؟
5: نحن منتصرين غصبا عن الكون كله.
0: كيف؟
5: غصبا، اول شيء غصبا عن شعب لبناني اللي بيكرهنا، بيكرهنا كره العمى. نحن حنضرب سحاسيح.
0: حتضرب الشعب اللبناني سحاسيح؟ طيب اوكي، مثل ما بدك. نو كومنت، لا تعليق. يلا بناخذ اتصال. الو
6: الو، صباح الخير استاذ.
0: صباح النور، هلا.
6: نحن سؤال هو،
0: نحن مين معي؟
6: جوزيف.
0: اهلا بجوزيف.
6: هلا، نحن يلي بدنا نقوله للطرف الاخر،
0: بدك تسأله مش بدك تقله.
6: انتو شو اللي مخوفكم ما بتقربوا فشخة او فشختين، او تمشوا نص الطريق للشعب اللبناني الثاني، او شركائكم بالوطن الثاني لحتى يلاقوكم؟ الجواب على هالسؤال،
0: خليني بس أيد. فإذا شو اللي مخوفكم الاقتراب فشخة للطرف الآخر، ما هيك؟
6: نعم، أو هو الأصول بيناتنا أنه يمشوا نصف الطريق على اللي نحن نلاقيه بالنصف الثاني،
0: يعني فشخة
6: يلي هو،
0: ما فشخة من عندك فشخة من عنده.
6: نعم.
0: شو قولك؟
6: أنا اللي بقوله أنه لازم يفهم أول شيء، يعرفوا الصورة الصحيحة عنا. نحن منا لا عملاء إسرائيل ولا عمرة لأي دولة عربية ولا عملاء لأي دولة أجنبية.
0: لحظة بس شوي، بدي أتشك. هلأ في إطلاق صفارات الانذار بمنطقة شتولة بالجليل الغربي عقب رصد طائرة مسيرة أطلقت من لبنان. تفضل.
6: نحن منا عملاء لحدا، نحن لبنانية مثل ما مثلكم، هاي أول شغلة. فبدكم تخلصوا من قصة غسيل الدماغ إنه الطرف الثاني عميل. نحن بنعتبر إنه إسرائيل هي دولة عدو. نحنا بدكم تعرفوا كمان انه الطوايف كل واحد اجا ثورة لحتى تهيمن على لبنان، والكل
0: أيه.
6: وتبرهنت التجربة انه ما حدا في هيمن على لبنان، هذا لبنان لقلنا كلنا.
0: طيب يعني نحن هلأ صرنا كم شعب؟
6: نحن منضل شو ما كان شعب واحد، هذا لبنان إنه
0: أوكي.
6: شو ما صار وشو ما برمت الدنيا وكيف ما برمت الدنيا، هيدي كلها أراضي لبنانية ونحن شعب واحد على الأرض.
0: شكرا لك. فإذا خليني ارجع اطرح الموضوع من الاساس. فإذا بكره في جوله تفاوض عسكريه تقنيه بين لبنان واسرائيل بالبنتاغون، بوقت الجنوب صار اكثر واكثر غرقان بين التهجير والموت من التدمير، الارض صارت بلا سكانها يلي مش معروف اذا رح يرجعوا ام لا، واذا الرجعه رح تكون بوقت قريب ام بعيد، وكيف بيئه حزب الله موجوعه ويلي عم تخسر الابناء والاحبه وصار العدد بالالاف. كلامه قدام الكاميرا مثل ما هو من دون أي تغيير، رغم الغصة بالقلوب والدمعة بالعيون.
7: أكيد نحن قدمنا أغلى شيء عنا ويمكن قليل كمان، بس أكيد هذا الشيء ما بيضعفنا ولا بيكسرنا، نحن رح نكفي
8: بنمشي على هيدا الطريق ونفتح هيدا الطريق أمام أولادنا، من رب أولادنا على هيدا العز وعلى هيدا الفخر لندحر إسرائيل من عنا من جنوب لبنان.
9: بفضل سماحة الأمين العام نحن في ذا كلياتنا.
10: أكثر الناس بيفكروا أنه الدماء نحن قدمها جراح، نحن مش عم قدمها نحن إلا فداء للبنان، مستضعفين ناس مش طائفة ما كمان عم قدمها لكل الطوائف، مسألة مش حدود بس نحن عم نقدم بمقاومتنا، نحن مسألة وجود.
11: الله يقوي رفقاته ويرجعونا منصورين على ديارنا وعلى بيوتنا وتكون مهدمة، منعد على الهدم.
12: نحن لبنانيون، نحن للوحدة الوطنية، نحن بدماءنا ندفع أثمان هلأ بجنوب كرمال الوحدة الوطنية.
0: فإذا الموضوع الأساسي بالحلقة، أنتو كمستمعين شو سؤالكم لجمهور الحزب وبيئته، وأنتو بالمقابل كبيئة حاضنة شو بتجاوبوا على هالأسئلة؟ سؤال رقم 2، هل بلبنان بعدنا شعب واحد أم صرنا شعبين ويمكن أكتر؟ وكيف بتشوفوا هالأمر؟ والأسئلة عم تكتر وتكتر وتكتر. ألو اتصال. ألو 09-218-233. صديقنا حسن بعت لي رسالتين. حسن بدك تبعت لي وحدة مش رسالتين إذا بتريد، يا جمعهم كلهم مع بعضهم يا شوف شو بدك تعمل. اوكي حسن من الجنوب، ما توخذني ما رح اسمع رسالتين وبفتكر رح يكونوا طوال. يلا الو.
13: صباحو.
0: صباح النور
13: توني.
0: ايوه
13: معك حسين الضاحيه.
0: كيفك يا حسين؟
13: بالطرف الاخر. كيفك؟
0: منيح.
13: هذا اسئله سريعه وبدي اسال جمهورك، الجمهور المعادي للمقاومه
0: مش المعادي. لحظه الجمهور الخصم.
13: لا معادي مش خصم، معادي.
0: اذا بدك تبلش باستفزاز خليني سكر الخط من هلا.
13: طب بس واحد يطلع يقول لك
0: لحظه لا ما هو ايرانيه، انتم اعترفتوا يا خيو النشيد تبعكم والتراتيل والما بعرف شو والتعليم بالمدارس، خلينا نكون منطقي.
13: عم ندافع عن لبنان مش عن ايران ولا عن اصفهان ولا عن شيء.
0: طب
13: بدي اطرح
0: السؤال بس خليني اقول لك، خلينا نتفق من البدايه، اذا بدك تطرح السؤال استفزازي في خصوم أعداء صاروا بجنوب على صور وفايتين ما بعرف لوين، هاو أعدائك بالداخل خصومك معترف ولا
13: وخلي جمهورك يعترف
0: معترف ولا
13: قبلان ولا
0: طبعا هني ما قالوا لك أنت عدو، أنت قالوا لك أنت شريكنا بالوطن. لحظة حسين خليك اسمعني شوي، اسمعني خليه مفتوح الميكرو تبعه. حسين سألك شغلي، حتى أحد الشباب بيقول لك بدنا نكون تقرب انت فشخه ونحن منقرب فشخه، ما بيكون
13: عدو. هذا
0: ما بيكون هو عدوه.
13: بس هذا اللي بدك قال لك بدك ما يخلوا مخبر شو هذا شو
0: بده. خلينا طبعا بعتبرهم كل الناس خصوم يا خي، انت قتلت رفيق الحريري.
13: مين قال لك قتلت؟ خلص انت صدقت وحده محكمه دوليه قالت لك تلفن عياش، يعني صدقتهم يا زلمه؟ خلص
0: بس اقول لك إيه انا غبي، بس اقول لك
13: مش إنه غبي لا حشيك، انا ما بقلل ابدا مع حدا،
0: بس اقول لك انه هاي المحكمه الدوليه، هاي المحكمه
13: الدوليه حبست الضباط لاربع سنين، شو رايك؟ إيه
0: بس هيدي المحكمه
13: لحظه ليش اتهمت السوريين؟ اتهمت
0: فيك تاخذ نفق. هيدي المحكمه الدوليه هي كمان
13: محكمه زعبره، بعد في محكمه مؤسسه دوليه
0: لك هي لك لحظه
13: اتطفلوا مرة انذبحوا بغزة عيون العالم ما
0: خليه حكي
13: حتمه بطلي محكمة دولية
0: زي. هاي المحكمة اللي حكمت على نتنياهو
13: ما حكمت عشي لك امريكا عم تعايد الارض اللي حكم على نتنياهو
0: هايدي حكمت على نتنياهو
13: ما حكمت عشي، بعدين نحن محكمتنا خاصة بلبنان مش محكمة دولية.
0: يعني بدك المحكمة العسكرية
13: لك اي بداية، يعني عم تنطني من مطرح لمطرح عم بطفط معه
0: بس عمل لك هاي المحكمة العسكرية اللي طلعت لك كم واحد $20
13: حلو وحبست كم واحد $20 شو خصني فيهم؟ هذا مش قضاء بلبنان
0: عم بقول لك $20 طلعوهم
13: يعني كنا بموضوع صرنا بموضوع عم نطلع من موضوع لموضوع
0: لا مش عم
13: موضوع لنجاوبك عليه
0: لحظة اذا بدك ضلك تحكي مثل رشا الكلاشينكوف قل لي الاخذ الحوار هو اخذ وعطى حسين مزبوط
13: لك ايه بس قصدي
0: لا مش لك ايه مش
13: على موضوع تاني يا
0: لحظه ما عم يعني بقول لك بدك تعترف حسين حسين حسين حسين حسين انت على طول بتطلع بالاستفزاز وبتضلني سكر بالاخر بس عم بقول لك شغلي لا الحوار اخذ وعطى مش طر ورا بعضهم صح لحظه صح
13: من جمهورك لحتى
0: جاوبني صح او
13: يعني
0: لا
13: انا مقابل 201
0: ان شاء الله تكون مقابلي هلا انا
13: طب شو بدك يعني انه
0: صح ولا يلا تعالوا الخط تعالوا الخط بليز لانه مش مستعد
13: يعني شو تفضل
0: مش مستعد

0: الحكم الدولي مش انا، لا انا عملتها ولا انا ركبتها. اوكي، يعني اذا بدك فاذا المحكمة الدولية اللي حكمت على نتنياهو هي ذاتها اللي طلعت الضباط الاربعة، يعني كمان يعني هلا فاذا نتنياهو بريء مش هيك ولا لا؟ يلا باخد اتصال. الو الو الو، بسمع جورج.
1: طول طوني كيفك؟ معك جورج.
0: اهلا بجورج.
1: طوني خي، اكيد انا مع انه خلص شعبين اكيد. لا ما بيفهموا عليك، ما بيفهموا عليك، يعني رضينا بالموز والموز ما رضي فينا.
0: بالهم بالهم
1: انه بدكم تحاربوا خيي، بدكم تحاربوا، ما عم تشوفوا النتيجة. الجميع رح يوصلوا على صور، العدو الصهيوني رح يوصل على صور وعلى النبطية، أخذها وأخذ الدنيا. شو ناطرين يعني؟ ما عم بفهم شو ناطرين. وأنا ضد أنه الرئيس عون المفاوضات. بقال لك ليه خيي؟ ما أنت عم تفاوض وعم بيسبوه للرئيس، أنا عم بيسبوه وعم بيتفاوض توقف الحرب. خي ما يوقفوا، ما يتفاوض، خلص تركهم يصطفلوا. خي
0: شو يصطفلوا؟
1: تنشوف لو وين بدو يوصل. ما أنا عم بغرقونا معهم، عم بنزبونا معهم يعني.
0: لا شو هالحكي يصطفلوا؟
1: بس شو بدنا نعمل؟
0: هذا بلدنا كلنا سوا،
1: ولا هن فيهم يقنعوا. مشان هيك أنا مع أنه أكيد شعبين. اسمع هذا اللي حكي اللي طلع هلا بعد فويس قبل شوي. نحن عاد كل واحد ضد الحرب بكون عدو، كل واحد ضده بكون صهيوني. يعني يا بدك تكون من رأيهم يا دق المي مي، ما في مجال معهم، ما في مجال. ليك لوين وصلونا؟
0: أوكي.
1: شغل ما في، الاقتصاد محلين البلد، ما في شيء، وبعضهم منتصرين ومنتصرين. بدي اشوف شو هالانتصار، شو هالانتصار. ما بعرف ميت شو عم بيشربوا.
0: يلا هلا في غارة على النبطية، غارة على النبطية، على مدينة النبطية تحديدا، وعم نشوف بالصور حسب ما عم بيبعتولي دخان كثيف طالع من المنطقة. اتصال. الو
2: الو، بونجور.
0: بونجور، اهلين.
2: روجي معك.
0: اهلا بروجي. روجي شو سؤالك؟
2: سؤالي بدي اسأل، ما زال هني ما بدهم يسلموا سلاح، ليش أول شيء بجنوب الليطاني ليش سلموا سلاح؟ ليش قبلوا يسلموا سلاح؟
0: بس تبين إنه ما تسلم سلاح بجنوب الليطاني، بعده على ما هو يمكن سلموا شوي، بس إنه بقي ما تبقى
2: إنه مش بالمرة. هو هني قالوا ولا رصاصة ولا شيء.
0: إيه بس يبدو إنه يمكن سلموا المال والعازي فيه. إيه بس إنه حتى لاحظنا قوة الضغط وقوة المسيرات وقوة الصواريخ بعدها هي ذاتها. ما هي؟
2: anyway.
0: أنا جاوبتك، أنا جاوبتك الحجاوب عنون ما سلمنا. يلا اتصال. ألو
3: صباح الخير.
0: صباح النور، أهلا
3: أدجان، كيفك؟
0: أهلين، مين معي؟
3: هلا أنا طالع على الشمال عندي شغل.
0: مين معي؟
3: إدجار. إدجار،
0: أهلا بإدجار.
3: عم شوف البواسط والاحتفالات، العالم كيف مبسوطة بعيد الأضحى، وجايين من بيروت ومن طريق جديد رايحين يعيدوا بالشمال. مبسوطين. نحن عنا شو عم بيصير بجنوب يا حرام؟ مرة قطنا انتصارات، خلص شبعنا انتصارات. يطلع من تحت الأرض بيشوف العالم شو عم بيصير فيها، شوف البيئة شو عم بيصير فيها. حرام حرام.
0: طيب بس وين سؤالك؟ وين سؤالك للطرف الآخر؟
3: سؤال، نحن شو عم نحارب؟ بسبب شو؟ كرمال مين؟ كرمال شو؟ ليه؟ محتليننا كانوا الجماعة، معتدين علينا كانوا الجماعة.
0: أكيد 15 سنة وخمسة شهور ما عملت شيء الدولة.
3: قبل 15 شهر، قبل 15، نحن بنحكي من أيام غزة 27.
0: 7 أكتوبر يعني. نحن
3: تعدي علينا العدو الإسرائيلي.
0: قالوا لك بكل بساطة أنه إسرائيل ولا مرة هديت، ولا مرة.
3: بس ما اعتدت علينا، نحن حركشنا فيها بال 2006، ونحن حركشنا فيها ب 27.
0: نعم.
3: مهديت، اوكي مهديت، معك
0: مهديت على طول، على طول عندها اعتداءات علينا على طول وهدفها.
3: ايه عندها علينا. بس ما شو الحال؟ شو في الحال؟ لا العالم نايمة على الطرقات، والعالم اللي مشردة، والبيوت المهدمة.
0: اصلا الناس اللي مرقناهم بالتسجيل الصوتي قبل شوي، هن في منهم الناس اللي مرقناهم بالتسجيل الصوتي قبل شوي، ما بعرف اذا سمعتوا، في منهم هن من مراكز التهجير، يعني من المدارس قاعدين.
3: هودي الجماعة في حدا قاعد هونيك ما بيسترجوا لا حول ولا قوة.
0: ما بيسترجوا
3: أكيد ما بيسترجوا لا حول ولا قوة. شو بدهم يحكوا يعني؟ شو بدهم يقول لك نحنا مين أستاذ هوني؟ مين بيقعد خارج عن بيته بخيمة بيكون مبسوط وفرحان؟
0: نعم شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. بسمع أبو أدهم بتقريبا في 44 ثانية، ما هيك؟
4: كيفك أستاذ طوني؟ صباح الخير.
0: صباح النور.
4: يعني الله يعطيني نص الثقة الموجودة عنده لهذا علاء أبو سحسوح.
0: تعبير
4: ما بعرف للأسف، هاي النوعية الموجودة رح تخلينا دايما نحن وياهم على خلاف بكل الأراء، مش ممكن نجتمع فيهم، مش ممكن ولا ظابطة خير. ما فينا نحن نتحمل كل 5 سنين 10 سنين حرب، ما عاد فينا خلص. نحن جيلنا خسر كثير، بنفكر بأولادنا المستقبل الجاي، فكم علاء بعد عنا ما بعرف، الله يسترنا.
0: نعم
4: أبو صحصح الأخ علاء، وانت لو بتشوف علاء بأي مدرسة قاعد ربك علاء.
0: أوكي حبيبي شكرا لك. في عنا استراحة صغيرة، موجز أخبار 9:15 مع جورج، بهالأثناء بعتوا كمان الفويس تبعولكم ومنسمعهم بعد الموجز.

تركزت الغارات الإسرائيلية الصباحية على بلدات قضاء سور تحديدا، حيث استهدفت غارة دراجة نارية في البرج الشمالي قرب محطة الأمانة ما أدى إلى سقوط جريح. كما استهدفت الغارات الأخرى دراجات نارية في بلدة البازورية وعلى طريق المساكن الشعبية فكنت الجيش اللبناني وقرب مسمكة خزعل في منطقة الباص ما أدى إلى سقوط 3 إصابات في هذه الاستهدافات. كذلك أغار الطيران الإسرائيلي على بلدتي الغسانية وقعقعية الصنوبر في صيدا. وتحدثت معلومات أولية عن سقوط قتيلين جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة معركي قضاء صور، وعن سقوط قتيلين و6 جرحى حصيلة الغارات الإسرائيلية فجرا على بلدة معروب في صور أيضا وسط دمار كبير طال محلات تجارية ومنازل سكنية. ومنذ قليل أفيد عن غارة إسرائيلية على حي المسلخ في مدينة النبطية. في هذا الوقت أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض هدف مشبوه رصد في منطقة تعمل فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في منطقة شتولة في الجليل الغربي بعد رصد مسيرة أطلقت من الجنوب اللبناني. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال إن حزب الله دفع وسيدفع أثمانا باهظة بسبب أفعاله المتكررة ضد إسرائيل. أشار نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى أن بلاده تسعى لتحرير أموالها المجمدة لدى واشنطن، معتبرا أن هذا حقها القانوني، ودعا إلى الإفراج عن جميع الأصول الإيرانية المجمدة وإعادتها من دون شروط. أخيرا أعلنت القناة 12 الإسرائيلية نجاح عملية اغتيال قائد لواء غزة في حركة حماس عز الدين بيك ونائبه عماد أسليم. كان هذا عرضا للأخبار قدمناه لكم من لبنان الحر.

0: الأسئلة كتيرة والإجابات يمكن شوية عم تكون قليلة. خلينا نرجع نسمع نحن وياكم البيئة الحاضنة لحزب الله بهالظروف الصعبة. في منهم كمان عايشين بمراكز لواء اللي هني بلواع مدارس رسمية. اسمعوا شو بيقولوا.
1: أكيد نحن قدمنا أغلى شيء عنا ويمكن قليل كمان، بس أكيد هذا الشيء ما بيضعفنا ولا بيكسرنا. نحن رح نكفي
2: نمشي على هيدا الطريق ونفتح هيدا الطريق أمام أولادنا، ما نربي أولادنا على هيدا العز وعلى هيدا الفخر لندحر إسرائيل من عنا من جنوب لبنان.
3: بفضل سماحة الأمين العام نحن في ذا كلياتنا.
4: أكثر الناس بيفكروا إنه الدماء نحن قدمها جراح، نحن مش عم قدمها نحن إلا فداء للبنان، مستضعفين ناس مش طائفة ما، كمان عم قدمها لكل الطوائف. مسألة مش حدود بس نحن عم نقدم بمقاومتنا، نحن مسألة وجود.
5: الله يقوي رفقاته ويرجعونا منصورين على ديارنا وعلى بيوتنا وتكون مهدمة، منعد على الهدم.
6: نحن لبنانيون، نحن للوحدة الوطنية، نحن بدماءنا ندفع أثمان هلأ بجنوب كرمال الوحدة الوطنية.
0: آخر غارات هلأ على بلدة حريص بقضاء بنت جبيل وعلى بلدة حروف بقضاء النبطية. صفر 9 218 233 رسائل صوتية على 70 95 9 11 11. إذا أنتم كمستمعين من الطرف الآخر شو سؤالكم لجمهور الحزب وبيئته، وأنتم بالمقابل كبيئة حاضنة شو بتجاوبوا على الأسئلة اللي رح تسمعوها؟ هل بلبنان بعدنا شعب واحد أم صرنا شعبين ويمكن أكثر؟ وكيف عم تشوفوا هالأمر؟ آخر غارات هلأ كمان غارة على جبشيت. نحن هلأ 9:21 الغارة صارت الساعة 9:20. ألو
7: ألو
0: أيوة
7: ناجي معك.
0: أهلا بناجي، كيفك؟
7: ماشي الحال. أنا بدي أسأل سؤال.
0: نعم.
7: ليش مش نحن دايما كلبنانية منقول ليش إسرائيل اعتدت؟ يعني بسأل الإخوان الشيعة وغير الشيعة وغير، يعني ما بدي أقول كل الشيعة أعمم دايما، بس ليه إسرائيل، يعني ليه إسرائيل اعتدت ب48 لو وصلنا لاتفاق الهدنة ب49؟
0: ليش إسرائيل اعتدت من 48 وجي؟
7: طبعا ليه في سؤال دايما بنطرحه، ليه بنطرحه نحن على حالنا؟ يعني في سؤال ليش إسرائيل دايما بتعتد علينا؟ شو السبب؟ شو السبب الرئيسي؟ لا ب48 لا ب68 لا ب73 لا بالسبع
0: يعني هي اخذت الفلسطيني زريعه بالاول ومشيت بمخطط استيطاني.
7: طبعا لانه نحن بعنا سيدتنا، نحن بعد سيدتنا من عبد الناصر للاسد ونزول، يعني ولا مره نحن كنا اسياد على وطننا.
0: نعم
7: هذا اللي بتقوله، نحن عم نعطيها زريعه. اذا نحن بنوصل لهيدي، يعني لهيدا المبدا بنقدر نعمر بلد.
0: نعم.
7: يعني بعد لحد هلا بيطلعوا ناس بيقولوا لك الله يهديك يا اسرائيل، والله يعني انا بطلب منهم يطلعوا يشوفوا اسرائيل قديش حجم الاقتصاد تبعولها، اسرائيل شو بتعمل. ليه نحن دائما بندمر بلد؟ ليه ما نحن دائما بنفكر نعمر بلد؟ ليه دائما نحن ما نعيش بثقافه حرب وحرب وحرب وحرب؟ يعني ليه ما بنربي نحن هالجيل الجديد على شيء اسمه سلام، على شيء عمر، شيء دمر؟
0: يعني سمعنا الناس شو عم بيقولوا من الطرف الاخر المقابل لإلك، شو عم بيقولوا على الهوى؟ سمعتهم انت؟
7: طبعا
0: شيء؟
7: طبعا
0: يعني جاوبوك، هن جاوبوك على السؤال ما هيك؟
7: يعني رح نبقى هيك، يعني بهيدا التفكير بهيدا العقلية نحن رح دايما ضلنا بحرب، دايما منزلت إسرائيل بالبحر وما بعرف ليه منزلتها بالبحر وشو بدنا فيها أصلا نحن يعني.
0: طيب هلا هي هلا بلعت النهر يعني للحديث هلا ما خليت ضايعة. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. بسمع توني على الواتساب.
8: توني بونجور معك جوزيف. بدي أسألك شغلة يلي طلع بده يصحصح لكل اللبنانية، بس بدي أسأله هو جنسيته شو؟
0: طيب في اتصال كمان. الو
9: الو بونجور.
0: وطي الراديو اذا بتريد. وطي الراديو على الاخر
9: يا عمرك.
0: على الاخر على الاخر. عم بيعملوا تور الصوت.
9: مش الحال هلا؟
0: مش الحال. ايه اوكي. مين معي؟
9: معك فراس من العقورة.
0: اهلا فراس. يا هلا.
9: مش الحال. اول شيء انا عندي سؤالين. سؤال لنا نحن البيئة بدنا نقول البيئة الخصمة لحزب ألمان على شو مراهنين؟ على مفاوضات رئيس الجمهورية والوافد المفاوض بوعد عملوا مفاوضات والتزموا ب 17-01 وطلع عايد الجيش قال ما بقى في سلاح بجنوب. طلع كل الجنوب مليان سلاح. رجع عايد الجيش قالوا انه هو بده قرار سياسي لينزع.
0: يعني هلا على شو مراهنين؟ على شو مراهنين؟
9: على اي اساس
0: بقوة الدولة؟
9: اذا مانا قادرين ما اي دولة اذا مانا قادرين نحن نلزم اذا مانا قادرين نلزم اذا الدولة الشرعية مش قادرة تلزم بقرارات المجتمع الدولي واذا بده تروح على الضاحية بده قرار سياسي. على اي اساس بدنا نفاوض؟ تاني سؤال للبيئة.
0: بس بدي كفي بدي اتشك شوي صغير. الغارة على منطقة حروفي بالقرب من طريق البيدر. اوكي.
9: ولبيئة حزب الله لأي متى هالتكبر وهالتجبر وساعة بخلص الحرب ومنفرجيكم لخيمة بأيام عزكم وبأيام كان بعده حسن نصر الله عايش ومعتلنا همكم ومسحنا الأرض فيكم بالطيونة.
0: خلينا التعابير شوي تكون أرقى.
9: يعني ياخدونا بحلمهم شوي.
0: خلينا التعابير تكون بس. حبيب قلبي. ألو ألو
9: حبيبي.
0: هلا غطيت الراديو من عندك مش لحتى ما تسمعني. عم بقول انه التعابير تكون ارقى شوي
9: على راسي
0: اذا بتريد لحتى ما
9: الفكرة انه عشو هالتكبر وهالتجبر وبدون يزحزحوا لنا وبتخلص الحرب ومنشوف يروقوا شوي على وضعهم بس مش اكتر. يعني يروقوا شوي على وضعهم لانه نحن ما عدمنا قاسي كتير ما بيتهكر. يروقوا على وضعهم يطلعوا من الملغوصة يلي هني فيها بالاول. يطلعوا من الخيام ومن المدارس ويرجعوا يهددوا بس مش اكتر.
0: شكرا لك. بسمع اتصال كمان. الو بونجور. ايوه
10: يسعد صباحك.
0: صباح جورجيت.
10: ايوه
0: اهلا جورجيت.
10: في مجال اسال سؤال؟
0: تفضلي.
10: عم بيقولوا انه هنن حامينا مش عارفه هلا مين حامي التاني. هن محميين عنا عم يهربوا من مناطقهم وبيجوا لعنا وعم بيهددونا.
0: بليز قربي تمك على الميكرو او على التليفون عندك.
10: سمعتني ولا بعيد؟
0: لا ارجع عيد لانه عم تحكيني وشايل الاباري حطيه بالصين.
10: بيقولوا انه هن حامينا.
0: نعم.
10: دمر لبنان وهلا هن عم يهربوا بيجوا بيحتموا فينا وعم بيهددونا بالخطر. يعني المنتصر ما يعني راحت لبنان وراحت غزة وراحت الدنيا.
0: المنتصر ما بيهدد. لا عم بيقولوا لك انه يعني انتم مثل الشوكة بخسرتنا.
10: لا نحن مش شوكة. هن الشوكة لأن هن اللي عم يدمروا. لا هيك
0: النعم.
10: الانتصار مش بالدمار. الانتصار بده يكون بالعقلانية بالمنطق. ما عندهم لا منطق ولا عقلانية.
0: طب شو سؤالك لألون؟
10: ما بيستوعبوك.
0: بعد ما قلتي لي السؤال.
10: السؤال انه مين محتمي بالتاني؟ نحن او هن هلأ.
0: اوكي شكرا لك. اهلا وسهلا فيكي. بسمع ملهب على الواتساب.
11: صباح الخير استاذكم. اول شغله انا بدي اقول لك نحن اللبنانيين ما بحياتنا كنا شعب واحد.
0: نعم.
11: خلي واحد يحكي الحقيقه. ثاني شغله هني اللي جابوا اسرائيل لهون وطالما هني مستمرين بهالحرب هني عم بينهوا حالهم بحالهم وبس. بزياده مش رح نحكي اكثر من هيك.
0: اوكي شكرا لك. اتصال. الو
12: الو.
0: ايوه
12: يعطيك العافيه.
0: اهلا وسهلا.
12: معك هيام ناصر الدين.
0: اهلا فيك يا هيام. كيفك؟
12: الحمد لله. انت كيف توني؟
0: ماشي الحال الحمد لله. ينعاد عليك بالصحه والعافيه.
12: عليك ان شاء الله وعلى احبابك بالصحه والعافيه.
0: تفضلي.
12: بدي اسال الشاب اللي كان عم يحكي قبله واللي عم بقول مسحته
0: فيه. لا لا لا لا يعني اذا بتريد يعني
12: مبسوطة منك انك رديت عليه.
0: ايه خلص ما بدي تردي اكتر من هيك. يعني انا وقفت الموضوع بنقطة معينة. خلينا نفوت بالموضوع الاهم.
12: بدي اسأل الجهة التانية الحاضنة. اول شيء الله يرحم الحريري. هيدي انا بترحم على الحريري لانه هو الشخص اللي لف الكون ولف لبنان كله ولف الدول كلها ياتها ليشرع المقاومة الإسلامية. هيدي لازم يكون يعني ياخدوها قدوة.
0: وبعدين
12: الحاضنة.
0: وبعدين
12: أنا بحترمهم كتير وبحترم أنه هن حاضنين نصاح. وكل شيء. بس
0: اوكي بس بعدين من بعد ملف الكون الحريري للناس تعترف
12: هو الشهيد الحريري هو شرع المقاومة الإسلامية وسلاح المقاومة الإسلامية.
0: وبعدين
12: نحن مقاومين نحن الشباب عم بقاوم.
0: أوكي أوكي بس من بعد من بعد ما عمل هيك رفيق الحريري من بعد ما عمل هيك رفيق الحريري
12: نعم
0: مين قتله؟
12: أنت بنظرك مين قتله؟
0: أنا بقول مين
12: بيئتنا اللي قتلته؟
0: ما بعرف أنا عم بسأل.
12: طبعا لا طبعا مين؟ نحن من محبينه للشهيد الحريري.
0: وسام الحسن
12: لا لا أخي هلا عم تصوتني.
0: لا لا ما أنت عم بحكي كل جروب الحريري بهذيك اليوم.
12: أنا مني دولة مني يعني شيء بالدولة لقلك مين قتل ومين قتل. نحن أنا عم بحكيك بشغلة واحدة اللي شرع لنا سلاح المقاومة واللي لف الكون ليجيب لنا تشريع للسلاح المقاومة هو الشهيد.
0: ولف الكون لبناء لبنان لف الكون لبناء لبنان وبناء بيروت وإز شفت شو صار.
12: ما نحن عم ندافع على شو يا طوني؟
0: ما بعرف أنا عم بسألك.
12: عم يتجه بالداخل؟
0: لا ولا مرة.
12: طب عم يتجه على إسرائيل؟
0: طبعا ولا مرة ضرب الداخل سلاح الحزب ولا مرة أوص على الداخل إطلاقا.
12: كمان مثل كمان غيره
0: ما عم بقول شو بدي بغيره. عم بقول شو بدي خليكي عم تقولي ما انت عم بتقولي هيام انت عم بتقولي سلاح الحزب ولا مرة اوص بالداخل. عم بقول لك انا موافقك الرأي دفعت لك العشرة ولا مرة اوكي
12: اوص بالداخل ولا مرة
0: طبعا يا طوني ما عم بجاوبك لك يا حبيبتي انا موافقك بس في ناس عم بيسألوكي هل مبسوطين بهالعز والكرامة يلي عايشينهم بهالايام بالخيام بمراكز الايواء؟
12: في نفس للمقاومة وسلاح مقاومة وبدنا نحرر ارض الجنوب وممنوع الاسرائيلي يفوت على الجنوب. نحن للموت صامدين لو بدوش
0: كل مرة ممنوع الاسرائيلي يفوت على الجنوب. ممنوع الاسرائيلي يفوت على الجنوب
12: لح يطلعوا ولح تتحرر ارض الجنوب.
0: ما انا عم بسألك انت جبتي كيف رح يطلعوا؟ مين رح يطلعون؟
12: سلاح المقاومة لأنه ما في دولة عم تدافع معك بالجنوب.
0: أوكي شكرا لك. فإذا جاوبت هيام على الأسئلة اللي رح يطلع الإسرائيلي من المناطق المحتلة جنوبا هو سلاح حزب الله. أوكي

0: هلا بناخذ اتصال. الو،
1: صباح الخير.
0: صباح النور، هلا.
1: كيفك يا سيد طوني؟ كيف صحتك؟
0: الحمد لله.
1: كيف الاحوال؟
0: تمام. مين معي؟
1: قال لي من تشرين. قالك معك مصباح. قال لي من تشرين ما حكيتك انا.
0: اهلا مصباح.
1: yeah.
0: اهلا فيك يا مصباح.
1: الله يرضى عليك. انت بتعرف مصباح انسان بيحب لبنان الحر وبيحب لبنان بكامله.
0: نعم.
1: اللي قتل رفيق الحريري حزب الله، واللي قتل هشام الحسن حزب الله، واللي قتل فرانسوا الحاج حزب الله، واللي فبرك العرسيل حزب الله، واللي فبرك العبره حزب الله، واللي فات جيب شيء من ركز على مخيم البارد وقتل
0: مين، يعني عم بتجاوب على هيام هلا
1: حزب الله. ايه انا عم بجاوب هيام. ومحمد عليه الصلاه والسلام لو بيخلق هلا بايران مع الفرس ليقتلوه بقى. هاي جاي بقى يعملونا يشبعونا حكي ويعملوا علينا تمثيليات. والله إذا بيقع حرب بلبنان، وأنا مسؤول عن كلامي، إذا بيقع حرب والله بدهم يدفعوا الثمن هني، لأنه ما بقى لهم محب. لا سني، لا سني ولا مسيحي ولا درزي ولا
0: مصباح.
1: حد ما بقى لهم محب.
0: طب لبنان
1: يولئهم لإيران.
0: مصباح
1: هنا بقى يا أخي بدنا نعيش يا أخي.
0: يا مصباح،
1: عنا أولاد، عنا أطفال بدنا نعلمه.
0: يا مصباح،
1: البنزين إيران صارت حقها 27-28 دولار.
0: مصباح، مصباح لك يا مصباح، دعس فرمت في صغيرة، بعس فريم بالحكي انت في صغيري. راح حكيت
1: انا خلتني انفعل يا اخي.
0: لك طيب ما تنفعل، بس انا بدي اياك يا حبيب قلبي. لك انا هلا عم بسالك، دعس فيك تدعس فريم انت في صغيري؟
1: انا معك.
0: دعست فريمات؟
1: ايه.
0: اوكي، بدون غيار الكوليه. لا لا عم بزحته معك.
1: ايه.
0: شو سؤالك؟
1: سؤالي
0: من بعد ما جاوبت، شو سؤالك؟
1: وين بدها توصلنا ايران؟ ايران ما بقى في عندها شيء.
0: وين بدها توصلنا ايران؟ ايران
1: ما بدها توصلنا ايران. حزب هلا بيطلع ادرعي الناطق بحزب باسم الجيش الاسرائيلي بيقول اخلاق المخيمات وصور كليات اللي بيهربوا
0: اخلا. طيب يعني اصلا شفنا شف
1: يا سيد حسن، ليش ما بدلها هوني
0: سيد حسن الله يرحمه؟ اوكي.
1: امبارح واحدة انت عم تسألها انه قال هل
0: مصباح مصباح تقبرني يا مصباح؟
1: عند الله عهد انه هاد شهداء.
0: يا مصباح لك خد نفس. شكرا لك مصباح. خليني اسمع رواد.
2: صباح الخير طوني.
0: صباح النور.
2: بالمختصر بالمختصر انا كشيعي ومن الجنوب.
0: نعم.
2: بس بدي اقول انه الثنائي الشيعي ما بيمثلوني نهائيا، وخاصه الطرف الايراني. ونهاركم سعيد.
0: شكرا لك رواد. بعد مكفى برسالته. وين رسالته الثانية؟ يلا بنسمع الجواب الثاني.
2: بعتذر ما في حط اسمي يعني.
0: ما تعطى الهم، ما تعطى الهم.
2: سميني شو ما بدك بس.
0: يلا اهلا فيك يعني رواد.
2: تعرف الوضع.
0: اوكي شكرا لك. كمان في اتصال. الو.
3: الو.
0: اهلين.
3: الو.
0: ايوه.
3: شفتوني؟ صباح الخير.
0: صباح النور بس بليز.
3: يسعدني صباحك.
0: صباح النور بس بليز وطي الراديو اذا بتريد.
3: انا بامر عيونك بدي اقول لك شغله.
0: اول شيء وطي الراديو قل لي اسمك.
3: وطينا. صباح الخير يا استاذ توني.
0: اهلين، شو الاسم؟
3: انا الي زمان ما تلفن ابو بشير.
0: اي اهلين، شو سؤال؟
3: انا بدي اقول لك شغله هيك صغيره، بدي اقول لعان قلبي عليك، لعان قلبي عليك، راحت روح يا لبنان، وسلاح حزب الشيطان دمرك.
0: طيب.
3: يا لبنان.
0: اوكي شكرا ابو بشير، خلينا شوي نكون عقلانيين بالكلام اذا بتريد. اوكي يلا ايمان.
4: بونجور، بدي اسال سؤال بس.
0: ايه.
4: شو بيترجموا هني موقفهم لما تكون بقوتهم ويكون في سلام، بيلغوا الدولة وبيستلموا المراكز وكل شيء بايدهم، ولما تعلق حرب بدهم هالدولة هي توقف معهم، واذا ما وقفت معهم بخونوها.
0: أوكي.
4: كيف هذا الانفصام اللي بده يعيشه الواحد؟ ساعة بيلغوها وساعة بيحطوها انه هي عميلة، وساعة بيحطوها انه هي شيء مهم، وبيضيعوا الدولة وما بيعترفوا فيها اصلا. هن قوة ما بيعترفوا بالدولة، فاردين حالهم، واللي بدهم اياه بيساووه. وانا ايمان من الضاحية.
0: اهلا وسهلا فيك ايمان حبيبة قلبي، شكرا لك. اتصال. الو. الو.
5: كيفك استاذ؟
0: الو.
5: الو كيفك استاذ نصار؟ تحياتي واحتراماتي. عم تسمعني؟
0: ايه تمام. مين معي؟
5: الله يخليك. انا اسمي نزيه. كيف احوالك؟
0: اهلا نزيه، تفضل.
5: طول عمرك.
0: أنا مزيه شو سؤالك؟
5: الأجواء ونرجع نحن شعب واحد كلنا
0: إن شاء الله
5: بمختلف فئاتنا يعني وبما فيهم إخواننا وحبايبنا بحزن الله. نحن بنتمنى إنه العقل والهدوء يسيطر على البلد وعلى كل تفكير الناس، نرجع نفتش على مصلحتنا تتقدر بيوتنا تضل واقفة ما تتهدم، كانت لمسيحيين أو لشيعة أو لسنة.
0: أوكي بس شو السؤال؟ بعد التمنية شو السؤال؟
5: السؤال تبعي إنه نحن هيدا أهم شيء يرجع العقل إلنا وإلهم. هيدا
0: السؤال هيدا تمني بعدنا بالسؤال.
5: السؤال إلى متى؟ لأنه نحن لعبة بيد الدول الكبرى كلنا.
0: إلى متى رح نضل لعبة بيد الدول؟
5: إلى متى رح تضل هالأوضاع؟ إن شاء الله بتفرج علينا وعلى كل الناس.
0: ما فيك إلا ما تعمل تمنيات. إيه؟
5: هلا هاي التمنيات.
0: طيب بس هو
5: السؤال فيك في أسئلة كتير.
0: ما هيدا هيدي الحلقة تنخصص أسئلة. أنت عم تعطيني تمنيات.
5: السؤال إلى متى؟
0: إلى متى؟ يعني.
5: بيحوي كل شيء وأنا ببوسك وبتشكرك مختار الإذاعة اللي طول عمرك.
0: أهلا وسهلا فيك. أهلا. شكرا لك. بسمع علي.
6: صباح الخير أستوني لك ولمستمعينك.
0: أهلا بعلي.
6: أستوني نحنا مش حالي بهذا البلد. حتى حدا ينطر نهايتنا ولا تفصيل سياسي بيتغير مع تبديل الظروف. نحن ناس جذورنا بهيد الأرض، دفعنا من بيوتنا دمار وأعمار
0: بعد ما سألت
6: ودفعنا أتمان خيرة شبابنا حتى يبقى في بلد وكرامة وحدود ما بتنكسر.
0: نعم.
6: واللي عم يراهن عتعب بيئتنا أو حصارة أو على خلق شرخ بينه وبين باقي اللبنانيين ما فهم بعد أنه الناس اللي اتعمدت الخسارة والوجع ما بتنكسر بسهولة. ونحن رغم كل شيء بعدنا بنقول انه لبنان ما بيقوم بالغلبة ولا بالتشفي ولا بإلغاء بعض، لانه بالنهاية كلنا راجعين لنفس الارض ونفس المصير.
0: اوكي.
6: ونحن كمان لازم نوضح الحقيقة مثل ما هي، ما حدا عايش شعور انك تضطر تترك بيتك وتركض على منطقة فيها ناس تعتبرهم الامان الاخير لألك، الا اللي بيعرف قديش هذا الوجع كبير. وقت هذا العدو كان عم بيهدد، نحن عرفنا شو يعني خوف ومنعرف شو يعني وجع وشو يعني انه نركض ونحتمي ونخاف على اهلنا واولادنا ونحترم كل الناس وكل المناطق اللي فتحت بيوتها ووقفت حد العالم وبعدها واقفة لهلا وان شاء الله بتضلها واقفة، لانه وقت الشدة بينكشف معدا الناس الحقيقة. بس كمان هيدا التفصيل لازم ينفهم بعمقه، لانه في ناس عاشت الحرب يوميا وعاشت تقل التهديد بشكل مباشر وعاشت فكرة انه حياتها كلها ممكن تنقلب بلحظة.
0: اوكي بس بعد ما سألت السؤال يعني خبرتنا الوضع اللي عم بتعيشه والوضع القائم بالجنوب وغير مناطق، بس ما سألت السؤال اللي مفروض تسأله للطرف الآخر بلبنان. في اتصال رح الخط رجع الاتصال. الو راح. يلا بسمع الياس، ما مش البويس تبع، بسمع دكتور إلياس. يلا دكتور إلي عودي.
7: أهلين سلامني حبيب القلب، الله يخليك. أنا بالحقيقة اليوم عبر مقالتي اللي بتنزل على موقع موليبان وبتنزل كمان على موقع صائر مشرق وجهت رسالة لأخواننا الشيعة تحت عنوان ارفعوا راية السلام.
0: نعم.
7: هقرأ مقتطف صغير من المقالة: السلام قوة لا استسلام، فإن الدعوة إلى السلام ليست دعوة للانكسار أو الخنوع، فشتان ما بين السلام والاستسلام. الاستسلام ضعف وتخل عن الكرامة، وهو لا يشبه تاريخكم ولا عنفوانكم، أما السلام فهو شجاعة الأقوياء وانفتاح الواثقين وحكمة الحريصين على بقاء الوطن وصون الإنسان.
0: أوكي.
7: بقى قلت ارفعوا راية السلام بعنفوان الخالق، بتمنى عليك تقريها والكل يقروها، وهيدا الرسالة موجهة لهم لأنه نحن شعب واحد وما منريد حدا ينكسر.
0: شكرا لك. هلأ كمان دكتور ياس يعطيك العافية، وردني هلأ أنه في غارة على بلدة معروب، يعني الليل كان كتير قوي وهيئته كمان نهار لح يكون أقوى. كمان في غارة إسرائيلية استهدفت هلأ بلدة تولين، الغارة كانت 39 دقيقة. اخر اتصال يمكن. الو ايوه
8: الو يعطيك العافيه.
0: اهلين هلا،
8: معك محمد.
0: اهلا فيك يا محمد، كيف ها؟
8: كيف صحتك؟
0: ختامها مسك لنشوف انت. يلا تفضل يا محمد.
8: عيوني بس انا بدي اقول لك كلمتين. يعني بتذكر بفتره كان عندنا ماتش فوتبول بين ايران ولبنان فطلعت الاعلام الايراني من جمهور اللبناني.
0: نعم.
8: فاذا بيقولوا احنا شعبين 100% شعبين، كل واحد عنده ولاء، احنا عندنا ولاء لبلدنا وهن عندهم ولاء لبلدهم، وهذا الشيء صار مبين على ارض الواقع يعني. فنتمنى بس احنا نسال سؤال كمان عشان نقول ما فتنا بالحديث.
0: بابا فينا نسال لانه خلص الوقت. ما تأخذني حبيب قلبي، هلا نحن بدنا نسلم الهوى لانه عندنا موجز اخبار العشرة الا ربع مع جورج. شكرا لكل شخص شارك معنا بهالحلقة. تعددت الاراء والمنبر الحر دائما لبنان الحر. هلا عم بيبعثوا لي فيديو عن ضيعة معروب، هالبلد اللي كانت هادي ورايقة مخيفة مخيفة عن جد، صور مخيفة، ابنية مهدمة، سيارات محروقة، ما في ولا بناية صاغ ببلدة معروف. الله يجيب العواقب سليمة. شكرا لمارك البيطار، شكرا لحلوة لبنان سيدي مخلوف. كونوا معنا بكرة 8:15 بالأحرى. ضلوا بألف خير.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، عرق فقرة 700 ملي $6.90، بيرة كيو 330 ملي $0.55.

0: تعرضت بلدة جبشيت في قضاء النبطية منذ قليل لغارة من مسيرة إسرائيلية، وكانت الغارات الإسرائيلية تركزت صباحا على بلدات قضاء صور تحديدا، حيث استهدفت غارة دراجة نارية في البرج الشمالي قرب محطة الأمانة ما أدى إلى سقوط جريح. كما استهدفت الغارات 3 دراجات نارية في بلدة البازورية وعلى الطريق المساكن الشعبية قرب ثكنة الجيش اللبناني ما أدى إلى سقوط قاتلين، وقرب مسمكة خزعل في منطقة البص ما أدى إلى سقوط إصابة. كذلك أغار الطيران الإسرائيلي على البلدات الغسانية وقعقعية الصنوبر وحاروف، وتحدثت معلومات أولية عن سقوط قاتلين جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة معركة قضاء صور، وعن سقوط قاتلين و6 جرحى حصيلت الغارات الإسرائيلية فجرا على بلدة معروب في صور أيضا وسط دمار كبير طال محلات تجارية ومنازل، كما أفيد منذ نحو نصف ساعة عن غارة إسرائيلية على مدينة النبطية وغارة أخرى على بلدة تولين. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه اعترض هدفا جويا مشبوها تم رصده في المنطقة التي تعمل فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. إلى ذلك أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في مرجليوت والمنارة في شمال إسرائيل إثر رصد مسيرة من لبنان. فاصل ونواصل الموجز.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر. لبنان الحر.
0: بعد مقتل مجندة في الجيش الإسرائيلي خلال نشاط عسكري في شمال إسرائيل، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على أن حزب الله سيواصل دفع أثمان باهظة بسبب هجماته ضد إسرائيل ومواطنيها. أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن مضيق هرمز يمر حاليا بوضع حرج متأرجح بين الحرب والسلام، وأضاف أن استمرار حرب إيران ليس في مصلحة أحد. أخيرا أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروتشكو أن محاولات الناتو الحصار أو الاستيلاء على مقاطعة كالينغراد الروسية ستؤدي إلى عواقب وخيمة على أولئك الذين يضعون هذه الخطط. ختام الموجز، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: RLL Weather Report طقس لبنان حلو.
1: طقس اليوم غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضة بشكل ملموس على الجبال وبالداخل. أمطار خفيفة متفرقة متوقعة أحيانا بالمناطق الجنوبية. بكرة الجمعة كمان الطقس غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة يلي بتصير أقل من معدلاتها الموسمية إضافة إلى أمطار خفيفة متفرقة بالمناطق الجنوبية. أما الحرارة هاليومين فبتتروح بين 25 درجة بالنهار و20 درجة بالليل.
0: RLL Road Traffic حركة السير على الطرقات.

0: بحسب ما أفادت غرفة التحكم المروري فلا زالت حركة المرور طبيعية جدا، حتى أن خفيفة تقريبا على جميع الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت بسبب عطلة عيد الأضحى. كمان أفادت غرفة التحكم المروري بسقوط قتيل و11 جريح بعشر حوادث سير خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم
1: عن طلبات الولد وطريقة الأهل بالاستجابة. بشكل عام إذا كان الطلب مادي الكل بيستجيب حسب القدرة المادية. إذا كان الطلب نفسي لازم نخليه يعبر عن الشيء يلي عم بيعيشه يلي عم يحسه. الولد يلي بيشعر بحب أهله أهين عليه يعمل توازن بين حاجاته ورغباته. إذا بتلبوا طلب الولد لأن بتحسوا إنه هيدا واجب عليكن ما رح تحبوا يلي عم تعملوا، وهالشي حيخلق عندكن إحساس إنه الولد كتير متطلب. الأهل لازم وبحق لهم ما عطول يلبوا طلبات الولد وبلا ما يحسوا بالذنب.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أكتان 1,582,000 ليرة، 98 أكتان 1,600,000 ليرة، المازوت 1,197,000 ليرة، والغاز 1,391,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: نصير أحلى تحية لك اللي عم بتابعوا إذاعة لبنان الحر كل الفرق مع إلديكو. يوم الخميس وموعدنا اقتصادي وبيسرني بيها القسم أني أخذ حديث عبر الهاتف من الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ توني فرح ومن الكاتب أيضا والخبير الاقتصادي الأستاذ منير يونس بكواليس الاقتصاد.
1: بين القرار والنتيجة في قصة لازم تنفهم في كواليس الاقتصاد مع إلديكو.

0: معي مباشرة عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي والاقتصادي الأستاذ توني فرح. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر أستاذ توني.
1: صباح الخير لحضرتك
0: وللمستمعين الكرام. يعني شوي مرات بنحس انه التطورات الاقتصادية بجمود، بس اذا منفوت بالعمق منلاقي انه في كتير قصص هيك لازم نضوي عليها. بس بدي بلش معك بسؤال عام، قديش بتحس اليوم انه طالما دولتنا بطلت قادرة انها تعمل شبكة امان اجتماعي لازم تضل مثل ما هي، او لازم نحن نغير كل النهج او كل النظام لانه اليوم الدولة منا قادرة تبني هالشبكة؟
1: هيك بالحقيقة خليني بلش خارج إطار شبكة الأمان الاجتماعي. يعني حضرتك ذكرتي قصة الدولة كلها قديش فيها تبني.
0: نعم.
1: مشكلتنا بهذا الموضوع هي النقطة بالذات، يعني إذا بدك هيكلية الدولة وطريقة معالجة الأمور. خليني أعطي مثل بسيط نبلش في حديثنا.
0: تفضل.
1: نحن اليوم صرنا 6 سنين أو 7 سنين بانهيار مالي واقتصادي غير مسبوق. وبذات الوقت لحد اليوم طبعا بعد ما ظهرنا ما عملنا المعالجة، وهذه مسؤولة عنها الدولة هي تعمل هذه المعالجة. بالإضافة إلى ذلك يعني بموازاة هذا الموضوع عندنا شيء اسمه اقتصاد شرعي واقتصاد غير شرعي. الدولة كمان من مسؤوليتها وخارج إطار حتى لو بعد ما ظهرنا من الانهيار
0: نعم
1: تعمل مجهود لحتى نخفف من هذا الاقتصاد غير الشرعي. حتى اليوم ما قدرت تعمل، لا قدرنا ظهرتنا من الفجوة المالية والاقتصادية ولا قدرت تشتغل على تقليص حجم هالاقتصاد غير الشرعي الأسود. خليني أعطي رقم هيك يعني يوديك صادم، إنه نحن اليوم وقت بلشت الانهيار باليونان، ما كان طبعا عندنا احنا بعد الانهيار وكانت نموذج هذا.
0: نعم.
1: وقت اليونان لما عملت الإصلاح واشتغلت، يمكن صار ما بيعرفوا، إنه صارت بين 4 أو 5

0: الدوله خسرانين لانه ما عم نقدر نعمل موضوع قرار سياسي لوقف التهرب الضريبي والانتهاء من هذه الازمه.
1: ايوه
0: بشهر 100 مليون و 200 مليون عم ناخذهم البنك الدولي قرض لنعمل شبكه الامان الاجتماعي اللي حكيتي عنها حضرتك.
1: وشتان ما بين لبنان واليونان يعني.
0: الضريبي.
1: نعم.
0: على الاقل اذا شلنا النسبه من النسبه المئويه لان احنا الضرايب عندنا اقل من النسبه المئويه شوي باليونان. عندنا تقريبا 4 او 5 مليار دولار عم بيضيعوا علينا سنويا بسبب عجزنا عن مكافحه التهرب الضريبي والاقتصاد الاسود. هذا نموذج اذا بدك عن الوضع. اما شبكه الامان الاجتماعي عرفتي حضرتك انه عملوا جابوا قرض ب 200 مليون دولار وعم بيحاولوا، بس المشكله انه
1: ايه هيدا مش بناء للشبكه، هيدا ترقيع.
0: مش بس هيك، انه الامان الاجتماعي هو بيعني انك انت عم تعطي الناس الاكثر حاجه، بس المعالجه الاساسيه انك انه تعالجي موضوع الاكثر حاجه قبل ما يوصل لهون. يعني مش
1: صحيح
0: المشكله مش انك بتعالجي لما بيوصل واحد ليكون اكثر حاجه بالمجتمع وتعطيه 100 دولار بالشهر.
1: نعم.
0: هي لازم تعالجي انه ما يوصل لهون لتصير تعطيه 100 دولار وما يصيروا هالنسبه ال 20% من الناس اذا اعتبرنا قبل الخمس سنين ما يكونوا صاروا 30 و40% اكثر حاجه اليوم بتصير تعطيهم. هاي المشكله الاساسيه
1: 100%. المشكلة الأساسية كتير كبيرة، يعني بتحس وكأنه في حقيقة اقتصادية السلطة بتعرفها كتير منيح بس ما بتقولها لللبنانية، وبعدها عم تستغلهم من الناحية السياسية لحتى يسكتوا اقتصاديا.
0: ما بعرف إذا فيني، يعني إذا فيني أقول هيك، بس أكيد أنا بالنسبة لي بعد ما في قرار سياسي في البلد لحتى نعمل إنقاذ اقتصادي، والقرار السياسي برجع بشدد إنه هو الأساس. يعني ومع الأسف ما عندنا نحن إلا يعني بتعرفي في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومع السلطة الرابعة كلهم تقريبا مش موجودين بلبنان، أو إذا بدك طاغي عليهم سلطة واحدة اسمها السلطة السياسية، والسلطة السياسية بتعني التنفيذية والتشريعية بتعاونوا مرات. هذه المشكلة الأساسية بلبنان، يعني ما عندك قضاء، ما عندنا على سبيل المثال قادر يتحرر من السلطة السياسية ليكون في عندك وضع طبيعي وتقدر تعمل المعالجات فيها. هذه المشكلة الأساسية.
1: طب وهذا سؤالك استاذ توني فرح بيخدني كمان على سؤال تاني، مين عم يحكم الاقتصاد اللبناني فعليا؟
0: لكن الاقتصاد بالحقيقة ما فينا نحكي عنه كأنه جزيرة، يعني الاقتصاد مربوط حكما بالوضع السياسي، مثل ما العكس صحيح، مثل ما الوضع السياسي مربوط بالاقتصاد.
1: نعم.
0: بس نحن عندنا بالنسبة لنا القاطرة هو هي إذا بدك السياسي، وهي القاطرة السياسية هي اللي أخذ الاقتصاد على كل هالمشهد اللي شفناه، حتى الانهيار اللي يعتبر انهيار مالي واقتصادي هو عنده وجه سياسي. احنا بنعرف كلها انه اللي صار بالانهيار هو تقصير الدولة والسلطة السياسية وتآمرها، او اذا بدك يعني تعطيها بجهل، مرات بالاستخفاف، مرات بمناخ فساد عام لحتى وصلتنا لهون. وبالتالي أساس المشكلة بالحقيقة هي مشكلة سياسية وليست مشكلة لا مالية ولا اقتصادية، لكن أكيد وجه اقتصادي. يعني لما بنحكي عن انهيار مالي اقتصادي، نحكي عن ودائع، نحكي عن كل هالتفاصيل، هاي بالنتيجة كلها عندها وجه اقتصادي ومالي، لكن بالحقيقة المسبب الأساسي فيها هي إذا بدك عدم الإصلاح السياسي بالبلد.
1: طب عدم الإصلاح لأنه عن جد مؤلم، ولا لأنه أصحاب النفوذ بدهم يقنعوا الناس إنه مؤلم منشان هيك عم يتأجل؟
0: هو مرات بيكونوا الاثنين، بس اكيد المصالح اكثر. يعني اذا بدنا نرجع نعطي السياسه المئويه، اكيد اللي متحكم باللعبه بالبلد مرتاح لهذا الوضع، لانه بتعرفي حضرتك لما بتعمل اصلاح معناتها بدك تقوي نفوذ، لما بتعمل اصلاح معناتها عم تحكي عن موظف بفوت على وظيفته بالدوله من دون ما يكون في واسطه ودون ما يكون في زعيم سياسي هو اللي يخلصه ويتعبره، وبالتالي عم بتقوي نفوذ كل الطبقه اللي هي متحكمه بهذا الموضوع. اكيد لأن هون بيصير في عمليات سطر، هذه معروفة بالعالم. يعني مش عنا وحدنا لحتى ما نكون عم نعطي حالنا امتياز لفساد وحدنا، يعني بكل دول العالم الثالث اللي بتعانوا من انهيارات وفساد، كل المؤسسات الدولية لما بتشتغل معهم ليعملوا الإصلاح أول مشكلة بيواجهوها هي عملية السطر اللي بتتوليها السلطة السياسية حفاظا على مصالحها وعلى مكاسبها وعلى نفوذها، وهذه أصعب، يعني هذه أصعب عائق بده يتجاوزوه ليرجعوا يوصلوا على العوائق الثانية.
1: مش هيك كنت عم تحكيني قبل عن الاقتصاد الأسود، وبس يكون عنا اقتصاد أسود غير شرعي، يعني احنا مش قادرين حتى نحدد مزبوط حجم اقتصادنا الشرعي، وبالتالي عنا أزمات متتالية صاروا، مش أزمة واحدة، صرنا فتنا بالجوهر وبالعمق.
0: اكيد بالعمل. واكثر من هيك انه انت بتحكي عن اقتصاد اسود، بتحكي عن ايرادات ضريبيه لنفترض غير محصله الى 4 مليار دولار، معناتها عم تحكي عن لا عداله مطلقه بالبلد. يعني انت عم تحكي عن ناس يدفعوا ضرائب وناس ما بيدفعوا، شركات تدفع شركات ما بتدفع، عم تحكي عن تشجيع الاقتصاد الاسود، لان الشركه اللي بتدفع بالاخر بتخسر وبطل فيها تنافس للشركه اللي ما عم تدفع، وبالتالي بتلجا او تروح على الاسود او بتفلس. وبالتالي يعني مشكله بنيويه اساسيه هاي اللي لازم تتعالج. مشان هيك برجع بقول انه طبق قرار سياسي العمل لحتى نقدر نوصل لهذه المرحله. وبالمناسبه لنوصل لهالمرحله، يعني اول شيء بدنا نعمله يعني محاربه الفساد، انه نبلش نقلص مما ما يكون شقافي ومناخ. يعني بتعرف يا حضرتك يعني قلت وضل يكررها لانها بالحقيقه كانت معبره، لما دعيونا اصدقائنا الامريكيين لنطلع عندهم على موضوع المحاسبه والشفافيه، وصدمنا انه في كثير فضائح فساد، كان الجواب عندهم انه الفساد كان امبارح ورح يبقى اليوم ورح يضله بكره، بس المهم انك تضلك تكافحه وتضلك تسائل وتضلك تحاسب لحتى ما يتحول لمناخ، لانه اذا تحول لمناخ بطل فيك تحاسب حدا. وهذا وضعنا بلبنان.
1: ايه طبعا.
0: يعني انا اليوم كمواطن فوت على الدائره الرسميه وبدفع رسمي للموظف، مش لاقي فاسد، لانه بعرف انه هيدي الثقافه العامه، واذا انا بعطيته هذا بالجرور معناته انا معاملتي ما حتمشي، وبالتالي بطل فيك تحاسبيني كمواطن انه انا كمان عم شارك بالفساد، لانه الفساد مناخ عام. وهيدي الصعوبه اللي عندنا اياها، وهذا اللي بدنا نبلش نحاربها وما بنبلش.
1: يمكن الاخطر استاذ توني انه مش بس مناخ عام، صار الفساد ممأسس، يعني كل بلدان العالم فيها فساد ولكن بنسب بتوطيها بتعليها، انما هون عندنا ممأسس الفساد.
0: صحيح، هيدا يعني هو هذا بيشبه بعضه، هذه هي قصة النسب، أكيد بالآخر بتعطيكي نتيجة النسب، بس هذا بيشبه بعضه بمعنى إنه وقت بيكون مناخ عام بتصير ثقافي بطل فيك تحاسبي حتى الناس، مثل ما قلت لك يعني ما فيك تحاسبي حدا لأنه صارت مطلوبة يكونوا عم يعيشوا هيك، لأنه هذا المناخ العام هيك عم بيعيش.
1: يعني ما فينا نقول إنه فضيحة مثل اللي عم بيصير بالكهرباء ممكن تكون بداية محاسبة، ونحن رايحين على مرحلة عن جد لمكافحة الفساد، فيها تكون ما حدا بيعرف شو مصيره، وممكن يكون ممكن تتلفلف، مين بيعرف؟
0: من كل التجارب لحديث اليوم أنا مع الأسف يعني ما قدرت أسمح لنفسي أتفائل إنه نكون بلشنا بشيء اسمه محاسبة فعلية.
1: نعم.
0: من كل التجارب اللي مرقت لليوم بتلاقي إنه بالآخر ما بتوصل لمطرح. نموذج آخر نحن قدامنا شفناه، تتذكر قصة التدقيق الجنائي واللي صار بالفترات السابقة، طب عملنا تدقيق جنائي ودفعنا لشركة ودفعنا ملايين الدولارات وحكينا عنه، شو إنه صدر تدقيق جنائي؟ انتهى كأنه انتهى الموضوع، يعني كأنه عملنا المهمة هاي
1: تميع بالعكس. نعم.
0: يعني وتسلينا فيها على المنابر، يعني حتى بمضمون التدقيق الجنائي عملنا نقاشات وكل واحد أخذه من جانب معين وحكي فيه وانتهى الموضوع. يعني كانك عم تحضري فيلم سينمائي، مش تقرير جنائي مفروض ينبنى عليه، او للمحاسبه او حتى على الاقل خطه الانقاذ تكون عم تاخذ بالاعتبار الارقام والنتائج اللي طلعت فيها.
1: طيب لشو
0: احنا لا عملنا هاي
1: للأسف. ليش نحن أستاذ توني بدنا نضلنا ناطرين تقارير من جهات دولية بوقت نحن منكون عارفين كل المشاكل والأزمات اللي عنا؟ يعني لتقرير صندوق النقد هلأ عن طبيعة الأزمة حتى بلشنا نرجع نحكي، بوقت نحن كنا عارفين وكل الخبراء من حضرتك وغيرهم كنتوا عم بتحددوا شو كان طبيعة الأزمة، ليش بدنا ننطر التقارير دايما؟
0: هذه بنرجع لقصة، بنرجع على السياسة وعلى مصالح السياسيين ونظرة المسؤولين بالدولة كيف ينظروا للأمور، هذه مشكلة أساسية. يعني بالحقيقة الموضوع اللي عم تشير لإله حضرتك هو عم نحكي عن شيء اسمه أزمة نظامية.
1: صحيح.
0: هذا ما كان مفروض يكون في نقاش فيه، وهذا ما مفروض يعني ما بده هالقد حتى اثنين يعرفوا فيه، هذا من أول ما بعضهم لليوم بيحكوا بطريقة حتى مرات أو عن قصد أو عن جهل بطريقة غلط. وقت نحكي عن أزمة نظامية معناتها عم نحكي عن أزمة تشكل خطر على النظام المالي او ضربت النظام المالي بشكل عام،
1: مثل ما بلشت حلقتك بالبنية
0: بيقدروا يناقشوا انه نظامنا المالي كله انضرب بشكل عام. يعني عشو بدنا نرجع نناقش نحن اذا عنا النماذج ومعرفهم كلهم؟ بس هذا بعتقد كان نقاش عقيم. هلا بالنسبة لصندوق النقد اكيد ما كان عن جهل، يعني صندوق النقد كان بهمه وبعده لليوم بهمه شيء اسمه استدامة الدين، لانه بيعتبر انه الحفاظ على مالية الدولة هو بيخوله انه يقدر يعمل مع اتفاق تمويل ويضمن استرداد الاموال. بس هذا نحن ما فينا نعيش البلد كله مصالحه تحت هذا الهاجس، بس انه قرض صندوق النقد تقدر الدولة ترجع ترجعه استدامة الدين. وبعدين نحن نحكي عن ازمة نظامية، كمان وصار بيغلطوا. ما عم نحكي عن توزيع مسؤوليات، يعني عم نحكي عن أزمة نظامية، عم نحكي عن كيفية معالجة الأزمة. يعني عم نقول هذه أزمة بتحتاج إنه الدولة، والدولة هي عم تعمل، يعني مجرد ما الدولة هي عم تكون عم ترسم الخطة معناته نحن صرنا بأزمة نظامية. ولا كنا نحن على سبيل المثال لو أزمة مصرفية نحن على قانون النقد والتسليف ورحنا
1: وحليناها
0: ورحنا وفلسنا اللي بدنا نخلصه وانتهي. معناته نحن يعني ضمن المعترفين كنا إنه أزمة نظامية وعم نشتغل على الأساس، بس ما بدنا نقول على أنه ما بدنا ناخذ الإجراءات اللازمة اللي بتحطنا للأزمة النظامية. وهذه المشكلة كبيرة. أما إذا تحديد مسؤوليات، لو هي كانت تحديد مسؤوليات ما كانت تزوم حتى نسميها، لأنه نحن صارت الدولة يعني مع مصرف المركزي مهمة مع ترفيه يعني
1: واضحة المسؤوليات. نعم
0: بالحكميته الجديدة إجا يقول إنه في عندي هالقد ديون هودي للمصارف قيمتهم 82 مليار، ولما بيكون حجم الودائع بالمصارف للناس بحدود 82 مليار اليوم، ما في نزول بقى نتذاكر ونقعد نناقش وين الأزمة. ما الأزمة مبين، ما مبين مين المدين وين المصريات، وبالآخر مش موجودين. يعني مش لا راحوا بالمصرف ولا راحوا حتى بمصرف لبنان إذا بدك إلا عبر الدولة. ومصرف لبنان هو عم بيقول بآخر تقرير إنه الدولة سيح للمصرف لبنان بطريقة غير، ما بدي أقول غير شرعية، يعني عبر قروض وتسليفات وبطريقة وبطرق ملتوية سيح ب 64 مليار دولار. يعني أكثر من هيك شو بده يعطونا الآن لحتى نفتح عيوننا ونشوف فعلا وين وين الأرض وين الانهيار.
1: بروفيسور بيكر عم بتابعك استاذ توني وبتقول بننطر التقارير تنعمل جدل حول اشياء ما لها طعمه ونماطل بالحلول. وبتقول كمان انه طالما الرئيس بري رئيس مجلس ووزارة المالية رجعت له اي قوانين اصلاحية رح نقدر نمرق.
0: مثل ما قلت لك حتى ما كنا عم بحكي عن طرف معين، نحن عنا مناخ عام فاسد.
1: نعم
0: هذه الحقيقة، يعني نحن عنا مناخ عام فاسد. هلا اكيد ترتبيه الفساد ونسب الفساد ممكن تختلف بين بين بين طرف وطرف، بين بين مطرح ومطرح، بس بالمبدأ عندنا مناخ عام خاسي أكيد بده معالجة بشكل عام. يعني ما فيك تعالجي إلا ما تعالجي بشكل عام الذهنية كلها، عقليتنا نحن ثقافتنا بدها بدها بدها يعني بدك تتعود لتغيريها. يعني نحن قلنا حتى نحن بالمواطنين بنستصعب ندفع ضريبة لأن نشوف إنه هون ما عم يدفع في مناخ عام هيك لازم هيك، يعني كلها بدها تغيير جذري، يعني بدها وقت هيدي منا هيني وبدها تغيير جذري. وهي بتبلش اذا بدك بقرار سياسي لانه بدك تبلش تحاسبي من دون حمايات.
1: نعم
0: حتى تبلش تحاسبي بدك تبلش تحاسبي من دون حمايات. لما بيطبق القانون الاول بكثير من الصرامه ومن دون حمايات بتبلش اذا بدك تترسخ ثقافه انه لا في دوله وانا جزء من هذه الدوله، هذه الدوله لاني لما بدفع كون عم بدفع لنفسي لمؤسساتي لمجتمعي. بدأ تغيير
1: جذري
0: لحتى نقدر نوصل.
1: نعم استاذ توني سؤال اخير بس، يعني مش مستغرب شوي انه نحن عايشين اقتصاد اسود واقتصاد كاش واقتصاد غير شرعي رغم انه عنا حرب؟ ما فتنا باقتصاد الحرب، فتنا بخسائر ايه، بس حتى مش اقتصاد حرب اللي عايشينه، بعدنا مكملين بالامور غير الشرعيه.
0: هي هذه المشكله الاساسيه بعتقد. وهلا هذه اللي عم يشتغلوا عليها مبدئيا مصرف لبنان عم بيركز عليها وعم بيركز عليها، عم بيحاولوا اولا خلينا نخفف من اقتصاد الكاش لحتى نقدر نزائب اكثر، لان تعرفي حضرتك يعني الرقابه على الاموال ما ممكن تكون عبر الاقتصاد النقدي.
1: نعم نقطه
0: كثير سوداء يعني احنا دجا عنا اياها قبل ما نوصل على اي شيء ثاني. مجرد ما يكون اقتصاد نقدي عندنا شبهه قبل ما نوصل على اي مطرح ثاني، وهيدي مشكله كثير كبيره. هيدي عم نشتغل عليها هلا، عم بيحاولوا يشجعوا حتى يعني بالإجراءات إذا بدك المؤقتة لانتظار الحل الشامل، إنه يكون في تشجيع على على على على بطاقات الدفع، على أي شيء يقدر يساهم بمراقبة الحركة المالية. لأن بالحقيقة تبين إنه بالآخر أي شيء بدك تشوفيه بدك تلحق الحركة المالية. هون بتعرف كل شيء، يعني الحركة المالية هي بتعطيك الصورة الكاملة عن السياسة وعن الاقتصاد وعن كل الأمور. وبالتالي هذا اللي عم نشتغل عليه، لأن نحن طالما هلا خصوصا نحن اليوم بعد صرنا باللائحة الرمادية ونحن عندنا خطر نروح على اللائحة السوداء إذا مستمر بطريقة غلط.
1: نعم
0: عم نشتغل عليه هلا إنه بس نقدر نطلع من اللائحة الرمادية ونخلص من قصة الخشنة المالية نلاقي الحل لحتى نقضي قدر المستطاع على شيء اسمه اقتصاد نقدي، لحتى نقدر نرجع على الاقتصاد الشرعي الدولي المراقب اللي هو ممكن يبلش يريحنا وبلش يساعدنا ناخذ الاجراءات الاصلاحيه.
1: يعني ما بعرف، مش كتير مستبشرة خير لأنا ولا اللبنانيين أنا أكيد، بس إن شاء الله بيضل عنا أمل، لأنه إذا اشتغلنا صح ما بدنا وقت طويل. بدي أشكرك كتير.
0: هذه آخر كلمة أنا بدي فيها، هذه بدي فيها حدث، إذا اشتغلنا صح ما بدنا وقت طويل، لأن بالفعل إنه لبنان رغم الانهيار ورغم الاقتصاد الأسوأ ورغم كل الأصل بتلاقيه أوام اقتصاده عم بيرجع ينمى، يعني بال 25 نمى تقريبا 5% بطريقة بتشبه العجيبة إذا بدك، لأنه بالحقيقة عنا كانت تحويلات وعنا يعني عنا نقاط قوة عند القوى العامة اللبنانية بالخارج مش موجودة بأي دولة بالعالم، وبالتالي أكيد نحن مش نلقي حضرتك إذا بنشتغل شوي صح أوام نرجع منقبل صحيح.
1: شكرا كثير لك الكاتب والمحلل السياسي والاقتصادي أستاذ سوني فرح، وأكيد أنا بعيدك بعيد الأضحى. شكرا لك.

0: ايضا عبر الهاتف الصحافي والخبير الاقتصادي الاستاذ منير يونس. الله معك استاذ منير.
1: وحنون يا اخوان، هلا.
0: ينعاد عليك.
1: انت عم بخير.
0: وانت بخير. بدي بلش فوت معك بالعرض استاذ منير. شو اكبر كذبه اقتصاديه عايشها اللبناني اليوم ومصدقه؟
1: اكبر كذبه عايشها انه بكره حيجينا مليارات الدعم يغرق البلد مصاري، والناس مش منتبهه انه تغيرت يعني المعادله كليا عن السابق.
0: وماشيين فيها ومصدقين، وهذا عم نعطي امل وهمي يعني.
1: نعم، كل حدا بيراهن على شيء، حدا بيراهن على السلام وبيجي مليارات، حدا بيراهن على ايران وبتجي مليارات، بعتقد هيدي معظمها اوهام.
0: طيب استاذ منير، حضرتك طرحت فكره كتير مهمه بمره من المرات، انه نحن اليوم بحاجه نرجع نعمل موازنه جديده بعد كل التغيرات اللي صارت وبعد كل الارقام اللي تغيرت وبعد كل الخسائر اللي زادت. قديش برايك فينا نرجع نعدل او نصلح بالموازنه واللي اصلا انت ما كنت راضي عنا بالاول؟
1: نعم، هو من ناحيه المبدا لازم يعني اجراء تعديلات جوهريه على الموازنه. هيك عم بيصير بإسرائيل مع تطورات الحرب، بيرجعوا بيقروا اعتمادات إضافية وبوسعوا ميزانيات خصوصا للحرب وللمساعدات الاجتماعية والاقتصادية وغيره. فأنا الطبيعي بس يكون في تطورات هائلة كبيرة بهذا الحجم يحصل تعديلات جوهرية للموازنة. ولكن بلبنان في مشكلة إنه ممنوع الصرف، بمعنى
0: يعني
1: إذا كان لابد من زيادة الإنفاق سواء الاجتماعي او الاقتصادي او خلافه ممنوع، لانه اليوم نحن عالقانين بفخ تثبيت صعب الصرف، اللي بيعني فيما يعني انه الكتله النقديه بالليره تبقى مضبوطه وبحجم قليل تحت سيطره البنك المركزي. فاي اعتماد اضافي يفتح الموازنه،
0: نعم،
1: نشوف اذا بيسمح البنك المركزي الصرف او ما بيسمح. فعن أرجح ما بيسمع إلا بحدود ضيقة جدا، لأنه ما بده يزيد الإنفاق بالليرة خوفا من أنه هالكتلة النقدية الإضافية بالليرة تتسرب للمضاربة وطلب الدولار.
0: يعني هيك عم يحمي الليرة ولا عم يمنع الانفجار؟
1: ما بعرف شو عم يعمل، بس بعرف أنه اليوم السياسة النقدية المتبعة هي سياسة تقشفية. نحن اليوم كلبنانيين عم ندفع ضرائب ورسوم ولا تعود علينا بالخدمات التي يجب أن تعود علينا.
0: نعم.
1: كل هذا كرمال تثبيت سعر الصرف. طيب إذا كان في إجماع تاريخي على أنه تثبيت سعر الصرف بين 97 وال 2019 كان جزء أساسي من الأزمة اللبنانية، لأنه كان في كلفة عالية لتثبيت سعر الصرف، وهذه في إجماع عليها من مصرف لبنان، من صندوق النقد، من الحكومات المتعاقبة إلى آخره، كان في كلفة هائلة لتثبيت سعر الصرف في إجماع. طيب اليوم مش معنى كله نفي هذا الإجماع ورجع لتثبيت سعر الصرف؟ هذا يشرح لنا يعني.
0: نعم، ليش القرار السياسي بتثبيت سعر الصرف؟
1: نعم، يعني إذا كان في الكل بيقول، اسألي هون، الكل بيقول إنه يعني جزء أساسي من الأزمة اللي عايشينها واللي انفجرت بال 2019 هو الكلفة الهائلة اللي دفعناها لتثبيت سعر الصرف. طيب وبعدنا فيها والخسائر كانت من اموال المودعين. طيب ليش اليوم رجعنا لتثبيت سعر الصرف؟
0: طيب مثبت سعر الصرف، ولكن للاسف انه بتشوف في اكثر من سعر باكثر من مطرح حسب المعامله، يعني اي معامله بدك تعمل بتلاقي سعر مختلف عن الثاني. يعني هون السؤال كمان الابعد والاكبر، مش بس ليش مثبتينه، ليش بعدكم عم تستعملوا اكثر من سعر؟
1: اي مثلا خصوصا، وهذا سؤال يوجع لمصرف لبنان، خصوصا إذا حدا بده ياخد أمواله من خارج التعاميل.
0: نعم.
1: بيعطوه الدولار على 15,000.
0: نعم.
1: طيب شمعنا يعني إذا مصرف لبنان اعترف وثبت كل الميزانيات والأرقام على 29,500 للدولار، طيب ليش بعد في ودائع اليوم تصرف على 15,000؟
0: مزبوط.
1: هيدي إذا بدك يعني في صيف وشتاء على سقف واحد، وما والمشكلة إنه ما بيطلعوا بيفسروا للناس، يعني عم يلعبوا لعبة مستترة كما لو إنه هي حقيقة وهيك لازم يصير. طيب إذا فعلا ما في عندك قدرة يا مصرف لبنان تصرف ودائع إضافية ويا مصارف طبعا الا على سعر 15000 دولار طلعوا شحن للناس. ليش
0: بس ما هن
1: اللي عاملين ديفاكتو مخلين الناس تحت اذا بدك خيار ما في بديل له انه اذا بدك فوق التعاميل
0: نعم.
1: تاخذ على 15000.
0: بس هن من زمان مثبتين هيك هذا الموضوع مش بهيدي الطريقه. بس تقول لك شو قصدي بالفكره، من زمان وجاي بس تروح على البنك ويكون في معامله معينه بيجبروك بسيستم بيقولوا لك السيستم هيك، بتروح بتدق راسك بالحيط السيستم هيك ومكملين بعضهم يعني. نعم. في هذا الامتياز عند المصارف اذا بدك.
1: نعم في قلة شفافية، يعني إذا في شي خبر بدهم يعملوا منه عيد وبيعملوا يعملوا تضخيم، فبتلاقي كل الميديا وكل المنصات عم تحكي عن إنجاز تاريخي من هون ولا من هون. عندما يتعلق الأمر بحقوق الناس فبتلاقي في تكتم وفي قلة شفافية، وعندما يتعلق الأمر مثل ما تفضلت من شوي بزيادة الإنفاق لمواجهة طوارئ اجتماعية واقتصادية كمان بيمنعوا هيدا الشيء، بس ما بيشرحوا لنا ليش. كرمة للاستقرار النقدي، تحت عنوان الاستقرار النقدي أصبحت ترتكب بحق الناس وبحق الاقتصاد موبقات لا عد لها ولا حصر.
0: طيب قديش فيه يضاين المصرف المركزي بهالسياسة النقدية عم تسألك بروفيسور بيكر؟
1: قديش فيه يضاين، هو عم بيراهن على أنه توقف الحرب وأنه تتدفق الاستثمارات وتتدفق التحويلات، وهو كمان عم بيراهن على السلام إلى آخره. طيب هذه كلها رهانات. أنا بالنسبة إلي بدي أعيش اليوم. اليوم أنا في واقع اقتصادي جدا متردد، في انفاق عام جدا قليل، وبالتالي ما في أجوبة لليوم. الكل عم بيراهن على مستقبل، وهذا المستقبل
0: مش على ضبابة مش عايشينه. نعم
1: ليس صحيحا، ليس صحيحا أنه الاستثمارات والمليارات حتتدفع بمجرد توقيع اتفاق سلام مع اسرائيل. انا بشك بهالشيء
0: يعني. وسمعتك. نعم.
1: فبالتالي اليوم الرهان على السلام، اوكي انا براهن على السلام من حيث الامن والامان، اوكي انا بدي امن وامان لبلدي وبدي اطلع من حاله الحروب، هذا امر طبيعي. فبالتالي براهن على السلام حتى يقدر اعيش بتنقل بامن وامان ولبنان يسترجع ارضه والاخري. اما الرهان على السلام انه بكره الدول الغربيه تفتح ابواب المليارات، يعني بلبنان اليوم في مش عارفين انه اصبح حول العالم في مستجدات جديده طارئه، يعني دول الخليج اليوم هي تحت الضغط بهذه الحرب، فبالتالي شو بدك تحول لتحول. في ازمه اوكرانيا اللي كمان في كوارث حول العالم لم يعد لبنان ضيق بالاولويات فيها، فبالتالي الرهان على دولارات مليارات الدولارات هو رهان اذا برايي انا منه كتير عاقل يعني.
0: ايه وفي غلا عالمي كمان، يعني مش بس قصة هل كلهم كل واحد
1: تقول دون انه هالرهان او هالاحلام اللبنانية تكون حقيقة. صحيح.
0: طيب استاذ منير يونس، اليوم بظل اقتصاد الفوضى اللي نحن عايشينه والاقتصاد الاسود وغير الشرعي، الدولار صار الدستور الحقيقي لقلنا بلبنان؟
1: نعم، لانه ما في ثقه بالليره مهما حاولوا يثبتوها. يعني تثبيت سعر الصرف، يعني بعطيك مثلا هيك شوي بضحك.
0: نعم.
1: اذا قوي سعر الدولار مقابل العملات العالميه، وهذا عم يحصل اخر فتره.
0: صحيح.
1: يعني عم يقوى صرفنا تجاه اليورو، تجاه الين، تجاه الفرنك السويسري، الجنيه الاسترليني، عم يقوى. الشيء المضحك بفعل تثبيت سعر الصرف وكأن الليرة اللبنانية تقوى تجاه الجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والين الياباني واليورو
0: في وقت.
1: يعني الآن صارت الليرة قوية نظريا، وهذا مش صحيح طبعا.
0: يعني كمان هذا من وهم إلى وهم عم ينقلونا.
1: صحيح، من وهم إلى وهم. وبالتالي اليوم الكرة بملعب الحكومة ومصرف لبنان لا إعادة النظر بسياسات المالية والنقدية بما يستجيب مع الواقع المستجد وخروجا من هذه الأوهام اللي هي مثل ما قلنا الاستقرار النقدي اللي ما بعرف أنا مين بيفيد. ما عم بدعي لعدم الاستقرار النقدي، أنا عم بدعي لاستقرار نقدي يفيد الناس. اليوم هذا الاستقرار عامل تقشف، يعني ممنوع الصرف بالليرة، يعني الموازنة محدودة، يعني الخدمات العامة مترددة، يعني ما في استثمارات بالبنية التحتية إلى آخره. فبالتالي هذا الضغط للكتلة المائية بالليرة يرتد سلبا على الاقتصاد والناس.
0: نعم.
1: هل من بديل؟ هم اللي موجودين بالسلطة، مش أنا وإنت، إحنا أنا وياك مراقبين متابعين، ولكن من هو موجود في السلطة عليه شوي هو يحك دماغه ويطلعنا من هالدوامة.
0: طيب يعني فينا نعمل إشارة كمان لوزارة المالية، لأنه اليوم عم بتدير عنا سؤال أساسي، هل هالوزارة عم بتدير سياسة مالية فعلية ولا عم بتدير أزمة يومية وما عندها رؤية، لأنه بتحس أنه صارت غرفة جباية لا أكثر ولا أقل؟
1: نعم، أنا برأيي اليوم صارت وزارة المالية عم تشتغل عند البنك المركزي، والسياسة المالية أصبحت في خدمة السياسة النقدية.
0: وهذا الشيء خطير جدا.
1: نعم، في هيمنة لسياسة نقدية على السياسة المالية، يجب أن يكون هناك توازن وتعاون بين الاثنين. اليوم نحن كل هذه معظم هذه الجبريات اللي عم تعملها وزارة المال غالبا، طبعا عم نحكي قبل الحرب، يعني اليوم اختلفت المعادلة شوي، قبل الحرب معظم هذه الجبريات كانت تستخدم حتى مصرف لبنان يشتري دولارات ويراكم احتياطات عنده. ولا مثل ما قلنا هذه الجبريات هي للناس، يعني كل يوم الصبح أنا وأنت من شرب من فنجان القهوة مرورا بأي شيء تاني عم نستهلكه عم ندفع رسوم وضرائب، من الصبح نحن عم ندفع رسوم وضرائب على كل شيء.
0: نعم.
1: طيب بالتفقات الرسوم الجمركية، بعدين في ضريبة الدخل إلى آخره إلى آخره. طيب أنت شو عم يجيك بالمقابل بعد ما تدفع كل فواتيرك وعليها ضرائب متفقات؟ شو عم يجيك بالمقابل؟
0: مش عم يجيك شيء.
1: تحسنت التراث؟ لا. هل تحسنت الكهرباء؟ لا. هل في تغطية صحية عادلة للبنانيين؟ لا. هل في شبكة مواصلات تخفف الأعباء؟ لا. طيب على شو عم ندفع الضرائب والرسوم نحن؟
0: نعم. على كل حال بتحس وكأنه المالية أو الدولة عم بتعاقب الاقتصاد المنظم من أجل إذا بدك الاقتصاد غير المنظم، لأنه منا قادرة تعمل معه شيء.
1: الاقتصاد غير المنظم هو له عدة أوجه، طبعا في تهرب الضريبة، في تمويل الإرهاب إلى آخره، هذا كله اقتصاد غير منظم، ولكن المشكلة تبقى في مكان آخر.
0: وين؟
1: إعادة هيكلة القطاع المصرفي، يعني هم مأجلين هيكلة القطاع لهم 6-7 سنين، لأنه أنا وأنت ما عندنا ثقة بالقطاع المصرفي، نروح بنعمل شغلنا خارج القطاع المصرفي وهون بيزداد الاقتصاد النقدي، فإذا تبقى المشكلة الأساس ليش مأجلين إعادة هيكلة القطاع المصرفي حتى تعود كل المعاملات إلى هذا القطاع وتصير تحت الإفصاح والشفافية ونطلع شوي شوي من الاقتصاد النقدي.
0: يعني عن جد في ناس مستفيدة من الأزمة.
1: الجهات المعنية.
0: نعم.
1: هل فعلاً إنه أنتوا عم تأجلوا إصلاح المصارف كرمة لعيون 20-30 عائلة مصرفية حتى ما تتضرر مصالحهم؟ سؤال أنا بطرحه على الهواء. وانا الجواب عندي ايه، بس بطرحه للناس.
0: بس فيكون سؤال تاني كمان،
1: عم بيأجلوا هيكلة المصارف حفاظا على مصالح جملة عائلات تملك مصارف.
0: لا بس في سؤال تاني كمان ممكن ينسأل استاذ منير، مش بس كرمال حفنة من العائلات، كمان انا انه اذا رجعنا فتنا من خلال المصارف رح ندخل بالسيستام المالي العالمي، وهيدا الشيء مش مطلوب، لانه بدنا نضلنا على الاقتصاد الاسود، لانه في عنا دولة رديفة.
1: بكل الأحوال أنا برأيي ما يقوم به مصرف لبنان بمحاصرة مثلا قرض الحسن، وما تقوم به الحالية الحكومة لمعالجة موضوع قرض الحسن، وما يقوم به مصرف لبنان لمحاصرة هالتحويلات المالية اللي يفترض أنه فيها شيء غير شرعي، وما تقوم به وزارة المالية لمكافحة تبييض الأموال إلى آخره، يعني تبييض الأموال وتمويل الإرهاب إلى آخره، كل هذا لازم نطلع منه، لأنه نحن على القائمة الرمادية، وبالتالي نحن تحت ندفع أثمان غالية لعيبة الاقتصاد غير الشرعي.
0: ما عندنا وقت بقى نضيعه
1: لحد هون. أنا موافق. طيب شو عم تعملوا حتى تكافحوا تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي؟ ما شفت شيء كبير أنا يحول دون ذلك أو يلجم التوسع بالاقتصاد النقدي.
0: ايه ما مشان هيك سألتك عن قصة المصاري. نعم.
1: عيدوا هيكلة القطاع المصرفي سريعا حتى نعم. كل هيدي المعاملات تعود الى القطاع المصرفي.
0: نعم. طب يعني فينا نقول استاذ منير انه اليوم التضخم صار جزء من آلية تمويل الدولة بشكل غير مباشر بكل هالتصرفات والسياسات اللي عم يعتمدوها؟
1: التضخم جزء من آلية، هو التضخم ثمن عم يدفع الاقتصاد والمجتمع، لانه ما في سياسات غير اللي عم يعملوها اللي هي قائمة على الشيء الكلاسيكي اللي عم نقوله انه نجمع شوية ضرائب ورسوم، بندفع رواتب من القطاع العام، بالباقي بيروح لرخصة لبنان حتى يشتري فيه دولارات.
0: نعم.
1: هي هذه المعادلة القائمة حاليا، ما في شيء غيره. واللي بيقول لك في شيء غير هيك بيكون عم يضحك على الناس. معظم الجبايات التي دفعها اللبنانيون بيروح منها جزء لرواتب القطاع العام، والجزء الثاني بمعظمه بيروح حتى مصرف لبنان يشتري دولارات ويراكم احتياطه.
0: بلشوا دفعوا لهم
1: بعد الحرب، بعدين بعد الحرب تغيرت المعادله شوي.
0: هلا ما صار لي ما انتبهت ولا مطرح انه دفعوا لهم هالست رواتب اللي عم ياخذوا جيبيه كرمال يدفعوها، دفعوا لهم ولا ما دفعوا لهم؟
1: لا ما دفعوا لهم على اساس
0: وشو ناطرين؟
1: يبدا الدفع من اول اذار، وعلقت الحرب واصبحت الماليه العامه تحت ضغط شديد وعم بيأجلوا الموضوع.
0: يعني اجتهم شحمه عفطير الحرب.
1: هيك ما في يلوموا كثير، الحرب يعني ضاغطه بقوه، ما نستسهل فيها.
0: طبيعي. يعني
1: جزء من التضخم الموجود هو بسبب التضخم العالمي، بسبب ازمه مضيق هرمز وارتفاع اسعار المحروقات. ما بدي لوم الحكومه اكثر من ما عم لومها، يعني في شيء فوق.
0: منك مقصر.
1: هو مش فوق طاقة حكومة لبنان، فوق طاقة حكومات كثير بالعالم.
0: صحيح صحيح. على كل حال انبحيتوا استاذ منير انتوا تحكوا وتطلبوا وتجربوا تقولوا وين المشكلة وتضووا عليها، بس للأسف يعني على من تقرأ مزاميرك يا داود. اذا بدي اختم معك، في شي فكرة بتحب تقولها بالاخر باخر حلقتنا؟
1: نعم، اليوم لازم اللبنانيين يعرفوا انه الوضع كثير صعب، خصوصا على المستوى الامني، وهذا معبر امام كل اللبنانيين، وهذا بيطرح موضوع حصرية السلاح من جديد، وهذا سؤال أصبح وجود يعني بالنسبة للبنانيين. موضوع الاحتلال بده، لأنه اليوم صار فيه يعني مساحات واسعة من الجنوب محتل، هذا بده مواجهة على المستوى الدولي.
0: نعم.
1: مستوى كيف لبنان يقدر يرجع حدوده كما يجب أن يرجعها. بالنسبة للشأن الاقتصادي التحديات هائلة، ومثل ما قلنا بديش يقف الناس، بس ما حدا ينتظر معجزات يعني.
0: بس يتاخذ قرار ونبلش ببناء الدولة كله بيزبط
1: إن شاء الله.
0: شكرا كتير لك استاذ منير يونس، الصحافي والخبير الاقتصادي، على هالمداخلة. شكرا كتير لك. بختم مع اتصال استاذ منير يونس فقرة كواليس الاقتصاد. منروح على موجز وبعض الوقفات ونرجع منتابع مباشرة من بعد كل الفرق مع إلديكو.

علوكو ضايقينا عمرها 4000 سنة صعبة؟ حتعرف انه إلوكوس تيبيروزوس هي نوع من البطاطا بالبيرو وبوليفيا والإكوادور أكتر شي موجودة. باباليزا أو روبا أو شوغوا كمان اسمها، والحلو انه وجود هالثمرة موجود بكل آثار الشعوب القديمة. مفيدة كتير، ما بتنصح، ومفيدة للجسم كله. بقلبها في كتير نشا وبروتين وفوايد، وحملتها الشعوب معها كرمال تقدر تقاوم كل الطبيعة وعواملها. وهلأ صارت المطاعم العالمية تعتمد ببعض الأوقات على الأولوكو إذا بدها تعمل أطباق مميزة

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا تلياني نيجروني بدولار و90 سنت، أشقوان بقر كافال لوئي بدولارين و40 سنت.

0: في آخر الغارات تم استهداف السماعية وتبنين والغندورية وحي البيدر في حروف ودراجة نارية في البرج الشمالي صور قرب محطة الأمانة التابعة لحزب الله إلى سيارة مركونة قرب مستشفى راغب حرب النبطية ودراجة نارية في زبدين ومحيط ميفدون. إلى ذلك تعرضت جبشيت في قضاء النبطي لغارة ما أدى إلى سقوط 3 جرحى، كما أغار الطيران الحربي على زبقين وجل البحر ومشاع المنصوري ودير الزهراني وحروف. وأدت الغارة التي استهدفت منطقة أو شقة في صيدا إلى سقوط 3 قتلى و5 جرحى. وكانت الغارات الإسرائيلية قد تركزت صباحا على بلدات في قضاء صور، حيث استهدفت غارة دراجة نارية في البرج الشمالي، واستهدفت غارات أيضا 3 دراجات نارية في البازورية وعلى المساكن الشعبية قرب سكنة الجيش، ما أدى إلى قتلين وأيضا 3 إصابات في منطقة البص. وأغار الطيران الإسرائيلي أيضا على عدد من البلدات في صور ونبطية. في هذه الأثناء يحلق الطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية ومحيطها. إلى ذلك حزب الله أعلن في بيان أن مجاهديه، كما قال، استهدفوا فجر اليوم تجمعا لآليات الجيش الإسرائيلي قرب الصالة في القصير برشقة صاروخية. إلى الإعلان قبل المتابعة.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر. لبنان الحر.
0: توجه وزير المال الإسرائيلي بإسرائيل ساموتريتش إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا: لندمر 10 مبان في ضاحية بيروت مقابل كل مسيرة لحزب الله. التقى وزير الداخلية أحمد الحجار نظيره السعودي وبحثا في تعزيز التعاون الأمني ومكافحة المخدرات، وشدد الحجار على أهمية التعاون العربي لدعم الاستقرار في لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف المسؤول عن تحويل الأموال لحركة حماس في غارة على خان يونس في قطاع غزة. أخيرا المريضة يولاند كريدي في حاجة ماسة جدا إلى دم وبلاكيت من فئة O بوزيتيف في مستشفى الجعيتاوي الأشرفية. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

0: عم نحكي بالاقتصاد اليوم وسامي بعت لي أطروحة موافقتك عليها. تعال لبنان وأنا مستعدة استضيفك. رغم كل شيء عم نحكيه ورغم كل شيء عم نقوله، في ناس بلبنان بعدهم بفكروا انه الأزمة الاقتصادية معقدة وما بتنحل، مع انه نحن صرنا بمرحلة المواطن العادي بيفهم الاقتصاد اكثر من بعض الخبراء اللي على كام بيرول. شو بالعربي بيرول رانيا؟ شو بالعربي يعني بيدفعولهم طيطلعوا يحللوا، ما بنقصد حدا. يعني اليوم إذا بتقعد مع صاحب فرن، بتقعد مع أم عم بترتب مصروف بيتها، بيعطوك تشخيص أدق من التقارير المطبوعة على ورق والناطرين برا حتى يبعتولنا إياها، وعم ندفع حقها من دم قلبنا ومن تعبنا اللي سرقون. يعني المشكلة بلبنان مش إنه ما بنعرف شو صار، المشكلة إنه كلنا صرنا بنعرف شو صار بس ما حدا مستعد يكمل الجملة للآخر، وما حدا مستعد يقول إيه نحن السبب أو أنا السبب أو هيدا الطرف السبب. يعني الحقيقة بلبنان مثل المي المقطوعة. حذرت كيف يعني؟
1: كيف يعني هذا مثل؟
0: الكل بيعرف إنه تحت الأرض بس ما حدا قادر يوصلها على البيت. تتذكروا بأول الأزمة شو كانوا يقولولنا؟ أزمة سيولة، بعدين صارت أزمة سقة، بعدين مؤامرة، بعدين حرب اقتصادية، بعدين يا جماعة روقوا الأولوية للاستقرار، وهلأ صرنا بمرحلة خلص يا خي تعودوا، مشي شو ما بدك تمشي الناس تعودت. ما تعودت بعد رانيا؟
1: هني ما بيحسوا.
0: هني ما بيحسوا
1: كمان الناس
0: ما هذا الأخطر. هذا الأخطر. يمكن لبنان أول بلد بالعالم المواطن صار عنده علاقة عاطفية مع كلمة منصة. الـ AI يعني عنا علاقة عاطفية معه. كمان المنصة، عندك منصة صيرفة، منصة دعم، منصة تمويل، بعد شوي حيعملوا لك منصة للمنصة. لك الدولار اللي هو شايف بحاله عالميا وما حدا بيبطحه، حتى بلبنان بطل عنده هوية. تخيل يعني برا الدولار عملة إلى قيمتها، نحن الدولار عنا شخصية اجتماعية عندها سكيزوفرينيا. ساعة دولار فريش، ساعة لوكل لولار، ساعة مدعوم، ساعة إذا بتحب وبتعرف حدا ومعك دولار وعندك واسطة بيتغير الوضع ومدري شو بيعطوه تسمية. يعني إذا واحد أجنبي بيفوت لعنا على السوق اللبنانية بفكر حاله بفيديو جيم، كل ما تخلص مرحلة بتتغير الأسعار، بيتغير سعر الصرف. هلا أنا عم بضحك بس هو فعلا مضحك مبكي. يعني بعد كل هالانهيار، بعد المصاريف، بعد الودائع، بعد التضخم، وبعد ما الناس باعت ذهبها وذكرياتها وسياراتها، بعد في ناس بيحكوك عن الأزمة وكأنها كارثة طبيعية وحلت فينا. يعني شيء مثل الزلزال صارت هيك فجأة ما حدا بيعرف كيف. لا حبيبي، الزلزال ما بيعمل هندسات مالية، سوري، والأعصار ما بيهرب أرباح لبرا، والبركان ما بيعمل فوائد خيالية عودية على الناس وبعدين بيختفي. بس المشكلة إن الحقيقة بلبنان صارت مثل دخان الأرجيلة، الكل شايفة والكل عامل حاله مستمتع. نفخ عليها تنجلي، كم مرة بتسمع هالجملة بشرفك؟ بتعرف لي رانيا؟
1: اختنقت من الريحة هلا تبع الأرجيلة.
0: بس على السما.
1: بس على السما أكيد. أنا وياك ضد ولا لا؟ في فمي في أرجيلة.
0: مش هلا، امبارح عشية. هلا المواطن مثل ما كنت عم اقول قبل شوي صار خبير تأقلم. يعني سوري، حتى اذا بتجيبوا بطريق من الثلاجات وبتحطوه عنا بلبنان، بعد اسبوع بيتعلم يشتغل دليفري. عنا لبنان غريب عجيب، صرنا شعب عنده قدرات خارقة، بيقبض معاشه وبيبلش يحسب. اول شيء بيحذف احلامه وبعدين ببلش يعد الفواتير. وأكثر جملة لبنانية واقعية وبتوجع، ما بقى بدنا نعيش مرتاحين بس بدنا نلحق. نلحق على فاتورة الكهرباء والمي، نلحق على الاشتراك، نلحق على الدواء، نلحق على قسط الولاد، نلحق على أسعار البنزين، بس حتى ما يتغيروا ويغلوا أكتر. وأسوأ شيء إنه اللبنانية دايما، اللبناني دايما عم يضحك، مش لأنه مبسوط بس لأنه عقله عكتر ما تأقلم وعنده حد أقصى للتحمل، صار يضحك مثل ردة فعل دفاعية، مش لأنه عن جد هو فرحان. بتفكروه بلا مخ، بس هيدي آلية دفاع نفسية.

0: بحاجة يكتشف النار ولا يكتشف البارود ولا يكتشف شيء مش مكتشفينه. العالم كله بيعرف شو لازم يصير: قضاء مستقل، محاسبة، إصلاح بالمصارف وبالنظام المصرفي، إدارة شفافة، وقفوا الهدر، رجعوا الأموال المنهوبة، اعتمدوا سياسة نقدية واضحة. يخي خلوا يصير عنا دولة فعلية، يعني الوصفة موجودة. بس للأسف الطباخين اختلفوا على الحصص، ومش انه شوشطة الطبخة، لا، ما بعد ما بلشوا فيها بالأساس. يعني لو شوشطة تخي انا بقبل، بحب المحروق بكعب الطنجرة، بس ما طبخوها من المرة. والغريب اكتر بلبنان انه كل ما تزيد الكارثة عمقا بيزيد الخطاب الفلسفي. مين فيلسوفك المفضل رانيا؟
1: اللبناني؟
0: مش ضروري. اللبناني بشكل عام. فكرتك عم بتسأليني مش عم بتجاوبيني، يعني بتوافقيني الرأي؟
1: أكيد.
0: كل ما تزيد الكارثة بتزيد الخطابات الفلسفية. الناس عم بتجوع وقاعد عم تسمع انت تحليل من واحد عم بخبرك عن النظام الاقتصادي الريع الزبائن التراكمي والما بعرف شو. يخي المواطن ما بقى بده يفهم بالمدرسة الاقتصادية، بده يعرف إذا قادر يشتري خبز لآخر الشهر ولا لا. يعني حتى كلمة طبقة وسطى بتحسها إنه إذا بدي شبهها مثل الديناصورات. كلنا بنعرف إنه كانت موجودة بس مش عم نعرف شي عنها ولا شايفينها بقى من زمان. بتحس اليوم في بس طبقتين، ناس عم بتجرب تعيش وناس عم تشرح للناس ليش مش لازم تعيش. تخيل. بس شو الفكرة الأخطر؟ هيدي بدها نفس طويل. حدا بقلك نفخ عليها تنجلي. هلا أنت من صوتي بتعرفي إنه ما في قرديلة.
1: لا واضح.
0: الأزمة طولت لدرجة صار في ناس مستفيدة من الانهيار. صار الانهيار بحد ذاته اقتصاد، وكنا عم نقوله قبل شوي. في عالم عايشة على الفوضى مثل البارازيت، يعني إذا الدولة وقفت على إجريها هن بينتهوا. مشان هيك مرات بتحس إنه الحل منه مستحيل، بس في ناس شغلة الأساسي يمنعوا هيدا الحل. لقطون يا خي وحطوهم بالحبس. لا، الحبس ملين، بدنا عفو عام بالأول تحت نقدر نحطه.

0: هون بدي افتح بارانتيز، مش حرام في بعض الاشخاص بتقعد سنه وسنتين وبالاخر شيء بس تتحكم تطلع براءه؟ طب هيدا شو اسمه هيدا؟ عم بحكي شيء غلط؟
1: ما بتحكي غلط.
0: انت عنصر دعم من زمان وجاي رانيا. بين كل هيدا المشهد المواطن اللبناني بعده بيعمل اعراس، بيحتفل، بيظهر على المطاعم، بيرقص، بيحب، بيحلم وبيشتري قهوة، مع انه بمطارح صار القهوة حقها 6 دولار
1: اغلى من بروبوزل،
0: وبيعمل بروبوزل ب 6000 دولار بيتدينهم بقصت على 6 سنين. انه معقولة؟ انا فكرت جايبينا من برا، نحنا اجوا المغتربين من امريكا لقوا انه في عنا بروبوزل، اصطدموا. فأي فكرت اخدينا من عندكم نحنا؟ طلعنا لا، عم نعلم الغرب. ايه طبعا علمناهم ما يعملوا موازنة وعلمناهم يصمدوا بالازمات، هلأ بدنا نعلمهم الافكار الجديدة. تخيل فنجان القهوة اغلى من وقية البن تشتريه من بعض المطارح. طب معقول هيدا بيسموه كفر ولا شو؟ ولا حرية؟ وينك يا ريتا؟ هيدي يمكن أكبر مفارقة. الشعب اللي سرقت مدخراته بعده قادر يقلك يلا بتمشي، بس المشكلة إنه بتمشي ما بتبني لك بلد فيك تعيش فيها يوم أسبوع سنة، بس ما فيك تبني مستقبل على عبارة منشوف شو بده يصير. لا يا خيي، ما فيك تقول منشوف شو بده يصير، بدك تحاسب. الاقتصاد بالنهاية منه بس أرقام، الاقتصاد شعور الناس بالأمان، لما الأم ما تخاف تمرض، لما الشاب ما يحس إنه الهجرة هي خطة التقاعد الوحيدة، ولما البنت ما تعتبر إنه الزواج هو إنقاذ مالي لإلها، لما إنسان يقدر يخطط لبكرة بلا ما يحس حاله عم يلعب قمار. بس أبشع شي بهالأزمة مش بس خسارة المصاري، خسارة إحساسنا أنه ما في عدالة. يمكن الناس بتتحمل الفقر برات، بس ما بتتحمل تشوف نفس الوجوه بعدها عم تشرح وتنظر وتتصرف كأنه ما في شي. بترك الكلمة لرانيا.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أكتان 1,582,000 ليرة، 98 أكتان 1,600,000 ليرة، المزوت 1,197,000 ليرة، والغاز 1,391,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

عنوان سيناريوهات التسوية الأمريكية الإيرانية وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية، ورد مقال بخاص النشرة بموقع النشرة الإلكتروني وبيقول: سيناريوهات التسوية الأمريكية الإيرانية وتداعياتها، حيث يقف المشهد الدولي في النصف الثاني من عام 2026 أمام مفترق طرق حاسم، حيث تتشابك مآلات المفاوضات الأمريكية الإيرانية مع أمن الطاقة العالمي واستقرار الممرات البحرية. بناء على المعطيات الجيوسياسية الحالية وتداعيات حصار مضيق هرمز والاشتباكات الميدانية الممتدة إلى الساحة اللبنانية، تبرز ثلاثة سيناريوهات رئيسة تحكم المشهد المستقبلي حتى عام 2027، تحمل في طياتها تحولات اقتصادية وأمنية جذرية. يتابع المقال الوارد في موقع النشرة الإلكتروني: يفترض هذا السيناريو الذي يقدر احتمال تحققه بنحو 15%، نجاح الوساطات الدولية في إحداث اختراق جذري يؤدي إلى رفع الحصار البحري تدريجا مقابل قيود صارمة على البرنامج النووي الإيراني وتراجع التصعيد الإقليمي. اقتصاديا، سيؤدي هذا الخيار إلى عودة نحو 2.5 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني إلى الأسواق، ومع تراجع المخاطر الجيوسياسية ستنخفض أسعار برميل نفط برنت لتستقر في مساحة تتراوح بين 65 و 75 دولارا. هذا الانفراج سينعكس إيجابا على التضخم العالمي المتوقع تراجعه إلى مستويات 2%، مما سيحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الشرق الأوسط من جديد. أما على صعيد ممرات الشحن، فستعود الملاحة الطبيعية إلى مضيق هرمز وباب المندب مصحوبة بتراجع حاد في تكاليف التأمين البحري لتعود إلى مستوياتها الطبيعية المسجلة قبل عام 2024. أمنيا، سيترجم هذا السيناريو بتبريد الجبهات المشتعلة وتحديدا في لبنان مع إرساء قواعد اشتباك جديدة بضمانات دولية. حسيت بدي أنقذ كاتب المقال وقال له وعي من النوم، حلمك طول. السيناريو الثاني اللي بيطرحه المقال اللي وارد بموقع النشرة الإلكتروني: الهدنة التكتيكية. يعد هذا السيناريو الأكثر ترجيحا بنسبة 55%، ويفترض التوصل إلى تفاهمات مؤقتة لتجنب الانفجار الشامل. تتضمن هذه الهدنة الهشة إفراجا جزئيا عن الأرصدة الإيرانية مقابل تخفيف التوتر في الممرات المائية، ولكن دون التوصل إلى حل جذري للملف النووي أو حسم لمسألة النفوذ الإقليمي. في ظل هذا المسار، ستعيش أسواق الطاقة تذبذبا مستمرا، ليبقى سعر برميل النفط يتأرجح بين 85 و100 دولار رهينة للتصريحات السياسية والاشتباكات المحدودة. سيستقر التضخم العالمي بحذر عند حدود 3.5%، بينما ستدخل الاستثمارات الأجنبية في حالة من الجمود والترقب. على الصعيد البحري، ستستمر الملاحة بحذر شديد تحت حماية التحالفات العسكرية، مع بقاء رسوم التأمين البحري مرتفعة بنسبة 40% عن معدلاتها الطبيعية. أمنياً، ستتواصل حرب الظل والعمليات الاستخباراتية مع بقاء الساحات الرديفة ولا سيما الجبهة اللبنانية في حالة استنفار دائم وقلق مستمر يمنع الانزلاق إلى حرب شاملة، لكنه يحرمها من الاستقرار. هلا عندي تحفظ على هالجملة بقولها بآخر المقال. يتابع المقال الذي ورد في موقع النشرة الإلكتروني السيناريو الثالث: الانهيار الشامل. يمثل هذا السيناريو باحتمال يبلغ 30% الكابوس الأكبر للاقتصاد العالمي، فهو يفترض انهيار المفاوضات بالكامل ولجوء واشنطن إلى تشديد الحصار الشامل ورد طهران بإغلاق فعلي لمضيق هرمز واستهداف البنية التحتية للطاقة في المنطقة. تابع
الصراعات الاقتصادية هنا ستكون كارثية، إذ سيعاني العالم من صدمة طاقة غير مسبوقة مع انقطاع تدفق نحو 20% من إمدادات النفط العالمي. هلأ ما بعرف في بلدان مثل الصين لقوا بدائل، يعني صدمة عالمية.

الصعيد الميداني ستنزلق المنطقة نحو حرب إقليمية مفتوحة تشمل ضربات متبادلة للبنى التحتية، وسيتحول لبنان إلى ساحة مواجهة شاملة ومدمرة. لفهم مسارات هذه الأزمة يتابع المقال في موقع النشرة الإلكتروني يمكن قياسها بمحطات تاريخية محورية. يتطابق سيناريو الانهيار الشامل مع صدمة حظر النفط عام 1973 من حيث التأثير المدمر على التضخم، إلا أن الفارق اليوم يكمن في غياب بدائل سريعة وصعوبة تعويض الغاز المسال، في حين يحاكي سيناريو الهدنة التكتيكية حرب الناقلات بين عامي 1984 و1988، حيث استمرت إمدادات النفط بالتدفق ولكن بتكاليف تأمين باهظة وتحت حرب الأساطيل. أما سيناريو التسوية فيعد امتدادا مشروطا لاتفاق عام 2015، ولكن مع فقدان مطلق للثقة يجعل أي تسوية تعتمد على آليات ردع قصرية بدلا من النوايا الحسنة. ما هي نقاط التحول الجيوسياسي بحسب المقال؟ تتأثر هذه السيناريوهات بمحفزات أساسية يمكن أن تقلب المشهد فجأة، يأتي في طليعتها استحقاق الانتخابات النصفية الأمريكية المقررة في تشرين الثاني 2026، حيث قد يدفع الضغط الداخلي بسبب أسعار الوقود إدارة ترامب إما لتقديم تنازلات تكتيكية أو لعمل عسكري دراماتيكي. النقطة الثانية تتمثل في حسابات القيادة الصينية، فأي قرار من بكين بتحدي الحصار علنا وإرسال أسطولها لمرافقة ناقلاتها سينسف الأحادية القطبية ويؤسس لمواجهة عالمية. أخيرا، يمثل انهيار الجبهة اللبنانية وتحول المعارك فيها إلى حرب تدمير شاملة نقطة تحول قد تستدعي تدخلا إقليميا مباشرا ينهي أي فرصة للعمل الدبلوماسي. فما هي استراتيجيات التحوط المتاحة بحسب المقال؟ ظل هذه الضبابية يتحتم على الحكومات والشركات الكبرى تبني استراتيجيات تحوط صارمة. على المستوى الحكومي يجب تحرير وإعادة بناء المخزونات الاستراتيجية لتخفيف صدمات الأسعار وتسريع الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية البديلة والممرات البرية التي تتجاوز المضائق الحرجة. كما يتطلب الأمر تحوطا دبلوماسيا نشطا يعتمد الانفتاح المزدوج لتجنب الاصطفافات الصفرية. ويختم المقال بفكرة أخيرة، أما على مستوى الشركات متعددة الجنسيات فإن الضرورة تقتضي لا مركزية سلاسل التوريد ونقل مراكز الإنتاج إلى مناطق جيوسياسية مستقرة، ويتوجب تكثيف استخدام المشتقات المالية للتحوط ضد تقلبات تكاليف الطاقة والشحن بالتوازي مع تسريع الانتقال التكتيكي نحو مصادر الطاقة المتجددة لضمان استمرارية الأعمال بمعزل عن تقلبات أسواق الهيدروكربون الإقليمية. طب أنا إذا بدي هيك أعمل قراءة على السريع، المقال انطلق من فرضية خطرة، كأنه ربط مصير لبنان بالتفاوض الأمريكي الإيراني صار أمر طبيعي وحتمي، بوقت الربط بحد ذاته هو أصل المشكلة ومش نتيجة المشكلة. إنه ليش بده يكون قدر لبنان يضلوا ساحة تداعيات لكل مواجهة إقليمية؟ ليه بده يختزل اقتصاده وأمنه واستقراره بقرار جاي من واشنطن يما من طهران يما من مضيق هرمز؟ يعني أهم من أنه نقرأ السيناريوهات وأيه قابل للتحقق أكثر من غيره، بطرح سؤال تأختم فيه، كيف وصلنا أصلا لدولة بتحدد مستقبلها بحسب مسار مفاوضات أصلا هي منا قاعدة على طاولتها؟

0: مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع المعالج النفسي العيادية إيما كرم
1: عن طلبات الولد وطريقة الأهل بالاستجابة. بشكل عام إذا كان الطلب مادي الكل بيستجيب حسب القدرة المادية. إذا كان الطلب نفسي لازم نخليه يعبر عن الشيء يلي عم بيعيشه يلي عم يحسه. الولد يلي بيشعر بحب أهله أهين عليه يعمل توازن بين حاجاته ورغباته. إذا بتلبوا طلب الولد لأن بتحسوا إنه هيدا واجب عليكم ما رح تحبوا يلي عم تعملوا، وهالشي حيخلق عندكم إحساس إنه الولد كتير متطلب. الأهل لازم وبحق لهم ما عطول يلبوا طلبات الولد وبلا ما يحسوا بالذنب.

0: في المسيرة هذا الشهر؟ معركة استعادة المواطنة، قلتم سيادة؟ فعلا لاستحوميتوا. فرصة جديدة لإنقاذ لبنان، الخامسة ثابتة ونهائية، مصانع أدلجة الذاكرة في مناهج الحزب، حزب الله ومدرسة تعطير العقل، حزب الله بعد السلاح، حزب داخل الدولة أو ذكرى أكبر من الدولة. هل يولد اللبنانيون قبل وفاة لبنان الكبير؟ ذاكرة المقاومة وحافظ إرثها. جو حتي، إلى اللقاء. حرب الإسنادين، إفلاس، هجرة، خسائر ب$30 مليار. 4 آب، ذاكرة وطن تبحث عن العدالة. باولو بورجيا، مجد لبنان أعطيالك. المسيرة المسيرة المسيرة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، 6 أناني أكوا فينا 2 لتر $1.70، ستار كافيه 180 جرام $2.70.

أدت غارة إسرائيلية على بلدة زفتة في النبطية إلى سقوط إصابتين، وسجلت غارات على بلدة الرمادية في قضاء صور وعلى الليلي وكفر دونين. أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة الغارة على البص في صور أمس 3 قتلى و37 جريحا، و6 قتلى بينهم طفلان ووالداهما في الغارة الإسرائيلية على سيارة في عدلون فجر اليوم. الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض هدف جوي في منطقة مسكف عام شمال إسرائيل قرب منطقة عمليات القوات في جنوب لبنان، وأعلن الجيش اللبناني استشهاد عسكري بنتيجة استهدافه بغارة إسرائيلية أثناء تنقله على طريق زفتة دير الزهراني في النبطي، ليرتفع عدد قتلى الجيش إلى 24 ساعة إلى 3 قتلى. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.

0: حوار حر سباق الحرب والتفاوض فصل لبنان عن إيران حصر السلاح أولى الأولويات أم رابع المستحيلات الدكتورة منى فياض ضيفة حوار حر حوار حر مع جمانة زغيب مراد الجمعة الساعة الواحدة حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار
1: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية منذ بعض الوقت تفعيل سفارات الإنذار في مسكف عام في شمال إسرائيل إثر إطلاق صواريخ من لبنان أعلنت وكالة شحن أن مسيرات هاجمت 3 ناقلات نفط في البحر الأسود قبالة تركيا في الخبر الأخير قتل ما لا يقل عن 16 شخصا معظمهم تلميذات وأصيب 73 جراء حريق اندلع ليلا في مدرسة داخلية للفتيات في كينيا ختام الموجز شكرا للمتابعة وإلى اللقاء

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربع وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي،
0: رفقتكم بتسعدنا. معنا الحياة إلى معنا، تحية طيبة بوجهها أنا والزميل مارك البيتار، له نهارين ما عم يبتسم أبدا، ما عم بقدر شوف ولا سن من سنين وما بعرف شو القصة. اوكي قال بعدين بيخبرني. بنقول اهلا وسهلا بكل المستمعين، وطبعا بندعيكم للقاء جديد رح يبدا هلا ويستمر معكم لغايه الساعه 1 الا ثلث. اصدقائي الصيفية على الويب، برايكم كيف فينا نخليها عطله مفيده بدون ما نحولها لفوضى او فراغ؟ كيف فينا نرافق اولادنا وايضا نقدر ننمي لهم مهاراتهم ونعزز لهم استقلاليتهم رغم كل التحديات والظروف اللي عم نعيشها؟ خلونا لليوم نغوص بهالموضوع مع الاخصائيه النفسيه التربويه جنات الزوقي. اهلا وسهلا فيك من بعد غياب طويل عبر لبنان الحر. ما فيني ما قلتش انا يعني ما بعرف لأي مدى جنات بظل هالأزمات والضغوط النفسية والأمنية اللي عم نعيشها، هل برأيك قادرين نخطط للعطلة الصيفية مع العائلة، أو الأولوية صارت إنه كل يوم يوم وحسب الظروف اللي ممكن تطرأ؟
2: أول شيء صباح الخير.
0: صباح النور.
2: معك حق، نحن هلأ عايشين بظروف بتنعاد غير ثابتة، سو في كتير أهل للأسف نزحوا، وفي بعد لهلا وبعدنا من امبارح شهدنا للاسف الازمات اللي عم نشوفها. في كتير عيال ضررت بيوتها، ضررت سنتها الدراسيه، مع انه صرنا شوي على اخر يعني بتنعد، بس برضه من اول السنه هن مأثرين، يعني حتى لو رجعوا من فتره بعد ما لحقوا يتاقلموا بالبيئه اللي هن محطوطين فيها، البيئه اللي مدمره ماديا وبيئة مدمرة نفسيا وعاطفيا وفكريا وذهنيا على جميع الأصعدة. سو انت وقت تيجي تطلب من أهل انه هنا لازم يبلشوا يفكروا بالعطلة الصيفية وكيف لازم يحضروا ويجهزوا لأولادهم، هل فئة من العالم المتضررة على جميع الأصعدة كتير صعب نعطيها أمل جديد، انه لأنه نحن من 15 شهر كنا عايشين نفس الظروف ورجعنا عشرين هلأ من كذا شهر وبعدهم عم بيعيشوا. يعني نحن واجباتنا كأخصائيين ضل نعطي هيدا الأمل، وحكينا هذيك المرة انه ما فينا نفقد الأمل،
0: ما فينا نفقد. بالنسبة كمان للأسر اللي عايشة بعيدا عن خط النار، يعني لأي مدى كمان مأثر ولأي مدى كمان تعبانة؟
2: أكيد ما تنسي في الوضع المادي هلأ صار كتير، يعني نحن مع الغلاء المعيشة بتلاقي الأهل اللي هني أصلا مرتاحين واللي مش مرتاح كله عم بفكر أنه أنا لبكرة شو بدي أمن، كيف بدي أمن. فنحن كأخصائيين أكيد منضل نشجع منضل نحكي الأهل، وواجباتنا نعمل توعية على جميع المواضيع، أنه نحن لا الصحة الذهنية أو الفكرية للعائلة ككل، مش بس كولد
0: صح.
2: كفرد كأهل، لا كالعائلة كلها كتير مهم نشتغل عليها، لأنه إذا الصحة الذهنية تبع العائلة كانت مدمرة ولا ممكن حيلا علاج، مش علاج واحد كذا علاج حطيناهم مع بعض، ولا ممكن خطة تنجح. فكلمة هيك نحن كتير بنوعي الأهل أنه معلي بظل المشاكل خلوا فسحة أمل لهالولاد أنه يتنفسوا يكونوا على طبيعتهم، بده الولد ينط بده يصرخ بده يبكي بده يضحك بده يعربش، فبنا نعطيهم هيدي المساحة لهالولاد تقدروا يعبروا. كما هيك فينا نعملهم بأنشطة كتير بسيطة، كما هيك منقلهم ما تعطلوا هم البارت المادة، من البيت فيكن تبلشوا فيهم هيدول الأنشطة.
0: طبعا رح نحكي بسيق الحلقة عن كيف ممكن يختاروا أنشطة معينة يعني بدون كلفة زايدة، ولكن بداية شو أهمية التخطيط للعطلة الصيفية؟ يعني بتعرف الأهل أنت بينبسطوا أكتر بالوقت في مدرسة على أساس أنه بيخف ضغط معين عليهم، يعني هلأ مع الضغوطات اللي عم يعيشوها رح يزيد ضغط جديد
2: 100%. هلأ في شيء كتير مهم قلتي انه الاهل بيرتاحوا شوي انه في عندهم الاولاد نشاط او وقت كانوا يروحوا على المدرسه في دوام، هذا الروتين كتير مهم انا حافظ عليه خصوصا للاولاد الفئه العمريه اللي عم نحكي تحت العشر سنين، لانه الولد اذا انت ما خليتيه بجو روتين ضامن انه انا بعد شوي شو عندي بكره شو عندي، مهيئتيه ومعودتيه على نظام حياتي يوميه، كتير صعب انك انت تقولي له خلص ما بقى عندك شيء عود عمال اللي بدك اياه، صار عندي فوضى. كتير مهم يكون في عنا توازن، كتير منشجع الاهل انه ايه العطل الصيفية لازم تخططوا له، مش يعني انا بس بروح بحطه كولوني وبطمن بالي من التسعة للتنتين مضبوب الولد بمحل واحد حتى لو مدرسته بالرعية تبعه بالضيعة تبعه، لا انا لازم التهيئة العطل الصيفية تكون مجهزة على جميع الأصعدة، يعني انا بدي اشتغل على مهارات حياتية يومية على المنهج المدرسة، كلهم عندهم نفس الأهمية، ما بدي ركز بس إنه أنا الولد بده يلعب وينبسط ويرتاح، ولا بدي إنه بس خلي العطلة الصيفية مدرسة صيفية، بدي لاقي هذا التوازن.
0: يعني برأيك هل من ممكن إشراك الولد بوضع برنامج الصيف مع بعض هو أهله؟
2: مش ممكن، إجباري شارك الولد، لأنه بالنهاية أنا عم بحط الولد أرجع ببيئة يمكن هو ما بيعرف كل الوجوه، ما بيعرف كل العالم، خصوصا اذا انت في كتير ناس بيروحوا من منطقه لمنطقه بيحطوهم بكولونية ضيعه، هذا الولد في ناس ما بيعرفها ما بيعرف يتصرف معه منا بيئته،
0: فجو غريب عليه،
2: جو غريب عليه، فعنده عامل التاقلم، فانا عم زد له من نسبه التوتر والقلق، كرمال هيك كتير مهم انا اسال الولد اعطيه شو عبالك، في عندك هذا الاوبشن وهذا الاوبشن، انت شو عبالك بدك سبور ولا بدك كولوني، حلو الولد يحس حاله بارت من هيدي التهيئة تيعرف حاله هو لمن رايح،
0: أي مش حلو
2: عنده حماس
0: يفرح أهله على حساب هو رغبته وعلى حساب اهتمامه.
2: كمان بتلاقي أولاد كتير مثلا بيزعلوا بس تقولي أنه بكرة عندكم كولوني، مع أنه أن الكولوني شي بيسلي ألعاب وولاد عم تتسلى حتى لو بمدرسته، يعني بتلاقي الولد أنه لا ما بدي روح ما بدي وما بدي، ليه؟ لأنه مش هو بارت من هذا القرار، انت فرضتي عليه ما هيأتي، اكتشف انه هو على اساس انه بلشت عطلة الصيفية يعني انا ما عندي مدرسة، ذهنه للولد ما وصل لهيدا النضوج انه انا هلأ بدي روح بدي اشتغل على مهارات بدي اكتسب مهارات بدي اتسلى، سو لا انت جيت جبرتي، فهنا صار عنا مثل نزاع.
0: طيب زي ما نحكي باختصار عن اهم الاخطاء الاكثر شيوعا اللي بيقعوا فيها الاهل لما بيحاولوا يعملوا برنامج العطلة، وكيف هل ممكن بيقدروا يلاقوا مثلا برنامج يعني بيجمع ما بين الترفيه والتعلم خلال الصيف؟
2: اكيد فينا نلاقي هذا الجدول اذا بدك او البروجرام، كل هيك كتير مهم انه نحن ما نعمل اوفر ستيميوليشن، يعني انا ما اضغط الولد بالنشاطات، يعني انا مش مهم حطه بثلاثة اكتيفيتيز بالنهار سباحة وتيكواندو وباسكتبول وكل هيدول وفاون كولوني، الولد بيتعب على جسديا بيتعب فكريا بيتعب عاطفيا بيتعب لانه ما قدر دماغه ياخد هيدا البريك هيدا الفرصة انه انا هلأ خلصت هيدا النشاط بدي ارتاح بدي روق، بده ياخد نوم بعد الظهر يمكن بده يتغدى بده جسمه يرتاح، سو كتير مهم انه انا تكون عم بعمل هيدا الجدول الصيفي، اول شي الجدول يكون بصري، شو يعني

0: صاحب القرار فيه أو هو إذا بدك عم بديره لهذا النشاط. أعطيه الفرصة أنه أنت ليدر هلأ بالله، أنت خبرني كيف بدي ألعبها، أنت علمني كيف هذا بيعطيه ثقة بحاله للولد، هذا بيشغله مخيلته للولد، بيشغله القدرات الذهنية، بيشغله مهارات لغوية حتى.
1: يعني أنا كنت بتحس حاله خاضع لشيء معين أكيد. أهله عم يفرضوه،
0: بيصير أنه طيب أوكي هلأ بلعبها هيدا، هلأ بدي أعملها، بطلع عنده تحفيز داخلي. بالعكس أنا بدي أشتغل على التحفيز الداخلي تيصير عنده حماس انه كل يوم بدي اقوع بدي اعمل هاي وبدي اعمل هاي وبدي اعملها.
1: يعني هي تقريبا اهم المعايير اللي لازم يعتمدوها لما بيختاروا قصص معينه للبرنامج الصيفي.
0: وكتير مهم انه انا النشاط اختاره بناسب قدراته الجسديه وقدراته الفكريه للولد. يعني انا ما في ولد عمره 3 سنين اجي اقول له بدك تروح تلعب باسكتبول، في عوامل بتاثر. اول شيء حجم الولد، قدراته الفكرية على استيعاب الكلمات اللي عم يطلبها منه الشخص الكبير أو المرشد أو الكوتش، نوع النشاط يمكن يكون مأذي لإله على الصعيد الجسدي، يكون مأذي لإله على الصعيد اللغوي. يمكن إذا ولد عنده صعوبة بالتعبير وأنا النشاط اللي حطته فيه مجبور يحكي كل الوقت، ما ضيعه، عم يحطه بمحل هو منه مرتاح.
1: يعني كمان المفروض يكون النشاط يناسب شخصية الطفل. يعني مش معقول الواحد يكون كتير عصبي صبي صغير يعملوا له بوكسينج مثلا.
0: أكيد أنا عم بزيد من المشكلة، بطلت عم بعلمه أنه أنت إذا معصب كيف تحكي بطريقة رائقة. في كتير ولاد عنا عوامل الغيرة، عنا عوامل الأكل، عنا عوامل المشاكل المدرسية، أنا هو كله بدي أخذه معي الاعتبار.
1: خلينا نحكي على رواق، كيف ممكن نوفر ما قلت حضرتك داخل البيت دون كلفة زايدة نشاطات للولاد، وكيف نكتشف النشاط اللي بيناسب شخصية الطفل واهتماماته؟
0: هلا أكيد بكل بيت أنا أكيد من هذا الموضوع في عنا أكثر من لعبة موجودة بقلب البيت، مينيمو عنا 3-4 ألعاب. فأنا كأهل ما بيهمني، أنا دايما بنقول للأهل مش إذا اشتريت كتير أنا ابني بينبسط أو بنتي بتنبسط، أو إذا دحرتهم كتير
1: ما بيعاد عارف كيف بدهم يلعبوا.
0: أول شيء الولد بيزهق من اللعبة دغري إذا عنده كتير شويات قدامه، بطل عنده حماس أو الحشرية يعرف هيدي اللعبة شو بقدر استفيد منها. لأن أنا اللعبة واحدة بقدر حط له إياها، بقدر خليله يشتغل مخيلته على قدراته الفكرية إنه أنا كيف في استفيد منها بكذا طريقة. مثل ما قلنا قبل، هو يحس حاله هو المتمكن منها للعبة مش اللعبة متمكنة منه، وتكون اللعبة ملائمة لعمره. وفينا نشتغل على مهارات من خلال ألعاب. أول شيء نأكد أنه الولد عم بيعمل نشاطات فيها حركة. كتير مهم الولد ما يضل قاعد فترة طويلة. يعني نحن وقت نقول ما يقعد فترة طويلة، يعني الأجهزة الإلكترونية نجرب نخففها كتير بعطلة الصيفية.
1: بس أكيد في كل ألعاب بتناسب كل مرحلة عمرية معينة.
0: أكيد يعني أنا ما في إجا أجيب لعبة الشطرنج وعمره سنتين، ما بتتناسب لا لا لا لقدرات الفكرية والذهنية ولا للاستيعاب ولا حتى الجسدية، انه ما رح يقدر، وفي خطورة انه يحطها بتمه. فكرمال هيك كتير مهم انه تكون الالعاب اول شيء فيها حركة للجسم، لانه كتير مهم الولد بنهار يحرك فترة معينة بريح في اعمل نشاطات ما بدها حركة جسدية، بدها حركة فكرية مثل قراءة القصص، رسم، مثل فينا نحضر، مش غلط نخصص وقت للأجهزة الإلكترونية، للتي في، للتليفون، إن نكون عم نحضر شيء تثقيفي ترفيهي ونقدر نرجع نطبقه. مثلا نحضر كيف بيزرعوا بالقطن، مثلا الحبوب نحضرها
1: حلو.
0: تكون انتراكتف، شو يعني؟ يعني فيها تواصل، نحن وعم نحضر اسأله ويسألني، اتأكد انه هو عم ركز فيها مش شارد فيها، مش عم بخدر له دماغه. طب بس وقفها نلاقي هيدا الفوعه الهرمونات تبع الولد بلش يفز ونقول يا عمي شو صار معه فجأة. لا كمان يكون كل نشاط عم نعمله انا اعرف انه فيه منفعة. حتى الطبخ فيه، شارك ولادي فيه، نعمل العجين، نعمل اطلب منهم يقصوا الخس مثلا يخزقوها بايديهم. عم بشتغل على مهارات حسي حركية، مهارات لغوية، مهارات يومية حياتية، في تواصل. وهيدا بيساعد كمان مش بس انه انا عم بكسبه مهارات، عم بقوي علاقتي مع هذا الطفل
1: 100%.
0: يعني انا ابني او بنتي صار في عنا شيء اسمه كواليتي تايم، يلي هو عن جد بيكون كواليتي نوعي، وقت نوعي عم بيستفيد هو منه، أنا عم بستفيد منه. ولا شعوريا أنا وقت الولد يكون ملهي بنشاط أنا بقدر أحكي معه كتير قصص هو كان كبتها بفترة معينة، بيقدر يعبر عنها مثل الرول بلاي أو اللعب من خلال الألعاب. الأشخاص الصغيرة فينا نعمل مسرحية، أعرف أنه أنا في هالمشكلة كان عم بيعاني منها، بلعب عليها هيدي المشكلة، بخليه هو يطلع المشاعر من خلال هيدي اللعبة. سو أنا هون بكون كتير عم بشتغل على الباندينج إذا بدك، أو تقوية العلاقة بين الأهل وولادهم.
1: طيب إذا نحكي هيك هلأ أنه نسبة الأمهات اللي قادرين يخصصوا هالوقت لولادهم برأيك
0: هلأ
1: ونسبتهم وزيت الوقت حالتهم النفسية
0: اكزاكتلي هاي هي اللي نوصل أنه هلأ للأسف الأهل مش كلهم بتلاقي مثلا في عندك فول تايم الأم موجودة بالبيت، معظم الأميات والبيات عم بيشتغلوا، بس كثير مهم أنا بس إجي على البيت أول شيء التليفون يحطه على جنب، حسس الولد أنه هذا الوقت هذا وقت إلك، 10 دقايق، ربع ساعة، ساعة. كثير مهم الولد يعرف أنه في وقت لإله وفي وقت مع أهله وفي وقت لأهله لخاص لإلهم. كثير مهم أنه الولد يعرف هذا هو بارت من الروتين، هذا هو بارت من التوازن إذا بدك، أنه أنا أعرف أقسم الوقت، والولد بيتعلم احترام الوقت، أنه أنا هذا الوقت هلأ بدي أقعد مع أهلي، نعمل اللي بده يفي، هو المسؤول عن كل اللعبة، يمكن ما نلعب، يمكن نقعد كل وقت نحكي. كثير مهم أنه أنا كأهل خصص هذا الوقت، معلم يعني واجباتي أنا كأهل أقدم، وبلس هذا بارت أنه أنا كأهل إذا أنا تعبان نفسيا كل النهار من هذا الضغط، الولد هو رح يكون الثيرابي لإلي، هو علاجي، لأنه رح ألعب معه، رح أتسلى معه، رح أحكي معه، فأنا كمان ريحت حالي.
1: خلينا نحكي قبل ما نبلش نحكي على القوانين اللي لازم تنوضع بالصيف، خلينا نحكي شوي على الفوائد النفسية التربوية من خلال اللعب الحر، يعني ما لا مخيمات ولا نشاطات خارج البيت.
0: مزبوط، كتير منشجع نحن الأهل أنه أوقات هلأ يعني قلناها أنه الولد يكون عنده وقت لحاله يلعب لحاله، هو خيه هو أصحاب، وقت لحاله فري بلاي، لعب الحر. ليه؟ لأنه باللعب الحر هو الولد هو اخترع اللعبة، هو شغل قدراته وفكره كيف أنا بدي مشيها هاللعبة، شو هن القوانين أنا بحطها. يمكن تكون قوانين بالنسبة لإلي أنا كشخص كبير ما إلها معنى، بس لإله إلها كتير معنى، لأنه هو طلع فيها، هو فكر فيها. قدي حلو تشوفي ولد جاي لعندك مبسوط عم بيقلك ماما ماما طلعت بفكرة. شو يعني طلعت بفكرة؟ يعني أنا خليته يشتغل على حاله، زدت له ثقته بحاله، زدت له قدراته اللغوية، زدت له قدراته الجسدية الفكرية حتى العاطفية. يمكن تكون لعبة فيها يمكن مشهد حرب أو قويس، هو منه لحاله رح يركب السيناريو، رح تشوفي هون انت الولد قديه عم بينما، كيف عم بينما، شو اللي عم يكتسبه،
1: كيف نظرته للأمور اللي عم تصير،
0: القصص حوالينا، الضغوطات اللي نحن كأهل عم نعيشها قديه مأثرة عليه. إذا بتلاقي الولد كل لعبه عم بيكون عدائي، هذا إشارة حمراء، أنا لازم أتدخل، لازم أطلب مساعدة. إذا بتلاقي هذا الولد لعبه عم بيكون سلمي كتير، عم بيدمج إخواته، منه انطوائي بلعبه، منه عدائي، منه إذا بدك هيك إنه أوكي بلعبه أو جبرة خاطر، هيدول كلهم بيساعدوني ألقط إشارات مهمة أنا كأهل رائب نوع اللعب اللي عم بيعمله.
1: بالنسبة للقوانين هلأ أكيد الأشخاص كتير بيحبوا يعرفوا هيدول الأجوبة على الأسئلة اللي بدي أطرحها، لأنه كتير كتير كتير عم يصير قصص معينة بين الأهل والولاد بيحرمينهم من استخدام القصص يلي صاروا مدمنين عليها. مثلا خلينا نبلش بالنسبة لهواتفهم خلال العطلة، كيف من الممكن نقدر نحط قوانين دون ما يحس بحرمان معين الولد ودون الأهل كمان ما ينضغط؟
0: لكن احنا دايما بنقول للأهل، بنقولوا الأهل طب خلص هلأ بقصص وبشيل منه التليفون. شو يعني قصاص؟ قصاص ما بيعلم شيء، أنا حرمان الولد من شغلة هو بده إياها، عم بزيد له من عناده، عم بزيد من المشكلة، من حدية المشكلة، من نفوره أنه أنا هذا الولد يصير عنده ثقة يجي يتواصل معي أنه أنا بدي إياها.
1: وكمان ما بيكون كمان عم يحس ليش أنت بتمنعيه،
0: خصوصة وقت تحرميه بلا ما تفسري له ليش. أنا كتير مهم، بس هي كتير بشعة كلمة قصاص، بس بدي أفرجي الولد عواقب الفعل اللي عمله. أنا مش مهم أخد منه الشغلة، أنا مهم فسر له أول شيء شو الغلط اللي عمله، تاني شيء فسر له شو عواقبه، أنت عملت هيك فإذا أنت رح تضطر تعمل بمقابلة شيء هو ما بحبه، أنا بدل ما أحرمه من شيء بحبه بخليه يعمل شيء ما بحبه.
1: حلو،
0: فأنا هون بكون خليته يوعى أنه أنا في consequence، في عقاب، شيء أنا ما بحبه رح أعمله، مش أحرمه، لأنه أنا إذا حرمته كبت، سكت، بعدته عني، دفشته عني، وبطل في ثقة لا أنا فيه ولا هو فيه. فأنا وقتا يجي خصوصا الأجهزة الإلكترونية كتير مهم نعمل توعية لهذا الولد أنه أنت أوكي بدك تليفونك، بدك الآيباد، بدك التيفي، كتير منيح، بس أنت بحق لك تحضرها أو تلعبها. وكتير مهم الأهل يكونوا عم بيراقبوا المحتوى، شو هو المحتوى، بدو هيدا اللعبة، بعمل أنا كأهل ريسيرش عليها، بتناسب عمره، شو المحتوى تبعه، شو الكلام اللي بيطلع منها، لأنه هلأ خصوصة صار فيه كتير قصص أونلاين تلعب، فالولاد كل وقت عم يسمعوا غيرهم ما بيعرفون، بيقولك عم بلعب مع واحد بالصين يمكن، ما بعرف هذا مين، شو عم بيحكي معه لابني أو لبنتي، شو عم بيتعرض، سو كثير مهم أنا أكون في مراقبة توعية، وكثير مهم فسر للولد أنه أنت بحق لك هيدا الوقت بس بالأجهزة الإلكترونية.
1: طيب كيف نقدر كمان نتعامل مع الأشخاص اللي بيقضوا ساعات طويلة طويلة، يعني بمعنى صار عندهم نوع من الإدمان ويمكن أكبر شوي من 10 سنين؟
0: أكيد
1: يعني
0: هيدا الفئة العمرية صارت الأكبر، خصوصا اللي عنده واتساب وأصحابه
1: مراهقين يعني.
0: كثير مهم أنه أنا حسسهم أنه أنا عندي ثقة فيكم، وعيهم كتير مهمة التوعية. ضلني احكي بقوله طب ما انا حكيت مرة واثنين وثلاثة وما عم بيسمع، ما رح يسمع هالمرة. هيدا التوعية هي شيء مستمر مستدام، بدك تضلك تعمليه تيصير هو راشد نفسه، لانه الولد طالما هو بالمرحلة المراهقة طالما هو كتير معرض للاخطاء، كتير معرض للاخذ قرارات عن اذا بدك عن سرعة بدل عن تفكير بالعواقب. فكتير مهم الولاد يلي كتير مدمنين على التليفونات تبعهم، على الايباد، على كل شيء،
1: كل العالم الرقمي،
0: كل هدول القصص السوشيال ميديا، كتير مهم اعمل لهم توعيه انه بدك تحضر هيدا هي مسؤوليتك، بس انا بفضل هي ما تحضرها انه هيدا ما رح تفيدك. فيك تحضر هي، اعطيه اوبشن انه ليك في وحده بتشبهها احضرها استفيد منها، وفينا اذا عبالك نجربها فينا نجربها. فاعطيه اوبشن، مش احرمه ولا عتمله على الموضوع، لانه بزيد له من حشريته في يعملها من ورا ظهري بلا ما اعرف. خصوصا سن المراهقه كتير شاطرين هلا صاروا بالهاكينج، بهذا في يعمل حيالله طريقه بيعملها من ورا ظهري. لا، انا بنزل لمستوي بدل ما اطلب منه يطلع لمستوي الفكر والذهن، بنزل انا لمستوي لهذا الولد حتى لو عمره 15 و14، بدي انزل فسر له فهمه واقعد معه اول فتره وفرجي انه هيدا عن جد منا منيحه، في فرجي انه في ولاد تعرضوا مثلك لهيدا النوع النشاط اذا بدك او الاكسبوجر وليك شو صار فيهم. فانا كتير مهم ضلني احكي وضلني واعي، يعني الاهل بيكون عندهم هيدا طولة البال انه مش مره واثنين ونفقد الامل او بس تصير الخبرية ما انا قلت لك هي ما لازم تعملها. كتير بنسمع ما انا قلت لك، هيدا عم دمر ولد، ما عم زد له من ثقته بحاله، ما عم حمله مسؤولية.
1: طب الأهل عادة بيكونوا جنات قدوة لإلهم، نموذج للولاد، إنه تخيلي حدا مثلا أم تجي تمنع ابنها من أو تقشطه السلولار أو حيلا شيء، وذات الوقت بيطلع هيك بلاقيها هي قاعدة
0: وهذا للأسف كثير عم نشوفه.
1: طب إنه هون كيف ممكن يقدر يستفيد الولد أو يتعلم أو يقتنع من أمه؟
0: وفي كتير ولاد وصلت لمرحلة بيقولها طب ما انت كمان قاعدة على التليفون. في كتير ولاد بنسمعهم بيقولوا لأهلهم شيل التليفون من ايدك اقعد معي، يعني بس ولد يجي يقلك حتى لو عمره 4 سنين و6 سنين و10 سنين او 12 سنة، شيل التليفون ماما او بابا من ايدك بدي احكي معك. يعني انت عم بيقلك انت حرمني من هيدي التشانس فرصة التواصل بيني وبينك اللغوية الجسدية. يمكن ولد بده غمرة منك، بده بسمة منك، بده بس انك تصغيله لفكرة لسؤال يمكن بالنسبة لك انت سخيف، بتقوله انت ايه احكيني انا عم بسمعك. شو انا لا، بدك تسمعه بدك تتطلع فيه. كتير مهم ان نحن نكون مثل ما قلت نكون قدوة ايجابية لأولادنا، انه عن جد نعطي هذا الوقت الكواليتي تايم يكون بس كواليتي انا وولادي، نحكي نتشاور نسألهم عن نهارهم نخبرهم عن نهارنا. في كتير ولاد بيقول لك كان منيح، لا ما بسأله كيف كان نهارك، شو كان احلى شيء تخليه يحكي، شو كان ابشع شيء يمكن ما يبلش يحكي ببلش له انا. طب ليك سمعني اذا لك جلد في عندك وقت
1: حلو منه الاذن كتير مهم.
0: ليه؟ لانه هون بحس حاله انه هو صاحب القرار، انا عم شاركه بالقرار، عم فوته على عالمه وانا عم جرب فوت على عالمه بطريقة كتير بسيطة كتير
1: يعني قيمة. عم تحاور ما عم بتطفل عليه، انا عم تحاور
0: ما في قله ليك خبروني انك عملت هيك، لا دخلك كيف كان نهارك اليوم، حتى لو انا معي خبر في فوت على الموضوع بطريقة كتير سلسة
1: ينزلوا لعمره اكتر ما انه يكونوا
0: ما يكون تحقيق صح. يكون حوار.
1: طيب بالنسبة للدروس والفروض الصيفية، هل بيحتاج الطفل أو الولد لمتابعة دروسه خلال العطلة؟ وكيف نقدر نحافظ له على المهارات التعلمية اللي اكتسبها بدون ما نخليه يحس إنه بعده بالمدرسة؟
0: أكيد ها هي وقت ما نحسس إنه البيت صار مدرسة صيفية، نحسس إنه النشاط الصيفي اللي عم نعمله الأكاديمي الصيف اللي عم نعمله هو ترفيه بنفس الوقت، انه فينا نتعلم عن الزراعة بشي نحن انا وياك نعمله نشاط انا وياك نعمله، او نروح على محل على مزرعة نتعلم عن الحيوانات اذا الدرس عن الحيوانات، نتعلم عن الطقس فرجي قصص عن الطقس نكتشف نعمل print outs نقصص، تكون في النشاط، يكون حسي حركة، يكون فيه تلوين قراءة، إذا ما بيعرف يقرأ أنا بقري له اسمعني وفسر لي، يكون في تفاعل بالنشاط الصيفي، ما حسسه هذا فرض واجب لازم تعمل.
1: بس أنا
0: يكون في تقسيم.
1: أي بس الأصل ما تعتبري إنه واحد بلش تعلم الحروف عن جديد وقرأ على البيت بالصيفية، كيف نقدر مثلا نقدر نساعده بدون يحس حاله بالمدرسة بعده ما يفقد هالمهارات اللي تعلمها؟
0: من خلال قصص بالبيت موجودة، الحروف مثلا عم نشتغل على حرف الباء، اوكي فرجي الحرف، نلعب غميضة بالحروف، بروم بالبيت فرجيني شيء ببلش صوته بصوت الباء، حتى نجمع هول غراض بعشر ثواني، يكون شيء نشاط فيه دامج كل المهارات بطريقة كتير بسيطة، والكل ما يكونوا أصغر كل ما أكون أنا متحكمة بالنشاط بطريقة كتير مسلة، يعني كل ما يكبروا أكيد في عندهم مسؤوليات تجاه المدرسة تبعهم، في عندهم قراءة قصص، بس كمان قراءة القصة أنا في أقريها أنا وياه، تعا خبرني شو صرت قاري، حلوة هي شكلها هالقصة، بس فرجي عندي حشرية بالدرس، ما حسس إن هذا الدرس فرد واجب، ويكون مقسم مش كل النهار نقعد ندرس، لا في عنا ساعة للدرس، ساعة للعب، ساعة للحوار، ساعة بريك لإلك عمال اللي بدك إياها فيه، ساعة إنه نظهر نتحرك، شو كل ما يكون النشاط دامج لقصص بسيطة بالحياة بالبيت، كل ما الولد يكون عنده تحفيز إنه أنا أتشارك فيها أعملها، كل ما يكونوا أصغر كل ما يكون أنا عم بقدر نسميها نحن hands on، يعني نشاط عم بستعمل كل طاقته للولد، كل جسده حتى للولد،
1: تحولي له التعلم أو الدرس لنشاط ممتع،
0: ترفيه
1: ممتع. برأيك هل الأفضل الواحد يركز على نقاط ضعف الولد بالدراسة أو لا لازم الأفضل ينمي له المواهب والمهارات اللي عنده إياها؟
0: ليكي هون بترجع لكل قدرات ولد، كل حاجات ولد، يعني نحن للأسف أوقات خلال السنة الدراسية بتلاقي أولاد كتير عم بيعينوا على صعيد اللغة، على صعيد النشاط الفكري والذهني، سو هول أولاد يمكن بحاجة لعلاجات، كتير مهم إنه الولد اللي بيكون خلال علاج عم بيتلقى علاجه بالدوام الشتوي إذا بدك، دوام الصيف كمان يكون عم يتابع، يمكن بخفف عدد الجلسات، بس أهم شيء ما نوقف الولاد اللي عندهم قدرات محدودة أو منسميهم ذوي احتياجات خاصة، كتير مهم أنه أنا ما وقف العلاج، قول خلص يلا بالصيفية بريحه، أنا ريحته يعني أنا رجعته لنقطة الصفر، لا كتير مهم يضل في استمرارية لهيدول إذا بدك النشاطات أو العلاجات للولاد تيضلن بجو اكتساب هالمهارات،
1: يعني ينصح بعدم إيقاف المتابعة
0: أبدا ما لازم.
1: طب شو الأنشطة المناسبة لهم لذوي الاحتياجات الخاصة؟ أو
0: مثل ما قلنا كل حالة إلى درجة، وكل درجة بيكون إلى نوع نشاط مناسب لإلها ملائم لإلها، فأنا ما في حالة كتير صعبة أعطيك شيء كتير صعب، لا بدي بلش اشتغل مثل السلم تدريجي بطلع معه لهيدا الحالة
1: شوي
0: 100%، وبترجع حسب قده هو صار شاغل على حاله خلال فترة الشتاء خلال السنة الدراسية، سو قده تطور هيدا المعالج شاف انه انا فيه خفف له فيه اعملها اذا بدك الدوز تبعها اخف، عدد الساعات اخف، خلي الأهل يكونوا بارت من العلاج، قلوا خليكم فيكم تعملوها بقلب البيت، أعطيهم بديل بالبيت، لو بتعرفي هلأ كمان العلاج كمان غالي صار على الأهل، يعني الأهل يضربوا حساب الوضع المادي تبعهم، وبالصيفية في كتير أوقات علاجات يمكن بتضطر تكسفيها مش تخففيها، لو بتقولي بدي استفيد من هيدا العطل الصيفية اشتغل على هالمهارات الناقصة عند الأولاد تيفوتوا على الصف مرتاحين، سو كمان أوقات بنصير نسبق على الولد، كتير مهم إنه المعالج يكون عم بيشتغل بضمير مع الولد، يكون عم يعطيه حقه وهو كمان بيكون عم بيشتغل بوعي، وكتير مهم إنه نحنا نفوت الأهل بهذا العلاج، نعطيهم نشاطات بديلة يقدروا يطبقوها بحياتهم، في أهل يمكن تضطر تسافر أو يطلعوا على الجبل بيبعدوا عن الأخصائي أو عن المعالج، كتير مهم إنه يضل في استمرارية الولد يضل حس فيه أنه هذا بارت من حياته.
1: طيب عفوا العلامات، هل من علامات معينة بتدل أنه هذا الشخص أو هاي الولد فقد بعض المهارات اللي اكتسبها خلال العطلة بالنسبة لزاوية الاحتياجات الخاصة أو الصعوبات التعلمية؟
0: أكيد نحن خصوصا الصعوبات التعلمية
1: ببين أكتر،
0: ببين أكتر خصوصا إذا أنت ما كنت عم تعمل متابعة دراسية، إذا قلتي له خلص مثل ما قلنا بريحه هلأ بخفف عليه شوية ضغط كل وقت درس درس درس، لا هي مش فكرة درس درس درس، هي فكرة الشغل على المهارات اللي أنا بعرف كأخصائي وكمعالج إذا وقفت رح اتراجع مش رح ضلني محلي, رح اتراجع لانه هو بعده بمرحلة النمو واكتساب لهي المهارات, بعد ما وصل لمحل اكتسبها. انا اذا مكتسبها بقدر اعمل شيء اسمه فولو اب, بصير اطمن من فترة لفترة. بس اذا بعده بطور الاكتساب لا, انا كتير مهم انه اطلب من الاهل انه بليز بقلب البيت خلوا جو الدرس, خلوا هيدا النشاط ماشي, اذا مش قادرين تجوا, لانه في علامات كتير بتبين الولد يلي فجأة بطل يعرف يرجع يقرأ, يلي بيقلك نسيتن اللي عم بتلاقيه عم بيهرب من وقت تطلب منه يجي يدرس, هيدول مؤشرات خطرة. يعني أنا الولد في عنا تراجع, ما عندي حتى وقوف محله, يعني مش واقف محله لا, في عندي تراجع, يعني هيدا إشارة حمراء, أنا لازم أرجع عند الأخصائي ضروري.
1: جانات بيقول السيف حرية, ولكن كيف تكون حرية مسؤول؟ يعني كيف نقدر اليوم, أو بالأحرى خلينا نعرف عند المراهقين أو الأطفال شو بتعني الحرية المنضبطة يلي إلها قواعد؟
0: كثير مهم أنه هاي هي بارت من التوعية, أنه نحن يكون في عنا ميزان, هذا الميزان بدنا نشتغل عليه, أنه أنا بدي صيفية إيه مزبوط, هي راحة, هي لعب, هي ترفيه, هي سفر, هي بسط, بس نفس الوقت في عندي بالجهة الأخرى في عندي مسؤولية, فأنا ما في أعطيه حريته المطلقة. إيه فيك تكسر, فيك تروح تلعب, وفيك تروح على الجنينة, وفيك تعمل اللي بدك إيه, بس بالمقابل ما تعطيني كمان لازم تعمل واجباتك. لا, الولد بحيلا عمر انا لازم واعي انه انت كل عمل عم تعمله في مقابله عمل تاني لازم تعمل, في عندك حقوق, في عندك واجبات, في عندك حرية, بس هالحرية منا مطلقة, هالحرية منضبطة. انت فيك تلعب بهيدي اللعبة بس ما بحقلك تكسرها, انت فيك تعبر لي عن انزعاجك بس ما بحقلك تأذي غيرك, انت فيك تعبر لي عن فرحك بلا ما تكسر لعبة, انه انا مبسوط كتير ايه بحقلي احملها واطبشها, لا انا بحقلي احكي مع غيري بس ما بحقلي اجرح غيري. سو كل شيء بالحياة مش بس بالعطلة الصيفية, كل شيء بالحياة لازم الولد نبلش بالتوعية الواجبات والحقوق قد ما فينا at an early stage, كل ما نبكر كل ما هيدي تترسخ عنده هيدي العقيدة انه انا لازم عندي حدود, عندي مسؤولية, حريتي بتخلص وقت ابلش عم بأذي غيري. وكتير مهم بين الولاد يلي فرق الأعمار بيناتهم
1: قراب,
0: بتحسين هن توينز بس منهم توينز, بتلاقي فيه الغير كتير عالي. كتير مهم انه انا وعي الطرفين الصغير والكبير بلغة كتير مبسطة, مثل ما قلنا we learn through play, نتعلم من خلال اللعب, بعمل حوار, بفرجي انه اتنين عم بيتخانقوا شو الحل, شو لازم اعمل, اولا بخليه هو يطلع بالحل لانه بالنهاية هو الحل اللي عم يطلع فيه هو بناسب عمره تفكيره
1: وبيكشف كمان عن شو معقول يفكر ونظرته كيف طبيعة.
0: هو يمكن بيقلي بتتفاجأ في ولاد بيقلك هي ما انا عملتها, بينتبه على حاله, صار عنده وعي. سو انا كل ما وعي الولد انه انا ليش عم بتعامل مع خيك هيك او مع اختك هيك وانت معك مش هيك, لانه في واحد اثنين ثلاثة, بطريقة كتير مبسطة, يمكن فرجيه فيديو, مش غلط انا وياه اقعد فرجيه فيديو عن الغير, عن الانزعاج, عن التعبير, عن الميلداونز, البكاء, التفحيش اذا بدك بنسميه. سو كتير مهم انه انا دايما بلش وعي الولد عن هيدول القصص.
1: طيب جنات قدي مهم وضع قوانين واضحة وثابته للعطلة من بدايتها؟
0: هيدي كمان مع الأهل بدك تشتغل عليها كتير, لأنه الأهل بيكونوا تعبانين وبعد نهار شوب وشغل, بتلاقي الولد وسيل ماما بابا ماما بابا خد التليفون وريحوني اعطوني خمس دقايق, هيك كتير منسمع.
1: هالمرة انت عم تنقي مش انا.
0: لا كتير مهم منسمع لانه مزبوطة هيدي بارت من الواقع, يعني كلنا نوصل لمرحلة اوقات تعبنين خلال النهار كأهل, مثل ما قلت في كتير قصص منفكر فيها نحنا كأهل, الولاد ما خصهم يتدخلوا فيها او يحملوا همه او مسؤوليتها, بس انا كمان عندي مسؤولية تجاه ابني يلي هو بده مني. سو انا كتير مهم انه انا الولد فسر له شو هن القوانين, إنو إز إنو وما رح تتغير, في ضوابط, وهيدا بيجي بارت من الميزان اللي عم بعمله, إنه في بارت من الضوابط إنه بس أنا أقول لا البابا كمان بده يدعمني باللا, أو البابا بس يقول لا الماما بده تدعمني باللا, مش أعطي صلاحية للولد إنه يستقوى علي إنه
1: حدا يشد واحد يرخي,
0: في روح شكية عند البابا أي. أو الماما أو حتى عند تيتا وجده. فكتير مهم إنه نحنا كعيلة يكون في تواصل في متفاعل إذا بدك وبناء, إنه الضوابط تكون مطبقة على الكل, مش إنه فينا نتحاور إنه ماما شو قولك نعمل هيك قدام الولد, إنه خمس دقايق تعديل, في عدل بس ما في امحي قانون، لانه انا بس امحي القانون عطيته صلاحيه للولد يستقوي، بيعرف نقطه ضعف الاهل، بتلاقي اولاد كتير بيعرفوا نقاط الضعف العاطفيه تبع الاهل.
1: صح. آه
0: بيستلمون من هذا البارت، تلاقي الاهل عم بحسوا بالذنب انه ملاكي كيف عم بيبكي، ما حرام طوشني خليني، ما الولد صار بيعرف انه انا اذا بعمل ها عم حرك له بارت تعمل اللي بدي. سو الولد ذكي، الولد بيعرف، الولد صح. بيحس بالعاطفة قبل انه انا كيف بدي احسب هيدا مع هيدا.
1: يعني كمان تنشرح للولد انه القوانين باختصار هي ما بتتعارض مع الحرية، انما بتحمي
0: هي الحرية، هي بارت من الحرية. إيه؟ هي بتعطيك صلاحيات اكتر وبتخليك بامان وبتخليك منك معرض لأي
1: يستوعب هالشي.
0: مثل ما قلنا كل ما فرجيه اياها بطريقه مبسطه، بطريقه ما بخوفه منه، انا مش انا القانون منه تخوفه، انا بدي افسر له كثير مهمه، هو القانون مش تخوفك ولا لانه عم بدي اذيك او لانه ما بحبك، بالعكس انا لانه بحبك وبخاف عليك بدي اياك تكون بامان، عنا هيدول الرولز، كرمال هيك بنعمل الرولز تكون القوانين بصريه، فرجي اياها انه ولد عم بيضرب الثاني شو العقاب تبعه، ولد عم بيساعد ولد شو النتيجه تبعه.
1: طيب القواعد المتعلقه بالنوم بالظهرات وباستخدام الانترنت، حتى نشوف مثلا حضرتك كأم كم سنه كيف بتحطي قواعد
0: هلا كضوابط 100% صبيان كثير مهم انه نحن وقت نكون عم نحط ضوابط النوم، اهم شيء روتين النوم، لانه بتلاقي بالصيف بتقلك طب ما خلص ما هلا صيفيه بكره ما في مدرسه يناموا ساعه اللي بدهم، لا لانه انا في شيء اسمه ساعه الجسم جوا بادي كلوك، هيدي البادي كلوك رجلجت على 9 اشهر وانا الولد بده ينام 7:30 فرضيا او 8 حسب العمر كمان، انه ولد عمره 17-18 مالي فسحة النوم بتكون غير فسحة نوم ولد عمره 6 سنين، لانه جسمه جسديا بيكون بحاجة لطاقة اكتر، سو بده ينام اكتر. سو كتير مهم انه انا بالصيف هو ذاته الشتوي، النوم اهم شيء، الاكل اهم شيء، روتين الاكل روتين النوم هو كتير مهمين، السكريات يعني بالصيف مش نقول يلا بسيطة ما في مدرسة، مش بحاجة يركز كتير، بعطيه قد ما بده سكر، او يتعود الولد انا كل يوم بدي اروح على الدكان بدي اشتري هاي وهاي وهاي وهاي، لا هو بارت من الضوابط، هو بارت من الروتين، كتير مهم يكون في عندي روتين مستمر متواصل تالولد جسديا يكون مرتاح، لأن الولد اللي ما بينام كتير صار عنده نفور، صار عنده مشاكل سلوكية، قلة التركيز، الذاكرة بتنضرب، بتلاقيه صار تعبان، عنده خمول، لا بصير عنده نفور من الأكل، بتلاقي الولد يلي صار معرض انه يأكل كتير سكريات وقتها تيجي تحطي له الطبخة قدامه اللي هو أوريدي كان معود عليها ما بدي، عنده نفور منه، لا صار عندي مشاكل بالأكل، أنا هو كتير مهم اشتغل عليهم، وخصوصا الانترنت مثل ما قلنا تكون في إلى ضوابط، يكون في إلى مراقبة للمحتوى، يكون في من خلال المشاهدة في تواصل كمان حسب العمر، أكيد نحن بنقول من تحت 3 سنين ممنوع أبدا تعرض لأي نوع من الشاشة، لأنه الأشعة تبع الشاشة بتعمل ستيميوليشن تحفيز للدماغ، بصير عندنا صعوبة للنوم، بصير الولد وقت بده يجي ينام، نحن دائما بنقول إذا الولد بده يحضر مش غلط يحضر، بس ما يكون قبل النوم، يعني يكون في فرق بين المشاهدة والنوم على القليلة ساعتين الدماغ يبلش يروق يفوت بحالة التعب والراحة قبل ما ينام، فيه خليه يتحرك، نعمل شوية سبور، نلعب بالتكيات، نفسفز، نقعد نقرأ، سو أنا بعمل نشاطات بتعب الدماغ، مش بعمل نشاطات تحفز الدماغ يضل واعي كل الليل، لأن صار عندي مشاكل نوم، مشاكل ليتر اون تبويل بالتخت، لانه الولد كمان اللي بيحضر قصص تعنيف قصص حرب دماغه بلش يشغله اياهم، سو بتلاقي الولد عنده مشاكل بالليل بالنوم كمان.
1: طب كيف فينا نتعامل مع رفض الطفل للضوابط او محاوله انه يتجاوزها ما بده؟
0: هيدي كلمه ما بده هي مرحله اصلا بيقطع فيها كل ولد تقريبا بين عمر 4 سنين 5 سنين، هي بارت من تكوين الشخصيه، وانا بهون كاهل كاخصائي كتير لازم انتبه انه هيدا النوع من وين جاي، ليش اجت هيدا النوع، هل هي جاي عن تعبير لمشاكل مش مشاكل كبت عاطفة، هل هي عم تجي رفض لقانون انا حطيته، هل هي عم تجي عناد، هل هي بارت من تكوين الشخصية، سو انا لازم كتير اعرف ليش عم تجي، في نوع بتجي بنبرة بتلاقي ولد صار نايم على الارض وعم بيصرخ عم بيكسر، هيدا النوع الى إذا بدك
1: مؤشرات لشيء تاني
0: وإلى عوائب والنوع يلي بتجي إنه ما بده لأنه هو مش فهمان أنت شو طالبة منه، لا أنا واجباته هون أفسر له إن أنت لازم تعملها لأنه هيدا بارت من القانون أو هيدا لأنه بتفيدك أو هيدا لأنه بتخليك بأمان أو هيدا لأنه منا منيحة هلأ تعملها مش لعمرك. سو أنا بس أعطيه تفسير مش الحال راحت هيدا النوع. بس الولد اللي صار فيه عنا عناد وبتلاقي صار فيه حوار ومشاكل والأهل صاروا يصرخوا والولد صار عم بيصرخ وأنا ما حليت مشكلة، أنا هون عم بزيد من حديته. سو كتير مهم فسر له النوع، شو يعني نو؟ ليش هيدا النوع؟ حقه يعرف ليه نو.
1: بس انه في حال رفض او بيصير في اساس معين
0: منه اصلا مش
1: يعني بمعنى عقاب
0: في في عوائب لها. طيب اوكي ما بدك تعملها، فاذا سوري ما رح اعمل هيدا كمان المقابله
1: اللي بيحب شيء بيحبه يعني
0: خليك تعمل شيء ما بيحبه، رح يفكر رح ياخذ وقت، رح اعطي له ليك شكلك معصب وعم تقول لي هيدا النو لانه في شيء زعجك، بتعرف شو خذ 5 دقائق بس تروق تعال عنده بنحكي فيها، يمكن يغير رايه هيدا النو تتغير، يمكن يضل انه حقه اذا هو بالنسبه له هيدا ما بده يعمله، بفهمه وبعطيه حقه وبسمع له حتى هو يعرف انه انا يوما ما بقدر اجي حاور اهلي، ما رح يضل عندي هيدا عدم الثقه لانه رح تعيط علي الماما او تضربني.
1: اخر سؤال بالنسبه للمواعيد، اعتبر الكل هلا في شغله بهيدا الوقت، هلا في شغله بهيدا الوقت
0: هلا من الروتين هدول
1: ايه، بس لاي مدى بتزبط مع الاهل قادرين يعملوها بطريقه يعني مثل المدرسه، عرفت انه الساعه 10 في فرصه مثلا 9 صف هيك
0: ليك هيدا هي، بس نقول الجدول البصري يكون خفيف
1: يعني بحس انه بس بيكمل المدرسه، عرفتي انه بصير ضل معودين على نظام معين.
0: اكيد كرمال هيك كتير مهم اشراك الولد من خلال وضع هذا الجدول، وقت انا خلي الولد نعمله جدول بصري من اسس الصور ومنركبهم، بساله بين هيدول النشاطات شو اول شيء لازم نعمله، هو بياخد القرار لازم اعمل هيدا ولازم اعمل هيدا، في اخد بريك ايه فيك تاخد بريك نحط بريك، فكل ما نكون انا وياه بارت من بناء هيدا الجدول وهو ايشه والجدول عم بيكون خفيف منه محشي او ضغط مضغوط عليه الولد منه حاسس بضغط عاطفي او بضغط جسدي فيه، ما مش بده من نشاط لنشاط لنشاط، طب هيدا بيتعبه، لا كل ما يكون خفيف نضيف سلس كل ما هو الولد يكون مرتاح معه.
1: الأخصائية النفسية التربوية جنات زوقي شكرا لك على كل شيء، عن جد كثير حلوة الحلقة، على أمل يكون المستمعين استفيدوا كمان من كل المعلومات اللي أعطيتيها، وعلى أمل اللقاء فيك قريبا جدا. ونقلك أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر. مستمعينا لهم كون انتهينا، وصلنا لنهاية اللقاء، بدي أشكركم للمتابعة، بدي أشكر أيضا الزميل مارك البيتار، بلتقيكم إذا ربنا راد أربعة جي حوالي الساعة 12 ضمن معنا الحياة إلى معنا. معنا الحياة إلى معنا مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم.
2: معنا الحياة إلى معنا مع جانا غازي.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم
1: عن طلبات الولد وطريقة الأهل بالاستجابة. بشكل عام إذا كان الطلب مادي الكل بيستجيب حسب القدرة المادية. إذا كان الطلب نفسي لازم نخليه يعبر عن الشيء يلي عم بيعيشه يلي عم يحسه. الولد يلي بيشعر بحب أهله أهين عليه يعمل توازن بين حاجاته ورغباته. إذا بتلبوا طلب الولد لأن بتحسوا إنه هيدا واجب عليكن ما رح تحبوا يلي عم تعملوا، وهالشي حيخلق عندكن إحساس إنه الولد كتير متطلب. الأهل لازم وبحق لهم ما عطول يلبوا طلبات الولد وبلا ما يحسوا بالذنب.

في الميدان غارة على شقرة نبطية وأخرى على شاحنة تنقل خيولا على أوتوستراد الزهراني إلى غارة على سيارة رابيد في جبشيت النبطية وأخرى على محيط السرايا في تبنين وعلى ميفدون وعلى الرمادية ودير عامس وقانا والقليلي وكفردونين. وسجلت أيضا غارة من مسيرة على دراجة عند مفرق المدينة الكشفية زفتة وغارة على يحمر شقيف النبطية، كما سجل قصف مدفعي على المنصوري. وتلقى مواطن وهو يقود سيارته على طريق الشبريحة سور اتصالا بأنه يستهدف داخل سيارته، فغادر السيارة وتركها وسط الطريق وفر، فيما قطع الدفاع المدني الرسالي الطريق تحسبا لاستهداف السيارة. نعت قناة العالم الإيرانية مراسلها السابق في سوريا حسام زيدان الذي قتل في الغارة فجر اليوم على شقة القياعة صيدا. وزارة الصحة أعلنت أن حصيلة الغارات على البص سور أمس ارتفعت إلى 3 ضحايا و37 جريحا وستة قتلى، بينهم طفلان وولداهما على الغارة أو في الغارة الإسرائيلية على عدلون فجرا، ومقتل 5 في غارة إسرائيلية على مبنى في صيدا فجر اليوم. توفي فجرا الرئيس اليمني السابق عبد رب منصور هادي. شكرا لإصغائكم، ابقوا دائما برفقة لبنان الحر.

0: النصيحة اليوم مع المعالج النفسي العيادية إيما كرم
1: عن طلبات الولد وطريقة الأهل بالاستجابة. بشكل عام إذا كان الطلب مادي الكل بيستجيب حسب القدرة المادية، إذا كان الطلب نفسي لازم نخليه يعبر عن الشيء يلي عم بيعيشه يلي عم يحسه. الولد يلي بيشعر بحب أهله أهين عليه يعمل توازن بين حاجاته ورغباته. إذا بتلبوا طلب الولد لأن بتحسوا إنه هيدا واجب عليكن ما رح تحبوا يلي عم تعملوه، وهالشي حيخلق عندكن إحساس إنه الولد كتير متطلب. الأهل لازم وبحقلن ما عطول يلبوا طلبات الولد وبلا ما يحسوا بالذنب.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: لا مثيل للوقاحة الإيرانية، ولا مثيل في الوقت عينه للأذرع تسليما وانبطاحا أمام الأسياد الفرس. لا تنفك الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحجة مرجعية ولاية الفقيه وتصدير الثورة عن محاولة فرض الهيمنة على العراق، علما أن شرائح واسعة من الشيعة العرب العراقيين لا يحبون إيران ولا يستمرئونها. ولا تنفك الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن التحرش بالكويت ومحاولة زعزعة استقرارها والأمر ذاته مع مملكة البحرين. ولا تنفك الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن محاولة إرباك المملكة العربية السعودية، سواء من داخل عبر شبكات ترتبط بها أو عبر تهويش الحوثيين على المملكة. ولا تنفك الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن التعرض السافر لدولة الإمارات العربية المتحدة فتمطرها بالصواريخ والمسيرات وتهول عليها وتبتزها، علما أن مئات آلاف الإيرانيين يسترزقون في الإمارات، وعلما أن إيران تحتل 3 جزر إماراتية في الخليج، هي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. وفوق ذلك تحاول الجمهورية الإسلامية الإيرانية التذاكي على سلطنة عمان التي تطل مباشرة أيضا على مضيق هرمز، فتسعى لجرها إلى التسليم بوضع اليد الإيرانية على المضيق، علما أن للسلطنة ولإيران وحتى للإمارات حق الادعاء بأن المضيق يقع ضمن مياهها الإقليمية، لكن الأكيد أنه ممر مائي دولي تصنفه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ضمن المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، ويكفل القانون لجميع السفن التجارية والعسكرية حق المرور من دون أي إعاقة أو فرض رسوم عبور. ولذلك لا حق لإيران بأي مطالب خاصة تتعلق بمضيق هرمز خارج القانون الدولي، علما أن ما لها هو لسلطنة عمان أيضا ونسبيا للعراق. سلونا نحن اللبنانيين عن الوقاحة الإيرانية، وكيف كان يتباهى الأمين العام الراحل لحزب الله السيد حسن نصر الله بقوله حرفيا: موازنة حزب الله ورواتب عناصره ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه تأتي كلها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. سلونا نحن اللبنانيين عن تحول حزب الله إلى الخضوع لأمرة الحرس الثوري الإيراني بالكامل، بينما يطلع علينا الشيخ نعيم بين الفينة والفينة ليحدثنا عن الكرامة والسيادة، وهو مختبئ كما المشتبى بحسب ما يعتقدان حيث لا يعلم الآخرون، على أنه يهدد بالشارع، وكان ينقص أن يعدد لنا 100,000 مقاتل كما فعل سلفه متوعدا سمير جعجع غداة غزوة عين الرماني. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أكتان 2,582,000 ليرة، 98 أكتان 1,600,000 ليرة، المزود 1,197,000 ليرة، والغاز 1,391,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

حوار حر بين التصعيد الميداني واجتماع البنتاغون والمفاوضات المرتقبة، هل تتجه المنطقة إلى إعلان نوايا ينتج خارطة طريق جديدة؟ قراءة في خلفيات المشهد مع المحامي لويس أبو شرف. حوار حر مع وليد فريجي، الخميس الساعة 1. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: متابعينا عبر لبنان الحر، برحب فيكم وبحييكم وبدايكم تنضموا لنا في حلقة أو إلى حلقة جديدة من برنامج حوار حر. ضيفنا في هذه الحلقة المحامي والناشط السياسي لويس أبو شرف. سنتطرق معه إلى العديد من الملفات الداخلية العالقة خصوصا على مشارف تحديدا الاجتماع الأمني المرتقب انعقاده غدا في البنتاغون بين الجانب اللبناني والإسرائيلي، ويتزامن ذلك أيضا على أبواب جولة جديدة من المفاوضات بين الجانب اللبناني والإسرائيلي. إنما هذه المفاوضات هي سياسية دبلوماسية بامتياز في الثاني والثالث من حزيران المقبل. أهلا وسهلا بك من جديد المحامي والناشط السياسي لويس أبو شرف، شرفنا أول شيء بلبنان الحر. أهلا فيك وبرحب فيك.
1: تسلم. أهلا فيك.
0: سنبدأ من الميدان تحديدا، لطالما الفريق الآخر يتحدث دائما عن الميدان. اليوم بين التصعيد العسكري اللي عم نشوفه على الأرض، التصعيد الإسرائيلي العسكري على الأرض، الإنذارات المتكررة اللي عم بيوجهها الجيش الإسرائيلي، امبارح وجهوا إخلاء كامل، دعوا سكان الجنوب إلى التوجه إلى شمال نهر الزهراني. اليوم بين الاجتماع الأمني أيضا المنوي عقده غدا في البنتاغون بين الجانب اللبناني والإسرائيلي، عم نحكي وفد تقني عسكري لبناني. برأيك هل نتجه إلى وقف شامل لإطلاق النار أم نتجه إلى مزيد من التصعيد؟
1: للأسف بتصور إلى مزيد من التصعيد. الشيء اللي عم نشوفه بجنوب، هيدا إسرائيل وهيدا هيدا حزب الله. هيدا إسرائيل آلة الدمار الشاملة، الجراف الماشي ومش سئلاني، يعني شفناها شو عملت بغزة، شفنا شو عملت بجنوب لبنان، وشفنا شو عم تعمل لهلأ بكل أنحاء لبنان. وهيدا حزب الله، هيدا حزب الله يلي هو جيب الدب على الكرم اللبناني علينا، جيبه لعنا. هيدا حزب الله يلي منه قاري الدولة اللبنانية، يلي منه قاري الشعب اللبناني، يلي منه قاري جمهوره، مش سئلين، بس عم يعمل أجندة إيران بالمنطقة وبلبنان. اليوم عم نحكي، حضرتك حكيت على المسار الخارجي، على المفاوضات وإلى ما هنالك. السؤال الحقيقي، بغض النظر على إسرائيل وبغض النظر على حزب الله، لبنان وين؟ نحن شو؟ لبنان بده يضله شاهد على تاريخه وبده يتحول لصانع التاريخ مثل ما نحن بدنا.
0: كيف تصنع التاريخ؟
1: تصنع التاريخ أول شيء وقت ما بتكون واضح. بدك رواية واضحة مثل ما حزب الله عنده روايته الواضحة. بدك موقف واضح. بدك قرار واضح. وبدك تنفيذ واضح. هيك تصنع التاريخ.
0: أستاذ لويس، اليوم الحزب يعتبر أنه يصنع تاريخ جديد للبنان، يعني بعد 2000 تحرير 2000 بيعتبر أنه فات التاريخ، وما زلنا حتى اليوم عم نعيد عيد المقاومة والتحرير، وما زالت الدولة اللبنانية عم تعترف فيه تحديدا. يعني استشف من كلامك وكأنك تساوي اليوم بين العدو الإسرائيلي وبين الحزب، يعني عم تحط حزب الله بمنزلة العدو الإسرائيلي.
1: زدت الشيء بالنسبة لي، نحن كلبنان زدت الشيء بالنسبة
0: لنا. هذا لبناني، هيدا شريكك اليوم في الحكومة، شريكك في مجلس النواب، شريكك في الإدارات العامة للدولة اللبنانية.
1: بقلك شغلة قلت بكرر، حزب الله وقت ما فات بحرب الإسناد الأولى وحرب الإسناد الثانية كشف وراءه، فرجى أنه عراس السطح أنا ماني لبناني، أنا فصيل إيراني، عم بعمل مصلحة إيران. وقت ما خصوصا حرب الإسناد الثانية يلي طلع البيان وقالوا سأرني الخامنئي، وبعدين اضطر لأنه شاف أنه في ضغط شعبي كمان بالنتيجة، عنده جمهور بده يراعي له وضعه، رجع بعدين غير روايته وقال لا لبنان وإلى ما هنالك مدري شو. بس حزب الله عم بيكون كتير واضح، حضرتك قلت أنه عم بيصنع تاريخ لبنان. حزب الله أداة بصنع تاريخ إيران التوسعي بالمنطقة. حزب الله ما قاله شيء لبنان.
0: أستاذ لويس، اليوم عنصر حزب الله اللي بيعتبر حاله هو مقاوم على الأرض، هذه ليست وجهة نظري، يعني بنقول لك وجهة نظر الفريق الآخر الموجود على الأرض في الجنوب، الذي يدافع حتى الرمق الأخير، حتى الموت دفاعا عن هذه الأرض. طيب ألا تعتقد أنه هو عارف أنه بمحل معين في اختلال بموازين القوى، وعارف أنه إسرائيل هي أقوى وهي متفوقة تكنولوجيا وعسكريا، وما زال يحارب حتى الرمق الأخير؟ هل يحارب اليوم كرم إيران ولا دفاعا عن هذه الأرض اللي بتعني له لابن الجنوب يمكن أكتر مني ومنك ومن المستمع اللي عم يسمعنا بهذه الأوقات؟
1: ما قوة حزب الله هي شو؟ قلت لك بروايته غسل دماغي إلى محل ما، يعني أنه عم بيقدر يقنع شريحة كبيرة من جمهوره أنه هو الشيعة والشيعة هو، وأنه هو المقاومة والمقاومة هو، بينما هيدا كله شيء غلط. اليوم يمكن انه نحن وحزب الله عايشين بذات البلد وعايشين على ذات الارض, بس اكيد ما عايشين بذات العالم. حزب الله عايش بالعالم تبعه, بالعالم تبعه اللي هو بيشبه الى حد ما عالم في كتاب لجورج اورويل 1984 مع المفاهيم تبعه. يعني ما في شيء اسمه خسارة بالعالم تبع حزب الله. مفهوم تبع حزب الله بتكون بال 1984 كانوا يقولوا الحرب هي السلام والحرية هي العبودية والجهل هو القوة. هيدا عالم حزب الله وين تنقلب كل المقاييس. وفي بقية الشعب اللبناني يلي عايشين بالدولة اللبنانية الناشئة, أو يلي هنا مع الدولة اللبنانية يلي أنا وياك عايشين فيها.
0: استاذ لويس, هل لأختم هيدا الشيء لانتقل لشيء تاني, توصيف العداوة التي تطلق أو يطلق اليوم البعض على إسرائيل تطلق اليوم على حزب الله؟ يعني تقول العدو حزب الله؟
1: حزب الله.

0: ايش اعلامي تهويل اعلامي مش مفروض تتاخذوا فيه؟
1: انتخذ بشو؟
0: بانه اليوم ما بتعرفوا الويل والثبور وعظائم الامور لما بعد ما تنتهي الحرب، انه كانه نتركن على الكوع حزب الله.
1: مزبوط.
0: طيب مصدقين هيدا الشيء؟ شو في يعمل اليوم؟
1: رح لك ليش مصدقين.
0: قادر يعمل 7 ايار جديد في الداخل اللبناني؟
1: وليش لا؟ عمله.
0: بس كان وقتها الظروف مختلفة، كان حزب الله مازال قابض على مفاصل الدولة ومازال حتى الساعة قابض على العديد من المفاصل، بس انه اخف يعني اليوم
1: حزب الله اخف، بس بعده بيشكل خطر، بعده هو جرنا على الحرب، بعده فرجة انه في جنوب تحت جنوب وشمال تحت شمال ولبنان تحت لبنان. بقى لا، حزب الله بعده خطر.
0: طيب استاذ لويس، اليوم في عندك مسارين للتفاوض، المسار اللبناني الاسرائيلي وعندك المسار الايراني الامريكي. برأيك نتائج أي مفاوضات ستصل إلى لبنان أسرع أو أقرب إلى الداخل اللبناني؟ أيها أكثر جدوى، أيها أكثر فعالية في الداخل اللبناني، خصوصا أن الإعلام الإسرائيلي وتحديدا القناة 14 الإسرائيلية تقول أن أي اتفاق اليوم إيراني أمريكي سيشمل لبنان. هيدا الإعلام الإسرائيلي عم بيقول، لا عم يحكي الباكستاني ولا الإيراني ولا حزب الله. برأيك اليوم مصير هذا البلد معلق على مفاوضات إسلام أباد أم على البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية؟
1: مصير هالبلد معلق على القرارات يلي بتخدها الحكومة اللبنانية، اللي بتخدها الدولة اللبنانية. بلشت قلت لك أنه نحن منصنع التاريخ. فينا نضلنا واقفين هلأ مثل ما الشباب عاملين قاعدين وعم بيقولوا تنشوف شو راح يصير بإسلام أباد، اللي هو إذا بدك البيست كيس سيناريو، أحسن الاحتمالات شو ما يكون الاتفاق برا، يجوا يقولوا خلص انتهى حزب الله يلي ما رح نوصل له. هيدا البيست كيس سيناريو. بس اذا ما وصلنا لهون، واكيد ما رح نوصل لهون، انا بتصور شو نحن شو بدنا نعمل؟ رح نضلنا واقفين؟ ضلنا حزب الله اخر شيء اسرائيلي ما عم يشتغل عندي وعندك وعند دولة اللبنانية، عم بيعمل مصلحته. هلا هو بده يدفش حزب الله من الحدود، بده يشري راحة الحدود الشمالية. نعم. عنده، وبعدين حزب الله رح يجي على الداخل اللبناني. بقى نحن اكيد بال 58 وقت ما كنا بعز الأزمة 58، وقت ما خلصت الأزمة نصبت خيمة على الحدود اللبنانية السورية، اجتمع فيها فؤاد شهاب وجمال عبد الناصر. أنا بتمنى أنه مفاوضات تبع لبنان لا ما تصير بإسلام أباد ولا تصير بواشنطن، بس ينصب خيمة على الحدود الجنوبية بين لبنان وإسرائيل، يجتمعوا فيها جوزيف هون وبنيامين نتنياهو، ويحددوا مصير العلاقة بين البلدين ومصير المنطقة.
0: فاجأتني بهذا الطرح، يعني بدك خيمة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية يجتمعوا فيها الرئيس اللبناني والرئيس الإسرائيلي، وكأنك تقول نعم أعتذر على هذا التوصيف لتفجير البلد. يعني بمجرد ما تم طرح أنه يروح على الولايات المتحدة اللي يجتمع ببنيامين نتنياهو، قالوا له ما بترجع على البلد. وصلوا لهون هددوا رئيس الجمهورية.
1: بس تفجير البلد مين؟ يعني مين عم يفجر البلد؟ اليوم شفنا كان في مش من زمان كان في سونداج وانه شفنا أنه في أكترية ساحقة من الشعب اللبناني مع السلام مع إسرائيل. تفجير البلد شو؟ مين فيه يفجر البلد اليوم؟ المواطن الشيعي يلي قاعد بجنوب هو همه يفجر البلد؟ ما هموم المواطن الشيعي بجنوب هن مثل هموم المواطن السني بطرابلس او الماروني بكفر دبيان، هموم معيشيه بدهم يعيشوا بكرامه بهالبلد. الشيعة ما هن لبنانيه وهن انسان مثلي ومثلك، يعني ما عندهم ذات الهموم. بتعرف بالدستور الامريكاني او في اعلان الاستقلال الامريكاني في بند بيتعلق بالسعي الى السعاده. نحن كمواطنين لبنانيين بحق لنا نسعى للسعادة، بحق للمواطن الشيعي بجنوب وللمواطن المسيحي بغير مناطق أو السنة أو الدرزة يسعوا إلى السعادة ويكونوا لبنانيين قبل ما يتصنفوا بالشيعة والموارنة والمسيحية وإلى ما هنالك. اليوم الوحيد يلي فيه يفجر البلد، مين رح يفجر البلد؟ هو حزب الله، لأنه هيدا حزب الله. حزب الله إذا بتمشي مثل ما هو بده ما حدا بيقرب صوبك، ما حدا بيقرب صوبك، بس في حروب دائما مع اسرائيل.
0: اذا بدنا نراقب اكثر مسار المفاوضات، نشعر وكان المفاوضات اليوم في الولايات المتحده لن تؤدي الى نتائج ملموسه قريبه على الارض، باعتبار انه انت ما عندك اليوم اوراق قوه حملها في ايدك ورايح فيها لهونيك، هيك عم بيقول الفريق الاخر، برجع بقول لك
1: نعم. نعم.
0: في المقابل في حال وصلت اسلام اباد الى صفقه ما بين الايرانيه والامريكان، بيقول لك حزب الله اليوم انه حتى لو طلبت مني ايران تسليم السلاح لن اسلم هذا السلاح طالما الاسرائيلي كرس احتلال في الجنوب اللبناني. شفنا قديش صار متوغل في الداخل الجنوبي. يعني حزب الله لن يسلم هذا السلاح تحديدا. وهون يقول محمود قماطي لا يمكن الالتزام بوقف اطلاق نار في حال جرى تكريس الاحتلال في الجنوب. على ماذا نعول اليوم لتسليم هذا السلاح سواء بالنسبة لإسلام أباد أو المفاوضات اللي عم تصير بالبنتاغون والخارجية الأمريكية؟
1: شغلتين، نقطة جانبية أول شيء فيما يتعلق بالخارج والداخل. أنا بتذكر بال2005 قبل 14 أذار بالاجتماعات بين قيادات أرنيت شاهمين وسفير أمريكا والمسؤولين الأمريكيين كانوا عم يقولوا لهم بوقت ما تضيعوا وقتهم سوري باقي سوري باقي. وقت ما صارت 14 أذار صار في تقارب بين الداخل والخارج وهالشي جعل الى خروج جيش سوري من لبنان. اليوم مش هن برا بيقولوا كيف شو بدنا نعمل، ولا ايران بتقلنا ولا امريكا، ما حدا بيقلنا نحن من قرر شو بده يصير فينا. اول شيء اثنين لا نحن عنا كتير وراء قوه اكيد عنا. اول شيء
0: شو هن؟
1: اول شيء الحق معنا وما رح نساوم عليه. الارض ارضنا وبين هلالين، الدستور بيمنع انه حدا اي سلطه تتنازل عن شبر من الارض اللبنانيه. هيدا الماده الثانيه من
0: دستور اللبنان. ما تنازلوا فيها بالحدود البحريه استاذ لويس؟
1: بلا، بس هيدا مين تنازل بها؟ هيدا مين كان 100% مين كان مسيطر بوقتها على الحكومه؟ حزب الله. بقى حزب الله وقتها ما
0: بيعرف ميشيل عون
1: مزبوط،
0: نجيب ميقاتي
1: 100%
0: ونبيه بري
1: 100% يعني ذات يعني الدوله العميقه الموجوده اليوم يلي هن بوقتها تنازلوا. بس بوقتها كان ماشي الحال لانه التنازل اذا حزب الله راضي عليه ماشي الحال، مثل المفاوضات اذا حزب الله راضي عليها ماشي الحال. بقى أول شيء ما رح نتنازل عن الأرض، اثنين ما منتنازل على تحرير الأسرة. حزب الله لهلا لآخر شيء لبلش يحكي على تحرير الأسرة، ما كان عم يحكي تحرير على تحرير الأسرة لأنه منه قاريهم. هالنقطتين ما بنتنازل عنهم، فهيدي قوتنا.
0: حزب الله منه قاري الأسرة؟
1: أكيد منه قاريهم، منه عكس الإسرائيلي بين هلالين يلي هو بيعمل معارك كرمال الأسرة.
0: بس عفوا أستاذ لويس، حضرتكم حريصين على الأسرة، أسرة حزب الله أكثر من حزب الله نفسه؟
1: أنا حريص
0: على عن الدولة، يعني الدولة اللبنانية
1: أكيد حريصين على كل لبناني. نحن حريصين على كل لبناني وين ما كان يكون، وهيدي مسؤولية الدولة إنه هي تحرر الأسرة، مسؤوليتها. فيها النقطتين قلت لك ما فيها نتنازل عنهم. باقي ما تبقى دولة عندها عدة ورق فيها تفاوض عليها.
0: يعني أنت سمي لي بس ورقة قوة بيد الدولة اللبنانية وعمل معروف نعني وإقناع المستمع بهذه الورقة.
1: رح أقول لك شغلة، أول شيء المفاوضات إني بدك تاخد وتعطي، بدك تبيع وتشتري، هيدا المفاوضات، هيدا مبدأ المفاوضات. دولة فيها تعمل كذا شغلة، تاخد كذا خطوة. الإسرائيلي الشعب اللبناني بده إياها أول شيء، والإسرائيلي إسرائيلي كمان إنه هيدا بتناسبه. أول شيء الإسرائيلي بقي كل هالسنين كل هالفترة كان عنده هاجس واحد إنه بده إنه نعترف فيه. اليوم بتصور نحن إلى حد ما اعترفنا بإسرائيل. اثنين، إقالة وزراء حزب الله من الحكومة، بدك تشيله من الحكومة. هن رح قبل ما هن يستقيلوا بدك الحكومة تقيلهم، وهيدا بده قرار التلتين مجلس الوزراء بالدستور. شو مانع اليوم الحكومة؟ ما بالنتيجة عندك هالشخصين يلي هن من ميلة بينتموا لجهاز خارج عن القانون، ومن ميلة تانية عم بيجوا هن بالحكومة، اجر برا اجر جوا. خلي الأمور تتوضح. الشعب اللبناني بيحب الوضوح، تتوضح الأمور. حزب الله برات الحكومة. اثنين، ثلاثة، حذر حزب الله، مش حذر العمل الأنشطة العسكرية والأمنية. وأنا هون بدي لك شغلة بين هلالين، نحن اليوم سيد وليد بمرحلة بتشبه إلى حد كبير الواحدة وتسعين. بالواحدة وتسعين وقت ما كان في بعد اتفاق الطائف، الدولة كانت بعدها ناشئة، والدولة بعدها ناشئة بس كانت عم تحكي كدولة. من أول قرارات الرئيس عمر كرامي قرار 28/3/91 كان في قرار بحل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، واعتبارها من حلها حكما وتلقائيا، حل جميع الأجهزة الأمنية الغير الشرعية اللبنانية وغير اللبنانية واعتبارها من حلها حكما. ثلاثة وأهم شيء، أهم شيء إعطاء شهر لترد سلاحها للدولة كلها الميليشيات. وبالقرار كاتبين انه اذا الدولة اذا الميليشيات ما التزمت بالقرار على الجيش انه ينفذ هالقرار بالقوة او بالاستعانة بالشقيقة سوريا، هيك مكتوب بالقرار آنذاك. خدوا هالقرار مثل ما هو اليوم، بس وقتها لكت الدولة لانه صار في تواصل ايراني لبنان ايراني سوري، زار وفد من حزب الله سوريا، وبوقتها فاتوا من وقتها يعني وقع اول دومينو من وقتها بلشوا فتونا بقصة المقاومة يلي بوقتها كمان علي سهراوي ونبيه بري كانوا عم بيقولوا ما تفوتوا بالمقاومة ما تقولونا في شيء اسمه مقاومة في شيء اسمه ميليشيا بس الدولة لكت بوقتها نحن اليوم ذات الشيء اليوم خدوا هيدا القرار تبع 28/3/91 بدل الاستعانة بالشقيق السوري اكتبوا الاستعانة بالصديق يا الامريكاني يا السعودي يا القوة العربية الى ما بعرف ايه بس بالنتيجة الدولة بتقول لجيش شو بده يعمل مش الجيش بيقول للدولة شو بدها تعمل
0: هلا عم يصير هيك انه الجيش عم بيقول للدولة شو بدها تعمل
1: هيك صار لانه رح اقول لك شغله
0: بضل فيكل عم بيقول لجوزيف عون لفخامه الرئيس شو لازم يعمل
1: للاسف للاسف يعني وقت عم تشوف بالوقاية بخمسة وسبعة اب حصر سلاحها بالاخر السنه قرارات الحكومه كتير واضحه بخمسة او سبعة قالوا له نسيت رحبوا بخطه الجيش خطة الجيش كانت عم تحكي على حصر سلاح جنوب الليطاني
0: صحيح
1: يعني انتقلنا من كل لبنان لجنوب الليطاني وهلا من من من شي شهر حكينا على بيروت مدينه مزروعه السلاح يعني شوف كيف السقف عم بيوطى وحكينا عم نحكي منها على احتواء السلاح بدك الدوله تقبض حالها جد انها دوله تكون جديه الجديه قلت لك بالحكومه بهالقرارات بالجديه كمان بمحاربه أزرع حزب الله يلي حزب الله ما عنده علم خبر بس الأزرع تبع عنده علم خبر وعم عم بتخالف العلم الخبر مثلا القرد الحسن اليوم الطائف عمل من كل وزير حكومة بحد ذاتها كل وزير اليوم هو حكومة أو هو سوبر وزير شو مانع اليوم وزير الداخلية يمنع يحذر القرد الحسن لازم يوقفه القرد الحسن مازين مصرف لبنان منع البنوك والمؤسسات المالية يتعاملوا معه واهم من هيك واهم من هيك وهيدا بالنسبه لي لانه التربيه هي اساس المجتمعات شو مانع اليوم وزاره التربيه شو مانعها تراسل مدارس المهدي ومدارس المصطفى تتاكد انه مزبوط الشيء اللي عم بينحكى وعم نشوفه انه عم بيقولوا النشيد الوطني الايراني باول نهار كل يوم وبعدين عم بيعلموا الاولاد تحت العشر سنين كيف يروحوا ويركبوا كمين للعدو الصهيوني اذا هيدا شيء مزبوط ما في شيء سوري ما في شيء مانع اليوم وزارة التربية وزيرة التربية تتحرك وتمنعهم وتحذرهم هيدا الجدية كون واضح
0: هيدا حزب عقائدي يعني هذا لا أبرر بس حزب عقائدي اليوم تلقائيا بده يعلمهم هيك حتى البوند السيني بيعلمهم كيف يحملوا توابيت ويعني من هني وصغار هيدي عقيدة هذا مزبوط. الحزب يعني أنت اليوم عم تتعدى على على هذه العقيدة في مكان ما
1: مزبوط.
0: طب لن أسترسل على هذا
1: بس بدي لك شغلة على العقيدة العقيدة بتواجهها بالرواية الوطنية بالرواية الوطنية الرواية الوطنية اللبنانية لبنان الفينيقيين لـ14 أزار هيدا هيك بتواجه العقيدة
0: استاذ لويس
1: استعمل وآخر كلمة بدي أقولها على هالنقطة على العقيدة دي حزب اللافيكيشن بدك بعد الحرب العالمية الثانية صار في دينازيفيكيشن شلت عقيدة النازية من من العقول ومن الدولة العميقة بس عملت ذات الشيء اليوم بالدولة العميقة ومن العقول كمان
0: طب بما انه كنت عم بسألك عن محمود قماطي من الواضح انه هناك هجوم كبير اليوم يعني عم بيزيد أكثر وأكثر على رئيس الجمهورية يقول أنه المقاومة اليوم ما زالت تسطر بطولاتها على مستوى الميدان والإسرائيلي توغل بضع كيلومترات في الجنوب اللبناني لأننا كنا قد أفرغنا كرمة لعيون الأذلاء في السلطة ولعيون العهد الذي وعد وخدعنا وكذب علينا عم يتهموا فخامة الرئيس بالكذب والخداع والإذلال هل اليوم رئيس جوزيف عون يدفع ثمن الاتفاق ما بين جلستي اتفاق ومع الثنائي انه مقابل ان تأتي رئيس للجمهورية في قصص بدك توقع عليها من ضمن انه لن يحدث اي شيء في هذا البلد الا بالتوافق مع الثنائي الشيعي
1: اول شيء خلينا نكون واضحين اكيد مش الثنائي الشيعي جاب فخامة الرئيس على رئاسة الجمهورية وصول جوزيف عون لرئاسة الجمهورية وصول نواف سلام لرئاسة الحكومة وصول وزراء مثل جو رجي لوزارة الخارجية هن ترجمة سياسية للخسارة العسكرية تبع حزب الله لأنه حزب الله أكيد ما كان قبلين فيهم بقى بقى يجي هلأ يحكي أنه أكيد غلط واحد اثنين تجربة الرئيس مع حزب الله بآخر 15 شهر من وقت ما وصل لليوم هي بتختصر تجربة الشعب اللبناني مع حزب الله من 2005 لليوم أنه حزب الله بالنتيجة بدك تعمل ما هو بده يعني الرئيس اعتبر انه بمحل ما فيهم يخدهم بالحياة وانه شوي شوي وعروة ورحايدة بس وقت الجد شفنا نحن انه وقت الجد لم ولن نسلم السلاح وقت الجد علما انه هن كانوا واعدين للرئيس بري مثل ما تبين بالجرايد كانوا واعدين للرئيس بري انه ما رح يشنوا حرب السنة الثانية. بس وقت ما اجا الحرب من ايران بيقولوا كيدان اردان يلي بيدفع المصاري هو اللي بيقرر. اجا الامر من ايران دغري نفذوا. بقى للاسف الرئيس شاف انه حزب الله ما بيفهم بالمنيح حزب الله للاسف.
0: بس انت يعني ايه بس عفوا رئيس الجمهوريه هو اكثر من يدرك حزب الله عندما كان قائد للجيش، مع انه كنت انا بسياق التحضير والاعداد لهذه الحلقه عم شوف اعلام الممانعه شو عم بيقول، وصل فيه الامر ان يقول انه الرئيس جوزيف عون انقلب على العماد جوزيف عون، بما معنى انه انقلب على تعهداته للحزب. طيب رئيس الجمهوريه بما انه هو اكثر من يعرف حزب الله وكان في تعاون بين الجيش لما كان قائد جيش من حزب الله، طول كتير سنة ونص انه هو عارف هذا حزب عقائدي لن يتخلى عن السلاح، سيقاوم حتى الرمق الاخير، اليد التي ستمتد الى السلاح سيرد عليها بالسلاح، هيدي مسلمات القاسي والداني بيعرفها في هذا البلد. شو كنا عم نعمل معه لحزب الله طيلة سنة ونص تحديدا، مع انه العنوان العريض كان لل 2025 اذا بتتذكر هو عام تسليم مزبوط. السلاح
1: بين هلالين إذا بترجع على الإعلام الممانع قبل ما يوصل الرئيس جوزيف عون رئيس جمهورية، شوف شو كانوا عم بيحكوا عنه. يعني ما بتصور فينا نتهمه إنه هو كان قريب على حزب الله. إذا جريدة الأخبار ليتها بلا ما نسميها إذا بدي سميها، يعني شوف الأول صفحة تبع جريدة الأخبار ثلاث أشهر قبل ما يوصل رئيس جوزيف عون رئيس جمهورية، شوف شو كانوا عم بيحكوا عنه، خاين وعميل و و و إلى ما هنالك. بقى هن ما تغيروا بس لأنه هو رئيس كل لبنان. يمكن كمان بمحل ما كانوا مراهنين على انه يكون في اتفاق دولي اتفاق خارجي. بس اليوم بالرغم من كل شيء والرغم انه ضيعنا سنة ونص اكتر من 15 شهر، في بعد فرصة تاريخية للبنان. في بعد ظرف استثنائي ان كان دولي او داخلي. عندك رئيس الجمهورية لاول مرة من زمان عم بيحكي الكلام السيادي يلي الشعب اللبناني بيحكي. عندك رئيس حكومة لأول مرة من زمان.
0: حضرتك بتعتبره سيادي، الفريق الآخر بيعتبره تخويني هذا.
1: ايه ما قلت لك، ما الفريق الآخر عايش بال 1984 تبع جورج أورويل، عايش بغير عالم. الفريق الآخر عنده القاموس تبعه، ما فيك تشارعهم لأنه عنده القاموس تبعه.
0: طب إذا ما فيك تشارع كيف بدك تقنعهم؟ إنه
1: ما بدي أقنعهم، يعني بالمنيح ما بيمشوا حزب الله، بالمنيح ما بيمشي. الدولة بدها تكون قوية بالحكي، الحكي هن قوية بالحكي. بالحكي بضيعوا وقت مثل الإيراني، ما هيد التربية الإيرانية يعني والثقافة الإيرانية، بيشتروا وقت بيضيعوا وقت.
0: المناورة يعني مناورة فن المناورة
1: 100% لتتغير الظروف. الحكي للحكي بيقولوا لار بور لار، لتتغير الظروف لا يمكن بعدين بيرجع ظرف أفضل ليرجع حزب الله قوي أو أو أو أو أقوى من قبل.
0: برأيك اليوم الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله على ماذا يعول؟ ليقول أنه التمسك بالسلاح أو يؤكد التمسك بالسلاح حتى قيام استراتيجية دفاعية، وهيدي بنسمعها من زمان كتير، استراتيجية دفاعية، وكرس حق للشعب بالنزول إلى الشارع وإسقاط الحكومة في الشارع، وربطها بمحاولة إقفال القرد الحسن، بما أنك أتيت على ذكر القرد الحسن، مع أنه في الأنظمة الديمقراطية الحكومة لا تسقط في الشارع، تسقط في مجلس النواب. على ماذا يعول ليقول هذا الكلام الشيخ نعيم؟
1: الشيخ نعيم عايش بغير عالم، قلت لك الشيخ نعيم عايش بالعالم تبعه، ما بعرف عشو مريهان، بس أكيد كلامه كلام خيالي. وللأسف وقت ما بيحكي على الشارع، وهيدا كمان هيدا شيء مش جديد عن حزب الله، عم بيستعمل النسوان والرجال والكبار بالعمر والولاد لغايات سياسية، غايات سياسية إيرانية. وفي مخيم البيال بال91 ما بحب ارجع للتاريخ، وقت ما خلصت حرب الآخرين وحروب للآخرين، حدا اجا قال ريعوا له وضعه للحكيم، روحوا بدنا نراعي وضع سمير جعجع، بدنا نراعي وضع المسيحية أو القوات اللبنانية يلي كانوا أقوى من حزب الله اليوم بوقتها. حدا إجا قال لهم هن إجوا قالوا بدنا نحكي استراتيجية دفاعية، انتقلوا من المقاومة العسكرية للمقاومة السياسية سلمية. وأول إجراء عملوه بين هلالين تقدموا بطلب علم وخبر ليفاجئوا أنه نحن صرنا حزب سياسي مثلنا مثل غيرنا. هيدا الشيء لازم حزب الله يعمله، في اجتهاد القوات، سلموا سلاحكم، في مجلس وزراء لتحكي على خطة، روح احكي مجلس وزراء راح فكرتك. بالنتيجة في الدستور، الدستور هو قوانين اللعبة، هو الإطار القانوني للعبة السياسية. في الدستور نحتكم للدستور، شوف الدستور شو بيحكي بهالأمور، اعطيه رأيك، بس بالنتيجة في أكترية ساحة هي بتقرر، وانت مثلك مثل غيرك بتعطي رأيك مثلك مثل غيرك. نحن شو مشكلتنا مع حزب الله؟ مشكلتي مع حزب الله انه ما بدي انا يكون مثله مثلي، لا هو احسن مني لا انا احسن منه، بيعطي رايه مثله مثل ما انا بعطي رايي. واخر شيء في الدستور هو يلي بيقرر
0: باي راي. انت اليوم وضعك احسن من احسن منه بكتير اليوم، يعني بالوقت اللي بيئته الحاضنه موجوده داخل مخيمات ومراكز ايواء داخل خيام، يعني استكترتوا عليهم خيمه قدام البيال، يعني حتى هذا الموضوع شكل عليكم خطر، قومتوا القيامه على هذا المخيم وانه تهديد على باب السرايا. طب عن جد يعني من هي انت عايش حياتك هيك هيك يقولون، بتظهر بتسهر بتسافر، الشباب والصبايا النساء والاطفال عايشين داخل خيم بينطروا توصلن وجبة غداء وعشاء يعني فطور صباحي.
1: بشوف جهنمية حزب الله عم بيستعمل الشباب والنساء والولاد. مشكلة النزوح، مشكلة الخيام قبل ما تكون للأسف مشكلة إنسانية، وهيدا مشكلة إنسانية أو مشكلة اجتماعية، وهي مشكلة اجتماعية، هي مشكلة أمنية بامتياز، مشكلة أمنية بامتياز. في هالمخيم بالبيال، بيال هو واجهة لبنان البحرية، هو ببيروت، ليش بدهم يكونوا هونيك؟ محل قبل أول شيء كانوا على الأملاك الخاصة، بعدين انتقلوا للملك العام بوجه كل هالمطاعم ومحلات السهر وهال، يعني بالنتيجة القطاع السياحي بلبنان يعني قطاع كتير مهم والاقتصاد اللبناني مرتكز عليه.
0: بس هيدي بيروت للجميع،
1: هيدي بيروت للجميع، بس وقت بس الدولة هي الدولة هي بتقول للنازح وين بده يكون، مش النازح بيقول للدولة وين بده يكون. عم تجي عندك الخيار بين خيمة على الطريق ما فيها حمامات ما فيها شيء، بيروحوا بيوقفوا حرام، عم بيروحوا عم بيوقفوا بيوقفوا بالصف على الماكدونالد يفوتوا على الحمام تبع الماكدونالد عين المريسة، وانا شفتهم يعني هيدا مش زل مش حرام. بدل دولة قالت لهم تعوا على المدينة الرياضية وين في حمامات وفي كل شيء، وهن رافضين.
0: ليه رافضين؟ ليه؟
1: لأنه هنيك سيف مسلط، بده يبقى سيف
0: على رقاب مين؟
1: على الحكومة والسراي أكيد. ما هيدي خطة حسب الله، ما عملها قبل، ما عملها قبل، مش إنه ما إنه عملها، عملها بال 2008. وهيدي إذا بدك بمحل ما كمان قلت لك أنا هالظرف الداخلي بيذكرنا بال 91، بمحل ما بيذكرنا كمان بال 2006. بال 2006 وقت ما كمان الدولة اللبنانية رئيس فؤاد السنيورة بوقتها كان في كمان الوزير طارق متري كانوا عم بيفاوضوا مع الأمم المتحدة. الأمم المتحدة بوقتها كان بدها وقف إطلاق النار، والأمم المتحدة كان بدها أنه القرار 1701 يكون تحت الفصل السابع، يعني استعمال القوة. الدولة اللبنانية لتراعي وضع حزب الله عملت معركة بالأمم المتحدة كرمال يصير
0: رئيس سنيورة تحديدا، رغم هيدا تعرض للتخوين وللشتائم.
1: مزبوط مزبوط. بقى اليوم تشوف شو صار بال 2006 بتقول انه هيدي كانت غلطه، ما لازم نرتكب ذات الغلطه اليوم. يعني اذا فينا نلجأ للفصل السابع نلجأ للفصل السابع. طيب.
0: كان مفروض انه يكون في زياره بين من يعني من حزب الله، وفد من حزب الله الى قصر بعبدا، على ما يبدو انه ما عاد في زياره، تاجلت هذه الزياره الى اجل غير محدد. القطيع اليوم بين حزب الله وقصر بعبدة كيف يمكن توصيفها سياسيا في خضم كل ما يحصل اليوم؟
1: هيدا حزب الله بده انه الرئيس يعمل ما هو بده، بده حزب الله بده رئيس جمهورية
0: او لا على
1: حسابه، بده يلاقي 100% بده الرئيس يغير خطابه ساعتها بنحكي.
0: اساسا لن تتم هذه الزيارة طالما السلطة لن تتراجع عن التفاوض المباشر.
1: مزبوط. نحن اليوم اذا بدك الخطر هو على الرئيس نبيه بري، هو موقف الرئيس نبيه بري. ما لازم الرئيس
0: نبيه هو بيضة القبين اليوم؟
1: لا يعني رح لك شغلة، ما لازم يتحول للجناح السياسي تبع حزب الله. اذا بده يضله
0: هو اساسا الجناح السياسي لحزب الله، هو الاخ الاكبر.
1: مزبوط.
0: بتوكيل من الشيخ نعيم قاسم،
1: يعني الى حد ما مزبوط. والناطق الرسمي باسم حزب الله بقى بده يزيح عن هالدور ويرجع لدوره التاريخي. حركة أمل، أفواج المقاومة اللبنانية، حركة لبنانية بامتياز، منا معتبر انه لبنان هو الاساس، مش لبنان هو جزء من الجمهورية الاسلامية الكبرى بايران عكس حزب الله. بقى لازم انه رئيس نبيه بري عنده دور مفصلي. بس انا بدي لك شغلي، بغض النظر على رئيس نبيه بري، يعني مع كل المجتمع الدولي اليوم يلي معك، رئيس الجمهورية معك، رئيس الحكومة معك، وعندك جبهة سيادية بامتياز يلي شفناها بمعراب ثلاثة، كلها فيها مسيحية، فيها سنة، فيها دروس، فيها شيعة، اللي جمعهم دكتور سمير جعجع بمعراب، كلهم اجوا قالوا للحكومة وقالوا لرئيس الجمهورية نحن عسكرك على الأرض، تصرف كدولة ونحن معك. وأنا كل مرة بحب أعمل الباراليل إذا بدك مع أورنيت شاهوين. أورنيت شاهوين بال2005 أسست للبريستال، أسسوا لخروج الجيش السوري من لبنان. خلي معراب ثلاثة تأسس لمعراب أربعة لخروج الجيش الإيراني من لبنان اللي هو حزب الله.
0: أستاذ لويس سريعا بلا شده من الوقت، اليوم ما هو المرتقب من هذه المفاوضات، من الاجتماع الأمني غدا؟ شو معقول يصير؟ هل تتوقع خرقا ما في هذه المفاوضات بانتظار جولة مفاوضات جديدة باثنين وثلاثة حصيران؟
1: بتمنى يكون في خرق ما، وبتمنى انه مثلا فترة من الفترات انحكى بانه ينعمل زون بايلوت، ضيعة بايلوت، انه ينسحب منها، ياخدوا ضيعة جنوب لبنان، ينسحب منها جيش الاسرائيلي بالتزامن، يفوت عليها جيش لبنان، يرجعوا يعمروها ويرجعوا كمان يمكن ينسحين ليشوفوا اذا بيمشي الحال، لانه شوف شو رح يصير هلأ.
0: ايران ستتكفل باعادة الاعمار اكيد. عم بيقول انه تقول مصادر انه وردت رساله الى الشيخ نعيم، ايران تتكفل باعاده اعمار الجنوب والضحيه الجنوبيه.
1: شفنا امبارح شيء اللي عم بيصير لليوم بسور. سور مدينه عمرها الاف السنين، موجوده بالكتاب المقدس، سور الثقافه وسور التجاره وسور وجه لبنان من الاف السنين، سور موجوده قبل ما تكون موجوده ثلاث ارباع بلدان المنطقه. ايران كيف ترجع تعمر سور؟ شو راح يعود لكل هالثقافة وكل يلي عم بيريحوا؟ أكيد ما بدنا إيران، نحن بالعكس إيران بدها تدفع، أكيد بدها تدفع، لازم تدفع. بدنا نحاسب إيران وبدنا نحاسب حزب الله، بدنا نحاسب إيران لأنه إيران مسؤولة عن كل هالدمار. وإذا بدهم يحرروا أموال إيران لازم أنه يعطوا جزء منها للدولة اللبنانية ترى هي تعمر بهالأموال.
0: يعني لا تتوقع خرق واضح، مع أنه اجتماع الغد هو اجتماع خطير مما لا شك فيه ودقيق، خصوصا أنه قد يرشع عنه أمور قد تشعل البلد.
1: بتمنى بس ما بتوقع.
0: ما بتتوقع
1: لا.
0: طب لفتني تصريحين، أعتقد أنه البلد اليوم قائم على هالتصريحين، على هالتناقضين الموجودين بهالبلد بمناسبة عيد الأضحى المبارك. يقول فخامة الرئيس، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى: من أسمى معاني الأضحى أن لا نضحي بأولادنا ولا نهدر دماء، بل أن نفتديهم ونصنع لهم الحياة. في المقابل يقول الشيخ علي الخطيب أنه عيد لمن ارتقى وضحى بأعز ما لديه دفاعا عن دينه ووطنه وقيمه. كيف توصف هالتصريحين المتناقضين اللي بيوصفوا واقع حال اللبناني؟
1: يا ريت أول شيء إنه الشيخ بيقرأ كتاب الله يرحمه الإمام محمد مهدي شمس الدين، الوصايا، يلي بالوصايا تبعه في وصايا للشيعة، هو كان نائب رئيس مجلس الشيعة الإسلامي الأعلى، وصايا للشيعة بيقول لهم اندمجوا بأقوامكم بمجتمعاتكم، ما تتميزوا بالمشروع السياسي تبعكم، ما تفوتوا بمشروع أكبر من وطنكم، لأنه كل المشاريع، وهو بيقولها بكتابه بالوصايا، كل المشاريع الأكبر من وطنكم هي مشاريع شريرة. حزب الله منه فهمين الدين الإسلامي، منه فهمين الطائفة الشيعية، أكيد ما أنه فهمينها، أخذها على التفسير الإيراني. ثقافة لبنان هي موجودة بالكتاب تبع، بالخطاب تبع فخامة الرئيس، هي ثقافة الحياة، هي ثقافة العيش. وكرمل هيك كتير مهم أنه وزارة التربية تتحرك وجه مدارس المهدي ومدارس المصطفى. ما فينا نكمل هيك، مش طبيعي يعلموا لأولادهم يروحوا يفجروا حالهم. نحن مش هيدي ثقافتنا، مش هيدي الثقافة اللبنانية.
0: إذا ما نختم الحلقة بجملة مفيدة، اليوم نتجه، بما أنه ذكرت ببداية الحلقة أنه نحن رايحين إلى تصعيد للأسف، هذا التصعيد إلى أين يمكن أن يصل تحديدا هذا التصعيد؟
1: إلى الفرج، لأنه آخر شيء رح أقول لك شغلة، حزب الله اليوم والنظام الإيراني هنا عكس اتجاه التاريخ. اتجاه التاريخ هو مع الدولة اللبنانية، مع خطاب القسم، مع الحكومة اللبنانية، هيدا اتجاه التاريخ. بقى أكيد في مرحلة صعبة بس بعدين في الفرج.
0: نتمنى ذلك. بمناسبة العيد يعني هذه دعوات كثر من اللبنانيين أنه بعد هالجلجلة الطويلة التي عاشها لبنان من 75، لأنه حتى من قبل 75 نحن بنقول 75 محط كلام، بس هو كان درب جلجلة طويل لهذا البلد، عن جد أن نبصر حقيقة القيامة اللي بيستحق هذا البلد. لأنه دايما بقول شغلي كمان، اعتذر عن بعض
1: رأيي، بس
0: انه اللي مرق على لبنان ما مرق على ولا شعب عربي مزبوط. اليوم فنستحق الحياة
1: 100%. لبنان احلى بلد بالعالم، عنا احلى طاقات، عنا احلى شباب، احلى صبايا. وين ما بتروح بالعالم وقت عم بتقول انك لبناني كلهم انتم اللبنانيين. بقى نحن انا فخور اني لبناني واكيد الخير لقدام
0: ان شاء الله. المحامي والناشط السياسي لويس ابو شرف، شكرا لوجودك معنا. شكرا. بلبنان الحر، برنامج حوار حر، شرفتنا. شكرا لكل المستمعين اللي تابعونا في هذا اللقاء. بشكر المخرج مارك البيطار اللي رفقنا عبر الاخراج الاذاعي. كان معكم اعدادا وتقديما وليد فريجي. الى اللقاء.
2: حوار حر. حوار حر. سياسيين، محللين واعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر. نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

لأنه سلامتك بتهمنا لازم تتأيد بشوية إرشادات وتوصيات بتفيدك، شرط تفكر فيها وتنفذها. واحدة من هالتوصيات لما تكون سيئة وبدك تغير وجه سيرك، تلتف يمين أو شمال أو تدخل لمفرق أو لساحة محلات أو مدخل بناية، لازم تعطي خبر وتحذر الغير من هالمناورة يلي عم تقوم فيها من خلال استعمالك للإشارة يلي بتحدد توجهك. بس انتبه، هذه الإشارة بتستعملها قبل مسافة 50 متر تقريبا بعد ما تخفف سرعتك، ومش بشكل مفاجئ إشارة وانعطاف بآخر لحظة، وهيدي كتير عم نشوفها وعم بتسبب ارباك وحوادث، لانه الغير ما بيكون انتبه انه عم تعمل او تعملي مناورة، لانه تبلغ متأخر صارت المفاجأة كتير قريبة وهون

0: في المسيرة هذا الشهر معركة استعادة المواطنة، قلتم سيادة فعلا لاستحوميتو، فرصة جديدة لإنقاذ لبنان، الخامسة ثابتة ونهائية، مصانع أدلجة الذاكرة في مناهج الحزب، حزب الله ومدرسة تعطير العقل، حزب الله بعد السلاح، حزب داخل الدولة أو ذكرى أكبر من الدولة. هل يولد اللبنانيون قبل وفاة لبنان الكبير؟ ذاكرة المقاومة وحافظ إرثها. جو حتي، إلى اللقاء. حرب الإسنادين، إفلاس هجرة، خسائر $30 مليار. 4 آب، ذاكرة وطن تبحث عن العدالة. باولو بورجيا، مجد لبنان أعطيالك. المسيرة المسيرة المسيرة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مسحوق غسيل لوشا 4 كيلو $9.90، سائل جالي بريل 3 لتر $5.70.

الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. منسوب التصعيد يرتفع على محاور النبطي وسور وصيدا قبل يوم من محادثات البنتاغون. كاتس: حزب الله سيواصل دفع أثمان باهظة، وسموتريتش: 10 مبان في الضاحية مقابل كل مسيرة. مقتل مراسل سابق لقناة العالم الإيرانية بغارة القياعة صيدا، واستشهاد عسكري بغارة على طريق زفتة. تشغيل محركات أول طائرة من مطار لقليعات في أيلول. طهران تندد بخرق واشنطن وقف النار، والبنتاغون يعد قائمة لأهداف عسكرية إيرانية. وفي نشرة أخبار أخرى والتفاصيل بعد قليل.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر. لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة زغيب مراد. تتسارع التطورات الميدانية موحية بتفجير الوضع وتوسيع الحرب في محاولة واضحة لفرض إسرائيل وقائعة جديدة في الجنوب، حيث باتت تسيطر واسعا على محوري النبطي والصور، وسط مخاوف من استنساخ نموذج بنت جبيل والخيام في النبطي، وكل ذلك قبل يوم من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية العسكرية في البنتاغون، حيث يفترض أن يحمل الوفد اللبناني ملفي تثبيت وقف إطلاق النار وتمكين الجيش من بسط حضوره على الحدود، علما أنه إذا لم تتبلور ترتيبات أمنية وسياسية واضحة تضمن عدم إعادة ترميم حزب الله لبنيته العسكرية، فإن أي هدنة ممكن أن تتحقق لن تلزم إسرائيل بالضرورة بالانسحاب من الجنوب.
2: في الشريط الميداني اليوم تم استهداف السماعية وتبنين والغندورية وأطرافها وحي البيدر في حروف، وسيارة مركونة قرب مستشفى راغب حرب في نبطية، ودراجة نارية في زبدين ومحيط ميفدون. إلى ذلك تعرضت جبشيت في نبطية لغارات من مسيرة إسرائيلية ما أدى إلى سقوط 3 جرحى، كما أغار الطيران على زبقين وجل البحر ومشاعل منصور وتونين وحروف ودير الزهراني، حيث قتل شخص من منطقة نبطية. وأدت الغارة التي استهدفت شقة بمنطقة القياعية صيدا فجرا إلى سقوط 3 قتلى و5 جرحى.
1: وكانت الغارات الإسرائيلية الصباحية قد تركزت على بلدات قضاء صور، حيث استهدفت غارة دراجة نارية في البرج الشمالي قرب محطة الأمانة ما أدى إلى سقوط جريح، واستهدفت الغارات 3 دراجات نارية في بلدة البازورية وعلى طريق المساكن الشعبية قرب ثكنة الجيش اللبناني ما أدى إلى سقوط قتيلين، وقرب مسمكة خزعل في منطقة البص ما أدى إلى سقوط 3 إصابات في هذه الاستهدافات.
2: كذلك أغار الطيران الإسرائيلي على الغسانية وقعقعية الصنوبر وعلى الرمادية في قضاء صور وعلى القليلي وكفردونين وشقرة، وسجلت غارات على شاحنة تنقل خيولا على أوتوستراد الزهراني وعلى سيارة رابيد في جبشيت وعلى محيط السرايا في تبنين، وأيضا غارة من مسيرة على دراجة عند مفرق المدينة الكشفية زفتة أدت إلى سقوط إصابتين، وغارة على يحمر الشئيف النبطي.
1: وسجل قصف مدفعي على المنصور وعلى صريفة والنفخي، وتلقى مواطن يقود سيارته على طريق الشبريحة صور اتصالا بأنه سيستهدف داخل سيارته، فغادرها وتركها وسط الطريق وفر منها، فيما قطع الدفاع المدني الرسالي الطريق تحسبا لاستهداف السيارة.
2: وتحدثت معلومات عن سقوط قتيلين جراء غارة إسرائيلية على بلدة معركة قضاء صور، وعن سقوط قتيلين و6 جرحى حصلت الغارات الإسرائيلية فجرا على معروب وسط دمار كبير طال محلات تجارية ومنازل. وحلق طيران الإسرائيلي المسير على علو منخفض فوق الضاحية ومحيطها.
1: حزب الله أعلن استهداف تجمع لآليات القوات الإسرائيلية قرب منطقة الصالة في بلدة القصير عبر تنفيذ رمايات صاروخية.
2: قناة العالم الإيرانية نعت مراسلها السابق في سوريا حسام زيدان الذي قتل في الغارة فجرا على الشقة في صيدا، فيما يرقد نجله في قسم العناية الفائقة في المستشفى متأثرا بإصابته، وقد عمل في مكتب المحطة في دمشق منذ العام 2009 وحتى الإطاحة بنظام الأسد. والقتيل هو شقيق ماجد زيدان الذي استهدف في غارة مشاريع الهبة منذ فترة، وقالت إسرائيل إنهما على علاقة بالحرس الثوري.
1: وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أن حصيلة الغارة على البص في سور أمس أدت إلى 3 ضحايا و37 جريحا و6 قتلى.

0: بغارة أثناء تنقله على طريق زفت دير الزهراني في النبطية ليرتفع عدد قتلى الجيش في 24 ساعة إلى 3 قتلى.
1: في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه أكثر من 135 موقعا لحزب الله في 24 ساعة في صور والبقاع والجنوب، وأنه رصد هدفا جويا مشبوها تسلل من لبنان نحو شتولة في الجليل الغربي، معلنا اعتراض هدف جوي في مسكاف عام شمال إسرائيل. إلى ذلك أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن نحو 15 مسيرة أطلقها حزب الله خلال 24 ساعة سقطت 4 منها على الأقل داخل إسرائيل. وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في مرجليوت والمنارة في شمال إسرائيل إثر رصد مسيرة من لبنان.
0: واليوم توجه وزير المال الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلا: لندمر 10 مبانٍ في ضاحية بيروت مقابل كل مسيرة لحزب الله.
1: وبعد مقتل مجندة في الجيش الإسرائيلي خلال نشاط عسكري شمال إسرائيل، شدد وزير الدفاع إسرائيل كاتس على أن حزب الله سيواصل دفع أثمان باهظة بسبب هجماته ضد إسرائيل ومواطنيها.
0: من ناحيتها لفتت صحيفة معاريف إلى أن الكابوس الآتي من لبنان في طريقه إلى التوسع، وربما تظهر المسيرات في الضفة وغزة وفي كل مكان بحسب معاريف.
1: سور تحت النار، لماذا أصبحت هدفا استراتيجيا؟ سيمونا حتشيتي.
2: في تصعيد هو الأخطر منذ أسابيع، دخلت مدينة سور الجنوبية دائرة الاستهداف المباشر بعدما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة بإخلائها قبل أن يشن غارات مكثفة طالت أحياء داخل المدينة ومحيطها. سور التي تعد واحدة من أكبر مدن الجنوب اللبناني لا تمثل فقط مركزا سكانيا واسعا، بل تشكل أيضا عقدة إدارية ولوجستية أساسية في الجنوب، ما يمنحها أهمية استراتيجية كبيرة في أي مواجهة مدنية. وشملت أوامر الإخلاء أحياء داخلية إضافة إلى مخيمي البص والرشيدي للاجئين الفلسطينيين، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة في منطقة تعاني أصلا من ضغط إنساني متفاقم. على الصعيد العسكري تجاوز استهداف سور القصف الموضعي، إذ تسعى إسرائيل إلى عزل المدينة وتفكيك محيطها الحيوي بما يمنحها حرية أوسع للتحرك برا وبحرا على امتداد الساحل الجنوبي. ويأتي ذلك تزامنا مع استمرار الاشتباكات في محيط النبطي ومحاولات إسرائيلية للتقدم خارج الخطوط الدفاعية مقابل تكثيف حزب الله هجماته بالصواريخ والمسيرات على مواقع الجيش الإسرائيلي وألياته. وفي ظل هذا التصعيد تبدو سور اليوم أمام مرحلة ميدانية شديدة الحساسية، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتحول المدينة إلى محور أساسي في جنوب لبنان.
1: قطع عدد من النازحين الطريق عند البيال قبل أن تتدخل القوى الأمنية وتعمل على إعادة فتحها.
0: وبعد التهديدات التي سجلت في جنوب لبنان والنبطية وبعد تنسيق مع اتحاد بلديات صور، عممت أسماء مراكز الإيواء المتوفرة في محافظتي الشمال والبقاع، إضافة إلى تعميم أرقام غرف العمليات المعنية، لأن مراكز الإيواء في الجنوب ممتلئة بالكامل ولم تعد تتوفر فيها قدرة استيعابية إضافية.
1: وفيما ما زالت الاتصالات ترد إلى غرف عمليات الجنوب، حيث سجل نحو 75 اتصالا حتى 10 من مساء أمس، تشهد صيدا زحمة سير خانقة نتيجة حركة النزوح وتزامنها مع عطلة الأعياد.
0: أما في بيروت فقد وصلت 5 عائلات جديدة إلى مركز الإيواء في المدينة الرياضية، وتم تلقي 8 اتصالات مرتبطة بحركة النزوح والاستفسارات. أما في محافظة الشمال فوصلت 2 عائلات جديدتان إلى أحد مراكز الإيواء، وتلقت غرفة العمليات 4 اتصالات من عائلات قد تنتقل إليها اليوم.
1: التقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار نظيره السعودي وبحثا تعزيز التعاون الأمني ومكافحة المخدرات، وشدد الحجار على أهمية التعاون العربي لدعم الاستقرار في لبنان.
0: مطار الإليعات إلى العمل والواجب، ريشار حرفوش.
3: تقرير خاص.
4: بعد سنوات من الانتظار والوعود المؤجلة، يعود مطار القليعات إلى الواجهة من جديد بعد إعلان وزارة الأشغال تلزيم تشغيله لشركة سكاي لاونج. في عكار لم يعد الحديث عن المطار مجرد وعد سياسي، بل أصبح جزءا من يوميات الناس الذين يتساءلون عن موعد انطلاق العمل وما إذا كان المشروع سيحدث فعلا نقلة اقتصادية وإنمائية في الشمال. وفي هذا السياق تحدث النائب سجيع عطية عبر لبنان الحر عن المسار التنفيذي للمشروع وأهمية المطار في تحريك العجلة الاقتصادية وفتح الباب أمام الاستثمار والسياحة والتجارة.
5: ربحت المناقصة لسكاي لونج، مبدئيا لازم يسلم الجيش الموقع بهالكم يوم، يعني بعد العيد الأسبوع الجاي. العقد بنص على 90 يوم من بداية استلام الموقع لنهاية تجهيز وإذا بدك صيانة وترتيب كل شيء. مبدئيا يعني لازم صوب أيلول إن شاء الله يكون في طيارات عم تنزل تطلع منه بال120 راكب. الاتجاه تبعها حيكون على الدول العربية وشوي على أوروبا القريبة علينا، يعني بالبداية. هذا العقد لمدة 4 سنوات، على ضوء بصير في مناقصة كبيرة مبدأ الشراكة، ويكون المطار إذا لزمناه بيكون ملزم شغال بشوي. مبدئيا يعني كلنا مبسوطين وفرحانين على أنه نافذة إنمائية بهالمنطقة وبالشمال ولبنان، يعني بزمن الإلام والأحباط والحرب العايشين. والله الحقيقة لأول ما بتصدق إن شاء الله ما تكون آخر مرة كمان مدخول الدولة 10% من وارداته سنويا، على أن لا تتدنى تحت $1,000,000 بس إن شاء الله لازم بسبتمبر تبلش نشوف طيارات عم تنزل وتطلع.
4: وبين الأمل والحذر يبقى السؤال، هل يقلع مطار القليعات هذه المرة فعلا أم يبقى مشروعا معلقا في انتظار التنفيذ؟
0: البنتاغون يعد قائمة لأهداف عسكرية إيرانية. رند عاصب داغر.
6: نددت الخارجية الإيرانية بما وصفته بالانتهاكات الأمريكية لوقف النار بعد ضربات أمريكية فجرا على بندر عباس في جنوب إيران، معبرة عن تضامنها مع عمان الذي اعتبرته بلدا صديقا بعدما هدد الرئيس دونالد ترامب بنسفها في حال انضمامها إلى الموقف الإيراني في شأن مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن إيران ستتخذ كل التدابير الضرورية للدفاع عن سيادتها الوطنية. الحرس الثوري رد على العملية مستهدفا القاعدة الجوية الأمريكية التي قال أن الهجوم على نقطة قرب مطار بندر عباس انطلق منها، لافتا إلى أن هذا الرد يشكل انذارا جديا للولايات المتحدة أن أي اعتداء على إيران لن يمر من دون رد، ومحذرا من أن تكرار الهجمات سيقابل برد أشد حزما. يأتي ذلك في وقت أكد فيه الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تعاملت مع هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. وسط هذه الأجواء كشفت مصادر أمريكية مطلعة عن أن وزارة الحرب الأمريكية أعدت قائمة جديدة تضم أهدافا عسكرية إيرانية إضافية يمكن استهدافها في حال قرر ترامب استئناف العمليات العسكرية ضد إيران. وبحسب معلومات أوردتها NBC نيوز فأن معظم الأهداف المتبقية أصبحت تعتمد على أنظمة تمويه وانتشار سريعة، فيما نقل جزء كبير منها إلى مواقع محصنة تحت الأرض أو إلى منصات متنقلة يصعب رصدها واستهدافها في الوقت المناسب. تزامنا قال نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري كني إن بلاده تسعى للإفراج عن أصولها التي جمدتها الولايات المتحدة بشكل كامل وغير مشروط. إلى اليمن، حيث توفي الرئيس السابق عبد رب منصور هادي عن 81 عاما في مقر إقامته في السعودية، وقد اتخذ من الرياض مقرا له عقب اجتياح ميليشيا الحوثي صنعاء والانقلاب على الشرعية.
3: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس ربيعي معتدل مع بعض التقلبات المحلية بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبيا إلى الحوض الشرقي للمتوسط التي تتراجع تدريجا اعتبارا من يوم الأحد. مصلحة الأرصاد حذرت من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية يوم الجمعة خصوصا على الشواطئ الشمالية. ويكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي في الحرارة على الجبال وفي الداخل والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، ويتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح.
0: أخيرا نداء إنساني، المريضة يولاند كريدي في حاجة ماسة جدا إلى دم وبلاكات دم من فئة أو بوزيتيف في مستشفى الجعيتاوي الأشرفي.
1: كان في جولة ظهيرة. منسوب التصعيد يرتفع على محاور النبطي وصور والصيدة قبل يوم محادثات البنتاغون. كاتس، حزب الله سيواصل دفع أثمان باهظة، وسموتريتش، حج 10 مبان في الضاحية مقابل كل مسيرة. مقتل مراسل سابق لقناة العالم الإيرانية بغارة القياعة صيدا، واستشهاد عسكري بغارة على طريق زفتة. تشغيل محركات أول طائرة من مطار القليعات في أيلول. طهران تندد بخرق واشنطن وقف النار، والبنتاغون يعد قائمة لأهداف عسكرية إيرانية.
0: وقبل الختام هذا الخبر، معلومات عن استهداف مسؤول في حزب الله في غارة على الأجنحة 5 في شويفات. القناة الإسرائيلية 15 الإسرائيلية أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ محاولة اغتيال في بيروت.
1: نشرتنا انتهت، شكرا لإصغائكم وللزميل مارك البيطار.

0: وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: حاسبوا حزب الله. هذا الكلام موجه إلى قيادة حزب الله وإلى عناصره وإلى بيئته وإلى أبناء الجنوب خصوصا والضاحية الجنوبية والبقاع عموما. ومفاده إذا أردت أن تعرف ماذا سيجري بعد الحرب يجب أن تعرف ماذا يجري في غزة. يقول الخبر: مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة المدمر لا يملك أي تمويل فعلي في صندوقه الخاص، رغم تلقيه وعودا مالية بمليارات الدولارات من عدة دول. ويتابع الخبر: إن الصندوق الذي يديره البنك الدولي لم يتلقى حتى الآن أي أموال من الجهات المانحة. وتقول الفاينانشال تايمز: لم يتم إيداع أي دولار. انتهى الخبر. فيا أيها الجنوبي، لن يكون الاهتمام الدولي بالجنوب أفضل حالا من الاهتمام بقطاع غزة، أي بمعنى أوضح لن يتم إيداع أي دولار لإعادة الإعمار. وبناء على ما تقدم فإن أي تعويل على تمويل لإعادة الإعمار لن يكون تعويلا في محله، وعندها سيوجه أبناء الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع السؤال إلى الشيخ نعيم قاسم وعبره إلى إيران: هل آن أوان إسنادكم للبنان؟ هل تنوون تقديم المساعدة لإعادة الإعمار؟ إن كل الأموال الإيرانية المجمدة حتى لو تم الإفراج عنها فإنها لا تكفي لإعادة الإعمار، وهي أساسا ستستخدمها إيران لإعادة إعمارها وليس لإعادة إعمار لبنان. فيا أيها الجنوب، جنوبكم دمر ولن تكون هناك إعادة إعمار، فحاسبوا حزب الله الذي تسبب في دماركم.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: خبر جديد، خبر جديد من لبنان الحر.
1: الجديد هو أن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قتل قائد وحدة الصواريخ في حزب الله علي الحسيني في الغارة على منطقة الأجنحة الخمسة في الشويفات، وقد أغار مستهدفا محطة محروقات أيضا في برج قلوي قضاء جبيل قضاء بنت جبيل. ونشير إلى أن المستهدف في الغارة على الشويفات كان في داخل شقة. هذا كل شيء.
0: خبر جديد. خبر جديد.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة زبدة لور باك 200 جرام بدولارين و40 سنت، نيسكافيه 3 ان 1 30 ظرف ب 4 دولار و60 سنت.

0: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اغتال قائد وحدة الصواريخ في حزب الله علي الحسيني في غارة على منطقة الأجنحة الخمسة خلف محطة الأمانة في شويفات. يشار إلى أن الحسيني هو مسؤول القوى الصاروخية في فرقة الإمام الحسين لواء يتبع فيلق القدس الإيراني. وأغرى الطيران الحربي مستهدفا محطة محروقات في بلدة برج قلوي قضاء بنت جبيل. وكان أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف 135 هدفا لحزب الله في بلدات في جنوب لبنان وفي صور وفي البقاع خلال الساعات 24 الماضية. كما أشار إلى تفعيل صفارات الإنذار في يفتاح قرب الحدود مع لبنان تحسبا لسقوط صواريخ. أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء أوامر التهجير المفروضة على سكان في لبنان، مشيرا إلى الحاجة الماسة لخفض التصعيد وحماية المدنيين والبنية التحتية. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون برقية من الحبر الأعظم البابا لاوون 14، جدد فيها خالص محبته للبنان وأبنائه من مختلف الطوائف، مؤكدا اهتمامه الدائم بلبنان والصلاة من أجل شعبه، وقال: فلنواصل توظيف كل طاقاتنا من أجل خدمة السلام والخير العام. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من تصعيد خطير في أوكرانيا ومن تهديدات موسكو بتكثيف الهجمات، داعيا طرفي النزاع إلى استئناف المفاوضات. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

شتي راح رافقكم كل يوم بهذا الوقت للساعة 4 إلا ربع، من بعدها منكون مع موجز سريع للأخبار، ومن بعدها الساعة 4 منرجع منلتقي اليوم أكيد كمان للخمسة لربع، كمان منرجع منوقف مع جولة المحلية ومنرجع منلتقي سوا مع كل آراءكم وأصواتكم حلوة من الخمسة للخمسة ونص.

0: وبينضم لنا على 5:30 جورجو سويدي. وحلقتنا من أرى ليلتي من طلقت. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع سيمونة حبشيتي من الاثنين للجمعة 3 بعد الظهر

بحلقة اليوم وبفقرة بـ40 دقيقة، أفادت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة بأنه طن واحد من الهواتف المحمول القديمة ممكن يكون فيها كميات من الذهب بتوصل لـ 800 مرة أكثر مقارنة بطن واحد من خامات التعدين المستخرجة من المناجم التقليدية، الأمر يلي بيكشف عن ثروة خفية ضخمة داخل الأدراج والمنازل والمكاتب حول العالم. بتأدي هالأرقام اللافتة لتوسع مفهوم يعرف باسم التعدين الحضري، وهو ممارسة بتعتمد على استخراج المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والنحاس من النفايات الإلكترونية بما في ذلك الهواتف وأجهزة الحاسوب يعني اللابتوب والكابلات، بدلا عن استخراجها من باطن الأرض عبر عملية تعدين تقليدية بتكلف كتير وبتلوث البيئة. وعلى الرغم من أنه هالرقم المتداول بشأن الذهب بيمثل الحد الأقصى وليس المتوسط، إلا أنه بيعكس القيمة العالية للمكونات الإلكترونية، خصوصا لوحات الدوائر المطبوعة يلي فيها تركيز دقيقة من المعادن الثمينة ضمن طبقات الدقيقة. رح نحكي عن تجربة اليابان، وهي بخطوة لافتة عالميا استخدم هالبلد هالمفهوم بأولمبياد طوكيو، حيث أطلقت حملة وطنية لجمع ملايين الأجهزة الإلكترونية القديمة بهدف استخراج المعادن منها وتصنيع الميداليات الأولمبية بواحدة من أبرز نماذج الاقتصاد الدائري يلي بيحول النفايات لموارد استراتيجية. وبحسب البيانات قدرت هالحملة انها تجمع عشرات الاف الاطنان من الاجهزة الالكترونية وملايين الهواتف، الامر يلي اتاح استخراج كميات كافية من المعادن لصناعة كل ميداليات الالعاب بما في ذلك الذهب والفضة والبرونز بسابقة عالمية. المختصين بيشيروا إلى أنه العالم بينتج أكثر من 60 مليون طن من النفايات الإلكترونية سنوياً، بما لا يعاد تدوير سوى أقل من 20% بس منها، والأمر اللي بيعني أنه في ضياع مليارات الدولارات من المعادن الثمينة يلي بتبقى غير مستغلة بالمخلفات الرقمية.

ما يعرف بالتعدين الحضري بطل فكرة بيئية بس، بل صار ضرورة اقتصادية واستراتيجية بعالم بيستهلك التكنولوجيا بوتيرة كبيرة. الهواتف القديمة يلي منعتبرها مجرد خردة فيها فعلياً معادر نادرة وثمينة تتطلب مناجم كاملة لاستخراج كميات مماثلة منها. الأهمية الحقيقية لهالتوجه منا بس بالأرباح، بل بتقليل التلوث واستهلاك الموارد الطبيعية وحتى خفض الاعتماد على التعدين التقليدي يلي بيدمر البيئة وبيستهلك طاقة كبيرة. كرمال هيك شفنا أنه في عدد من الدول صار ينظر للنفايات الإلكترونية باعتبارها مناجم فوق الأرض مش مجرد نفايات. وتجربة اليابان بالأولمبيا طوكيو أثبتت أنه الاقتصاد الدائري منه شعار نظري، بل نموذج عملي قادر يحول النفايات لقيمة مضافة وصناعة وفرص عمل وموارد استراتيجية. يعني باختصار، في ناس عندها ذهب مكبوب بالجرار، العالم صار عم يستخرج الذهب من التليفونات القديمة بوقت أغلب الناس عم يحتفظوا بأجهزة معطلة ببيوتهم ومنن دريانين فيها ومكبشين

كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم على لبنان الحر. مكفينا معكم بأخبارنا الترند. وكشفت دراسة حديثة عن تراجع ملحوظ بحجم أدمغة البشر المعاصرين مقارنة بيلي قبلهم. ورجحت أنه يكون ارتفاع معدلات السمنة وتغيرات نمط الحياة الحديثة من أبرز أسباب هالانخفاض. وبحسب تقرير نشره موقع بسايبوست نقلا عن دورية Brain Behavior and Evolution، فحجم الدماغ البشري انخفض بنحو 5.4% بال50 ألف سنة الماضية، على الرغم من أنه أدمغة البشر كانت شهدت نمو متواصل على مدى ملايين السنين من التطور. وعلى مدى نحو 4 مليون سنة تطور حجم دماغ أشباه البشر بوتيرة أسرع من نمو باقي الجسم، وهو ما اعتبروه العلماء أحد العوامل الأساسية وراء تطور القدرات الذهنية واللغوية والمعرفية عنده للإنسان. لكن الدراسة بتشير إلى أنه هالمسار بلش يتغير من أواخر عصر البليستوسيني، حيث بلش حجم الدماغ بالتراجع تدريجيا عند الإنسان العاقل. وبحسب الباحثين تبدو التغيرات الحديثة بكتلة الجسم خصوصا ارتفاع معدلات السمنة عامل رئيسي بتفسير هالانخفاض. وأظهرت النتائج أنه كتلة الدماغ تبقى قريبة من مستويات البشر الأوائل لما بلش احتساب تأثير زيادة الوزن ومؤشر كتلة الجسم. وعلى الرغم من أنه الدراسات السابقة تربط بين حجم الدماغ والقدرات الإدراكية، فالباحثين شددوا على أنه العلاقة منه مباشرة أو حتمية.

0: تعيد
1: من الناس العيانة.
2: يعني مارك منقى غنية عن جد على قد الموضوع من كفي. تراجع حجم الدماغ البشري ما بيعني بالضرورة تراجع الذكاء، لأنه الكفاءة العصبية وطريقة عمل الدماغ قد تكون أهم من حجمه. والتطور البيولوجي ما بيمشي دايما باتجاه الأكبر، بل أوقات باتجاه الأكثر كفاءة والأقل استهلاكا للطاقة. ولكن الدراسة اللي حكينا عنها بتطرح سؤال مقلق حول تأثير نمط الحياة الحديث على الإنسان، من الثمن مثل ما قلنا وقلة الحركة للاعتماد المفرط على التكنولوجيا وتراجع التركيز والقراءة العميقة. فالعقل البشري اليوم بيعيش بيئة مختلفة جذريا عن يلي تطور فيها عبر آلاف السنين، والمشكلة منا بحجم الدماغ وحده بل بكيفية استخدام هالدماغ. فالتكنولوجيا منحت البشر أدوات كتيرة، لكنها بالوقت نفسه قللت اعتماد الكتار على الذاكرة والتحليل والتفكير الطويل، الأمر يلي بيفتح نقاش حقيقي حول شكل القدرات البشرية بالمستقبل. البشر مضوا ملايين السنين يطوروا دماغهم، ومن بعدها قرروا استخدام هالإنجاز التاريخي بجدالات التعليقات ونظريات المؤامرة وتصوير وجبات الطعام من 7 زوايا مختلفة. وكمان الأطرف من هيك أنه التكنولوجيا يلي كان يفترض أنه تخلي الإنسان أذكى من هيك تحولت أوقات لقرص صلب خارجي بس للعقل. يعني الناس بطلوا يحفظوا شيء، لا أرقام ولا معلومات ولا حتى طريق بيتهم إلا من خلال جوجل ماب.

كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم على لبنان الحر. الخبر الثالث بحلقتنا لليوم ومساقب بيشبه شوي اليوم نهار الخميس، رح تعرفوا ليش. لأنه أعلن موقع تشيكي أنه مواطن ربح مبلغ قياسي باليانصيب الوطني بلغ تقريباً 2,911,000 كورونا تشيكية، يعني تقريباً 120 مليون يورو، وسجل رقم قياس جديد بالبلد. وبشير التقرير انه الربحان يلي ما كشف عن هويته كرمال انه الخصوصية تبعه حقق هالانجاز باحدث سحب للعبة وتجاوز الرقم القياس السابق يلي سجل بأيار 2015 لما ربح مواطن شيكي مبلغ 2,047,000 كورونا، يعني نحو 100 مليون يورو. هالجائزة تعد أكيد هي جائزة ضخمة، يعني تعد حدث استثنائي بتاريخ اليانصيب التشيكي، حيث تثير اهتمام واسع عند الجمهور المحلي والدولة على حد سواء. قبل ما نكفي صراحة الخبر، على هيدي سيرة الخبر تذكرت زميلتنا إليش أنه تطلع بالورقة تشوف إذا ربحانة من نهار التنين. نكفي بالخبر تبعنا، وكمان لحديت هلا ما انحكى اذا الربحان راح استلم هيدي الجائزة رسميا، ولا حتى نعرف شو معقول يعمل فيها خطط لهالجائزة.

الربح بمبلغ بهالحجم الكبير ما بيغير بس حياة شخص، ولكن بحطه أمام تحديات نفسية واجتماعية ومالية كتير كبيرة. في كتير دراسات حول الربحانين باليانصي بتشير إلى أنه الثروة المفاجئة ممكن تتحول من حلم لعبء إذا ما اندارت بحكمة، خصوصا مع الضغوط العائلية والاجتماعية والاستثمارات غير المدروسة. يعني أنا لهلا صرفتها براسي على سيارتين وشقة. كما أنه هالنوع من الجواز بيعكس جانب من طبيعة المجتمعات الحديثة، لأنه حلم الثراء السريع بيبقى حاضر بقوة عند الإنسان حتى بأكثر الدول استقراراً. كرمال هيك الأمر ما بيتعلق بس بالمصاري، بل بالأمل والرغبة بتغيير الحياة بضربة حظ واحدة. مثل ما قلنا، الحكمة الحقيقية هي مش بس بأنه نربح هذه الجائزة، بل بالقدرة أنه نحافظ عليها ونحولها لاستقرار طويل الأمد، بدل ما أنه تصير قصة صعود وانهيار.

هذا الرجل التشيكي يلي ربح هيدي الجائزة بطل بحاجة أبدا لألارم الصبح، لأنه كل شخص بيعرفه بحياته رح يبلش يدق له. يعني مين؟ من رفقاته بالمدرسة اللي كانوا ناسينه، وجيرانه القدام، يعني حتى الأشخاص اللي شو بعرفني من 20 سنة باعوا يمكن ساندويش بحياته حيرجع يتذكروا. بالنهاية يا نصيب بيبقى الطريقة الوحيدة اللي بتخلي الملايين يؤمنوا بالحظ أكتر من أنه يكونوا مؤمنين بحساباتهم البنكية، خصوصا إذا كانوا لبنانيين.

كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم على لبنان الحر. كشفت ويتني وولفورد مؤسسة تطبيق المواعد الشهير بامبل عن رؤية جديدة قد تحدث ثورة بآليات التعارف الرقمي، وأشارت إلى أنه مستقبل المواعدة رح يضمن قيام مساعدين رقميين مدعومين بالذكاء الاصطناعي بالتحاور والمواعدة نيابة عن البشر قبل ما حتى يلتقيوا ببعضهم. الفكرة الأساسية بتقوم على تمكين المساعد الرقمي الخاص بكل مستخدم من تحليل تفضيلاته الشخصية بكتير دقة، لا كمان يتواصل بعد ذلك مع آلاف الملفات الشخصية التانية يلي بتديرها برمجيات الذكاء الاصطناعي، ومن بعدها تصفية وتحديد الشركاء الأكثر توافقا بشكل تلقائي. هالتوجه الجديد أثار جدل واسع بالأوساط التقنية والاجتماعية، رح نحكي عن يلي أيده وعن يلي عارضه وشو هو التحول الكبير اللي رح يعمله هالتطبيق. تحملش بالمؤيدين يلي بيشوفوا انه هالتقنية حل جذري لمشكلة ارهاق المواعدة، حيث رح ننتهي من عهد التمرير اللانهائي للملفات اللي هو معروف بسوايبينج، ويوفر عناء الاحاديث الجانبية والمجاملات المستهلكة كل الوقت. لميلة يلي عارضوا هذا التحديث يلي بيعتبروا انه او بيعبروا حتى يعني عن قلقهم الكتير كبير، وشبهوا الفكرة بمسلسلات الخيال العلمي السوداوية مثل بلاك ميرور، حيث تقول السيطرة على العلاقات الإنسانية والمشاعر بنهاية المطاف الى الخوارزميات. رح نوصل للتحول الأكبر، لأنه تطبيقات المواعدة اليوم عم تشهد تحول جوهري بهويتها، فمن بعد ما كان دورها بيقتصر بس على مساعدة الأشخاص أنه يلاقوا بعضهم، بلش تتحرك نحو اتخاذ قرارات الارتباط نيابة عنهم.

تطبيقات المواعد اليوم بطل مجرد تطوير تقني لتحسين تجربة البحث عن شريك، بل تحول إلى تحول عميق حتى بمفهوم العلاقات الإنسانية نفسها. فلما بتنتقل الخوارزميات من دور الوسيط لدور صانع القرار، بيصير السؤال الحقيقي إذا بعض الإنسان هو يلي عم بيحرك علاقاته، أم البيانات بلشت هي تحركه للإنسان. مع أنه الذكاء الاصطناعي قد يساعدنا بتقليل الوقت الضايع وتحسين فرص التوافق والتخفيف من الإرهاق النفسي المرتبط بتطبيقات المواعدة، ولكن العلاقات الإنسانية بطبيعتها لا تبنى بس على التحليل المنطقي والتوافق الرقمي، في هناك عنصر عفوي وغير متوقع وعاطفي حتى الخوارزميات ما بتقدر تقيسه بالكامل. الخطر الأكبر منه بأنه الذكاء الاصطناعي يقترح شريك مناسب، بل أنه يصير المستخدم مع الوقت عم يعتمد بالكامل على تقييمات الخوارزميات باتخاذ قراراته العاطفية. وساعتها معقول نوصل لمرحلة بتصير فيها العلاقات الإنسانية محكومة بمعايير البيانات أكثر من المشاعر والتجارب الحقيقية. واللي واضح أنه البشرية تعبت حتى أنه من خبرية التعارف وقررت تفويض الموضوع للذكاء الاصطناعي بالكامل. وقريباً رح نبطل نقول للأشخاص كيف تعرفتوا على بعضكم، ولكن رح نسألهم أي نسخة من الخوارزميات جمعت بيناتكم. أخبارنا لليوم خلصت، أكيد راجعين من بعد ما نعرف شو صاير أخبار جديدة مع الزملاء من قسم الأخبار، وأكيد على الساعة 4 رح تنضم كارين مطر بعين على الفن.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة عرق فقرة 700 ملي ب $6.90 بيرة كيو 330 ملي ب $0.55

أنذر الجيش الإسرائيلي سكان حبوش، كفور، سحمر، عين قانا، نبطية تحت وكفر رمان، ونفذت غارات إسرائيلية على سحمر في البقاع الغربي وعلى كفر جوز، ياطر وميفدون. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إننا هاجمنا الآن في بيروت وأمس في صور، لافتا إلى أن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني. أضاف نتنياهو نضرب وسنواصل ضرب حزب الله بقوة شديدة. بحسب مصادر في الجيش الإسرائيلي يبدو أن عملية اغتيال قائد وحدة الصواريخ في حزب الله علي الحسيني قد فشلت، وكانت إحدى الغارات استهدفت شقة سكنية في منطقة الشويفات في الضاحية الجنوبية. يغادر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وبطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي إلى العراق للمشاركة في حفل تنصيب بطريرك الكلدان الجديد بولس نونا. يزور واشنطن غدا وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار للقاء نظيره الأمريكي ماركو روبيو، وسيعرض على واشنطن نقل اليورانيوم الإيراني إلى بكين تحت رقابة دولية. المرشد الإيراني مجتبى خامنئي دعا المسؤولين الإيرانيين إلى تغريب المصالح الوطنية على الفئوية. نائب مجلس الأمن القومي الإيراني اعتبر أن نجاح المفاوضات مع واشنطن مرهون بإنهاء تجاوزاتها. أخيراً أعلن الاتحاد الأوروبي اللا محادثات مع روسيا قبل وقف غير مشروط لإطلاق النار. ختام الموجز، شكراً لإصغائكم.

Radio Free Lebanon. 102.3, 102.5, and 102.7. لبنان الحر دايما حدي.

0: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
1: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لان صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,582,000، البنزين 98 أوكتان 1,600,000، المازوت 1,197,000، والغاز 1,391,000.
0: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
4: من اي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: مع بسام البيتار كنا بأخبار سريعة وأكيد كل التفاصيل بالجولة المحلية، أما هلأ فرح نكون مع كارين مطر بعين على الفن.
1: عين على الفن،
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: كيف
1: ماشي الحال؟ يلا قد شو عنا اليوم؟ كثير اخبار هيك سريعه.
0: عنا اخبار اليوم، يعني عنا اخبار عرب ورايحين كمان على يعني انا صراحه اليوم متحمسه لاخبار الاجانب، لانه هلا رح تسمع رح تشوفي في عنا عوده. كلنا رح نرجع لطفولتنا ولهيك المراهقه، لانه في كم حدا كانوا اختفوا ورجعوا هلا، فالاخبار اليوم هيك شوي بتحمس عن هول الاشخاص.
1: بس طمنيلي بالي سلاوي شو وضعه؟ عنا شيء اخبار؟
0: لا لا خلص، انا ما راح اقول شيء عن سلاوي. انا قررت انه اذا ما كان في شيء واضح انا افهمه وانت تفهمي والجمهور يفهمه ما راح اقول شيء عنه، لانه يعني انا ضعت لهلا ما في شيء.
1: يلا فاذا الهوى لاليك، اكيد بنرجع بنلتقي تقريبا يعني على الا تلت، بنرجع بنحكي شوي مع المستمعين ونطرح هيك الافكار اللي عم تخبريها للمستمعين.

مستمعي لبنان الحر، أهلا وسهلا فيكم بفقرة جديدة من عين على الفن. بعد أقل من 48 ساعة، وائل كفوري بيدخل ترند يوتيوب عالميا بشو مشتقله.

تواصل ملك الرومانسية وإليك فوري حصد النجاحات الكبيرة مع أحدث أغنية شو مشتقلي يلي تحولت خلال ساعات قليلة من طرحها لوحدة من أكثر الأغاني تداولا واستماعا عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل.

وخلال أقل من 48 ساعة على إصدار الرسمي قدرت الأغنية أنه تتخطى المليون مشاهدة عبر قناة وائل كفوري الرسمية على يوتيوب. وصل تفاعل واسع من الجمهور يلي تداول الأغنية بشكل كبير من أول لحظة لطرحها. لا تتصدر بسرعة قوائم الترند بعدد من الدول العربية والأجنبية من بينها لبنان، السعودية، الإمارات، الأردن، الكويت، تونس والمغرب، إضافة إلى كندا، ألمانيا والسويد.

توقف نجاح شو مشتقلي عند حدود الترند العربي، بل حققت الأغنية حضور عالمي لافت بعد ما وصلت للمرتبة الثامنة ضمن قائمة يوتيوب ترندينج وورلدوايد، بإنجاز جديد بينضاف لسلسلة النجاحات يلي بحققها وائل مع كل إصدار جديد.

بوقت كان الفنان المغربي سعد المجرد عم يستعد ليخوض أول تجربة تمثيلية له بالسينما المصرية، تعرض مشروعه الفني لانتكاسة مفاجئة بعد ما صدر حكم قضائي فرنسي بسجنه لمدة 5 سنين على خلفية قضية بتعود أحداثها للعام 2018، وهالشي أدى لتجميد كل التحضيرات الخاصة بالفيلم لوقت غير محدد.

وكشف مؤلف العمل أحمد عبد الفتاح ضمن بيان رسمي أنه كل التحضيرات المتعلقة بالفيلم توقفت بالكامل بالوقت الحالي، مشيرا إلى أنه مصير المشروع صار غير واضح بانتظار التطورات القانونية المرتبطة بالقضية واللي ممكن تحدد مستقبل مشاركة سعد المجرد بهالعمل السينمائي المنتظر.

أطلقت الفنانة المغربية بسمة بوسيل أحدث أعمالها الغنائية بعنوان رينيسانس أي النهضة بأول تجربة غنائية لها باللغة الفرنسية وسط حالة تفاعل كبيرة من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أعلنت بسيل عن طرح أغنية رينيسانس من خلال فيديو نشرته على حسابها الرسمي على إنستغرام، وعبرت عن حماسها الكبير لهيدا المشروع، وأكدت أنه هالأغنية بتعبر عن جانب مختلف من شخصيتها الفنية كان موجود بداخلها من زمان قبل ما تقرر تكشفه للجمهور.

وفور طرح الأغنية لقي التفاعل واسع بين المتابعين يلي تداولوا مقاطع منها على السوشيال ميديا وأشادوا بالأداء المختلف يلي قدمته بسمة وبقدرتها على التنوع الفني وخوض تجارب موسيقية جديدة ومتنوعة.

أطلق النجمين المصريين شيرين عبد الوهاب ومحمد حمائي أحدث أعمالهم الغنائية بعنوان بحرية على شكل ديو غنائي جمعهم بعد عودة شيرين للساحة الفنية، والأغنية نزلت على كل المنصات الرقمية ويوتيوب ضمن ألبوم حمائي الجديد سمعوني.

أغنية بحرية بتمثل عودة متزامنة لشيرين عبد الوهاب ومحمد حمائي للنشاط الغنائي بعد فترة غياب نسبة عن الساحة، حيث استعادت شيرين حضورها خلال الأسابيع الماضية عبر أغنية الحضن شوك وتباعا تباعا، بينما افتتح حمائي مشروع ألبومه الجديد بأغنية قالوا عني إيه.

بعد حالة الترقب الكبيرة يلي رافقت طرح أغنيتي شيطانة ووجعان، أطلق النجم العربي سيف نبيل رسمياً ألبومه الجديد بعنوان S and the Collection 2، واللي بيضم 5 أغاني متنوعة بين الإيقاع، الإحساس والطابع الموسيقي يلي صار بيميز أعماله.

نبيل بلش هالمشروع بأغنية شيطانة يلي حملت طاقة شبابية وإيقاع حماسة قبل ما ينتقل للرومانسية والإحساس بأغنية وجعان واللي لاقت تفاعل واسع من الجمهور على مختلف المنصات الرقمية.

كشف سيف عن باقي أغاني الكولكشن وهي قوية يا مغرور ويوم القيامة، ليكتمل بهيك هالمشروع الفني يلي بيقدم من خلاله مجموعة موسيقية متنوعة بتعكس مراحل وأحاسيس مختلفة بين القوة، العطب، الحب، الكبرياء والاشتياق.

وبأكد SN The Collection 2 مرة جديدة قدرت سيف نبيل على التنقل بسلاسة بين الألوان الموسيقية المختلفة مع الحفاظ على هويته الفنية الخاصة وأسلوبه القريب من الناس يلي خليه واحد من أبرز الأسماء العربية حضوراً وتأثيراً بالسنوات الأخيرة.

ودينارية لبوسيكات دولز بحفل American Music Awards. Yeah, little mama, you looking good. See you wanna play with a player from the hood. Come holler at me, you got it like that. Big Snoop Dogg with the lead pussycat. I show you how it go down. عاشت لاس فيغاس واحدة من أكثر اللحظات الحماسية خلال حفل جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2026 بعد العودة المفاجئة لثلاثة من العضوات الأصليات بفرقة The Pussycat Dolls إلى المسرح.

نجمت نيكول شيرزينجر، أشلي روبرتس وكيمبرلي وايت مدل غنائي رائس ضم أشهر أغاني الفرقة منها Buttons When I Grow Up وصولاً لا دونتشا، وسط تفاعل كبير من الجمهور وتصفيق متواصل.

وهالعودة بتجي بعد غياب دام حوالي 20 سنة، خاصة بعد إطلاق أغنيتهم الجديدة كلاب سونغ والإعلان عن جولة بي سي دي فوريفر تور.

شو هديت منصة حفل American Music Awards لحظة استثنائية رجعت الحنين لجمهور الموسيقى العالمية بعد ما ظهرت النجمة فيرجي بشكل مفاجئ إلى جانب فرقتها السابقة Black Eyed Peas خلال فعاليات الحفل يلي أقيم بـ MGM Grand Garden Arena بمدينة لاس فيغاس.

ورجعت فيرجي على المسرح برفقة أعضاء الفرقة ويل آي آم، أبل دي آب وتابو، حيث استلمت المجموعة جائزة أفضل أغنية كلاسيكية عن أغنيتهم الشهيرة Rock That Body بوحدة من أكثر اللحظات الحفل تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وربحت فرقة بلاك آيد بيز الجائزة بعد منافسة مع أغنيتي آيريس لفرقة جوجو دولز وواتساب لفرقة نون بلونز فور، واللي رجعوا مؤخرا للواجهة بسبب انتشارهم الكبير على تيك توك ومنصات التواصل الاجتماعي.

النجمة اللبنانية ماجي بغصن عن انطلاق عرض مسرحية منتزه الخيران بدبي بشهر تموز المقبل ضمن فعاليات مهرجان صيف دبي بعد النجاح الكبير يلي حققته المسرحية بالكويت.

مشاركة ماجي بغصن باست عبر حسابها على منصة اكس، اعلنت فيه انه المسرحية رح تعرض على مسرح دبي اوبرا بيوم 3 و 4 تموز ضمن فعاليات المهرجان. وبعد ساعة وحدة على فتح باب الحجز تصدر هاشتاج منتزه الخيران بمهرجان صيف دبي ترند الأول بالإمارات على منصة اكس، وسط إقبال كبير على حجز التذاكر وتفاعل واسع عكس حماس الجمهور الإماراتي والعربي لهالعمل.

ويذكر أنه مسرحية منتزه الخيران كانت حققت نجاح كبير خلال عروضها بالكويت يلي شهدت حضور جماهيري كامل العدد وتفاعل لافت.

0: ولاز او لو
1: هني فيهم مش مرغوب.
2: طرحت النجمة هيفا وهبي أغنيتها الجديدة شو المطلوب عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى بعد حملة تشويقية واسعة تصدرت فيها مواقع التواصل الاجتماعي.

وفور طرحها لقيت الأغنية تفاعل كبير بين الجمهور يلي تداول مقاطع منها بشكل واسع، وسط إشادات بالأجواء الموسيقية والإيقاع العصري يلي ظهرت فيه هيفا بالعمل الجديد لتتحول بسرعة لوحدة من أبرز الأغاني المتداولة أو بأجواء العيد. لا

أعلن النجم العربي وليد توفيق عن تحضيرات لعمل فني بيحمل عنوان أنت وحشني كتير، بيجمعه مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

شارك وليد توفيق جمهوره عبر حسابه على انستغرام صورة جمعته بصابر الرباعي، كشف من خلالها عن تفاصيل التعاون المرتقب، وأكد أن الأغنية من ألحانه وبتحمل طابع مميز ضمن سلسلة من التحضيرات الفنية الجديدة.

لقى بوست وليد توفيق تفاعل كتير كبير من المتابعين يلي عبروا عن حماسهم للعمل القادم والأعمال يلي رح تجي من بعده، خصوصا انها بتجمع بين أسماء إلى تاريخ فني عريق.

0: اليوم الأخبار كانت منوعة بين فنية يعني كمان بين تور كنت عم تخبرينا في نجاحات كتيرة وحتى يعني رجعتينا مثل ما قلنا نوستالجية لورا شوي ل يعني عم نحكي عن البوسيكا دولز وفرجي يعني عن جد شيء كتير حلو حتى يعني مع وليد توفيق
1: صح مضبوط يعني أنا أو هلا أول ما كان حاطية الأغاني صرت ما بدي يخلصوا لأنه عن جد أول ما تسمعيها بتحسي هيك هني بيقول أوقات في أغنية بتسمعيها بترجعك لطفولتك أو بترجعك لشيء ظرف معين أو وقت معين
0: مزبوط.
1: فهول الأغاني كتير هيك بيرجعوني لو بس هيك كان عمري 6-7 سنين إنه نحنا ليه بهيك عمر بدنا نضلنا حافظين هيك أغاني والكلمات تبعهم يعني بعدنا لهلأ منقولهم إنه كيف نحنا منحفظ نحنا وصغار أغاني خاصة أغاني أجنبية مش أغاني عربية
0: هلا بس قلتي ست كان عمرك 6 سنين هلا كل واحد منا بيكون كان بعمر معين
1: صح.
0: يعني كل واحد بيقول لا انا كان عمري بوقتها شو عرفني 15
1: يعني انا قلت تقريبا 6-7 سنين
0: صغري بعد حالك يعني انبسطنا اكيد بانه وائل كفوري يعني كان متوقع يعني ما انه شيء غريب على وائل انه يفوت ترند بيوتيوب وياخذ هالكل هالمشاهدات يعني
1: هو مجرد ما بس اعلن انه في غنيه العالم كله ما صدقت فكان شيء كثير متوقع انه وائل دغري يضرب والغنيه صيفيه حلوة يعني أصلا بتعلق عليها دغري بتعلق هيك بالراس
0: وكمان كزعلنا كمان يعني لأسعد المجرد إنه ما بيزبط شيء معه مع إنه بتذكره من كم فترة كنا حكينا كان عامل فيديو إنه هو
1: راجع مظبوط بس اليوم يعني خلص صار أكيد إنه المسرحيات هلأ حاليا توقفت تشوفوا شو رح يصير تيعرف يمكن ياخدوا إجراءات تانية يمكن يبطل هو من أبطال هيدا العمل
0: وننبسط لشيرين
1: أكيد.
0: انه بركي بتكون رجعت على السكة الصحيحة يعني انه كلنا منحبها فان شاء الله يا رب هذا العمل يكون هيك مثل فتحة خير
1: مزبوط والاغاني كلهم عن جد حلوين يعني ما في ولا وحدة بتسمعيها هيك بتحس انه خلص ما في اوكي هيك تسكبت لا وخاصة هيدا هيك الجيو كتير حلو وعن جد كلهم عم بيكونوا هيك اجواء صيفية وكمان اهم شيء غنية هيفا اللي حكينا عنها هيديك المرة يعني مثل ما قلت توقعنا اتنيناتنا انه يكونوا كلماتها بيشبهوا كلمات بدنا نروق يعني كمان ابصر مين عم تلطش هيفا هالمرة
0: هلا كمان كنا يعني بس كنت عم تحكي على الخبر فتنا شوي على يوتيوب فتنا شوي على انغامي لنشوف وين صارت هيفا بهيدي الاغنية يعني ب 22 ساعة تقريبا صرنا 22 ساعة
1: كان في طرحتها مبارح قالت انه اكيد ما رح قطع هيدا العيد هيك وكانت هيك مثل سيربريز نزلت الاغنية
0: لحديت هلا يعني في 35,000 بلاي على انغامي لهيدي الاغنية بهيدا ظرف القليل من الساعات و 180,000 فيوز على يوتيوب هلا يمكن على يوتيوب شوي بعد
1: صح العالم كلها بتروح على اكثر شيء تروح على انغامي او على هدول الابس اللي انت بتقدر تسمع الغنيه دغري دايركتلي وتحطيها وتصوريها ستوري ما بدنا ننسى قد ايه العالم بتحب تحط هول الاغاني يمكن على البحر يمكن ما بعرف عم بيسوقوا بحبوا يحطون ويصورون
0: اكيد بعد ما حكينا عن سبوتيفاي وما حكينا عن انه على انستا قد ايه بتكون هلا بالاغاني الترند اكيد نحن رح نلتقي فيك نهار التنين مستمعينا نحن هذه كانت جولة فنية رح هلأ نوقف مع جولة المحلية ومن بعدها بنرجع على الساعة 5

0: في المسيرة هذا الشهر؟ معركة استعادة المواطنة، قلتم سيادة؟ فعلا لاستحوميتوا. فرصة جديدة لإنقاذ لبنان، الخامسة ثابتة ونهائية، مصانع أدلجة الذاكرة في مناهج الحزب، حزب الله ومدرسة تعطير العقل، حزب الله بعد السلاح، حزب داخل الدولة أو ذكرى أكبر من الدولة. هل يولد اللبنانيون قبل وفاة لبنان الكبير؟ ذاكرة المقاومة وحافظ إرثها. جوحتي، إلى اللقاء. حرب الإسنادين، إفلاس هجرة، خسائر $30 مليار. 4 آب، ذاكرة وطن تبحث عن العدالة. باولو بورجيا، مجد لبنان أعطيالك.
1: المسيرة المسيرة المسيرة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتديلا تلياني نيجروني $1.90، أشقوان بقر كافال لوئي $2.40.

إشارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية وشكوك بشأن نجاح عملية اغتيال. نتنياهو سنواصل ضرب حزب الله بقوة شديدة. الوفد اللبناني يصل واشنطن وإسرائيل سنعمل مع لبنان للتوصل إلى اتفاق يحقق السلام. برقية دعم بابوية إلى رئيس الجمهورية. الراعي يغادر إلى العراق.

0: تحت أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل ون.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر.

0: تفاصيل المحلية مع رولا فخري ورولان خاطر. فيما وصل الوفد اللبناني إلى واشنطن تمهيدا لعقد جولة جديدة من المحادثات المباشرة تبدأ غدا، يتواصل التصعيد الإسرائيلي بشكل غير مسبوق في لبنان، واليوم استهدفت غارة إسرائيلية شقة في أحد المباني في منطقة الأجنحة الخمسة في شويفات.
1: وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن المستهدف في الغارة على بيروت هو علي الحسين، مسؤول المنظمة الصاروخية في فرقة الإمام الحسين في حزب الله، وهي لواء تابع لفيلق القدس الإيراني، مشيرة إلى شكوك بشأن نجاح عملية اغتيال الحسين.
0: وأفادت مصادر في الجيش الإسرائيلي بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن عملية اغتيال علي الحسين قد تكون فشلت.
1: وأكدت القناة 13 الإسرائيلية أن الغارة على الضاحية جاءت بعد محادثات مكثفة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ بضرب بنية تحتية لحزب الله حول مدينة صور، وذلك عقب إصداره أمرا لسكان مبان بالإخلاء والتوجه إلى شمال نهر الزهراني.
1: وبعد ظهر وجه أفخاي أدرعي إنذارا بالإخلاء إلى السكان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: حبوش، الكفور، سحمر، عين قانا، نبطية، تحتة، وكفر رمان.
0: واستهدفت الغارات النبطية وبلدات أخرى كجبشيت وبرج قلاوي، ياطر، سحمر، كفر جوز وميفادون، وبلدات أخرى منها تبنين، كفر دونين، ليلة، زفتة، تولين، الشقرة، يحمر، الشقيف، شكين، وكفر تبنيت.
1: وفي المواقف الإسرائيلية المتقدمة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: نضرب وسنواصل ضرب حزب الله بقوة شديدة، مضيفا: هاجمنا الآن في بيروت وأمس في صور، وقواتنا عبرت نهر الليطاني.
0: ومن جهته أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن إسرائيل ستعمل مع الحكومة اللبنانية للتوصل إلى اتفاق يحقق السلام، مشددا على أن حزب الله يخرق وقف إطلاق النار، وأن إيران والحزب هما من يخرقان وقف إطلاق النار وليس إسرائيل.
1: أضاف أن لإسرائيل مسؤولية أمام شعبها للدفاع عن حدودها الشمالية، مؤكدا أنها ترد بقوة على جميع انتهاكات حزب الله وتعمل على تدمير مراكز القيادة والإطلاق النار والأنفاق التابعة لحزب الله، مشيرا إلى أنه تم استهداف مئات الأهداف من البنى التحتية للحزب خلال الأيام الأخيرة.
0: وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن الحزب دفع ويدفع وسيواصل دفع أثمان باهظة بسبب هجماته ضد إسرائيل ومواطنيها.
1: وعلى خلفية مقتل مجندة في الجيش الإسرائيلي بمسيرة لحزب الله، توجه وزير المالية الإسرائيلية بتسلائيل سموتريتش إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقول: الطريقة الوحيدة لمنع الأذى عن الجنود الإسرائيليين هي تدمير 10 مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل كل طائرة مسيرة تستهدفنا وتؤدي إلى وفاة جنودنا وتدمير البنى التحتية في إسرائيل. هكذا ببساطة، هكذا يكون الرد رادعا.
0: صور تحت النار لماذا أصبحت هدفا استراتيجيا؟ تقرير لسيمونا حتشيتي.
2: في تصعيد هو الأخطر منذ أسابيع، دخلت مدينة صور الجنوبية دائرة الاستهداف المباشر بعدما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة بإخلائها قبل أن يشن غارات مكثفة طالت أحياء داخل المدينة ومحيطها. صور التي تعد واحدة من أكبر مدن الجنوب اللبناني لا تمثل فقط مركزا سكانيا واسعا، بل تشكل أيضا عقدة إدارية ولوجستية أساسية في الجنوب، ما يمنحها أهمية استراتيجية كبيرة في أي مواجهة مدنية. وشملت أوامر الإخلاء أحياء داخلية إضافة إلى مخيمي البص والراشدي للاجئين الفلسطينيين، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة في منطقة تعاني أصلا من ضغط إنساني متفاقم. على الصعيد العسكري، تجاوز استهداف صور القصف الموضعي، إذ تسعى إسرائيل إلى عزل المدينة وتفكيك محيطها الحيوي بما يمنحها حرية أوسع للتحرك برا وبحرا على امتداد الساحل الجنوبي. ويأتي ذلك تزامنا مع استمرار الاشتباكات في محيط النبطي ومحاولات إسرائيلية للتقدم خارج الخطوط الدفاعية مقابل تكثيف حزب الله هجماته بالصواريخ والمسيرات على مواقع الجيش الإسرائيلي وألياته. وفي ظل هذا التصعيد، تبدو صور اليوم أمام مرحلة ميدانية شديدة الحساسية وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتحول المدينة إلى محور أساسي في جنوب لبنان.
1: يأتي التصعيد الإسرائيلي جنوبا وبقاعا، فيما من المقرر أن تنطلق غدا جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في البنتاغون. وللغاية وصل الوفد العسكري اللبناني إلى واشنطن وسط تخوف من أن يؤدي استمرار الضربات الإسرائيلية إلى تأجيل الجولة الجديدة من المفاوضات.
0: وتعتبر الإدارة الأمريكية أن الأولوية اليوم هي تثبيت وقف النار ومنع توسع المواجهة، وسيتركز المطلب الأمريكي الأساسي على وقف عملية حزب الله العسكرية وخصوصا المسيرات، فيما أفيد بأن هذا المطلب نقل أكثر من مرة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر قنوات سياسية وأمنية.
1: الوفد اللبناني من جانبه سيعرض ما أنجزه الجيش اللبناني منذ انتشاره جنوب الليطاني بعد وقف النار، وسيشرح الجيش اللبناني الصعوبات الميدانية ونقص التجهيزات والدعم اللوجستي.
0: الوفد سيؤكد أيضا أن الجيش قام بتفكيك ألغام ورفع متفجرات ومخلفات حربية في الجنوب، كما سيشير إلى سقوط 12 شهيدا من الجيش خلال عملية التفكيك والمسح الهندسي.
1: وسيطلب لبنان دعما عسكريا إضافيا بعدما بقيت وعود كثيرة من دون تنفيذ فعلي. وبحسب المعلومات فإن لبنان يتمسك بمعادلة واضحة: وقف النار أولا قبل أي نقاش أمني أو سياسي أوسع.
0: مطار الإليعات إلى العمل والواجب. ريشار حرفوش.
3: تقرير خاص.
4: بعد سنوات من الانتظار والوعود المؤجلة، يعود مطار القليعات إلى الواجهة من جديد بعد إعلان وزارة الأشغال تلزيم تشغيله لشركة سكاي لاونج. في عكار لم يعد الحديث عن المطار مجرد وعد سياسي، بل أصبح جزءا من يوميات الناس الذين يتساءلون عن موعد انطلاق العمل وما إذا كان المشروع سيحدث فعلا نقلة اقتصادية وإنمائية في الشمال. وفي هذا السياق تحدث النائب سجي عطية عبر لبنان الحر عن المسار التنفيذي للمشروع وأهمية المطار في تحريك العجلة الاقتصادية وفتح الباب أمام الاستثمار والسياحة والتجارة.
5: ربحت المناقصة لسكاي لونج مبدئيا لازم يسلم الجيش الموقع بهالكم يوم، يعني بعد العيد الأسبوع الجاي. العقد بنص على 90 يوم من بداية استلام الموقع لنهاية التجهيز وإذا بدك صيانة وترتيب كل شيء. مبدئيا يعني لازم صوب أيلول إن شاء الله يكون في طيارات عم تنزل تطلع منه بال120 راكب. الاتجاه تبعها حيكون على الدول العربية وشوي على أوروبا القريبة علينا، يعني بالبداية. هذا العقد لمدة 4 سنوات على ضوء بصير في مناقصة كبيرة مبدأ الشراكة، ويكون المطار إذا لزمناه بيكون ملزم شغال بشوي. مبدئيا يعني كلنا مبسوطين وفرحانين على أنه نافذة إنمائية بهالمنطقة وبالشمال ولبنان، يعني بزمن الإلام والأحباط والحرب العايشين. والله الحقيقة لأول مرة بتصدق، إن شاء الله ما تكون آخر مرة كمان، مدخول الدولة 10% من وارداته سنويا على أن لا تتدنى تحت $1,000,000 بس. إن شاء الله لازم بسبتمبر تبلش نشوف طيارات عم تنزل وتطلع.
4: وبين الأمل والحذر يبقى السؤال: هل يقلع مطار القليعات هذه المرة فعلا أم يبقى مشروعا معلقا في انتظار التنفيذ؟
1: تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون برقية من الحبر الأعظم البابا لاون 14، جدد فيها خالص محبته للبنان وأبنائه من مختلف الطوائف، مؤكدا اهتمامه الدائم بلبنان وصلاته من أجل شعبه. وقال: فلنواصل توظيف كل طاقاتنا من أجل خدمة السلام والخير العام، مستمطرا البركات السماوية على لبنان وشعبه. وكلام الأب الأقدس جاء في خلال رسالة جوابية بعث بها إلى رئيس الجمهورية ردا على الرسالة التي كان الرئيس عون أرسلها إليه لمناسبة مرور سنة على بدء حبريته بعدما انتخبه المجمع المقدس خلفا للبابا فرانسيس.
0: غادر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى العراق على رأس وفد للمشاركة في حفل تنصيب بطريرك الكلدان الجديد بولس نونا إلى جانبه بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي.
3: RLL Weather Report.

0: مع بعض التقلبات المحلية بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبيا تدفقها على الحوض الشرقي للمتوسط اللي بتتراجع تدريجيا اعتبارا من الأحد.
1: ختام جولة المحلية تذكير بالعناوين. غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية وشكوك بشأن نجاح عملية اغتيال. نتنياهو سنواصل ضرب حزب الله بقوة شديدة. الوفد اللبناني يصل واشنطن وإسرائيل سنعمل مع لبنان للتوصل إلى اتفاق يحقق السلام. برقية دعم بابوية إلى رئيس الجمهورية. الراعي يغادر إلى العراق. جولة المحلية انتهت. كان عبر الإخراج الإذاعي مارك البيطار. نشكر لكم حسن المتابعة.

رقص الغنية صراحة. مستمعينا على موجة لبنان الحار الثلاثة وأكيد بإخراج مارك البيطار 102.3 102.5 و 102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb و

اللي بعدنا عم يتابعونا والأشخاص اللي هلأ دوروا الراديو وانضموا لإلنا بحلقة جديدة من Keep in Touch. أكيد بعد شوية مكون عم نطرح موضوع ودايما ناطرين كل أصواتكم الحلوة وأراءكم على 09-218-233 والفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111. مارك بالعادة نحن بنسأل المستمعين إنه وينهم هلأ يخبرونا وكيف كان نهارهم وكمان شو ما بدهم فيهم يخبرونا إياه دايما قبل ما نكون بلشنا الحلقة والموضوع. أكيد إذا هن موجودين بأي عجقة فيهم كمان يقولوا لنا تنكون عم نساعد كل المستمعين التانيين ما يكونوا عم يسلكوا ذات الطريق ويعلقوا بالعجقة، مع إنه أنت خبرتنا إنه اليوم حضرهم أغاني كثير حلوة حتى لو قاعدين بالعجقة، مثل انت هيك قلت ما بعرف، حتى لو قاعدين بالعجقة ما رح يحسوا فيها. خلينا نشوف وهن الحكم.

كيف كان نهاركم اليوم؟ ان شاء الله ما تكونوا تعبتوا اكيد بالشغل، وكيف مقضيين او كيف مفكرين تقضوا بقية نهاركم؟ كمان وين انتوا هلا؟ اذا في عجقة ما في عجقة؟

نعيم جرجس بيقلنا بسيكة سيمونة بتصدق انه ورود لبنان الحار بيخلوا لا يا نعيم شلت كل شيء يا نعيم حتى الجملة اللي عم بقراها يمكن انه كان قايل انه بيخلوا انه هيك المستمعين يدمنوا على الإذاعة

مرسي مرسي مارك. خلينا نطرح السؤال اصبر. اذا سؤالنا لكم مستمعينا، اذا فيكم تمحوا ذكرى واحده من حياتكم، شو بتكون هيدي الذكرى؟ واكيد

بدك تخبر العالم ليش مارلين مرتاحة اليوم؟ هلا هي المرتاحة نحن المزعوجين منك، ما نوجه لها تحية لأمه لمارك كمان. مدام يعني أنت المرتاحة من البيت بس نحن المزعوجين منه لمارك، فمرة منك مرة منه.

0: أنا كنت فضل أمحي ذكرى وفاة بي وأنا عمري 10 سنين من هيداك الوقت.
1: الله يرحمه يا ماري روز، يعني حتى لو يمكن صار له كتير زمان يعني متوفي، بس أكيد يعني هيدي ذكرى كتير أليمة لكل حدا يعني بيقطع بهيدي التجربة.

0: مصر سيمونا معك وليد المصري بمحي ذكرى الحرب السنتين لانه بعدها ملزقه فينا هلا خربتنا حياتنا وعيشتنا.
1: إذا كان حدا منكم عم بينقي ذكرى بحب يشيلها ومن أكيد من حياته، ياريتنا هيك بس نقول نحن بدنا نشيل هيدي الذكرى من حياتنا ونقدر نشتغل على هذا الموضوع وما بقى توجع لنا هيك نفسيتنا أو توجع لنا راسنا. ياريت هيك بس هيك إنه نقول خلص ما بقى نفكر بهذا الموضوع ونقدر يكون عنا هيدي الطاقة إنه نبطل نفكر بهيدي الذكرى ولا حتى تكون مأثرة على حياتنا.

0: صباح الخير سيمونا، كيفك؟ تحية لفادي من طرابلس، ماري روز، لجان مبيض، ولكل مستمعين، وجورجيت الغنوجة للكل، أبو عجرم صارنا زمان ما سمعنا صوته، توني دياب، وللكل. أنا بالنسبة لإلي إذا بدي أمحي شيء هيك كتير بالذاكرة بضل عندي، هو استشهاد الباش الشيخ بشير جميل. هيدي الذكرى كتير كتير غالي على قلبي، وما بحب أبدا ضلني أتذكرها، بحب أمحيها. يعطيكي ألف عافية.
1: الله يعافيك جان، وأكيد يعني مثل جان كتير أشخاص بحبوا يشيلوا هذه الذكرى من يعني من حياتهم من راسهم، لأنه قديش كتير أثرت عليهم، مش بس يعني كل حدا بيحبه ولكن أثرت على لبنان كله. إذن مستمعينا، إذا فيكن تمحوا ذكرى واحدة من حياتكن، شو بتكون هيدي الذكرى؟ اتصاليتكن على 09-218-233، الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111.

نعيم جرجس بعت لنا انه هو اليوم مشي 14,000 خطوة. هلا انت الصورة اللي بعتنا اياها هي يعني 15,000 خطوة. نعيم حس بيوم كله نشاط ودائما لبنان الحار حد لنا اكثر من إزاعة. شكرا لك نعيم. نعيم يعني بما انك على السمع قلنا شو هي الذكرى يلي معقول تمحيها من حياتك؟ ذكرى اكيد يعني ابد اذا تمحيها يعني ابدا ما بتحبها.

0: مرحبا امجد،
1: صحتك؟ اشتقنا لصوتك، اشتقنا لصوتك كثير. شو بدي اقول لك؟
0: قولي لي امجد.
1: طيب شو كثير بدي امحيها من حياتي، ما بينعدوا.
0: قولي لنا وحدة منا يا ام جورج.
1: خصوصا موت بشير، موت الحريري، ما بينعدوا. بس مش المهم، حياة بدها تمشي، بده الواحد يتحمل. شو بدنا نعد كتير، وخصوصا هالحروبات، مننام عشرين نقول عشرين، ما في شي ذكرى حلوة. منحاول ننسى ما بنقدر، خصوصا اللي ماتوا، كان جبران ولا الشيخ بيير ولا الحرير، وشو بدنا نعد، وحبس الحكيم، شو بدنا نعد.
0: بفهمك أم جورج، يعني برجع بقول يعني كل حدا في ذكرى بحياته هيك مأثرة عليه زعجته. صحيح أنه نحن ولا ممكن نقدر ننسى، مش بالهي الإنسان بينسى، ولكن بيجرب أنه ينسى. وما بعرف إذا بتزبط أنه واحد دائما بس يكون عنده هذه الذكرى البشعة، يجرب قد ما في هيك يستبدلها بذكرى أجمل بيلاقيها بحياته كرمال تيخفف شوي عن حاله. بس أنه ننسى صعب ننساه.

في عنا مشاركة يعني أكيد عزيزة على قلبنا. صحيح أنه اليوم مش موجود معنا ولا حتى بكرة يعني رح يغيب عن البرنامج ماتر مالك تو، تحياتنا إلك. عم بيقلنا أنه الذكرى اللي بيمحيها أنه الحكمة، أكيد رح يحكينا عن الحكمة، أنه إلى 20 سنة ما ربحت البطولة. نحن شو منقول له؟

0: ما له قلب الماركي وقفها للغنية وكان عم يتحديني انه اذا بعرف الكلمات انه اكيد ماركون حافظينه للكلمات. منكفي بسؤالنا انه اذا فيكن تمحوا ذكرى واحدة من حياتكن شو بتكون؟ 09-218-233 مع انقطع الاتصال. خلينا نكفي فأذن بفويس حنا.
1: مساء الخير سيمونة.
0: مساء النور حنا.
1: مساء مستمعينك. أنا الذكرى بمحية من حياتي انهار للزواجت ما كان نظيف حكيتي.
0: يا الله يا حنا عنده نقمة على مرته مخيفة عيد النقمة. يعني كما منقول إن شاء الله ما تكون عم تسمعك يا حنا المدام. منكفي مع فادي أول فويس. فادي
2: كيف صحتك؟ أضحى مبارك
0: وإلك يا فادي.
2: نعود عليك وعلى كل المستمعين كلام وأنتم بخير جميعا. الله يسعد لي هالمساء الحلو.
0: خلينا هيك يا فادي وكل هيك أمنيتنا تكون هذا العيد خير على الجميع. عنا اتصال مارك لبنان الحارق. ألو.
3: ألو مرحبا.
0: مرحبتين. من معنا؟
3: معك زياد من الشفية.
0: زياد؟
3: ايه.
0: كيفك يا زياد؟
3: صافا. في ناس نقمة وفي ناس خير عليهم من سوين ومبرودة نقمة.
0: كيف؟
3: شو اسمه كانت نقمة عم بتقول عليه مرته أول ما بس في ناس خير عليهم مرته.
0: ايه ان شاء الله انت منهم.
3: ايه انا خير بس انا الذكرى اللي ما بنساها واللي ضل على الان براسنا هي حرب الميت يوم. ايه ما بتنتسى. ميت نهار بحدود الدقيقة بين الاربعين وستين ازيفة شو 1800 ازيفة فطور ما بنساها. كان في ملجأ وراها على الشحرورة 18 واحد مات. كنت اول مرة بشوف الشيخ بشير لابس ريبان نازين دموعه انه عم بيشيله ثلاث جتت يعني كان ثلاث مطارني واقفين. هاي الذكرى ما بتنساها. فان شاء الله بنتمنى هالصيفية نرجع للأعراس والحفلات والباسكت والمعارض وايد. ما بعرف اذا راح تكون
0: يلا ان شاء الله. ان شاء الله كله خير ان شاء الله
3: يعني يارب. عم ندعي كرمال يصير هالشي بس ما عم نشوف عم نسمع شيء العكس.
0: كلنا امل يا زياد.
3: كلنا يعني متأملين بوجود مار شربي الولدتين عنا بنضلنا متأملين صح. بس زهقنا وقرفنا وما بعرف شو ملينا يعني. واخرتها 50 سنة حرب. طب فيتنام ما ضلت 50 سنة. حرب هتلر ما ضل 50 سنة.
0: هيدي مش هينة تكون لبنان.
3: اثنيناتهم اليابان ما فيك والمانيا ما فيك تشتري منهم لا سيارة ولا تلفزيون ولا شيء. عامة ناس بالعالم الالمان. لو استسلمنا وقلنا سلمنا وقلنا شو ما كان مهم نخلص مهم نخلص نخلص نخلص تعبنا نفسيتنا صارت.
0: لا ما بدنا استسلام بس انه ايه بدنا نخلص.
3: سلام سلام سلام. وبعتوا المسيحية لهونيك بتنسير مار شربي على عبيت لحم الاسرائيلي بيهرب واليهودي بيعمل مسيحة وتيشوفوا مار شربي ما عندهم
0: نزيل
3: ما عندهم عزايب.
0: نعم شكرا لك يا زياد. يعني الاغلبية عندهم قصة الحرب انه قصة الحرب انه مأسرة كتير عليهم وبدهم يخلصوا منه.

0: يعطيك ألف عافية سيمونة.
1: أنا عافيك نعيم.
0: وبشكر كل ذوقك بالحقيقة. ذاكرة لا تنسى لا تتذكر، أكيد لازم الذكريات تعلمنا دروس، والذكرى المؤلمة يلي مفروض الإنسان يتجاوزها هي الذكرى اللي تركت عنده نوع من جرح. لهالسبب بده يحاول على طول يآمن بالتغيير، أن الحياة لن تتوقف، فهالذكريات لازم تعلمنا الدروس. وأنا شخصيا في ذكرى أليمة من أحد الأصدقاء اللي من خيب ظني فيه، هيدي بحب محية من حياتي. يعطيك ألف عافية. وبدي أرجع أذكر أنت ورود لبنان الحر بيحتار الإنسان مين بده يحب أكثر فيكم. لبنان الحر دايما حدي.
1: شكرا شكرا هالكلام الحلو يا نعيم. وبرجع بقول ان شاء الله كل حدا عنده هيدي ذكرى الأليمة البشعة يوصل نهار يعني يصير في سلام بينه وبين هيدي الذكرى تا يرتاح. نرجع لأمجار.
2: اكتر شيء كمان ما تنسي انفجار المرفأ، يعني الرعب اللي اكلناها ولا ممكن تنسى.
1: صح يا
2: عم نقدر، عم نحاول ما عم نقدر.
1: مزبوط مزبوط 100%. رقم بينتهي ب562 بقول او بتقول انه ذكرى يلي ما بتنمحى انه خلقان او خلقانه بلبنان. بتمنى مستمعينا انه تبعتوا لنا اسمكم، لانه في كتير اشخاص عاملين سيف لارقامهم على الواتساب، بس في اشخاص عدد كبير انه ما منعرف الاسماء. انا قلت عم نضطر نفوت على البروفايل اذا مكتوب اسم كرمال تنقول الاسم تما نقول يعني الرقم التليفون. نرجع للموضوع، اذا فيكن تمحوا ذكرى واحدة من حياتكن شو بتكون هيدي الذكرى؟ اتصاليتكن على 09-218-233، الفويس مسج والتكس مسج على 70-959-111.

0: مساء الخير.
1: مساء النور.
0: نحن معودين نحكي مع جورج أصدقائه لجورج، بس أنت كمان ما في منك، ما نعايد الجميع ونقلك أنت وقلبك وعقلك قولوا رياضي وأضحى مبارك.
1: هيدا نهار السبت، خلينا نشوف القلب أو الطابة لمين بدأت ميل. نحن قلبنا دايما بيقول حكمة، ولكن كمان نحن عنا هيدا الروح الرياضية، فبالنهاية رح نكون عم نتقبل النتيجة مين بالأحرى، يعني مين للعب صح وللعب يعني حلو هو اللي بيكون بحقله بالنهاية نقول له مبروك. ماني رح اقول الاسم، انتو من الصوت رح تعرفوا مين.
2: سيمونا بونسوار حبيبي، معك جورجات، كيفك؟ يعطيك العافية. انا الذكرى بولادة ابني من غير شر قلبه، قد ما تعذبت فيه وصلت للموت ورجعت، كانت كتير كتير صعبة علي وضيقت كتير، وما عد جبت ولاد لأن طبعت بقلبي كتير هيك جرح. الله يخلي لي إياه، صار شاب هلأ، بس إنه هيدا الشيء من بعده فكر ما جيب أولاد. وحبيبة قلبي أولادك موافقة
1: يا جورجات، يعني ما توقعت تخبرينا هذه الخبرية، لأنه بتعرفي إنه واحد دايما الماما يعني بس تكون هيك إنه بدها تولد، هذا الشيء بيكون كتير يعني شيء كتير حلو لإله. ولكن مثلا أنت عم تقولي إنه قد تعذبتي، يعني بين إنه يمكن تعذبتي بس حلاوتها إنه يمكن بركي لما شفتيه وهلأ مع الوقت كبر وعم تشوفيه قد عم يتقدم بحياته. الله يخليلك يا جورجات، خليها انه هيك ضلك قولي انه ذكرى بشعة، بس الاجمل انه انا عندي هيدا الابن. عنا اتصال، لبنان الحارق. الو،
3: مرحبا.
1: مرحبتين،
3: اعطيكم العافية.
1: الله يعافيك. من معنا؟
3: معك جاك ضو.
1: كيفك يا جاك؟
3: فيك. بالنسبة لهذا السؤال، في عنا نحن نهار ما بينتصب التاريخ خاصة للشعب المسيحي واللبناني الحر، هو نهار أكبر عميل فوتوه بأسر الجمهوري، أكبر عميل إيراني فوتوه أسر الجمهوري. هيدا أكبر كارثة على لبنان، رد المسيحية واللبنانية 100 سنة لورا، وراح كملوا بالاتفاق بالمرخيل. هيدا زلمة خرب بيوتنا، خرب البلاد، وجيبنا 100 سنة لورا.
1: نعم،
3: هيدا ما بينتصر التاريخ أبدا.
1: أوكي، شكرا لك يا

0: عصام.
1: بونسوار، كيفك؟
0: بونسوار عصام.
1: والله جربت دق لك بس ما في جواب، ليك الذكرى ما بتنمحى. انا وفيت بي بين ايدي بالمستشفى، هيدي ما بتنمحى ما بتنمحى. وانا بسلم على ماري روز وبعرف هي شو عم تحس، لانه انا اللي احسه اقوى بكتير يمكن، ما بعرف. والله لا يجرب حدا.
0: يعني دموعك غاليين عصام، لو عارفين انه هذا الشيء بده بكيك بلاه هذا السؤال بالمره. شكرا اكيد لانك شاركتنا جوابك، قد ما حتى لو هو هالقد قاسي. اذا مكافيين، اذا فيكم تمحوا ذكرى واحده من حياتكم شو بتكون؟ لكل حدا عم يسالني اذا جورج اوف، لا جورج منه اوف، جورج هون بس رح يكون ينضم لكم من بعد.

0: هاي سيمونا كيفي؟ 1982 قاعدين ببيتنا عم نهضر تي في بالأبيض وأسود، حطوا خبر استشهاد شيخ بشير. لا تنسى بعض المنظر قدامي من أيمتى، من مبار 40 سنة، بعض المنظر قدامي كيف بي صار يبكي حدي. بتروح معي للقبر.
1: يعني نحن يلي ما كنا هذه الأيام ومنزعل على الخبرية أكيد، وعن جد منعرف قيمة نحن شو خسرنا أو حدا ما كنا بوقته. كيف الأشخاص يلي عايشوا هذه الفترة؟ نرجع لجوجل.
2: سيمونا مزبوط حبيبي كلامك، أكيد شي فتو يا ربي، الله يحمي الله يحمي، شي فتو قد الدنيا كلها والله يخلي لي. بس بمجرد ما فكر ارجع ابقى كنت جيب ولد، فكر انه يمكن يصير معي هذا الشيء، ما اقدر من هيك. اكيد الله يحمي لي ويخليه بصحته ويخلي كل اولاد العالم. حبيبة قلبي يا سيمونا، واكيد شي فتو شاب ولا كل الشباب الله يحميه. حبيبة قلبي
1: الله يحميه. يا جورجات مكافيين بأراءكم على 0918-233، الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111.
3: عادل من كندا. سيمونا لك السكرة اللي بدي شيلها هي أول لحظة طلعت فيها بالبخرة ورايح على أبروس وترك لبنان وصل لها 40 سنة.
1: إذن مشاركة جديدة من عادل، يعني بيزعل إنه فل من لبنان على متن البخرة. بعد رح نسمع فادي والياس قبل ما نختم.
4: أنا من محبين فريق الحكمة صار 30 سنة، وهو الياب والهوارة والحكمة ما أشترك، ما جينا نفرس الجد ولا نضرب بالحجارة، لح نخلي فرع ليمون والحكمة العصارة. وتحية لجمهور الحكمة، أنا بحب الحكمة كتير.
1: شكرا لك يا فادي. رح نختم بفويس للياس.
5: مرحبا كيفك صحتك؟ معك الياس الأصوفي الزهري، عم سمي اسمي مع كل شيء. أنا ما بنسى، أنا مع الزلمة اللي حكي قبلي هلأ، ما بنسى العميل اللي فاتح قصر بعبده وفاتح كنيسة مار مخايل وبيع لبنان. أنا من 75 على الطرقات، معي 1,100,000 دم قلبي حطتهم بالبنوك يراحوا. ما فيني اتصوره، وما في اتصور الشخص اللي بيكون معه، حتى لو بدي ندفه باكله ما بقولش لا. صدقيني عم بحكي معك الدغري.
1: اوكي، اذا اليوم كنا واستمعنا لذكرى بحياتكم حابين انكم تخلصوا منه، وكمان قلتوا انه كثير صعب انه الذكرى نخلص منها بالحياة، ولكن مثل ما كمان قلنا انه قد ما فينا الذكرى البشعة نستبدلها بذكرى حلوة تطغى عليها، تجارب قد ما فيها مع الوقت تتلاشى. انا لهم كن خسرنا او وصلنا لختام كيف انتات. شكرا لكل حدا كان عم يتابعنا وكل حدا شارك معنا. شكرا لك مارك البيتار وإليج. لح نتوقف مع اكيد هيك أخبارنا للستة إلا ربع، ومن بعدها الزميل جورج السويدي بينضم لكم. إلى اللقاء، بلاقيكم بكرة على الساعة 3.

0: خبرتي المتواضعة لسلامتك وسلامة سيارتك. الفريمات بسيارتك مهمة كتير، حافظ عليها، تضل تعمل لك فريناج سليم بسيارتك، وما تتكل كتير على الفريمات بنزول، خاصة بس يكون معك حمولة زايدة، لأنه الفريمات تفقد فعاليتها. تكل على الفريناج تبع الموتور، يعني صغر فيتاس انت ونازل بنزول، تكل على الفيتاس يخفف لك سرعة السيارة، مش عطول تتكل على الفريم.
1: هدفنا سلامتكم.
2: الخبر أولا، سرعة دقة

أفاد موقع أكسوس بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق، لكنهما بحاجة إلى موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النهائية. وأبلغ ترامب الوسطاء أنه يريد بضعة أيام للتفكير في تفاصيل الاتفاق قبل إعطاء الجواب النهائي. وينص الاتفاق بحسب موقع أكسوس على مذكرة تفاهم لمدة 60 يوما لتمديد وقف النار، ومن ثم يتم إطلاق مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. وأيضا ينص على التزام إيراني بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي. في الميدانيات الجنوبية، طالت غارتان بلدتي كفرتبنيت وميدفون في قضاء نبطية. الجيش الإسرائيلي أصدر إنذارات جديدة بالإخلاء للسكان في مدينة صور ومخيماتها وقراها. تابع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مدينة صور التي طالت أحياءها التاريخية العتيقة وكنائسها وجوامعها ومعالمها التراثية التي صمدت عبر آلاف السنين. ويجري رجي سلسلة اتصالات دبلوماسية مكثفة للمطالبة بوقف فوري لهذه الاعتداءات ولرفع الصوت دفاعا عن إرث إنساني وحضري لا يخص لبنان وحده، بل يعود إلى ضمير العالم أجمع. أعربت اليونيفيل عن بالغ قلقها إزاء التصعيد الأخير في جنوب لبنان، محذرة من أن التطورات الميدانية المتسارعة تزيد من تقويض الاستقرار في المنطقة. ولفتت إلى أن مئات آلاف المدنيين أجبروا على مغادرة منازلهم في جنوب لبنان، وغالبا من دون سابق إنذار، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتبادل القصف على الحدود الجنوبية. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

حر أكثر من إذاعة. Hey, turn it up.

تحية جديدة لكل المستمعين ببوزيتيف معكم لايف. يلا انطلقنا من هلا للساعة 6:30 6:35 هلا نشوف الوضع كيف الشباب. ان شاء الله كلكم منيح وان شاء الله تكونوا بعدكم ايجابيين رغم كل الظروف اللي عم نعيشها.

كان ستراك عم بدق الله يرحمه ذاكر ولا ستراك اقوى زلمه دق على الدربكه كنا نحضره بستوديو الفن وكل الحفلات الفنيه شو قليش ذاكرتيه الله يرحمه مارك بيتار معنا اليوم كيفك ماركوس دي اوريليوس ماركوس دي اوريليوس مزبوط ليش لم تخفي سكريات قدامك اليوم كله اسود عن شو حده تحية كبيرة للجميع دايما لايف نحن وياكم اهم شيء نكون لايف لانه انتو اساس البرنامج التواصل معكم هو اللي بحل كل الامور مثل العادة واتساب نمبر للفويس والتكست مسج 70 95 9 11 11 هيدا الرقم نستقبل عليه فويس وتكست مسج رقم الواتساب اكيد لا تحكونا لايف على استوديو الرقم تعرفوه كتير منيح طبعا 09 218 233 ما بدنا حدا زعلان اليوم اوعى

تحولت الموسيقى، تحولت يا شباب وصبايا، تحولت. لا انتبه، مش عم بقول انه ما عم بنتقد، بس سبحان الله مع كل جيل كل فترة فيه له موسيقته. ما بدنا نقول انه هاي موسيقى، لا بالعكس، في لها جمهورها، في كتير ناس بحبوها. ما بنتقد ابدا انا الموسيقى، الموسيقى فن وكل واحد ذوقه بستايل ميوزك معين، بس كانت الموسيقى شيء وصارت شيء تاني. هلا في موسيقى حلوة، هلا ما راح نقول انه الموسيقى منها حلوة، لا في اغاني كتير حلوة، بس صارت اسرع، مثل ما الحياة صارت اسرع، الموسيقى صارت اسرع، الرياضة صارت اسرع، كل شيء صار فاست فورورد بهالدنيا، والايام صارت اسرع. بتشوفوا الجمعة، يعني بتطلع اليوم، من امبارح كان التنين، صرنا الخميس، بكره الجمعة، بلش الويك اند، شو عم بيصير؟ تقطع السنة بشكل صاروخي، ما عدنا بلشين السنة، صرنا هلا عم تخلص ايار يا جماعة، فايتين صرنا نص السنة يا عمي، صرنا بجون شهر 6، كيف هالشيء؟ مش معقول.

مع التقدم اللي عم بيصير ومع عصر السرعه كمان يطولوا عمر الانسان. خلص يصير نصير نعيش 120 130 يعني هالشيء تماشيا مع العصر الحديث يعني. الله يطول بعمر الجميع على كل حال.

شول سبت نهائي دوري الأبطال أرسنال بي إس جي. في كمان دربي بيروت بالباسكت بول حكم الرياضي بغزير. مباراة ما حتكون كتير مهمة خاصة إذا فاز الرياضي هلا على بيروت وهو متقدم حاليا عم بيلعب بالمنارة. بس بحال فاز اليوم الرياضي خلص صارت مباراة هابشية نهار السبت. مين ما ربح المركز الأول بضل الرياضي, المركز الثاني بضل الحكمة. بس بالفوتبول السبت أم المعارك, مين رح يحرز لقب تشامبيونز ليج لعام 2026؟ بي إس جي للمرة الثانية على الطويلة للمرة الثانية بتاريخه, أو أرسنال لأول مرة بتاريخه؟

0: مخصوص عصر السرعة كمان اللي اليوم الشخص اللي بيحكي على البطيء صرنا من الايدة مدامة هي. لازم واحد يحكي بسرعة, كل شيء صار بسرعة. ايه ضربنا الميكرو سوري. يلا نبلش واتساب 70 9 5 9 1 1 1 voice text message لا تحكونا لايف على ستوديو 09 218 233. ناخد عصامه.
1: جورج حبيب القلب انت.
0: اهلا عصامه.
1: انت صاحبي وخيي وحبيب قلبي. قبل شوي كنت عم بوي مع سيمونا.
0: عم بتبوي؟
1: هلا ما احلك
0: ليك ما احلك عم تضحك
1: معلم. ويلعن اخت السبور والرياضة. خلينا نضحك شوي سوا
0: بأمره
1: ونكيف سوا
0: لك بأمره
1: وفهمك فيه
0: عروسي. خلص بوب من مدريد صورة كتير حلوة عتمة وبتمرق, بعت لنا الصورة من داخل نفق صخري والضو بآخره في عالم لبنان والبحر وصخرة الروشي. كتير حلوة الصورة يا بوب عن جد, شوفوها يا شباب. إلي شوف الصورة بعتها بوب من مدريد وشوف كمان ماركوس تشيكت منتابع فيديو ما فيه يفتح. دانيال بعتين لي فيديو ما قدر افتحه سوري, بس نقدر نشوف صورة او نسمع فويس نحن وياكم. ناخد فادي من طرابلس. يلا
2: يا المساء سيد جورج, الله يسعد مساك مساء مستمعين لبنان الحار. بدي عيدك لعلك كمان عيد عيد مبارك, عندك اضحى مبارك.
0: اضحى مبارك للجميع يا رب
2: بخير جميعا
0: حبيبي.
2: سيد جورج احكي لنا عن فريق الحكمة باسكتبول شي ضايقه بس
0: ضايقه. شو بدي اقول لك,
2: حكينا عنهم شوي.
0: جاي سيكو دومبويا.
2: الله يسعد مساك فادي من طرابلس.
0: اهلا بابو الفاد. جاي سيكو اليوم بيوصل على لبنان ومبدئيا مثل ما اكد كوتش جو غطاس بنسبة كتير عالية رح يربح رح يلعب السبت ضد الرياضي بغزير. وعلي مزهر شفتوه امبارح ربح فريقه, ربح الحكمة على الهومنتمن بيسلي قاتلي 3 بوينت واكد انه عودته ضرورية جدا كانت للفريق. سو الحكمة جاهز. الاجانب بعد في تغييرات كتيرة على صعيد الاجنبي من هلا لقبل انطلاق الفاينل فور, كله تمام. الحكمة عم بيقوي حاله, الرياضي عم بيقوي حاله, هومنتمن كتير منيح كمان ورح يلعبوا مع بعض. بنذكر الفاينل 8 مبدئيا خلص, يعني حكمة هومنتمن رح تكون سريع منا هينة أبدا رغم الأفضلية للحكمة, بس هومنتمن فريق عنيد فريق حلو كتير يستحق التحية. بناخد جان.
3: جورج كيفك, تحياتنا لك وللمخرج. جورج مبروك للحكمة, ماتش كبير حلو
0: فعلا
3: ان شاء الله هيك بكفوا على طول. جورج عندي سؤال, شو توقعاتك لمباراة بكرة البي اس جي والارسنال؟ وبدي تحليلك عمر معروف, وبدي سلم على ماري روز وماري حبسي وجان متري وفادي من طرابلس. ثانك يو لك جورج.
0: اهلا وسهلا بجان. تحليلي بدك اياه بلا كبيس ولا عادي؟ اللي بس تنحضر ساندويشات من هلا. والله يا جان ليك صعب التوقع, صعب كتير. انا بشوفها بي اس جي بس ارسنال قادر يعملها. أرسنال فريق صلب, دفاع ممتاز منظم, قادر يخطف جول من ضربة ثابتة من كورنر كيك, ما حدا بيعرف. سو عن جد ضايع مع هالطاسة. بس أنا مين برشح البي اس جي, بس مين رح يربح بقلك ما بعرف. صعب السؤال, انتو خبروني. ريمو أهلا وسهلا بأبو الريم, مساء الخير. عم بيقلي ريمو البزغوني من حتشيت, أهلا وسهلا فيك بقى الحتشيت يا أبو الريم. دانيال من بور جوني, حلو كتير الصورة, كتير حلو يا دانيال, amazing. بور جوني لازم يصير محطة أساسية خلص, يصير عن جد بور دولي يستقبل السواح ونروح منه على أبروس ويجوا السواح من أبروس لعنا ومن كل دول العالم, مش كل دول العالم, دول محيطة يعني من تركيا من اليونان أكتر شيء من إيطاليا. ليش لا بحق إلا مدينة جوني وكسروين تزدهر كمان. تعتم عليها بالسابق خلاص, it's time انه هي تضوي وتصير ترجع لؤلؤة البحر الابيض المتوسط. خلاص تعتيم كسروين مش ناطرة طول للضوي. ايه بس ناطرة انماء وناطرة تنظيف, وخاصة بقلها ما بدي افتح الموضوع هلا احسن من اول من القيامة وما نقعدها معلم. يعني طريق معاملتين كلها غزير معاملتين, ما بنقول بس معاملتين, وصولا لجوني هيدي كلها لازم تتنظف. تعرف شو يعني تتنظف؟ فهمت علي شو تتنظف؟ يعني مش من الجاي بس تتنظف من هالمحلات ومن هالطوط. خلاص ما حنحكي بقى. العمل تروتوار من تبرجة لجوني عليها حلم, هيدا تصير كلها بابات مرتبة, اوتيلات, تلفريك يرجع من عمل اكتر من تلفريك, كل منطقة بدها شغل from A to Z. صدقني أقوى منطقة بالشرق بالكل على كل البحر المتوسط بتصير إذا بتنعمل جوني كلها خليج جوني من غزير لطبرجة غزير مع بلتين جوني كانت وبترجع. يلا متابع
4: أبو جريج كيفك؟ ماشي الحال معك بسام. ماتش كان كتير حلو بس شو العمود الكهرباء تبع الهومنت من
0: فتحي
4: يعطيك العافية.
0: اوكي بسام اهلا وسهلا فيك. جورجيت يلا
5: مونسوار جورج كيفك؟ معك جورجيت اشتقت لك كتير وانا اللي حلقتين مني مشتركة معك يا جورج. يلا اذا في موضوع
0: اكيد فيه
5: معك وحبيت سلم عليك ويعطيك الف عافية وليلتك موافقة يا جورج.
0: احلى عالم جورجيت. يلا اكيد رح يكون في موضوع بعد لحظات. سيمون مثل العادة بحب الالمان يعني بدو يشجع كاي هافرتز بنهائي دوري الابطال عم بيقلي جو هافرتز اند ارسنال فور يو سي ال سبورتينج جيرماني. اكيد مشجع ألماني بكأس العالم
6: 2026.
0: أهلا جون
6: مبروك للحكمة وإن شاء الله السبت تلمع
0: قوي السبت
6: ونكون مبسوطين فيها.
0: بس نرجع منقول السبت مباراة لا بتقدم ولا بتأخر شو ما صار الرياض رح يبقى أول طبعا بحل فاز على بيروت اليوم كما هو متوقع عم يلعب حاليا الدرب حنين رياضي ديسكور من يومي شفتك ها حاطين دعاية يلا اوكي مش حاطين السكور على الشاشة يلا حطوه اوف 22 نقطة 73-51 بعد في كورتر واحد تخلص المباراة يعني الرياضي ضمن الفوز على نادي بيروت وبالتالي خلص انحسمت السبت مين ما فاز رياضي بيبقى اول حكمة تاني عم نحكي بالريجولر سيزن قبل دخول مرحلة الفاينل 8. طب تعرفوا النظام السنة تغير راح الفاينل 6 اجى الفاينل 8 وبالتالي دغري فتنا ببلاي اوفس اول تامن تاني سابع تالت سادس رابع خامس بيلعبوا وبيتأهل من هالاربع مباريات اربع فرق للمربع الذهبي فاينل 4. حبيب كمان صورة كتير حلوة لسيدة حريصة بيزل حمايتك نلتجئ يا مريم فعلا ان شاء الله بتضل حامية لبنان هي وفتحة ايديها تمثال هالرائع الابيض يلي بيشد كل سواح العالم بكل طوايفهم طبعا كل لبنانية وبعدنا بشهر المريم يعني بعد فيه يومين ثلاثة كتار ناس بيطلعوا بشهر ايار على سيدة حريصة. كمان فويس
7: كيفك بتقديراتك قديش نسبة نجاحهم لمنتخب الأرجنتين بهذا المونديال أو نسبة فوزهم يعني بكأس العالم على جديد هاي واحد شغلة تاني ميسي حيلعب كل الوقت أو حيفوت بماتشات صغيرة حطني بجو إذا عندك معلومات.
0: أولا ميسي أكيد بده يلعب كل الوقت هيدا ليونيل ميسي هيدا أفضل لاعب بتاريخ الأرجنتين إذا بدنا نفوت ديبيت مارادونا ميسي ما حنخلص بس أنه يعني إذا ليو ميسي ما حيلعب كل الوقت يعني في شيء غلط أكيد ميسي هو نجم الفريق أكيد هو رقم 10 هو الكابتن ورح يكون أساسي بس بقول لك نسبة الأرجنتين للفوز أنا بلاقيها صعبة تحتفظ الأرجنتين بلقبها في فرق كتير قوية منتخبات مرعبة إسبانيا فرنسا إنجلترا البرتغال البرازيل كلهم هول اللي سميتهم مرشحين يربحوا كأس العالم بس أكيد أرجنتين بالتوب 6 إذا سميت هول المنتخبات فيها تكون توب 5 توب 6 من المرشحين بس بالنهاية بالفوتبول ما حدا بيعرف شو بيصير بس عرض الواقع في منتخبات أقوى من منتخب الأرجنتين.

0: منتابع بموصلة أكيد الواتساب 70959111 فويس تاكست مسج لتحكونا لايب على ستوديو 09-218-233. يلا بعد شوية منطرح الموضوع دقيقتين ناخد بعد فويس.
1: جورج بونجور كيفك بتوقيتنا نحن بونجور
0: ادمون من كندا.
1: بدي قلك مبارحة بدورة رولون جاروس تنس طرقوا الأرجنتيني لجانيك سينر ربح منه والله بخمس جولات خمس جيمات طرقوا طرقوا بثلاثة يعني سيطر عليه وشاله من المباريات من الدورة يعني ماتش حلو كتير. تشوف نوفاك السنة نوفاك شو رح يعمل بالدورة
0: هيدي اليوم يا
1: عم يربح هلا
0: عندك توقيتك
1: بعدين نحن عنا هون بكندا عرس الرياضة بهالصيفية عنا الهوكي بعد ما خلص
0: وفي كاس العالم
1: شي جنون عم بيصير بالهوكي هون الاوتيلات المطاعم مليانة المشاهدين على الاكرونات كلها عم يحضروها بعدين عنا كاس العالم
0: صح
1: كاس العالم كمان جاي شي حلو كثير هالصيفية لو بتجوا انتم بتنقلوا الإذاعة
0: يا ريت
1: لهون بتحكوا من عنا من هون
0: يا ريت يا ادمون حبيب قلبي فعلا اللي قالوا ادمون بس هو لانه هلا الصبح عنده بكندا هي قال عم بيقول امبارح صارت المباراة هي صارت اليوم من ساعات قليلة خلصت يعني فعلا خرج المصنف اول بالعالم يعني كسر مفاجأة كتير كبيرة خروج اللاعب الايطالي امام الارجنتيني سيروندولو بمباراة من خمس مجموعات ما بعرف شو صار مع يانيك سينر ربح اول تو ساتس اكيد صار معه شيء في مشكلة صحية صارت معه هلا متأكد شو اللي صار معه لانه مش طبيعي سينر يخسر ثلاثة ساتس ورا بعضهم 7-5-6-1-6-1 اكيد تعرض لمشكلة صحية او اصابة مشان هيك خرج من الدور الثاني لبطولة رولان جاروس اللي هي ثاني بطولات الجراند سلام الاربعة الكبرى يعني نحن منبلش جراند سلام ببطولة استراليا المفتوحة مننتقل لرولان جاروس على الملاعب الترابية منروح من بعدها لويمبلدون بلندن على الملاعب العشبية ومنختم باليو اس اوبن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة اكيد صار معه شي سنر لخسر ثلاث مجموعات على التوالي مع شيروندولو الارجنتيني من بعد ما كان متفوق 2-0 شد الهامسترينج عم بيقول لي جورج شفتوا كيف ما احلاكم والله ما احلاكم احلى عالم اسمعونا احلى ليله احلى عالم مش احلى ليله احلى ناس على السريع بمندوب بالخبر بثانيه يا زلمه شفت شو قوي المستمعين بالسبورت

0: يلا ناخد اتصال 09-218-233. الو
1: هاي جورج.
0: هلو هلو
1: صباح
0: صباح. هلا ابو الميش
1: مبسوط عم تربحوا
0: مين يعني انتو
1: رياض؟
0: ايه اكيد مبسوط ولا وانا رياضي للموت يا زلمة.
1: براو
0: فرق ليك قد الفرق صار 26 نقطة
1: يا عدرا شو بدي اعمل فيه
0: يا الله ما ألزك عملتني رياضي. ايه انا ماشي معك باللعبة
1: يا خي. انا بعرفك وقتها كنت صغير كنت تحبهم.
0: ليك ما حدا قد بيلعبها بوكر صدقني. بوكر فيس وبدك ما حدا بيعرف شي عني انا بولا موضوع لا حياتي الخاصة ولا مين بشجع هون وهون ولا بس بالفوتبول بقلك انا مع مين بس بس بس.
1: هيدا الجيكس هيدا الجيكس هيدا الجقل
0: ما خص لا جقل لا لا لا
1: من بلد لبلد هيك بده يعيش فيه.
0: روق ناهي
1: بده يكون اندر كفر
0: ناهي روق
1: يا خي رايق. ما عم قلك انت قدوتنا نحن نتعلم منك ابو جريز.
0: لا اعوذ بالله نحن من بعدك يا ابو الميش. اعطيني بس نص اللي معك وانا ما بدي شي نص اللي معك بس شوي لي شو معك مصاري
1: الصليب العظيم هي وحيات العذراء انا من ايدك هاي لايدك هاي
0: حبيب قلبي.
1: عيب على اللي بغير
0: وحياتك وحياتك ما عندي شك ما عندي شك.
1: ايه اكل هامسترينج
0: ايه حرام. قلت انا في شيء غلط يا زلمه عم تطلع على سكور انه يعني سينر يخسر 3 سيتس ورا بعض وسبيشلي 6-1 6-1 4-5.
1: انا صرت اقول بيني وبين حالي كيف عم بحضر يعني صرت اقول انه خلص انسحب.
0: ليك بس برافو عليه برافو عليه احتراما للجمهور ما انسحب
1: ما اختلفنا مين
0: برافو عليه برافو عليه
1: بس بيعور حاله جورج يعني اذا كان بده لنقول 1 مانث او 2 مانث
0: صح
1: للتو بي فولي ريكفرد بعور حاله اكثر.
0: على كل حال ما فينا نعتبرها مفاجاه مثل ما حكينا الاصابه اثرت على يانيك سينر مش هيك خرج من الدور الثاني ما كنت متوقع ابدا يخسر مع اللاعب الارجنتيني يعني
1: 100%
0: خاصه بلش كان 2-0
1: الورلد كاب.
0: ايه
1: لحقتك شوي مؤخر كنت عم تقول انه بتحط في منتخبات كامز قبل الارجنتين. اكيد في منتخبات كامز قبل الارجنتين يعني عندنا فرنسا سبين
0: انجلند
1: هيدول بغير محل فرنسا سبين عن جد بغير محل
0: صح.
1: عم نحكي هيك على الورقه والقلم
0: معك حق معك حق.
1: وانجلند يمكن لا حتى هلا من بعد توماس تشيل شو عامل بورتوغال كامز دايركتلي افتر فرنسا وسبين لانه مخيفين فول سكواد جماعه وكلهم اسامي طنان رنانه
0: صح.
1: بورتغال وسبيشلي عندهم الريستيم برونو فرنانديز بوسط الملعب وما بعرف اذا الانجليز بيطلع من امرهم. انا شامي مريحه السنه خيي ارسنال ربحوا بعد 23
0: والله بتعرفي بدي يربح انا
1: ربحوا بعد 22 واتس كان كم هوم
0: والله ما بزعل ابدا انا بحب كثير انا بحب كثير هاري كين بدي يربح هاري كين كاس العالم صراحه
1: صراحه بيستاهل.
0: ايه
1: هاري كين بيستاهل عن جد بيستاهل لانه صار له 3 سنين اذا مش اكثر تو بي فير 3 سنين احسن نمبر 9 بالعالم
0: مزبوط مزبوط.
1: مش معقول شو ذكي بعدين هاري كين ساعد فانسان كومباني ليبني من الخلف يعني هاري كين منه مهاجم عادي هاري كين بيشارك ببناء الهجمه

0: مباراة الساعة 7، لو سمحت إذا في مجال تفيدني بهالموضوع ويعطيك العافية يا رب.
1: والله ما بعرف اذا في لهلا قناه لبنانيه نقله يا صديقي، وحياتك ما بعرف، يعني نحن مش نقلين. اللي بعرفه انه لهلا ما وصل لي خبر، ان شاء الله يعني يجينا خبر اخر تكه الال بي سي تنقل هالمباراه، لانه مهمه كتير. هي مباراه بتاهل لبنان الى كاس اسيا. بنتمنى انه نقدر ننقلها، بس لهلا غير هيك ما عندي اي معلومه عن هذا الموضوع. طيب خلص سبور، بدنا ننتقل لموضوع حلقه اليوم. مثل العاده نتواصل بموضوع مهضوم، ودايما على الواتساب ولايف كمان على رقم التليفون. وسؤالنا لليوم، موضوعنا لليوم، شو الأجمل بخلال النهار، ساعات الصباح أو ساعات الليل؟ في عنا اتصال، يلا 09-218-233. ألو،
2: صوت مسك.
1: أهلا، مين معنا؟
2: كيفك جورج؟ مروان معك.
1: مروان يا خي، وينك يا زلمة؟
2: حبيب القلب، ماشي الحال؟
1: والله عجبني صوتك، هي مرتاح.
2: ايه اليوم مرتاح.
1: الحمد لله.
2: طمني عنك.
1: كله منيح حبيبي، مشتاقين.
2: دايما بتابعك انا، بس مقصر معك، شو بدي اعمل؟
1: لا يا حبيبي، بالعكس، اهم شيء صحتك تكون منيحه.
2: الصحه بعد ما عامل عيني شوي، بس بنقول الحمد لله ان شاء الله نضل هيك. والاتكال على الله، والله يديم الصحه على جميع الناس، هاي اهم شيء.
1: صح، اهم شيء.
2: فلوس الدنيا
1: 100%.
2: ما حدا بيعرف قيمه الصحه الا بس شوية تدهور صحته، بيعرف قديش هي نعمه كبيره على الانسان. والسؤالك هو الصباح، انا بوعى بكير 5 إلى 4.
1: شو حلو،
2: ولا اجمل من هيك؟
1: شو حلو الصباح،
2: بتعمل سبور، بتمشي، بتشوف هالطبيعه.
1: يا ريت انا معود هيك، يا ريت معود.
2: صدقني انا هي صار شتي، وفي شغلي جورج، شو هالنظام الكوني بوقت تشرق الشمس نفس الترم وبتغيب نفس الترم، وبس يطلع القمر على نفس الترم وبغيب نفس. سبحان الله.
1: ايه سبحان الله، عن جد سبحان الخالق.
2: شو هالنظام الكوني
1: عن جد.
2: الحمد لله هالنعمة، والله يرد عن هالبلد ويحمي الجميع. وبدي عايد الكل وقال لهم أضحى مبارك، وإن شاء الله بتكون سنة خير على الكل، وخصوصا على وطننا لبنان.
1: إن شاء الله يا رب.
2: تعدي ألف مساك يا جورج.
1: حبيبي مروان، بسطت كتير سمعت صوتك.
2: وأنا كمان.
1: Thank you.

0: 0-9-5-9-1-1-1 للفويس والتكست مسج لتحكونا لايف على ستوديو 0-9-218-233. شو الأجمل خلال النهار، ساعات الصباح أو ساعات الليل؟ نتابع على الواتساب. معنا جورج ديب.
1: هاي جورج، كيفك؟ ماشي الحال؟ اسمي ياك أبو جريج. لا يا مان، أجمل شي ساعات الليل. أول شي بتسهر قد ما بدك، لأنه الصبح بتقوم غصب عنك. بس بالليل بتسهر قد ما بدك، وبس تروح على السهرة من هونك والرايح يقبرني الله.
0: هاي أنا بحبه الشغلة، يعني يا ريت أنا من الأشخاص إذا بدكم يسمون مورنينج بيرسون، يعني أوقات بجربها بوعى بكير، بعرف قدي حلو الصبح، يعني بعرف قيمة الصبح بس أوعى. بس عندي خصلة بحب كتير ساعتين لقلي، أنا بعتبرهم هولي يعني رواق، تليفوني ما بيطنطن. بقعد هيك بالليل من الساعة 12 للساعة 2 تقريبا، هو الساعتين أنا 2 تقريبا تنام، يعني هو الساعتين بحسهم لقلي. بس يا ريت بقدر أقلبها، يعني يصير نام بكير تقوع الصبح، وخلي الساعتين الصبح يكونوا لقلي، مش بالليل من 12 للساعة 1:30-2. على كل حال، هيدا موضوعنا لليوم، شو الأجمل خلال النهار، ساعات الصباح أو ساعات الليل؟ رح نتابع بواتساب جديد. في اتصال شيء؟ نتابع واتساب.
2: هاي جورج، معك بلال. أنا بشجع هولندا، نحنا يمكن عددنا قليل مشجعين هولندا بلبنان، بس يعني
0: بس فهمانين فوتبول.
2: أنا متفائل هالسنة أنه نوصل لمحل إن شاء الله بعيد، رغم أنه في كتير ناس اعترضت على التشكيل اللي كومن اختاره، بس هو اختار الأفضل، وبعتقد أنه منا حنكون قليل يعني هالمونديال، وحنوصل لمحل بعيد
0: إن شاء الله. هولندا دايما منا محظوظة بكأس العالم، ياما وصلي فينالات وخسرانة، ودايما أقدم فينالات. أنا منتخب كتير بحبه المنتخب الهولندي، وعنده نجوم أساطير بعالم الفوتبول، أساطير يعني. رجعكم على أيام يوهان كرويف، من بعده ماركو فان باستن اللي للأسف إصابته عمر صغير أجبرته يوقف كرة قدم، مع أنه كان جايب 3 بالوندور على عمر 27 سنة، نجم استثنائي لو تابع مسيرته، كان يمكن من الأعظم كنا عم نحكي فيه هلأ، مثل مارادونا ومثل ميسي ومثل بيليه. فان باستن ظاهرة كمان بالفوتبول، وغيره من النجوم من بعضها. يعني دائما الكرة الهولندية بتولد هجوم، نجوم رائعين، إن كان بخط الهجوم وبالوسط وين ما كان. وليد،
3: بونسوار جورج، معك وليد المصري. أجمل شيء ساعات الصباح، لأنه تبقى عم تستقبل نهار جديد بعيد عن الدوراء، وقليل اللي بيعرفوا قيمته.
0: شكرا لألك
4: جورج. أول شيء بدي أقول له الحمد لله على السلامة لمروان، صديقنا دايما بيطلع معنا، كان دايما يطلع معنا بالإزاعة، وبحبه كتير أنا، وسلامة قلبه. شو بدي اقول لك جورج، احلى شيء هو الصباح على بكره. انا عندي فراندا كبيره هون، وحاطط على الدرابزين قمح ومي، هيك انبوز ومي
0: للعصافير،
4: بيجوا العصافير اللي حلو. عندي هيك بيصيروا يشكوا قدامي، عم بالشجره كبيره ضخمه قدامي حلو. اجمل صباح على بكره مع فنجان قهوه. وبعدين انا قبل بطلع كمان بمشي على بكره، بمشي شيء ساعه وربع تقريبا على بكره بكير، وبس الساعه 4 بعد الظهر بروح اجمالا على الـ الاكواتيك، واني عندي الـ على البسان على الـ يلا نسينا من
0: طيب شكرا لك ادمو من تبع.
5: صباح الخير جورج، كيفك؟ تحيه لمروان ابو عجرم، رجعنا سمعنا صوته، تحيه لإله. انا بالنسبه لإلي اكيد ساعات الصبح مثل خينا مروان، لأنه أنا عندي الصباح هو كتير مهم، رياضة بتبلش الصبح أهم شيء عندي، من 5 الصبح للساعة 7.
0: أحلى شيء،
5: ألف عافية حبيبي.
0: شكرا لك جان، كمان من كندا دائما بيحكينا متابع.
6: جورج بونسوار، معك جورجان. لا أكيد الصبح أحلى، هيك بتوعى بتسمع صوت العصافير، رواق، ما في ضجة، ما في حدا، بتقعد على البالكون بتتأمل بالطبيعة عن جد. الصبح كتير كتير حلو، أنا بحب الصبح كتير، وبعد الظهر لأنه عجقة وضجة وسيارات وولاد، مش بنزعج، بس إنه سبحان الله غير. وليلتك موفقة يا جورج، ومشتي لك.
0: أهلا وسهلا فيك، كلكن على بتروحوا على ساعات الصبح أكتر من ساعات الليل، مش غلط أبدا، حلو كتير الصبح. منتابع في اتصال شي؟ يلا واتساب كمان. عصامه.
7: والله يا معلم انا بوع بالليل بشتغل شوي بقعد لحالي هيك بحس الدنيا كلها ملكة.
0: حلو الليل، حلو ساعات
7: الليل، برجع افوت بنام. بعد شوي ما بصدق اي ساعة بيطلع الصبح.
0: يعني انجع عم بتنام. اخر سكور ايه رياض ربع فريق كبير على بيروت وخلص اكد مركزه الاول بالريجولر سيزن، بس ناكدها يعني مباراة السبت ما بتقدم ولا بتأخر، بس تبقى مباراة ديربي طبعا بين حكمة ورياضي.
8: والله يا ابو جراج اذا فيك تبدلهم توع الساعة 4 احسن بكتير، لانه كل ساعة نوم قبل الساعة 12 قد ساعتين نوم من بعد الساعة 12. صدقين الانسان يلي بينام قبل الساعة 12 كتير بيوع مرتاح الصبح، بينما اذا بتنام اخر بعد الساعة 12 يا اما بتوع مكسر
0: صح
8: او بتوع في عندك خمور مالك جال تقوم. نصيحة يعني عن تجربة من شخص دارس هندسة وبتعرف الهندسة قديه
0: قضيناها
8: بالجامعة.
0: معك حق.
8: نعمل اوفر نايت كتير بتأثر.
0: هلا انا ما بوعى بكير يعني، انه بنام واحدة ونص تنتين بوعى الساعة 9 يعني بنام 7 ساعات، بس ايه اذا بنام 12 وبوعى لتسي 7 بعد افضل من هيك مثل ما قلت. اتصال 09-218-233. الو
9: الو مصوار.
0: مصوار مين معي؟
9: انا مواطن تحب برنامجك، انا حابب بس اسال بخصوص المونديال. معروف هي بلشت يمكن امبارح افتكر.
0: شو بلش امبارح
9: المونديال يعني؟
0: لا كاس العالم ب 11 جون حبيبي، 11 حزيران.
9: ب 11 حزيران بدها تبلش؟
0: يس.
9: وامتى تنتهي؟
0: 19 تموز.
9: بين 11 ل 19،
0: 39 يوم.
9: نعم. ومعروف اي بلد واي مدينه اول مباراه؟
0: مدن معروفين عندك، كندا عندك، امريكا وعندك المكسيك، المدن معروفين محطوطين اونلاين في تشوفهم يعني، في مثلا تورونتو بكندا، في نيويورك
9: الوقت الحاضر.
0: انه المدن معروفه يعني مثلا مكسيكو سيتي، مثلا نيويورك، ميامي، تورونتو، هول المدن اللي عم تستقبل 10 مدن.
9: اول مباراه وين رح تكون؟
0: بمكسيكو سيتي بين المكسيك وجنوب افريقيا ب 11 الشهر الساعه 10 المساء بتوقيت بيروت.
9: اوكي. وفي عندي بس سؤال حش شوي، عم بسمع انه التيكت البطاقة ب 700 دولار، معقول هالشي يعني؟
0: لا حسب يعني، تطلع كتير دعايات عن اسعار التيكت حسب، اذا بتشتري من موقع الفيفا بتلاقي بعد بتلاقي ارخصها، بس سوق سوداء ايه عم توصل لالاف الدولارات. هن شو بيعملوا؟ في ناس بتشتري من الفيفا بتضب التيكتس وبتروح، بس انت حتشتري بطاقة يعني؟ هلا
9: انا لا
0: شو عم تسال لي يا اخي؟
9: بس انا عم سأل كيف معقول
0: ناس بتروح، ناس في ناس معها مصاري بتحب الفوتبول بتروح بتدفع بتدفع وتحضر. شكرا لك حبيبي، يا هلا فيك.
10: نتابع. جورج كيفك يا حبيب قلبي؟ ليك احلى شيء صباح، بس بالليل بتكون مزبطة حالة، بالنهار الله لا يفرشيه.
0: غير الليل يعني، غير النهار كومبليتلي يعني، كيف توعى غير ما كيف تروح تسهر قصدك؟
11: ايه خي جورج، لك اثنيناتهم منيح الصبح وبالليل شاطلين، بس انا بفضل مثلا الظهر تكون هيك قاعد
0: وتستقبل
11: مثلا شي صينية دجاج وبطاطا بالفرن. عرفت خيي؟ منيح الظهر مش
0: عاطل. ما هلا عم نحكي نحن شو الاحلى بالنهار، ساعات الصبح الاولى او ساعات الليل اخر الليل، شو الاجمل برايكم؟ في ناس بتحب الليل وناس بتحب الصبح كتير.

0: يلا منتابع 70 9 5 9 1 1 1 للفويس والتكست مسج دا تحكونا لايف على ستوديو 09-218-233. منذكر بعد مرة بموضوع حلقة اليوم, شو الأجمل خلال النهار, ساعات الصباح أو ساعات الليل؟ سيمو عم بيقول لي definitely night time is the magic time, يعني الوقت السحري برأي سيمو هو توقيت الليل, يعني الليل أحلى من النهار برأي أبو السيم. مروان أبو عجرم
1: جورج حبيب القلب, أنا سمعت الشباب, أنا بشكرهم وبشكر سؤالهم عني وبجهلهم تحية عبرك وكل المحبة والتقدير والاحترام لإلهم, أنا بشكرهم جدا.
0: أهلا وسهلا فيك مروان, كله بيسألك يا زلمة, كله بيسأل عنك, أنت صديق, صرت صديق البرنامج كمان, صديق الإذاعة. إبراهيم عم بيقول لي هيوستن أند سان فرانسيسكو are hosting games. طبعا أنا ما سميت كل المدن اللي رح تسأل بالكأس العالم, سميت البعض منها. King of Jordan is coming to Houston games. طبعا إبراهيم الأردن عم تلعب كأس العالم وأكيد الملك الأردني رح يكون موجود لتشجيع منتخب بلاده. هي أول مرة الأردن عم تلعب كأس العالم, amazing, عن جد برافو عليهم, كتير عم بيقدموا فوتبول حلو الأردنيين, شفنا شيء بكأس آسيا, شفنا تصفيات كأس العالم, وإن شاء الله كمان يقدموا ليفل عالي بكأس العالم 2026. كلنا رح نكون نشجع المنتخب الأردني الشقيق. شو قدموا؟
2: وين ربيع؟ ما بتمرق الحلقة بدون زجل من ربيع.
0: ايه ربيع ما حكينا اليوم. طيب 70 9 5 9 1 1 1 مثل ما حكينا دايما فويس تكست مسج, في اتصال شيء التواصل معنا على التليفون 09 218 233.

اليوم في فرصة كمان كان؟ اليوم فرصة كان؟ اه اوكي، بس مش كل الشركات مسكرة. قسم هيك قسم هيك، لأنه عجقة السير مخيفة كانت اليوم بالنزلة على على بيروت عن جد، كتير عجقة. بكرة كمان فرصة، بكرة شغل، اه مشان هيك العجقة. اوكي اي سي. ما تنسوا كل محبي الفوتبول السبت يعني ماتش الفاينل تشامبيونز ليج بين البي اس جي والارسنال الساعة 7 لأول مرة، يعني الساعة 7 المساء السبت، باريس سان جيرمان ارسنال ببودابست بالمجر ببوشكاش ارينا. بكير عاملينها تتكون لقطة توقيت كل العالم يحضرها، توقيت بناسب كل القارات. سو الساعة 7 بي اس جي ارسنال، من بعده في جيم الباسكت 9 الا ربع بين رياضي حكمة. نرجع منقول مباراة حكمة رياضي بغزير السبت ما رح تأثر على الترتيب أبدا regular season، رح يبقى الرياضي أول حكمة تاني بانتظار دخول مرحلة الفاينل 8 مبدئيا. يعني بهلأ ما عرفنا حكمة هومنتمن، يمكن أنطونية رياضي نشوف، أو أنطونية يكون سادس. هلأ منشوف الترتيب كيف رح نلعب الفاينل 8 وصولا من بعدها طبعا لمرحلة المربع الذهبي. بيروت اوكي، مبدئيا الرياضي مع بيروت

بتذكر الجميع تواصلوا معنا اليوم مثل العادة حلقة مهضومة، قضينا وقت حلو نحن وياكم، حكينا سبور، حكينا موضوع دايما بنحضره لذيذ بعيد عن كل المشاكل اللي بنعيشها. ثانك يو سو ماتش للجميع تواصلتوا معنا على الواتساب على رقم التليفون. شكرا مارك بيطار، ثانك يو إليج. بدي اتذكر المستمعين كلكم، جورج سويدي كان معكم ورا المايك. الى اللقاء 3 5 5:30 دايما على لبنان الحر.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: لا مثيل للوقاحة الإيرانية، ولا مثيل في الوقت عينه للأذرع تسليما وانبطاحا أمام الأسياد الفرس. لا تنفك الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحجة مرجعية ولاية الفقيه وتصدير الثورة عن محاولة فرض الهيمنة على العراق، علما أن شرائح واسعة من الشيعة العرب العراقيين لا يحبون إيران ولا يستمرئونها. ولا تنفك الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن التحرش بالكويت ومحاولة زعزعة استقرارها والأمر ذاته مع مملكة البحرين. ولا تنفك الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن محاولة إرباك المملكة العربية السعودية، سواء من داخل عبر شبكات ترتبط بها أو عبر تهويش الحوثيين على المملكة. ولا تنفك الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن التعرض السافر لدولة الإمارات العربية المتحدة، فتمطرها بالصواريخ والمسيرات وتهول عليها وتبتزها، علما أن مئات آلاف الإيرانيين يسترزقون في الإمارات، وعلما أن إيران تحتل 3 جزر إماراتية في الخليج، هي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. وفوق ذلك تحاول الجمهورية الإسلامية الإيرانية التذاكي على سلطنة عمان التي تطل مباشرة أيضا على مضيق هرمز، فتسعى لجرها إلى التسليم بوضع اليد الإيرانية على المضيق، علما أن للسلطنة ولإيران وحتى للإمارات حق الادعاء بأن المضيق يقع ضمن مياهها الإقليمية، لكن الأكيد أنه ممر مائي دولي تصنفه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ضمن المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، ويكفل القانون لجميع السفن التجارية والعسكرية حق المرور من دون أي إعاقة أو فرض رسوم عبور. ولذلك لا حق لإيران بأي مطالب خاصة تتعلق بمضيق هرمز خارج القانون الدولي، علما أن ما لها هو لسلطنة عمان أيضا ونسبيا للعراق. سلونا نحن اللبنانيين عن الوقاحة الإيرانية، وكيف كان يتباهى الأمين العام الراحل لحزب الله السيد حسن نصر الله بقوله حرفيا: موازنة حزب الله ورواتب عناصره ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه تأتي كلها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. سلونا نحن اللبنانيين عن تحول حزب الله إلى الخضوع لأمرة الحرس الثوري الإيراني بالكامل، بينما يطلع علينا الشيخ نعيم بين الفينة والفينة ليحدثنا عن الكرامة والسيادة، وهو مختبئ كما المشتبى بحسب ما يعتقدان حيث لا يعلم الآخرون، على أنه يهدد بالشارع وكان ينقص أن يعدد لنا 100,000 مقاتل كما فعل سلفه متوعدا سمير جعجع غداة غزوة عين الرماني. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

في المسيرة هذا الشهر معركة استعادة المواطنة، قلتم سيادة فعلا لاستحوميتو، فرصة جديدة لإنقاذ لبنان، الخامسة ثابتة ونهائية، مصانع أدلجة الذاكرة في مناهج الحزب، حزب الله ومدرسة تعطيل العقل، حزب الله بعد السلاح، حزب داخل الدولة أو ذكرى أكبر من الدولة. هل يولد اللبنانيون قبل وفاة لبنان الكبير؟ ذاكرة المقاومة وحافظ إرثها. جو حتي، إلى اللقاء. حرب الإسنادين، إفلاس هجرة، خسائر $30 مليار. 4 آب، ذاكرة وطن تبحث عن العدالة. باولو بورجيا، مجد لبنان، أعطيالك.

بوادر اتفاق أمريكي إيراني بانتظار موافقة ترامب. إلى ما بعد الزهراني، رقعة النار تتسع ومعالم جديدة لحدود الاشتباك. نتنياهو: سنواصل ضرب حزب الله الذي يواصل هجومه على الحكومة. رجي يتحرك دبلوماسيا لحماية سوريا.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل ون.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع بسام البيطار وبول عباس. من شمال الليطاني إلى ما بعد الزهراني، رقعة النار تتسع وسط تصميم إسرائيلي على سياسة القضم التدريجي وفرض وقائع ميدانية جديدة تتجاوز الاشتباك التقليدي. توغلات مدروسة، استهداف للطرق الرئيسة ومحاولات تقطيع الأوصال والعزل الجغرافي وتقسيم بقعة العمليات إلى جيوب صغيرة ومعزولة، ما يؤشر إلى أن المواجهات انتقلت إلى مرحلة أشد خطورة من خلال إنشاء حزام أمني جديد مسيطر عليه بالنار. وفي موازاة التصعيد العسكري، تتجه الأنظار إلى اجتماعات البنتاغون المرتقبة غدا، في وقت يصر حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا على عرقلة المفاوضات والهجوم على الحكومة من جهة والقتال دفاعا عن ولي نعمته الإيراني. إقليميا، بوادر اتفاق أمريكي إيراني بانتظار موافقة الرئيس دونالد ترامب، ومن أبرز بنود هذا الاتفاق التزام طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. نبدأ من جديد تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية مع رولا فخري.
1: وسط ترقب دام طويلا لما ستفضي إليه المباحثات الأمريكية الإيرانية، أفاد بعد ظهر اليوم موقع أكسوس بأن الجانبين توصلا إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لمدة 60 يوما تهدف إلى تمديد وقف النار وإلى فتح مسار تفاوضي حول البرنامج النووي الإيراني، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يمنح بعد موافقته النهائية على الاتفاق. وسيكون توقيع مذكرة التفاهم إن تم أبرز تقدم دبلوماسي منذ اندلاع الحرب، لكنه لا يمثل اتفاقا نهائيا، إذ يتطلب التوصل إلى تسوية شاملة بشأن الملف النووي مزيدا من المفاوضات المكثفة. وأوضح المسؤولان أن بنود الاتفاق كانت شبه مكتملة حتى الثلاثاء، لكن كلا الطرفين كان بحاجة إلى موافقة القيادة العليا في كل بلد، وأشار إلى أن الجانب الإيراني عاد لاحقا وأبلغ الوسطاء بأنه حصل على الموافقات اللازمة وهو مستعد للتوقيع، إلا أن طهران لم تؤكد ذلك رسميا. وينص مشروع مذكرة تفاهم على أن الملاحة في مضيق هرمز ستكون غير مقيدة، بما يعني عدم فرض رسوم أو مضايقات، مع التزام إيران بإزالة الألغام من المضيق خلال 30 يوما، كما ينص على رفع الحظر البحري الأمريكي على موانئ إيران بشكل تدريجي متزامن مع استعادة حركة التجارة. ويتضمن الاتفاق التزاما إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وفتح مفاوضات خلال 60 يوما حول كيفية التعامل مع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، إضافة إلى ملف تخصيب اليورانيوم بشكل عام. في المقابل، تلتزم الولايات المتحدة بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، إلى جانب وضع آلية تسمح بإدخال المساعدات والسلع إلى إيران.
2: لبنانيا، وفي شريط العمليات الميدانية، أغارت المقاتلات الحربية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم على دفعات عدة على النبطي، خصوصا على محيط المستشفى الحكومي في المدينة.
0: الغارات طالت أيضا حريص، عريض مرجعيون، شوكين، جبشيت، دبين، ميفدون، كفر جوز، ياطر، الكفور وصحمر في البقاع الغربي.
2: المدفعية الإسرائيلية قصفت مرتفعات علي الطاهر ونبطي الفوقة والقطراني.
0: رئيس الأركان الإسرائيلي أيال زمير أمر بتكثيف الضربات الموجهة ضد حزب الله، وقال إن قوته تدمر بنيته بشكل ممنهج.
2: وسائل أعلام إسرائيلية أشارت إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ في سماء شلومي في القطاع الغربي للحدود مع لبنان، في وقت جدد الجيش الإسرائيلي إنذاره إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة لإخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى ما وراء نهر الزهراني.
0: واليوم استهدفت غارة إسرائيلية شقة في أحد المباني في منطقة الأجنحة الخمسة في الشويفت.
2: وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن المستهدف في الغارة على بيروت هو علي الحسيني، مسؤول المنظومة الصاروخية في فرقة الإمام الحسين في حزب الله، وهي لواء تابع لفيلق القدس الإيراني. وأشارت إلى أن شكوك أو إلى وجود شكوك بشأن نجاح عملية اغتيال الحسيني.
0: مصادر الجيش الإسرائيلي أفادت بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن عملية اغتيال علي الحسيني قد تكون فشلت.
2: في المواقف، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن قواته عبرت الليطاني وستواصل ضرب حزب الله بقوة شديدة.
0: بدوره وزير الدفاع الإسرائيلي ياسرائيل كاتس أكد أن إسرائيل ستواصل العمل كلما تطلب الأمر لإزالة التهديدات في كل الجبهات وفي كل مكان.
2: وزير الخارجية يوسف رجي تابع الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مدينة صور وأجرى سلسلة اتصالات دبلوماسية مكثفة مطالبا بوقف فوري لهذه الاعتداءات ورافعا الصوت دفاعا عن إرث إنساني وحضاري لا يخص لبنان وحده بل يعود إلى ضمير العالم أجمع.
0: في الأثناء عبرت اليونيفيل عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الأخير في الجنوب مشيرة إلى أن استمرار النزاع يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى وإحداث دمار واسع النطاق بما يفاقم تدهور الاستقرار في المنطقة.
2: صور تحت النار، فلماذا أصبحت هدفا استراتيجيا؟ سيمونا حتشيتي.
3: في تصعيد هو الأخطر منذ أسابيع دخلت مدينة صور الجنوبية دائرة الاستهداف المباشر بعدما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة بإخلائها قبل أن يشن غارات مكثفة طالت أحياء داخل المدينة ومحيطها. صور التي تعد واحدة من أكبر مدن الجنوب اللبناني لا تمثل فقط مركزا سكانيا واسعا بل تشكل أيضا عقدة إدارية ولوجستية أساسية في الجنوب ما يمنحها أهمية استراتيجية كبيرة في أي مواجهة مدنية. وشملت أوامر الإخلاء أحياء داخلية إضافة إلى مخيمي البص والراشدي للاجئين الفلسطينيين ما أدى إلى موجة نزوح جديدة في منطقة تعاني أصلا من ضغط إنساني متفاقم. على الصعيد العسكري تجاوز استهداف صور القصف الموضعي إذ تسعى إسرائيل إلى عزل المدينة وتفكيك محيطها الحيوي بما يمنحها حرية أوسع للتحرك برا وبحرا على امتداد الساحل الجنوبي. ويأتي ذلك تزامنا مع استمرار الاشتباكات في محيط النبطي ومحاولات إسرائيلية للتقدم خارج الخطوط الدفاعية مقابل تكثيف حزب الله هجماته بالصواريخ والمسيرات على مواقع الجيش الإسرائيلي وألياته. وفي ظل هذا التصعيد تبدو صور اليوم أمام مرحلة ميدانية شديدة الحساسية وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتحول المدينة إلى محور أساسي في جنوب لبنان.

0: على وقع التصعيد العسكري، من المقرر أن تنطلق غدا جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في البنتاغون. وللغاية وصل الوفد العسكري اللبناني إلى واشنطن وسط خوف من أن يؤدي استمرار الضربات الإسرائيلية إلى تأجيل الجولة الجديدة من المفاوضات.
1: الإدارة الأمريكية تعتبر أن الأولوية اليوم هي تثبيت وقف النار ومنع توسع المواجهة، وسيتركز المطلب الأمريكي الأساسي على وقف عمليات حزب الله العسكرية خصوصا المسيرات، فيما أفيد بأن هذا المطلب نقل أكثر من مرة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر قنوات سياسية وأمنية.
0: الوفد اللبناني من جانبه سيعرض ما أنجزه الجيش منذ انتشاره جنوب الليطاني بعد وقف إطلاق النار، وسيشرح الجيش الصعوبات الميدانية ونقص التجهيزات والدعم اللوجستي،
1: وسيؤكد أن الجيش اللبناني قام بتفكيك ألغام ورفع متفجرات ومخلفات حربية في الجنوب، وسيشير إلى سقوط 12 شهيدا من الجيش خلال عمليات التفكيك والمسح الهندسي.
0: وسيطلب لبنان دعما عسكريا إضافيا بعدما بقيت وعود كثيرة من دون تنفيذ فعلي. وبحسب المعلومات فإن لبنان يتمسك بمعادلة واضحة، وقف النار أولا قبل أي نقاش أمني أو سياسي أوسع.
1: كتلة الوفاء للمقاومة واصلت هجومها على التفاوض المباشر مع إسرائيل وتطرقت إلى الاجتماع العسكري التقني غدا.
2: تصر السلطة على مواصلة نهجها التنازلي والتفريط بالسيادة والحقوق بذريعة اضطرارها لمواصلة مفاوضاتها المباشرة مع العدو. وفي هذا السياق يأتي زجها لبنان في مفاوضات عسكرية يحاول من خلالها العدو الإسرائيلي فرض تنسيق أمني لمصلحة عدوانه. إننا إذ نجدد رفضنا لهذا المسار بكل تفاصيله، فإننا ندعو السلطة مجددا للخروج منه والعودة إلى حضن شعبها والكف عن التنكر له وللشراكة الوطنية وعن الخضوع لما يملى عليها من الإدارة الأمريكية.
0: وقع إشكال تخلله التضارب بالعصي بين عدد من النازحين في منطقة البيال، ما استدعى تدخل القوى الأمنية التي عملت على توقيف المتورطين.
1: مطار القليعات إلى العمل والواجب، ريشار حرفوش.
3: تقرير خاص.
4: بعد سنوات من الانتظار والوعود المؤجلة يعود مطار القليعات إلى الواجهة من جديد بعد إعلان وزارة الأشغال تلزيم تشغيله لشركة سكاي لاونج. في عكار لم يعد الحديث عن المطار مجرد وعد سياسي، بل أصبح جزءا من يوميات الناس الذين يتساءلون عن موعد انطلاق العمل وما إذا كان المشروع سيحدث فعلا نقلة اقتصادية وإنمائية في الشمال. وفي هذا السياق تحدث النائب سجيع عطية عبر لبنان الحر عن المسار التنفيذي للمشروع وأهمية المطار في تحريك العجلة الاقتصادية وفتح الباب أمام الاستثمار والسياحة والتجارة.
5: ربحة المناقصة لسكاي لونج مبدئيا لازم يسلم الجيش الموقع بهالكم يوم، يعني بعد العيد الأسبوع الجاي. العقد بنص على 90 يوم من بداية استلام الموقع لنهاية التجهيز وإذا بدك صيانة وترتيب كل شيء. مبدئيا يعني لازم صوب أيلول إن شاء الله يكون في طيارات عم تنزل تطلع منه بال120 راكب. الاتجاه تبعها حيكون على الدول العربية وشوي على أوروبا القريبة علينا، يعني بالبداية. هذا العقد لمدة 4 سنوات على ضوء بصير في مناقصة كبيرة بمبدأ الشراكة، ويكون المطار إذا لزمناه بيكون ملزم شغال مشوي. مبدئيا يعني كلنا مبسوطين وفرحانين على أنه نافذة إنمائية بهالمنطقة وبالشمال ولبنان، يعني بزمن الإلام والأحباط والحرب العايشين. والله الحقيقة لأول مرة بتصدر، إن شاء الله ما تكون آخر مرة كمان، مدخول الدولة 10% من إيراداته سنويا على أن لا تتدنى تحت $1,000,000 بس. إن شاء الله لازم بسبتمبر تبلش نشوف طيارات عم تنزل وتطلع.
4: وبين الأمل والحذر يبقى السؤال، هل يقلع مطار القليعات هذه المرة فعلا أم يبقى مشروعا معلقا في انتظار التنفيذ؟
1: تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون برقية من البابا لون 14 جدد فيها خالص محبته للبنان وأبنائه من مختلف الطوائف، وأكد الحبل الأعظم اهتمامه الدائم بلبنان وصلاته من أجل شعبه.
0: في الرياضة، أعلن المكتب الإقليمي الآسيوي عن تأجيل بطولة وصل إلى الفترة الممتدة بين 25 أيلول و 21 الأول 2026، وذلك بهدف تسهيل استكمال الدوريات المحلية والمشاركة في نوافذ تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027.
3: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: طقس ربيعي معتدل مع بعض التقلبات المحلية بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبيا للحوض الشرقي للمتوسط، وبتتراجع الحرارة تدريجا أو بتتراجع الكتل الباردة اعتبارا من الأحد.
0: في الختام قراءة ثانية للعناوين. بوادر اتفاق أمريكي إيراني بانتظار موافقة ترامب. إلى ما بعد الزهراني، رقعة النار تتسع ومعالم جديدة لحدود الاشتباك. نتنياهو، سنواصل ضرب حزب الله الذي يواصل هجومه على الحكومة. رجي يتحرك دبلوماسيا لحماية صور.
1: النشرة انتهت، أخرجها مارك البطار. شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: سادة لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرس. شهيد اليوم.
2: بسام عامر عبود، ادموع عرموني، ميشيل يوسف طحان،
1: ارتفعوا كالأرس.

السلام عليك يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحيي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة.

0: مونسينيور مارون كيوين.
1: اليوم هو يوم الخميس من الأسبوع الأول من زمن العنصرة، كمان عم نتأمل بإنجيل القديس يوحنا الفصل 14. بقلنا لا يضطرب قلبكم، آمنوا بالله وآمنوا بي. بيدعينا سيدنا يسوع المسيح أنه ما نضطرب، يعني ما نخاف، ما نكون قلقين. ونحن بنسأل ذاتنا، معقول نقدر نكون منا مضطربين ومنا خائفين بخضم هالحروب يلي عم بعيشها العالم وعدم الاستقرار والأزمات يلي عم نمر فيها نحن خاصة اللبنانيين؟ طيب نحن شو اللي بخلينا ما نضطرب وما نخاف؟ الروح القدس بخلينا ما نخاف، بخلينا نتكل على الله. طيب كيف بدنا نتكل على الله؟ على شو؟ على كلمة الله يلي هي الأقوى، يلي هي آخر شيء بتنتصر. نحن بنشكرك يا رب على وجود كلمتك بحياتنا، هالكلمة القوية، الكلمة يلي فيها حياة، الكلمة يلي هي موصولة وصال عضوي بالروح القدس. الكلمة والروح القدس يمشوا مع بعضهم، هن اللي بينزرعوا بقلوبنا، هن اللي بيخلونا نآمن بالله وبيسوع المسيح يلي هن واحد. من رأى الآب ومن رآني قد رأى الآب. أنا في الآب والآب فيا، وأنا فيكم وأنتم فيا. يعني كلنا سوا بعائلة الله ويسوع المسيح والروح القدس يلي هي عائلة الثالوث. هيدي نعمة كبيرة نشكرك يا رب عليها دايما. واللي موجود بعائلة الثالوث من شو بده يضطرب؟ من شو بده يخاف؟ إلنا حق نخاف خوف بشري، إلنا حق تنزل دمعتنا، ولكن آخر شيء منفكر مثل ما الله بريد. هالكلمة يلي منرددها ومنسمعها 100 مرة بالنهار، مثل ما بريد الله، لتكن مشيئتك يا رب. بقلنا يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة، 3 كلمات. هو الطريق، وإذا بدنا نوصل للخلاص وعدم الخوف وعدم الاضطراب، ما في إلنا إلا هالطريق الوحيد، هالطريق والحق والحياة. مع يسوع ما في موت، غلب الموت بالموت. مع يسوع في حياة، والروح القدس هو يلي بيعطينا الحياة وهو يلي بيعيش فينا. المهم انه نحن نطلب من الرب يسوع بشفاعة العذراء مريم انه نوعى دور الروح القدس بحياتنا، خاصة بايامنا الحاضرة يلي فيها تطور كتير سريع، والتطور اكتر هو مادي منه روحي. نطلب منك يا رب انه الانسان مين ما كان يكون يوعى عمل الروح، روح الله بحياته، وتنعكس هالحياة على غيره. هيك بتخف الحروب وبخف الخصام وبتخف الأنانية. الروح القدس هو يقوى على كل شيء ضد روح الله، والانتصار بالنهاية هو لروح الله، هو روح القدس بحياتنا اليومية.

0: وصل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
1: إسرائيل تحدد بالنار قواعد الاشتباك الجديدة مع حزب الله. فبعد ظهر اليوم نفذ الجيش الإسرائيلي هجوما في محيط منطقة الشويفات مستهدفا مسؤول الوحدة الصاروخية في حزب الله. وبمعزل عن نجاح العملية أو عدم نجاحها، فإن مجرد حصولها يعني أن هدف إسرائيل تريد تثبيت واقع ميداني جديد. ولا شك في أن المعطى الجديد سيتيح لإسرائيل أن تدخل المفاوضات الأمنية والعسكرية غدا وهي مرتاحة إلى وضعها على الأرض. ففي الجنوب قضم ميداني وانتقال بالعمليات والإنذارات من خط شمال الليطاني إلى خط شمال الزهراني، وفي الضاحية وبيروت الكبرى كسر للمحظورات والمحرمات، ما يتيح للآلة الحربية الإسرائيلية أن تضرب كما تشاء في العمق اللبناني. والظاهر أن أمريكا وافقت على الأمر حتى الآن على الأقل، ما يفسر أسباب التصعيد الإسرائيلي. توازيا الأنظار مشدودة إلى اجتماع البنتاغون، وفيه سيشدد الوفد اللبناني على ضرورة التزام إسرائيل وقف إطلاق النار. فهل تضغط الولايات المتحدة في هذا الاتجاه؟ وهل الضغط الأمريكي المحتمل يفسر التصعيد الإسرائيلي؟ أي أن تل أبيب تحاول تحقيق أكبر قدر ممكن من الانتصارات الميدانية، وذلك قبل أن يصبح وقف إطلاق النار سار المفعول. البداية من واشنطن في رسالة لأنتوني مرشاق، وذلك قبل 20 ساعة من بدء المفاوضات الأمنية في البنتاغون.
2: مساء الخير. تنطلق غدا في البنتاغون المفاوضات العسكرية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية عند الساعة 8 صباحا بتوقيت واشنطن، أي 3 بعد الظهر بتوقيت بيروت، على أن تستمر طوال اليوم من دون صحافة مفتوحة، فيما سيكتفي البنتاغون بنشر صور وبيان رسمي في نهاية الاجتماعات. الوفد اللبناني يضم عدد كبير من كبار ضباط الجيش اللبناني برئاسة العميد جورج رز الله، إضافة إلى الملحق العسكري اللبناني في واشنطن العميد أوليفر حاكمي. بحسب المعلومات ستركز المباحثات على تثبيت وقف إطلاق النار، توسيع انتشار الجيش جنوب الليطاني، آليات التنسيق الأمنية وملف سلاح حزب الله، إضافة إلى احتياجات الجيش اللبناني من دعم وتجهيزات أمريكية. أما واشنطن فتسعى لمعرفة ما الذي يستطيع الجيش اللبناني تنفيذه فعليا لفرض سلطة الدولة، وسط حديث عن إعادة تفعيل الميكانيزم وإنشاء غرفة تنسيق أمنية بإشراف أمريكي. وبحسب الكواليس الأمريكية يضم الوفد الإسرائيلي ممثلين عن مجلس الأمن القومي، الاستخباراتية والعسكرية، وخبراء بملف حزب الله والحدود الشمالية. هذه رسالة من واشنطن، معي أنا وزميل ربيع شمعون، عشية المفاوضات العسكرية الأمنية بين لبنان وإسرائيل.
3: إلى قصر بعبدة حيث يتابع رئيس الجمهورية آخر التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات بعدما زود الوفد العسكري بتوجيهاته. ينضم إلينا الزميل رامي نصار. رامي، ماذا في آخر المعطيات؟
4: مساء الخير نادين. الأجواء هنا تشير إلى أن الاتصالات مكثفة لمحاولة انتزاع وقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل لذلك، ولو لمدة 48 ساعة، مما من شأنه أن يسهل مهمة التفاوض غدا في البنتاغون تحديدا بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي، وسط إصرار من إسرائيل على مواصلة العمليات وتوسيعها قبيل هذه المفاوضات. الوفد العسكري اللبناني يشارك اليوم في اجتماع مع الوفد الأمريكي في البنتاغون، وذلك لوضع التحضيرات اللازمة. الوفد اللبناني أيضا بحسب مصادر سوف يعرض خطته التي نفذها في جنوب الليطاني مع بعض التعديلات التي وضعت وأدخلت تماشيا مع الواقع الميداني الحالي، ولا سيما بعد انسحاب إسرائيل في المراحل اللاحقة. أيضا سوف يشدد الوفد اللبناني بشكل أساسي على مسألة وقف إطلاق النار كموضوع ثابت وخط أحمر يعني لاستمرار التفاوض. كذلك علمنا بأنه الوفد العسكري اللبناني سوف يحاول توضيح بعض المصطلحات، ولا سيما من المنظار العسكري، تحسبا للوقوع في أي أفخاخ على غرار 2024، ولا سيما بالنسبة لمسألة حرية الحركة. أما بالنسبة إلى اجتماعات 2 و3 حزيران، طالما أنه السفير سيمون كرم توجه إلى واشنطن، فمسألة إعلان النيات التي كان لبنان قد وضع ملاحظاته عليها سحبها وجهها نتنياهو لإعادة النظر ولم يرد بعد جوابا حتى الآن. أيضا أورد بعض المعلومات التي وردتنا من موقع بيروت تايم أن الوفد الإسرائيلي يتألف من 6 ضباط طبعا وبحضور أيضا 6 ضباط من الجيش اللبناني هم العميد جورج رزقالله، العميد زياد رزقالله، العقيد وديع رفول، العميد وائل عباس، العقيد مازن الحاج، العميد عمر حليحل. وطبعا يورد موقع بيروت تايم بأن السفير سيمون كرم سيشارك في هذه الاجتماعات، بالإضافة إلى أنه لن يكون بإمكان وبمقدور كرم أو غيره المصادقة على أي قرارات داخل الجلسة من دون العودة كل إلى مرجعيته. رزق الله إلى قائد الجيش رودولف هيكل وكرم إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون على أن يتواصل هيكل وكرم سويا ثم يبلغان الوفد بما اتفقا عليه.
3: شكرا رامي.
1: وبالتزامن تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون برقية من البابا لاوون 14 جدد فيها الحبر الأعظم خالص محبته للبنان وأبنائه من مختلف الطوائف، كما أكد اهتمامه الدائم بلبنان وصلاته من أجل شعبه. كلام البابا جاء بعدما شدد عون في رسالة له على أن لبنان يمر اليوم بظروف استثنائية بالغة الخطورة نتيجة التوترات والصراعات التي تعصف في منطقة الشرق الأوسط.
3: بعد التفاوض لبنان على موعد مع حركة دبلوماسية فرنسية عربية، ماذا في تفاصيلها وحول أي ملفات؟ التفاصيل مع منى صليبة. منى، يعود يعني الدور الفرنسي إلى لبنان، عن أي ملفات رح يبحثوا؟
5: في طموح أن يعود الدور الفرنسي، في محاولات فرنسية، ولكن في تسكير من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل على الدور الفرنسي. بالرغم من ذلك معلوماتنا بتقول أنه يزور موفد فرنسا جان إيف لودريان بيروت الأسبوع المقبل بعد الأعياد، ومن بعد زيارة لودريان رح بيزور وزيرتين فرنسيتين، واحدة منهم وزيرة الدولة لشؤون الدفاع بيروت. وقد يكون هناك زيارة للموفد السعودي، في معلومات عم تتحدث، وهالمعلومات ربطت أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة بزيارة الموفد السعودي، لأنه لبنان سيكون مشمول بالاتفاق بحسب المعطيات.
3: الهدف
5: زيارات فرنسا بشكل أساسي بتركز على تعبير عن اهتمام فرنسا، تقديم المساعدات من قبل فرنسا ودول أوروبية ودول عربية. تعمل فرنسا على جمعة، وقد تمكنت من جمعة، على المفاوضات وما بعد اليونيفيل، وهي النقطة الأبرز. بالمفاوضات لا يراد أوروبيا وفرنسيا أن يترك لبنان لحاله بين إسرائيل وأمريكا، فخوفا من أن تطرح عليه ملفات ما قادر يعالجها لحاله، لسيما أنه في بالمفاوضات مطروح أن تشكل قوة ثلاثية بين الجيوش، يعني الجيش الأمريكي الإسرائيلي واللبناني، وهذا نقطة حساسة جدا للبنان. ففرنسا تريد أن تواكب هذا الموضوع. طبعا في مساعي فرنسية لنقل المفاوضات إلى أبرس أو باريس أيضا تواجه بالصد، لا يريدون ذلك، ولكن هناك خشية فرنسية لأنه أمريكا مسلمة كثير لإسرائيل أن يكون لقمة صايغة لبنان في هذه النقطة. في موضوع ما بعد اليونيفيل، وهذا الموضوع الذي بحسب وصف مصدر دبلوماسي مطروح على الطاولة بقوة وعلى نار حامية. طبعا فرنسا تريد هي ودول أوروبية في موافقة على تشكيل قوة أممية لتكون في جنوب لبنان، ولكن يريدون غطاء الأمم المتحدة. كان مفروض أنه أمين عام الأمم المتحدة يصدر التقرير بأول أيار، ولكن تم إرجائه، متخوفون من فيتو أمريكي أو إسرائيلي، ولكن هذه يعمل على هذا الموضوع لكي تنشر هذه القوى في جنوب لبنان.
3: شكرا منى.
1: أمنيا، غارة عنيفة هزت أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت، شكوك إسرائيلية حول نجاح العملية، ورسالة قوية اللهجة لنتنياهو. تقرير كيفن عبدو.
6: بعد أسابيع من الهدوء الحذر الذي خيم على الضاحية الجنوبية لبيروت، وبعدما حكي عن ضمانات أمريكية بعدم استهدافها، عادت الغارات الإسرائيلية لتضرب من جديد، وهذه المرة باستهداف شقة سكنية في منطقة الأجنحة الخمسة في الشويفيت على أطراف الضاحية، ما أدى إلى أضرار جسيمة وسقوط ضحية وابنتها. وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن أن الهدف من العملية هو علي الحسيني، مسؤول وحدة الصواريخ في حزب الله ورئيس قسم الصواريخ في فرقة الإمام الحسيني التابعة لفيلق القدس الإيراني، وهي فرقة أسسها قاسم سليماني قبيل اغتياله بفترة. إذاعة الجيش الإسرائيلي والقناتان 14 و15 الإسرائيليتان أشارت إلى وجود شكوك داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية بشأن نجاح العملية، في وقت نقلت مصادر عسكرية إسرائيلية إمكان فشل عملية الاغتيال. هذا ولم يصدر أي تعليق أو تأكيد من حزب الله. في الأثناء أعلنت القناة 13 الإسرائيلية أن الغارة حصلت بعد محادثات مكثفة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت أكد فيه المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن تل أبيب ستعمل مع الحكومة اللبنانية للتوصل إلى اتفاق لتحقيق السلام. توازياً رسالة قوية اللهجة وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فحواها أن إسرائيل ستواصل ضرب حزب الله بقوة شديدة، بمعنى أنها ستستهدف من تريد أينما تريد وساعة ما تشاء.
3: هذا ويستمر الجيش الإسرائيلي بالتصعيد جنوبا ويكثف من الأحزمة النارية والأعين شاخصة على مدينة النبطية. المزيد حول التطورات الميدانية مع الزميلة رنين إدريس. مساء الخير رنين.
7: ما في شيء بدعي للتفاؤل، بالعكس مزيد من القتل والدمار للأسف. خلينا
8: للأسف
7: على عكس النية المرجوة لوقف الحرب عشية المفاوضات في واشنطن، يستشرس الجيش الإسرائيلي في ضرباته على لبنان جنوبا وبقاعا، والعنف الإسرائيلي يتركز على مدينتي النبطية وصور، لما تحملان من رمزية كأكبر مدن الجنوب، كذلك لما تحملان من بعد تاريخي وثقافي واقتصادي. أحزمة نارية عنيفة على مدينة النبطية وأحيائها من دون استثناء، ويبدو أن الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات ممنهجة على صور التي طلب بإخلائها ومخيماتها، وهو يعمل على تدمير أحياء بكاملها في المدينة بما فيها الأحياء الأثرية. ميدانيا تقدم للجيش الإسرائيلي في زوتر الشرقية أكثر وأكثر، وهو يستخدم الجرافات المسيرة في هذه المنطقة للاستطلاع ومن ثم إعادة انتشار قواته. وأعلن حزب الله في هذه المنطقة عن الاشتباك من المسافة صفر مع الجيش الإسرائيلي واستهداف بالمسيرات الانقضاضية تحديدا في منطقة الخزان. بالانتقال إلى يحمر شيف، الجيش الإسرائيلي متواجد في مزرعة الحمرة هنا في هذه المنطقة، ويقال أنه أيضا متواجد في بعض الطرقات الاستراتيجية في هذه البلدة، وهو بات اليوم بعيد تقريبا 7 كيلومتر عن مدينة النبطية. طبعا يمكن القول أيضا أن الجيش الإسرائيلي يعمل على محاور عدة للوصول إلى هذه المدينة، الأول من زوتر باتجاه ميفدون ومن ثم من النبطية، الثاني كما سنرى على الخريطة من يحمر شقيف باتجاه النبطية الفوقة فالنبطية، وهو أيضا قد يكون عنده طموح أنه يوصل على مواقع استراتيجية أخرى من خلال قلعة شقيف فكفر تبنيت فتلت علي الطاهر الاستراتيجية. طبعا إذا بدنا نحكي عن القصف، فهو تركز بشكل عام على كل المنطقة الواقعة في شمال الليطاني دون استثناء، كما أنه استهدف كل من يحمر وسحمر في البقاع الغربي. التصعيد إذن سيد الموقف وسط نداءات إسرائيلية خصوصا من اليمين المتطرف بتوجيه ضربات أقصى وأكبر في بيروت والضاحية. ويبقى السؤال، هل ستأتي المفاوضات غدا الجمعة بنتيجة توقف آلة الدمار في الجنوب؟
1: شكرا لك رنين، ونبقى دائما في ردود الفعل على الاعتداءات الإسرائيلية. فقد اعتبر الرئيس الحكومة نواف سلام على إكس، لا شيء يمكن أن يبرر الاعتداءات المتواصلة التي تتعرض لها منطقتي صور والنبطية وتدمير معالمها التاريخية، لا التهديدات المستمرة التي تطال أهلنا الأمينين فيها، ولا الدعوات المتكررة لهم لمغادرة بيوتهم وترك أرزاقهم بما يرقى إلى العقاب الجماعي الذي تدينه كل الأعراف والشرائع الدولية. أضاف الرئيس سلام إن هذا يجعلنا أكثر تمسكا بضرورة الوقف الفوري لإطلاق العمل على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من بلادنا وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، بما يسمح بعودة كل النازحين إلى ديارهم بأمن وكرامة. نحن مستمرون، أضاف الرئيس سلام، في حشد كل الدعم العربي والدولي لتحقيق ذلك، فهذا واجبنا الوطني وحقنا الثابت الذي لن نساوم عليه تحت أي ظرف. في الموازاة، اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان لها أن المعنى الأسمى لعيد الأضحى يكمن في الاستجابة للتكليف الإلهي حتى لو تطلب الأمر التضحية بالأبناء، كما جددت تأكيدها على خيار المقاومة رافضة المفاوضات المباشرة التي يجريها لبنان مع إسرائيل في واشنطن. الكتلة حية الجمهورية الإسلامية في إيران التي جعلت من لبنان جزءا من اتفاقها مع أمريكا، متهمة السلطة بالتفريط بالسيادة والحقوق.
3: في الشأن السياسي، أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط أنه لم يعد قادرا على التواصل مع حزب الله كما كان يفعل سابقا خلال فترة السيد حسن نصر الله، معتبرا أن قيادة الحزب الحالية باتت بالكامل تحت التأثير الإيراني. وفي حديث لصحيفة ليبراسيون الفرنسية انتقد جملات خصوم حزب الله معتبرا أنهم بدورهم أصبحوا أكثر تشددا، وأشار إلى أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يتصرف كأنه موسى، وحذر جملات من تصاعد ما وصفه بالنفوذ التقسيمي والانفصالي في المنطقة، معتبرا أن المشروع الإسرائيلي القائم على إنشاء كيانات طائفية ودينية عاد إلى الواجهة بهدف تفكيك المنطقة، متوقعا أن تستمر الحرب ضد إيران لأن المستفيدين منها كثيرون.
1: إقليميا، واشنطن وطهران توصلتا لاتفاق لكنه يحتاج إلى ضوء أخضر ترامبي. تقرير أرور كرم.
8: توصل المفاوضون إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لمدة 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يمنح موافقته النهائية عليها بعد، ويريد يومين إضافيين للتفكير واتخاذ القرار بحسب موقع أكسيوس. أما الإيرانيون فأبلغوا الوسطاء حصولهم على الموافقات اللازمة وباتوا مستعدين للتوقيع، فيما لم تؤكد طهران ذلك رسميا حتى الآن. فماذا في تفاصيل مذكرة؟ المذكرة تنص على أن تكون ملاحة في هرمز غير مقيدة، على أن تلتزم إيران بإزالة كل الألغام خلال 30 يوما، كما سيرفع الحصار البحري الأمريكي تدريجا مع استعادة حركة الشحن التجاري، إضافة إلى تعهد إيراني بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، وأن تكون عملية تخصيب اليورانيوم ومسألة المخزون أولى الملفات التي ستناقش خلال مهلة 60 يوما. في المقابل تلتزم واشنطن بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، كما ستشمل بحث آلية تساعد إيران على تلقي السلع والمساعدات الإنسانية مجددا. هذا التطور يأتي بعدما أسقط الجيش الأمريكي 5 مسيرات إيرانية هجومية شكلت تهديدا حول مضيق هرمز، كما منعت القوات الأمريكية إطلاق مسيرة 6 من موقع تحكم أرضي في بندر عباس. هذا ناهيك عن استهداف واشنطن قاعدة جنوب إيران. الحرس الثوري رد بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه الكويت التي اعترضته بنجاح بحسب القيادة الأمريكية الوسطى. توازيا وفي تطور لافت، كشفت وول ستريت جورنال عن شبكة بحرية سرية تستخدمها إيران لتهريب النفط إلى الصين عبر عمليات نقل معقدة بين الناقلات قبالة السواحل الماليزية رغم العقوبات الأمريكية المتواصلة. فالنظام الإيراني تمكن من بيع مليارات الدولارات من النفط الخام إلى الصين عبر شبكة سرية من ناقلات النفط القديمة.
1: بعد الإعلان، العيد خجول في صيدا
3: وحق جديد للأم.

0: عزيزي السائق، من ملاحظاتنا اليوم كثرة المطبات على طرقاتنا، ويلي بمعظمها مش كتير مدروسة ولا معمولة بشروط الصحيحة والصحية لسلامتك وسلامة سيارتك. عدا عن الأذى الجسدي لظهرك، في أذى كبير للسيارة، ميزانيتها ودوليبها وشاسيتها. أولا تنتفادى شوية أضرار وما تكون كتير مؤذية، خفف سرعتك على المطبات وتخطيها بروية قدر الإمكان، هيدي إذا كان حظك كبير وشفتها من مسافة، لأنه كلنا منعرف أنه الأصول يكون فيه إشارات تحذير لوجود مطبات وهيدي شبه مفقودة، وتكون ملونة ومخططة بألوان عكسة تتكون ظاهرة واضحة ليلا ونهارا. ثانيا جرب تتجنب الفريم المفاجئ عند المطب، لأنه قوة الفريم بتضاعف تقل السيارة ومحركها على الدوليب والميزانية، فبتزيد زخم الاحتكاك وبتكون الصدمة قوية. فالحال أنه تشيل إجرك عن الفريم عند ملامستك للمطب، تضمن وزن أخف وأضرار أقل.
1: هدفنا سلامتكم.
2: حوار حر سباق الحرب والتفاوض، فصل لبنان عن إيران، حصر السلاح أولى الأولويات أم رابع المستحيلات؟ الدكتورة منى فياض ضيفة حوار حر. حوار حر مع جمانة زغيب مراد، الجمعة الساعة 1. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار.

0: ألوكو ضايقينا؟ عمرها 4000 سنة صعبة؟ حتعرف إنه ألوكوس تيبيروسوس هي نوع من البطاطا بالبيرو وبوليفيا والإكوادور أكتر شي موجودة. باباليزا أو روبا أو شوغوا كمان اسمها، والحلو إنه وجود هالثمرة موجود بكل آثار الشعوب القديمة. مفيدة كتير، ما بتنصح، ومفيدة للجسم كله. بقلبها في كتير نشا وبروتيين وفوايد، وحملتها الشعوب معها كرمال تقدر تقاوم كل الطبيعة وعواملها. وهلأ صارت المطاعم العالمية تعتمد ببعض الأوقات على الألوكو إذا بدها تعمل أطباق مميزة وغريبة.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات.

0: في مكة المكرمة التقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، حيث جرى البحث في تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، لا سيما في مجال مكافحة المخدرات والتصدي لمخاطرها. وأكد الحجار أن لبنان يواجه تحديات متزايدة تستوجب تكثيف الجهود المشتركة لدعم الاستقرار وصون الأمن، مثمنا استمرار دعم المملكة للبنان، كما أشاد بجهود السعودية في تنظيم شؤون الحج. وكان بلغ عدد الحجاج هذا العام أكثر من 1,700,000 حاج، مع تسجيل انخفاض بنسبة 90% في حالات الإجهاد الحراري مقارنة بالموسم الماضي.
1: أما عيد الأضحى في لبنان فيحل مختلفا على صيد هذا العام، حركة خجولة في توزيع الأضاحي وغصة في القلب. التفاصيل في تقرير يارا الهندي.
2: الثاني من عيد الأضحى وفي مدينة تستقبل أكثر من 30,000 نازح من النبطية والجنوب، هذا هو المشهد من صيدا، مدينة تحتفل بالعيد لكن بغصة. فالأضاحي هذا العام أقل رغم تضاعف أعداد المحتاجين والحرب إلى جانب الأزمة الاقتصادية، قلبت مشهد العيد رأسا على عقب.
3: موضوع الغنم والبقر عالم غليان، وضع الأمن كمان بيلعب دور. كانت بالاول الخروف يكلف $300 $250، هلا عم يكلف $550. مثل اليوم المسلخ بكون عادة بكون في كمية ذبح كتير غنم. هلا السنة تقريبا اقل من النص، يعني حوالي شي 30% من عن السنة الماضية.
2: هنا في هذا المسلخ كانت الجمعيات والأهالي المقتدرون يقصدون المكان لشراء الأغنام وذبحها وتوزيعها على العائلات المحتاجة. أما اليوم فالحركة خجولة والإقبال تراجع بشكل واضح.
4: نسبة الذبح بالنسبة لهيدي السنة كتير نازلة عن هيديك السنة وعن السنوات اللي مرت، يعني لسبب أنه الوضع الاقتصادي معروف، يعني اليوم صار حق الخروف بواسي معاشات ناس، فمش كل العالم فيها تذبح، هيدي معروفة.
2: وفق الأرقام بلغت واردات لبنان من الأغنام والماعز الحية نحو 3.1 ملايين دولار عام 2025، بعدما كانت 14.9 مليون دولار عام 2024. أما واردات البقر الحي فسجلت نحو 315 مليون دولار عام 2025 مقارنة ب 311 مليون دولار عام 2024. بين الحرب، النزوح والضغوط المعيشية، تراجع سوق المواشي وغابت الأضاحي عن بيوت كثيرة. ففي عيد يفترض أن يحمل الفرح والتكافل، حضرت هذا العام القدرة المفقودة أكثر من الأضحية نفسها.
0: الأم تدير حساب ابنها القاصر من دون الأب. مصرف لبنان يمنحها صلاحية مالية حصرية لأولادها القاصرين. التفاصيل مع أنطوان سعاده.
5: مصرف لبنان أصدر تعميما يتيح للأم فتح حساب مصرفي لولدها القاصر على أن تتولى وحدها إدارته حتى بلوغه سن 18.
6: إعلان مصرف لبنان اليوم الحقيقة ما هو إلا إعادة تفعيل لقرار أو تعميم صدر سنة 2009، ما تفعل هالقرار بهيداك الوقت. اليوم بطلب من اللبنانية الأولى السيدة نعمة عون والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أعيد تفعيل هالتعميم. نحن بدنا نكرس دور المرأة اللبنانية، ترسيخ مفهوم المساواة بالمجتمع، بانتظار أنه يصدر قانون بيكرس هالشيء، مش يبقى بس تعميم.
5: هذا الإجراء صدر على شكل تعميم وليس قانونا، فهل يعتبر ملزما؟ وهل يتعارض مع الولاية الجبرية التي تمنح الأب حق اتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بالقاصر؟
7: قبل صدور هالإعلام كنا نربط هالحق بمبدأ الولاية الجبرية، ما في نص بالقانون بيمنع المرأة من فتح الحساب اللي بيستفيد منه أولادها القاصرين، فإذا هالشي مباح، هالأمر مباح، ولا يجوز النظر إلى هذه المسألة من زاوية الولاية الجبرية، إنما النظر إلى من ناحية الأعمال النافعة، نفع محض للقاصر.
5: حتى في حال وفاة الأم لا يحق للوالد بصفته وليا جبريا التصرف بالحساب إلا بإذن من المحكمة المختصة.
7: يعني عنا عقد ائتماني عنده ثلاث أطراف، المنشئ يلي هي الأم، المؤتمن يلي هو المصرف الذي يدير هذه الذمة المالية بتوجيهات من الأم، والمستفيد يلي هو القاصر اللي بيستفيد لما بيبلغ سن الرشد.
5: يأتي هذا التعميم بانتظار إقرار قانون يكرس مضمونه بشكل نهائي، ما يعزز دور المرأة في المجتمع اللبناني ويمنح الأم صلاحيات أوسع في إدارة الشؤون المالية المتعلقة بأولادها القاصرين.
1: خلاف مالي يتحول لإطلاق رصاص وتكسير سيارات في عكار، والمستهدف محامٍ.

0: لا تزال آثار الرصاص والتكسير ظاهرة بوضوح.
1: الأسبوع الماضي بتفاجأ أنه بيو أجا هدد لي عائلتي، رحنا تشكينا عليه بالمخفر هون، دخل رئيس البلدية ودخل كذا حدا، سقطنا الشكوى. قال بده يعمل صلحة بيني وبين ابنه، هو أصلا ما في خلاف يعني، في شق قانوني وماشي. اتفقنا على السبت الساعة 3 بعد الظهر، إجا من دون ابنه، صار يهدد وما يهدد وهيك، فل معصب، رجع بعد 10 دقايق ومنتفاجأ وصل ابنه، صار ابنه يهدد وهو من تحت، أوص على بي شي طلقتين ثلاثة تحت، وأنا طليت من هون أوص علي، ولما خلص المشط معه وفض المشط بلش يفوت بالسيارات، كسر 4 سيارات تحت ما بقي منه شيء.
0: القضية أصبحت بعهدة القوى الأمنية علما أنها إلى اليوم فشلت في إلقاء القبض عليه، فيما تنتظر العائلة معاقبة من هدد حياتهم ومنزلهم.
1: اتصلت دغري بنائب المحامين بسعادة النائب وأعضاء مجلس النقابة، ما قصروا أبدا، واتصلنا بالأجهزة الأمنية، بس مع الأسف في شوية بطء عم بيكون. نحن اليوم باليوم الرابع على الحادثة، بعدهم متويرين عن الأنظار، عشنا لحظات رعب، في عائلة في أولاد، ما عم نقدر نطلع من البيوت.
0: الملف إذن ينتظر تحركا أمنيا جديا، وإلا سنكون أمام حادثة خطيرة تستباح فيها هيبة الدولة مرة جديدة، وتترك الخلافات للحل على طريقة شريعة الغاب.
2: بعد الإعلان، دبي في الصدارة،
3: ودريك يكسر الأرقام.

0: يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع المعالج النفسي العيادية إيما كرم
1: عن طلبات الولد وطريقة الأهل بالاستجابة. بشكل عام إذا كان الطلب مادي الكل بيستجيب حسب القدرة المادية، إذا كان الطلب نفسي لازم نخليه يعبر عن الشيء يلي عم بيعيشه يلي عم يحسه. الولد يلي بيشعر بحب أهله أهين عليه يعمل توازن بين حاجاته ورغباته. إذا بتلبوا طلب الولد لأن بتحسوا إنه هيدا واجب عليكن ما رح تحبوا يلي عم تعملوا، وهالشي حيخلق عندكن إحساس إنه الولد كتير متطلب. الأهل لازم وبحقلن ما عطول يلبوا طلبات الولد وبلا ما يحسوا بالذنب.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: بلا رحمة. ماذا تحمل مفاوضات واشنطن العسكرية للبنان؟ وهل يضغط البنتاغون لتحديد مهل نهائية لحصر السلاح؟ وهل حزب الله لا يزال يملك ما يكفي لتغيير المعادلات؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع النائبة غادة أيوب.
3: بلا رحمة مع دنيز رحمة الست عشرة الصبح.

0: عزيزي السائق، من ملاحظاتنا اليوم كثرة المطبات على طرقاتنا، ويلي بمعظمها مش كتير مدروسة ولا معمولة بشروط الصحيحة والصحية لسلامتك وسلامة سيارتك. عدا عن الأذى الجسدي لظهرك، في أذى كبير للسيارة، ميزانيتها ودوليبها وشاسيتها. أولا تنتفادى شوية أضرار وما تكون كتير مؤذية، خفف سرعتك على المطبات وتخطيها بروية قدر الإمكان، هيدي إذا كان حظك كبير وشفتها من مسافة، لأنه كلنا منعرف أنه الأصول يكون فيه إشارات تحذير لوجود مطبات وهيدي شبه مفقودة، وتكون ملونة ومخططة بألوان عكسة تتكون ظاهرة واضحة ليلا ونهارا. ثانيا جرب تتجنب الفريم المفاجئ عند المطب، لأنه قوة الفريم بتضاعف تقل السيارة ومحركها على الدوليب والميزانية، فبتزيد زخم الاحتكاك وبتكون الصدمة قوية. فالحال أنه تشيل إجرك عن الفريم عند ملامستك للمطب، تضمن وزن أخف وأضرار أقل.
1: هدفنا سلامتكم.
2: حوار حر. سباق الحرب والتفاوض، فصل لبنان عن إيران. حصص
3: إلى الفقرة الاقتصادية.
4: تراجعت الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية، واللي بتشمل الودائع بالدولار والدولار الفريش، ب 658 مليون دولار بالفصل الأول من 2026 ل 86 مليار دولار نهاية أدار، منها ما يقارب 5 مليار من الودائع الفريش بحسب نشرة بنك عودة. رغم بعض النمو بالودائع الفريش بالفصل الأول من العام 2026 نتيجة انخفاض الودائع بالدولار، أما محفظة التسييفات فبقيت مستقرة نسبيا بالفصل الأول من العام 2026 وسجلت 5 مليار و200 مليون دولار نهاية أدار، وبظل بعض التسليفات بالدولار مقابل تقديم بعض التسليفات بالدولار الفريش. أيضا لبنانيا، تراجع لبنان مرتبة واحدة للمرتبة الثامنة بين 22 دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتراجع بخمس مراتب عالميا للمرتبة 66 بين 215 بلد بالعالم بحسب مؤشر العولمة لل 2025 الصادر عن المعهد الاقتصادي السويسري واللي ورد بنشاط بنك عودي. بيقيس المؤشر العولمة بالاستناد لثلاث أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية. اتحاد النقابات السياحية بلبنان طالب بتعليق مهل المستحقات المالية للمؤسسات السياحية بعد اجتماع استثنائي. بالفعل طالب اتحاد مجلس الوزراء ومجلس النواب إصدار قانون معجل. هذا القانون يهدف لتعليق المهل للمستحقات المالية للمؤسسات السياحية عموما لدعم إمكانياتها المالية وصمودها وللحفاظ على الموظفين وتسديد فاتورة الطاقة والأعباء التشغيلية. إلى جولة الأسواق، البداية محلية، طبعا بورصة بيروت مغلقة لمناسبة عيد الأضحى المبارك حتى صباح نهار الاثنين المقبل. أيضا الأسواق الخليجية مغلقة بمناسبة عيد الأضحى. أنتقل للمؤشرات الأوروبية، هذه المؤشرات تنهي هذه الجلسة على تراجعات بظل الضبابية المستمرة حيال المفاوضات الأمريكية الإيرانية والسعي للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بالشرق الأوسط. أيضا وول ستريت تميل أكثر إلى الاستقرار الإيجابي، لقينا بعض النمو من تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي بالربع الأول، ولكن حدت بيانات التضخم من المخيف بشأن استمرار ارتفاع الأسعار رغم ارتفاع أسعار النفط بظل الضبابية بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وبعد تأكيد الرئيس دونالد ترامب رفضه لسيطرة طهران على مضيق هرمز استراتيجي. ملفت اليوم هو ارتفاع أسهم الشركات المتخصصة بصناعة الطائرات المسيرة بعد تقرير بأن إدارة الرئيس ترامب تتطلع للاستثمار بكثافة بهذا القطاع. المعدن النفط ومسوم العملات، الذهب عاد لسجل بعض المكاسب بالفعل بعد تراجعاته الصباحية. بشكل عام الهجمات الأمريكية على إيران الأخيرة كانت دفعت أسعار النفط اللي عم شهدها من على شاشة الارتفاع مجددا. هون عادت الأنظار إلى أثار وتداعيات هذه الارتفاعات على زيادة نسب التضخم، وهذا الأمر يلقي بظلاله على توقعات أسعار الفائدة للمرحلة المقبلة، طبعا أسعار الفائدة الأمريكية. النفط قلص نوعا ما من مكاسبه بظل الحديث عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لتمديد وقف إطلاق النار، مما عزز الأمال بربما قرب انتهاء هذه الحرب. العملات الرئيسية، اليورو مقابل الدولار يسجل مستويات 1.1655، عدنا لنشهد بعض المكاسب على اليورو. وانهي مع العملات المشفرة، هذه العملات تراقب أيضا مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، تعتبر من الأصول عالية المخاطرة تتأثر بهذه الضبابية، وبالتالي كرمال هيك تبقى في المنطقة الحمراء. لهون نوصل لنهاية جولتنا الاقتصادية، متابع نشرة معكم.
5: شكرا موريس.
6: آخر أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد. تقرير جديد كشف أكثر المدن انستغرامبل بالعالم لعام 2026، والأرقام لحالها كانت كفيلة تعمل ضجة على السوشيال ميديا. دبي احتلت المركز الأول مع أكثر من 190 مليون صورة وبوست على انستغرام وتيك توك، إضافة ل 3.4 مليون عملية بحث شهريا على جوجل. لندن اجت بالمركز الثاني بأكثر من 192 مليون بوست، بينما حلت باريس ثالثة مع حوالي 173 مليون منشور. تقرير اعتمد على حجم الهاشتاجز، صور وعملية السيرتش عبر السوشيال ميديا والسيرتش انجنز. وتقرير الانستغرامبل ديستنيشنز ما وقف بس عند المدن، حتى المعالم السياحية كان لها حصة كبيرة من التفاعل. برج خليفة تصدر اللائحة كأكثر لاند مارك قابل للتصوير والنشر بالعالم، مع أكثر من 10 ملايين بوست ومليون و100 ألف عملية بحث شهريا على جوجل. أما برج إيفل فإجا بالمركز الثاني مع حوالي 8.6 مليون منشور، ليأكد أن المنافسة على اللقطات المثالية بعد قوية بين دبي وباريس. الترند ما عاد مجرد حركة تفاعل افتراضي، بيقدر كمان ينقذ روح. من بنغلاديش جاموس لونه أشقر خطف اهتمام السوشيال ميديا بعد ما شبهوه بدونالد ترامب بسبب شكل شعره، لدرجة انه عاد شو لقب دونالد ترامب بفلو. بس المفاجأة انه مجرد هالصفة والتفاعل يلي صار معه كانوا كفيلين بانه ما يندبح على عيد الأضحى مثل ما كان مفروض. السلطات الرسمية تدخلت بعد الضجة الكبيرة يلي عملها أونلاين ونقلته على حديقة الحيوانات الوطنية. هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشرت بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
3: والآن إلى الصفحة الرياضية.
1: بداية رح منكون مع إنجاز لبناني كبير برياضة الجولف. هالإنجاز كان عم بصير بإنجلترا وشي ضمن بطولة أوروبا للناشئين. إنجاز لبناني تاريخ جديد برياضة الجولف حققه الناشئ شكري ميلان ابن ظهر الصوان يلي مثل لبنان ببطولة أوروبا لعام 2026 إلى جانب مشاركات من 24 دولة أخرى. شكري ميلان استطاع تحقيق المركز الأول بالبطولة بعد منافسة قوية من أبرز الأسماء الأوروبية، وبطبيعة الحال هالإنجاز يضاف إلى إنجازات أخرى لبنانية على المستويين العربي والدولي، كله بفضل الجهود الجبارة للأهل أولا وللاتحاد اللبناني للغولف برئاسة الرجل الرؤيوي كريم سلام.
3: منتابع مع أخبار كرة السلة وتحديدا مع بطولة ديكاتلون، مع المباراة اللي كنا عم نتابعها اليوم بعد الظهر وهي كانت عم تجمع فريق الرياضي بيروت مع فريق بيروت فيرست. فريق الرياضي اللي تعرض لهزيمة كان عم بيركز بشكل كبير في هذه المباراة وقدر انه يسيطر على مجريات الأمور من تقريبا بداية الشوط الثاني حتى نهاية هذه المباراة تحقق الفوز الكبير له بنتيجة 96-73 ويضمن المركز الأول مع نهاية الموسم العادي. بهالوقت أيضا عم نشوف مباراة عم بتصير بكرة السلة وعم بتصير بالبترون بين البترون وفريق المركزية، تقريبا النقاط متعادلة بين الفريقين. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
6: شكرا نجيب،
3: الله يقويك.
6: آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي في الفقرة الفنية. بعد موجة ترقب واسعة تم الكشف عن الفاينل تريلر لفيلم ديسكلوجر داي، أحدث أعمال المخرج ستيفن سبيلبرغ بعالم الخيال العلمي والغموض. التريلر قدم لمحات جديدة عن قصة الفيلم المرتبطة بالكائنات الفضائية ونظريات المؤامرة مع ظهور نخبة من النجوم أبرزهم إيميلي بلانت وجوش أوكونر، ومنشوفه بالصلاة اللبنانية ب 11 حزيران.
5: Who is this?
7: Do not go back to the house.
8: They found you. I don't know who you are, but they're gonna kill you.
9: This 79-year cover-up of the truth has to end.
6: عم يواصل دريك تحطيم الأرقام القياسية عالميا بعد ما سيطر على المراتب الثلاثة الأولى ببيلبورد 200 بألبوماته الجديدة آيس مان، حبيبتي وميد أوف أونر بإنجاز تاريخي. وبيستمر دريك مع تحقيق الإنجازات بعد ما تصدرت أغنية جانس قائمة بيلبورد هوت 100 ليصير رسميا أكثر فنان شاب من فريد بيملك أغنيات وصلت للمرتبة الأولى بتاريخ القائمة، وحقق رقم غير مسبوق بدخول 42 أغنية دفعة واحدة بأسبوع واحد. كما تخطى جايزي وتعادل مع تايلور سويفت بعد تحقيقه 15 ألبوم تصدروا بيلبورد 200. وبالنهاية تابعوا صفحات وان تي في لتغطية فنية لأبرز الأحداث من لبنان والعالم.
5: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.

0: صارمة.
1: مساء الخير وأضحى مبارك. الشيخ نعيم ماض في حال الإنكار، والجيش الإسرائيلي ماض في وضع التوغل، ومقابل تحرير الجنوب بدءا من الخيام أصبح النازحون في خيام من نوع آخر. حقيقة مرة فيها تباين بين كلام المنابر وواقع الميدان، في وقت يعتقد نعيم قاسم أنه ما زال في مرحلة ما قبل الحرب، وأن كلام الأمين العام يهز عروش السياسة، فتأتي النتيجة أن مطالبته بإسقاط الحكومة قوبلت بالرفض من أقرب الأقرباء، ودعوته للشارع اصطدمت بواقع الخطوط الحمر في السياسة والأمن، ووعده بالتحرير الثالث حاصر النبطية وعزلها وقصف زور ودمرها. المشكلة في أن حلول الشيخ نعيم قاسم تنتظر تسوية إيران والولايات المتحدة، وتعول على الوعد الإيراني بأن تشمل التسوية لبنان. ولكن النظر إلى الصورة الأكبر يؤكد حتمية انعدام الفرص، فإن شملت التسوية لبنان ما هي الضمانات بوقف إسرائيل عملياتها التي تريد منها القضاء على حزب الله بشكل كامل؟ وما الضمانات بأن إيران لن تسلم رأس حزب الله مقابل حصولها على ضمانات أكبر وعلى تسويات أكبر؟ لعلمها إن حزب الله هو الورقة الرابحة الأكبر في يده بأهمية اليورانيوم المخصب، فهي خصبت حزب الله في البيئة اللبنانية أكثر مما خصبت اليورانيوم حتى. وإن كان مصير المواد النووية أن تدمر أو تسلم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فماذا تراه يكون مصير حزب الله المخصب؟ على أي حال، لا يمكن في عيد الأضحى إلا أن نعلن تأديتنا كل الأضاحي عن كل القضايا منذ 50 عاما حتى اليوم. ضحينا بكل ما لدينا وبكل ما يمكن أن يكون لنا، فكنا تجربة خصبة لكل الاختبارات العسكرية والفكرية والإيديولوجية، وآن الأوان لأن نقبل أضاحينا فنبلغ الخلاص لعل وعسى. وكل عام وأنتم بألف خير. أهلا وسهلا فيكم. شكرا حبيبي، شكرا. أهلا وسهلا فيكم. بدي حيي كل جايين من مناطق بعيد اليوم، خاصة بمناسبة العياد وعلقوا بزحمة سير، بجلهم كتير تحية كبيرة من القلب. بدي بلش مع دكتور روجيه زيادي. دكتور زيادي تفضل.
2: مساء الخير
1: اللي بيضا شرب القزح. بونسوار، أهلا وسهلا فيكم.
2: مساء الخير أستاذ مارسيل، مساء الخير للحضور والمشاهدين. من رحم الألم والدمار والحرب عم تولد الدولة، بعتقد هيدا هو الانتصار الحقيقي، انتصار الشرعية اللبنانية. أستاذ مارسيل، الانحدار بأساليب التخاطب على وسائل التواصل الاجتماعي يلي عم نشوفه بالوقت الحالي، إذا دل عشي بدل على الإفلاس الأدبي والفكري يلي عم يمتهنه قسم كبير من المجتمع اللبناني. أيضا التعرض للمقامات الدينية والروحية والسياسية ومقام الرئاسة ورئاسة الحكومة هو منه إلا قذارة فكرية عند بعض العالم. طبعا القديس شربل هو قديس لبنان والعالم، منه بحاجة لحدا يحكي عنه ولا يدافع عنه، هو يلي بتتقاطع عن ضريحه صلوات كل الأديان من كافة المناطق وكافة الدول. طبعا لكل اللي نسي منحب نذكرهم انه فخامة العماد جوزيف عون هو رئيس لبنان، رئيس 10452 كيلومتر مربع، هو رأس الهرم، هو له حق التحرك والتفاوض واخذ اي مبادرة بتصب بمصلحة لبنان بالتشاور مع الرئاسة الثانية والثالثة. هو لا يخون، وأكيد الخيّن الأساسي والفعلي هو كل شخص بيشتغل ضد المصلحة الوطنية اللبنانية. وبحب أختم تقول أنه يا ريت هالمصاري اللي عم تندفع لها الذباب الإلكتروني والجيوش الإلكترونية تندفع بغير محل، كنا وفرنا معاناة ناس عم بتنام بالخيام وعالطرقات وناس ناصحة. وشكرا.
1: شكرا دكتور زيادة، أهلا وسهلا فيك. خلونا نرحب بالجمهور المواصل معنا الموجود معنا الليلة، القوات اللبنانية أهلا وسهلا فيكم، حزب الكتائب اللبنانية كمان أهلا وسهلا فيكم، مدرسة سيد معوني الدائمة سن الفيل، وجمهور ما بكون زقفوا لهم، وطبعا جمهور صار الوقت. بدي انتقل للسيزار مطر. سيزار اهلا وسهلا فيك.
0: استاذ مارسيل، نحن صار عنا مسلسل، عنا مخرج حابب يعمل مثل مسلسل تركي، كل 10 سنين يروح يجيب الاسرائيلي يفوتوا على جنوب ويعمل تحرير تاني وثالث، وهو ولا تحرير عمل. كل مرة طلع فيها الاسرائيلي من لبنان كانت بقرارات دولية، وهالمرة الاسرائيلي ما حيطلع الا ما نعمل معه سلام ومع نتنياهو. بموضوع تاني، هيك نحن بالجنوب بال 2022 اجتنا كتلة اسمها كتلة التغيير، فاتوا علينا باسم التغيير، ما لح اقول هلا شو طلعوا.
1: شيء قريب يعني.
0: الياس جرادي اللي طلع لعنده وفد من الحزب القومي السوري وطلب منه ادخال ملف حبيب الشرتوني للعفو العام. حبيب الشرتوني
1: مين انتشروا؟ جويس ثابت. نعم،
0: حبيب الشرتوني مجرم، الحزب القومي السوري مجرم، قاتلين رئيس جمهورية. لو بدنا نضل من هون لمئة ألف سنة حبيب الشرتوني ما منسامحه، ووين ما نشوفه نعرف كيف نتصافى معه إذا الدولة كانت نايمة بيوم من الأيام. حبيب الشرتوني إذا شي منفوت له ملفه على لبنان أنه يفوت ينحط بالحبس، وفي له زنزانة مخصصة له بوزارة الدفاع بثالث طابق تحت الأرض. هيدي خرجوا لحبيب الشرتوني، مش خرج زلمة قعد فيها 11 سنة بحب وطنه وبحب لبنان.
1: شكرا لك سيزار، اهلا وسهلا فيك. حنا زعرب، علم الشعب. حنا اهلا وسهلا فيك، تحياتنا لعلم الشعب وكل قرى الجنوب الصامده.
3: يعطيكم العافيه. استاذ مارسيل، انا ابن علم الشعب. من بعد التحرير كنا متاملين انه نحن راجعين على حضن الدوله مثل كبي عم بيستقبل ابنه، بس اللي صار انه فجاه اتهمنا بالعماله، بالإهمال المتعمد، نعم، وبالخزنان وتقاعس الدولة عن الأيام بواجبتها تجاه هيدا الضياع. وهيدا اللي نحن عم نحصله، هيدا نتيجة هيدا الإهمال اللي نحن عم نعيشه اليوم وعلى مر العقود اللي قطعناها من التحرير لليوم، هيدا النتيجة اللي نحن عم نعيشها اليوم. عيد التحرير، ايه نحن تحررنا من أراضينا، تحررنا من بيوتنا، تحرر المزارعين عنا من أراضيهم، من حصد مواسمهم، تحررنا من كل شيء. تحرر الجنوب من أهله، من ناسه الطيبين، من جماله، من بهائه الحلو. إيه تحرر الجنوب من كل شيء، ما بقى له جمال ولا هيبة أبدا. عم نشوف النبطية صور كيف صارت، عم نشوف بنت جبال
1: يا حرام،
3: عم نشوف ضياعنا كلها كيف صارت،
1: واهلنا اللي عم تتدمر بيوتهم،
3: واهلنا يلي
1: عم تنجرف بيوتهم، وهن ما خصوا
3: بشيء. احياء 135 عمليه عم نقراها نحن، 135 عمليه بظرف ساعات، 24 ساعه اللي قطعوا. حرام يعني اللي عم بيصير. عم نحكي عن المقاومه، ايه مقاومه، كل واحد بده يجاهر بالحقيقه، وكل واحد بده يرفض الواقع يلي كان عم بيعيشه.
1: يعني انت بتعتبر حالك اليوم مقاوم لانك رافض هذا الواقع اللي عم تعيشه كولاد جنوب؟
3: المقاومين الحقيقيين هن الناس يلي صامدين هلا بيضيعون. يلي عم بيحاولوا رغم كل المعاناة، وانا بعرف انا على اتصال من العرقوب للقطاع الاوسط، اللي عم بيحاولوا رغم كل المعاناة انه رافضين يتركوا هيدي الارض. المقاومين الحقيقيين هن اللي اجبروا على اخلاء ضياعهم، ويلي مشلوحين على جوانب الطرقات، يلي موجودين بالمدارس وبعدة مقاوي، او اللي موجودين عند اهلهم واصحابهم وقرايبهم بس كرمال ناطرين لحظة العودة وتراقب لحظة العودة لضياعهم. المقاومين الحقيقيين هن يلي عم بيوقفوا حد هدول الناس. اكيد ما بنقدر ما نذكر دائما السفير الباوي باولو بورجيا، ونورش فؤاد ابو نادر كمان، وبدنا نذكر كمان الام تي في ميشيل المر، وبرنامج صار الوقت يلي ما بوفروا ولا لحظه من 3 سنين لليوم، غير ما انه يوصلوا الصورة الحقيقية لهيدول الضيعة والحالة اللي عم بيعيشوا فيها والإزدال اللي عم بيعيشوه هيدول الناس. نحن بالنهاية قبل كذبة قبل هالكذبة الكبيرة اللي اسمها المقاومة والتحرير وقبل الواقع الحقيقي اللي نحن عم نعيشه اليوم، نحن ما فينا بقى غير ما نقول نحن صار الوقت انه لهذا القطار لبنان انه يمشي يتوجه نحو سلام حقيقي ومستدام لبقى يرتاح لبنان تحت السيادة والحرية والاستقلال بظل الجيش اللبناني والدولة اللبنانية. مرسي كتير مستاذ مرسي.
1: حنا اليوم انت اكثر وضوحا اكثر غضبا واكثر وجعا. يعني انا كلامك كتير اثر فينا، وان شاء الله ان شاء الله قريبا كل نازح وكل مهجر بيرجع ضيعته، مش بس الضيعة المسيحية، كل أبناء الجنوب يرجع ضيعهم، لأنه شبعنا موت، شبعنا دمار، شبعنا اغتيالات، شبعنا يعني شبعنا نزوح. شكرا لك حنا. خلينا نستقبل سوا الأستاذ جورج غانم. بعرف إنك علقت بعجقة سير ساعة من جوني، يعني هذا شو بيقول لك انه الناس عم بيحتفلوا بالاعياد انه ما في شيء بيوقفهم؟
4: تفضل ما اقول.
1: بعرف. لا احسن ما تسمع غضبه يا جوزيف.
4: لا مش قصه غضب، لا يعني بس تعبير عن حاله انفصام وحقيقه انقسام وجداني كتير كبير بالبلد. يعني ما بعرف شو عم بصير حقيقة، يعني الحرب بميل وناس بميل، اوكي كتير مبسوطين الناس ومنحب هالشيء انه يحبوا الحياة، انما يعني في شيء غريب حقيقة، في شيء غريب. هلأ عايشين، بعد شوي لا ان شاء الله، لا ان شاء الله لا يصير ضربي ببيروت بنرجع بنقول لا خربت، لا وين الحرب وليش
1: مليون العملية اللي صارت على الشويفات كمان اعتبروا الناس انه صار في عملية. بس سي جورج، يعني بجولة تفاوض بواشنطن بالبنتاغون، بس رح لي كيف تفاوض وعمليات عسكرية؟
4: أول شيء مش غريب، يعني حتى بغزة عم يعني نحكي من بعد تشرين الأول إجا الرئيس ترامب واتفاق بشرم الشيخ وزيارة على إسرائيل وقمة طويلة عريضة ومجلس السلام ولجنة إدارية لغزة وصندوق للإعمار وكل هاي، نحنا شفنا اللي عم بصير لأنه البرنامج الإسرائيلي مكفي ولأنه ما في وضوح بأي تسوية. ليه؟ لأنه على كل المستويات في ضبابية بهذا العالم وفي الهدنة اللي مش محصنة سياسيا طبعا رح تنفجر. فهل حاليا حكينا عن غزة، صار في 950 قتيل من يوم وقف إطلاق النار لليوم مع استمرار الهدم مع احتلال إضافي، يعني صرنا بال 65% بغزة. عم نحكي بين إيران وأمريكا لليوم لحد هذه اللحظة يلي بيقدر يجزم إذا في اتفاق أو في حرب ما حدا بيعرف. اليوم تسريبات جديدة انه الاتفاق منجز وبده توقيع او بده موافقة الرئيس ترامب، يعني بده صاحب العلاقة، والرئيس ترامب بتعرف انت كيف
1: ساعة هيك
4: وعمليا مش مفهوم حقيقة اذا هذا كسب وقت لاعتبار ما او انه حقيقة
1: تحضير لوجستي لحرب ما او ممكن
4: تحضير لوجستي وسياسي
1: او انهاء يعني اللمسات الاخيره على الاتفاق.
4: حد هلا مش عارفين، انما
1: حتى توقعاتك شو؟
4: لا بصير ما ما ما ما دخيلك مع ترامب ما فينا نتوقع ولا حقيقه هيك. ليش لواحد يكون كتير مدعي انه نحن بنعرف؟ نحن ما بنعرف الحقيقه. الرئيس ترامب بيقول بده يسحق ايران، طيب اكيد الامريكيين عندهم قدره يسحقوا ايران، طيب ليش ما سحق؟ كمان ما بنعرف. الايرانيين بنعرف وضعهم وبنعرف الضربات اللي تلقوها وبنعرف الضعف وبنعرف كل اللي التناقضات اللي عم تحصل سواء بالنظام او خارج النظام، ومع ذلك الايرانيين متشبثين بمواقف عالية السقف. في قطبة مخفية او في قطب مخفية نحن نجهلها،
1: يعني في اوراق قوة عند هذا الطرف واوراق قوة عند ذاك الطرف،
4: ما بنعرف شو هي حتى اوراق القوة. اكيد امريكا عندها اوراق قوة اكبر بكتير، لكن شو اللي عم يمنع كمان ما بنعرف، والايرانيين على شو متكلين كمان عم نشوف انه عم بيلعبوا مجموعة ورق لكن اوراق خطرة، كل الناس عم تلعب حافة الهاوية. بكل الحالات بدي افترض انه الاتفاق يلي بده يصير او اللي عم بينحكى عنه
1: انجز
4: بايران
1: نفترض انه انجز
4: كمان رح يكون على طريقة اتفاق غزة، لانه عم نحكي عن 60 يوم بالتفاوض، لانه هيدا هو عملية رود ماب، يعني عملية
1: خارطة الطريق.
4: الخطوات الجدية فيما يتعلق بالملفات الأساسية بتنتصر التفاوض، وحتى هذه اللحظة مثل ما شفنا الحرب يلي انهيت فجأة بسبعة نيسان الماضي انهيت على شيء معلق، لانه كل الاهداف اللي كان موضوعة لم تتحقق. افترضنا انه بدأت تتحقق بالتفاوض، ولحد هذه اللحظة لا تحققت بالحرب ولا بالتفاوض. فالستين يوم كمان المقبلة اذا حصلت التسوية كمان رح تبقى مثل هدنة لبنان ومثل هدنة غزة، هدنة هشة. بأي لحظة بيحصل اشتباك مثل ما حصل امبارح بين الإيرانيين والأمريكيين، ردوا الإيرانيين بقصف قاعدة أمريكية بالكويت، رجع توتر الخليج وشفنا المواقف اللي صايرة. فعمليا مثل ما عم نشوف بلبنان، لبنان أساسا من اتفاق 27/11/2024
1: هلا مثلا سوري جورج،
4: نعم،
1: ABC عن مسؤولين أمريكيين، واشنطن لا تزال تشعر بالقلق بشأن قدرة نظام الإيراني على التوحد خلف أي اتفاق.
4: دونك ممكن في انقسامات. على كل حال كما أنه في انقسام بإيران يبدو نحن ما بنعرف كمان، لأنه هذا كله تسريبات صحفية غربية، نحن ما بنعرف شو عم بيصير بإيران. وأيضا عند الرئيس الأمريكي الرئيس ترامب بتقديري، بعدنا كتير على الموضوع لكن هو كله مربوط ببعضه. الرئيس ترامب عنده عادة اسمها الرئيس أوباما، اتفاق أوباما، بده يعمل اتفاق
1: ينسفو عم بيعمل مثله،
4: مش ينسفو، على الأقل ياخد أكتر ما صار باتفاق 2015. حتى هذه اللحظة بعدنا محلنا، لم يحصل أي شيء. إضافة لهالشي يبدو عنده كمان مشاكل بالحزب الجمهوري، وعنده مشاكل مع الحزب الديمقراطي يعني بالكونغرس، وعنده قصة أكبر يلي هي الضغط الإسرائيلي والرفض الإسرائيلي لأي ترتيب أو أي تسوية، لدرجة أنه رينا أنه نتنياهو والفريق الإسرائيلي عم بيطالب إذا حصل اتفاق بيعتبروه غير منصف لإلهم الإسرائيليين،
1: عندهم حرية
4: التصرف
1: بإيران وبلبنان،
4: بإيران وبلبنان. لذلك عم بقول أنه هذه الاتفاقات غير الواضحة وغير الحاسمة تؤدي إلى مزيد من الأزمات والتوتر. بلبنان نفس الموضوع، بلبنان الوضع أصعب. عم نشوف أنه اللي قالوا نتنياهو مغطى من الأمريكيين عم بنفسه عم بيقول أنا إذا بلاقي أنه في هدف حتى ببيروت بستهدفه، وهذا ما حصل، إذا في خطر أنا بدي أتوسع ووسع العملية العسكرية. كل ما في خطر بيتعلق بأمن إسرائيل، لأنه
1: هو وقال أنه بالتنسيق مع إدارة ترامب،
4: طبعا لأنه حاليا في تنسيق، وبعتقد كل اللي عم تعمله الإدارة الأمريكية حاليا وبترتيبات حتى وبنصايح من السفير ميشيل عيسى أنه لا تحشروا الحكومة اللبنانية أو الرئيس اللبناني أكثر عشية المفاوضات، وبالتالي يجب احتواء بالحد الأدنى موضوع إطلاق النار. صحيح. ما توسعوا كتير لحتى نقعد على طاولة،
1: لحتى يكون في مبرر أنه قاعدين الشباب ما يكونوا محرجين أنه أنتوا عم تتفاوضوا على شو ووقف إطلاق النار ما لم يتم احتواء.
4: نعم، لذلك أنه الرغبة الإسرائيلية هي بالتوسيع أكثر والقصف والضغط أكثر، إنما حتى هذه اللحظة ما بنعرف بس سقط على المفاوضات وماذا سينتج على المفاوضات، لنشوف بركي مشهد مختلف. إنما اللي عم جرب أقوله أنه اليوم نحن من دون أفق نهائي، ما في أفق، لا في أفق لإطلاق النار لقديش ولأيمتى رح يستمر من الطرفين، من طرف حزب الله ومن طرف إسرائيل، ولا نعرف الأفق يلي رح توصله المفاوضات وسط تضارب الشروط اللبنانية والإسرائيلية، لأنه كل حدا على الطاولة عم بيحط وراءه خصوصا بالبداية، طبعا في سقوف عالية. وثلاثة، ما شفنا لحد هذه اللحظة ورقة أمريكية بتجمع الرأيين مثل ما حصلت بركي ورقة توم براك يلي لم. فإذا نحن من دون أفق ماشيين بالمجهول، مربوطين بإيران وعم نجرب نفصل عن إيران ومش عم نقدر، مربوطين بكل الواقع بالمنطقة، بالحسابات الإسرائيلية، بالانتخابات، بالواقع الأمني، بوضع أهالي شمال إسرائيل أو سكان المستوطنات وغيره، كله مختلط ببعض.
1: بس جور أجندة بكرة تفاوض العسكري، أنه هذا الوفد اللي أوكي بغض النظر عن طريقة تشكيله وكيف تشكل والفيتويات على بعض الأشخاص وغيره، يعني ومعروف كيف نحط الفيتويات، شو أجندته بكرة؟
4: وزعوا اللبنانيين يعني تسريبات، ما هو المشكل كمان يعني ما حدا، نحن رايحين على تفاوض بعتقد مش عارفين حتى الطرف الآخر شو بده يطرح، ولا الأمريكي عرض علينا ولا نحن كلبنانيين. وأنا بتحدى إذا في وزير أو مجلس وزراء مجتمعا أو نائب أو طرف سياسي بيعرف ماذا يحصل في التفاوض سواء العسكري أو السياسي المقبل، أنا بفتكر أنه يعني بركي بتمنى أن يكون مغلط. هلأ بعد الظهر أنا عامل كذا اتصال مع مسؤولين ومع أطراف سياسية معنية بالوضع والواقع العسكري والأمني بالجنوب، وفي إصرار على أنه لم يتصل بهم أحد. مش عم بحكي عن حزب الله، حزب الله أصلا هو عامل القطيعة وهو فاتح على حسابه ومكفى، بلش الحرب على حسابه ومكفى على حسابه ورابط الموضوع بإيران، وبيعتبر مثل ما قلت أنت بالمقدمة أنه مفروض الاتفاق الأمريكي الإيراني يشمل لبنان، لكن مش أكيد إذا شمل لبنان يقبل الإسرائيلي. والأهم طيب شمل لبنان بس ما الاحتلال موجود، يعني بدنا نقعد بالتفاوض نشوف نتيجة هالحرب اللي حصلت كيف بدنا نرجع نشيل الاحتلال. صحيح. وبشروط جديدة، يعني بيكون الواقع أسوأ، يعني عم نحكي بوقف إطلاق نار، إنما الواقع الأمني والعسكري
5: مختلف
4: مختلف تماما ومحتل. فأنا عم بقول إنه نحن لا نعلم شيء ولا في تواصل، وهذا غريب جدا، لا مجلس وزراء لا مجلس نواب مطلع، لا في حدا بهذه الدولة مطلع. حاصر الموضوع الرئيس جوزيف عون فيه لدرجة أنه حتى الوفد العسكري مبارح يلي سافر على واشنطن وبده يبلش اجتماعاته بكرة التقى فيه الرئيس عون، وسمعنا بعض المواقف يلي تسربت يلي بتقول أنه رح نطالب بالأول شيء بوقف إطلاق النار.
5: طب أوريدي هذا بالوقع على التفاوض السياسي تم المطالبة فيه وأنه صار في تمديد لوقف إطلاق النار، ولكن آخر شيء لم يتم الالتزام فيه.
4: برأيي كل فكرة التفاوض هي
5: ربح وقت؟
4: لا مش ربح وقت،
5: كسر تابو.
4: أولا ما عندها الدولة بواقع الحالي ما عندها طريقة إلا أن تفاوض. هلأ المشكل على شو بدنا نفاوض؟ واحد، اثنين، شو عنوان التفاوض؟ هل هو وقف إطلاق نار وثم خطوات متبادلة أو متقابلة؟ نعم. خطوة خطوة، خطوة من جانب لبنان وخطوة من جانب إسرائيل بتنتهي باتفاق أمني فقط. هل هو مقدمة لإنهاء حالة العداء المطلق أو حالة الحرب وثم التأسيس للسلام؟ هل هو انضمام فيما بعد نتيجة ضغط أمريكي لاتفاقية أبراهام مثل ما عم بيقول الرئيس الأمريكي؟ حتى هذه اللحظة ما في عنوان واضح لهذا الأمر. عم نحكي بنرجع نقول وقف إطلاق نار، انسحاب، تسليم أسرى، إعادة إعمار، هي عناوين عريضة، إنما هذا بده ثمن عند الإسرائيليين. نحن لهذه اللحظة منعرف أنه الإسرائيليين محضرين ملفات وعندهم أثمان كبيرة، لكن نحن ما منعرف حتى الواقع الدولي. نحن هل منعرف بكرة إذا الأمريكي، لأنه اعتبارا من لأنه ورقة علينا نوية بتقول اعتبارا من أول حزيران يفترض أنه نبلش نبحث ما بعد اليونيفيل بالجنوب. ما بعد اليونيفيل شو هو؟ هل هي قوة دولية خارج الأمم المتحدة؟ هل
5: أم هي جيش لبناني بيسيطر على
4: معين؟ لا يعني أكيد ما في جيش لبناني وحده، أكيد ما في جيش لبناني وحده، بده يكون مدعوم بقوة. هل بتكون قوة عربية دولية بتاخد غطى بمجلس الأمن؟ هل بتكون قوة أمريكية بغربية أو حتى أمريكية وحدة وتشمل أيضا لبنان وسوريا كما حكي سابقا؟ كمان نحن ما بنعرف. اللي بنعرفه أنه ما بقى في حدا يتراجع، لا الدولة اللبنانية قادرة تتراجع عن مسار التفاوض، ولا حزب الله قادر يتراجع عن الحرب لأنه غرق وتورط وما رح يقدر، ولا الإسرائيلي رح يرجع من الحرب من دون ما ياخد.
5: دونك الكل بأمباس عم تقول،
4: الكل بأمباس، مش هيك ما في أفق
5: عظيم بانتظار شيء يغير هذه المعادلة كلها سوا.
4: شو بده يكون الشيء؟ الحقيقة كمان نحن عم نعيش التناقض. نعرف أنه حزب الله فتح الحرب إسنادا لإيران، طيب إيران عم بتقول أنا بدي أشرق، بدي حط لبنان من ضمن وقف إطلاق النار الشيء.
5: نحن عم نقول لا،
4: نحن عم نقول لا،
5: قرارنا مستقل،
4: قرارنا مستقل، نحن بدنا نفاوض. بهاي الحالة عندك إسرائيل يلي الدولة اللبنانية عم تحكي معها بواسطة الأمريكيين وما بتمون عليها، ومطالب إسرائيل الدولة اللبنانية ما فيها تحملها، وعندك حزب الله يلي ما عم بيحكي مع الدولة ومش عم برد على الدولة، وعندها طريقتين الدولة، إما بتحكي معه
5: أو بتفوت عليه بالقوة،
4: مع إيران أو بتفوت عليه بالقوة. هو الدولة اللبنانية، ما يسمى الدولة اللبنانية، هو ثلاثة ما عم تعملون. فإذا اللي عم نعمله بواشنطن هو بركي تحضير طريق أو تراكم بانتظار يلتقوا يعني. يلتقوا يعني
5: مصالح،
4: مسارين، مسار عسكري ينهك الطرفين، ينهك ايضا حزب الله، واسرائيل تحس حالها انه خلص وصلنا اللي بدنا ناخده. وانا بعتقد الاسرائيليين كل ما رح يغمقوا كمان رح تزيد المشاكل، الا اذا وسعوا العمليه وعملوا احتلال شبه كامل، وهيدا لحد هذه اللحظه لا امريكيا ولا اسرائيليا مبين. او انه لبنان بيكون انهك واستوى وبتصير قادر يحط على الطاوله الاوراق مع حزب الله ويقول انه هيدي القصه انتهت، خلونا نشوف شو معروض علينا من جانب الامريكان. حتى هذه اللحظه هودي مش موجودين، ومنشان هيك بلشت عم بقول ما في افق لا للحرب ولا للمفاوضات. وشكرا.
5: شكرا جورج غانم، اهلا وسهلا فيك. بذكر انه ضيوفنا الليلي النائب الاستاذ الياس اصفان عضو كتله الجمهوريه القويه، الدكتور سيمو ابو فاضل كاتب وخبير بالعلاقات الدوليه، الدكتور مهدي عقيل كاتب متخصص في الشان الاقليمي، الدكتور رياض اهوجي باحث وكاتب في شؤون الامن والدفاع، الدكتور علي خليفي ناشط سياسي واستاذ المواطنيه في الجامعه اللبنانيه. بالمحور الاقتصادي رح يكون معنا الاستاذ انطوان فرح رئيس القسم الاقتصادي بنداء الوطن، و الأستاذ موريس متى طبعا بنحكي حول اعتراف صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع بأن الأزمة المالية في لبنان هي أزمة نظامية، وهو تطور كتير كبير على صعيد تحميل المسؤوليات والمخاطر. خلينا نتوقف مع السوشيال ميديا اللي مهنا قبل ما انتقل لمجموعة مداخلات من الجنوب ومن داخل الاستوديو.
6: مساء الخير. هل كان يجب الاحتفال بذكرى التحرير؟ على فيسبوك جوني شربل بيقول انه ذكرى التحرير واجب وطني لانه التحرير صفحة اساسية من تاريخ لبنان وكرامة شعبه، والاهم نحافظ على معنى التحرير بسيادة كاملة لدولة قوية. اليسي داوي بدوره بيقول اكيد اذا رجع الاحتلال لا تلغى التضحيات والنضالات، ليش عم نحتفل بذكرى الاستقلال كل سنة بعز الحرب الاهلية والانقسام؟ اما مجد سكيف فبيعتبر انه بالوقت يلي الناس عم تدفن شهدائها وبيوتها مهدمة الاحتفال ما له معنى، والتحرير الحقيقي اليوم هو وقف الحرب. أما على أكس فسألناكم إذا أنتم مع دعوة حزب الله للنزول إلى الشارع لإسقاط الحكومة، وليد أبو سعدة مع دعوة الشعب إلى الشارع لدعم الدولة ببسط سيادتها على الأرض وتنفيذ القرارات المتعلقة بنزع السلاح. بالنسبة لليون سيوفي مع الحزب أو من دونه يجب إسقاط هالحكومة. ومننهي مع ميليا صالحة لضد هالشي، فحزب الله بلش يدرك أنه خسر المعركة وقدراته على مواصلة القتال باتت ضعيفة، لذلك عم بيوجه سلاحه على الحكومة بالنزول للشارع ظنا منه أنه قادر على إسقاطها وهالشي مستبعد. هيدا كانت عينة من مداخلاتكم، ونحن بانتظار باقي تعليقاتكم خلال الحلقة. نحن عم نتابعكم، تابعونا.
5: شكرا ليا مهنا. رح توقف مع مداخلتين من الجنوب ليا لانه ما قدروا حضروا الى استوديو. نور الخوري اهلا وسهلا فيكي، عندك نداء كطالبة جامعة. مساء الخير.
7: مساء الخير استاذ مارسيل، يعطيكم العافية اول شيء.
5: يا هلا فيكي، تفضلي نور.
7: اول شيء انا نور رشار الخوري من احدى بلدات الحدودية المحاصرة، وتحديدا من بلدة ليا. أنا بتعلم بجامعة الأيون النبطية، وحابة اليوم أحكي باسمي وباسم كل طلاب الجامعات والمعاهد والثانويات اللي بعدهم بجنوب صامدين وبعدهم محاصرين ومنهم قادرين يطلعوا من منطقتهم. نحن عم نتعلم أونلاين، والوزارة طالبة منا ومشددة علينا أنه نحن ننزل نعمل امتحاناتنا بحضوري بالجامعة. أنا أول شيء حابة وجه تحية لحضرة وزيرة التربية، بس نحن عنا عتب عليك كتير كبير يا حضرة الوزيرة. عنا أسئلة انه نحن على أي أساس انتو قررتوا انه نحن ننزل نعمل امتحاناتنا حضوري؟ هل يا ترى انتو ضامنين انه نحن نوصل على بيروت نعمل امتحاناتنا؟ ضامنين انه نحن ما نموت على الطريق يلي عم تستهدف ليلا ونهارا، ونحن معرضين للخطر بأي لحظة او انه نموت قبل ما نوصل نعمل امتحاناتنا؟ نحن ببلدة القلايعة محاصرين بست بلدات محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي، يلي هن كفاكلة، خيام، النبطية، أرنون ودبين، يلي عم ينقصفوا ليل مع نهار وما عم بيوقف العدوان عليهم. نحن هلأ اليوم وكل يوم عم تنقصف الطريق وعم تتسكر وترجع تنفتح، ونحن معرضين بأي لحظة نحن على الطريق نموت ونستهدف. أول شيء نحن عنا لحتى ننزل على بيروت نعمل امتحاناتنا عنا طريقين لحتى ننزل، أولا طريق النبطية وعنا طريق البقاع. طريق النبطية الجيش الإسرائيلي
5: مزنرة بالنار
7: صار بالنبطية وتجاوز نهر الليطاني، فنحن كيف مضطرين يعني ننزل على طريق النبطية ونخاطر بحياتنا وما حدا شايف هيدا الشيء وما حدا اخذ بعين الاعتبار وضعنا نحن كالطلاب بالجنوب محاصرين ومش قادرين نطلع من منطقتنا. ثانيا عنا طريق دبين يلي بتوصلنا على البقاع، هيدا الطريق كل يوم عم يستهدفوها وهي على مفرق الخيام اللي محتلة الجيش الإسرائيلي، هم ضربوا هيدا الطريق كل يوم عم يضربوها، بس هلا قبل شوي من ساعة ضربوا هيدا الطريق وسكروها ومثل العادي عم بيسكروا ويرجعوا يفتحوا الطريق. فأنا بدي أسأل حضرة وزيرة التربية على أي أساس اتخذوا هيدا القرار بوزارة التربية؟ على أساس أنه أكترية الطلاب هن هلا موجودين ببيروت والعشرين بالمية يلي من الطلاب بعدهم بجنوب مش قادرين يطلعوا، هيدول الطلاب ما حدا أخذ بعين الاعتبار وضعهم. نحن عايشين ضغط نفسي من وراء الحرب ومن وراء الدرس وهن مشددين علينا بالوزارة ننزل نعمل امتحانات حضوري، ومشددين إذا ما مننزل نحن حتنلغى عنا السنة. أنا ماني مضطرة خاطر بحياتي حتى أنزل أخذ بس 50% من امتحاني، فنحن هلأ منطالب وزيرة التربية أنه تاخذ بعين الاعتبار وضعنا كلنا كطلاب بجنوب مش قادرين نطلع.
5: شكراً شكرا نور على مداخلتك. بعتقد كمان عندي من طلاب الترمينال بلقلايعة رولان نيكولا، ما بعرف رولان جاهز صار معنا. رولان
8: مرحبا استاذ مرسال،
5: اهلا وسهلا فيك، تفضل رولان.
8: يعطيك العافيه. اول شيء استاذ مرسال انا بشكرك كثير لانك سمحت لنا نطلع نوصل رساله لمعالي وزيره التربيه. تفضل استاذ مرسال. انا رولان من بلده القلاع الجنوبيه، بدي احكي باسمي وباسم طلاب الترمينال اللي عايشين مثلي ونفس وضعي. استاذ مرسال نحن هون بالجنوب مثل بدي ضيف يعني على اللي قالته دوموزيل نور انه نحن استاذ مارسيل تغير وضعنا من وضع انه لبنان عم يقصف على اسرائيل واسرائيل عم تقصف على لبنان، تحول وضعنا لانه اسرائيل عم تقصف من لبنان على لبنان والحزب عم يضرب من لبنان على لبنان. نحن لهالوضع صرنا بهذا الشكل عم نعيش. نحن استاذ مارسيل رغم الضغوطات اللي عايشينها تحت القصف وتحت الضغط النفسي وضغط الدرس وضغط الضغوطات كلها اللي عايشينها، نحن بدنا نبني مستقبلنا، نحن بدنا نطلع شيء بهالبلد لانه نحن كل عمرنا جنوب منسيين، كل عمرنا ما حدا عم بيطلع فينا. استاذ مارسيل نحن بنطلب انه نتساعد، نحن نطلع يعني معالي الوزيره تطلع علينا كاولادها مش كحكي، لانه الحلول اللي طلعته معالي الوزيره هودي الحلول للناسحين. نحن هون ما فينا نتعلم، عفوا نحن هون ما فينا نعمل امتحانات، وخصوص التعليم اللي تعلمناه اونلاين نحن تقريبا اذا يعني نكون مشاهلين اذا تعلمنا 40% من اللي تعلمناه اونلاين والفهمناه، عم نجرب نرجع نراجع ما عم نقدر، قصف ليل نهار بلد الدبين كل يوم كل يوم كل يوم بين الساعة والتانية في قصف، طريق الخردلة قصف دايما عليها وقصف هلا سكر الجيش اللبناني وحضرتك اكيد بتعرف، أرنون ليل نهار الضرب عليها ما عم نعرف، احنا ما عندنا ليل ما عندنا ليل ما عندنا نهار، احنا كله موصول ببعض ما عم ننام. استاذ مارسيل انا عن جد يعني من حضرتك بدي اتمنى انك تجرب توصل رسالتنا لانه نحن ما عادش قادرين، نحن خلص طاقتنا استنزفت مثل ما بيقولوا.
5: يعني
8: بدي بس اقول بعد شغله صغيره، نحن كرمال الجماعات استاذ
5: عم يزقفوا لك عم بيوجهوا لكم تحيه الشباب بالاستديو. يعني
8: استاذ مارسيل هذه كلها نحن يعني انا بشكر الجميع، بس انا اللي بدي اياه انه عن جد حدا يطلع فينا نعتبر نحن من لبنان، لانه استاذ مارسيل كله حكي مع الوزيره نحن بتعتبرنا اولادها بس نحن منا اولادها، لانه الام بتخاف على ابنها، الام بتحمي ابنها، الام بتدافع عن ابنها، الام بتكون حد ابنها، نحن ما في حد حدنا معاليك.
5: يعني انا هون رولان انا هون رح اتوجه لرئيس حكومه دوله الرئيس نواف سلام اللي اكثر واحد يمكن بيصغي لنا بهذه الفتره، لانه بعتقد بشكل عام الوزيره ما بكثير بتتابع برامج ما بهمها يمكن او ما بهمها تسمع يمكن وزيره التربيه. على كل حال نحن رحنا على الاصيل مش على الوكيل، رح عم نتوجه لدوله الرئيس نواف سلام اذا هو بيلاقي حل لهذا الموضوع.
8: اوكي استاذ مرسال بس انا بشكرك كثير، بدي لك بعد جمله واحده.
5: لا
8: استاذ مرسال انا من هون بدي اقول للبنانيه كلها انه نحن صار الوقت انه حدا يوقف حدنا بجنوب.
5: نحن حدكم وانت بتعرف انه الام تي في حدكم وكل الوقت نحن حدكم والله يحميكم. شكرا لك شكرا لك اهلا وسهلا فيك. بتوقف مع سيد شاهين بقلب الاستوديو. سيد تفضل، سيد تعطوه الميكرو لسيد.
9: مساء الخير يا شباب، مساء الخير للجميع.
5: اهلا وسهلا
9: والحمد لله للجميع. استاذ مارسيل هاتيني مره نحن مش بلا هون غمبرك واحد كرسي بالضبط. عندنا المشاكل الكبيره اللي وقعنا فيها بقضيه موتير الديزل المغير
5: صح،
9: وجينا لعندك وقلت انا رح شد معكم كمان وارجمكم، ويومتها اتصل معالي الوزير
5: صح
9: وقلت لنا رح يعمل لكم مقابله معه. صبرنا جمعتين ثلاثة أربعة ما روح منه حنا ورحنا لعنده.
5: نعم.
9: قعدنا انطرنا.
5: عم نحكي عن وزير الداخلية.
9: نعم.
5: صح.
9: ثلاث أربع ساعات.
5: بس مش الوزير حجار. الوزير حجار ما كان الوزير حجار.
9: أنا.
5: أوكي. بنا. أوكي الوزير حجار مزبوط. أوكي.
9: نحن وقت قاعدين هونيك إجا عنا الرائد. تفضلوا يا شباب شو بكون؟ قلنا له الرائد الخولي إيه. شو قصتكم؟ قلنا له إحنا قضية هيك ورحنا كمان رحنا على ظهر البيدر. قال لي معنا خبر ومعنا خبر كنتوا بالاستوديو عند الأستاذ مارسيل. قلنا له وزير لك كويس. لكن إذا بتريدوا اعطونا رقم تليفوناتكم وأساميكم تنروح لعند الوزير. راح وما رجع ساعتين ثلاثة. شو يا شباب روح تنروح بيتنا. بعد شهر رجعنا رحنا لعنده نفس الموال. قلت له والله يا حبيبي على الحلام اللي مع الكرسي هون هيدي على التخت تبع الغفير اللي عندك انا بدي نام هون. جايين ثلاث ساعات وفعلا استاذ مارسيل والله كانت الشتاء شيء مخيف. اسرائيل رح تتفق مع ايران وفلسطين رح تتفق ونحن ما رح نتفق مع دولتنا. ايش بدنا نعمل؟ والله العظيم مش ضحك استاذ مارسيل.
5: لا مش عم بضحك بس حبيت تشبيهك.
9: انا
5: يعني طبعا ما بنحب يكون محلكم بس معروف عن الوزير احمد الحجار انه شخص محترم وبيحترم التزاماته وبيحترم كلمته وزلمه ادمي ومعروف عنه هذا الامر. انا اكيد صار في سوء فهم ويمكن دائما احيانا كثير باستثناء فيروز من المعاونين اللي معنا بيخزنونا
9: يمكن الرائد ما عم بيوصل يمكن الرائد ما عم بيوصل
5: انه ولا هلا عم نقوله انه ممكن
9: شباب لحوا شباب بيع ارض تشترى موقف قدام بيته وانا كذلك الامر ريان تشتريت موقف قدام بيتي. يعني عمين بدنا نروح معلش نحن من هالمنبر بدنا نعود لحالنا ونعلي صوتنا.
5: علي ولك علي اكثر ما يقول شو بدك
9: بدهم يجوا ياخذوني ياخذوني لا يسرقوا لا يحرموا لا يصرفوا كلهم كذابين.
5: ما حدا بياخذك ما حدا بيدق فيك ما حدا بياخذك وما حدا بيتجرأ يدق فيك
9: والله.
5: انت عم بتعمل مطلب حق بده يحكي لحدك شو اسمك.
9: بس كلمة صغيرة صار لي سنة ونص ما أقف سيارتي 30 ألف دولار ما ينطلف منها ليرة. المباريش كلها تعطيت بالشمس إذا ما بيجوز من الله. شو بدنا نعمل؟ نزل نقطع الطريق مرة تانية
5: قرب الميكرو بس
9: نزل نقطع الطريق مرة واثنين وثلاثة.
5: أنا محلك بقطع
9: بيقطعونا رقبتنا
5: ولك مين مكان صار عم بيقطع طرقات شو فكرك بحدا بيقطع لك رقبتك انسى هذا زمان قرب.
10: تفضل موسى يسعد مساك موسى الأصاب من زحلي.
5: تفضل
10: استاذ مارسيل.
5: اولاد زحلي على طول بيعملوا شغل.
10: نحن عندنا
5: شغل. شو جابك لهون الليله؟
10: نحن عندنا شغله يا استاذ مارسيل.
5: نعم.
10: نحن عندنا الكاميونات اللي بتعمل على الديزل.
5: نعم.
10: فاتي من شركتها ديزل.
5: نعم.
10: وطناجها 3 طن ونص وما فوق بتعمل على المازوت. وهي قانون. نحن المشكله عندنا اذا طلعناها من الشركه بعد جمعه رحنا غيرنا زيت ترك العزقه مفتوحه رخوه. راح الموتير معنا طاق رحنا غيرنا الموتير. جينا لحتى نسجل العربية على شخص تاني على اسم شخص تاني والله يا خي الموتير مغير روح كبة. انا اذا ابني عمل عملية قلب مفتوح بروح بكبه ما بعالجه وما يعني نحن هاللي عم يصير معنا في 5000 عائلة عم تبكي استاذ مارسيل بهالوضع. يا عم يحطونا مرة مزورة يمشوا عليها يا كاميونات ونوقف حد البيت مش عم تاكل العالم. نحن عنا مواسم خضرة انت بتعرف
5: yeah.
10: اذا ما اشتغلنا من الخضرة ما نعتاش. معالي الوزير ما عم يرد علينا مروح على المكتب مثل كان عم نشحد. نحن بنتمنى
5: لا ابدا
10: نزل
5: ابدا نحن ما بنقبلكم هذا الامر.
10: له كل احترام ولا له للعميد وبرصلي اللي هو معنا يعطونا من الجمرك ورقة جمرك خيي ب 300 400 دولار نجمرك موتيرنا بنسجل ال 5000 هاو بكاميون بتستفيد منهم رسومات الدولة ونحن بيستفادوا جمرك وبنجمع للخزينة الدولة.
5: طيب
10: ليش ما بينظروا فيها؟
5: هذا الموضوع
10: معلش يا استاذ
5: هذا الموضوع موسى راح اطلب من زميلنا فيليب ابو زيد يعمل تحقيق عنه ويعمل اتصالاته مع وزير الداخلية ومع مع العميد ابرسلي بالنافع لحتى نلاقي له اطار حل.
10: ممكن لك كل احترام لك وقولهم انه تنظروا بهالوضع.
5: طيب على كل حال وكم واحد صرت على الديزل
11: مساء الخير استاذ مارسيل مساء الخير للجميع.
5: تفضل
11: بدي اعزبك استاذ مارسيل.
5: ما فيك تعزبني
11: احنا عندنا يعني فضل. كل الثقه في معالي وزير الداخليه بس اذا ما حل هالموضوع صراحه
5: سكر
11: نحن مثله مثل غيره.
5: شو رح تعمل
11: يعني؟ لا مثله اول شيء مثله مثل غيره لانه نحن 90% من الوزراء المرأة

0: عم تروح خسارة. هيدي أول شيء تقاعس الدولي. نحن بعدين من إلا كيه مستشارين اللي حطوا القانون كله غلط. نحن ما ولا آلية عم تتسجل إلا غلط بنفوتها غلط. طيب.
1: هذا موضوع كبير طرحته
0: لأنه بس إحنا أنا موضوع المحرك
1: لأنه أكيد أكيد
0: في 5000 عائلة مخروب بيتها. أنا عندي 49 بيكاب كبيبون على جنب. أنا كل شهر عم روح أنا قدامي بس كسر وكالة $100.
1: أنا بتمنى أنه إذا كان معالي وزير الداخلية أو حدا من
0: بدنا بنسأله بس لوزير الداخلية أنه لا نايم على الموضوع بس لا نايم على الموضوع.
1: طيب. خلص أرجوك يعني
0: لا نايم على الموضوع وزير الداخلية. طيب. بس شوف براسه
1: شوفي براسه.
2: يسعد مساك
1: ما معه خبر بيكون في الزلم الموضوع.
2: يسعد مساك استاذ مرسال خالد نصر صاحب معرض. احنا في موضوع تاني كمان بنحكي فيه هو جزء الوكالة. نحن كاصحاب معارض عم نترك السيارة عنا فترة من الوقت بخصوص هيدا القرار اللي طلع عم تضل عنا اكتر من سنة اكتر من بعد شهرين عم يطلع لها غرامة كل جمعة مليون بالشهر تقريبا ما يعادل $50 اللي عم نربحهم نحن بالسيارة عم نحطهم عم نروح نحطهم بالنافع جزء وكالات. عداك عن موضوع المتر المغير. موضوع المتر المغير قعدنا نحن قلنا سنة ونص سنتين قاعدين ما عم نشتغل ولا شغلة نحن كأصحاب معارض لأنه الزبون اللي عم يجي يشتري بده يحفظ حقه بيقول لك روح سلمني بالنافع.
1: خلص. خلص
2: بالنافع نحن ما عم نقدر نمرق ما عم نقدر نشتغل على المتر اللي عم نسجله البيكاب اللي عم نسجله. في بس يعني من بعد إذنك نحن من هالبرنامج هم صار الوقت بدنا نوصل له بس لمعالي الوزير ينظر بهاي الشغلة. موضوع الوكالات كتجار نحن بس يحمينا كتجار نحن من هاي الغرامات اللي عم ندفعها عم ننزل عم ندفع غرامات بكمية كبيرة يعني بس
1: نحن هذا الموضوع لأنه بعتقد موضوع بده تفصيل كبير لأنه بدنا نعرف شو وجهة نظر وزارة الداخلية وإدارة يعني النافعة بهذا الموضوع. هلا بتأمل إنه بركي بالبريك ناخد تفصيل وبنرجع نعملكم موعد مضمون مع العميد أبروسلي ومع وزير الداخلية. لك طب رب ضارة النافعة روح شو بدك. انجاز طبي جديد لبنان مع نائب الاطباء السابق دكتور بخاش ترميم اصغر مفصل في جسم الانسان فيليب ابو زيد.
3: لا يزال لبنان مستشفى الشرق يتصدر الأخبار الحلوة بإنجازات قطاعه الطبي. عملية فريدة من نوعها تتكلل بالنجاح اليوم على يد دكتور يوسف بخاش بالجامعة الأمريكية ببيروت.
4: التجأنا لعملية دقيقة وكتير متطورة ولأول مرة بلبنان وهي كناية عن استبدال هيدا المفصل المتضرر بمفصل بيشبه من نفس جسم الإنسان. استأصلنا هيدا المفصل مع الأوتار ومع الشرايين وزرعناه مطرح المفصل المتضرر. اليوم بمركز الطبي للجامعة الأمريكية نحن عم نسعى لحتى نطلق المركز اللبناني لجراحة الإيد وهيدي من العمليات المتطورة اللي عم ندخلها داخل المركز لحتى نقدر نخلي المريض اللبناني إنه يستفيد منها.
3: هالشاب ابن الـ14 سنة يلي كاد يخسر إصبعه عم يستعيده اليوم ببراعة الجهاز الطبي المختص وعم بيواصل حياته المعتادة.
5: من بعد حادثة تعرضت لأضرار من ضمن موصل إصبعي اللي انطحن. دكتور بخاش من ضمن فريق قسم بلاستيك سيرجري تموا بحالتي وقرروا ينقلوا مفصل من إصبع الإجر لإصبع الإيد. الصراحة I'm so grateful for them. بحب أشكرهم كتير for their help and support.
3: إنجاز جديد يكتب للبنان على أمل أن يعود عصر الذهب على كل الصعد.
1: ذكر أنه من ضمن ضيوفنا الليلي الكاتب السياسي الأمريكي المعروف مع زميلتنا تيليا حلو ديفيد إغناتيوس انطلاقا كمان تطورات كان عم بيحكي عنها جورج غانم بموضوع يعني التفاوض في حديث بعد شوي رح نشوف تفاصيله للسفير الإسرائيلي في واشنطن لموقع زبيروت بيحكي فيه عن جلسة التفاوض رح نتابع تفاصيله بعد شوي. إضاءات لي مهنة قبل ما انتقل استقبل الأستاذ أنطوان فرح والأستاذ موريس متى.
6: رغم كل التحديات بعد في لبنانيين عم يتركوا بصمة بعالم التكنولوجيا جاد مراد مهندس ورائد أعمال لبناني عم بيضيف إنجاز جديد من خلال خاتم ذكي بيأكد أنه الأدمغة اللبنانية بعد عم تصنع فرق.
7: حسيت أنه في كتير lack in the sector of technology و I wanted to prove أنه نحن اللبنانيين كشباب بهالعصر we can create and innovate. سو عملت هيدا الرينج في بقلبه سنسرز وبطارية وبيقيس الهارت ريت الأكسجين حرارة البشرة والـ HRV اللي هي تفاوت دقات القلب. من هودي بقدر أنا استنتج كواليتي النوم، الستريس ليفلز، الريكوفري، الأكتيفيتي، إذا حدا عم يعمل اكسرسايز أو لا. كمان هيدا البرودكت زدنا عليه بري دايابيتيز ريسك اسسمنت اللي هي بتقدر تعرف اذا حدا رح يصير عنده سكري بعدين. سو نحن كلبنانيه هلا عنا كتير ريسورسز نقدر نستفيد منها، ما ضروري واحد يكون عنده كميه اموال هائله، فيك تبلش من شو الموجود تتقدر تحقق قصص ما تتخيل تحققها.
6: قصه نجاح جديده بتاكد انه اللبناني مش بس عم بيواكب المستقبل، عم بيشارك بصناعته.

0: عزيزي السائق، من ملاحظاتنا اليوم كثرة المطبات على طرقاتنا، ويلي بمعظمها مش كتير مدروسة ولا معمولة بشروط الصحيحة والصحية لسلامتك وسلامة سيارتك. عدا عن الأذى الجسدي لظهرك، في أذى كبير للسيارة، ميزانيتها ودوليبها وشاسيتها. أولا تنتفادى شوية أضرار وما تكون كتير مؤذية، خفف سرعتك على المطبات وتخطيها بروية قدر الإمكان، هيدي إذا كان حظك كبير وشفتها من مسافة، لأنه كلنا بنعرف أنه الأصول يكون فيه إشارات تحذير لوجود مطبات وهيدي شبه مفقودة، وتكون ملونة ومخططة بألوان عكسة تتكون ظاهرة واضحة ليلا ونهارا. ثانيا جرب تتجنب الفريم المفاجئ عند المطب، لأنه قوة الفريم بتضاعف تقل السيارة ومحركها على الدوليب والميزانية، فبتزيد زخم الاحتكاك وبتكون الصدمة قوية. فالحال أنه تشيل إجرك عن الفريم عند ملامستك للمطب، تضمن وزن أخف وأضرار أقل.
1: هدفنا سلامتكم.
2: حوار حر سباق الحرب والتفاوض، فصل لبنان عن إيران، حصر السلاح أولى الأولويات أم رابع المستحيلات؟ الدكتورة منى فياض ضيفة حوار حر. حوار حر مع جمانة صغيب مراد، الجمعة الساعة 1. حوار حر نجمع فيه

حلوكو ضايقينا عمرها 4000 سنة صعبة؟ حتعرف انه إلوكوس تيبيروزوس هي نوع من البطاطا بالبيرو وبوليفيا والإكوادور أكتر شي موجودة. باباليزا أو روبا أو شوغوا كمان اسمها، والحلو انه وجود هالثمرة موجود بكل آثار الشعوب القديمة. مفيدة كتير، ما بتنصح، ومفيدة للجسم كله. بقلبها في كتير نشا وبروتيين وفوايد، وحملتها الشعوب معها كرمال تقدر تقاوم كل الطبيعة وعواملها. وهلأ صارت المطاعم العالمية تعتمد ببعض الأوقات على الألوكو إذا بدها تعمل أطباق مميزة وغريبة.

0: بالواقع خلال البريك وردني اتصال ورسالة من وزير الداخلية اللواء العميد أحمد حجار، بيقول أنا عذرا أنا موجود خارج لبنان في السعودية لأداء فريضة الحج، تلقيت رسالة أن هناك شكوى عبر برنامج ثار الوقت بخصوص أمور تتعلق بمصلحة تسجيل السيارات والشاحنات ولم أطلع على التفاصيل. طبعا أنا مستعد لتلقي أي شكوى والبحث بإمكانية المساعدة فور عودتي. تحياتي. منقول له طبعا حج مبرور لمعالي، ونحن هذا الموضوع على عاتقنا. تكرم موسى كرمال بس هالشوارب يا موسى. شو؟ هلا بدي اعمل لك توازن طائفي ومناطق. تحياتنا لزحلة والكورة وكل لبنان. خلص شو؟ خلص شو؟ خلص بنتغدى سما بالصرفان، ان شاء الله بترجع ايام الصرفان وكل الجنوب. بدي ارجع ارحب كمان من ضمن جمهورها بمجموعه ايهاب مطر للتنميه، اهلا وسهلا فيكم. نستقبل سوا الاستاذ انطوان فرح والاستاذ موريس متى، تفضلوا. اهلا وسهلا فيك استاذ انطوان، اهلا وسهلا فيك.
1: اشتقنا لك
0: استاذ موريس. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: هذا الاسبوع يعني تطور كتير بارز، بدنا نبسطه قدر الامكان بالنسبه للجمهور بالنسبه للناس. الاي ام اف صندوق النقد الدولي لاول مره بيعترف انه الازمه في لبنان هي ازمه نظاميه. شو يعني ازمه نظاميه استاذ انطوان؟
1: أولا أستاذ مرسال اسمح لي أقول أنه ما كان بده 6 سنين لحتى يعترف صندوق النقد بهذا الموضوع، وبعتقد أنا من أول لحظة صندوق النقد بيعرف يعني أزمة نظامية وبيعرف أنه أزمة لبنان هي أزمة نظامية، إنما الحسابات خاصة بصندوق النقد انطرنا 6 سنين لحتى يعترف. وهون ضروري نوضح
0: كيف يعني حسابات خاصة بالنسبة لصندوق النقد.
1: يعني بتعرف حضرتك انه صندوق النقد من اول لحظة بلش مفاوضات ليعمل اتفاق تمويل مع لبنان.
0: نعم.
1: وكان عنده العنوان العريض ولا يزال شيء بسميه استدانة الدين.
0: نعم.
1: استدانة الدين بتعني انه ما تقربوا على المال العام، لانه المال العام بالنسبة لي بدي استخدمه لحتى لما بعطي قرض للبنان اقدر استرده. وهيدي كانت المشكلة.
0: المال العام يعني الاسيتس تبع الدولة عم نحكي
1: او عم نحكي، خلينا نقول واردات الدولة.
0: واردات
1: يعني ما بده يضرب واردات الدولة، بده دائما يضل محافظ على واردات الدولة ليحفظ التمويل او تسديد القرض له. واثنين كان بهمه كتير صندوق النقد موضوع اليورو بونز تحديدا، يعني اكثر يعني بالمفاوضات مع صندوق النقد، والكل اللي عم بيفاوضوا بيطلعوا بملاحظه بتقول انه صندوق النقد لما بيحكي عن الدين الخارجي بيميزه عن الدين الداخلي بلبنان.
0: نعم.
1: وبيعتبر انه هيداك الدين الخارجي هو الاهم ولازم الاولويه تكون هون. واذا بتلاحظ تفاصيل مشروع قانون الفجوة المالية بالحكومة،
0: نعم،
1: رح تنتبه انه بالاخر عطين افونتاج لليورو بونز ولتسديد الدين الخارجي مش للدين الداخلي، وهيدي مشكلتنا من الاساس. وهيدي يعني هيدي اذا بدك للي
0: لب الموضوع
1: الازمة النظرية.
0: موريس عندك شيء تعليق قبل ما ادخل على تقرير رودي حشاش؟
2: يعني يعني انا
0: شو عامل كتر برونزاج موريس؟
2: انا
0: بعد ما بلش صيفية
2: عامل الميك اب بعد مرة. بدي زيد على اللي قاله صديقي وزميلي استاذ توني، انه لما منعترف بالازمه انه هي ازمه نظاميه تصبح مقاربه الحل حل لازمه نظاميه وليست ازمه مصرفيه، وهون المشكل، هون لب المشكل الاساسي، لانه بالصالونات والاجتماعات المغلقه بخلال هالست سنين كانوا عم يعترفوا وزراء المال ووزراء الاقتصاد انه نحن ايه امام ازمه نظاميه. جينا على الورق، طب وقت قانون اعاده هيكله وقت اعاده الفجوه الأسباب هذه القوانين ما ذكرناها ليه؟ لأنه الحل المطلوب للأزمة النظامية تختلف.
0: كان محضر
2: خاصة.
0: هلا رح نشوف شو الحل.
2: إيه بس في نقطة مهمة بموضوع وصف الأزمة بالنظامية والحل تبعها. المقاربة الأساسية هي إيجاد حل لموضوع المودعين والقطاع المصرفي وإلى ما هنالك، ولكن انطلاقة الحل يلي رح نشوفها بالتقرير بشكل مفصل يمكن كيفية التعاطي اليوم مع القطاع المصرفي، هل منبلش عنده مننتهي عنده أو لا؟ إذا اعترفنا أنه هي أزمة نظامية حكما ترتبية الخسائر والمسؤوليات تبقى عند الدولة اللبنانية. ليش؟ لأنه هو نظام اقتصادي مالي اللي انضرب نتيجة الأزمة وهو اللي ولد هذه الأزمة المصرفية. هذه المقاربة بتفرض علينا حلول نظامية، وبالتالي الحل لا يبدأ بموضوع تطيير رسامين المصارف مثل ما انطرح ومصر عليه.
0: بس كمان هون بده يسألك المودع، أنا خي إذا شو فرقاني معي إذا حملتها للدولة أو حملتها
2: بلا رح يكون له علاقة لما أنا بيجي بقول له أنه بالأزا أنت رجعت على الأزمة النظامية حكما بمحل معين بالحل ستكون عم تحفظ جزء من هذه الأموال اللي هي وديعك. أما إذا رحت على أزمة مصرفية عادية وحملت القطاع المصرفي وذر هذه الأزمة بتطير الرسميل ما تبقى لإلك. ومنتذكر هون نحن موضوع الخمس مصارف والرخص اللي كانت بطن الحاط محلها، فهيدي كلها بتربطها ببعضها. كرمل هيك بالصالونات كان في اعتراف بالأزمة النظامية على الورق، تجنبنا هذا الموضوع.
0: خلينا نشوف تقرير رودي حشاش، يعني ماذا يعني أزمة نظامية؟ برجع للأستاذ أنطوان. الحل إذا كان في أزمة نظامية، وبدي أخذ مداخلات من الجمهور، بذكركم بالجانب السياسي عندنا يعني ضيوف كتير كبار وكتير مهمين، وحتى من خارج لبنان أيضا رح يكونوا معنا بجانب السياسي. تقرير رودي حشاش.

0: لأول مرة صندوق النقد الدولي صنف لبنان رسمياً ضمن الدول يلي شهدت أزمة نظامية. بس شو يعني أصلاً أزمة نظامية؟
1: الأزمة ما كانت أزمة مصرف أو مصرفين ولا مجرد خسائر مالية عادية، يعني الانهيار ضرب كل المنظومة، الدولة، السياسات النقدية، الدين والقطاع المصرفي كلهم سوا. وبحسب التصنيف يلي صار بلبنان ما في ينفصل عن سنواتنا العجز والاستدانة والسياسات يلي كانت تعتمد على ضخ الدولارات للحفاظ على الاستقرار، لكن مع تراجع الثقة وخروج الأموال من البلد انهار النظام بالكامل. وهذا التصنيف بيحمل نقطة أساسية، أنه ما بقى ممكن تحميل المصارف وحدها كل المسؤولية والخسائر، لأنه الأزمة بحسب صندوق النقد مرتبطة كمان بدور الدولة والسياسات المالية والنقدية يلي أوصلت البلد لهون. أي حل حقيقي ما في يكون بس عبر تدمير القطاع المصرفي، لأنه القضاء عليه بدل إصلاحه ممكن يعمق الانهيار أكثر.
0: إذا كانت الأزمة نظامية، فهل المعالجة رح تكون فعلاً نظامية أو رح يبقى كل طرف عم بيرمي المسؤولية على التاني؟
2: عملياً شو أستاذ أنطوان؟
3: اسمح لي بس نوضح شغلة كتير أساسية، إنه بموضوع الأزمة النظامية لحتى ما تلتبس على البعض، وهن في التباسات إذا بدك كمان مقصودة بهذا الموضوع. اولا مصدر الازمه ما بيحدد ان اذا ازمه نظاميه او لا، يعني ممكن تنطلق من ازمه مصرفيه وتتحول لازمه نظاميه. واثنين، المحاسبه لا تتم على اساس الازمه النظاميه، يعني لا انت فيك تبرئ حدا اذا عملت ازمه نظاميه
2: اكيد،
3: ولا فيك تعتبر ان انطلقت من هذا المحل او من الدوله نفسها انه
2: بس عم تثبت المسؤوليات. هذه نقطه مهمه،
3: الازمه النظاميه صحيح يعني صحيح. فقط انه الدوله بتصير مسؤوله تعمل هي المشروع المتكامل، لانه النظام المالي بخطر. يعني اليوم الازمه اللي صارت
2: تعمل هي المشروع المتكامل اوريدي، عم تقول لك انا عم بعمل لك قانون.
3: صحيح صحيح ايه. عم تعمله غلط، بس خليني اقول
2: من مقاربه خاطئه،
3: خليني اقول انه هي بالنتيجه، هذا اللي كنت بدي اقول لك، انه بالنتيجه اللي عم تتصرف فيه الدوله عم تتصرف على اساس هي ازمه نظاميه من دون الاعتراف بهذا الامر. يعني
2: بس عم تقول عن اي دوله؟ عن التشريع مثل حسب القانون اللي طلع مثلا تبع اعاره الهيكله وتبع قانون الفجوه الماليه او المشروع اللي عم ينحط
3: عليه؟ اكيد على كل حضرتك هذيك الاسبوع حكيت عنه، كان فضيحه قصه اعاده هيكله المصارف وعلى الطريقه اللي صار فيها، والمجلس السوري عطى الملاحظات، يعني كان فضيحه. كان
2: هون الحاكم مثلا كريم سعيد عم بيدافع عن صلاحية حاكم المركزي كمان.
3: يعني
4: هاي نقطة مهمة جدا،
2: وهي نقطة مهمة بموضوع تصليح إعادة هيكلة المصارف.
3: وعندنا مشكلتنا بنرجع لقصة الحكومة وصندوق النقد. يعني لما طلع كريم سعيد على الحكومة وشرح لهم بهذا الموضوع عن استقلالية المصرف، كان في يعني اقتنعوا الجميع، انما بالاخر انه صندوق النقد طالب غير هيك، وهذه المشكله.
2: بس يعني هو صندوق النقد طالب غير هيك، او المنيو اللبناني بيبعت لصندوق النقد انه
3: هني مرات بيكونوا اثنين، مرات بيضيعونا، ما بنعرف مين اللي بيعت مين بالحقيقه.
2: اذا كان الضغط اليوم قائم مثل ما عم بينقال من بعض السفارات لاقرار قانون، تصور يعني قانون عمل طبقوا اشتغل عليه المجلس السوري، رجع عم يطلبوا 22 تعديل صحيح. على قانون اعاده هيكله المصرف.
3: ما نسف كله صور، رجعنا يعني من اول وجديد وراح على مجلس النواب وعم تردوا.
2: عم بينقال اليوم في ضغط جديد من السفارات ومن صندوق النقد لحتى الشباب النواب يقروا مثل ما طالبينه صندوق النقد.
3: ليك عندهم فرصة
2: هون النواب. هون بيخسر فيها كريم سعيد هذه المسألة، بيخسر من صلاحية الحاكم، لأنه عم نحس أنه في تركيبة طائفية ومذهبية يراد لإلها، والشغل عم بيتم الهندسي فيه بموضوع صلاحية الحاكم.
3: هو بالحقيقة اللي بيخسر مش كريم سعيد، بيخسر مصرف لبنان، وإذا بدك استقلالية مصرف لبنان، وهذا الأساس بالنسبة لنا. يعني بمطرح معين بلش البعض يحكي عن طائف مالي واقتصادي بهذا الموضوع،
2: صح.
3: بلش يعتبر إنه في عملية انقلاب على هذه العملية، وهذه مش مقبولة أكيد بالنسبة لنا.
2: موريس، لما بتحكي عن التحميل، يعني إذا بنحكي كان عم يحكي قبل شوي الأستاذ أنطوان بموضوع الأزمة النظامية، إذا ما نقله لإلي شمعون كمودع، يا خي هيدا انا مصريات شو فرقني معي صار نصرين ازمه نظاميه او ازمه عاديه، انا كيف بيرجعوا لي مصرياتي؟
4: انا ساقف وراء ما قاله رئيس الجمهوريه عند لقاء جمعيه المصارف باخر اجتماع، واللي قال اليوم يجب ان تكون المسؤوليات موزعه بطريقه لا نحملها لشخص او لجزء او لطرف واحد بهذه الازمه، لما تروح على الكل. يعني فعليا اليوم اللي شمعونا وانا كمودع وحيالله حدا من المودعين بدهم يعرفوا انه لما نيجي نحن نقول انه هي ازمه نظاميه ولا هي ازمه مصرفيه، المقاربه انطلاق رؤيتنا لهذه الازمه ووصفنا لها بتفرض النوع الحلول المطلوبه. كرمال هيك نحن اصرينا خلال 5 سنوات نيجي نقول يا جماعه مدخل الحل هو بوصف الأزمة، ومثل ما قال أستاذ توني بالعكس هي توزيع المسؤوليات اللي قدروا يتحملوها، لأنه حتى كمان بموضوع قانون الفجوة المالية شركة أنكورا اللي حطتها جمعية المصارف اللي استشاري دولي واللي عملت الدراسة لقانون الفجوة بتجي بتقلك بنهاية المطاف أنه بكل الثغرات الموجودة نحن رح نرجع نفوت بمشكلة بكيفية الالتزام بما ستلتزم فيه هذه المصارف تدفع الفلوس، هي مصرف لبنان ما رح تقدر بالطرح المحطوط بالمقاربة المحطوطة، ما في التزامات بيعملها مصرف لبنان، في التزامات بيعملها مصارف،
2: بالمقاربة
4: ما رح فيهم يدفع
2: كمان دولة رح تقول لك خي أنا ما معي.
4: اي بس لحظة، في فرق تجي انت تكون بالمشروع اللي حاطه ممنوع الفجوة المالية تجي تقول للدولة خياري لإلك مشاركة ازاي ولا لا، ونسينا نحن موضوع ال 113، نسينا موضوع اليوم الزامية الدولة بإعادة رسملة مصرف لبنان، نسينا أين ذهبت هذه الأموال، نرجع على موضوع الصناديق وعلى المجالس وإلى ما هنالك والكهرباء وال وال وال وال، طيب فعلياً هي الدولة ما فيها تجد أنا صرفت الأموال وما أتحمل الجزء الأساسي من هذه الخسارة، مش يعني المصارف مش مسؤولة ومش يعني مصرف لبنان مش مسؤول، ولكن لما أنا بدي أقول إنه مصرف أنا بدي أقول بتراتبية الخسائر أبلش أنا بموضوع استخدام الأموال الخاصة للمصارف تطير هذه الرسميل وإيش أطلب منها ترجع ترسمي الحالة قبل ما أجي أعرف إذا هي بقي ولا لا. طب كيف تطلب منه لبنك يرسمي الحالة اليوم أنت منك عارف إذا بأي خطة بدك تمشي إذا رح يبقى ولا ما رح يبقى، هاي من جوهر المشاكل اللي عم نعاني منها هلا. فكرمل هيك اليوم لا لازم نجي نقول اليوم بمجلس الوزراء في اعتراف أنتم ماشيين ورا صندوق النقد، توصيات صندوق النقد عم تلتزموا فيها، التزموا بهذه التوصية، إذا ماشيين وراء العتيمة مثل ما عم نشوف وأنزلت التعديلات وكأنه ماشيين فيها الشباب كتير منيح، أجي قالكم هيدي أزمة نظامية وفند ليش خلي مقاربة الحل تكون مذكورة على الورق بأنه نحن أمام أزمة نظامية وهيدا هو الحل، هو مدخل للحل مش تهرب من المسؤوليات.
2: طيب بس أستاذ أنطوان يعني عمليا أنت هون عم بتقول بدك تشتغل على إعادة تكوين قانون فجوة جديد، يعني لأن السبيريت روحية المشروع الجابلو هي قائمة على أنه الأزمة غير نظامية. اليوم أنت من انطلاقة من هذا الموضوع عم تقول أزمة نظامية، والسؤال ليش اليوم صندوق النقد بعد ست سنين الأزمة نظامية؟
3: بس
2: شو اللي تغير بالمقارنة؟
3: نعم نوضح شغلة، بس نحن الشيء اللي عم يشغل عليه هو تسوية، يعني خلينا نكون واضحين نحن ما عم نوزع حتى مسؤوليات ونسي قصة الأزمة النظامية. لأن إذا بدك توزع مسؤوليات انتهت توزيع المسؤوليات، أنت مجرد ما مصرف لبنان اعترف بديونه للمصارف، مجرد ما مجلس الشورى الدولي عمل حكم بال 2024 ووصف فيه أنه هذه الأموال هي أموال مودعين وأنتم مجرد يا دولة ما تصبوا الأموال للمطلوبات مصرف لبنان للمصارف معناتها شطبتوا أموال المودعين، معناتها انتهت توزيع المسؤوليات صارت معروفة، ومعناتها انت عم تحكي عن مبلغ
4: يعني سيستوني كان عندي اعتراف من المجلس انه نحن كنا قديم
3: عندك مبلغ 82 مليار دولار عم تعترف فيهم انه هيدا دين على مصرف لبنان للمصارف وهودي للمودعين، انتهت توزيع المسؤوليات. يعني لو مسؤوليات كانت الدولة واحدة مسؤولة انها تدفع، بس لانه نحن عم نروح على تسوية مش على توزيع مسؤوليات، على طريقة اذا بدك سوليدار لما عملنا هالتسوية العقارية وقدرنا نطلع بوسط بيروت، هيدي ذات الشيء عم تعمل انت تسوية لبالاخر تطلع بمطرح القطاع المصرفي يضلوا ماشي، المودع يصلوا حقه والدولة ما تنكعم، هيدا كل المطلوب.
4: اليوم في خوف ذكرت موضوع إعادة الهيكل أستاذ مارسيل وتعيين أعضاء، ما عليه هيدا لو تقني الموضوع، ولكن موضوع تعيين اليوم أعضاء الغرفة الثانية كآلية التعيين رح بتصير، مين رح بيكون ممثل مين فيها تبلش عرقلة من هون، لأنه هلا فتنا موضوع طائفي وموضوع صلاحيات مين ومين بده يقعد مين وإلى ما هنالك، وهون حاكم مصرف لبنان عم بيشد على موضوع رغم أنه هو بترأس هذه الغرفة، ولكن مجلس المركز مصرف لبنان سيد نفسه وفي هذه الاستقلالية لحاكم مصرف لبنان، كرمال هيك عم يقدر يشد بموضوع حماية هذه الاستقلالية لي لي لي الحاكم، فكرمال هيك اليوم نقطة مهمة تتعلق بهذه التعيينات.
2: إليشا معون تفضل.
5: يعني هيدا اللي عم نقوله كمودعين انه الدولة لازم تعترف بديونها وبمسؤوليتها تجاه تجاه مصرف لبنان وتجاه المصارف وتجاه المودعين، غير هيك صعب كتير المودعين يرجع يحصل على حقوقهم. هلا المودعين عم ياخدوا كذا مبالغ على التعميم، وهيدي التعميم كمبالغ كتير قليلة يعني نسبة للفايدة اللي لازم ياخدها على وديعته. هذا ظلم عم بيصير، وفي ظلم اكبر هي بعد الاستثناءات. نحن هلا انا وحضرتنا كبرنامج لازم نوصل وجع المودعين والظلم اللي عم بيصير على قسم كبير منهم. في المصارف كانت تعمل برامج تجميع اموال ومثل التامين وضمانات، كانوا هالمودعين يحطوا مبالغ شهريه مثل التامين يجمعوا مصاري لاولادهم بالجامعات لما يكبروا. هيدي البرامج تحولت لودايع هلا بالمصارف، ولكن للاسف هودي المبالغ ما عم يدخلوا بتعميم مصرف لبنان، يعني اللي عنده كان مجمع صار له كذا سنة يحط مبالغ شهرية لابنه أو لأولاده تيقبضهم بوقت الجامعة، هودي ما عم يستفيدوا من تعميم مصرف لبنان. هون نتمنى هالاستثناءات ما تضل وينرفع هذا الظلم عن المودعين.
2: شكرا استاذ إلي شمعون. استاذ جوزيف كلاس، تعطوني الميكرو لاستاذ جوزيف هون، تفضل.
6: مساء الخير.
2: يهلا فيك.
6: اولا بتاريخ 9/9 الكلام موجه لاستاذ موريس. بتاريخ 9/9/2025 اقر مجلس الوزراء مشروع منحة لصالح صندوق التعويضات في المدارس الخاصة.
7: قديه تابعناه هذا الموضوع؟
6: بشهر 10 لجنة التربية النيابية وافقت، شهر 12 لجنة مالية وافقت. هل يعقل يا أستاذ موريس ننطر من 9/9/2025 لتاريخ اليوم، عندنا أكثر من 6-7 أشهر حتى نحصل على هال 200 مليار لصالح صندوق التعويضات
7: يلي تأجلوا أول مرة وثاني مرة؟
6: هذا ما عدا ال 450 هون،
7: هذا مقرور بقانون،
6: هون صادر بقانون. نعم، بقى هون بدي استأذن استاذ مرسال واطلب من حضرتك، كان الاستاذ مرسال كان يطلع على حضرتك صفة السفير.
7: انا رح كون
6: نتمنى عليك، نتمنى عليك نحن باسم 5500 استاذ متقاعد بلبنان نعينك سفيرنا حضرتك.
2: برافو،
6: تجاه المراجع.
7: شكرا.
6: تجاه الدولة.
7: هيدا ظلم الصندوق. نعم. يلي طلع اول مره وثاني مره ورحنا على اضراب واجوا انا عونه. بتذكر كان معنا النائب.
6: نعم.
7: محفوظ.
6: نعم.
7: وتواصل معه وزير الماليه برا قال له بنجتمع بكره ورح يتحول ورجعت. نعم. راحت الخبريه. رح يصير عمره قد
2: ايه؟ اوكي، لسا عند وزير الماليه؟
6: عند وزير الماليه وعند مجلس النواب. صار
2: اذا الوزير ياسين جابر عم بيسمعنا عم بيتابعنا بنقول له اطلع مبارك، ويا ريت تعطينا جواب على الشيء اللي تفضل وطرحه الاستاذ جوزيف كلاس. كمان انت بدك؟
6: شكرا.
2: كمان شباب جماعة البيك أبات بدك ميكرو، بدك ميكرو، بدك ميكرو. شو كمان عند وزير المالية؟
8: يوجه أكيد لوزير المالية. ليش مدير البنزين بيتجمرك؟
2: شل المسحة من إيدك. إيه احتراما بس، لا بتعرف أصلا مبين حالنا قاعدين، بعد شوي رح نجيب الأرجيلة
8: خاطرك.
2: نعم. نعم. إيه شو
8: يا معالي وزير المالية، ليش مدير البنزين بيتجمرك بس نوصل على النافعة بقول لك روح جمركو، ومدير المازوت ما بيتجمرك، وهو القانون انه فقط 3 طن ونص سامح لنا نحن بكبتنا مزود شرعي.
2: لا.
8: شرعية اكتر مننا ومن حضرتكم كمان صراحة. ايه والله.
2: شكرا لك استاذ شربل. ابو جودة اخر مداخلة، تفضل استاذ شربل قبل ما اعطي الكلام الاخير، تفضل.
9: مساء الخير
2: يا اساتذة، رح تبشوني على البيك اب الليلة روقي، تفضل.
9: في كتير بلبنان يا استاذ مرسال بعدهم مأمنين بالبلد وبعدهم عم يخاطروا ويعمروا بالبلد ويرخصوا رغم كل المشاكل اللي عانيناها من العقارية وزبطت، بس عندنا مشكلة بعد مش عم يعرفوا يشقوا هالأسانسور يطلعوا هالعالم، ما تشقوا لي أوتوستادات، طلعوا العالم على العقارية عم يتبهدلوا على الدرج. غير أنه شتي أخرتنا شوي بسبب، وهذه كنز كانت لقلنا السنة، اجت هلاني أزمة الترابي ممنوع تعمره.
2: صح.
9: هلا بأزمة بيعز
7: مشكلة ترابي
9: بيعز انماء البلد، هلا
7: مشكلة.
9: في ناس قتل حيلة تتعمر
7: صار في سوق سوداء
9: وبيسكروا لك ايه هون، مش اذا مش قادرين يحلوا أزمة الترابي كيف يحافظوا على البيئة وكيف بدهم يعمروا بلد هودي؟ هودي كيف بدهم يقوموا ببلد؟ مش عم بفهم انا هالمسؤولين اللي عندنا شو ناطرين؟ البيئة والصحة والاقتصاد بدهم ينجمعوا مع بعضهم تنقدر نبني بلد، كيف بدهم يعملوا بول؟
2: صحيح.
9: كيف
2: للأسف يعني
9: كيف بدهم يعملوا مشاريع اقتصادية بهالبلد؟ مش قادرين يركبوا أسانسور بالعقارية، مش عم بفهم
2: أسانسور بالعقارية ومش قادر جيب طن ترابي، يعني للأسف
9: بعدين ترابي. بعدين في عندنا مشكلة أكبر من هيك، بس نخلص من هاو كلهم تجي الجارة بتتسكى عم نعمر عم يغبر علي واحد حد استثمار 100 مليون دولار
2: هي جارتك؟
9: مش جارتك
2: عندنا جارتك
9: يا استاذ يلي بده يتشكى على الدولة على حدا مستثمر بلبنان مفروض يحط ديبوزيت 50,000 دولار ممنوع تعرقله بقى مشاريع انماء لبنان بده يتعمر لبنان على رقبتهم
2: كل خلاص جارتك علي
9: مقدمة لك
2: شكرا استاذ شربل يعني مسألة الترابي بعتقد انتو
7: نداء
2: الوطن كتبتوا عنا
7: استاذ وزير الصناعة لما كان معنا جوعي
2: شربل عمار شو بدك
7: حكي
2: كمان لسعاد سفير موريس طيب استاذ أنطوان وسفير نداء الوطن كمان يلا بسرعة بدي فوت على الجانب السياسي تأخرنا على
10: بونسوار استاذ مرسال استاذ موريس
7: نعم.
10: بس سؤال تفضل. مين هل نسينا السؤال اللي حمس على حمس على عدم دفع اليورو بوند هو له تعلق بفتح الخمس مصارف؟ يعني في علاقه بين بعضهم؟
2: ايوه
10: بكل صراحه سؤال اجى على بالي ونسيته لانه
2: اهم شيء ما يجي شيء ثاني على بالك. يلا
7: بعدنا لليوم نحن بعدنا لليوم
2: جاوب الان بدي اسمع جواب استاذ.
7: بعدنا لليوم نحن بندفع ثمن خطيئه التعسر. رحنا نشحد مليار دولار من صندوق النقد طلع فينا وقالنا نو لانه انتو عملتوا تعثر، انتو كلاسيفايد متعثرين فما بيطلع لكم من برنامج التمويل.
10: مين اللي حمس على عدم دفع؟ مين اللي حمس على عدم دفع السندات؟ انا ذاك
7: إيه. انا بالنسبه لي
10: جميل السيد ليش ما بنقولها يا جميل السيد
7: انا معك بس رح
10: روح مش اولاده اللي كانوا بدهم يفتحوا
7: انا عندي حكومه شربل في حكومه اقرت التعثر حكومه عليها ان تتحاكم يحاكموها اليوم حملتنا من هلا لسنين كلفه في عنا ناس بيتحملوا هذه المسؤوليه يتفضلوا يبرروا لنا ويتفضلوا يحاكموها.
2: ايوه سعاده السفير طوني بدك تزيد
7: طوني بوافقني بهذا الموضوع
2: خلص ادجار تقبرني انت
7: طوني كثير دبلوماسي الليله
2: طوني
3: لا شغله كثير اساسيه بدي اقولها انه نحن قدام دور تاريخي لمجلس النواب اليوم لان كنت حضرتك عم تسالني انه شو بده يعمل يصفوا من عنده دور كثير مهم مجلس النواب اليوم الاستاذ جورج عدوان الاستاذ ابراهيم كنعان اطلعوا يعني اخذوا لهم الدراسات وفرجوهم وين ممكن توصل اذا هذا مشروع القانون مشي مثل ما هو قد ايه في مصارف بدها تفلس ومبدئيا يعني كل المصارف ممكن تفلس قد ايه في مودعين رح تروح حقوقهم قد ايه في مبالغ ما حتندفع بحدود 30 مليار دولار ما حيندفعوا وبالتالي صارت الصوره قدامهم واضحه بطل في ذريعه الانتخابات اجلناها النيابيه بطل في ضغط لنقول في ضغط شعبي على هذا الموضوع هلا قدامهم دور تاريخي يعملوه بهذا الموضوع انه يرجعوا ما بدي اقول ينصفوا يعملوا التعديلات اللازمه ليرجع يصير هذا القانون اولا عادل والاهم واقعي وقادرين نرجع ننفذه ليوصل حقه للمودع ويكمل
2: ما يكونوا غنم مثل ما زعلوا ان سميناهن
3: مثلا على سبيل
2: المثال يثبتون لانه مش غنم
7: عادل لانه الهدف الاساسي بنهايه المطاف لانه المصرف ولانه المصرف المركزي ولانه الدوله هو هذا المودع كل المقاربه اللي عم نقولها نحن تيضل لهالمودع يستفيد من التعاميم ويقدر يحصل جزء من وديعه مش كل وديعه لانه هذا حلم كبير.
2: شكرا استاذ موريس. هلا حملك استاذ كلاس مسؤوليه كبيره حملوك الشباب هلا بعد شوي اكيد خذوا رقمه واذا ما اعطيكم انا بعطيكم رقمه
7: انا برد على الكل هن بيعرفوا انا هيدي معروف
2: سعاده السفير لانه موجود كل يوم بالام تي في
7: لا طعم فيها كل ليلة
2: اذا ما رديت على الواتساب فوتوا عليه على الانستغرام شكرا استاذ انطوان رح نكون على موعد معك كمان بحلقه مقبله حول موضوع الجابلو رح اتوقف مع بريك بنتقل بعد بريك يعني حتى استقبل ضيوفنا الدكتور مهدي عقيل الدكتور سيمو ابو فاضل الدكتور رياض قهوجي وطبعا معنا سعاده النائب الاستاذ الياس اصفين عضو كتله الجمهوريه القويه ومن واشنطن رح يكون معنا ديفيد اغناتيوس مع زميلتنا تيليا حلو بريك ونتابع.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالج النفسي العيادي إيما كرم
1: عن طلبات الولد وطريقة الأهل بالاستجابة. بشكل عام إذا كان الطلب مادي الكل بيستجيب حسب القدرة المادية. إذا كان الطلب نفسي لازم نخليه يعبر عن الشيء يلي عم بيعيشه يلي عم يحسه. الولد يلي بيشعر بحب أهله أهين عليه يعمل توازن بين حاجاته ورغباته. إذا بتلبوا طلب الولد لأن بتحسوا إنه هيدا واجب عليكن ما رح تحبوا يلي عم تعملوا، وهالشي حيخلق عندكن إحساس إنه الولد كتير متطلب. الأهل لازم وبحقلن ما عطول يلبوا طلبات الولد وبلا ما يحسوا بالذنب.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: بلا رحمة.
3: ماذا تحمل مفاوضات واشنطن العسكرية للبنان؟ وهل يضغط البنتاغون لتحديد مهل نهائية لحصر السلاح؟ وهل حزب الله لا يزال يملك ما يكفي لتغيير المعادلات؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع النائبة غادة أيوب.
2: بلا رحمة مع دونيز رحمة السبت 10 صباحا

0: قبل ما انتقل الى واشنطن اسمحوا لي رحب بضيوفنا الليلي سعاده النائب الاستاذ الياس اصفين عضو الجمهوريه الكويه. لونج تايم
1: جد
0: والله اشتقنا لك.
1: وانا اكثر.
0: على طول شايف حالك علينا وبعرف انه اليوم كان عندك ارتباط ولغيته كرمال.
1: الحمد لله ما بشوف حالي يا حدا. اهلا طلبك ما بيصير.
0: اهلا وسهلا فيك. شكرا استاذ الياس. بدي رحب بالدكتور مهدي عقيل. اهلا وسهلا فيك كاتب سياسي. الصديق الدكتور سيمو ابو فاضل. اهلا وسهلا فيك. راح يكون معنا بعد شوي من الخارج الدكتور رياض اهوجي باحث وكاتب في شؤون الامن والدفاع وبينضم لنا بالحلقه الناشط السياسي واستاذ المواطني في الجامعه اللبنانيه الدكتور علي خليفي. جو بدي لك ينعاد عليك عيد ميلادك. بعرف انه ليلة عيد ميلادك عم تحتفل فيه معنا. فيكم تقولوا له هابي بيرثدي لجوزيف. لا لا خلص. في احلى منا. هابي بيرثدي تو جوزيف. اهلا وسهلا فيك. ميرسي جوزيف. جوزيف من أعمدة جمهور صار الوقت من 7 سنين. نوجه له تحية وشكرا انك حبيت تحتفل بعيد ميلادك بالاستوديو. اهلا وسهلا فيك. ما بعرف اذا صارت حاضرة تيليا من واشنطن مع ديفيد إغناتيوس. مساء الخير تيليا.
2: مساء الخير استاذ. مثل ما قلت ضيف الليله هو الصحافي والكاتب السياسي الامريكي ديفيد إغناتيوس. مستر إغناتيوس ثانك يو فور بينج وذ اس. هاو كلوزلي How closely are Lebanon and Israel's negotiations tied to the broader U.S.-Iran track? Can there be a deal in Lebanon without some understanding with Tehran?
3: مع المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
4: So I think it's essential for Lebanon for the stability.
3: أعتقد أنه من الأساس للبنان ولهذا الاتفاق أن يكون لبنان جزء من وقف النار الشامل الذي تم التوصل إليه. حتى هذه اللحظة إن وقف النار من إسرائيل هو مطلب إيراني، ولكن أعتقد أن الرئيس ترامب لديه أيضا رغبة بذلك. ومنذ السنة الماضية كان يصر الرئيس ترامب على أن يكون وقف النار مشمولا، أن يكون لبنان مشمول فيه. ما هي استراتيجية إسرائيل في لبنان؟
4: So the exit is less clear to me than the continuing desire to go after.
3: أعتقد أن الحل النهائي لحزب الله أبعد من استهداف حزب الله يوميا كما نرى اليوم. نرى أن الاغتيالات عادت والاستهداف اقترب من بيروت. والحملات مستمرة في الجنوب وفي سور. ولإسرائيل مطلب جديد بإخلاء شمال الليطاني. ويبدو أن الضغط الإسرائيلي يزيد بدل التفكير في حل أو الخروج من الحرب. أعتقد أن إسرائيل تريد الغرق في وحول حرب كبيرة في لبنان أو العودة إلى 1982، ولكن يبدو من الصعب وقف هذه الحملة التي تحصل في لبنان. عليهم أن يثقوا بالحكومة اللبنانية، ويجب أن يظهر لبنان أنه في حال انسحاب إسرائيل فإن القوى الأمنية جاهزة لكي تقوم بعملها، ويكون هناك أحادية في القوة في لبنان من قبل الجيش اللبناني في كامل الأراضي اللبنانية. بعد ظهور قيادات جديدة في إيران، هل نحن نتحدث عن حكم جديد أقل تشددا؟ من المبكر جدا القول من هي القيادات جديدة في طهران، ولكن جزء مما نتابعه يظهر أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه كان بمثابة معركة للسيطرة. محمد باقر قليباف ذهب إلى إسلام أباد وتحدث مع فانس ومسؤولين أمريكيين آخرين، وكانت لديه محادثات جيدة، ولكن عندما عاد إلى طهران تلقى الكثير من الانتقادات و تمت عرقلت المحادثات. رأينا الأمر نفسه بالنسبة إلى الهجمات على الخليج، وقاليباف يذهب إلى الدوحة بأمل التخفيف من العقوبات إلى آخره. من سيصل إلى الحكم؟ هل سنشهد تغيرا في النظام؟ الولايات المتحدة تواصل حملتها وتسعى لأن تتمكن إيران من فتح محادثات جديدة، ولكن هل سيتبنى النظام المتشدد الفوز بهذه الحرب؟ أو سيقول نريد السلام ولا نريد دعم الأذرع؟ ملاحظة أخيرة، أعتقد أن مطلب الرئيس ترامب من الدول العربية الانضمام إلى اتفاقات الأبراهيمية غير واقعي وليس سهلا بشكل كبير، ولكن إدارة ترامب دخلت بهدف واضح. هل اليوم أصبحت محصورة بمضيق هرمز؟ أهداف ترامب كانت عالية جدا بالنسبة للحرب، واعتقد أن الهجمات منذ 28 شباط ستؤدي إلى إسقاط النظام وأن اغتيال الرأس الأكبر سيؤدي إلى انهيار العظام وإلى استسلام سريع لإيران، ولكن لا أعتقد أنه كان يتخيل أن هذه الحرب ستأخذ كل هذا الوقت، وكانت هناك تأكيدات من مستشارين أن ذلك لن يأخذ وقت، ولكن ما يحصل في مضيق هرمز أدى إلى تضاعف الأمور، ولكنه واصل المضي وكان يعلن الفوز كل يوم، ولكن يبدو أن هذا الانتصار لم يحصل بعد، هدفه لم يكن واقعيا، ونحن أمام واقع مفتوح. بدأت تغطية الشرق الأوسط منذ 1981 وتابعت كل التطورات وأنتظر منذ ذلك الوقت ماذا ستفعل إيران. هل دول الخليج تدفع واشنطن إلى حل لأنها تخشى انهيار اقتصادي؟ أعتقد أن دول الخليج تتعاطى بشكل مزدوج، فهي تشد من ناحية وترخي من ناحية، يهمها أن تحمي نفسها، ولكن أصبحت أكثر ليونة. إن المخاوف الحقيقية هي أن ترامب قد لا يكون معهم في حرب طويلة الأمد لأنها ستكون مكلفة على ترامب، لذلك يعتقدون أن التوصل إلى حل هو في مصلحتهم، وهذا الأمر يترك تداعيات كبيرة وخلافات بين الدول العربية بين الدول. الشرق الأوسط يحمل العديد من المشاكل.
0: شكرا لك تيليا، بعرف انه في كتير لقيوا صعوبة بالنسبة للترجمة الانفعال. استاذ جان نخول مشكور، يعني رح نحاول انه نطلع الكلين فيد بالانجليزي بس، او رح كمان نطلع سبتايتلز حتى يكون الموقف واضح، علما انه ديفيد إغناطيوس المواقف كتير مهمة واساسية، خصوصا فيما يتعلق انه ضرورة انه الاتفاق الاسرائيلي الايراني الامريكي يشمل لبنان، وهذا كمان وعم بيقول انه وقف النار بلبنان هو مطلب امريكي كما هو مطلب ايراني، وكثير كان لافت موقفه حيال انضمام لبنان طلب طلب الرئيس ترامب من دول الخليج الانضمام الى الاتفاقات الابراهيميه، عم بقول انه هو امر غير واقعي. رح نناقش كل هذه المواضيع مع الاساتذه الاس اسفين مادي عقيل سيمو ابو فاضل رياض اهوجي، بس بدي اقول انه للاسف في معلومات متأمل أنه ما تكون صحيحة أنه الجيش الإسرائيلي دخل إلى أرنول وقلعة شقيف واستخدم أسلوب الكاربت بومبينج لقصف كثرة بنيت. هلأ وارد بيان من بلدية أرنون بتستنكر الاعتداء اللي استهدف قلعة شقيف التاريخية جراء القصف الإسرائيلي والذي طال أحد أبرز المعالم الأثرية والتراثية في جنوب لبنان، لما تمثله هذه القلعة من قيمة تاريخية وطنية وثقافية وإنسانية كبيرة، إضافة إلى القصف المتكرر وتفجير المنازل السكنية. إن قلعة شقيف القائمة على أرض أرنون ليست مجرد موقع أثري، بل هي شاهد حي على تاريخ المنطقة وحضارتها. تطور كتير كبير أستاذ صفين فيما يتعلق بالتطورات العسكرية بالجنوب. شو يعني وقف إطلاق النار وعملية عسكرية هالقد كبيرة من الجانب الإسرائيلي؟ أنه في وقف إطلاق النار وفي عمليات، يعني تتفهم هذه العملية؟
1: أنا بعتقد أستاذ مارسيل وقف إطلاق النار له نقاط أساسية لازم يمشي فيها. اليوم وقف إطلاق النار بده يكون كل الأطراف ملتزمين بوقف إطلاق النار لحتى يتم وقف إطلاق النار. اليوم نحن تعودنا على الإسرائيلية على الخروقات اللي عم يعملوها، إن كان خلال السنة اللي قطعت، إن كان قبل وقت صار وقف الاتفاق الشهير
0: 27
1: نعم. إنما كمان يعني لحتى نكون واضحين وصريحين إنه اليوم كمان في خروقات من لوقف إطلاق النار عم تتم من الجانب اللبناني وخصوصا من جهة حزب الله. لحتى ما نحط الملامة على طرف أو آخر، اليوم خاصة بالوضع الإقليمي العام بالمفاوضات اللي عم تصير بين أمريكا والولايات المتحدة وإيران والضغط اللي عم بيصير ومحاولة إيران إذا بدك وضع لبنان من ضمن الاتفاقية الأمريكية الإيرانية، هذا كان شيء متوقع أنه يصير يزيد الضغط. اليوم في عنا مفاوضات للقاضي الأمنية العسكرية بأمريكا، جمعة الجاي عنا الجولة الرابعة
0: مفاوضات
1: للمسار السياسي، وبالتالي عم بيصير أكيد في ضغط زايد عن اللزوم لحتى تروح المفاوضات بطريقة أو بأخرى لحتى نقدر نوصل لمحل نقدر نتفاوض عليه. لأنه اليوم يعني مثل ما هي الأمور أنا شايف
0: يعني كأنك عم بتقول أنه لولا حزب الله، لو حزب الله التزم بمكان مفروض يعمله من ناحية تسليم السلاح، موضوع
1: أكيد.
0: وقف كل الأعمال كمان الحربية غير الموضوع الإسرائيلي، ما كانت إسرائيل كفت، هيك عم بتقول؟
1: لك اليوم بالنهاية بنرجع لاثنين أضار لشهرين مش من زمان، وقت اللي كان وقت اللي بلشت حرب الإسناد لمقتل الخامنئي رجعنا دعينا الإسرائيلية أنه يرجعوا يفوتوا على لبنان، يرجعوا يدمروا الضيعة الجنوبية بلبنان. كنا بخمس نقاط محتلة، صرنا بخمسة وسبعين نقطة محتلة بلبنان تقريبا. الدمار اللي عم بيصير، حضرتك بعدك عم تقول هلا وعم تقرأ المعالم التاريخية والسقفية اللي عم تتدمر جراء هالحرب الشعواء اللي مارقين فيها. فبالتالي اكيد في سبب معين. اليوم لو ما نحن عم نعزم الاسرائيلي ليفوت لعنا، كنا يمكن قدرنا نتوصل لمحل انه نردع الاسرائيلي انه يتخطى النقاط الخمس الموجود فيها، انه يبلش يرجع لورا، انه نقدر نوصل بالتفاوض السلمي للنقطة اللي كلنا بدنا اياها، يلي هي ايقاف الحرب، يلي هي السلام، يلي هي اتفاقية امنية شو ما كانت، لحتى يرجع لبنان يعيش مثل ما لازم يعيش، لحتى يبطل في حرب، يبطل في دمار، يبطل في تهجير. فاليوم كمان نحن من ميلتنا لازم نتحمل مسؤولية، مع مش على طول بدنا نضلنا حاطين اصبع الاتهام على الطرف الاخر، مع انه مذنب اكيد 100% احسن ما حدا يتهمنا هلا بالعمالة او شيء من
0: هيك. تعبر عن رايك بحرية،
1: بس كمان نحن علينا مسؤولية انه نحن نوقف من عنا،
0: علينا مسؤولية نحن نوقف من عنا. دكتور مهدي، وانت رايح ابعد بتقول لولا حزب الله لكنا عشنا ايام 1982 ووصل الاسرائيلي الى القصر الجمهوري. هل تحول قياس قوة حزب الله من تحرير الأرض إلى قياس مدى الدخول الإسرائيلي؟ يعني قبل كان عندنا خمس نقاط قبل إسناد إيران محتل، اليوم
5: عشرات النقاط.
0: عشرات النقاط.
5: بداية تحياتي لحضرتك.
0: أهلا وسهلا فيك،
5: وأنا مبسوط أنه معك هون.
0: شكرا.
5: تحياتي سعادة النائب.
0: تحياتي
5: دكتور سيمون وللشباب والصبايا ولمشاهدي المحطة.
0: شكرا.
5: أول شيء في شوية كلام غير دقيق يعني قاله سعادة النائب
0: فيما يتعلق
5: إذا منه
0: لا ما تعتذر
5: اول شيء هيدا الموضوع هيدا
0: ابن زحلة بيتلقى
5: نحتفظ بحق الراد هيدا هيدا الموضوعية حينما نتحدث عن عدو اسرائيلي وفريق تختلف معه عندك مشكلة معه عم بيقاتل هذا العدو ما بنشوفها كتير صائبة بهذا المحل يعني اليوم عم بيقول انه حزب الله خرق وقت اطلاق النار والاسرائيلي خرج وقال انه الدبلوماسيه كان ممكن تعدل شيء بموضوع خمس نقاط 15 شهر مر عليهم الدبلوماسيه ما عملت شيء ولا اي انجاز فعلي على الارض اثنين باثنين اذار اثنين اذار لما
0: قبل ما هو يرحلك انا بس يا خيي لانه الحرب اللي عملتوها اليوم كان عندك خمس نقاط صاروا
5: خليني
0: راح يصيروا على مدخل البيت عندنا
5: حنوصل باثنين أزار باثنين أزار أول شيء من حزب الله أنا ضد العنوان أنه فقرا للسيد علي خامنئي وبعتقد هذا هو شكلي كان الأساس حزب الله أصلا قال قبل اثنين أزار بكثير
0: إيشو
5: قال أنه أنا صفي حينفد وحرد في 500 شهيد سقط في 500
0: وليش نفر بس
5: يوم صاروا
0: 3000 بس ليلة الأحد
5: خليني بدي كفي شوي
0: كفي
5: حزب الله دخل باثنين أزار لأمرين الأمر الأول تغيير قواعد الاشتباك او ما يسمى بحريه الحركه حسيت انه خرق الاسرائيلي وخرق حزب الله لا في حريه حركه في تعقب ساخن دائم للاسرائيلي من من 27 تشرين ثاني الاتفاق وقف اطلاق النار لا 2 اذار حزب الله من حقه يرد وكان حتى في جمهور كتير من الشعب اللبناني عم بيطالب حزب الله ليش بعدك ساكت
6: لحظه بس يعني نقطه احسن ما نضيع
5: لا بدي كفي
6: انا
5: بس الامر الثاني
0: بدي اسمع راي اس اس سيمون
5: الامر الثاني الامر الثاني ليش دخل حزب الله الحرب دخل بتوقيت استراتيجي مهم جدا هو دخول ايران بالحرب اليوم لما ايران دخلت بالحرب ودخل حزب الله لحاله ما عندنا تعويل على الموضوع الايراني إيه؟ اليوم ايران لحد الان لحد هيدي اللحظه
6: شو فادتك
5: مصره ايران إيه؟ ادخال لبنان بموضوع المفاوضات
6: واذا كانت مصره ايران يعني هيك رح يصير مثل ما بدها ايران يعني هذا اليوم
5: انت هلا
6: اعطيتني الجواب الكافي والوافي
5: عندنا جهد
6: انت عم تقول اليوم حزب الله معلق بايران
5: لا لا بعمل
6: لانه في دعم
5: لايران
6: فيد حزب الله
5: معقول معلق بايران لا معقول انا عم اقول
6: اللي تفضل
5: بده يستفيد
6: بشو بده يستفيد
5: اختار هذا التوقيت ايه؟ بعده لحد هلا لبنان بند موجود
6: استفاد انه صاروا 3500 شهيد بدل 500
5: حرب بتحسب بالنتائج
6: استفاد انه صاروا 75 نقطه مخلي بدل ال 500 شو اللي استفاد
5: الحرب
6: استفاد انه البيوت تدمرت والجنوب تدمر استفاد انه صار الاسرائيلي مطرح ما هو اليوم بشو استفاد
5: الحرب مش بالنتائج تنقص
6: بشو بتنقص
5: الخواتيم خلينا ننطر الخواتيم شوي
6: خلينا ننطر
5: الخواتيم اليوم في اسلام اباد
6: في نتائج
5: في اسلام اباد اليوم في اصرار ايراني
6: لوك ايران مش قادره تحل مشاكلها لحالها انت بدك تنطر ايران لتحل نحل لك مشاكل
5: شوي
6: اليوم في شيء اسمه دولة لبنانية عم تقلي
5: انا مع الدولة
6: بس جاوبك
5: عم انا مع الدولة
6: الدولة انت عم تقلي انه مسار دبلوماسي خلال 15
5: ما عملت شيء
6: اول شيء الدولة كانت عم تحاول انها تعمل مسار دبلوماسي عم تحاول تستنجد لحتى تقدر
0: ترسم مسار دبلوماسي
6: تعمل حوار داخلي لحتى نقدر نوصل لاخواتيم خليني اخلص فكرة
5: تفضل
6: لحتى نوصل لاخواتيم سعيدة مثل ما كلنا بدنا ب 24 تشرين 2023 انمضى اتفاق وقف اطلاق النار وحزب الله كان جزء من الحكومة وافق علي ما تقول لي انت انه نفس صبره بعد 15 شهر اول بند بالاتفاق اللي كنا اللي عم نحكي عنه هو حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية تحديدا لحد شرطة وشو عملت حزب الله شو عمل حزب الله

0: دكتور سيمون، لانه عم بشوف فخامه الرئيس كمان، باعتراف فخامه الرئيس انه عده مرات حاول مع النائب الحاج محمد رعب وممثل حزب الله فيما يتعلق بداتا معينه بالصواريخ وبالسلاح يروحوا وما يرجعوا خبر. طيب
1: ما بده يسلم حزب الله، بده يسلم سلاح هلا؟ ما بيسلم قبل بيسحب الاسرائيلي.
2: ليش وافق؟ ليش بده يسلم؟
0: ليش وافق؟
2: في عندنا شيء اسمه دوله، شو لازم يسلم؟
1: لا بدك تجربني.
2: دستورك بيقول لك انه ما تسلم السلاح. المفاهيم الدوليه
0: ما تسلم
1: السلاح.
0: انا مش عم اقول له يا مهدي، انا معك. انا بعد شوي رح انقض عليه، انا معك.
2: سيد مهدي
0: دكتور سيمون.
1: لا لا انا خلينا نحكي
2: رواق. انت بس جوابا على سؤالك قلت ليش بده يسلم سلاح؟ اعطيك لحلك
0: لو خليه يتنفس هالزلمه.
2: بس خليني اقول لك
0: اعطيك بريك
2: كلمتين. دستورك بيقول له يسلم سلاحه.
1: كثير منيح.
2: المفاهيم الدوليه والمعاهدات الدوليه بتقول له يسلم سلاحه.
1: وحق الدفاع بينه ما يسلم سلاحه.
2: الحكومه اللبنانيه عم تقول له يسلم سلاحه. و80% من الشعب اللبناني عم بيقول له يسلم سلاحه. بس يصير
1: عندك جيش بيقدر يدافع عنك
2: خبرك. عندي جيش ورافع راسي فيه.
0: شربل بلا عصاوات.
1: نحن ما
0: بلا عصي بلا بلوطه.
1: بس الجيش
0: الجيش انسحب من الضياع تبع الناس. شوي بدك تروق كمان في منطقه عنده اياه كمان بدنا نروق. بلا هيجان.
1: امن حمايه.
0: دكتور سيمون.
1: اوكي
0: دكتور سيمون تفضل.
2: انت اللي عزمته للعدو لعندي.
0: شو بتقول لي؟
1: وقت اللي 500 شهيد بتقول لي عزمته.
0: وين انت من هيدا شربل؟ شو صار لك دخلك؟ بعطي اخذ ياكرا. شو صاير معك؟ اقعد.
3: اي نقطة اول شيء؟ اي نقطة تحديدا تنبلش معه؟ النقطة الأساسية أول شيء أستاذ مسالم، تحية للجميع. حملتني كثير إنه عم شوف فخامة الرئيس إنه
0: وين المشكلة؟
3: لا هلا كل ما أحكي بيعتبروا إنه أنا ناقل
0: كثير. بدك يا أخي
3: فيك أوضح يعني؟ لا
0: فيك تقعد مع فخامة الرئيس ضده وهالقد ديمقراطي؟
3: تسليم السلاح لازم يكون بالأساس بعد ما تم انتخاب الرئيس جوزيف عون.
0: هلا اتركني تسليم السلاح.
3: لا تسلموا إياه.
0: خذ لي على مسؤولية إدخال لبنان اليوم هذه العمليات العسكرية قبل ما أسمع رياض أهوجي. هذه العمليات العسكرية اليوم ليش وسعتها
3: بعد
0: اسرائيل؟
3: بعد انتخاب الرئيس جوزيف عون السيادة وتعيين ووصول الرئيس نواف سلام والسيادة وهذه الحكومة، مفترض كان حزب الله يسلم سلاحه لأنه صفتنا بزمن جديد.
1: مين
3: هذا السلاح إسرائيلي؟ استعمل بالداخل، قتل عالم بالداخل، قتل قيادات بالداخل. هيدا حزب، هيدا السلاح.
1: قتل حدا، هذا اتهام سياسي.
3: في محكمة دولية، في محكمة دولية، في محكمة دولية. النقطة الثانية، هذا السلاح قضي على شريحة من أهل بلدنا، دمر الجنوب اللبناني بمغامراته.
1: برأيك
3: أستاذ مرسال بموضوع الجنوب، أنا عندي قناعة
0: أنه
3: مثل ما إيران، مثل ما إيران شافت أمين عام حزب الله عم يغتال وما عم يتردد فعل لأنه كانت بعضها عم بتفاوض على رأس الحزب، هيدي السنة وثلاث اشهر اللي بقولوا فيها كان في 500 شهيد، مظبوط كان في 500 شهيد، بس كانت ايران منعتهم يعملوا اي خطوة لانه كانت بعض عم تبيع على راسهم. عندما حان الوقت وانقصف الخامنئي قلت له هلا بتتصرفوا وبتقصفوا، كانت عملية تنفيذية لصالح ايران. هيدا الموضوع
0: هيك عم تعتبر انه هيدا الحزب هلا
1: هو
0: يقدم شبابه
3: طبعا بالاسف للاسف انا بقول لك في شباب شهداء، في شباب شهداء عندهم قضيه معتبرين انه هي قضيه وطنيه او دينيه
0: معتبرين او
3: لا هن بقناعتهم يعني. وفي قياده مثل قنديل البحر مش معروف وين واصله، تبعت كيف؟ بين الشيخ نعيم قاسم، بين النواب، بين التنظيم الامني اللي عم بديروه الايرانيين بنفسه اجراءات ايرانيه. هيدي القياده هي اللي عم بتغامر بهود الشباب وهي اللي غامرت بالجنوب ووصلت الوضع لهون. هذا قرار ايراني الزامي. لذلك موضوع السلاح لازم يتسلم، لازم يكون في عمليه تسليم للدوله لانه الانسان بجرب. جربته بالسنة 2000 استاذ مرسال في بكتاب الاستاذ علي حسن خليل بقول فيه، كان عم يحكي الرئيس بري مع السيد حسن عن انسحاب 2000، بقول الرئيس بري بده ينسحبه بتاريخه، بقول له السيد حسن ما راح ينسحبه، انترى يعني انسحبه بالوقت اللي كان عم يحكي عنه الرئيس بري، يعني هون في شخص اخطا بال 2006
1: قال التقدير بس شو الخطا له؟ شو الخطا العظيم يعني؟
3: دكتور
1: لا انه قال له بعد جمعتين، هذاك قبل بجمعه، شو هالمشكله يعني؟
0: اوكي
3: بال 2006 قال السيد حسن لو كنت اعلم. بال 2003
1: صريح
3: شفنا المغامرات وين صارت. هذا الحزب فشل بكل مغامراته، مفترض بهذا الواقع الاخلاقي يقول انا بدي انكفى اذا بيقدر، اذا عنده الهامش ويقول لحدا تاني من الطائفه تفضل انقذنا. هذه المغامرات ما بقى فيها تستمر، لانه كل يوم عن يوم عم تتدمر الجنوب. هذه المنطقه
0: بس الجنوب، البلد بكامل.
3: انا بدي اقول البلد، بعتقد المفاوضات اللي صارت، يعني طرح المفاوضات حيد البلد.
0: هلا رح احكي بالتفاوض، بس خليني بلش بالمساله العسكريه. دكتور قهوجي مساء الخير.
4: مساء النور لك ولضيوفك.
0: يعني سمعت هذا النقاش، شو هو افق العمليات العسكريه بالجنوب؟ يعني مثل ما فهمت من زميلنا فيليب ابو زيد حضر معك انه الحرب لم تنتهي بعد في لبنان، لوين مداها دكتور قهوجي؟
4: مداها للخريف، للانتخابات الاسرائيليه.
0: حلو.
4: الحرب في لبنان عندها اكثر من هدف، في اهداف بتخدم رئيس الحكومه الاسرائيليه واعضاء حكومته. أعضاء حكومة اليمين بدهم يكون في حرب خلال الانتخابات أو وصولا لوقت الانتخابات داخل إسرائيل، وبالتالي لبنان هو في إجماع بإسرائيل، دعم كبير من أكثر من 70% من الشعب الإسرائيلي لحرب لإزالة حزب الله، وبالتالي هذا شعار الحرب اللي عم بيردده نتنياهو بشكل متكرر. نحن لولا التدخل المباشر للرئيس ترامب كانت، وهيدا هون دور الدبلوماسية اللي عم بيسألك الضيف عن موضوع شو عمل الدبلوماسية، لو ما هالدبلوماسية تقصف بيروت والمتن وكسروان وصول لجميع أرجاء لبنان، ما كان في مطار فاتح، ما كان في مرفأ فاتح. هذا اللي عملته الدبلوماسية، يعني اللي عم بيسأل هالسؤال هيدا جوابه، ولازم يتكرر كل يوم للشعب اللبناني. اليوم عنوان المرحلة اللي عم بتصير بالجنوب عسكريا هو نكبة جنوب لبنان فداء لحرب إسناد إيران. هذا هو العنوان الحقيقي للي عم بيصير. النكبة اللي عم بتصير بجنوب لبنان غير مسبوقة في تاريخ الشيعة في لبنان. هذا شيء لم يحدث سابقا، ويتحمل مسؤوليته اللي أطلق هذه الحرب من أكتوبر 2023، لأنه نحن هذه الحرب مرأت بعدة مراحل ولم تتوقف فعلا. اليوم أكثر شيء فيها تعمله الدبلوماسية إلى أن يكون هناك حل نهائي، هو وضع حدود لنطاق ساحة المعركة. هيدا اللي عملته الهدنة، والسعي للهدنة هو الإطار، لأنه الولايات المتحدة لن تمنع إسرائيل من مطاردة حزب الله، يعني أي تحركات عسكرية لحزب الله واشنطن لن تمنعها. ومن هون عم نشوف في غض طرف من جانب واشنطن لاستمرار العمليات العسكرية. وهون كيف حيستغل اليمين الإسرائيلي؟ وخشيتي أنه يفوز اليمين الإسرائيلي بالانتخابات المقبلة، كيف سيستغل عملية إفراغ جنوب لبنان من سكانه، وهو أمر غير مسبوق، وتوسعه وزيادة الدعوات لإنشاء مستوطنات، وخوفنا أنه فجأة تتحول المغامرة مع تغيرات جيوسياسية، تطورات في داخل الولايات المتحدة علاقتها مع إسرائيل، ليتحول من موضوع عملية محدودة للضغط على حزب الله لعملية احتلال دائم بجنوب بات فارغ من سكانه، وحيفتح شهية الإسرائيلي لإطالة بقائه فيها. يعني هيدي هي نحن التحدي الكبير اللي قدامنا، وخاصة عم بيحكوا بالنسبة لأنه منتظرين الاتفاق الإيراني الأمريكي. طيب. هذا الاتفاق ليس بقريب يا أستاذ مارسيل، هذا الاتفاق ليس بقريب. أنا عم بحكيك معلومات ومعطيات. الولايات المتحدة خبرت حلفائها في أوروبا اللي عم تستخدم مطاراتهم أنها ستستمر باستخدام المطارات حتى الخريف المقبل. يعني إن كان هناك توصل لاتفاق إطار لتمديد الهدنة، الولايات المتحدة لن تنهي الحصار، لن تقوم بدعوة باستدعاء قواتها، هي ستبقى، لأنه الرئيس ترامب هو اليوم بورطة لا يستطيع أن ينهي هذه الحرب من دون نصر واضح. وهذا الأشار له صديق ديفيد إغناتيوس بالمقابلة معكم. هذا شيء واضح. الرئيس الأمريكي بدأ الحرب بتوقعات اختلفت، وشفنا من هون تطور العمليات، يعني تم إرسال سفن إضافية، تم إرسال قوات إضافية. هذا دليل أن الحرب بدأت ضمن تمنيات معينة تغيرت، واليوم في تطوير للعمل العسكري، ولن يقبل بانتهاء الحرب والوصول لاتفاق لا يحقق أهدافه، لأنه يكرر بشكل دائم فشل الرئيس أوباما، وأنه هو حيحقق شيء أهم بكتير من اللي حققه رؤسائه السابقين، الرؤساء الأمريكان السابقين. ومن هون اللي عم بيعول من قيادات حزب الله أنه في اتفاق قريب وحيوقف بالحرب بلبنان، عم بيضيع وقته وعم بيعيش نفسه واللبنانيين وشعبه في جنوب لبنان بأوهام، بأوهام يعني تتحول إلى كارثة. قوات الإسرائيلية وصلت إلى مشارف النبطية الفوق، يعني صارت عبادة 3 كيلومتر من مدينة النبطية، وبعضهم بيقولونا أنه نحن حنعمل وحنسوي وحنعمل مسيرات الفايبر اللي دخلت مؤخرا. صحيح هي صارت عم بتأثر أكثر من ناحية عدد القتلى، يعني تأثير تكتيكي تؤخر التقدم الإسرائيلي، إنما لن توقف التقدم الإسرائيلي، لأن الفارق القوة هائل جدا. ونذكر حزب الله مجددا، سقط النظام في سوريا، مهما قمت ومهما فعلت لن تعود كما كنت، تغير الجيو سياسي في المنطقة بشكل كبير.
0: رح ارجع لك، رح اصف، انا اصف معك هلا يا استاذ سليم، انطلاقا من رياض قهوجي اللي قاله استاذ سليم. قلت لك
5: ما بعرف
0: لا دخيلك لا الياس ومكتر لا لا ما بعرف لا لا لا لا لا لا لا كله لهيك. اهلا وسهلا استاذ الياس، انطلاقا من اللي قاله رياض قهوجي، طيب عمليا نحن رايحين على تفاوض ما له طعم، لكن الإسرائيل بتكفي عملياتها العسكرية، عم تعمل شغلها، عم بيقلك الحرب باقي للخريف، كل اللي عم بيعمله حزب الله ما راح يوصل محل، بس إسرائيل عم تكفي، ليش راح نتفاوض لكن؟
5: بالعكس، لقلك لا يا استاذ مرسال، لأنه ما في بديل تاني عن التفاوض، هيدا البديل اللي عم يطرحه عزيزنا
0: سيد. ما بتضحك على شعبك؟ أنا اليوم إذا أنا بدي سوق اليوم التفاوض بواشنطن شو بطلع بقول لهم؟ وعدونا من جمعتين بوقف إطلاق النار بعد 5 دقايق فجر الوضع؟
5: يا استاذ
0: هلا أنا شو بقول لشعبي ولاد الجنوب اللي عم يتدمر ضيعة ورا ضيعة في وقف إطلاق النار مثل ما بلغونا بواشنطن؟ بكرة في اجتماع بالبنتاغون، شو تقول له؟
6: يسألوا
0: الشيخ نعيم
6: طبعاً.
0: إيه طبعاً.
6: هو عم بقول انتصرنا، هو عم بقول سننتصر، سنهزم إسرائيل،
5: وبده يقلب على الدولة،
6: حملها للدولة يعني.
5: اليوم لا بديل،
0: هون عم بتسوق السردية الإسرائيلية.
5: سألتني خليني أجاوب.
0: ما عم بسألك. أوكي. لا بس ما وفقت عليك.
5: لا بديل.
0: أولاد
5: لا بديل للمفاوضات. أول شغلي خلينا نحط الأمور بنصابها، لأنه اليوم اللي قدمه حزب الله للشعب اللبناني وللبنان بين الكارثة اللي قدم له إياها. صرنا 40 سنة ماشيين بسياساتهم، أوكي؟ أنا الأوان أن تستلم الدولة زمام الأمور، أنا الأوان أنه كلنا ننصاع لرغبة الدولة. اليوم الدولة هي مظلة الجميع، اليوم حزب الله كان مفروض يسلح يسلم سلاحه من زمان، اليوم قبل بكرة لازم يسلم سلاحه، مش كرمال بس اللبنانيين ولبنان، رأفة ببيئته وبشعبه يلي تدمر ويلي تهجر ويلي انقتل، صاروا 3500 قتيل، مثل ما تفضل جنرال وقال وصل الإسرائيلي صار على مشارف النبطية، وبعد الخير لقدام، وبعده بيطلع حزب الله بيقلك أنا منتصر، وبعده حزب الله بيقلك أنا عم قاوم لتحرير لبنان. لا، هذه مش مقاومة لتحرير لبنان، المقاومة الشرعية حسب المفاهيم الدولية هي نقطتين. أول نقطة، إذا الدولة دعت للمقاومة تحت إشراف مؤسسات الدولة، واحد. وتاني نقطة، إذا الدولة انهارت كليا بطلت موجودة، ساعتها الشعب له حق أنه يقاوم، إذا كان في عدوان مباشر على بلده له حق يقاوم بالدفاع، بس بتنتهي هذه المقاومة فورا عند انتهاء العدوين، وطبعا على طول بدنا ناخذ حقوق الانسان بعين الاعتبار. هذا اليوم اللي عم بيصير منه مقاومة، اللي كيف اليوم مقاومة عن لبنان، خلينا نرجع نتفي صغيرة لورا ونشوف شو هن الامور اللي عملوهن حزب الله اللي بيدخلوا تحت خانة تحرير لبنان وحماية لبنان والى ما هنالك. الدخول في الحرب السورية ومناصرة النظام السوري ضد شعبه، هذا مقاومة عن لبنان ودفاعا عن لبنان. الدخول وزعزعة استقرار البلدان الخليجية، هذا تحرير للبنان ودفاع عن لبنان. كل الأمور اللي عم تعملها خارج الحدود اللبنانية، هذا كله منه مقاومة. اليوم بالذات حرب إسناد غزة هي مدافعة عن لبنان، حرب إسناد إيران هي مدافعة عن لبنان. فإذا بالتالي معادلة المقاومة اللي كان ما يسمى المقاومة قديما سقطت، واليوم تحل محلها الدولة. هذا المطلوب لحتى نقدر نوصل لخواتيم سعيدة. الدولة هي الأساس. اليوم على حزب الله أن يسلم سلاحه، على حزب الله أن ينصاع لإرادة الدولة ولقرارات الحكومية اللي صارت. إيه المسار التفاوضي في مخاض صعب منه هين، عم نشوف اكزامبل قدامنا المفاوضات بين إيران وأمريكا، وبعده عم بيقلك هيئة مطاولة وأكيد مطاولة. منا فأسة زر اليوم تعمل مفاوضات اليوم بكرة بحل السلام، أكيد بده يصير، وخاصة مع حدا مثل إسرائيل يلي صار لك أنت وياه أخذوا رد من سنة من من من قبل ما بي يخلق. فبالتالي نحن اليوم صرنا بوقت بلبنان خلص كفى كفى كفى.
0: جواب
1: بس بتمنى ما تقاطعني، خلينا انت حكيت نصك بروح تفضل، خلي يكون رايق القصة شوي. اول شغله ما نحكي بشغلتين
0: دكتور سموحه،
1: بدي احكي موضوع الدفاع، حق الدفاع وموضوع التفاوض. اول شيء بحق الدفاع،
0: لانه انت حكي
1: احنا عندنا تجربه،
0: انا حاقطعك، انت حكي عن ضروره وجود تخادم بين الميدان والتفاوض.
1: 100%
0: شو يعني التخادم بين الميدان والتفاوض؟
1: خليني بس بدي اقول شغله بعدين وصلنا. نحن ب 78 اول احتلال اسرائيلي لعمليه الليطاني، راحت كتيبه من الجيش اللبناني بقياده المقدم اديب سعد، وصلت على الجنوب ضربها الاسرائيلي، فرض الاسرائيلي ساعتها سعد حداد يكون رئيس الكتيبه، عمل رئيس الكتيبه العظيم عمل جي ما يسمى جيش لبنان الجنوبي. هيدي الدوله العظيمه بدها تحمي شعبها. شو رايك ابن الجنوب شو بده يعمل بهيدي الحاله؟ بيرضخ لجيش لحد اللي صار انطوان لحد بعدين رئيسه. الدوله اللبنانيه في مشكله معها بجنوب، ما امنت الحمايه لاهل الجنوب، بالتالي اهل
0: الجنوب الجيش ما امن الحمايه
1: طبعا.
0: طب خيك
1: يا ريت
0: خيك عسكري،
1: ما في مشكله
0: خيك عسكري، انت عم بتقول خي ما امن الحمايه لابن بلدي،
1: لانه الجيش في ما في قرار سياسي يسلح الجيش ويكون عنده قدرات الحد الادنى تيواجه، ويكون في قرار سياسي يقوص على الاسرائيلي، منا موجوده. اليوم بالحرب الماضيه بال 24
0: نعم
1: 46 شهيد للجيش اللبناني دون ان يطلق طلقه واحد. امبارح الشهيدين للجيش اللبناني احدهم بتصون صالح صوني بسد الارعون استشهد، لتاني يوم لسمح الميكانيزم يشيلوا الشهيد. لك مستوى الإذلال هذا للجيش اللبناني أكثر من هيك بدي لك. اليوم أحد الضباط اللي عم بيفاوض بواشنطن اليوم عميد تقتلوا قرايبه امبارح تقتلوا. ما في احترام لشيء عند الإسرائيلي. من حق الشعب اللبناني أن يواجه، طالما هناك الدولة ما عم تقوم بواجباتها بموضوع الحماية تسمح لنا الدولة ما بيمشي الحاجة.
0: بس خليني اسالك باسم مين؟ يعني انا مواطن لبناني، يعني انا مفروض انا اللي بده يقرر عني انا اذا بدي نام تحت القصف او لا.
1: المجلس النيابي والحكومه
0: لا، انا كشعب ما بسال، انا يعني اخر شيء في فريق عني بده يقرر امتى بموت وكيف بموت وباي طريقه بعيش ولوين، اذا بدي اروح على المطار او ما بروح، اذا بده تسكر شركتي او لا، اذا بتفلس مؤسستي او لا.
1: استاذ مارسيل، المقاومه ما خلقت مع حزب الله، المقاومه سابقه لحزب الله.
0: نعم
1: والمقاومه ما خلقت عند الشيعه، خلقت عند السنه قبل الشيعه.
0: والنعم
1: وبالتالي
0: يعني مين قال انه كل هذه المقاومات شغله عظيمه؟
1: حينما يكون هناك احتلال
0: هلا هذا
1: ما راح يجي يستشيرنا ويستشيرني ويستشيرك ابن جنوب بقاتل اسرائيل ولا ما بقاتل.
0: نعم.
1: في احتلال بده يقاتل، هيدا امر طبيعي، ما بده شيء ثاني. موضوع التفاوض ما في مشكله مع التفاوض، اصلا حزب الله عنده مشكله تفاوض مباشر تفاوض غير مباشر. قال قبل شويه استاذ مارسيل بكره الضباط عم يجتمعوا، طيب اذا ما صار فوق اطلاق النار شو بيحكوا؟ يعني صرنا ثلاث جلسات ثلاث مرات شو بنحكي فيها؟ اذا ما صار في جدي شيء على الارض شو النتيجة من المفاوضات العظيمة ما نروح على واشنطن نروح نناقش الإسرائيلي ونقعد مع عميحاي ليفين هيدا العميد المسؤول عن اللواء الاستراتيجي أوكي. هذا قاتل السيد حسن نصر الله
5: أوكي.
1: عم نقعد نناقشه للعظيم اللي عم بهين هيبة لبنان لكل مكونات الشعب اللبناني
5: أوكي. وبالتالي
1: نحن مع التفاوض إذا بيجدي وموضوع التخادم التفاوض
0: إيه إنه يعني
1: حصل تخادم بطريقة غير مباشرة
0: بس
1: أنا مع التخادم
0: تحرك حزب الله الميداني هو نفسه أضعف تفاوض الدولي
1: لا حزب الله باثنين نحن هذا أنا سميته تخادم هو أصلا
0: لأنه
1: غير
0: عمليا
1: غير مباشر
0: أنت عم تقول في جهة مش بسيطرة الدولة عم تبين مش بسيطرة على قرارة
1: أنا بقول لك كيف خدم حزب الله خدم رئيس الجمهورية باثنين أظن لما دخل الحرب
0: خليني أسألك رئيس الجمهورية عم تحكي عن قاتل السيد نصر الله
1: نعم
0: ما بتعتقد يومتها كان بيسحق السيد نصر الله إيران تقاتل كرمال
1: ليك أنا بتمنى من حضرتك
0: أنا حدك ابنك هون بوجه لك تحية ولك زقف له البيك في استوديو معك الناس بالستوديو معك
1: أنا بتمنى حضرتك وكل اللي بيقولوا هذا الرأي هل قد هني كانوا حريصين على السيد نصر الله
0: لا
1: هل قد كانوا حريصين على إيران ترد كرمال السيد نصر الله
0: لا هلا أنا ما تحكي بنوايا
1: أوكي ما في بس
0: ما تعمل
1: الأمر الثاني إيران هي بتعرف أنت بترد وأنت ما بترد ما في إلا لإيران أنا افتحي جبهة طويلة عريضة بوقت كان ما انه مناسب
0: والله
1: يوم الإيراني
0: والله
1: يوم الإيراني
0: يعني أنا بفتح جبهة لبنان
1: اليوم الإيراني موعد
0: بزد ست فتايشات
1: بعد لحد
0: الأحد عشية وأنا بدي هز البلد
1: بعد لحد هلأ إيران
0: يا دكتور مهدي
1: بعد لحد هلأ إيران مسكري مضيق هرمز إذا فتحت مضيق هرمز وبقيت المعركة بلبنان بدنا نحاسب إيران من إلى لإيران غلطتي معنا إذا مضيق هرمز مغلق طالما في حرب بلبنان بدنا نضل نشكر إيران ونحثها
0: خليني بس
1: حتى تشمندها بمفاوضاتنا
0: خليني بس أقول لك بس نقطة صغيرة
1: ما عم بيقول
5: نقطة
1: تفضل
0: تبعتوه ميكرو للأستاذ جوزيف
7: يا حضرة الدكتور
0: عبال مية
7: الله خليك
0: أوكي تفضل
7: السفير الإيراني موجود بالسفارة حالياً ب ب بقرار من معالي وزير الخارجية البطل يلي أخذ هالقرار التاريخي وبالتالي هذا القرار يا دكتور
0: شو مهرجان حزبي
7: القرار بالتنسيق التام مع فخامة رئيس الجمهورية مع دولة رئيس حكومي مثل ما نقل الأسبوع الماضي ما انفرد بالقرار معالي وزير الخارجية ما أخذ قرار من عنده لكن الموضوع أنه لما إيران بدأت تتعاون مع لبنان أقله تحترم السيادة اللبنانية يعني اليوم السفير إذا بده يقعد غصب عن رقبتنا نحن كدولة بقلب السفارة
1: بس عم يعمل شي مدخل
7: لا خليني أكمل إذا بتسمح دكتور
0: احنا سمعناك وضحت
7: الصورة اليوم لازم يحترم السيادة اللبنانية
1: جاوبه أول شغلة بدي أسألك الوزير البطل عم يتعامل مع
0: السفراء
1: عم يتعامل مع السفراء الاخرين
7: نعم
1: مثل ما تعاطى مع السفير الايراني
0: اكيد
1: لا السفير الايراني عم تحكي عنه بعده بس سلم السفاره بعده السفير اساسا
7: غير معين
1: ما في لبنان ما حكى بعد ما نطق الزلمه عشان عم تحاسبه
7: عندنا سبابي معه
1: بدك بس هو الشخص هيدا شو لك علاقه معه
7: السفير الشيباني
1: سفير يا استاذ السفير
0: بس هو ما قدم وراء اعتماده
1: ما قدم شيء
0: ثانك يو استاذ جوزيف تين الميكرو
1: شوف السفراء الثانيين كيف بيتعامل معهم وزير الخارجيه
0: طول بالك استاذ الدكتور مهدي بس كمان خبها معهم عندك سؤال اساله اذا هو راضيين انه رئيس جمهوريه مهمشوا هالقد لوزير خارجيه من بالمفاوضات مش موجود
1: هذا وقت تسأل ساعة النقل
0: ما أنا عبعطيك باس
5: مين قال لك إنه مهامشو
0: شفت إنه أنا معك
5: مين قال
1: لا حكى
0: اليوم وأنه وزير الخارجي
5: بيجي دوره وقت اللي بيجي دوره
0: أمتى بيجي دوره
5: طبعا
0: إذا هلا بدوره
5: اليوم رئيس جو أول شيء دستوريا
0: يا دكتور لي
5: دستوريا رئيس الجمهورية هو اللي بيفاوض هو اللي بيقرر بالمفاوضات
0: أوكي
5: ممكن إنه يستعين بوزير الخارجية مثل ما ممكن إنه يستعين بأي شخص وزير الخارجيه
0: شفت انه انت بتقول
5: وزير خارجيه لبنان بنشوف حالنا فيه
0: نعم.
5: وزير خارجيه لبنان عم ياخذ قرارات لبنانيه صرف وزير خارجيه لبنان ما بده الا مصلحه لبنان واي هرطقه من هون ومن هون لحتى نقول ليش سفيره ليش غيره او انه نحط
0: اي هرطقه
5: انا نحط وزير الخارجيه ضمن خانة الأسئلة هذا أنا مرفوض وما بسمعه الليلي.
0: ما فيك
5: معلي
0: لا إلي عم تسألني
5: لا شو لك أنت عم
0: هو أنا سألت السؤال
5: هو اللي ثاني شغلي بس
0: روح صحيح أنت مزحلي وأبضاي بس بحقلا نطرح السؤال عليك أنت محامي كبير وعريق
5: وجاوبتك
0: وعريق وبتحترم حقوق الناس والتعبير يا دكتور الياس
5: عسيرت وزير خارجية
0: ما صحت أن السفيرة ندم عوض لا تقدم التقارير لوزير الخارجية فقط ترفعها لرئيس جمهورية مما أثار حفيظة وزير خارجية واتصل برئيس جمهورية وكان هناك اتصال متوتر صح دكتور سيمون ايه أو لا شكرا
5: تعطي أنا ما فيني أقول لك
0: براسك رح وقف عبر
5: ما كنا على اتصال يا
0: أستاذ شفت أنه سيمون هو صديقي الوحيد بريك ونتابع
5: قلنا أصدقائي
0: بريك شو بكون

0: عزيزي السائق، من ملاحظاتنا اليوم كثرة المطبات على طرقاتنا، ويلي بمعظمها مش كتير مدروسة ولا معمولة بالشروط الصحيحة والصحية لسلامتك وسلامة سيارتك. عدا عن الأذى الجسدي لظهرك، في أذى كبير للسيارة، ميزانيتها ودوليبها وشاسيتها. أولا تنتفادى شوية أضرار وما تكون كتير مؤذية، خفف سرعتك على المطبات وتخطيها بروية قدر الإمكان، هيدي إذا كان حظك كبير وشفتها من مسافة، لأنه كلنا منعرف أنه الأصول يكون فيه إشارات تحذير لوجود مطبات وهيدي شبه مفقودة، وتكون ملونة ومخططة بألوان عكسة تتكون ظاهرة واضحة ليلا ونهارا. ثانيا جرب تتجنب الفريم المفاجئ عند المطب، لأنه قوة الفريم بتضاعف تقل السيارة ومحركها على الدوليب والميزانية، فبتزيد زخم الاحتكاك وبتكون الصدمة قوية. فالحال أنه تشيل إجرك عن الفريم عند ملامستك للمطب، تضمن وزن أخف وأضرار أقل.
1: هدفنا سلامتكم.
2: حوار حر سباق الحرب والتفاوض، فصل لبنان عن إيران، حصر السلاح أولى الأولويات أم رابع المستحيلات؟ الدكتورة منى فياض ضيفة حوار حر. حوار حر مع جمانة صغيب مراد، الجمعة الساعة 1. حوار حر نجمع فيك.

0: ضايقينا، عمرها 4000 سنة. صعبة؟ حتعرف انه إلوكوس تيبيروزوس هي نوع من البطاطا بالبيرو وبوليفيا والإكوادور أكتر شي موجودة. باباليزا أو روبا أو شوغوا كمان اسمها، والحلو انه وجود هالثمرة موجود بكل آثار الشعوب.
1: بدي رحب ضمننا بهذا المحور الأستاذ الجامعي الدكتور علي خليفي. أهلا وسهلا فيك دكتور خليفي. قبل ما انتقل من جديد للدكتور أهوجي بدي أسمع يعني استسيمو تعليقك بمسألة التفاوض. يعني آخر شيء في منطقين، المنطق تبع الدكتور مهدي ومنطق الأستاذ صفين، بس آخر شيء الناس بدها توصل على وقف إطلاق نار. هذا الوفد العسكري رايح عبر يجتمع بكرة بواشنطن، شو بيقدر يقدم؟ شو بيقدر طالما اللي بيقوس مش هو ذاته اللي عم بيفاوض؟
2: مش هذا المعيار اللي على أساسه راحت المفاوضات يعني بشكل نهائي. إذا متذكر أنه كان نتنياهو عم بيقول إذا بتطلع الصلصة من لبنان بدي دمر أنا لبنان. رح بلش من الآخر تأرجع أحكي بالبداية. اليوم تحديدا طالع عدة بيانات من تل أبيب بيقولوا قبل ما تصير عملية محاولة اغتيال بشويفات صار في اتصالات مكثفة بين واشنطن وبين تل أبيب تياخدوا إذن يضربوا بالضاحية. تنبلش نقول أنه وقت اللي صارت عمليات وقصفوا سألنا الخامنئي الأول لإسرائيل ضربوا الصواريخ فتحت المعركة، تاخذ قرار باثنين الشهر برفع الغطاء الشرعي عن حزب الله. من ثم باثنين الشهر رئيس الجمهورية أعلن عن مفاوضات مباشرة بمبادرة، يعني عملت ردات فعل كتير. هو اعتبر انه انا بدي اعمل خطوة للامام. ليش؟ لانه كل الوقت كان عم بحاول يستوعب حزب الله، كان حزب الله عم يتملص منه، صار هو ياكل يعني ياكل ضربات معنوية وشخصية وعم نسمع تهديدات. اخر شيء راح بالمفاوضات. شو امنت مفاوضات؟ المفاوضات امنت انه بمحاولة انه حط لبنان تحت مسؤولية امريكا، رغم انه امريكا كراعي او كوسيط هو منه محايد، هو منحاز. نقطة تانية بوقف اطلاق النار اللي طلبه وقتها رئيس الجمهورية من ترامب، اللي كان واضح قال انا في رئيس جمهورية جيد وعظيم لبنان بدي اعطيه وقف اطلاق النار. وقف اطلاق النار ما كان بده اياه نتنياهو، بس ما في بيقدر اي شخص يعني يدخل بين هالرجلين بحساباتهم استراتيجية بالمنطقة. اقل شيء وقف اطلاق النار للأسف يعني خلى كتير مناطق تكون بعيدة عن ما يحصل، والنكبة عم بتصير بمناطق للأسف عم بتكون كارثية. وقف اطلاق النار استاذ مارسيل هو يعني خلى العمليات العسكرية مستمرة، بس ما خلى كل يوم يصير بلبنان مثل ما صار بثمانية نيسان. يعني حيد البلد كتير وحط حاله لبنان بغطى عربي بغطى دولي انه تحت جناح امريكا.
1: يعني اذا حيدنا بيروت عم بتقول
2: مش بيروت وغير مناطق
1: انه
3: يعني صوروا بنت جبال
1: وهودي هودي مش هو قالوا عليها بمعنى
3: محلول يعني.
2: لا مش هيك دكتور، مش هيك عم بقول انه رئيس الجمهورية قدر ما دام ما يكون اليوم يعني عم تنضرب كل المناطق ربما بيصير في عمليات محدودة لا يصير في وقف اطلاق نار، ربما يا بين ايران وامريكا بيصير في اتفاق او ممكن تفلت. بس بالنتيجة وقف اطلاق النار بحدوده عند نتنياهو انه ما بيقصف بالداخل.
1: يعني هذا منطق، هلا رح اساله لرياض قهوجي كمان، منطق كمان غريب انه انت ساعة بدك اي هدف فيك تصطاده بالضاحية او بالشويفات انه هذا ساعة بدها بنسقط انا هذا. بس كمان الاسرائيلي عم بيعمل حساباته انه انا كل ما وسعت يعني نطاق المنطقة المعزولة وقدرت وقفت المخاطر انا عم كفي دونك شو له طعم كل هذا الموضوع؟
2: ما في توازن.
1: لكن انا ليش
2: يعني نتنياهو بيروح بطياراته على ايران مثل نقليات الاحدب تيعملوا عمليات؟ لا عم نحكي يعني 400 طيارة بالنهار. طب هذا الرجل من مين بده يرضعه؟ هذا الرجل وعي بالسبعة الشهر، شاف حماس سرعة الكلمة عفوا السنة المتطرفة عملت عملية عليه. بثمان الشهر شاف هذا حزب الله الشيعي المهداوي عمل عملية على إسرائيل. هذا بعقله اليهودي قال أنا بالنتيجة علي يعني في عملية متكاملة، إذا باللحظة تركتها بدهم ينقضوا علي. فاتح المعركة بكل النواحي.
1: رياضة هو شيء يعني التفاوض العسكري له طعمي؟
4: طبعا له طعمي، بس خليني بس اشرح لك شغله يعني شغله كثير مهمه مارسيل، لانه نحن في واقع لازم نحكيه. يعني في ناس عم نشوف نحن الأمور وكأنه لبنان فعلا بالمفاوضات معه الأدوات اللي بيحتاجها لإنهاء لها يعني لإنجاح المفاوضات، هو لا يملك هذه الأدوات. أول شيء من سردية حزب الله أنه نحن دولتنا ضعيفة ما فيها الدافع عن لبنان، بيعطوك أعطاك ضيفك المثل أنه 78، يا صديقي 78 وحالة سعد حداد كانت ترتبط بشكل كبير بوجود الفلسطيني في لبنان والانقسام الذي كان في لبنان نتيجة الوجود الفلسطيني في لبنان. و 78 أنا ابن سور، أنا كنت بسور يوما وكان هناك اللوم على الفلسطينية أنهم تسببوا في الاجتياح الإسرائيلي ووصولهم إلى مشارف سور يومها. ب 82 عند الاجتياح الإسرائيلي للبنان قرى في جنوب لبنان استقبلت الإسرائيلي بالأرز لأن كانت بالنسبة لها هو تحرير من الوجود الفلسطيني، وبالتالي لازم نكون يعني صادقين مع نفسنا لما نقدم التاريخ. هدف حزب الله دائما وأبدا أن لبنان تكون حكومته ضعيفة لا يبرر وجوده كميليشيا، يعني وجود الميليشيا لا يبرر إذا كان في حكومة قوية. من هون السعي دائما أنه لبنان دولتنا ضعيفة ما فيها الدافع عن نفسنا وبالتالي لازم نحتفظ بسلاحنا. لرد على سؤالك أستاذ مرسال، الدولة اليوم موجودة في واشنطن لأنه اليوم في إدارة أمريكية عم تقول أنا عندي أسبابي لساعد لبنان لفصله عن إيران لأسباب جيوسياسية متعددة، وعم تعطيه هذه الرعاية الخاصة بالإضافة لشخصنة موضوع لبنان بالنسبة للرئيس ترامب. هذه كلها عم تساعد، إنما مفاوضنا اليوم الموجود موجود بأهداف واضحة، هو عم بيقول موجود لتأمين انسحاب الإسرائيلي من لبنان، لعملية ترسيم الحدود تحديد المواقع على الحدود اللبنانية، استعادة الأسرى، إنهاء حالة الحرب. إنما لا يتحدث عن موضوع سلاح حزب الله لأن الحكومة اللبنانية قررت أنه سلاح حزب الله يجب أن يسلم وأن سلاح حزب الله هو سلاح غير شرعي والوجود العسكري لحزب الله هو وجود بات غير شرعي. من هون في توافق بين قرار الحكومة والمطلب الإسرائيلي الأساسي في طاولة المفاوضات أنه يجب تسليم السلاح قبل الوصول إلى شيء آخر، والجانب الأمريكي يوافق على المطلب الإسرائيلي على الشرط الإسرائيلي أنه تسليم السلاح يبدأ ومن ثم نتحول لموضوع انسحاب الإسرائيلي وإنهاء حالة الحرب. اليوم الطرف الأمريكي في امتحان للجانب اللبناني، السؤال الأساسي اللي يسأل للبنان اليوم، هل أنت قادر فعلا كجيش لبناني أنك تسحب سلاح لا طبع حزب الله؟ إذا الجيش بيقول نعم بده يقول له شو المطلوب لنساعدك، وبده يلتزم الجيش والدولة اللبنانية لأنه الجيش بالأخير ينفذ قرارات الدولة، اللي بيقولوا أنه الجنرال هيكل عم بيقوم بقرارات من عنده ما في هيك شيء، هو يلتزم بالقرار السياسي، ما عم بيتحرك لأنه في قرار سياسي عم بيقول له ما تتحرك. أنا لا أؤمن بأنه عنده أحادية قرار، هذا مش موجود عندنا بلبنان وانت بتعرف الموضوع أستاذ بارسيل. بالتالي اليوم لبنان عليه يقول بهالمفاوضات أنا بقدر نفذ، أعطوني هالأشياء اللي بحتاجها، ولا بيقول أنا مش قادر نفذ، دول القضية، محتاجين لقوة دولية تيجي على لبنان تحت الفصل السابع وتساعد الجيش اللبناني أنه بالقوة تسحب سلاح حزب الله إذا حزب الله رفض تسليم سلاح. اللي هذا يوصل لحرب أهلية ممكن، أنا ما بعتقد أنه حتروح فعلا لحرب أهلية، حتروح مواجهة مع حزب الله لأنه اليوم المجتمع الشيعي جدا صار واضح لإله أنه حزب الله لا يتبع إلا للقرار الإيراني، هناك هذا الشعور المتنامي، وبعتقد لما تتحرك الدولة وتشوف ويشوف الشعب اللبناني ومن ضمنه الشيعة لبنان انه في عنا دولة بالفعل وقادرة تتحرك وعم تقدر بالدبلوماسية تأدي لنتائج بوقف اطلاق النار وبانسحابات من جنوب لبنان، بيتغير الوضع كليا. وطبعا بالنسبة لإيران، إيران اليوم في مكان آخر بعد الحرب اللي هزمت فيها وحيكون في حرب تاني. انا من الناس اللي بيعتقدوا انه في عنا جولة قادمة، اذا مش هلأ هتيجي بعد المونديال.
1: بس
4: في اهتمام كبير للإدارة الامريكية بتأجيلها لبعد المونديال اللي حصير بواشنطن.
1: حلو.
4: هذا بتصور يعني تصوري لمجرى الامور للمستقبل.
1: بس خليني اسألك سؤالين، بس بدي جواب كتير سريع لانه بدي اسمع رأي الدكتور خليفي، وفي بدي رد عليك دكتور مهدي عقيل. يعني عم بتقول في فصل سابع، الفصل السابع ماذا يتطلب؟ يتطلب طلب الحكومة اللبنانية أم يأتي حكما تلقائيا؟ هون عم نحكي قدام محامي كمان الأستاذ إلياس إصطفين.
4: الحكومة اللبنانية، ما هون عم بقول لك بالمفاوضات على الحكومة اللبنانية أن تقول أنا فعلا قادر أنفذ، وهون حتعطي التزام للرئيس ترامب أنه أوكي. فعلا قادر أنفذ أو أنا مش قادر أنفذ، أنا محتاجة لقوة دولية تكون معي. فالدولة عليها أن تقرر ماذا تريد، ما هي بحاجة
1: لتنفذ
4: قرارها. ما في قرار
1: سؤال
4: حكومي.
1: سؤال الثاني، سؤال الثاني كخبير
4: حكومي طيب. وعلى الدولة أن تنفذ.
1: سؤال الثاني كخبير، نعم أم لا، ما صحت أنه يتم العمل على لواء من الجيش اللبناني هو مهمته يقوم بمهمة نزع السلاح؟ ما صحت هذا الأمر، نعم أم لا؟
4: لواء واحد لا يكفي لتنفيذ هذه المهمة، هناك أفكار مطروحة أستاذ مارسيل، ومن ضمن هذه الفكرة إنما واقعية نحن بتحاجة لأكثر من لواء، وهذا اللواء وماذا سيتضمن بالأخير تحتاج إلى جدية وقرار
1: دكتور مهدي
4: من الحكومة أنها مستعدة أن تذهب إلى النهاية في تنفيذ قرارها.
1: خليني قبلك، قادرة الحكومة اللبنانية تروح بهذا الاتجاه؟
5: قادرة طبعا. إذا لقيت أنه منا قادرة أن تنفذ إلا بهالطريقة، إلا حق أن تطلب الحماية الدولية أكيد.
1: دكتور علي، قادرة الحكومة اللبنانية

0: الحاضنة الدولية يلي هو جزء يعني من هذه المظلة إن تساند الدولة
1: يعني اللبنانية. انت عم بتقول انه انت بتأتي بفريق اجنبي للفصل مع شعبك، هيك عم بتقول؟
0: بقول لك اني انا جاي هلا من شعبي، من ارضي، من ناسي، ضيعتي على تخوم الزهراني، بعدها لحد هلا بمنأى عن انذارات الاخلاء يلي طالت وانتقلنا من شمال الليطاني لشمال الزهراني، بس عم بشهد على آلام ابناء الجنوب، عم بشهد انه يحترق الجنوب اليوم صح. لكي تفاوض ايران، واشهد ان قرى الجنوب وبلداته وحواضره اليوم مدينة صور تسقط ويسقط معها القناع عن القناع عن القناع يلي تستر وراء حزب الله، وكل مين غطى حزب الله بارتباطه بالمشروع الايراني بالمنطقة على جثة الدولة وعلى مصلحة اللبنانيين. اليوم نحن بأيام مباركة بعيد الأضحى، بقرأ البيان الصادر عن كتلة الوفاء للمقاومة، محمد رعد عامل حاله النبي إبراهيم عم بيقول لأبناء الشيعة بلبنان روحوا ضحوا بولادكم، مين عاطيك الإذن إنك تتصرف بأرواح الناس بأرزاقهم بممتلكاتهم وتبعت طائفة لا تنتحر وإلى حتفها؟ اليوم كتير سهل أستاذ مارسيل نقدر نقرأ مسار الأمور في المنطقة. إذا أردت أن تعرف ماهية التصعيد ووتيرة التصعيد يلي عم بيقوم فيه حزب الله بالمنطقة، عليك أن تعرف ماذا يدور بين الولايات المتحدة وإيران. اليوم إيران عم تدفع حزب الله نحو التصعيد في المنطقة لتعلي كلفة انتظار الصفقة يلي من الممكن إنها تبرم، وهيدي الصفقة
1: بتسمح حزب الله انه باستثناء
0: على قياس مصالحها
1: المسيرات الفايبر وين عم بيصعد؟ التصعيد آتي من اسرائيل بشكل كبير دكتور علي.
0: مسيرات الفايبر سعادتك مسيرات الفايبر هي عبارة عن أداة تكتيكية بيستخدمها حزب الله بأثر كتير محدود على كل حال، مثل الباترفلاي افكت.
2: لعبة صغيرة
0: الباترفلاي افكت هو عبارة عن أثر الفراشة.
1: لا بس هذا عمل اثر بالحرب بس هذا عمل اثر بالحرب الاوكرانيه
0: على مسار كتير عالي بالمنطقه ولعبه شطرنج امريكيه ايرانيه. بس اذا عم بتقيسها على شورت سكيل بالمنطقه بيكفي انه يبعت مسيره 2-3، بيكفي انه يبعت 6 صواريخ ويهجر 600,000، اثرها للمسيره مثل اثر الفراشه، ندفع ثمنه غاليا تقدر انك تمد بامد المواجهة، بس بالنهاية ما عم بتحصل شيء. سقطت صور، سقطت النبطية، واليوم واصلين يمكن تروح على صيدا ويمكن نوصل لبيروت.
3: طبعا
1: شو كيف بتقدر جاوب قدام هذا المنطق اللي عم يحكي فيه وباقي العميد جورج نادر بدي اعمل
2: مليخة؟ المفروض تعطيني وقت اكتر منهم كلهم. انا
1: تكرم عينك فوز، اذا بترد لي صور والنبطيه وقلعت الشيف بعطيك كل الحلقه.
2: انا بدور
3: له استاذ مرسال عطيناكم 40 سنه.
2: اول شيء بدور شغله
1: استاذ رياض، شو هالمتر العظيم عن قليل انا بحبك. تفضل
2: استاذ رياض قهوجي عم بدافع عن ميليشيا سعد حداد انه على اعتبار كان في فلسطينيه عم بيقاوموا فدائيين وعم بصد الفدائيين. بحب اقول له هذا العظيم الموقر من بعده انطوان لحد من 78 لل 2000 هي المنطقه الصفراء هو كان حاميها.
1: نعم.
2: وهو كان يقصف مدينه صور اللي هي مدينته اللي كثير بتعز عليه. الامر الثاني انه هزيمه ايران انا ماني عارف التحليل العبقري اللي عنده كيف تعطى مهزومه ايران.
1: ليش بتستعمل هالتعابير؟
2: طيب عفوا عفوا عفوا اليوم ايران عم بيطالبوها بفتح المضيق. نسيوا النووي مش قادرين يحلوا مع النووي، الصواريخ الفلسطينيه ما عملوا لها حل، نفوذها بالمنطقه بعد مش عارفين كيف بده يحلوا. فالمشكله مع ايران، ايران ربحت وخلصت، ايران دوله متماسكه يعني. طبعا انا مبسوط لايران، ايران عم تواجه اعتى دوله بالعالم، عم تواجه الدوله الحليفه اللي عملت اباده.
1: يعني انتم انتصرتوا هلا
2: اباده بغزه اللي عم نحكي بايران
1: ايران بس بلبنان انتصرنا؟
2: لا لا لا لا, لا. ما بدي هذا الامر اكيد، وحتى حزب الله ما بدي هذا الامر.
1: ولو
2: الامر الثاني للاستاذ
3: اليوم بيدعون ما حدا بيدحفونا بالانتصارات.
1: شو قلت
3: يوم ايه
1: بلا بلا
3: بننام على انتصار ومنقوم على انتصار.
1: انت شو بيزعجك اذا فريق لبناني انتصر؟
2: بدي اقول شغله،
3: انا ما بيزعجني اذا بينتصر، انا بقوم بهلله، بس مش انه يكون انتصار وهمي، عايش وهم ومعيش الشعب اللبناني بوهم ومعيش الدوله اللبنانيه بوهم على ما شيء. تدمر لبنان، تدمر دمر دمار نهائي.
2: خليك في خليك في.
1: اوكي
3: شو شو بنكون عملنا يعني؟ قل لي وين النتيجه اللي عم نوصل لها؟
2: يضاف
1: انه بس انه مبسوط هالحزب ومبسوط هالطائفه الشيعيه انها تقدم احلى شباب عندها.
3: لحظه لحظه خلينا
1: كرمال
3: نفصل
1: كرمال قضيه هي مؤمنه فيها.
3: خلينا نفصل بين الطائفه الشيعيه. الله يخليك.
2: انت اخذت لي حق.
3: الله يخليك.
1: اعطيك رجعلك بس عم حرك لك مشاعرك اكثر.
2: محركين
3: استاذ مارسيل اليوم عم الحزب. خلينا نفصل اول شيء الطائفه الشيعيه الكريمه عن الحزب. الحزب لا يمثل الطائفه الشيعيه كامله في لبنان. هذه اول واحد. وهذا هون عندك مثل طويل عريض قدامك معنا على الطاولة. هاي اول نقطة. وشهد شاهدا من اهله.
1: شاهد.
3: انا بالانجليزي اقوى من العربي.
1: بعرفك.
3: ثانيا اليوم
1: تفضل.
3: فاليوم الحزب بده يوصل لاقتناع انه في ميزان قوى منه قادر بقى يعمل شيء. ما بقى في حل الا بتسليم سلاحه ويخلي الدوله تشتغل شغله.
1: ما كنتوا عم تقولوا خلص سلاحه وهر وصاروا حديد وما
3: هل هالحديد الثاني اللي بعد معه اياهم روح يسوي
1: شغله. بس اذا عجنك هالحديد الثاني شو بدك فيهم؟
4: على فكره الحزب
3: لا كيف شو بدي فيهم؟
1: لكن بتشكر اسرائيل انه عم تقوم بهالمهمه؟
3: لا ما شكرت اسرائيل ابدا. ما تحط لي
1: كلمه عم شوف
3: اعوذ بالله اعوذ بالله ابدا
1: مش لهالدرجه.
2: الشغله الثانيه الدكتور سيمون حكى عنه الامريكان. انا ما قلنا غير الامريكان. حسني مبارك أكثر رئيس جمهورية عربية كان متحالف عن الأمريكان 30 سنة.
1: أوكي
2: هو بيقول اللي بيتلحب بالأمريكان عريان. أوكي. أنا بياخذ بنظيرته هلا الأمر الثالث الأستاذ علي خيط قال إنه أنا جاي من البيئة وكأنه هو ممثل للبيئة. أنا ما بحب فوت بالشخصي.
1: مش أنتم الممثلين.
2: أنا ما بحب فوت بالشخصي بس هو بيعرف
1: إنه
2: بضيعته ما بيقدر يعمل عضو اختياري. هو بيعرف
1: شو الفكره.
2: هو بيعرف
1: اكيد
2: لانه هو عم
1: يحكي بسيطرة السلاح.
2: هو لا لا لا لا, لا. انا ماني بحزب الله وماني مقاومة عقائدية. بس انا مؤمن بانه هذا العدو الاسرائيلي لا حل معه الا بالمقاومة.
4: بس شو إلها علاقة
2: هذا فرق كبير.
4: شو إلها علاقة بالتمثيل؟
2: ما فيك تحكي باسم البيئة.
4: ما
2: فيك تحكي باسم البيئة
4: وانت
2: خارج من البيئة.
1: هو عم يحكي باسم مجموعة.
3: ولا حزب الله بيقدر يحكي باسم البيئة.
2: الفصل بين حزب الله والشيعة.
3: استعمال البيئة الشيعية
2: خلي استاذنا
3: كعذر وكدرع. هذا انا اكسبتبل.
2: انا لحالي هون
3: مش بس
2: هيك. خلونا نحكي بعدين جواب.
4: انا بدي
2: ما خلصش. انا ما عندي حكي.
4: كيف تعمل انتخابات
2: استاذ انت
1: حبيبي؟
2: يا بس كمان
1: ما مهدي
2: مش حكيت خيي.
1: ايه
2: بعدين رد علي.
1: اوكي
2: بعدين رد علي.
1: لا بنعمل حوار حلو.
2: انا اللي عم اقوله انه عاده عمليه الفصل بين الشيعة وبين حزب الله. انا بحب طبعا منكم روح على الدوريه للمعلومات. هذيك اليوم عملت احصاء. شوفوا الشيعة شو بيقولوا. روح عند النازحين على الطرقات. هو بيقول لك
4: بس بعد عنهم امن حزب الله. هو
2: خليك. لا لا لا ما انه امن حزب الله
4: بهددهم كل يوم.
2: مش صحيح. ما انه صحيح
4: هذا الوهم اللي عايشه.
2: انا ليك ليك بدي اقول لك شغله يا خي. انا على مستوى الشخصي بتعرف خي رضوان لا بنتمي لحزب الله ولا الى علاقه بحزب الله.
1: تحيه لرضوان.
2: انا مؤمن بالمقاومه ما لها علاقه بحزب الله. انا مؤمن كل حدا بيحمل بارودي هلا حزب القوات اللبنانيه يحمل بارودي ضد اسرائيل. انا مع حزب القوات اللبنانيه ما عندي مشكله.
1: حلو.
2: انا ضد الاسرائيلي. هيدا الاسرائيلي اللي مفكرين.
1: طيب اذا
4: سوريا عدو لا قتلته وقت كان عم بيقتل العدو الاسرائيلي.
2: نعم
4: وقت كان عم بيقتل العدو السوري ليش خونتونا القوات اللبنانيه والكتائب
2: والاسرائيلي؟ أيوة. انت بنظرك عدو. انت بنظرك السوري عدو. انا ماني عدو بنظرك. انت شايفه عدو للسوري. انا ماني شايفه عدو.
3: بس ما انت مثل ما انت كمان تؤمن مثل ما انت كمان
2: في فرق كبير بين السوري والاسرائيلي.
3: ما
1: منه هلا اسئله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
4: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا 80% من الشعب اللبناني بيؤمن بلبنان.
2: وبلبنان؟
3: لا مش بلبنان. لا مش بلبنان.
2: انت شايف لبنان
3: هيدا منه ايمان بلبنان. لو بتؤمن بلبنان بكره الصبح بيجي بيقول حزب الله انا مثل ما بدي كدوله لبنانيه بعمل لانه لازم العالم اللبناني يعيش بسلام.
2: انا بدي اسلم معك.
3: انا اللي بؤمن
2: بلبنان
3: بايران بعد قايلها
2: هلا. لا ما بقول انا بنتصر لايران وبفرح لايران تكون قويه. بس بدي اقول شغله صغيره. انت فيك تضمن لي بكره اذا حزب الله بيسلم سلاحه الاسرائيلي بده يوقف اغتيالات وبده يوقف قتل؟ امبارح بغزه امبارح
3: فينا نضلنا
2: عز الدين الحداد لحظه شوي.
1: اوكي اوكي
2: قتلوا بعد اسبوع طيب. قتل محمد عوضي
3: دكتور ما فينا نضلنا عايشين على الاستيراد.
4: بدي فوت على مريخ
3: ما فينا نضلنا
2: عايشين.
3: دولتك عم تفاوض. تقعد انت وبتتفرج على دولتك عم تفاوض هي طبعا. المسؤولة عنها
2: هي نتيجه ومشكوره من عندها شطبات جيب نتيجه وعلى وسهلا فيك
1: ما في سيمون دكتور سيمون بعدين
4: حكي عن سنه 78 مش عم برجع لورا
1: لانه عندي بولا اصيح
4: نطق كان في 78 صار في احداث الجنوب الفلسطينيه قوصوا على الجيش اللبناني كان رايح نتيجه صار في مشاكل خلصنا هلا نحن بنقول بسنه 2000 بسنه 2000 انسحب الاسرائيلي
2: انتصر حزب الله
4: انسحب الاسرائيلي عظيم عظيم انتصر حزب الله عظيم بس كمان نكلتوا بناس وهشلتون واللي كانوا معكم
2: مين نكلنا
4: المسيحية الجنوب هشلتون
2: بالعكس لحظة شوي بدي اشغل المسيحية بس جملة
4: طب خليني كمل خليني كمل واللي كانوا معكم واللي هن من ابناء الطائفة رديتوا وانضربوا حزب الله وعملوا رؤساء بلدية
2: اول شيء هيك مسيحية الجنوب بس
4: خليني كمل
2: مسيحية الجنوب اكثر ناس اكثر ناس خاصة عند دولة الرئيس نبيه بري
4: ها بري وضع اخر
2: وحزب الله حتى
4: وضع اخر
2: وحتى حزب الله روح على مدينة صور اللي عم تقصف اليوم ايه. اذا بدك تشوف التعايش الحقيقي في لبنان
4: صح
2: هو في مدينة صور هو في مدينة صور
1: اوكي
2: فما حدا يتحجج بمسيحية الجنوب مسيحية الجنوب مرتاحين
1: وما عندهم وين مرتاحين يا حو مشروب بيت كان له ساعة عم
2: بيقول لك شيء ثاني
4: الحرب شو الحرب
2: اللي عم نحكي
4: يا حي كان الجنوب
2: حزب الله وحركة
4: ايه حزب الله لحظة بالجنوب استاذ مارسيل لحظة اسمح لي شوي كان في عن في واقع اخذت الطائف الشعيد كريمه هويتها اللبنانيه بما ما انزل عليها الامام موسى صادم من افكار بلقت الجنوب ينمى شفنا كانوا الناس يعني معروف الرئيس نبيه بري شو دوره بانماء الجنوب بدعم ابناء الجنوب بتعليم
1: نعم
4: يعني صاروا الناس يروحوا من هون عم تحكي حضرتك عن صور عصور عن ناقوره على الوزانه تيشوفوا الجنوب اللي هو كان عمران نتيجة شو؟ نتيجة الازدهار نتيجة خضوعه لسقف الدولة من باب الرئيس نبيه بري اليوم انتو شو عملتوا فيه؟ هي اول نقطة
2: شو عملنا؟ الاسرائيلي شو عمل؟
4: انتو يعني. وين اخدتوه؟
2: سأل الاسرائيلي شو عمل؟
4: هاي النتيجة
2: سأل الاسرائيلي شو عمل؟
4: النقطة التانية انتو اليوم وقت الحزب مش انت عفوا حزب الله فوض على كريش بلش بالنقطة 29 وين انتهى بطلب ايراني فاذا انتم مش مخول
2: الرئيس ميشيل عون الرئيس ميشيل عون فاوض على
4: استاذ مثلا الحزب كان هو ضاغط لو ما بده الحزب لو ما بده الحزب
1: اي يا سيزار ليش انت عم بتشغل
4: لو ما بده الحزب لا ما وافقوا فاذا كمان كانت بيعه لصالح ايران ما كان حدا يتجرأ دون الحزب انا انت كمواطن اليوم ما عندك مخول تعطي نقطه للدوله انه ما تفاوض
3: كل ما يثار مساله التمثيل الشيعي ومن ينطق باسم هذا التمثيل الشيعي او اذا كان في صوت متميز داخل البيئه الشيعيه ترمون انه ما بتمثلوا ببيئتكم والاكثريه مع حزب الله ومع حركه امل مش بسيء بهيك عندك فائض سلاح
2: يعني
3: انا بكره انت
2: روح ترشح مع حدا بقوسك
3: انت بدك تقرر يا بدك تشتغل سياسي وتفوت على الانتخابات يا بدك تعمل ميليشيا وتقوس فوق روس الناس
4: امل بتأيدون
3: ما بدهم يروحوا على اقليم الاقتراع اقليم الاقتراع بالجنوب انت بتعرف
2: انا رايي انا رايي
3: بتعرف
2: انا بدي اقترح عليك شغله
3: هي عباره عن معسكرات
1: انت شو لك هالخايط
2: بتعرف شو
3: خلوه امل وحزب الله
1: عم بلش عم بيعروك
2: انا بدي اقترح عليك شغله
3: غير وهج السلاح غير وهج السلاح في مؤسسات لحزب الله اجتماعيه اقتصاديه عندك مدارس
2: شغله هذا حدا سلاح اللي خايفه منه بالانتخابات
1: ايه
2: شيل السلاح على جنب يروح يجيب لي 20 توقيع من ضيعته
1: ويخبر شخص هلا
2: ما في يا خيي ما هذا انت عم تحكي
1: شو يعني شو يعني شو
2: انجاز يعني اليوم ما حزب الله
1: انجاز ناخذ ناس مثل الخواريف انجاز ناخذ ناس خواريف
3: شيل السلاح من
1: عميد جورج نادر تفضل
3: اول شيء
1: عميد نادر نشوف قبل ما ادخل على بولا عميد مساء الخير تفضل
5: اذا بسمح لي بس علق على الدكتور مهدي بخصوص الجيش اللبناني انه قال خلي جيشك يدافع وما حدا بيدافع غيره وهو سبب يعني تخاذل يعني بمعنى انه تخاذل الجيش عن الدفاع هو اللي خلى
2: مش تخاذل
5: اول شيء هالمصادره بقرار الجيش ومصادره عسكريه سياسيه من منظمه التحرير الفلسطينيه واتفاق القاهره المشؤوم لسيطره حزب الله على الجنوب انا بدي اعطيه للدكتور مهدي ما بدي بس بدي اعطيه مثلين قراب مثل عمره 16 سنه ومثل عمره سنتين من 16 سنه ب 2 اب 2010 بالعدايسة كان في مركز عسكري وكان في ضابط أبضاي اسمه ماشي دياغي كان هو أمر قائد الكتيبة إجا جرافة إسرائيلية بوكلين عم تشيل شجرة بمنطقة صغيرة متنازع عليها لأنه بعد في كم نقطة متنازع عليها بين إسرائيل ظن العسكري والضابط ظن أنه هذه أرض لبنانية قد تكون لبنانيه وقد تكون لا لانه متنازع عليها. فتحوا النار عليها، قتلوا عسكري، قتلوا شوفير جرافي العسكري، وقتلوا ضابط برتبه مقدم، ضابط برتبه مقدم عند اسرائيل، يعني شغله كبيره. ردوا الاسرائيليين فقط بقصف المركز ورحنا. شو هذا وقفت هون؟ ليش وقفت هون؟ خافوا من ماجد الدياغي؟ اكيد لا. خافوا انه من المليارات الموجودين بالجنوب؟ اكيد لا. خافوا من شرعيه جيش شرعي قائم يمثل دوله، يمثل دوله قائمه عضو بالامم المتحده. المثل الثاني بدي اعطيه للدكتور مهدي. هلا خلال حرب اغتيال غزه المشؤومه، في مركز للجيش بسيده مرسي عيون، اكثر من 10 15 عسكري حصنوه العسكريين من وراء الازيف اللي عم تجي قريبه من المركز. انذرون الميكانيزم لاقناء المركز، لم يخلوا المركز وزادوا عديده. ما اصفوا لي ليش خافوا من المليل اللي موجوده هونيك ولا من العشر عسكريين اللي اجوا، كمان حسب حباب وجود الجيش الشرعي الذي يمثل دوله قائمه. اسرائيل تتفادى الاصطدام مع دوله قائمه طبعا، لانه هي بالنسبه لها عم تخير الجيش
1: المنظمه. بس حضره العميد، بس حضره عميد كمان يطرح السؤال، يعني اي مواطن عادي اليوم بغض النظر عن رايي الشخصي بيطرح السؤال، خيي طيب اذا كان هيك هذا الجيش لشو؟ اذا اسرائيل، بس جاوبني بشكل واضح، اذا اسرائيل تخشى الاصطدام بالجيش، واذا هذا الجيش ما بده يحمي ابناء الجنوب، واذا هذا الجيش بده نشيله من المناطق الحدوديه ويفل من رماش وعين ابل والقليعه، وباي لحظه نحن بنسحبه على بيروت تنشره بيروت، ليش انا بدي صلحه؟ بس اشرح لي.
5: استاذ بشار، الجيش يخضع لسلطه مجلس الوزراء، الجيش ما فاتح حسابه.
1: اوكي اللي هيك بالاول
2: ما في قرار
5: مجلسه يا سيدي. مجلس الوزراء اليوم من سكه من 30 سنه لليوم مين مسيطر عليه يا استاذ بشار؟ مين اللي بيامر فيه؟ مين الامر والنائب مجلس الوزراء؟ مين الامر والنائب؟
1: لا لا لا لا لا معلش، لا ما فينا نقول هيك، يعني اليوم لا لا شو مين ابر منيه؟ في قرارات طلعت عن مجلس وزراء بخمسة وسبعة اب، تفضل تفضل طبقها، قل له

0: ما مصير لبنان وبعد منا مجموعة مداخلات.
1: مساء الخير. ينطلق يوم غد المسار الأمني المستحدث بين لبنان وإسرائيل باجتماعات تعقد في البنتاغون، بوقت يتواصل المسار السياسي باجتماعات في وزارة الخارجية ب 2 و 3 حزيران. مسارين بيمشوا بالتوازي مع مسار التفاوض الأمريكي الإيراني اللي تجاوز حدود إسلام أباد. فلماذا تعدد المسارات وعلى أي منا يعول لبنان؟ أولا وبما يتعلق بالمسار السياسي، فيهدف أولا لفصل مصير لبنان عن مصير إيران اللي بتصر على العكس، ويقوم على أساس أنه الدولة اللبنانية هي التي تقرر كيفية حل مشكلتها مع إسرائيل وحزب الله على حد سواء. هذا المسار قد يخلص قريبا إلى ورقة إعلان نوايا يوقعها الطرفين، في ظل إصرار لبنان الرسمي على أن يكون البند الأول فيها تثبيت وقف إطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية، على أن يتم بعدها بالتوازي والتلازم تطبيق باقي البنود كما تؤكد مصادر رسمية. أما المسار الأمني اللي أصرت واشنطن وتل أبيب على استحداثه، فلم يتم وضع لبنان بجدول أعماله، وإن كان الوفد العسكري اللبناني سيضع تصوره على الطاولة وينتظر ما سيتم طرحه هناك، من دون استبعاد أن تتم مطالبة الجيش بخطوات عملية لنزع سلاح حزب الله والدفع قدما بالتعاون المباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، على أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة اختبارات فعلية على الأرض. ونصل إلى مسار إسلام أباد الدوحة، لرغم المحاولات لفصله عن مسار واشنطن تتشدد إيران بوجوب شمول أي اتفاق يخلص إليه الساحة اللبنانية، رغبة منها بالحفاظ على نفوذها ودورها بلبنان. وبحسب المعلومات، إذا كان الرئيس الأمريكي سيوافق على شمول أي اتفاق مقبل وقف النار في الساحة اللبنانية، إلا أنه حاسم بأن ذلك لا يعني التنازل عن المواجهة المفتوحة لإنهاء وضعية حزب الله العسكرية. وتشير المعلومات إلى أن لبنان أبلغ الوسيط الأمريكي أن السفير سيمون كرم هو رئيس الوفدين العسكري والسياسي، وأنه لن يقبل بتطبيق أي اتفاق جديد قبل سريان وقف شامل لإطلاق النار.
0: مداخلات هادي الملا، تفضل.
2: للأسف الأصح تعبير لنسمي بلدنا هو بلاد ما بين الوهمين.
0: ليه؟
2: وهم موجود عند حزب الله مفكر بمؤامراته ومغامراته ومقامراته أنه بيقدر يواجه إسرائيل، ووهم آخر موجود عند الطرف الثاني مفكر أنه بالسلام مع حكومة الكيان المحتل اليميني المتطرفة بيجي ازدهار ورواء واستقرار وما إلى هنالك. ويلا يا فخامة الرئيس، طلع بهالطيارة على واشنطن، حط إيدك بإيد نتنياهو، ايد فخامة الرئيس اللي احنا بنعتبرها ايد نظيفة لانه طالعة من الجيش اللبناني. ما نقبل انه تتوسخ بالدم بايد مثل حدا مجرم مثل نتنياهو، ايديه ملطخة بالدم باطفال لبنان.
3: حلو اذا زقفوله،
0: اكيد زقفوله
3: على المجرم نتنياهو. زقفوله منيح، مجرم نتنياهو منيح، زقفوله.
0: ابنك ما زقف.
3: لا زقف يا رواح.
2: نتنياهو اللي مش معروف بأي حبس بده يكون بعد ما يخلص محكوميته، واللي ثلاث ارباع دول العالم ورؤساء العالم عم بيرفضوا انه يواجهوه ويقعدوا معه، نحن ما بنقبل رئيسنا اللي بنعتبره نظيف انه يقعد معه بنفس الأوضة ويسلم عليه. شغلة تانية استاذ مارسيل، حكيت قبل شوي عن قيمك من خزعبلات حزب الله انه بيسقط حكومة وما إلى هنالك. انا برأيي برغم انه انا مع حق كل حدا قوة سياسية فاعلة وموجودة انه حقها تسقط حكومة وتعمل حكومة جديدة واللي بدها اياه، ولكن يمكن بالظرف الحالي مش مناسب هيدا الموضوع بظل حرب وبظل توترات ووضع لبنان اللي كلنا بنعرفه.
3: انا معك،
0: بس انا بده يسقطوا الحكومة كرمال قرد الحسن.
2: يصطف له، ما انا بغير. واصلا يعني كمان اذا بدنا نحكي بهذا الموضوع، يعني ما بعرف ليش ما هو محلل لهم محرم على ناس تانيين. ب 2019 بقت نزلت الناس لا تتظاهر ضد الفاسدين، قبل بسنة السيد كان قايل الفاسد هو مثل العميل. نزلت العالم بال 2019 لتواجه الفساد، طلعت هي العميله. نقاش تاني ما بدي ارجع لورا وما بدي فوت فيه،
0: يعني
2: بس هيدا النقاش، بس هيدا الموضوع ما بيعني انه نوجه انتقادات لهالحكومه، وانه هالحكومه مقصره بكتير ملفات. حكيت قبل شوي عن موضوع انه رئيس الجمهورية ما عم يطلع وزير الخارجية على تفاصيل المفاوضات اللي عم بتصير بواشنطن، وانا بقول منيح وكتر خيره رئيس الجمهورية انه عم يعمل هيك، لانه للأسف عنا وزير خارجية برج رج اذا حدا دعس على نملة بنيكاراغوا بيطلع بيان ايديني، بينما ناسه واهله عم يقتلوا كل يوم. أحسنت. للأسف ما بنسمع ولا كلمة.
3: احسنت
2: ما بنسمع ولا كلمة.
4: قلت لك شو اجينا من البيانات جويس.
2: في شغل على وزير الخارجية لازم يعمله للأسف، بغض النظر عن شكوى لمجلس الامن، مجلس الامن محكوم بتوازن سياسي في فيتو امريكي واضح وموجود. في شغل لازم يعملوا وزير الخارجية مع وزير العدل بالتعاون مع رئيس الحكومة، أنه يقبلوا اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليحاكموا المسؤولين الإسرائيليين على جرائم الحرب اللي عم ترتكب بلبنان وبجنوب لبنان تحديدا. هذه جرائم حرب. قد ما حكينا عن مغامرات حزب الله بنحكي من هلأ لبكرة، قد ما عملنا وانتقدنا حزب الله هذا الشيء ما بيلغي، لأنه للأسف بعض السرديات اللي عم تواجه حزب الله عم تشتغل بطريقة انه كأنه عم بتغطي على الجرائم الإسرائيلية عن قصد او عن غير قصد. في ناس كتير عن غير قصد. ما يرتكب بحق لبنان وحق اللبنانيين وحق الجنوبيين هو جرائم حرب، وعلى الحكومة اللبنانية وزير الخارجية ووزير العدل وبالتعاون مع رئيس الحكومة وبالتعاون مع كل الحكومة يقبلوا اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين. هذه المحكمة الجنائية الدولية عطت نتيجة، نتنياهو وغالانت تضمت إدانتهم، من يومين ثلاثة تضمت إدانة سموتريش. فشو اللي بيمنع أنه هذه المحكمة الجنائية الدولية يقبل لبنان اختصاصها؟ بدنا نقول لجنوبيين ما بدكم حزب الله، ممتاز وأنا معكم بهذا الموضوع، وما بدنا مغامرات ومقاومة حزب الله، بس بدك تواجههم بشيء بديل. صحيح. بدك عم تحكي عن موضوع أنه أنا بدي أمن حماية دولية، بتأمن حماية دولية بتبلش من هون بأنه إلزام إسرائيل باحترام القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان. للأسف هلأ بدنا نرجع نحكي بصير بالقرار 425 اللي ضل 22 سنة ما تنفذ، وهل نفذته إسرائيل بس فقط لأنه هي ملتزمة بالقرارات الدولية، ولا كان في تضحيات من قبل ناس، وكان في مقاومات حكيت قبل شوي ذكرت عن الموضوع، وكان في مقاومات قبل حزب الله. لا. بلشت بجبهة المقاومة الوطنية اللبنانية وحركة أمل وقوات الفجر ومد وجنوبيين وناس قدموا تضحيات إلى أول ما إلى آخر لوصلوا لتحرير عام 2000. فهذا الموضوع تضحيات هذه الناس لازم تستثمر لمحاكمة الجرائم الإسرائيلية اللي عم ترتكب كل يوم. شكرا.
4: عم شوفك على اليوتيوب شانل تبعك أبعد من هيك، عم بتروح بجوابك على ليش ما بيقدم وزير خارجية.
5: أنا صراحة ماني مطلع على عمل الحكومة من جوا، الإجراءات الإدارية اللي عم تتخذ، وخاصة بالاجتماعات بين الوزراء وزير الخارجية ووزير العدل. أنا أكيد أنه هذا الموضوع إذا كان مطلوب الوزير رجي ما لح يقصر ولا ثانية انه يقوم فيه ويقوم بدوره لحتى يوصله لأخوتين.
4: انت عمليا عضو في البرلمان صح؟ بعدك حديد تلق
5: طبعا
4: ما طلعت نومينيه
5: الحمد لله.
4: رئيس البرلمان تلقى رسالة كبيرة بالعقوبات على ناس من محيطه.
5: اوكي.
4: وفي نواب زملاء لإلك كمان حطت عليهم عقوبات.
5: نعم.
4: بتتضامن معهم؟
5: انا مش دوري اني اتضامن ولا ما اتضامن.
4: نعم.
5: صراحة اليوم الدولة أو الحكومة الأمريكية عندها إجراءاتها الخاصة، الخزانية الأمريكية عندها إجراءاتها الخاصة، لما تطلع هيك عقوبات بتكون مبنية على
4: وقائع
5: ووثائق محددة بتطلع على أساسها، وأكيد في طبعا زيد عليها أكيد من الضغط السياسي الدولي يلي عم يتمارس على لبنان. فهذا هو اللي بقدر أقول لك يعني. هنالموضوع
4: أسعد حمدان فضل.
6: مساء الخير. انا بدي اوجه سؤالي للدكتور دكتور مهدي.
4: انت من الجنوب؟
6: انا من الجنوب، من شبعة، عام الشريط الحدودي. استاذ مارسيل، اللي عم يصير بالجنوب هلا، اللي عم بيدمر فوق الارض واللي بيبحث
4: تبرم دكتور مهدي تشوف وجه البهي لاسعد.
3: نعم عرفت، متشرف.
6: شكرا. اللي عم يصير بالجنوب هلا، اللي عم بيدمر فوق الارض واللي بيبحث تحت الارض، اثنيناتهم مثل بعض.
4: ولو اسرائيل طبعا. لانه اسرائيل مثل الحزب،
6: لانه اثنيناتهم عم بيدمروا الجنوب. أنا بدي أقول شغلة يا أستاذ مارسيل، بال2006 مين جاب الإسرائيلي لعنا؟ نتذكر لو كنتوا اعلى.
3: بس كان اسرع
6: بال 2000
3: بعتقد كان فينا اسرع بس
6: لو سمحت لو سمحت
3: بس
6: لو سمحت ما بدمر لبنان كرمال 2 او 10 او 20 اسير. انا ابن عمي اسير هلا باسرائيل.
3: كانوا 200
6: ماشي فضل.
4: ابن عمك اسير باسرائيل؟
6: نعم نعم اسمه ماهر حمدان
3: ان شاء الله بنجيبه.
6: الشغله الثانيه بال 2024 بحرب غزه وهي اسناد غزه بأسف انا انه نحن تعدينا على الاسرائيلي. كانوا اجوا المندوبين الدوليين من برا يقولوا له لحزب الله كرمال الامام علي يا خيي خليك على جنب عود ما خصك ما قبل. تعدوا جابوا اسرائيل لعنا واحتلت الجنوب واحتلت خمس نقاط. مع الاسف انا بدي احكي يمكن يقولوها طائفيه بس انه
4: انت
6: بس
4: كالسنه من شبعه.
6: نعم نعم
4: فضل.
6: انا بدي اقول انه كيف بدك تدافع عن غزه عن السن عن السنه المتطرف وتضرب السنه المعتدل بالخليج العربي؟ كيف هيدي هاي؟ كيف شغلي كيف
4: نعم. تطور بهالجمهور؟
6: لا مش تطور استاذ نحن من بعدك يعني احنا بنتعلم منك.
4: شكرا استاذ اسعد.
6: هلا بهيدي بالحرب الاخيره اللي هلا صارت هلا مؤخرا طيب اوكي نحن شو عم نستفيد منها هيدي الحرب؟ نحن استاذ مهدي دكتور مهدي عم بنفى ما ذكر البيان اللي طلعه حزب الله وقال انه نحن عملنا هيدي الحرب كرمال استشهاد القائد بايران وطرقوا ست فتيشات مثل ما تفضلت حضرتك استاذ مرسال. بس بدي اقول شغل حضرتك قلت هلا من شوي انه ان شاء الله بتنتهي الحرب وبيرجعوا اهالي الجنوب على ضيعهم. وين في ضيع بعد؟ اللي وين في ضيع بعد؟ وين في ضيع بالجنوب بعد؟ ما في ضيع بالجنوب. انا بس بدي اقول شغل
4: رح يجي يقول لك مهدي مش حزب الله اللي هدم البيوت بالجنوب.
6: مين اللي قرب صوت اسرائيل؟ هي اعتدت علينا ولا نحن اعتدينا عليها؟
3: هي حمل وديع.
6: بس خلينا نعرف هون نحدد.
4: طيب جوابك شكرا
6: بس بعد عندي نقطة لو سمحت لو سمحت
4: عندي اعلانات
6: من
4: الاعلانات خيي من عيش.
6: بس خليني اقول شغله لو سمحت. نحن اليوم بمناسبه عيد التحرير المقاومه والتحرير اللي صار بسنه 2000 للاسف هلا هو صار عيد الاحتلال وليس عيد التحرير. انا كابن جنوب بعتبر انه كان حزب الله يقول هيدا السلاح للدفاع عن الارض والعرض صح ولا مش صح؟
4: نعم.
6: كلنا بنعرف هيدا شو
4: أوكي.
6: الارض راحت والعرض معروف وين قاعد هلا معروف شايفين. انا بدي اقول شغله
4: لحظه مش شيء حلو
6: لحظه هيدا شيء محزن
4: مش شيء حلو نزقف لهذا
6: شرب العمار هيدا شيء محزن. بس انا اللي بدي اقوله انه بالنسبه للعرض انا عم شوف على الشط البحري بالسعديات وبالدمور وبمناطق بالبيال وين النسوان عم تقضي حاجتها بين الصخور على شط البحر. هيدا يعتبر انتصار اللي عم بيحكي عنه الشيخ نعيم قاسم ما هيك يا دكتور؟ هيدا اللي عم نحكي عنه. الانتصار ما خلى ولا بيت. الانتصار انا ابن شبعة ما بقدر اطلع من هون على النبطية على كفرة بنيت اوصل على بيتي. بدي اطلع من هون على البقاع الغربي على رشية ابرم برمي 4 ساعات. هيدا هو الانتصار يا دكتور مهدي. الانتصار ما خلى ولا مواطن لبناني جنوبي ببيته بالجنوب الا صاروا كلهم بالبيال وعلى المناره وقاعدين بالخيام وعلى الروشي. انا بدي اقول شغله استاذ مرسيل معلش اسمح لي
3: يا سيدي.
6: انا عم بتقول انه بده يرجعوا على الجنوب. اذا بده يرجعوا بده يقعدوا على الردم. انا برايي يقعدوا بالبيال ويقعدوا على المناره الشقه حقها 2 مليون دولار تحت مع الفيو طبعا احلى ما يرجعوا على الجنوب المهدم.
4: شكرا ميرسي على اساس انه بيوت الناس واملاك الناس
6: ما خلوا بيوت مين خلى بيوت؟
4: أوكي بس
6: مين؟ الشيخ نعيم خلى بيوت
4: ملوك الناس والملكية الفردية ملكك
6: ما فيش رزق بعد.
4: شكرا استاذ اسعد مداخلتك قيمة بس ختامها كان غير قيم. استاذ حجل بعد البريك تسمح لي استاذ حجل بعدين في ممثل حزب الكتائب العظيم كمان ما بدنا نتأخر عليه بعد البريك في كتير مداخلات وما بدنا نتأخر على استاذ قهوجي بريك ونتابع.

0: يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع المعالج النفسي العيادية إيما كرم
1: عن طلبات الولد وطريقة الأهل بالاستجابة. بشكل عام إذا كان الطلب مادي الكل بيستجيب حسب القدرة المادية، إذا كان الطلب نفسي لازم نخليه يعبر عن الشيء يلي عم بيعيشه يلي عم يحسه. الولد يلي بيشعر بحب أهله أهين عليه يعمل توازن بين حاجاته ورغباته. إذا بتلبوا طلب الولد لأن بتحسوا إنه هيدا واجب عليكم ما رح تحبوا يلي عم تعملوا، وهالشي حيخلق عندكم إحساس إنه الولد كتير متطلب. الأهل لازم وبحقلن ما عطول يلبوا طلبات الولد وبلا ما يحسوا بالذنب.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: بلا رحمة.
3: ماذا تحمل مفاوضات واشنطن العسكرية للبنان؟ وهل يضغط البنتاغون لتحديد مهل نهائية لحصر السلاح؟ وهل حزب الله لا يزال يملك ما يكفي لتغيير المعادلات؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع النائبة غادة أيوب.
2: بلا رحمة مع دنيز رحمة السبت 10 الصبح على

0: عزيزي السائق، من ملاحظاتنا اليوم كثرة المطبات على طرقاتنا ويلي بمعظمها مش كتير مدروسة ولا معمولة.
1: ونتابع يعني بهذا القسم الأخير دكتور أهوجي، أستاذ سيمون، دكتور مهدي، أستاذ علي والأستاذ إصفين، بكلمة واحدة شو جوابك على اللي طرحه قبل شوي أسعد؟
2: لك بدك تعطيني شوي صغيرة؟
1: لا لا لا،
2: أول شيء بدي أقول للأستاذ،
1: لا ما فيك طالب،
2: بدي أعفيه على اللي طاله بحزب الله لأنه خطابه الكامل أنا معه بأيده 100%.
1: لهذه أوكي
2: أنا معه. الأمر الثاني بالأستاذ أسعد، أول شيء نهاها بشكل سيء جدا،
1: أوكي،
2: فما بدي أعطيه الشرف رد عليه.
1: لا
2: غلط،
1: لا أسعد
2: ما احترم، ما احترم نساء الجنوب، هؤلاء النساء اللي عم تحكي عنهم هؤلاء أمهات شهداء، عيب تحكي معه بهالطريقة.
1: بس ما هو خاف، هو خاف عليهم كمان،
2: ما بينحكى بهالطريقة، ما بينحكى بهالطريقة،
1: بس ما هو خاف عنهم،
2: هؤلاء شرف أكثر بكثير من اللي بتفكر فيه.
1: بس دكتور مهدي هو ما حكي بهالطريقة،
2: حكى كلام منه ما،
1: بس هو حكي بشكل كمان إنه هو حريص أيضا على كرامة إخوتنا وإخواننا.
2: مش كلام حرص، ما بدي رد عليه.
3: أوكي. أنا بتأسف على اللي بيستسهل إنه يكب الناس بالطرقات ويهجرهم ويخليهم ينزحوا ويدوقوا كل العذابات، من عذابات التهجير
2: الحروب
3: ومن لا مش الحروب، إنك تضحي بمئات الآلاف
2: بدك تستسلم، روح استسلم أنت، أنا ما بدي
3: مش حروب،
2: روح استسلم،
3: مش حروب.
2: بس بدي أقول شغلة عن الجيش، عفوا بس عن الجيش اللبناني، يمكن حد يفهمني غلط، نحن مع الجيش قلبا وقلبا، والجيش
1: دائما على
2: خط، بس لا لا لا لا أبي نادر قبل شوي كان عم يحكي نحن مع الجيش، ما عندنا مشكلة، بس الجيش ما عنده، ما عم نقول القدرات الحد الأدنى للمواجهة.
1: أوكي،
2: وما في قرار سياسي.
1: أنا كنت معك وقفت معك، شو بدك أكثر مني؟
2: أنا معك
4: الجيش.
1: سيمو دخلك دكتور سيمو، ايه؟ الأمير يزيد جاي هذا الأسبوع؟
4: في أسبوع الجاي جاي الأمير يزيد.
1: ليه؟
4: على أساس في مسار سياسي بالمنطقة عم يفصلوا لبنان عنه. نعم. إن مسار السياسي التفاوض عم بيصير بين إيران وبين أمريكا تنوصل على لبنان، تنأكد على فصل المسارات، هون كان في مسار ماشي في باكستان يبدو تم إبعاده لأنه نعم. فيش تتبين إنه حساباتها هي عملية إنه تطوير، يعني عندها عليه عقوبات نتيجة السلاح النووي،
1: نعم.
4: عم تحاول إنه تفتح علاقة جديدة مع أمريكا، اليوم صار في مثل ما بيقولوا استعانة بقطر، هلا يبدو في حركه جديه، بتوصل لاتفاق او لا موضوع اخر، بس كان في طلب امريكي ايراني على انه قطر تتولى هذا الدور. هون في الدور السعودي بما خص لبنان، بلبنان في المفاوضات اللي عم تصير بالخارج، هذا بده بتوصل لزياره الامير يزيد، في المفاوضات السياسيه الدبلوماسيه بدها تصير باسبوع الجاي، وفي المفاوضات العسكريه بدها تصير بكره، اللي هي عم تحط يعني تطرح نقاط وقف اطلاق نار وما شابه من قبل الجيش اللبناني. بعد منا بده البلد يفوت بردات فعل، ولا سيما انه اليوم صار في عقوبات على رئيسنا به، على مقربين من رئيسنا به بري، وفي جو من التباعد بين عدد المسؤولين، وان كان امبارح رئيس ليفون اتصل برئيسنا به بري يهني ويأكد على انه العلاقة لازم تضم قائمة بالتواصل، لانه يشكل
1: دونك جاي الامير يزيد
4: يشكل حاجة لا لا لا
1: يعني يرقى بالصدع
4: يشكل
1: بين
4: مجعي. مزبوط. هون الامير يزيد هو لكن طرح سابقا تلاقي رؤساء ثلاثة الدولة تكون موحدة في هذه المفاوضات، بعد يشكل بزيارته المخرج لا يكون في احتضان للرئيس نبيه بري وعدم انتقاله من يعني لمحور يبين كأنه ردة فعل، انه نتيجة طبعا نتيجة يعني سلاسة بالحركة السعودية سيتم انه اليوم وحدة يعني تأكيد
1: سلاسة ام تفاهم كمان بداية تفاهم ايراني السعودي رح نسال عنه
4: مكير ماشي يعني هي بالنتيجه عند السعوديين اخذين منطق الحكم انه تحييد حالهم
1: تصفير مشاكل مع
4: الشعب
1: مع
4: الايراني
1: الجوار. استاذ اصفين قبل ما فوت على المدخلات، يعتبر وليد جملاط ان فكره اللجنه العسكريه السداسيه بدعه لا لزوم لها طالما لدينا اتفاق الهدنه موجوده ويمكن ان يكون اساسا للتفاوض.
5: اليوم الاجتماع الامني اللي بده يصير بكره
1: ما بدي اياك ترد على سؤال وليد جملاط على سمير جعجع، بس انه
5: بيقدر كل واحد حر يحكي اللي بده اياه، الشمس طالعه والناس اشعه، كل حال مش مشكل.
1: اوكي.
5: بالنسبه للاجتماع بكره مثل ما تفضل استاذ سيمون، هذا اجتماع يبحث التقنيات والاستراتيجيه كيف بدها تصير وكذا والى اخره. لنرجع على وقت الهدنة، أنا بعتقد
1: تخطى
5: الزمن بسيه مثل ما بيقولوا. فاليوم نحن أمام ألمنتس جديد، أمام أمور جديدة عم تصير، أمام تغيرات بالمنطقة كاملة ككل، بدك تواكب هذه التطورات
1: يعني لحتى تقدر تدعمون الذهاب إلى اتفاقية سلام.
5: انا بتمنى انه نروح على اتفاقيه سلام.
1: دكتور علي،
3: يعني لا شك نحن امام تشكل شرق اوسط جديد واتجاهات بالفعل تعيد رسم معالم المنطقة. بالنسبة لي أولوية الأمن الوطني لكل دولة هي الأساس. صح. لبنان أنه يسعى لتحقيق أمنه الوطني من خلال محادثات مباشرة، مفاوضات مباشرة يفاوض فيها لبنان عن نفسه وبنفسه، وصولا إلى إبرام اتفاقية سلام بدل الحرب المفتوحة بلا أي أفق يلي يأخذنا إليها حزب الله. هيدا مطلب أساس لازم تروح عليه الدولة اللبنانية مبارح قبل اليوم. صح. واليوم قبل بكره، وهيدا مسار
1: حتى على على على دم الشهداء، على على
3: حتى ما يسقط بعد شهداء. استاذ
1: انت فيك اليوم تروح تعمل مفاوضات سلام والحرب بعدها ماشيه والقتلى عم بيروحوا والناس عم تنحرق بيوتهم تتدمر ضياعهم؟
3: يعني مننطر بعد لحتى يستباح الجنوب من شمال الليطاني لا شمال الزهراني؟ مننطر بعد لحتى نصير بخساراتنا على حدود صيدا وعلى مشارف بيروت؟ نحن بس نشوف انه المسار اللي مشينا فيه خاطئ. لا. القرار الحكيم هي انك تخرج من هذا المسار الخاطئ.
1: على خير بسألك رياض قهوجي، الامور رايحة من هلأ من هلأ للخريف، بيتحمل البلد يبقى من هلأ للخريف بالحرب قبل ما يفوت على بروسس سلام؟
3: لهيك انقاذ العمران والنفس والدولة ضرورة شرعية أخلاقية وخيار سياسي أساسي لازم نروح لقله بلبنان.
1: الدكتور قهوجي، قبل ما أعطي الكلام للدكتور عقيل بدي أرجع كلام وليد جملات، ليش ما بنكتفي باتفاق الهدنة؟ وهل نحن بنقدر فوت على اتفاق سلام بالوضع الحالي؟ بسرعة بس لأنه عم بيخلص وقتي.
6: اتفاق الهدنة هو حيكون جزء من مرحلة الوصول لتطبيق اتفاق سلام، هو شيء سيكون عنده دور أساسي. وفي يعني ضمن السياسة الأمريكية اليوم الاتجاه لإعادة إحياء اتفاق الهدنة هو شيء قائم وموجود. إنما في نهاية المطاف نحن في عنا واقع اليوم اللي هو التوسع والقصف والتدمير اللي عم بيصير من جانب إسرائيل، هذا علينا أن نوقفه، هذا لن يتوقف إلا من حل موضوع سلاح حزب الله، على كون نحن صادقين مع اللبنانية وأهل الجنوب اللي صاروا من تشرين بسائر أرجاء لبنان، وفي كتير منهم اليوم ما عاش في عندهم ضيع ليرجعوا له، ليكون في أمل إنه يرجعوا لهالضيع وترجع الجنوب لأهله، بده ينتهي الأمر أو بده يبلش بالتخلي، قرار حزب الله بالتخلي عن سلاح أو تنفيذ هالقرار بالقوة أو بالفعل، لأنه بالأخير هناك شعب لبنان كله ما في يبقى أسير ل 200-300 ألف شخص، لازم تنتهي الموضوع ويكون في قرار حاسم بإطاره. فمن هون نحن الموضوع اتفاق الهدنة طبعا هو جزء من مرحلة وعملية تغيير اليوم اللي عم بيصير فعليا بلبنان أستاذ مارسيل، ضمن التحرك الجيوسياسي بعد التغيير اللي صار بسوريا، هو الوضع الذي نشأ في لبنان عام 1990 مع انتهاء الحرب الأهلية يتم تغييره، ومراكز القوى اللي تتحكمت في القرار اللبناني من الداخل وتسمى بالدولة العميقة يتم إنهاء وتعديل دورها، ومن هون عم نشوف هذا التخبط داخل قرارات الحكومة لأنه في هذا الصراع الداخلي، وعم نشوف في جهات اليوم تخير المسار بالتغيير او الذهاب للعقوبات والعزلة يعني لمكان اخر كليا. في عملية تغيير اكبر من لبنان، وحزب الله يدرك بقرارة نفسه انه الامور انتهت، هو بقاء اليوم فقط لحاجة ايرانية بدها جبهة اسناد تستمر طالما لم تصل الى
7: برنامج صار الوقت.
8: صار الوقت
7: عبر إذاعة لبنان الحر.

صباح الخير. فيما يتم الحديث عن إمكانية حصول اتفاق بين أمريكا وإيران بانتظار توقيع الرئيس دونالد ترامب ووسط ألا أفقا للحرب في لبنان، تنطلق غدا جولة جديدة من المحادثات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في البنتاغون. وللغاية وصل الوفد العسكري اللبناني إلى واشنطن وسط تخوف من أن يؤدي استمرار الضربات الإسرائيلية إلى تأجيل الجولة، وتعتبر الإدارة الأمريكية أن الأولوية اليوم هي تثبيت وقف النار ومنع توسع المواجهة، وسيتركز المطلب الأمريكي الأساسي بحسب المعلومات على وقف عمليات حزب الله العسكرية وخصوصا المسيرات، فيما أفيد بأن هذا المطلب نقل أكثر من مرة إلى الرئيس نبيه بري عبر قنوات سياسية وأمنية. الوفد اللبناني من جانبه سيعرض ما أنجزه الجيش اللبناني منذ انتشاره جنوب الليطاني، وسيشرح الجيش اللبناني الصعوبات الميدانية ونقص التجهيزات والدعم اللوجستي. الوفد سيؤكد أن الجيش قام بتفكيك ألغام ورفع متفجرات ومخلفات حربية في الجنوب، وسيشير إلى سقوط شهداء من الجيش خلال عمليات التفكيك والمسح الهندسي، وسيطلب لبنان دعما عسكريا إضافيا بعدما بقيت وعود كثيرة من دون تنفيذ فعلي. وبحسب المعلومات فإن لبنان يتمسك بمعادلة واضحة، وقف النار أولا قبل أي نقاش أمنيا أو سياسيا أوسع. وعلى مستوى الدخول الفرنسي على خط الأزمة اللبنانية، أفيد بأنه سيكون هناك زيارة للموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان الأسبوع المقبل، على أن تليها زيارة أخرى لوزيرتين فرنسيتين. في الغضون يتدحرج التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان بوتيرة غير مسبوقة وسط اتساع دائرة الغارات والإنذارات. وفي خضم التصعيد المتواصل شدد رئيس الحكومة نواف سلام على أن لا شيء يمكن أن يبرر الاعتداءات المتواصلة على صور والنبطية، ولا تدمير معالمهما التاريخية، ولا التهديدات المتكررة التي تطال الأهالي الأمينين، معتبرا أن دعوات الإخلاء القصري وترك المنازل والأرزاق ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي الذي تدينه كل الأعراف والشرائع الدولية. وأكد سلام أن لبنان سيواصل حشد الدعم العربي والدولي من أجل وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل بما يضمن عودة النازحين إلى ديارهم بأمن وكرامة. وفي تطور خطير، اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بمحاولة المساس بسد القرعون، معلنا رصد عناصر قرب المنشأة قبل استهدافهم بغارة جوية، كما حذر من أنه لن يسمح بأي محاولة للمساس بالسد وسيعمل بقوة كبيرة. بالتوازي تتصاعد المخاوف على المواقع الأثرية والتراثية في الجنوب، لسيما مدينة صور وقلعة الشقيف، بعدما أعلن وزير الثقافة غسان سلامي إجراء اتصالات عاجلة مع منظمات دولية ودول معنية للتحذير من الأخطار المحدقة بالمواقع المصنفة ضمن لائحة الحماية المعززة لدى اليونسكو. كما تابع وزير الخارجية يوسف رجي بألم بالغ الاعتداءات التي طالت الأحياء التاريخية والمعالم التراثية في صور، مطالبا بتحرك دولي عاجل لحمايتها. ميدانيا تحولت النبطية وبلداتها إلى ما يشبه بقعة منكوبة بفعل الغارات المكثفة والإنذارات المتكررة بالإخلاء إلى ما بعد نهر الزهراني، فيما دوت سفارات الإنذار في كريات شمونة والمطلة ومحيطهما خشية تسلل المسيرات. وشهدت الساعات الماضية عشرات الغارات على دير الزهراني والنبطية الفوقة وحروف وجبشيت وزوطر الشرقية وشوكين وكفرجوز وعرب صليم وميفدون وغيرها، ما أدى إلى سقوط ضحايا ودمار واسع في الأحياء السكنية والتجارية، فيما استهدفت غارات أخرى محيط مستشفيات ومساجد ومواقف سيارات. كما أعلن الجيش اللبناني سقوط شهيدين من العسكريين جراء استهدافات إسرائيلية في منطقة زفت دير الزهراني. وامتدت الغارات إلى صيدا، حيث أصدرت بلدية الهلالية قرارا بإخلاء بناية الجزائر في منطقة القياعة بعد تعرضها لأضرار إنشائية خطيرة تهدد بانهيارها، وسط تحذيرات من عجز البلديات عن تنفيذ أعمال التدعيم اللازمة. وفي خضم التصعيد نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ضابط رفيع قوله أنه لا يستبعد أن يكون لبنان جزءا من أي اتفاق مستقبلي مع إيران، في إشارة إلى اتساع الترابط بين الجبهة اللبنانية والتطورات الإقليمية. في هذا الوقت
أعربت القوة الأمم المتحدة اليونيفيل عن بالغ قلقها إزاء التصعيد الأخير في جنوب لبنان، محذرة من أن التطورات الميدانية المتسارعة تزيد من تقويض الاستقرار في المنطقة. وأكدت اليونيفيل أنها تواصل أداء مهامها ومراقبة الأوضاع على الأرض، مشيرة إلى أنها رصدت نحو 670 مقذوفا، وهو أعلى معدل يتم تسجيله منذ 17 نيسان الماضي. ولفتت إلى أن مئات آلاف المدنيين أجبروا على مغادرة منازلهم في جنوب لبنان، وغالبا من دون سابق انذار، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتبادل القصف على الحدود الجنوبية. وفيما خص الملف الأمريكي الإيراني، فقد كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن ملامح اتفاق أولي بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن هدنة مؤقتة لمدة 60 يوما، تمهيدا لإطلاق مفاوضات شاملة حول البرنامج النووي الإيراني وقضايا إقليمية حساسة، وسط ترقب لقرار نهائي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأفادت مصادر أمريكية وكالة فرانس بريس بأن إيران والولايات المتحدة تنتظران موافقة ترامب على إطار الاتفاق. وأفاد مصدر للأم بي سي بأن أمريكا وإيران أجلتا وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق والإعلان عنه. هذا ونقلت الأي بي سي عن مسؤول أمريكيين قولهم أن واشنطن لا تزال تشعر بالقلق بشأن قدرة النظام الإيراني على التوحد خلف أي اتفاق. هذا ونقلت وكالة إسنا عن الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان أن إيران لا تسعى لتصنيع سلاح نووي، معتبرا أن عدم استقرار المنطقة سببه إسرائيل. وقال: لا ننخرط بالدبلوماسية من موقع ذلة وواجهنا أكبر قوة في العالم، وعلينا تقبل الصعوبات. أضاف الرئيس الإيراني: لا يمكن أن نخوض حربا ونتوقع في الوقت نفسه أن تسير الأمور كما كانت عليه من قبل. إلى هنا نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي مارك البطار. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: صباح الخير، أحلى تحية لك اللي عم بتابعوا إذاعة لبنان الحر، كل الفرق مع إلديكو. يوم الخميس وموعدنا اقتصادي، وبيسرنا بها القسم أني أخذ حديث عبر الهاتف من الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ توني فرح، ومن الكاتب أيضا والخبير الاقتصادي الأستاذ منير يونس بكواليس الاقتصاد.
1: بين القرار والنتيجة في قصة لازم تنفهم، في كواليس الاقتصاد مع إلديكو.

0: معي مباشرة عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي والاقتصادي الأستاذ توني فرح. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر أستاذ توني.
1: صباح الخير لحضرتك وللمستمعين الكرام.
0: يعني شوي مرات منحس أنه التطورات الاقتصادية بجمود، بس إذا منفوت بالعمق منلاقي أنه في كتير قصص هيك لازم نضوي عليها. بس بدي بلش معك بسؤال عام، قديش بتحس اليوم أنه طالما دولتنا بطلت قادرة أنها تعمل شبكة أمان اجتماعي لازم تضل مثل ما هي، أو لازم نحن نغير كل النهج أو كل النظام لأنه اليوم الدولة منا قادرة تبني هالشبكة؟
1: هيك بالحقيقة خليني بلش خارج إطار شبكة الأمان الاجتماعي. يعني حضرتك ذكرتي قصة الدولة كلها قديش فيها تبني.
0: نعم.
1: مشكلتنا بهذا الموضوع هي النقطة بالذات، يعني إذا بدك هيكلية الدولة وطريقة معالجة الأمور. خليني أعطي مثل بسيط نبلش في حديثنا.
0: تفضل.
1: إنه نحن اليوم صرنا 6 سنين أو 7 سنين بانهيار مالي واقتصادي غير مسبوق. وبذات الوقت لحد اليوم طبعا بعد ما ظهرنا ما عملنا معالجة، وهذه مسؤولة عنها الدولة، هي اللي تعمل هذه المعالجة. بالإضافة إلى ذلك يعني بموازاة هذا الموضوع عندنا شيء اسمه اقتصاد شرعي واقتصاد غير شرعي. الدولة كمان من مسؤوليتها وخارج إطار حتى لو بعد ما ظهرنا من الانهيار،
0: نعم،
1: تعمل مجهود لحتى نخفف من هذا الاقتصاد غير الشرعي. حتى اليوم ما قدرت تعمل، لا قدرنا ظهرتنا من الفجوة المالية والاقتصادية، ولا قدرت تشتغل على تقليص حجم هالاقتصاد غير الشرعي الأسود. خليني أعطي رقم هيك يعني يودي صادم، إنه نحن اليوم وقت بلشت الانهيار باليونان، ما كان طبعا عندنا احنا بعد الانهيار وكانت نموذج.
0: نعم.
1: وقت اليونان لما عملت الإصلاح واشتغلت، يمكن صار ما بيعرفوا، إنه صارت بين 4 أو 5 دول أوروبية هي الأهم على المستوى الاقتصادي بالنمو، وإذا بدك جباية الضرائب، وهذه نقطة كثير مهمة. خلينا أعطي مثلا، إنه نحن اليوم في لبنان وضعنا الحالي آخر إحصاءات على 25 سنة حجم الاقتصاد عندنا تقريبا بين 35 و40 مليار دولار.
0: نعم.
1: يعني هالشيء إنه إذا بدنا نكون مثل ما هي مثلا اليونان اللي وصلت اليوم اللي وصلت الضرائب عندها والإيرادات 30% من حجم الجي دي بي، لازم يكون في عندنا بين 10 و12 مليار دولار إيرادات ضريبية، عندنا منهم 5 مليار دولار. فأعتقد تتصوري إنه قدينا إحنا قدينا خسرانين، لأنه ما نقدر نعمل موضوع قرار سياسي وقف التهرب الضريبي والانتهاء من هذه الأزمة.
0: ايه وش
1: عم 100 مليون و200 مليون عم ناخذهم البنك الدولي قرض لنعمل شبكة الأمان الاجتماعي اللي حكيتي عنها حضرتك،
0: وشتان ما بين لبنان واليونان يعني
1: الضريبي.
0: نعم.
1: على الأقل إذا شلنا النسبة من النسبة القوية، لأن احنا الضرائب عندنا أقل نسبة القوية شوي باليونان، عندنا تقريبا 4 أو 5 مليار دولار عم بيضيعوا علينا سنويا بسبب عجزنا عن مكافحة التهرب الضريبي والاقتصاد الأسود. هذا نموذج إذا بدك عن الوضع. أما شبكة الأمان الاجتماعي عرفت حضرتك إنه عملوا جابوا قرض ب 200 مليون دولار وعم بيحاولوا، بس المشكلة إنه
0: إيه هيدا مش بناء للشبكة، هيدا ترقيع.
1: مش بس هيك، إنه الأمان الاجتماعي هو بيعني إنك أنت عم تعطي الناس الأكثر حاجة، بس المعالجة الأساسية إنك إنه عودة تعالجي موضوع الأكثر حاجة قبل ما يوصل لهون. يعني مش
0: صحيح
1: المشكلة مش إنك بتعالجي لما بيوصل واحد ليكون اكثر حاجه بالمجتمع وتعطيه 100 دولار بالشهر.
0: نعم.
1: هي لازم تعالجي انه ما يوصل لهون لتصير تعطيه 100 دولار وما يصيروا هالنسبه 20% من الناس اذا احتضرنا قبل الخمس سنين ما يكونوا صاروا 30 و40% اكثر حاجه اليوم بده تعطيهم. هاي المشكله الاساسيه
0: 100%. المشكلة الأساسية كتير كبيرة، يعني بتحس وكأنه في حقيقة اقتصادية السلطة بتعرفها كتير منيح بس ما بتقولها لللبنانية، وبعدها عم تستغلهم من الناحية السياسية لحتى يسكتوا اقتصاديا.
1: ما بعرف إذا فيني، يعني إذا فيني أقول هيك، بس أكيد أنا بالنسبة لي بعد ما في قرار سياسي بالبلد لحتى نعمل إنقاذ اقتصادي، والقرار السياسي برجع بشدد إنه هو الأساس. يعني ومع الأسف ما عندنا نحن إلا يعني بتعرفي في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومع السلطة الرابعة كلهم تقريبا مش موجودين بلبنان، أو إذا بدك طاغي عليهم سلطة واحدة اسمها السلطة السياسية، والسلطة السياسية بتعني التنفيذية والتشريعية بتعاونوا مرات. هذه المشكلة الأساسية بلبنان، يعني ما عندك قضاء، ما عندنا على سبيل المثال قادر يتحرر من السلطة السياسية ليكون في عندك وضع طبيعي وتقدر تعمل المعالجة فيها.
0: طب وهيدا سؤالك استاذ توني فرح بيخدني كمان على سؤال تاني، مين عم يحكم الاقتصاد اللبناني فعليا؟
1: لكن الاقتصاد بالحقيقة ما فينا نحكي عنه كأنه جزيرة. يعني الاقتصاد مربوط حكما بالوضع السياسي، مثل ما العكس صحيح، مثل ما الوضع السياسي مربوط بالاقتصاد.
0: نعم.
1: بس نحن عندنا بالنسبة لنا القاطرة هو إذا بدك السياسي، وهي القاطرة السياسية هي اللي أخذ الاقتصاد على كل هالمشهد اللي شفناه، حتى الانهيار اللي يعتبر انهيار مالي واقتصادي هو عنده وجه سياسي. نحن بنعرف كله إنه اللي صار بالانهيار هو تقصير الدولة والسلطة السياسية وتآمرها، أو إذا بدك يعني تعطيها بجهل، مرات باستخفاف، مرات بمناخ فساد عام لحتى وصلتنا لهون. وبالتالي أساس المشكلة هي بالحقيقة هي مشكلة سياسية وليست مشكلة لا مالية ولا اقتصادية، لكن أكيد وجه اقتصادي. يعني لما بنحكي عن انهيار مالي واقتصادي، نحكي عن وضعية، يعني نحكي عن كل هالتفاصيل، هاي بالنتيجة كلها عندها وجه اقتصادي ومالي، لكن بالحقيقة المسبب الأساسي فيها هي إذا بدك عدم الإصلاح السياسي بالبلد.
0: طب عدم الإصلاح لأنه عن جد مؤلم، ولا لأنه أصحاب النفوذ بدهم يقنعوا الناس إنه مؤلم منشان هيك عم يتأجل؟
1: هو مرات بيكونوا الاثنين، بس أكيد المصالح أكثر. يعني إذا بدنا نرجح نعطي الإنسان مئوية، أكيد اللي متحكم باللعبة بالبلد مرتاح لهذا الوضع، لأنه بتعرفي حضرتك لما بتعمل إصلاح معناتها بدك تقلص نفوذ، لما بتعمل إصلاح معناتها عم تحكي عن موظف بفوت على وظيفته بالدولة من دون ما يكون في واسطة ومن دون ما يكون في زعيم سياسي هو اللي يخلص ويتعبره، وبالتالي عم بتقلص نفوذ كل الطبقة اللي هي بتحكم بهذا الموضوع. أكيد لأن هون بيصير في عمليات سطر، هذه معروفة بالعالم. يعني مش عنا وحدنا لحتى ما نكون عم نعطي حالنا امتياز لفساد وحدنا، يعني بكل دول العالم الثالث اللي بتعاني من انهيارات وفساد، كل المؤسسات الدولية لما بتشتغل معهم ليعملوا الإصلاح، أول مشكلة بيواجهوها هي عملية السطر اللي بتتوليها السلطة السياسية حفاظا على مصالحها وعلى مكاسبها وعلى نفوذها، وهذه أصعب، يعني هذه أصعب عائق بده يتجاوزوه ليرجعوا يوصلوا على العوائق الثانية.
0: مش هيك كنت عم تحكيني قبل عن الاقتصاد الأسود، وبس يكون عنا اقتصاد أسود غير شرعي، يعني احنا مش قادرين حتى نحدد مزبوط حجم اقتصادنا الشرعي، وبالتالي عنا أزمات متتالية صاروا، مش أزمة واحدة، صرنا فتنا بالجوهر وبالعمق.
1: أكيد بالعمق، وأكثر من هيك إنه أنت بتحكي عن اقتصاد أسود وبتحكي عن إيرادات ضريبية لنفترض غير محصلة إلتها 4 مليار دولار، معناتها عم تحكي عن لا عدالة مطلقة بالبلد. يعني أنت عم تحكي عن ناس يدفعوا ضرائب وناس ما بيدفعوا، شركات تدفع شركات ما بتدفع، عم تحكي عن تشجيع الاقتصاد الاسود، لان الشركه اللي بتدفع بالاخر بتخسر وبطل فيها تنافس للشركه اللي ما عم تدفع، وبالتالي بتلجا او تروح على الاسود او بتفلس، وبالتالي يعني مشكله بنيويه اساسيه هي لازم تتعالج. مشان هيك برجع بقول انه بدها قرار سياسي العمل لحتى نقدر نوصل لهذه المرحله. وبالمناسبه لنوصل لهالمرحله، يعني اول شيء بدنا نعمله يعني محاربة الفساد إنه نبلش نقلص مما ما يكون شقافي ومناخ. يعني بتعرف حضرتك، يعني قلت وبضل كررها لأنها بالحقيقة كانت معبرة، لما دعيونا أصدقائنا الأمريكيين لنطلع عندهم على موضوع المحاسبة والشفافية، وصدمنا إنه في كتير فضائح فساد، جاب الجواب عندهم إنه الفساد كان امبارح ورح يبقى اليوم ورح يضله بكرة، بس المهم إنك تضلك تكافحه وتضلك تسائل وتضلك تحاسب لحتى ما يتحول لمناخ، لأنه إذا تحول لمناخ بطل فيك تحاسب حدا، وهذا وضعنا بلبنان.
0: إيه طبعا.
1: يعني أنا اليوم كمواطن فوت على الدائرة الرسمية وبدفع رسمي للموظف، مش لاقي فاسد، لأنه بعرف إنه هيدي السعي في العالم، وإذا أنا ما أعطيته هذا بالجرور معناته أنا ما عملتي ما حتمشي، وبالتالي بطل فيك تحاسبيني كمواطن إنه أنا كمان عم شارك بالفساد، لأنه الفساد مناخ عام، وهذه الصعوبة اللي عندنا إياها، وهذا اللي بدنا نبلش نحاربه وما بلش.
0: يمكن الأخطر أستاذ توني إنه مش بس مناخ عام، صار الفساد ممأسس، يعني كل بلدان العالم فيها فساد ولكن بنسب بتوطيها بتعليها، إنما هون عنا ممأسس الفساد.
1: صحيح، هذا يعني هو هذا بيشبه بعضه، هذه هي قصة النسب، أكيد بالآخر بتعطيكي نتيجة النسب، بس هذا بيشبه بعضه بمعنى إنه وقت بيكون مناخ عام صار سقافي بطل فيك تحاسبي حتى الناس، مثل ما قلت لك يعني ما فيك تحاسبي حدا لانه صارت مطلوب يكونوا عم يعيشوا هيك، لانه هذا المناخ العام هيك عم بيعيش.
0: يعني ما فينا نقول انه فضيحه مثل اللي عم بيصير بالكهرباء ممكن تكون بدايه محاسبه، ونحن رايحين على مرحله عن جد لمكافحه الفساد، فيها تكون ما حدا بيعرف شو مصيره، وممكن يكون ممكن تتلفلف، مين بيعرف؟
1: من كل التجارب لحديت اليوم انا مع الاسف يعني ما قدرت اسمح لنفسي اتفائل انه نكون بلشنا بشيء اسمه محاسبه فعليه.
0: نعم.
1: يعني كل التجارب اللي مرقت لليوم بتلاقي انه بالاخر ما بتوصل لمطرح، ما نموذج اخر نحن قدامنا شفناه، بتتذكر قصه التدقيق الجنائي واللي صار بالفتره السابقه. طب عملنا
0: تدقيق جنائي
1: ودفعنا لشركه ودفعنا ملايين الدولارات وحكينا عنه، شو المنتظر تدقيق جنائي؟ انتهى الموضوع، يعني كانه عملنا المهمه هي
0: تميع بالعكس. نعم
1: يعني وتسلينا فيه على المنابر، يعني حتى بمضمون التدقيق الجنائي عملنا نقاشات وكل واحد اخذه من جانب معين وحكي فيه وانتهى الموضوع. يعني كانك عم تحضري فيلم سينمائي، مش تقرير جنائي مفروض ينبنى عليه، او للمحاسبه او حتى على الاقل خطه الانقاذ تكون عم تاخذ بالاعتبار الارقام والنتائج اللي طلعت فيها.
0: طيب لشو
1: احنا لا عملنا هاي
0: للأسف. ليش نحن أستاذ توني بدنا نضلنا ناطرين تقارير من جهات دولية بوقت نحن منكون عارفين كل المشاكل والأزمات اللي عنا؟ يعني لتقرير صندوق النقد هلأ عن طبيعة الأزمة حتى بلشنا نرجع نحكي، بوقت نحن كنا عارفين وكل الخبراء من حضرتك وغيرهم كنتوا عم بتحددوا شو كان طبيعة الأزمة، ليش بدنا ننطر التقارير دايما؟
1: هذه بنرجع لقصة، بنرجع على السياسة وعلى مصالح السياسيين ونظرة المسؤولين بالدولة كيف ينظروا للأمور، هذه مش بالأساسية. يعني بالحقيقة الموضوع اللي عم تشير له حضرتك هو عم نحكي عن شيء اسمه أزمة نظامية.
0: صحيح.
1: هذا ما كان مفروض يكون في نقاش فيه، وهذا ما مفروض، يعني ما بده هالقد حتى اثنين يعرفوا فيه، هذا من أول ما بعض لليوم بيحكوا بطريقة حتى مرات أو عن قصد أو عن جهل بطريقة غلط. وقت نحكي عن أزمة نظامية معناتها عم نحكي عن أزمة تشكل خطر على النظام المالي او ضربه النظام المالي بشكل عام،
0: مثل ما بلشت حلقتك بالبنيه.
1: يعني بيقدروا يناقشوا انه نظامنا المالي كله انضرب بشكل عام، يعني عشو بدنا نرجع نناقش نحن اذا عندنا النماذج وبنعرفهم كلهم؟ بس هذا بعتقد كان نقاش عقيم. هلا بالنسبه لصندوق النقد اكيد ما كان عن جهل، يعني صندوق النقد كان بهمه وبعضه لليوم بهمه شيء اسمه استدامه الدين، لانه بيعتبر انه الحفاظ على مالية الدولة هو بيحاوله انه يقدر يعمل مع اتفاق تمويل ويضمن استرداد الاموال. بس هذا نحن ما فينا نعيش البلد كله مصالحه تحت هذا الهاجس، بس انه قرض صندوق النقد تقدر الدولة ترجع ترجعه واستدامة الدين. وبعدين نحن وقت نحكي عن ازمة نظامية كمان وطار بغلطه، ما عم نحكي عن توزيع مسؤوليات، يعني عم نحكي عن ازمة نظامية عم نحكي عن كيفية معالجة الازمة. يعني عم نقول هذه ازمة بتحتاج انه الدولة، وهي الدولة هيك عم تعمل، يعني مجرد ما الدولة هي عم تكون عم ترسم الخطة معناتها نحن صرنا بأزمة نظامية. ولا كنا رحنا على سبيل المثال لو أزمة مصرفية رحنا على قانون النقد والتسليف ورحنا
0: وحليناها
1: ورحنا وفلسنا اللي بدنا نخلصه وانتهي. معناتها نحن يعني ضمن المعترفين كنا انه أزمة نظامية وعم نشتغل على الأساس، بس ما بدنا نقولها على انه ما بدنا ناخذ الإجراءات اللازمة اللي بتحطنا للأزمة النظامية. وهيدي المشكلة الكبيرة. اما اذا تحديد مسؤوليات، لو هي كانت تحديد مسؤوليات ما كانت تزوم حتى نسميها، لانه نحن صارت الدولة يعني مع مصرفها المركزي هني معترفين، يعني
0: واضحة المسؤوليات. نعم
1: بالحاكميته الجديدة اجا يقول انه في عندي هالقد ديون هودي للمصارف قيمتهم 82 مليار، ولما بيكون حجم الودائع بالمصارف للناس بحدود 82 مليار اليوم، ما في نزوم بقى نتذاكر ونقعد نناقش وين الازمة. ما الازمة مبين مين مبين وين المصريات، وبالاخر مش موجودين، يعني مش لا راحوا بالمصرف ولا راحوا حتى بمصرف لبنان اذا بدك الا عبر الدولة.

0: دور نمرق.
1: مثل ما قلت لك وحتى ما كنا عم بحكي عن طرف معين، نحن عندنا مناخ عام فاسد.
0: نعم.
1: بحد الحقيقة يعني نحن عندنا مناخ عام فاسد. هلا أكيد ترتبية الفساد ونسب الفساد ممكن تختلف بين بين بين طرف وطرف، بين بين مطرح ومطرح، بس بالمبدأ عندنا مناخ عام فاسد. أكيد بده معالجة بشكل عام، يعني ما فيك تعالجي إلا ما تعالجي بشكل عام الذهنية كلها. عقليتنا نحن ثقافتنا بدها بدها بدها يعني بدك تتعودي لتغيريها. يعني نحن قلنا حتى نحن بالمواطنين بنستصعب ندفع ضريبة لأنه نشوف إنه هذا ما عم يدفع في مناخ عام هيك لازم هيك، يعني كلها بدها تغيير جذري، يعني بدها وقت هيدي منا هيني وبدها تغيير جذري. وهي بتبلش إذا بدك بقرار سياسي، لأنه بدك تبلش تحاسبي من دون حمايات.
0: نعم.
1: حتى تبلش تحاسبي بدك تبلش تحاسبي من دون حمايات. لما بيطبق القانون الأول بكثير من الصرامة ومن دون حمايات، بلش إذا بدك ترسخ ثقافة إنه لا في دولة وأنا جزء من هذه الدولة، هذه الدولة لأني لما بدفع كون عم بدفع لنفسي لمؤسساتي لمجتمعي. بدأ تغيير جذري لحتى نقدر نوصل.
0: نعم. استاذ توني سؤال اخير بس، يعني مش مستغرب شوي انه نحن عايشين اقتصاد اسود واقتصاد كاش واقتصاد غير شرعي، رغم انه عندنا حرب؟ ما فتنا باقتصاد الحرب، فتنا بخسائر ايه، بس حتى مش اقتصاد حرب اللي عايشينه، بعدنا مكملين بالامور غير الشرعيه.
1: هي هذه المشكله الاساسيه بعتقد. وهلا هذه اللي عم يشتغلوا عليها مبدئيا مطرح لبنان عم يركز عليها وعم يركز عليها، عم يحاولوا اولا خلينا نخفف من اقتصاد الكاش لحتى نقدر نراقب اكثر، لان تعرفي حضرتك يعني الرقابه على الاموال ما ممكن تكون على الاقتصاد النقدي.
0: نعم.
1: كثير سوداء يعني احنا دجا عنا اياها قبل ما نوصل على اي شيء ثاني. مجرد ما يكون اقتصادنا اقتصاد نقدي عندنا شبهه قبل ما نوصل على اي مطرح ثاني. هيدي مش كثير كبيره، هيدي عم نشتغل عليها هلا، عم بحاول نشجعه حتى يعني بالاجراءات إذا بدك المؤقت لانتظار الحل الشامل، إنه يكون في تشجيع على على على على بطاقات الدفع، على أي شيء يقدر يساهم في مراقبة الحركة المالية، لأن بالحقيقة تبين إنه بالآخر أي شيء بدك تشوفيه بدك تلحق الحركة المالية. هون بتعرف كل شيء، يعني الحركة المالية هي بتعطيك الصورة الكاملة عن السياسة وعن الاقتصاد وعن كل الأمور، وبالتالي هذا اللي عم نشتغل عليه. لأن إحنا طالما هلا خصوصا نحن اليوم بعد صرنا بالليحة الرمادية ونحن عندنا خطر نروح على الليحة السوداء إذا مستمر بطريقة غلط.
0: نعم.
1: عم ينشغل عليها هلا إنه بس بنقدر نطلع من الليحة الرمادية ونخلص من قصة الفشل المالية، نلاقي الحل لحتى نقضي قدر المستطاع على شيء اسمه اقتصاد نقدي، لحتى نقدر نرجع على الاقتصاد الشرعي الدولي المراقب اللي هو ممكن يبلش يريحنا وبلش يساعدنا ناخذ الإجراءات الإصلاحية.
0: يعني ما بعرف، مش كتير مستبشري خير لا أنا ولا اللبنانيين أنا أكيد، بس إن شاء الله بيضل عنا أمل، لأنه إذا اشتغلنا صح ما بدنا وقت طويل. بدي أشكرك كتير.
1: هذه آخر كلمة أنا بدي أقولها، هذه اللي حدث إذا اشتغلنا صح ما بدنا وقت طويل، لأن بالفعل إنه لبنان رغم الانهيار ورغم الاقتصاد الأسوأ ورغم كل الأصوات بتلاقيه أوام اقتصاده عم بيرجع ينمى، يعني بال 25 نمى تقريبا 5% بطريقة بتشبه العجيبة. إذا بديك لأنه بالحقيقة عندنا كانت تحويلات وعندنا يعني عندنا نقاط قوة عند القوى العامة المالية بالخارج مش موجودة بأي دولة بالعالم، وبالتالي أكيد نحن مش نلقي حضرتك إذا بنشتغل شوي صح أوام نرجع نقدر صحيح.
0: شكرا كثير لك الكاتب والمحلل السياسي والاقتصادي استاذ توني فرح، وأكيد أنا بعيدك بعيد الأضحى. شكرا لك.

0: ايضا عبر الهاتف الصحافي والخبير الاقتصادي الاستاذ منير يونس. الله معك استاذ منير.
1: صباح النور يا اخوان.
0: ينعاد عليك.
1: بخير.
0: وانت بخير. بدي بلش فوت معك بالعرض استاذ منير. شو اكبر كذبة اقتصادية عايشها اللبناني اليوم ومصدقة؟
1: اكبر كذبة عايشة انه بكرة حيجينا مليارات الدعم يغرق البلد مصاري، والناس مش منتبهة انه تغيرت يعني المعادلة كليا عن السابق،
0: وماشيين فيها ومصدقين، وهيدا عم نعطي امل وهمي يعني.
1: نعم، كل حدا بيراهن على شيء، حدا بيراهن على السلام وبيجي مليارات، حدا بيراهن على ايران وبتجي مليارات، بعتقد هيدي معظمها اوهام.
0: طيب استاذ منير، حضرتك طرحت فكره كتير مهمه بمره من المرات، انه نحن اليوم بحاجه نرجع نعمل موازنه جديده بعد كل التغيرات اللي صارت وبعد كل الارقام اللي تغيرت وبعد كل الخسائر اللي زادت. قديش برايك فينا نرجع نعدل او نصلح بالموازنه واللي اصلا انت ما كنت راضي عنا بالاول؟
1: نعم، هو من ناحيه المبدا لازم يعني اجراء تعديلات جوهريه على الموازنه. هيك عم بيصير بإسرائيل مع تطورات الحرب، بيرجعوا بيطروا اعتمادات إضافية وبوسعوا ميزانيات خصوصا للحرب وللمساعدات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. فأمر طبيعي بس يكون في تطورات هائلة كبيرة بهيدا الحجم يحصل تعديلات جوهرية للموازنة. ولكن بلبنان في مشكلة إنه ممنوع الصرف، بمعنى
0: يعني
1: إذا كان لابد من زيادة الإنفاق سواء الاجتماعي او الاقتصادي او خلافه ممنوع، لانه اليوم نحن علقانين بفخ تثبيت صعب الصرف، اللي بيعني فيما يعني انه الكتله النقديه بالليره تبقى مضبوطه وبحجم قليل تحت سيطره البنك المركزي. فاي اعتماد اضافي يفتح الموازنه
0: نعم
1: نشوف اذا بيسمح البنك المركزي الصرف او ما بيسمح. فعلى الأرجح ما بيسمع إلا بحدود ضيقة جدا، لأنه ما بده يزيد الإنفاق بالليرة خوفا من أنه هالكتلة النقدية الإضافية بالليرة تتسرب للمضاربة وطلب الدولار.
0: يعني هيك عم يحمي الليرة ولا عم يمنع الانفجار؟
1: ما بعرف شو عم يعمل، بس بعرف أنه اليوم السياسة النقدية المتبعة هي سياسة تقشفية. نحن اليوم كلبنانيين عم ندفع ضرائب ورسوم ولا تعود علينا بالخدمات التي يجب أن تعود علينا.
0: نعم.
1: كل هيدا كرمال تثبيت سعر الصرف. طيب إذا كان في إجماع تاريخي على أنه تثبيت سعر الصرف بين 97 وال 2019 كان جزء أساسي من الأزمة اللبنانية، لأنه كان في كلفة عالية لتثبيت سعر الصرف، وهذه في إجماع عليها من مصرف لبنان، من صندوق النقد، من الحكومات المتعاقبة إلى آخره، كان في كلفة هائلة لتثبيت سعر الصرف في إجماع. طيب اليوم مش معنى كله نفي هذا الإجماع ورجع لتثبيت سعر الصرف؟ هذا يشرح لنا يعني.
0: نعم، ليش القرار السياسي بتثبيت سعر الصرف؟
1: نعم، يعني إذا كان في الكل بيقول، اسألي هون، الكل بيقول إنه يعني جزء أساسي من الأزمة اللي عايشينها واللي انفجرت بال 2019 هو الكلفة الهائلة اللي دفعناها لتثبيت سعر الصرف. طيب وبعدنا فيها والخسائر كانت من أموال المودعين. طيب ليش اليوم رجعنا لتثبيت سعر الصرف؟
0: طيب مثبت سعر الصرف، ولكن للأسف أنه بتشوف في أكتر من سعر بأكتر من مطرح حسب المعاملة. يعني أي معاملة بدك تعمل بتلاقي سعر مختلف عن التاني. يعني هون السؤال كمان الأبعد والأكبر، مش بس ليش مثبتينه، ليش بعدكم عم تستعملوا أكتر من سعر؟
1: أي مثلا خصوصا، وهذا سؤال يوجه على مصرف لبنان، خصوصا إذا حدا بده ياخذ أمواله من خارج التعاميم.
0: نعم.
1: بيعطوه الدولار على 15,000.
0: نعم.
1: طيب شو معنى يعني إذا مصرف لبنان اعترف وثبت كل الميزانيات والأرقام على 89,500 للدولار؟ طيب ليش بعد في ودائع اليوم تصرف على 15,000؟
0: مزبوط.
1: هيدي اذا بدك يعني في صيف وشتاء على سقف واحد، وما والمشكله انه ما بيطلعوا بيفسروا للناس، يعني عم يلعبوا لعبه مستتره كما لو انه هي حقيقه وهيك لازم يصير. طيب اذا فعلا ما في عندك قدره يا مصرف لبنان تصرف ودائع اضافيه ويا مصارف طبعا الا على سعر 15,000 دولار طلعوا شرحوا للناس ليش
0: بس ما هن
1: يعملينا ديفاكتو مخلين الناس تحت اذا بدك خيار ما في بديل له انه اذا بدك فوق التعاميم
0: نعم.
1: تاخذ على 15,000
0: بس هن من زمان مثبتين هيك هذا الموضوع مش بهيدي الطريقه بس تقلك شو قصدي بالفكره من زمان وجاي بس تروح على البنك ويكون في معامله معينه بيجبروك بسيستم وبتقولوا بيقولوا لك السيستم هيك بتروح بتدق راسك بالحيط السيستم هيك ومكملين بعضهم يعني نعم. في هيدا هذا الامتياز عند المصارف اذا بدك
1: نعم في قلة شفافية يعني إذا في شي خبر بدهم يعملوا منه عيد وبيعملوا يعملوا تضخيم فبتلاقي كل الميديا وكل المنصات عم تحكي عن إنجاز تاريخي من هون ولا من هونين عندما يتعلق الأمر بحقوق الناس فبتلاقي في تكتم وفي قلة شفافية وعندما يتعلق الأمر مثل ما تفضلت من شوي بزيادة الإنفاق لمواجهة طوارئ اجتماعية واقتصادية كمان بيمنعوا هيدا الشي بس ما بيشرحوا لنا ليش كرمة للاستقرار النقدي تحت عنوان الاستقرار النقدي أصبحت ترتكب بحق الناس وبحق الاقتصاد مضيفات لا عد لها ولا حصر
0: طيب قديش فيه يضاين المصرف المركزي بهالسياسة النقدية عم تسألك بروفيسور بيكر
1: قديش فيه يضاين هو عم بيراهن على انه توقف الحرب وانه تتدفق الاستثمارات وتتدفق التحويلات وهو كمان عم بيراهن على السلام إلى آخره طيب هذه كلها رهانات أنا بالنسبة إلي بدي أعيش اليوم اليوم أنا في واقع اقتصادي جدا متردد في انفاق عام جدا قليل وبالتالي ما أتي أجوبي لليوم الكل عم بيراهن على مستقبل وهذا المستقبل
0: مش ضبابة مش إشعينه نعم
1: ليس صحيحا ليس نعم. صحيحا أنه الاستثمارات والمليارات حتتدفع بمجرد توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل أنا بشكل هالشيء
0: وسمعتك نعم
1: فبالتالي اليوم الرهان على السلام أوكي أنا الراهن على السلام من حيث الأمن والأمان أوكي أنا بدي أمن وأمان لبلدي وبدي أطلع من حالة الحروب هذا أمر طبيعي فبالتالي براهن على السلام حتى يقدر يعيش بتنقل بأمن وأمان ولبنان يسترجع أرضه والآخرة أما الرهان على السلام أنه بكرة الدول الغربية تفتح أبواب المليارات يعني بلبنان اليوم في مش عارفين أنه أصبح حول العالم في مستجدات جديدة طارئة يعني دول الخليج اليوم هي تحت الضغط بهذه الحرب فبالتالي شو بدك تحول لتحول في أزمة أوكرانيا اللي كمان في كوارث حول العالم لم يعد لبنان بالأولويات فيها فبالتالي الرهان على دولارات مليارات الدولارات هو رهان إذا برأيي أنا منه كتير عاقل يعني
0: ايه وفي غلا عالمي كمان يعني مش بس قصة هل
1: نعم كلهم كل واحد ايه هائلة تقول دون انه هالرهان او هالاحلام اللبنانية تكون حقيقة صحيح
0: طيب استاذ منير يونس اليوم بظل اقتصاد الفوضى اللي نحن عايشينه والاقتصاد الاسود وغير الشرعي الدولار صار الدستور الحقيقي لنا بلبنان
1: نعم لأنه ما في ثقة بالليرة مهما حاولوا يثبتوها يعني تثبيت سعر الصرف يعني بعطيك مثلا هيك شوي بضحك
0: نعم.
1: إذا قوي سعر الدولار مقابل العملات العالمية وهذا عم يحصل آخر فترة
0: صحيح
1: يعني عم يقوى صرفنا تجاه اليورو تجاه الين تجاه الفرنك السويسري الجنيه الاسترليني عم يقوى الشيء المضحك بفعل تشديد سعر الصرف وكأن الليرة اللبنانية تقوى تجاه الجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والين الياباني واليورو
0: بوقت
1: يعني الآن صارت الليرة قوية نظريا وهذا مش صحيح طبعا
0: يعني كمان هذا من وهم إلى وهم عم ينقلونا
1: صحيح من وهم إلى وهم وبالتالي اليوم الكرة بملعب الحكومة ومصرف لبنان لإعادة النظر بسياسات المالية والنقدية بما يستجيب مع الواقع المستجد وخروجا من هذه الأوهام اللي هي مثل ما قلنا الاستقرار النقدي اللي ما بعرف أنا مين بيفيد ما عم بدعي لعدم الاستقرار النقدي أنا عم بدعي لاستقرار نقدي يفيد الناس اليوم هذا الاستقرار عامل تقشف يعني ممنوع الصرف بالليرة يعني الموازنة محدودة يعني الخدمات العامة مترددة، يعني ما في استثمارات بالبنية التحتية إلى آخره. فبالتالي هذا الضبط للكتلة المادية بالليرة يرتد سلبا على الاقتصاد والناس.
0: نعم.
1: هل من بديل؟ هن اللي موجودين بالسلطة، مش أنا وإنت، إحنا أنا وياك مراقبين متابعين، ولكن من هو موجود في السلطة عليه شوي هو يحط دماغه ويطلعنا من هالدوامة.
0: طيب يعني فينا نعمل إشارة كمان لوزارة المالية، لأنه اليوم عم بتدير عنا سؤال أساسي، هل هالوزارة عم بتدير سياسة مالية فعلية ولا عم بتدير أزمة يومية وما عندها رؤية، لأنه بتحس أنه صارت غرفة جباية لا أكثر ولا أقل؟
1: نعم، أنا برأيي اليوم صارت وزارة المالية عم تشتغل عند البنك المركزي، السياسة المالية أصبحت في خدمة السياسة النقدية.
0: وهذا الشيء خطير جدا.
1: نعم، في هيمنة لسياسة نقدية على السياسة المالية، يجب أن يكون هناك توازن وتعاون بين الاثنين. اليوم نحن كل هذه معظم هذه الجبريات اللي عم تعملها وزارة المال غالبا، طبعا عم نحكي قبل الحرب، يعني اليوم اختلفت المعادلة شوي، قبل الحرب معظم هذه الجبريات كانت تستخدم حتى مصرف لبنان يشتري دولارات ويراكم احتياطات عنده. ولا مثل ما قلنا هذه الجريات هي للناس، يعني كل يوم الصبح انا وانت من شرب من فنجان القهوه مرورا باي شيء ثاني عم نستهلكه عم ندفع رسوم وضرائب، من الصبح نحن عم ندفع رسوم وضرائب على كل شيء.
0: طيب
1: بالتفقات الرسوم الجمركيه، بعدين في ضريبه الدخل الى اخره الى اخره. طيب انت شو عم يجيك بالمقابل بعد ما تدفعي كل فواتيرك وعليها ضرائب وتفقات؟ شو عم يجيك بالمقابل؟
0: مش عم يجيك شيء.
1: تحسنت التراث؟ لا. هل تحسنت الكهرباء؟ لا. هل في تغطيه صحيه عادله للبنانيين؟ لا. هل في شبكه مواصلات تخفف الاعباء؟ لا. طيب على شو عم ندفع الضرائب والرسوم نحن؟
0: نعم. على كل حال بتحس وكأنه المالية أو الدولة عم بتعاقب الاقتصاد المنظم من أجل إذا بدك الاقتصاد غير المنظم، لأنه منا قادرة تعمل معه شيء.
1: الاقتصاد غير المنظم هو له عدة أوجه، طبعا في تهرب الضريبة، في تمويل الإرهاب إلى آخره، هذا كله اقتصاد غير منظم، ولكن المشكلة تبقى في مكان آخر.
0: وين؟
1: إعادة هيكلة القطاع المصرفي، يعني هم مأجلين هيكلة القطاع لهم 6-7 سنين، لأنه أنا وأنت ما عندنا ثقة بالقطاع المصرفي، نروح بنعمل شغلنا خارج القطاع المصرفي وهون بيزداد الاقتصاد النقدي. فإذا تبقى المشكلة الأساس ليش مأجلين إعادة هيكلة القطاع المصرفي حتى تعود كل المعاملات إلى هذا القطاع وتصير تحت الإفصاح والشفافية ونطلع شوي شوي من الاقتصاد النقدي.
0: يعني عن جد في ناس مستفيدة من الأزمة
1: الجهات المعنية.
0: نعم.
1: هل فعلا أنه أنتوا عم تأجلوا إصلاح المصارف كرمة لعيون 20-30 عائلة مصرفية حتى ما تتضرر مصالحهم؟ سؤال أنا بطرحه على الهواء وأنا الجواب عندي إياه، بس بطرحه للناس.
0: بس فيكون سؤال تاني كمان،
1: عم بيأجلوا هيكلة المصارف حفاظا على مصالح جملة عائلات تملك مصالح.
0: لا بس في سؤال تاني كمان ممكن يسأل استاذ منير، مش بس كرمال حفنة من العائلات، كمان أنا أنه إذا رجعنا فتنا من خلال المصارف رح ندخل بالسيستام المالي العالمي، وهيدا الشيء مش مطلوب لأنه بدنا نضلنا على الاقتصاد الأسود لأنه في عنا دولة رديفة.
1: بكل الأحوال أنا برأيي ما يقوم به مصرف لبنان بمحاصرة مثلا القرض الحسن، وما تقوم به الحالية الحكومة لمعالجة موضوع القرض الحسن، وما يقوم به مصرف لبنان لمحاصرة هالتحويلات المالية اللي يفترض أنه فيها شيء غير شرعي، وما تقوم به وزارة المالية لمكافحة تبييض الأموال إلى آخره، يعني تبييض الأموال وتمويل الإرهاب إلى آخره، كل هذا لازم نطلع منه، لأنه نحن على القائمة الرمادية وبالتالي نحن تحت ندفع أثمان غالية لعيبة الاقتصاد غير الشرعي.
0: ما عندنا وقت بقى نضيعه
1: لحد هون. أنا موافق. شو عم تعملوا حتى تكافحوا تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي؟ ما شفت شيء كبير أنا يحول بين ذلك أو يلجم التوسع بالاقتصاد النقدي.
0: ايه مش هيك سألتك عن قصة المصاري. نعم.
1: عيدوا هيكلة القطاع المصرفي سريعا حتى نعم. كل هيدي المعاملات تعود الى القطاع المصرفي.
0: نعم. طب يعني فينا نقول استاذ منير انه اليوم التضخم صار جزء من آلية تمويل الدولة بشكل غير مباشر بكل هالتصرفات والسياسات اللي عم يعتمدوها؟
1: التضخم جزء من آلية، هو التضخم ثمن عم يدفع الاقتصاد والمجتمع، لانه ما في سياسات غير اللي عم يعملوها اللي هي قائمة على الشيء الكلاسيكي اللي عم نقوله، انه نجمع شوية ضرائب ورسوم، بندفع رواتب للقطاع العام، بالباقي بيروح لرخصة لبنان حتى يشتري فيه دولارات.
0: نعم.
1: هي هذه المعادلة القائمة حاليا، ما في شيء غيره، واللي بيقول لك في شيء غير هيك بيكون عم يضحك على الناس. معظم الجبايات التي دفعها اللبنانيون بيروح منها جزء لرواتب القطاع العام، والجزء الثاني بمعظمه بيروح حتى مصرف لبنان يشتري دولارات ويراكم احتياطات.
0: بلش يدفعوا لهم
1: لحد الحرب، بعدين بعد الحرب تغيرت المعادله شوي.
0: هلا ما صار لي انت ما انتبهت ولا مطرح انه دفعوا لهم هالست رواتب اللي عم ياخذوا جيبيه كرمال يدفعوها، دفعوا لهم ولا ما دفعوا لهم؟
1: لا ما دفعوا لهم على اساس
0: وشو ناطرين؟
1: يبدا الدفع من اول اذار، وعلقت الحرب واصبحت الماليه العامه تحت ضغط شديد وعم بيأجلوا الموضوع.
0: يعني اجتهم شحمه عفطير الحرب.
1: لكن ما في لوم كثير، الحرب يعني ضاغطه بقوه، ما نستسهل فيها.
0: طبيعي.
1: جزء من التضخم الموجود هو بسبب التضخم العالمي، بسبب ازمه نبيض هرمز وارتفاع اسعار المحروقات. ما بدي لوم الحكومه اكثر من عم لومها، يعني في شيء فوق.
0: ايه منك مقصر.
1: هو مش فوق طائف حكومه لبنان، فوق طائف حكومات كثير بالعالم.
0: صحيح. صحيح. على كل حال انبحيتوا استاذ منير انتوا تحكوا وتطلبوا وتجربوا تقولوا وين المشكله وتضووا عليها، بس للاسف يعني على من تقرا مزاميرك يا داود. اذا بدي اختم معك، في شي فكره بتحب تقولها بالاخر باخر حلقتنا؟
1: نعم، اليوم لازم اللبنانيين يعرفوا انه الوضع كثير صعب، خصوصا على المستوى الامني، وهذا معبر امام كل اللبنانيين، وهذا بيطرح موضوع حصريه السلاح من جديد، وهذا سؤال أصبح وجود يعني بالنسبة للبنانيين. موضوع الاحتلال بده، لأنه اليوم صار فيه يعني مساحات واسعة من الجنوب محتلة، هذا بده مواجهة على المستوى الدولي.
0: نعم.
1: مستوى كيف لبنان يقدر يرجع حدوده كما يجب أن يرجعها. بالنسبة للشأن الاقتصادي، التحديات هائلة، ومثل ما قلنا بديش يأس الناس، بس ما حدا ينتظر معجزات يعني.
0: بس يتاخد قرار ونبلش ببناء الدولة كله بيزبط
1: إن شاء الله.
0: شكرا كتير لألك أستاذ منير يونس، الصحافي والخبير الاقتصادي، على هالمداخلة. شكرا كتير لألك. بختم مع اتصال أستاذ منير يونس فقرة كواليس الاقتصاد. منروح على موجز وبعض الوقفات ومنرجع منتابع مباشرة من بعد كل الفرق مع إلديكو.

0: لبنان الحر.
1: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة المعنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربع وكل خميس الساعة 12
0: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي،
1: رفقتكم بتسعدنا. معنا الحياة إلى معنا، تحية طيبة بوجهها أنا والزميل مارك البيتار، إلو نهارين ما عم يبتسم أبدا، ما عم بقدر شوف ولا سن من سنين، ما بعرف شو القصة. أوكي البعدين بيخبرني. بنقول أهلا وسهلا بكل المستمعين، وطبعا بندعيكم للقاء جديد رح يبدأ هلأ ويستمر معكم لغاية الساعة واحدة إلا تلت. أصدقائي الصيفية على البويب، برأيكم كيف فينا نخليها عطلة مفيدة بدون ما نحولها لفوضى أو فراغ؟ كيف فينا نرافق أولادنا وأيضا نقدر ننميلهم مهاراتهم ونعززلهم استقلاليتهم رغم كل التحديات والظروف اللي عم نعيشها؟ خلونا لليوم نغوص بهالموضوع مع الأخصائية النفسية التربوية جنات الزوئي. أهلا وسهلا فيك بعد غياب طويل عبر لبنان الحر. ما فيني ما قلتوش أنا يعني ما بعرف لأي مدى جنات بظل هالأزمات والضغوط النفسية والأمنية اللي عم نعيشها، هل برأيك قادرين نخطط للعطلة الصيفية مع العائلة، أو الأولوية صارت إنه كل يوم بيوم وحسب الظروف اللي ممكن تطرق؟
2: أول شيء صباح الخير.
1: صباح النور.
2: معك حق، نحن هلأ عايشين بظروف بتنعاد غير ثابتة، سو في كتير أهل للأسف نزحوا، وفي بعد لهلأ وبعدنا من مبارح شهدنا للأسف الأزمات اللي عم نشوفها. في كتير عيال ضررت بيوتها، ضررت سنتها الدراسية، مع أنه صرنا شوي على آخر يعني بتنعد، بس برضو من أول السنة هن مأثرين، يعني حتى لو رجعوا من فترة بعد ما لحقوا يتأقلموا بالبيئة اللي هن محطوطين فيها، البيئة المدمرة ماديا وبيئة مدمرة نفسيا وعاطفيا وفكريا وذهنيا على جميع الأصعدة. سو انت وقت تيجي تطلب من أهل انه هن لازم يبلشوا يفكروا بالعطلة الصيفية وكيف لازم يحضروا ويجهزوا لأولادهم، هالفئة من العالم المتضررة على جميع الأصعدة كتير صعب نعطيها أمل جديد، انه لأنه نحن من 15 شهر كنا عايشين نفس الظروف ورجعنا عشرين هلأ من كذا شهر وبعدهم عم بيعيشوا. يعني نحن واجباتنا كأخصائيين ضل نعطي هيدا الأمل، وحكيناها هيديك المرة أنه ما فينا نفقد الأمل،
1: ما فينا نفقد. بالنسبة كمان للأسر اللي عايشة بعيدا عن خط النار، يعني لأي مدى كمان مأثر ولأي مدى كمان تعباني؟
2: أكيد ما تنسي في الوضع المادي هلأ صار كتير، يعني نحن مع الغلاء المعيشة بتلاقي الأهل اللي هني أصلا مرتاحين واللي مش مرتاح كله عم بفكر أنه أنا لبكرة شو بدي أمن، كيف بدي أمن. فنحن كأخصائيين أكيد منضل نشجع ومنضل نحكي الأهل، وواجباتنا نعمل توعية على جميع المواضيع أنه نحن لا، الصحة الذهنية أو الفكرية للعائلة ككل، مش بس كولد
1: صح.
2: كفرد كأهل، لا كالعائلة كلها كتير مهم نشتغل عليها، لأنه إذا الصحة الذهنية تبع العائلة كانت مدمرة ولا ممكن حيلا علاج، مش علاج واحد كذا علاج حطيناهم مع بعض، ولا ممكن خطة تنجح. فكلمة هيك إن إحنا كتير مننوعها الأهل إنه معلي بظل المشاكل خلوا فسحة أمل لهالولاد إنه يتنفسوا ويكونوا على طبيعتهم. بدو الولد ينط، بدو يصرخ، بدو يبكي، بدو يضحك، بدو يعربش، فبنا نعطيهم هيدي المساحة لهالولاد يقدروا يعبروا. كما هيك فينا نعملهم بأنشطة كتير بسيطة، كما هيك منقلهم ما تعطلوا هم البارت المادة، من البيت فيكن تبلشوا فيهم هيدول الأنشطة.
1: طبعا رح نحكي بالسياق الحلقة عن كيف ممكن يختاروا أنشطة معينة بدون كلفة زايدة، ولكن بداية شو أهمية التخطيط للعطلة الصيفية؟ يعني بتعرف الأهل أنت بينبسطوا أكثر بالوقت يكون في مدرسة على أساس أنه بيخف ضغط معين عليهم، يعني هلأ مع الضغوطات اللي عم يعيشوها رح يزيد ضغط جديد
2: 100%. هلأ في شيء كتير مهم قلتي انه الاهل بيرتاحوا شوي انه في عندهم الاولاد نشاط او وقتها كانوا يروحوا على المدرسه في دوام، هيدا الروتين كتير مهم انا حافظ عليه خصوصا للاولاد الفئه العمريه اللي عم نحكي تحت العشر سنين، لانه الولد اذا انت ما خليتيه بجو روتين ضامن انه انا بعد شوي شو عندي بكره شو عندي مهيئتي ومعودتي على نظام حياتي يوميه، كتير صعب انك انت تقولي له خلاص ما بقى عندك شيء اقعد عمال اللي بدك اياه، صار عندي فوضى. كتير مهم يكون في عنا توازن، كتير منشجع الاهل انه ايه العطلة الصيفية لازم تخططوا لها، مش يعني انا بس بروح بحطه كولوني وبطمن بالي من التسعة للتنتين مضبوب الولد بمحل واحد حتى لو مدرسته بالرعية تبعه بالضيعة تبعه، لا انا لازم التهيئة العطلة الصيفية تكون مجهزة على جميع الاصعدة، يعني انا بدي اشتغل على مهارات حياتية يومية على المنهج المدرسة، كلهم عندهم نفس الأهمية، ما بدي ركز بس أنه أنا الولد بده يلعب وينبسط ويرتاح، ولا بدي أنه بس خلي العطلة الصيفية مدرسة صيفية، بدي لقي هيدا التوازن.
1: يعني برأيك هل ممكن إشراك الولد بوضع برنامج الصيف مع بعض هو أهله؟
2: مش ممكن، إجباري شارك الولد، لأنه بالنهاية أنا عم بحط الولد إرجع ببيئة يمكن هو ما بيعرف كل الوجوه، ما بيعرف كل العالم، خصوصا اذا انت في كتير ناس بيروحوا من منطقه لمنطقه بيحطوهم بكولونيه ضيعه، هذا الولد في ناس ما بيعرفه، ما بيعرف يتصرف معه، منا بيئته،
1: فجو غريب عليه،
2: جو غريب عليه، فعنده عامل التاقلم، فانا عم زد له من نسبه التوتر والقلق، كرمال هيك كتير مهم انا اسال الولد اعطيه شو عبالك، في عندك هذا الاوبشن وهذا الاوبشن، انت شو عبالك بدك سبور ولا بدك كولوني، حلو الولد يحس حاله بارت من هيدي التهيئه تيعرف حاله هو لمين رايح،
1: يعني مش حلو
2: بس عنده حماس
1: يفرح اهله على حساب هو رغبته وعلى حساب اهتمامه.
2: كمان بتلاقي اولاد كتير مثلا بيزعلوا بس يقولوا انه بكره عندكم كولوني، مع انه ان الكولوني شيء بيسلي العاب واولاد عم تتسلى حتى لو بمدرسته، يعني بتلاقي الولد انه لا ما بدي روح ما بدي وما بدي، ليه؟ لانه مش هو بارت من هذا القرار، انت فرضتي عليه ما هيأتي، اكتشف انه هو على اساس انه بلشت عطلة الصيفية الصيفية يعني انا ما عندي مدرسة، ذهنه للولد ما وصل لهذا النضوج انه انا هلأ بدي روح بدي اشتغل على مهارات بدي اكتسب مهارات بدي اتسلى، سو لا انت جيت جبرتي، فهون صار عندنا مثل نزاع.
1: طيب زي ما نحكي باختصار عن اهم الاخطاء الاكثر شيوعا اللي بيقعوا فيها الاهل لما بيحاولوا يعملوا برنامج العطله، وكيف هل ممكن بيقدروا يلاقوا مثلا برنامج يعني بيجمع ما بين الترفيه والتعلم خلال الصيف؟
2: اكيد فينا نلاقي هذا الجدول اذا بدك او البروجرام، كرم هيك كتير مهم انه نحن ما نعمل اوفر ستيميوليشن، يعني انا ما اضغط الولد بالنشاطات، يعني انا مش مهم حطه بثلاثه اكتيفيتيز بالنهار سباحه وتيكواندو وباسكتبول وكل هدول وفوقهم كولوني، الولد بيتعب على جسديا بيتعب فكريا بيتعب عاطفيا بيتعب لانه ما قدر دماغه ياخد هيدا البريك هيدا الفرصة انه انا هلأ خلصت هيدا النشاط بدي ارتاح بدي روق بده ياخد نوم بعد الظهر يمكن بده يتغدى بده جسمه يرتاح، سو كتير مهم انه انا تكون عم بعمل هيدا الجدول الصيفي، اول شي الجدول يكون بصري، شو يعني جدول بصري؟ نحنا كتير منشجع الاهل انه بس بكون تعملوا حيلا بروجرام ان كان صيفي او شي شتوي الولد يكون عم بيقشعه، لأن أنا بس الولد يقشع البروغرام تبعه كتير أهون عليه يعرف شو في من بعد،
1: يعني ما ببطل غريب عليه،
2: ببطل غريب عليه، هو مهيأ هو بارت منه وبيعرف أنه هيدا الشيء منه شيء جديد عليه، سو ما في عندي توتر ما عندي خوف ما عندي نفوذ،
1: عارف وين رايح،
2: عارف وين رايح، وكتير مهم أنه أنا نوع النشاط اللي كون عم بعمله أول شيء يكون ترفيهي، هيدا أهم شيء يكون بيسلي الولد، يكون الولد هو صاحب القرار فيه أو هو إذا بدك عم بديره لهذا النشاط، أعطيه الفرصة أنه أنت ليدر، هلأ بالله أنت خبرني كيف بدي ألعبها أنت علمني كيف هذا بيعطيه ثقة بحاله للولد، هذا بيشغله مخيلته للولد، بيشغله القدرات الذهنية، بيشغله مهارات لغوية حتى،
1: يعني أنا بدي أحس حاله خاضع لشيء معين أهله عم يفرضوه،
2: بيصير أنه طيب أوكي هلأ بلعبها هيدا هلأ بدي أعملها, بطل عنده تحفيز داخلي. بالعكس أنا بدي أشتغل على التحفيز الداخلي تيصير عنده حماس أنه كل يوم بدي أقوع, بدي أعملها وبدي أعملها وبدي أعملها.
1: يعني هي تقريبا أهم المعايير اللي لازم يعتمدوها لما بيختاروا قصص معينة للبرنامج الصيفي.
2: وكتير مهم أنه أنا النشاط اختاره بناسب قدراته الجسدية وقدراته الفكرية للولد. يعني أنا ما في ولد عمره 3 سنين أجي أقول له بدك تروح تلعب باسكتبول. في عوامل بتأثر, أول شيء الحجم الولد, قدراته الفكرية على استيعاب الكلمات اللي عم بيطلبها منه الشخص الكبير أو المرشد أو الكوتش, نوع النشاط يمكن يكون مأذي لإله على الصعيد الجسدي, يكون مأذي لإله على الصعيد اللغوي. يمكن إذا ولد عنده صعوبة بالتعبير وأنا النشاط اللي حطته فيه مجبور يحكي كل الوقت, ما ضايعه, عم يحطه بمحل هو منه مرتاح.
1: يعني كمان المفروض يكون النشاط يناسب شخصية الشخص الطفل. يعني مش معقول الواحد يكون كتير عصبي صبي صغير يعملوا له بوكسينج مثلا.
2: اكيد انا عم بزيد من المشكلة, بطلت عم بعلمه انه انت اذا معصب كيف تحكي بطريقة رائقة. في كتير ولاد عنا عوامل الغيرة, عنا عوامل الاكل, عنا عوامل المشاكل المدرسية, انا هو كله بدي اخذهم معي الاعتبار.
1: خلينا نحكي على رواق, كيف ممكن نوفر ما قلت حضرتك داخل البيت دون كلفة زايدة نشاطات للولاد, وكيف نكتشف النشاط اللي بيناسب شخصية الطفل واهتماماته؟
2: هلا أكيد بكل بيت أنا أكيد من هذا الموضوع في عنا أكثر من لعبة موجودة بقلب البيت, مينيمو عنا 3-4 ألعاب. فأنا كأهل مش ما بيهمني, أنا دايما منقول للأهل مش إذا اشتريت كتير أنا ابني بينبسط أو بنتي بتنبسط, أو إذا دحرتهم كتير
1: ما بيعاد عارف كيف بدهم يلعبوا.
2: أول شيء الولد بيزهق من اللعبة دغري إذا عنده كتير شويات قدامه, بطل عنده حماس أو الحشرية يعرف هيدا اللعبة شو بقدر استفيد منها. لأن أنا اللعبة واحدة بقدر حط له إياها, بقدر خلي له يشتغل مخيلته على قدراته الفكرية إنه أنا كيف في استفيد منها بكذا طريقة. مثل ما قلنا قبل, هو يحس حاله هو المتمكن منها للعبة مش اللعبة متمكنة منه, وتكون اللعبة ملائمة لعمره. وفينا نشتغل على مهارات من خلال ألعاب. أول شيء نأكد إنه الولد عم بيعمل نشاطات فيها حركة. كتير مهم الولد ما يضل قاعد فترة طويلة. يعني نحن وقت نقول ما يقعد فترة طويلة يعني الأجهزة الإلكترونية نجرب نخففها كتير بعطلة الصيفية.
1: بس أكيد في كل ألعاب بتناسب كل مرحلة عمرية معينة.
2: أكيد أكيد, يعني أنا ما في إجي أجيب لعبة الشطرنج وعمره سنتين,
1: أكيد
2: ما بتتناسب لا لا لا لقدرات الفكرية والذهنية ولا للاستيعاب ولا حتى الجسدية, إنه ما رح يقدر, وفي خطورة إنه يحطها بتمه. فكرمال هيك كتير مهم إنه تكون الألعاب أول شيء فيها حركة للجسم, لأنه كتير مهم الولد بنهار يحرك فترة معينة بريح في أعمل نشاطات ما بدها حركة جسدية, بدها حركة فكرية مثل قراءة القصص, رسم, مثل فينا نحضر, مش غلط نخصص وقت للأجهزة الإلكترونية للتي في للتليفون, إن نكون عم نحضر شيء تثقيفي ترفيهي ونقدر نرجع نطبقه. مثلا نحضر كيف بيزرعوا بالقطن مثلا الحبوب, نحضرها
1: حلو.
2: تكون انتراكتف, شيء يعني يعني فيها تواصل, نحن وعم نحضر اسأله ويسألني, اتأكد انه هو عم ركز فيها مش شارد فيها, مش عم بخدر له دماغه بس وقفها نلاقي هيدا الفوعة الهرمونات تبع الولد بلش يفز ونقول يا عمي شو صار معه فجأة. لا كمان يكون كل نشاط عم نعمله انا اعرف انه فيه منفعة, حتى الطبخ فيه شارك ولادي فيه, نعمل العجين, نعمل اطلب منهم يقصوا الخس مثلا يخزقوها بايديهم, عم بشتغل على مهارات حسة حركية, مهارات لغوية, مهارات يومية حياتية, في تواصل. وهيدا بيساعد كمان مش بس انه انا عم بكسبه مهارات, عم بقوي علاقتي مع هيدا الطفل
1: 100%.
2: يعني انا ابني او بنتي صار في عنا شيء اسمه quality time, يلي هو عن جد بيكون quality نوعي, وقت نوعي عم بيستفيد هو منه, انا عم بستفيد منه. ولا شعوريا انا وقت الولد يكون ملهي بنشاط انا بقدر احكي معه كتير قصص هو كان كبتها بفترة معينة, بيقدر يعبر عنها مثل الرول بلاي او اللعب من خلال الالعاب. الاشخاص الصغيرة فينا نعمل مسرحية, اعرف انه انا في هالمشكلة كان عم بيعاني منها, بلعب عليها هيدا المشكلة بخليه هو يطلع المشاعر من خلال هيدا اللعبة. سو انا هون بكون كتير عم بشتغل على البوندينج اذا بدك, او تقوية العلاقة بين الاهل وولادهم.
1: طيب اذا بدنا نحكي هيك هلا انه نسبة الامهات اللي قادرين يخصصوا هالوقت لولادهم برأيك
2: هلا
1: ونسبتهم وزيت الوقت حالتهم النفسية
2: اكزاكتلي هاي هي اللي بنوصلها. هلا للأسف الاهل مش كلهم بتلاقي مثلا في عندك فول تايم الام موجودة بالبيت, معظم الأميات والبيات عم بيشتغلوا. بس كتير مهم أنا بس إجي على البيت أول شيء التليفون يحطه على جنب, حسس الولد أنه هذا الوقت هذا وقت لك 10 دقايق، ربع ساعة، ساعة. كتير مهم الولد يعرف انه في وقت لإله وفي وقت مع أهله وفي وقت لأهله لخاص لإلهم. كتير مهم انه الولد يعرف هذا هو بارت من الروتين، هذا هو بارت من التوازن إذا بدك، انه أنا أعرف أقسم الوقت. والولد بيتعلم احترام الوقت، انه أنا هذا الوقت هلأ بدي أقعد مع أهلي، نعمل اللي بده يفي، هو المسؤول عن كل اللعبة. يمكن ما نلعب، يمكن نقعد كل وقت نحكي. كتير مهم انه انا كأهل خصص هيدا الوقت، معلم يعني واجباتي انا كأهل قدم. وبلس هيدا بارت انه انا كأهل اذا انا تعبان نفسيا كل النهار من هيدا الضغط، الولد هو رح يكون الثيرابي لإلي، هو علاجي، لأنه رح العب معه، رح اتسلى معه، رح احكي معه، سو انا كمان ريحت حالي.
1: خلينا نحكي قبل ما نبلش نحكي على القوانين اللي لازم تنوضع بالصيف، خلينا نحكي شوي على الفوائد النفسية التربوية من خلال اللعب الحر، يعني ما لا مخيمات ولا نشاطات خارج البيت.
2: مزبوط. كتير منشجع نحن الأهل إنه أوقات هلأ يعني قلناها إنه الولد يكون عنده وقت لحاله يلعب لحاله، هو خيه، هو أصحاب، وقت لحاله free play، لعب الحر. ليه؟ لأنه باللعب الحر هو الولد هو اخترع اللعبة، هو شغل قدراته وفكره كيف أنا بدي مش

0: بتصير
1: قصص حوالينا، الضغوطات اللي نحن كأهل عم نعيشها قدام أسرع عليه. إذا بتلاقي الولد كلاب عم يكون عدائي، هذا إشارة حمراء، أنا لازم أتدخل، لازم أطلب مساعدة. إذا بتلاقي هذا الولد لعبه عم بيكون سلمي كتير، عم بيدمج إخواته، منه انطوائي بلعبه، منه عدائي، منه إذا بدك هيك إنه أوكي بلعبه أو جبرة خاطر، هيدول كلهم بيساعدوني ألقط إشارات مهمة أنا كأهل راقب نوع اللعب اللي عم بيعمله.
0: بالنسبة للقوانين، هلأ أكيد الأشخاص كتير بيحبوا يعرفوا هيدول الأجوبة على الأسئلة اللي بدي أطرحها، لأنه كتير كتير كتير عم يصير قصص معينة بين الأهل والولاد بيحرمينهم من استخدام القصص يلي صاروا مدمنين عليها. مثلا خلينا نبلش بالنسبة لهواتفهم خلال العطلة، كيف من الممكن نقدر نحط قوانين بدون ما يحس بحرمان معين الولد بدون الاهل كمان ما ينضغط؟
1: لكن احنا دائما بنقول للاهل، بنقول للاهل طب خلص هلا بقصص وبشيل منه التليفون. شو يعني قصاص؟ قصاص ما بيعلم شيء. انا حرمان الولد من شغله هو بده اياها، عم بزيد له من عناده، عم بزيد من المشكله، من حديه المشكله ومن نفوره انه انا هذا الولد يصير عنده ساعه يجي يتواصل معي انه انا بدي اياها.
0: وكمان ما بيكون كمان عم يحس ليش انت بدك تمنعيه،
1: خصوصا وقت تحرميه بلا ما تفسري له ليش. انا كثير مهم، بس هي كثير بشعه كلمه قصاص، بس بدي افرجي الولد عواقب الفعل اللي عمله. انا مش مهم اخد منه الشغله، انا مهم فسر له اول شيء شو الغلط اللي عمله، تاني شيء فسر له شو عواقبه، انت عملت هيك فاذا انت رح تضطر تعمل بمقابله شيء هو ما بحبه، انا بدل ما احرمه من شيء بحبه بخليه يعمل شيء ما بحبه.
0: حلو.
1: فانا هون بكون خليته يوعى انه انا في consequence، في عقاب، شيء انا ما بحبه رح اعمله، مش احرمه، لانه انا اذا حرمته كبت، سكت، بعدته عني، دفشته عني، وبطل في ثقة لا أنا فيه ولا هو فيه. فأنا وقتا يجي خصوصا الأجهزة الإلكترونية كتير مهم نعمل توعية لهذا الولد أنه أنت أوكي بدك تليفونك، بدك الآيباد، بدك التي في، كتير منيح، بس أنت بحقلك تحضر ها أو تلعب ها. وكتير مهم الأهل يكونوا عم بيراقبوا المحتوى، شو هو المحتوى بده هيدي اللعبة، بعمل أنا كأهل ريسيرش عليها بتناسب عمره، شو المحتوى تبعها، شو الكلام اللي بيطلع منها، لأنه هلأ خصوصة صار فيه كتير قصص أونلاين تلعب، فالولاد كل وقت عم يسمعوا غيرهم ما بيعرفون، بيقولك عم بلعب مع واحد بالصين يمكن ما بعرف هذا مين، شو عم بيحكي معه لابني أو لبنتي، شو عم بيتعرض. سو كتير مهم أنا أكون في مراقبة توعية، وكتير مهم فسر للولد انه انت بحقلك هيدا الوقت بس بالاجهزة الالكترونية.
0: طيب كيف نقدر كمان نتعامل مع الاشخاص اللي بيقضوا ساعات طويلة طويلة، يعني بمعنى صار عندهم نوع من الادمان ويمكن اكبر شوي من 10 سنين؟
1: اكيد
0: يعني
1: هيدي الفئة العمرية صارت الاكبر، خصوصا اللي عنده واتساب واصحابه
0: مراهقين يعني.
1: كتير مهم انه انا حسسهم انه انا عندي ثقة فيكم، وعيهم كتير مهمة التوعية. ضلني احكي بقوله طب ما انا حكيت مرة واثنين وثلاثة وما عم بيسمع، ما رح يسمع هالمرة. هيدا التوعية هي شيء مستمر مستدام، بدك تضلك تعمليه تيصير هو راشد نفسه، لانه الولد طالما هو بالمرحلة المراهقة طالما هو كتير معرض للاخطاء، كتير معرض للاخذ قرارات عن اذا بدك عن سرعة بدل عن تفكير بالعواقب. فكتير مهم الولاد يلي كتير مدمنين على التليفونات تبعهم، على الايباد، على كل شيء،
0: كل العالم الرقمي،
1: كل هيدول القصص السوشيال ميديا، كتير مهم اعمل لهم توعيه انه بدك تحضر هيدا هي مسؤوليتك، بس انا بفضل هي ما تحضرها لانه هيدا ما رح تفيدك. فيك تحضر هي، اعطيه اوبشن انه ليك في وحده بتشبهها احضرها استفيد منها، وفينا اذا عبالك نجربها فينا نجربها. فاعطيه اوبشن، مش احرمه ولا عتمله على الموضوع، لانه بزيد له من حشريته، في يعملها من ورا ظهري بلا ما اعرف، خصوصا سن المراهقه كتير شاطرين هلا صاروا بالهاكينج، بهذا في يعمل حيلا طريقه بيعملها من ورا ظهري. لا، انا بنزل لمستوى بدل ما اطلب منه يطلع لمستوي الفكر والذهن، بنزل انا لمستوى لهذا الولد، حتى لو عمره 15 و14 بدي انزل فسر له فهمه واقعد معه اول فتره وفرجي انه هيدا عن جد منا منيحه، في فرجي انه في ولاد تعرضوا مثلك لهيدا النوع النشاط اذا بدك او الاكسبوجر وليك شو صار فيهم. فانا كتير مهم ضلني احكي وضلني واعي، يعني الاهل بيكون عندهم هيدا طولة البال انه مش مره واثنين ونفقد الامل او بس تصير الخبريه ما انا قلت لك هي ما لازم تعملها. كتير بنسمع ما انا قلت لك، هيدا عم دمر ولد، ما عم زد له من ثقته بحاله، ما عم حمله مسؤوليه.
0: طب الاهل عاده بيكونوا جنات قدوه لهم، نموذج للولاد. انه تخيلي حدا مثلا قمت جيت تمنع ابنها من او تقشطه السلولار او حيلا شيء، وبذات الوقت بيطلع هيك بلاقيها هي قاعده
1: عم. وهيدا للاسف كثير عم نشوفه.
0: طيب انه هون كيف ممكن يقدر يستفيد الولد او يتعلم او يقتنع من امه؟
1: وفي كثير اولاد وصلت لمرحله بيقولوا طب ما انت كمان قاعده على التليفون. في كثير اولاد بنسمعهم بيقولوا لاهلهم شيل التليفون من ايدك اقعد معي. يعني بس ولد يجي يقول لك حتى لو عمره 4 سنين و6 سنين و10 سنين او 12 سنه شيل التليفون ماما او بابا من ايدك بدي احكي معك، يعني انت عم بقول لك انت حرمني من هذه التشانس فرصه التواصل بيني وبينك اللغويه الجسديه. يمكن ولد بده غمره منك، بده بسمه منك، بده بس انك تصغيله لفكره لسؤال يمكن بالنسبه لك انت سخيف، بتقول له انت ايه احكيني انا عم بسمعك شو انا عم. لا بدك تسمعه بدك تطلع فيه. كتير مهم ان احنا نكون مثل ما قلت نكون قدوة ايجابية لاولادنا، انه عن جد نعطي هذا الوقت الكواليتي تايم يكون بس كواليتي انا وولادي، نحكي نتشاور نسألهم عن نهارهم نخبرهم عن نهارنا. في كتير ولاد بيقولك كان منيح، لا ما بسألوا كيف كان نهارك، شو كان احلى شيء تخليه يحكي، شو كان ابشع شيء. يمكن ما يبلش يحكي ببلش له انا طب ليك اسمعني اذا لك جلد في عندك وقت
0: حلو عن جد كتير مهم.
1: ليه؟ لانه هون بحس حاله انه هو صاحب القرار، انا عم شاركه بالقرار، عم فوته على عالمه وانا عم جرب فوته على عالمه بطريقة كتير بسيطة كتير
0: يعني قيمة. عم تحاور ما عم بتطفل عليه، انا عم تحاور
1: ما في قل له ليك خبروني انك عملت هيك، لا دخلك كيف كان نهارك اليوم حتى لو انا معي خبر. في فوت على الموضوع بطريقة كتير سلسة
0: ينزلوا لعمره أكثر ما أنه يكونوا
1: ما يكون تحقيق صح. يكون حوار.
0: طيب بالنسبة للدروس والفروض الصيفية، هل بيحتاج الطفل أو الولد لمتابعة دروسه خلال العطلة؟ وكيف نقدر نحافظ له على المهارات التعلمية اللي اكتسبها بدون ما نخليه يحس أنه بعده بالمدرسة؟
1: أكيد ها هي وقت ما نحسس أنه البيت صار مدرسة صيفية، نحسس انه النشاط الصيفي اللي عم نعمله الاكاديمي الصيفي اللي عم نعمله هو ترفيهي بنفس الوقت، انه فينا نتعلم عن الزراعة بشي نحن انا وياك نعمله نشاط انا وياك نعمله، او نروح على محل على مزرعة نتعلم عن الحيوانات اذا الدرس عن الحيوانات، نتعلم عن الطقس فرجي قصص عن الطقس نكتشف نعمل print outs نقصص، تكون في النشاط يكون حسي حركة يكون فيه تلوين قراءة، إذا ما بيعرف يقرأ أنا بقري له سمعني وفسر لي، يكون في تفاعل بالنشاط الصيفي، ما حسسه هذا فرض واجب لازم تعمل.
0: بس أنا
1: يكون في تقسيم.
0: أي بس الأصل ما تعتبري إنه واحد بلش يتعلم الحروف عن جديد وراح على البيت بالصيفية، كيف نقدر مثلا نقدر نساعده بدون ما يحس حاله بالمدرسة بعده ما يفقد هالمهارات اللي تعلمها؟
1: من خلال قصص بالبيت موجودة، الحروف مثلا عم نشتغل على حرف الباء، اوكي فرجي الحرف نلعب غميضة بالحروف، بروم بالبيت فرجيني شيء ببلش صوته بصوت الباء، حتى نجمع هول غراض بعشر ثواني، يكون شيء نشاط فيه دامج كل المهارات بطريقة كتير بسيطة، والكل ما يكونوا أصغر كل ما يكون أنا متحكمة بالنشاط بطريقة كتير مسلة. يعني كل ما يكبروا أكيد في عندهم مسؤوليات تجاه المدرسة تبعهم، في عندهم قراءة قصص، بس كمان قراءة القصة أنا في قرية أنا وياه تا خبرني شو صرت قاري حلوة شكلها هالقصة، بس فرجي عندي حشرية بالدرس، ما حسس ان هذا الدرس فرد واجب ويكون مقسم، مش كل النهار نقعد ندرس، لا في عنا ساعة للدرس ساعة للعب ساعة للحوار ساعة بريك لقلك عمو اللي بدك اياها فيه ساعة انه نظهر نتحرك. شو كل ما يكون النشاط دامج لقصص بسيطة بالحياة بالبيت كل ما الولد يكون عنده تحفيز انه انا اتشارك فيها اعملها، كل ما يكونوا أصغر كل ما يكون أنا عم بقدر نسميها نحن hands on يعني نشاط عم بستعمل كل طاقته للولد كل جسده حتى يعني للولد.
0: تحولي له التعلم أو الدرس لنشاط ممتع
1: ترفيه
0: ممتع. برأيك هل الأفضل واحد يركز على نقاط ضعف الولد بالدراسة أو لا لازم الأفضل ينمي له المواهب والمهارات اللي عنده إياها؟
1: لكن هون بترجع لكل قدرات ولد كل حاجات ولد. يعني احنا للأسف أوقات خلال السنة الدراسية بتلاقي أولاد كتير عم بيعينوا على صعيد اللغة على صعيد النشاط الفكري والذهني، سو هول أولاد يمكن بحاجة لعلاجات. كتير مهم انه الولد اللي بيكون خلال علاج عم بيتلقى علاجه بالدوام الشتوي إذا بدك، دوام الصيف كمان يكون عم يتابع، يمكن بخفف عدد الجلسات، بس أهم شيء ما نوقف. الولاد اللي عندهم قدرات محدودة أو منسميهم ذوي احتياجات خاصة، كتير مهم أنه أنا ما وقف العلاج، قول خلص يلا بالصيفية بريحه، أنا ريحته يعني أنا رجعته لنقطة الصفر. لا، كتير مهم يضل في استمرارية لهيدول إذا بدك النشاطات أو العلاجات للولاد تيضلن بجو اكتساب هالمهارات.
0: يعني ينصح بعدم إيقاف المتابعة
1: أبدا، ما لازم نوقف.
0: طب شو الأنشطة المناسبة لهم لذوي الاحتياجات الخاصة؟ أو
1: مثل ما قلنا كل حالة إلى درجة، وكل درجة بيكون إلى نوع نشاط مناسب لإلها ملائم لإلها. فأنا ما في حالة كتير صعبة أعطيك شيء كتير صعب، لا، بدي بلش اشتغل مثل السلم تدريجي بطلع معه لهيدا الحالة
0: شوي
1: 100%. وبترجع حسب قده هو صار شاغل على حاله خلال فترة الشتاء خلال السنة الدراسية، سو قده تطور هيدا المعالج، شاف انه انا فيه خفف له، فيه اعملها اذا بدك الدوز تبعها اخف، عدد الساعات اخف، خلي الاهل يكونوا بارت من العلاج، قلن خليكم فيكم تعملوها بقلب البيت، اعطيهم بديل بالبيت. لو بتعرفي هلا كمان العلاج كمان غالي صار على الاهل، يعني الاهل يضربوا حساب الوضع المادي تبعهم، وبالصيفية في كتير اوقات علاجات يمكن بتضطر تكسفيها مش تخففيها، لما بتقولي بدي استفيد من هيدا العطل الصيفية اشتغل على هالمهارات الناقصة عند الولاد تيفوتوا على الصف مرتاحين. سو كمان اوقات بنصير نسبق على الولد، كتير مهم انه المعالج يكون عم بيشتغل بضمير مع الولد، يكون عم يعطيه حقه، وهو كمان بيكون عم بيشتغل بوعي. وكتير مهم انه نحن نفوت الاهل بهذا العلاج، نعطيهم نشاطات بديلة يقدروا يطبقوها بحياتهم. في اهل ممكن تضطر تسافر او يطلعوا على الجبل، بيبعدوا عن الاخصائي او عن المعالج. كتير مهم انه يضل في استمرارية الولد، يضل حس فيه انه هذا بارت من حياته.
0: طيب عفوا، العلامات، هل من علامات معينة بتدل انه هيدا الشخص او هاي الولد فقد بعض المهارات اللي اكتسبها خلال العطلة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة او الصعوبات التعلمية؟
1: اكيد نحن خصوصا الصعوبات التعلمية
0: ببين أكتر
1: خصوصا إذا أنت ما كنت عم تعملي متابعة دراسية. إذا قلتي له خلص مثل ما قلنا بريحه هلأ، بخفف عليه شوية ضغط، كل وقت درس، لا، هي مش فكرة درس، هي فكرة الشغل على المهارات يلي أنا بعرف كأخصائي وكمعالج إذا وقفت رح اتراجع، مش رح ضلني محلي، رح اتراجع، لانه هو بعده بمرحلة النمو واكتساب لهالمهارات، بعد ما وصل لمحل اكتسبها. انا اذا مكتسبها بقدر اعمل شيء اسمه فولو اب، بصير اتطمن من فترة لفترة، بس اذا بعده بطور الاكتساب لا. انا كتير مهم انه اطلب من الاهل انه بليز بقلب البيت خلوا جو الدرس، خلوا هيدا النشاط ماشي، اذا مش قادرين تجوا، لانه في علامات كتير بتبين الولد يلي فجأة بطل يعرف يرجع يقرأ، يلي بيقلك نسيتهم، اللي عم بتلاقيه عم بيهرب من وقت تطلب منه يجي يدرس، هيدول مؤشرات خطرة، يعني أنا الولد في عنا تراجع، ما عندي حتى وقوف محله، يعني مش واقف محله، لا، في عندي تراجع، يعني هيدا إشارة حمراء، أنا لازم أرجع عند الأخصائي ضروري.
0: جانات بيقول الصيف حرية، ولكن كيف بتكون حرية مسؤول؟ يعني كيف نقدر اليوم أو بالأحرى خلينا نعرف عند المراهقين أو الأطفال شو بتعني الحرية المنضبطة يلي إلها قواعد؟
1: كتير مهم أنه هاي هي بارت من التوعية، أنه نحن يكون في عنا ميزان، هذا الميزان بدنا نشتغل عليه، أنه أنا بدي صيفية إيه مزبوط، هي راحة، هي لعب، هي ترفيه، هي سفر، هي بسط، بس نفس الوقت في عندي بالجهة الأخرى في عندي مسؤولية، فأنا ما في أعطي حريته المطلقة. إيه فيك تكسر، فيك تروح تلعب، وفيك تروح على الجنينة، وفيك تعمل اللي بدك إياه، بس بالمقابل ما تعطيني كمان لازم تعمل واجباتك. لا، الولد بحيلا عمر انا لازم واعي انه انت كل عمل عم تعمله في مقابله عمل تاني لازم تعمله، في عندك حقوق، في عندك واجبات، في عندك حرية، بس هالحرية منا مطلقة، هالحرية منضبطة. انت فيك تلعب بهيدي اللعبة بس ما بحقلك تكسرها، انت فيك تعبر لي عن انزعاجك بس ما بحقلك تأذي غيرك، انت فيك تعبر لي عن فرحك بلا ما تكسر لعبة، انه انا مبسوط كتير، ايه بحقلي احملها واطبشها، لا، انا بحقلي احكي مع غيري بس ما بحقلي اجرح غيري. سو كل شيء بالحياة مش بس بالعطلة الصيفية، كل شيء بالحياة لازم الولد نبلش بالتوعية الواجبات والحقوق قد ما فينا at an early stage، كل ما نبكر كل ما هيدي تترسخ عنده هيدي العقيدة انه انا لازم عندي حدود، عندي مسؤولية، حريتي بتخلص وقت ابلش عم بأذي غيري. وكتير مهمة بين الأولاد يلي فرق الأعمار بينتهم
0: قراب
1: بتحسين هن توينز بس ايه. منهم توينز بتلاقي فيه الغير كتير عالي. كتير مهم أنه أنا وعي الطرفين الصغير والكبير بلغة كتير مبسطة مثل ما قلنا we learn through play, نتعلم من خلال اللعب. بعمل حوار بفرجي انه اثنين عم بيتخانقوا شو الحل شو لازم اعمل اولا بخليه هو يطلع بالحل لانه بالنهاية هو الحل اللي عم يطلع فيه هو بناسب عمره تفكيره
0: وبيكشف كمان عن شو معقول يفكر ونظرته كيف طبيعته
1: هو يمكن بقلب تتفاجأ في اولاد بقلك هي ما انا عملتها بينتبه على حاله صار عنده وعي سو انا كل ما وعي الولد انه انا ليش عم بتعامل مع خيك هيك او مع اختك هيك وانت معك مش هيك لانه في واحد اثنين ثلاثة بطريقة كتير مبسطة يمكن فرجيه فيديو مش غلط انا وياه اقعد فرجيه فيديو عن الغيرة عن الانزعاج عن التعبير عن الملداونز البكاء التفحيش اذا بدك بنسميه سو كتير مهم انه انا دايما بلش وعي الولد عن هيدول القصص.
0: طيب جنات قدي مهم وضع قوانين واضحة وثابته للعطلة من بدايتها
1: هيدي كمان مع الأهل بدك تشتغل عليها كتير لأنه الأهل بيكونوا تعبانين وبعد نهار شوب وشغل بتلاقي الولد وسيل ماما بابا ماما بابا خد التليفون وريحوني اعطوني خمس دقايق هيك كتير منسمع
0: هالمرة انت عم تنقمش أنا
1: لا كتير مهم منسمع لأنه مزبوطة هيدي بارت من الواقع يعني كلنا نوصل لمرحلة أوقات تعبنين خلال النهار كأهل مثل ما قلت في كتير قصص منفكر فيها نحنا كأهل الأولاد ما خصهم يتدخلوا فيها أو يحملوا همه أو مسؤولية بس أنا كمان عندي مسؤولية تجاه ابني يلي هو بده مني سو أنا كتير مهم أنه أنا الولد فسر له شو هن القوانين إنو إز إنو وما رح تتغير في ضوابط وهيدا بيجي بارت من الميزان اللي عم بعمله إنه في بارت من الضوابط إنه بس أنا أقول لا البابا كمان بده يدعمني باللا أو البابا بس يقول لا الماما بده تدعمني باللا مش أعطي صلاحية للولد إنه يستقوى علي إنه
0: حدا يسد واحد يرخي
1: في روح شكية عند البابا أو الماما أو حتى عند تيتا وجده فكتير مهم إنه نحنا كعيلة يكون في تواصل في متفاعل إذا بدك وبناء إنه الضوابط تكون مطبقة على الكل مش إنه فينا نتحاور إنه ماما شو قولك نعمل هيك قدام الولد إنه خمس دقايق تعديل في عدل بس ما في امحي إنون لأنه أنا بس امحي الإنون عطيته صلاحية للولد يستقوى بيعرف نقطة ضعف الأهل بتلاقي أولاد كتير بيعرفوا نقاط الضعف العاطفية تبع الأهل بيستلمون من هيدا البارت تلاقي الأهل عم يحسوا بالذنب إنه ملاكي كيف عم بيبكي ما حرام طوشني خليني ما الولد صار بيعرف انه انا اذا بعمل ها عم حرك لها بارت بتعمل اللي بدي سو الولد ذكي الولد بيعرف الولد صح. بيحس بالعاطفة قبل انه انا كيف بدي احسب هيدا مع هيدا
0: يعني كمان تنشرح للولد انه القوانين باختصار هي ما بتتعارض مع الحرية انما بتحمي
1: هي بارت من الحرية إيه؟ هي بتعطيك صلاحيات اكتر وبتخليك بأمان وبتخليك منك معرض
0: بيقدر يستوعبوا هالشي
1: مثل ما قلنا كل ما فرجيها بطريقة مبسطة بطريقة ما بخوفه منه أنا مش أنا القانون منه تخوفه أنا بدي أفسر له كثير مهم هو القانون مش تخوفك ولا لأنه عم بدي أذيك أو لأنه ما بحبك بالعكس أنا لأنه بحبك وبخاف عليك بدي إياك تكون بأمان عنا هيدول الرولز كرمال هيك بنعمل الرولز تكون القوانين بصرية فرجي إياها إنه ولد عم بيضرب التاني شو العقاب تبعه ولد عم بيساعد ولد شو النتيجة تبعه
0: طيب القواعد المتعلقة بالنوم بالظهرات وباستخدام الانترنت حتى نشوف مثلا حضرتك كأم كم سنة كيف بتحطي قواعد
1: هلا
0: ك
1: ضوابط 100% صبيان كثير مهم انه نحن وقت نكون عم نحط ضوابط النوم اهم شيء روتين النوم لانه بتلاقي بالصيف بتقلك طب ما خلص ما هلا صيفيه بكره ما في مدرسه يناموا ساعه اللي بدهم لا لانه انا في شيء اسمه ساعه الجسم جوا بادي كلوك هيدي البادي كلوك رجلجت على 9 أشهر أنا الولد بده ينام 7:30 فرضيا أو 8 حسب العمر كمان إنه ولد عمره 17-18 مالي فسحة النوم بتكون غير فسحة نوم ولد عمره 6 سنين لأنه جسمه جسديا بيكون بحاجة لطاقة أكتر سو بده ينام أكتر سو كتير مهم إنه أنا بالصيف هو ذاته الشتوي النوم أهم شيء الأكل أهم شيء روتين الأكل روتين النوم هو كتير مهمين السكريات يعني بالصيف مش نقول يلا بسيطة ما في مدرسة مش بحاجة يركز كتير بعطيه قد ما بده سكر أو يتعود الولد أنا كل يوم بدي روح على الدكان بدي أشتري هاي وهاي وهاي وهاي لا هو بارت من الضوابط هو بارت من الروتين كتير مهم يكون في عندي روتين مستمر متواصل تالولد جسديا يكون مرتاح، لأن الولد اللي ما بينام كتير صار عنده نفور، صار عنده مشاكل سلوكية، قلة التركيز، الذاكرة بتنضرب، بتلاقيه صار تعبان، عنده خمول، لا بصير عنده نفور من الأكل. بتلاقي الولد يلي صار معرض انه ياكل كتير سكريات، وقتها تيجي تحطي له الطبخة قدامه اللي هو اوريدي كان معود عليها ما بدي، عنده نفور منه، لا صار عندي مشاكل بالأكل. أنا هو كتير مهم اشتغل عليهم، وخصوصا الانترنت مثل ما قلنا تكون فيه إلى ضوابط، يكون فيه إلى مراقبة للمحتوى، يكون فيه من خلال المشاهدة في تواصل كمان حسب العمر. أكيد نحن بنقول من تحت الثلاث سنين ممنوع أبدا تعرض لأي نوع من الشاشة، لأنه الأشعة تبع الشاشة تعمل ستيميوليشن، تحفيز للدماغ، بصير عندنا صعوبة للنوم، بصير الولد وقت بده يجي ينام. نحن دائما بنقول إذا الولد بده يحضر مش غلط يحضر، بس ما يكون قبل النوم، يعني يكون في فرق بين المشاهدة والنوم على القليلة ساعتين، الدماغ يبلش يروق، يفوت بحالة التعب والراحة قبل ما ينام، فيه خليه يتحرك، نعمل شوية سبور، نلعب بالتكيات، نفسفز، نقعد نقرأ. سو أنا بعمل نشاطات بتعب الدماغ، مش بعمل نشاطات تحفز الدماغ يضل واعي كل الليل، لأن صار عندي مشاكل نوم، مشاكل ليتر اون تبويل بالتخت، لأنه الولد كمان اللي بيحضر قصص تعنيف، قصص حرب، دماغه بلش يشغله إياهم، سو بتلاقي الولد عنده مشاكل بالليل بالنوم كمان.
0: طب كيف فينا نتعامل مع رفض الطفل للضوابط أو محاولة أنه يتجاوزها ما بده؟
1: هيدي كلمة ما بده هي مرحلة أصلا بيقطع فيها كل ولد تقريبا بين عمر الأربع سنين خمس سنين، هي بارت من تكوين الشخصية. وأنا بهون كأهل كأخصائي كتير لازم انتبه أنه هيدا النوع من وين جاي، ليش اجت هيدا النوع، هل هي جاي عن تعبير لمشاكل، مش مشاكل، كبت عاطفة، هل هي عم تجي رفض لإنون أنا حطيته، هل هي عم تجي عناد، هل هي بارت من تكوين الشخصية. سو أنا لازم كتير أعرف ليش عم تجي. في نوع بتجي بنبرة، بتلاقي ولد صار نايم على الأرض وعم بيصرخ عم بيكسر، هيدا النوع إلى إذا بدك
0: مؤشرات لشيء تاني
1: وإلى عوائب. والنوع يلي بتجي إنه ما بده لأنه هو مش فهمان أنت شو طالبة منه، لا أنا واجباته هون أفسر له إن أنت لازم تعملها لأنه هيدا بارت من القانون، أو هيدا لأنه بتفيدك، أو هيدا لأنه بتخليك بأمان، أو هيدا لأنه منا منيحة هلأ تعملها مش لعمرك. فأنا بس أعطيه تفسير مش الحال، راحت هيدا النوع. بس الولد اللي صار فيه عنا عناد وبتلاقي صار فيه حوار ومشاكل والأهل صاروا يصرخوا والولد صار عم بيصرخ، وأنا ما حليت مشكلة، أنا هون عم بزيد من حديتها. سو كتير مهم فسر له النوع، شو يعني نوع، ليش هيدا النوع، حقه يعرف ليه النوع.
0: بس إنه في حال رفض أو بيصير في أساس معين
1: منه أساس مش
0: يعني بمعنى عقاب،
1: في, في, في عوائب لإله. طيب أوكي ما بدك تعملها، فاذا سوري ما فرح نعمل هيدا كمان المقابله
0: اللي بيحبها شيء بيحبه يعني
1: خليك تعمل شيء ما بيحبه، رح يفكر، رح ياخذ وقت، رح اعطي له ليك شكلك معصب وعم تقول لي هيدا النوع لانه في شيء زعجك، بتعرف شو خذ خمس دقائق بس تروق تعال عنده بنحكي فيها، يمكن يغير رايه، هيدا النوع تتغير، يمكن يضل النوع، حقه اذا هو بالنسبه له هيدا ما بده يعملها، بفهمه وبعطيه حقه وبسمع له حتى هو يعرف انه انا اياما ما بقدر اجي حاور اهلي، ما رح يضل عندي هيدا عدم الثقه لانه رح تعيط علي الماما او تضرب.
0: اخر سؤال بالنسبه للمواعيد، اعتبر الكل هلا في شغله بهيدا الوقت، هلا في شغله بهيدا الوقت، هلا
1: من الروتين هدول
0: ايه، بس لاي مدى بتزبط مع الاهل قادرين يعملوها بطريقه يعني مثل المدرسه، عرفتي انه الساعه 10 في فرصه مثلا 9 صف هيك
1: ليك، هيدا هي بس نقول الجدول البصري يكون خفيف،
0: يعني بحس انه بس بيكمل المدرسة، عرفتي انه بصير ضل معودين على نظام معين.
1: اكيد كرمال هيك كتير مهم اشراك الولد من خلال وضع هيدا الجدول، وقت انا خلي الولد نعمله جدول بصري من قصص الصور ومنركبهم، بسأله بين هيدول النشاطات شو اول شي لازم نعمله، هو بياخد القرار لازم اعمل هيدا ولازم اعمل هيدا، في اخد بريك، ايه فيك تاخد بريك، نحط بريك. فكل ما نكون انا وياه بارت من بناء هيدا الجدول وهو ايش، والجدول عم بيكون خفيف منه محشي او ضغط مضغوط عليه الولد، منه حاسس بضغط عاطفي او بضغط جسدي فيه، ما مش بده من نشاط لنشاط لنشاط، طب هيدا بيتعبه، لا كل ما يكون خفيف نضيف سلس كل ما هو الولد يكون مرتاح معه.
0: الأخصائية النفسية التربوية جنات زوقي، شكرا لك على كل شيء، عن جد كثير حلوة الحلقة، وعلى أمل يكون المستمعين استفادوا كمان من كل المعلومات اللي أعطيتيها، وعلى أمل اللقاء فيك قريبا جدا. لك أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر. مستمعينا لهم بكون انتهينا، وصلنا لنهاية اللقاء، بدي أشكركم للمتابعة، بدي أشكر أيضا الزميل مارك البيتار، بلتقيكم إذا ربنا راد أربعة جاي حوالي الساعة 12 ضمن معنا الحياة إلى معنا. معنا الحياة إلى معنا مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم.
2: معنا الحياة إلى معنا مع جانا غازي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: ألوكو ضايقينا؟ عمرها 4000 سنة. صعبة؟ حقك تعرف إنه ألوكوس تيبيروزوس هي نوع من البطاطا بالبيرو وبوليفيا والإكوادور أكتر شي موجودة. باباليزا أو روبا أو شوغوا كمان اسمها. والحلو إنه وجود هالثمرة موجود بكل آثار الشعوب القديمة. مفيدة كتير، ما بتنصح، ومفيدة للجسم كله. بقلبها في كتير نشا وبروتيين وفوايد، وحملتها الشعوب معها كرمال تقدر تقاوم كل الطبيعة وعواملها. وهلأ صارت المطاعم العالمية تعتمد ببعض الأوقات على الألوكو إذا بدها تعمل أطباق مميزة و

حوار حر بين التصعيد الميداني واجتماع البنتاغون والمفاوضات المرتقبة، هل تتجه المنطقة إلى إعلان نوايا ينتج خارطة طريق جديدة؟ قراءة في خلفيات المشهد مع المحامي لويس أبو شرف. حوار حر مع وليد فريجي، الخميس الساعة 1. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: بكم متابعينا عبر لبنان الحر، برحب فيكم وبحييكم وبدعيكم تنضموا لنا في حلقة أو إلى حلقة جديدة من برنامج حوار حر. ضيفنا في هذه الحلقة المحامي والناشط السياسي لويس أبو شرف. سنتطرق معه إلى العديد من الملفات الداخلية العالقة، خصوصا على مشارف تحديدا الاجتماع الأمني المرتقب انعقاده غدا في البنتاغون بين الجانب اللبناني والإسرائيلي، ويتزامن ذلك أيضا على أبواب جولة جديدة من المفاوضات بين الجانب اللبناني والإسرائيلي. إنما هذه المفاوضات سياسية دبلوماسية بامتياز في الثاني والثالث من حزيران المقبل. أهلا وسهلا بك من جديد المحامي والناشط السياسي لويس أبو شرف، شرفنا أول شيء بلبنان الحر، أهيك وبرحب فيك.
1: تسلم، أهلا فيك.
0: سنبدأ من الميدان تحديدا، لطالما الفريق الآخر يتحدث دائما عن الميدان. اليوم بين التصعيد العسكري اللي عم نشوفه على الأرض، التصعيد الإسرائيلي العسكري على الأرض، الإنذارات المتكررة اللي عم بيوجهها الجيش الإسرائيلي، مبارح وجهوا إخلاء كامل، دعوا سكان الجنوب إلى التوجه إلى شمال نهر الزهراني. اليوم بين الاجتماع الأمني أيضا المنوي عقده غدا في البنتاغون بين الجانب اللبناني والإسرائيلي، عم نحكي وفد تقني عسكري لبناني. برأيك هل نتجه إلى وقف شامل لإطلاق النار أم نتجه إلى مزيد من التصعيد؟
1: للأسف بتصور إلى مزيد من التصعيد. الشيء اللي عم نشوفه بجنوب، هيدا إسرائيل وهيدا هيدا حزب الله. هيدا إسرائيل آلة الدمار الشاملة، الجراف الماشي ومش سئلانة، يعني شفناها شو عملت بغزة، شفنا شو عملت بجنوب لبنان، وشفنا شو عم تعمل لهلأ بكل أنحاء لبنان. وهيدا حزب الله، هيدا حزب الله يلي هو جاب الدب على الكرم اللبناني علينا، جابه لعنا. هيدا حزب الله يلي منه قاري الدولة اللبنانية، يلي منه قاري الشعب اللبناني، يلي منه قاري جمهوره، مش سئلان، بس عم يعمل أجندة إيران بالمنطقة وبلبنان. اليوم عم نحكي، حضرتك حكيت على المسار الخارجي، على المفاوضات وإلى ما هنالك. السؤال الحقيقي، بغض النظر على إسرائيل وبغض النظر على حزب الله، لبنان وين؟ نحن شو؟ لبنان بده يضله شاهد على تاريخه أو بده يتحول لصانع التاريخ مثل ما نحن بدنا؟
0: كيف تصنع التاريخ؟
1: تصنع التاريخ أول شيء وقتها بتكون واضح، بدك رواية واضحة مثل ما حزب الله عنده روايته الواضحة، بدك موقف واضح، بدك قرار واضح، وبدك تنفيذ واضح. هيك تصنع التاريخ.
0: أستاذ لويس، اليوم الحزب يعتبر أنه يصنع تاريخ جديد للبنان، يعني بعد الألفين، تحرير الألفين، بيعتبر أنه فات التاريخ، وما زلنا حتى اليوم عم نعيد عيد المقاومة والتحرير، وما زالت الدولة اللبنانية عم تعترف فيه تحديدا. يعني استشف من كلامك وكأنك تساوي اليوم بين العدو الإسرائيلي وبين الحزب، يعني عم تحط حزب الله بمنزلة العدو الإسرائيلي.
1: زدت الشيء بالنسبة لي، نحن كلبنان زدت الشيء بالنسبة
0: لنا. هذا لبناني، هذا شريكك اليوم في الحكومة، شريكك في مجلس النواب، شريكك في الإدارات العامة للدولة اللبنانية.
1: بقلك شغلة قلت بكرر، حزب الله وقت ما فات بحرب الإسناد الأولى وحرب الإسناد الثانية كشف وراءه، فرجى انه على راس السطح انا ماني لبناني، انا فصيل ايراني عم بعمل مصلحه ايران. وقت ما خصوصا حرب الاسناد الثانيه يلي طلع البيان وقالوا سقرا للخامنئي، وبعدين اضطر لانه شاف انه في ضغط شعبي كمان بالنتيجه، عنده جمهور بده يراعي له وضعه، رجع بعدين غير روايته وقال لا لبنان والى ما هنالك مدري شو. بس حزب الله عم بيكون كتير واضح، حضرتك قلت انه عم بيصنع تاريخ لبنان، حزب الله اداه بصنع تاريخ ايران التوسعي بالمنطقة. حزب الله ما قاله شيء لبنان.
0: استاذ لويس، اليوم العنصر، عنصر حزب الله اللي بيعتبر حاله هو مقاوم على الارض، هذه ليست وجهة نظري، عم بنقول لك وجهة نظر الفريق الاخر الموجود على الارض في الجنوب، الذي يدافع حتى الرمق الاخير، حتى الموت دفاعا عن هذه الارض. طيب الا تعتقد انه هو عارف انه بمحل معين في اختلال بموازين القوى، وعارف انه اسرائيل هي اقوى وهي متفوقة تكنولوجيا وعسكريا، وما زال يحارب حتى الرمق الاخير؟ هل يحارب اليوم كرم ايران ولا دفاعا عن هذه الارض اللي بتعني له لابن الجنوب يمكن اكتر مني ومنك ومن المستمع اللي عم يسمعنا بهذه الاوقات؟
1: ما قوة حزب الله هي شو؟ قلت لك بلاش، قلت لك بروايته، روايته غسل دماغ الى محل ما، يعني انه عم بيقدر يقنع شريحة كبيرة من جمهوره انه هو الشيعة والشيعة هو، وانه هو المقاومة والمقاومة هو، بينما هيدا كله شيء غلط. اليوم يمكن انه نحن وحزب الله عايشين بزيت البلد وعايشين عزيت الارض, بس اكيد ما عايشين بزيت العالم. حزب الله عايش بالعالم تبعه, بالعالم تبعه اللي هو بيشبه الى حد ما عالم في كتاب لجورج اورويل 1984 مع المفاهيم تبعه. يعني ما في شيء اسمه خسارة بالعالم تبع حزب الله. مفهوم تبع حزب الله بتكون بال 1984 كانوا يقولوا الحرب هي السلام والحرية هي العبودية والجهل هو القوة. هيدا عالم حزب الله وين تنقلب كل المقاييس. وفي بقية الشعب اللبناني يلي عايشين بالدولة اللبنانية الناشئة, أو يلي هنا مع الدولة اللبنانية يلي أنا وياك عايشين فيها.
0: استاذ لويس, هل لأختم هيدا الشيء لانتقل لشيء تاني, توصيف العداوة التي تطلقها أو يطلقها اليوم البعض على إسرائيل, تطلقها اليوم على حزب الله؟ يعني تقول العدو حزب الله؟
1: حزب الله هو عم بيقوله, يعني حزب الله هو عم بيقول انه هو عدو بقية الشعب اللبناني والدولة اللبنانية. وانا بدي اقول لك شغله, اليوم الامر الخطر انه الدولة بعد من اليوم مش منا شايفه هالشيء. يعني لازم انه الدولة تتغدى حزب الله قبل ما يتعشيها, لانه هو حزب الله كتير واضح قال للدولة نحن هلا تتخلص الحرب جايينكم واصلين عليكم وشوفوا شو راح يصير وراح نسقط الحكومة. وبين هلالين يمكن نحكي بعدين, بس في مثلا قصة مخيم البيال يعني اللي هو بيندرج ضمن هالخطة اكيد يعني. بدك الدولة
0: شو قدر يعمل اليوم حزب الله في حال انتهت الحرب؟ شو في يعمل؟
1: شي اللي عمله قبل.
0: مش يعني ماشي. ألا تعتقد ذلك انه هذا تجيش اعلامي, تهويل اعلامي مش مفروض تتاخدوا فيه؟
1: انتخذ بشو؟
0: بأنه اليوم ما بتعرفوا الويل والثبور وعظائم الأمور لما بعد ما تنتهي الحرب, أنه كأنه نطركن على الكوع حزب الله.
1: مزبوط.
0: طيب مصدقين هيدا الشيء؟ شو في يعمل اليوم؟
1: بحلك ليش مصدقين؟
0: قدر يعمل سبع أيار جديد في الداخل اللبناني؟
1: وليش لا عمله؟
0: بس كان وقتها الظروف مختلفة, كان حزب الله مازال قابض على مفاصل الدولة ومازال حتى الساعة قابض على العديد من المفاصل, بس أنه أخف يعني اليوم
1: حزب الله أخف, بس بعده بشكل خطر, بعده هو جرنا على الحرب, بعده فجأة أنه في جنوب تحت جنوب وشمال تحت شمال ولبنان تحت لبنان. بقى لا حزب الله بعده خطر.
0: طيب استاذ لويس, اليوم في عندك مسارين للتفاوض, المسار اللبناني الإسرائيلي وعندك المسار الإيراني الأمريكي. برأيك نتائج أي مفاوضات ستصل إلى لبنان أسرع أو أقرب إلى الداخل اللبناني؟ أيها أكثر جدوى, أيها أكثر فعالية في الداخل اللبناني, خصوصا أن الإعلام الإسرائيلي وتحديدا القناة 14 الإسرائيلية تقول أن أي اتفاق اليوم إيراني أمريكي سيشمل لبنان. هيدا الإعلام الإسرائيلي عم بيقول, لا عم يحكي الباكستاني ولا الإيراني ولا حزب الله. برأيك اليوم مصير هذا البلد معلق على مفاوضات إسلام أباد أم على البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية؟
1: مصير هالبلد معلق على القرارات يلي بتخدها الحكومة اللبنانية, يلي بتخدها الدولة اللبنانية. بلشت قلت لك انه نحن بنصنع التاريخ. فينا نضلنا واقفين هلا مثل ما الشباب عاملين قاعدين وعم بيقولوا تنشوف شو راح يصير بإسلام أباد, اللي هو إذا بدك البيست كيس سيناريو, أحسن الاحتمالات شو ما يكون الاتفاق برا يجوا يقولوا خلص انتهى حزب الله يلي ما رح نوصل له. هيدا البيست كيس سيناريو. بس إذا ما وصلنا لهون, وأكيد ما رح نوصل لهون, أنا بتصور شو نحن شو بدنا نعمل؟ رح نضلنا واقفين, ضلنا ما حزب الله آخر شيء إسرائيلي ما عم يشتغل عندي وعندك وعند دولة اللبنانية, عم يعمل مصلحته. هلأ هو بده يدفش حزب الله من الحدود, بده يشري راحة الحدود الشمالية عنده, وبعدين حزب الله رح يجي على الداخل اللبناني. بقى نحن أكيد بال 58 وقتما كنا بعز الأزمة 58, وقتما خلصت الأزمة نصبت خيمة على الحدود اللبنانية السورية, اجتمع فيها فؤاد شهاب وجمال عبد الناصر. أنا بتمنى أن المفاوضات تبع لبنان لا ما تصير بإسلام أباد ولا تصير بواشنطن, بس ينصب خيمة على الحدود الجنوبية بين لبنان وإسرائيل, يجتمعوا فيها جوزيف هون وبنيامين نتنياهو ويحددوا مصير العلاقة بين البلدين ومصير المنطقة.
0: فاجأتني بهذا الطرح, يعني بدك خيمة على الحدود اللبناني الإسرائيلي يجتمعوا فيها الرئيس اللبناني والرئيس الإسرائيلي, وكأنك تقول نعم أعتذر على هذا التوصيف لتفجير البلد. يعني بمجرد ما تم طرح أنه يروح على الولايات المتحدة اللي يجتمع ببنيامين نتنياهو, قالوا له ما بترجع على البلد, وصلوا لهون هدد رئيس الجمهورية.
1: بس تفجير البلد مين؟ يعني مين عم بيفجر البلد؟ اليوم شفنا كان في مش من زمان كان في سونداج وانه شفنا انه في أكترية ساحقة من الشعب اللبناني مع السلام مع اسرائيل. تفجير البلد شو؟ مين فيه يفجر البلد اليوم؟ المواطن الشيعي يلي قاعد بجنوب هو همه يفجر البلد؟ ما هموم المواطن الشيعي بجنوب هن مثل هموم المواطن السني بطرابلس او الماروني بكفر دبيان، هموم معيشية بدهم يعيشوا بكرامة بهالبلد. الشيعة ما هن لبنانية وهن انسان مثلي ومثلك يعني، ما عندهم ذات الهموم. تعرف بالدستور الامريكاني او نعم. بإعلان الاستقلال الامريكاني في بند بيتعلق بالسعي الى السعادة. نحن كمواطنين لبنانيين بحق لنا نسعى للسعادة، بحق للمواطن الشيعي بجنوب وللمواطن المسيحي بغير مناطق او السنة او الدرزة يسعوا الى السعادة ويكونوا لبنانيين قبل ما يتصنفوا بالشيعة والموارنة والمسيحية وإلى ما هنالك. اليوم الوحيد يلي فيه يفجر البلد، مين رح يفجر البلد؟ هو حزب الله، لأنه هيدا حزب الله. حزب الله إذا بتمشي مثل ما هو بده ما حدا بيقرب صوبك، ما حدا بيقرب صوبك، بس في حروب دائما مع إسرائيل.
0: إذا بدنا نراقب أكتر مسار المفاوضات نشعر وكأن المفاوضات اليوم في الولايات المتحدة لن تؤدي إلى نتائج ملموسة قريبة على الأرض، باعتبار أنه أنت ما عندك اليوم أوراق قوة حملها في إيدك ورايح فيها لهونيك. هيك عم بيقول الفريق الآخر، مش عم بيقول لك
1: نعم. نعم.
0: في المقابل في حال وصلت إسلام أباد إلى صفقة ما بين الإيرانية والأمريكان، بيقول لك حزب الله اليوم أنه حتى لو طلبت مني إيران تسليم السلاح لن أسلم هذا السلاح طالما الإسرائيلي كرس احتلال في الجنوب اللبناني. شفنا قدي صار متوغل في الداخل الجنوبي، يعني حزب الله لن يسلم هذا السلاح تحديدا. وهون يقول محمود قماطي لا يمكن الالتزام بوقف إطلاق نار في حال جرى تكريس الاحتلال في الجنوب. على ماذا نعول اليوم لتسليم هذا السلاح سواء بالنسبة لإسلام أباد أو المفاوضات اللي عم تصير بالبنتاغون والخارجية الأمريكية؟
1: شغلتي نقطة جانبية أول شيء فيما يتعلق بالخارج والداخل. أنا بتذكر بال2005 قبل 14 أذار بالاجتماعات بين يدات أرنيت شاهمين وسفير أمريكا والمسؤولين الأمريكيين كانوا عم يقولوا لهم بوقت ما تضيعوا وقتهم السوري سوري باقي. وقت ما صارت 14 أذار صار في تقارب بين الداخل والخارج، وهالشي جعل الى خروج جيش سوري من لبنان. اليوم مش هن برا بيقولوا لنا كيف شو بدنا نعمل، ولا ايران بتقلنا ولا امريكا، ما حدا بيقلنا، نحن بنقرر شو بده يصير فينا. اول شيء اثنين لا نحن عنا كتير وراء قوه اكيد عن اول شيء
0: شو هن،
1: اول شيء الحق معنا وما رح نساوم عليه. الارض ارضنا وبين هلالين، الدستور بيمنع انه حدا اي سلطه تتنازل عن شبر من الارض اللبنانيه، هيدا الماده الثانيه من
0: الدستور. ما تنازلوا فيها بالحدود البحريه استاذ لويس؟
1: بلا، بس هيدا مين تنازل بها؟ هيدا مين كان 100% مين كان مسيطر بوقتها على الحكومه؟ حزب الله. بقى حزب الله وقتها ما
0: بيناسبه ميشيل عون،
1: مزبوط،
0: نجيب ميقاتي
1: 100%
0: ونبيه بري
1: 100% يعني ذات يعني الدوله العميقه الموجوده اليوم يلي هن بوقتها تنازلوا، بس بوقتها كان ماشي الحال، لانه التنازل اذا حزب الله راضي عليه ماشي الحال، مثل المفاوضات اذا حزب الله راضي عليها ماشي الحال. بقى أول شيء ما رح نتنازل عن الأرض، اثنين ما منتنازل على تحرير الأسرة. حزب الله لهلا لآخر شيء لبلش يحكي على تحرير الأسرة، ما كان عم يحكي تحرير على تحرير الأسرة لأنه ما منه قاريون. هالنقطتين ما نتنازل عنهم، فهيدي قوتنا.
0: حزب الله منه قاري الأسرة
1: أكيد، منه قاريون، منه عكس الإسرائيلي بين هلالين يلي هو بيعمل معارك كرمال الأسرة.
0: بس عفوا

0: سميلي بس ورقة قوة.
1: اليوم بتصور نحن إلى حد ما اعترفنا بإسرائيل. اثنين إقالة وزراء حزب الله من الحكومة. بدك تشيلهم من الحكومة. هني رح إذا قبل ما هني يستقيلوا بدك الحكومة تقيلهم. وهيدا بدها قرار التلتين مجلس الوزراء بالدستور. شو مانع اليوم الحكومة؟ ما بالنتيجة عندك هالشخصين يلي هني من ميلة بينتموا لجهاز خارج عن القانون ومن ميلة تانية عم بيجوا هني بالحكومة. إجر برا إجر جوا. خلي الأمور تتوضح. الشعب اللبناني بيحب الوضوح. تتوضح الأمور. حزب الله برات الحكومة. اثنين ثلاثة حذر حزب الله. مش حذر العمل الأنشطة العسكرية والأمنية. وأنا هون بدي أقول لك شغلة بين هلالين. نحن اليوم سيد وليدي مرحلة بتشبه إلى حد كبير الواحدة وتسعين. بالواحدة وتسعين وقتها ما كان في بعد اتفاق الطائف الدولة كانت بعدها ناشئة. والدولة بعدها ناشئة بس كانت عم تحكي كدولة. من أول قرارات الرئيس عمر كرامي قرار 28/3/91 كان في قرار بحل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية واعتبارها من حلها حكما وتلقائيا.

0: لبنان إيلاني سوري، زار وفد من حزب الله سوريا، وقتها فاتوا من وقتها يعني وقع أول دومينو، من وقتها بلشوا فاتونا بقصة المقاومة، يلي بوقتها كمان الياس هراوي ونبيه بري كانوا عم بيقولوا ما تفوتوا بالمقاومة، ما تقولونا في شيء اسمه مقاومة، في شيء اسمه ميليشيا. بس الدولة لكت بوقتها. نحن اليوم ذات الشيء، اليوم خدوا هيدا القرار تبع 28/3/91 بدل الاستعانة بالشقيق السوري اكتبوا الاستعانة بالصديق، يا الأمريكاني يا السعودي يا القوة العربية إلى ما بعرف إيه؟ بس بالنتيجة الدولة بتقول لجيش شو بده يعمل، مش الجيش بيقول للدولة شو بدها تعمل.
1: هلأ عم يصير هيك إنه الجيش عم بقول للدولة شو بدها تعمل؟
0: هيك صار، لأنه رح لك شغلة
1: بضل فيكل عم بقول لجوزيف عون لفخامة الرئيس شو لازم يعمل.
0: للأسف للأسف يعني وقت عم تشوف بالوقاية 5 و7 آب حصر سلاحة بالآخر السنة، قرارات الحكومة كتير واضحة. ب5 أو 7 أيلول نسيت رحبوا بخطة الجيش. خطة الجيش كانت عم تحكي على حصر سلاح جنوب الليطاني.
1: صحيح.
0: يعني انتقلنا من كل لبنان لجنوب الليطاني، وهلأ من شي شهر حكينا على بيروت مدينة مزوعة السلاح. يعني شوف كيف الصيف عم يوطى، وحكينا عم نحكي منها احتواء السلاح. بدك الدولة تقبط حالها جد، انها دولة تكون جدية. الجدية قلت لك بالحكومة بهالقرارات، الجدية كمان بمحاربة أزرع حزب الله. يلي حزب الله ما عنده علم وخبر، بس الأزرع تبع عنده علم وخبر، وعم عم بتخالف العلم والخبر. مثلا القرد الحسن اليوم الطائف عمل من كل وزير حكومة بحد ذاتها، كل وزير اليوم هو حكومة أو هو سوبر وزير. شو مانع اليوم وزير الداخلية يمنع يحظر القرد الحسن؟ لازم يوقف القرد الحسن. مازين مصرف لبنان منع البنوك والمؤسسات المالية يتعاملوا معه. وأهم من هيك وأهم من هيك، وهيدا بالنسبة إلي لأنه التربية هي أساس المجتمعات. شو مانع اليوم وزارة التربية شو مانعها تراسل مدارس المهدي ومدارس المصطفى، تتأكد أنه مزبوط الشيء اللي عم بينحكى وعم نشوفه، أنه عم بيقولوا النشيد الوطني الإيراني بأول نهار كل يوم، وبعدين عم بيعلموا الأولاد تحت 10 سنين كيف يروحوا يركبوا كمين العدو الصهيوني. إذا هيدا شيء مزبوط، ما في شيء صغير، ما في شيء مانع اليوم وزارة التربية وزيرة التربية تتحرك وتمنعهم وتحذرهم. هيدا الجدية، كون واضح.
1: هيدا حزب عقائدي، يعني هذا لا أبرر، بس حزب عقائدي اليوم تلقائيا بده يعلمهم هيك، حتى البوند السيني بيعلمهم كيف يحملوا طويبيت، يعني من هني وصغار. هيدي عقيدة هذا الحزب، يعني أنت اليوم عم تتعدى على هذه العقيدة في مكان ما. طب لن أسترسل على هذا،
0: بس بدي لك شغلة على العقيدة. العقيدة بتواجهها بالرواية الوطنية. بالرواية الوطنية، الرواية الوطنية اللبنانية، لبنان الفينيقيين لـ14 أزار، هيدا هيك بتواجه العقيدة.
1: استاذ لويس
0: استعمل، وآخر كلمة بدي أقولها على هالنقطة على العقيدة، دي حزب اللافيكيشن. بدك بعد الحرب العالمية الثانية صار في دي نازيفيكيشن، شلت عقيدة النازية من العقول ومن الدولة العميقة. بس تعمل ذات الشيء اليوم بالدولة العميقة ومن العقول كمان.
1: طب بما أنه كنت عم بسألك عن محمود قماطي، من الواضح أنه هناك هجوم كبير اليوم يعني عم بيزيد أكتر وأكتر على رئيس الجمهورية. يقول أنه المقاومة اليوم ما زالت تسطر بطولاتها على مستوى الميدان، والإسرائيلي توغل بضع كيلومترات في الجنوب اللبناني لأننا كنا قد أفرغنا كرمة لعيون الأذلاء في السلطة ولعيون العهد الذي وعد وخدعنا وكذب علينا. عم يتهموا فخامة الرئيس بالكذب والخداع والإذلال. هل اليوم رئيس جوزيف عون يدفع ثمن الاتفاق ما بين جلستي اتفاق ومع الثنائي، انه مقابل ان تأتي رئيس للجمهورية في قصص بدك توقع عليها من ضمنها انه لن يحدث اي شيء في هذا البلد الا بالتوافق مع الثنائي الشيعي؟
0: اول شيء خلينا نكون واضحين، اكيد مش الثنائي الشيعي جاب فخامة الرئيس على رئاسة الجمهورية. وصول جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، وصول نواف سلام لرئاسة الحكومة، وصول وزراء مثل جو رجي لوزارة الخارجية، هن ترجمة سياسية للخسارة العسكرية تبع حزب الله، لأنه حزب الله أكيد ما كان قبلين فيهم. بقى يجي هلأ يحكي أنه أكيد غلط، واحد. اثنين، تجربة الرئيس مع حزب الله بآخر 15 شهر من وقت ما وصل لليوم هي بتختصر تجربة الشعب اللبناني مع حزب الله من 2005 لليوم. أنه حزب الله بالنتيجة بدك تعمل ما هو بده. يعني الرئيس اعتبر انه بمحل ما فيهم يخدهم بالحياة، وانه شوي شوي وعروة ورحايدة بس وقت الجد شفنا نحن انه وقت الجد

0: ولن نسلم السلاح وقت الجد، علما انه هن كانوا واعدين للرئيس بري مثل ما تبين بالجرايد، كانوا واعدين للرئيس بري انه ما رح يشنوا حرب اسناد تانية. بس وقت ما اجا الحرب من ايران بيقولوا كيدان اردان يلي بيدفع المصاري هو اللي بيقرر، اجا الامر من ايران دغري نفذوا. بقى للاسف الرئيس شاف انه حزب الله ما بيفهم بالمنيح حزب الله للاسف.
1: بس يعني ايه، بس عفوا، رئيس الجمهورية هو أكثر من يدرك حزب الله. عندما كان قائد للجيش، مع أنه كنت أنا بسياق التحضير والإعداد لهذه الحلقة عم شوف إعلام الممانعة شو عم بيقول، وصل فيه الأمر أن يقول أنه الرئيس جوزيف عون انقلب على العماد جوزيف عون، بما معنى أنه انقلب على تعهداته للحزب. طيب رئيس الجمهورية بما أنه هو أكثر من يعرف حزب الله، وكان في تعاون بين الجيش لما كان قائد الجيش من حزب الله، طول كتير سنة ونص انه هو عارف هذا حزب عقائدي لن يتخلى عن السلاح، سيقاوم حتى الرمق الاخير، اليد التي ستمتد الى السلاح سيرد عليها بالسلاح، هيدي مسلمات القاسي والداني بيعرفها في هذا البلد. شو كنا عم نعمل معه لحزب الله طيلة سنة ونص تحديدا، مع انه العنوان العريض كان لل 2025 اذا بتتذكر هو عام تسليم مزبوط. السلاح
0: بين هلالين. إذا بترجع على الإعلام الممانع قبل ما يوصل الرئيس جوزيف عون رئيس جمهورية، شو كانوا عم بيحكوا عنه؟ يعني ما بتصور فينا نتهمه إنه هو كان قريب على حزب الله. إذا جريدة الأخبار لتا بلا ما نسميها، إذا بدي سميها يعني، شوف الأول صفحة تبع جريدة الأخبار ثلاثة أشهر قبل ما يوصل الرئيس جوزيف عون رئيس جمهورية، شو كانوا عم بيحكوا عنه؟ خاين وعميل و إلى ما هنالك. بقى هن ما تغيروا بس لأنه هو رئيس كل لبنان. يمكن كمان بمحل ما كانوا مرهنين على انه يكون في اتفاق دولي اتفاق خارجي. بس اليوم بالرغم من كل شيء والرغم انه ضيعنا سنة ونص اكتر من 15 شهر، في بعد فرصة تاريخية للبنان، في بعد ظرف استثنائي ان كان دولي او داخلي. عندك رئيس الجمهورية لأول مرة من زمان عم بيحكي الكلام السيادي يلي الشعب اللبناني بيحكي. عندك رئيس حكومة لأول مرة من زمان.
1: حضرتك بتعتبره سيادي، الفريق الآخر بيعتبره تخويني. هذا
0: ايه ما قلت لك، ما الفريق الآخر عايش بال 1984 تبع جورج أورويل، عايش بغير عالم الفريق الآخر، عنده القاموس تبعه. ما فيك تشارعهم لأنه عنده القاموس تبعه.
1: طب إذا ما فيك تشارع كيف بدك تقنعهم؟ إنه
0: ما بدي أقنعهم، يعني بالمنيح ما بيمشوا حزب الله، بالمنيح ما بيمشي. الدولة بدها تكون قوية بالحكي، هن قوية بالحكي بضيعوا وقت، مثل الإيراني، ما هيدي التربية الإيرانية يعني والثقافة الإيرانية، بيشتروا وقت بيضيعوا وقت.
1: المناورة يعني مناورة فن المناورة
0: 100% لتتغير الظروف، الحكي للحكي بيقولوا لار بور لار، لتتغير الظروف لا يمكن بعدين بيرجع ظرف أفضل ليرجع حزب الله قوي أو أو أو أو أقوى من قبل.
1: برأيك اليوم الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله على ماذا يعول؟ ليقول أنه التمسك بالسلاح أو يؤكد التمسك بالسلاح حتى قيام استراتيجية دفاعية، وهيدي بنسمعها من زمان كتير، استراتيجية دفاعية، وكرس حق للشعب بالنزول إلى الشارع وإسقاط الحكومة في الشارع، وربطها بمحاولة إقفال القرد الحسن، بما أنك أتيت على ذكر القرد الحسن، مع أنه في الأنظمة الديمقراطية الحكومة لا تسقط في الشارع، تسقط في مجلس النواب. على ماذا يعول ليقول هذا الكلام الشيخ نعيم؟
0: الشيخ نعيم عايش بغير عالم، قلتلك الشيخ نعيم عايش بالعالم تبعه، ما بعرف عشو مريهان، بس أكيد كلامه كلام خيالي. وللأسف وقت ما بيحكي على الشارع، وهيدا كمان هيدا شيء مش جديد عن حزب الله، عم بيستعمل النسوان والرجال والكبار بالعمر والولاد لغايات سياسية، غايات سياسية إيرانية وفي مخيم البيال بال91. أنا بحب أرجع للتاريخ، وقت ما خلصت حرب الآخرين وحروب للآخرين، حدا إجا قال رعوا له وضعه للحكيم، روحوا بدنا نراعي وضع سمير جعجع، بدنا نراعي وضع المسيحية أو القوات اللبنانية يلي كانوا أقوى من حزب الله اليوم بوقتها. حدا إجا قال لهم بتاعوا، هن إجوا قالوا بدنا نحكي استراتيجية دفاعية، انتقلوا من المقاومة العسكرية للمقاومة السياسية سلمية. وأول إجراء عملوه بين هلالين تقدموا بطلب علم وخبر ليفرجوا أنه نحن صرنا حزب سياسي مثلنا مثل غيرنا. هيدا الشيء لازم حزب الله يعمله، في اجتهاد القوات، سلموا سلاحكم ما ما ما في مجلس وزراء لا تحكي على خطة، روح احكي مجلس وزراء طرح فكرتك. بالنتيجة في الدستور، الدستور هو قوانين اللعبة، هو الإطار القانوني للعبة السياسية. في الدستور نحتكم للدستور، شوف الدستور شو بيحكي بهالأمور، اعطيه رأيك، بس بالنتيجة في أكترية ساحة هي بتقرر، وانت مثلك مثل غيرك بتعطي رأيك مثلك مثل غيرك. نحن شو مشكلتنا مع حزب الله؟ مشكلتي مع حزب الله انه من بدي انا يكون مثله مثلي، لا هو احسن مني لا انا احسن منه، بيعطي رايه مثله مثل ما انا بعطي رايي. واخر شيء في الدستور هو يلي بيقرر
1: باي راي. انت اليوم وضعك احسن منه بكتير اليوم، يعني بالوقت اللي بيئته الحاضنه موجوده داخل مخيمات ومراكز ايواء داخل خيام، يعني استكترتوا عليهم خيمه قدام البيال، يعني حتى هذا الموضوع شكل عليكم خطر، قومتوا القيامه على هذا المخيم وانه تهديد على باب السرايا. طيب عن جد يعني من هي انت عايش حياتك هيك يقولون، بتظهر بتسهر بتسافر، الشباب والصبايا النساء والاطفال عايشين داخل خيم بينطروا تصلن وجبة غداء وعشاء يعني فطور صباحي.
0: اشوف جهنمية حزب الله عم بيستعمل الشباب والنساء والولاد. مشكلة النزوح، مشكلة الخيام قبل ما تكون للأسف مشكلة إنسانية، وهيدا مشكلة إنسانية أو مشكلة اجتماعية، وهي مشكلة اجتماعية. هي مشكلة أمنية بامتياز، مشكلة أمنية بامتياز. في هالمخيم بالبيال، بيال هو واجهة لبنان البحرية، هو ببيروت، ليش بدهم يكونوا هونيك؟ محل قبل أول شيء كانوا على الأملاك الخاصة، بعدين انتقلوا للملك العام بوجه كل هالمطاعم ومحلات السهر يعني بالنتيجة القطاع السياحي بلبنان، يعني قطاع كتير مهم والاقتصاد اللبناني مرتكز عليه.
1: بس هيدي بيروت للجميع،
0: هيدي بيروت للجميع، بس وقت بس الدولة هي الدولة هي بتقول للنازح وين بده يكون، مش النازح بيقول للدولة وين بده يكون. عم تجي عندك الخيار بين خيمة على الطريق ما فيها حمامات ما فيها شيء، بيروحوا بيوقفوا حرام، عم بيروحوا عم بيوقفوا بيوقفوا بالصف على ماكدونالد يفوتوا على الحمام تبع الماكدونالد عين المريسة، وانا شفتهم. يعني هيدا مش زل مش حرام، بدل دولة قالت لهم تعوا على المدينة الرياضية وين في حمامات وفي كل شيء، وهن رافضين.
1: ليه رافضين؟ ليه؟
0: لانه هنيك سيف مسلط، بده يبقى سيف
1: على رقاب مين؟
0: على الحكومة والسراي اكيد. ما هيدي خطة حسب الله، ما عملها قبل، ما عملها قبل، مش انه ما انه عملها، عملها بال2008. وهيدي اذا بدك بمحل ما كمان، قلت لك انا هالظرف الداخلي بيذكرني بال91، بمحل ما بيذكرني كمان بال2006. بال2006 وقت ما كمان الدولة اللبنانية رئيس فؤاد السنيورة، بوقتها كان في كمان الوزير طارق متري، كانوا عم بيفاوضوا مع الامم المتحدة. الامم المتحدة بوقتها كان بدها وقف اطلاق النار، والأمم المتحدة كان بدها أنه القرار 17-01 يكون تحت الفصل السابع، يعني استعمال القوة. الدولة اللبنانية لتراعي وضع حزب الله عملت معركة بالأمم المتحدة كرمال يصير
1: رئيس سنيورة تحديدا، رغم هيدا تعرض للتخوين وللشتائم.
0: مظبوط. بقى اليوم وقت بتشوف شو صار بال 2006 بتقول انه هيدي كانت غلطه، ما لازم نرتكب ذات الغلطه اليوم. يعني اذا فينا نلجأ للفصل السابع نلجأ للفصل السابع. طيب.
1: كان مفروض انه يكون في زياره بين من حزب الله، وفد من حزب الله الى قصر بعبدا، على ما يبدو انه ما عاد في زياره، تاجلت هذه الزياره الى اجل غير محدد. القطيع اليوم بين حزب الله وقصر بعبدة، كيف يمكن توصيفه سياسيا في خضم كل ما يحصل اليوم؟
0: هيدا حزب الله بده انه الرئيس يعمل ما هو بده، بده حزب الله بده رئيس جمهورية
1: او لا على
0: حسابه، بده يلاقي 100% بده الرئيس يغير خطابه. ساعتها بنحكي
1: اساسا لن تتم هذه الزيارة طالما السلطة لن تتراجع عن التفاوض المباشر.
0: مزبوط. نحن اليوم اذا بدك الخطر هو على الرئيس نبيه بري، هو موقف الرئيس نبيه بري. ما لازم الرئيس
1: نبيه بري هو بيضة اللبين اليوم؟
0: لا، يعني رح لك شغلة، ما لازم يتحول للجناح السياسي تبع حزب الله. اذا بده يضله
1: هو اساسا الجناح السياسي لحزب الله هو الاخ الاكبر.
0: مزبوط.
1: بتوكيل من الشيخ نعيم قاسم،
0: يعني الى حد ما مزبوط. والناطق الرسمي باسم حزب الله بقى بده يزيح عن هالدور ويرجع لدوره التاريخي. حركة أمل، أفواج المقاومة اللبنانية، حركة لبنانية بامتياز. منا معتبره انه لبنان هو الاساس، مش لبنان هو جزء من الجمهوريه الاسلاميه الكبرى بايران عكس حزب الله. بقى لازم انه رئيس نبيه بري عنده دور مفصلي. بس انا بدي لك شغله، بغض النظر على رئيس نبيه بري، يعني مع كل المجتمع الدولي اليوم يلي معك، رئيس الجمهوريه معك، رئيس الحكومه معك، وعندك جبهه سياديه بامتياز يلي شفناها بمعراب ثلاثة، كلها فيها مسيحيه، فيها سنه، فيها دروز، فيها شيعه، يلي جمعهم دكتور سمير جعجع بمعراب، كلهم اجوا قالوا للحكومه وقالوا لرئيس الجمهوريه نحن عسكرك على الارض، تصرفي كدوله ونحن معك. وانا كل مره بحب اعمل الباراليل اذا بدك مع اورنيت شاهومين. اورنيت شاهومين بال2005 اسست للبريستال، اسسوا لخروج الجيش السوري من لبنان، خلي معراب ثلاثة تاسس لمعراب أربعة لخروج الجيش الايراني من لبنان اللي هو حزب الله.
1: استاذ لويس سريعا بلش يدهمنا الوقت، اليوم ما هو المرتقب من هذه المفاوضات، من الاجتماع الامني غدا؟ شو معقول يصير؟ هل تتوقع خرقا ما في هذه المفاوضات بانتظار جولة مفاوضات جديدة باثنين وثلاثة حصيران؟
0: بتمنى يكون في خرق ما، وبتمنى انه مثلا فترة من الفترات انحكى بانه ينعمل زون بايلوت، ضيعة بايلوت، انه ينسحب منها، ياخدوا ضيعة جنوب لبنان، ينسحب منها جيش الاسرائيلي بالتزامن، يفوت عليها جيش لبنان، يرجعوا يعمروها ويرجعوا كمان يمكن النازحين ليشوفوا اذا بيمشي الحال، لانه شوف شو رح يصير هلا.
1: ايران ستتكفل باعادة الاعمار اكيد. عم بيقول انه تقول مصادر انه وردت رساله الى الشيخ نعيم، ايران تتكفل باعاده اعمار الجنوب والضحيه الجنوبيه.
0: شفنا امبارح شيء اللي عم بيصير لليوم بسور. سور مدينه عمرها الاف السنين، موجوده بالكتاب المقدس، سور الثقافه وسور التجاره وسور وجه لبنان من الاف السنين. سور موجوده قبل ما تكون موجوده ثلاث ارباع بلدان المنطقه. ايران كيف ترجع تعمر سور؟ شو راح يعود على شو راح يعود لكل هالثقافة وكل هال يلي عم بيريحوا؟ اكيد ما بدنا ايران، نحن بالعكس ايران بدها تدفع، اكيد بدها تدفع، لازم تدفع. بدنا نحاسب ايران وبدنا نحاسب حزب الله، بدنا نحاسب ايران لانه ايران مسؤوله عن كل هالدمار. واذا بدهم يحرروا اموال ايران لازم انه يعطوا جزء منها للدوله اللبنانيه ترى هي تعمر بهالاموال.
1: يعني لا تتوقع خرق واضح، مع انه اجتماع الغد هو اجتماع خطير مما لا شك فيه ودقيق، خصوصا انه قد يرشع عنه أمور قد تشعل البلد.
0: بتمنى بس ما بتوقع.
1: ما بتتوقع.
0: لا.
1: طب لفتني تصريحين، أعتقد إنه البلد اليوم قائم على هالتصريحين، على هالتناقضين الموجودين بهالبلد بمناسبة عيد الأضحى المبارك. يقول فخامة الرئيس رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى: من أسمى معاني الأضحى أن لا نضحي بأولادنا ولا نهدر دماء، بل أن نفتديهم ونصنع لهم الحياة. في المقابل يقول الشيخ علي الخطيب أنه عيد لمن ارتقى وضحى بأعز ما لديه دفاعا عن دينه ووطنه وقيمه. كيف توصف هالتصريحين المتناقضين اللي بيوصفوا واقع حال اللبناني؟
0: يا ريت أول شيء إنه الشيخ بيقرأ كتاب الله يرحمه الإمام محمد مهدي شمس الدين، الوصايا، يلي بالوصايا تبعه في وصايا للشيعة، هو كان نائب رئيس مجلس الشيعة الإسلامي الأعلى، وصايا للشيعة بيقول لهم اندمجوا بأقوامكم بمجتمعاتكم، ما تتميزوا بالمشروع السياسي تبعكم، ما تفوتوا بمشروع أكبر من وطنكم، لأنه كل المشاريع هو وبيقولها بكتابه بالوصايا، كل المشاريع الأكبر من وطنكم هي مشاريع شريرة. حزب الله منه فهمين الدين الإسلامي، منه فهمين الطائفة الشيعية، أكيد ما أنه فاهمينها، أخذها على التفسير الإيراني. ثقافة لبنان هي موجودة بالكتاب تبع بالخطاب تبع فخامة الرئيس، هي ثقافة الحياة، هي ثقافة العيش. وكرمل هيك كتير مهم أنه وزير التربية، وزارة التربية تتحرك وجه مدارس المهدي ومدارس المصطفى. ما فينا نكمل هيك، مش طبيعي يعلموا لأولادهم يروح يفجروا حالهم. نحن مش هيدي ثقافتنا، مش هيدي الثقافة اللبنانية.
1: إذا ما نختم الحلقة بجملة مفيدة اليوم، نتجه بما أنه ذكرت ببداية الحلقة أنه نحن رايحين إلى تصعيد، للأسف هذا التصعيد إلى أين يمكن أن يصل تحديدا هذا التصعيد؟
0: إلى الفرج، لأنه آخر شيء رح أقول لك شغلة، حزب الله اليوم والنظام الإيراني هنا عكس اتجاه التاريخ. اتجاه التاريخ هو مع الدولة اللبنانية، مع خطاب القسم، مع الحكومة اللبنانية، هيدا اتجاه التاريخ. بقى أكيد في مرحلة صعبة بس بعدين في الفرج.
1: نتمنى ذلك. بمناسبة العيد يعني هذه دعوات كثر من اللبنانيين أنه بعد هالجلجلة الطويلة التي عاشها لبنان من 75 وحتى من قبل 75، نحن منقول 75 ما حد كلام، بس هو كان درب جلجلة طويل لهذا البلد، عن جد أن نبصر حقيقة القيامة اللي بيسحق هذا البلد. لأنه دايما بقول شغلي كمان، أعتذر عن بعض
0: رأيي،
1: بس أنه اللي مرق على لبنان ما مرق على ولا شعب عربي اليوم، فنستحق الحياة
0: 100%. لبنان أحلى بلد بالعالم، عنا أحلى طاقات، عنا أحلى شباب. صحيح. أحلى صبايا، وين ما بتروح بالعالم وتما بتقول إنك لبناني كلهم أنتوا اللبنانيين.
1: صحيح.
0: بقى نحن أنا فخور إني لبناني وأكيد الخير لقدام
1: إن شاء الله. المحامي والناشط السياسي لويس أبو شرف، شكرا لوجودك معنا.
0: شكرا.
1: بلبنان الحر، برنامج حوار حر، شرفتنا. شكرا لكل المستمعين اللي تابعونا في هذا اللقاء. بشكر المخرج مارك البيطار اللي رفقنا عبر الإخراج الإذاعي. كان معكم إعدادا وتقديما وليد فريجي. إلى اللقاء.
2: حوار حر. حوار حر. سياسيين، محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر. نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: لا مثيل للوقاحة الإيرانية، ولا مثيل في الوقت عينه للأذرع تسليما وانبطاحا أمام الأسياد الفرس. لا تنفك الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحجة مرجعية ولاية الفقيه وتصدير الثورة عن محاولة فرض الهيمنة على العراق، علما أن شرائح واسعة من الشيعة العرب العراقيين لا يحبون إيران ولا يستمرئونها. ولا تنفك الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن التحرش بالكويت ومحاولة زعزعة استقرارها، والأمر ذاته مع مملكة البحرين. ولا تنفك الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن محاولة إرباك المملكة العربية السعودية، سواء من داخل عبر شبكات ترتبط بها أو عبر تهويش الحوثيين على المملكة. ولا تنفك الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن التعرض السافر لدولة الإمارات العربية المتحدة، فتمطرها بالصواريخ والمسيرات وتهول عليها وتبتزها، علما أن مئات آلاف الإيرانيين يسترزقون في الإمارات، وعلما أن إيران تحتل 3 جزر إماراتية في الخليج، هي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. وفوق ذلك تحاول الجمهورية الإسلامية الإيرانية التذاكي على سلطنة عمان التي تطل مباشرة أيضا على مضيق هرمز، فتسعى لجرها إلى التسليم بوضع اليد الإيرانية على المضيق، علما أن للسلطنة ولإيران وحتى للإمارات حق الادعاء بأن المضيق يقع ضمن مياهها الإقليمية، لكن الأكيد أنه ممر مائي دولي تصنفه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ضمن المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، ويكفل القانون لجميع السفن التجارية والعسكرية حق المرور من دون أي إعاقة أو فرض رسوم عبور. ولذلك لا حق لإيران بأي مطالب خاصة تتعلق بمضيق هرمز خارج القانون الدولي، علما أن ما لها هو لسلطنة عمان أيضا ونسبيا للعراق. سلونا نحن اللبنانيين عن الوقاحة الإيرانية، وكيف كان يتباهى الأمين العام الراحل لحزب الله السيد حسن نصر الله بقوله حرفيا: موازنة حزب الله ورواتب عناصره ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه تأتي كلها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. سلونا نحن اللبنانيين عن تحول حزب الله إلى الخضوع لأمرة الحرس الثوري الإيراني بالكامل، بينما يطلع علينا الشيخ نعيم بين الفينة والفينة ليحدثنا عن الكرامة والسيادة، وهو مختبئ كما المشتبى بحسب ما يعتقدان حيث لا يعلم الآخرون، على أنه يهدد بالشارع، وكان ينقص أن يعدد لنا 100,000 مقاتل كما فعل سلفه متوعدا سمير جعجع غداة غزوة عين الرماني. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

صباح الخير. فيما يتم الحديث عن إمكانية حصول اتفاق بين أمريكا وإيران بانتظار توقيع الرئيس دونالد ترامب ووسط ألا أفقا للحرب في لبنان، تنطلق غدا جولة جديدة من المحادثات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في البنتاغون. وللغاية وصل الوفد العسكري اللبناني إلى واشنطن وسط تخوف من أن يؤدي استمرار الضربات الإسرائيلية إلى تأجيل الجولة. وتعتبر الإدارة الأمريكية أن الأولوية اليوم هي تثبيت وقف النار ومنع توسع المواجهة، وسيتركز المطلب الأمريكي الأساسي بحسب المعلومات على وقف عمليات حزب الله العسكرية وخصوصا المسيرات، فيما أفيد بأن هذا المطلب نقل أكثر من مرة إلى الرئيس نبيه بري عبر قنوات سياسية وأمنية. الوفد اللبناني من جانبه سيعرض ما أنجزه الجيش اللبناني منذ انتشاره جنوب الليطاني، وسيشرح الجيش اللبناني الصعوبات الميدانية ونقص التجهيزات والدعم اللوجستي. الوفد سيؤكد أن الجيش قام بتفكيك ألغام ورفع متفجرات ومخلفات حربية في الجنوب، وسيشير إلى سقوط شهداء من الجيش خلال عمليات التفكيك والمسح الهندسي. وسيطلب لبنان دعما عسكريا إضافيا بعدما بقيت وعود كثيرة من دون تنفيذ فعلي. وبحسب المعلومات فإن لبنان يتمسك بمعادلة واضحة: وقف النار أولا قبل أي نقاش أمنيا أو سياسيا أوسع. وعلى مستوى الدخول الفرنسي على خط الأزمة اللبنانية، أفيد بأنه سيكون هناك زيارة للموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان الأسبوع المقبل، على أن تليها زيارة أخرى لوزيرتين فرنسيتين. في الغضون يتدحرج التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان بوتيرة غير مسبوقة وسط اتساع دائرة الغارات والإنذارات. وفي خضم التصعيد المتواصل شدد رئيس الحكومة نواف سلام على ألا شيء يمكن أن يبرر الاعتداءات المتواصلة على صور والنبطية، ولا تدمير معالمهما التاريخية، ولا التهديدات المتكررة التي تطال الأهالي الأمينين، معتبرا أن دعوات الإخلاء القسري وترك المنازل والأرزاق ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي الذي تدينه كل الأعراف والشرائع الدولية. وأكد سلام أن لبنان سيواصل حشد الدعم العربي والدولي من أجل وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل بما يضمن عودة النازحين إلى ديارهم بأمن وكرامة. وفي تطور خطير، اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بمحاولة المساس بسد القرعون، معلنا رصد عناصر قرب المنشأة قبل استهدافهم بغارة جوية، كما حذر من أنه لن يسمح بأي محاولة للمساس بالسد وسيعمل بقوة كبيرة. بالتوازي تتصاعد المخاوف على المواقع الأثرية والتراثية في الجنوب، لسيما مدينة الصور وقلعة الشقيف، بعدما أعلن وزير الثقافة غسان سلامة إجراء اتصالات عاجلة مع منظمات دولية ودول معنية للتحذير من الأخطار المحدقة بالمواقع المصنفة ضمن لائحة الحماية المعززة لدى اليونسكو. كما تابع وزير الخارجية يوسف رجي بألم بالغ الاعتداءات التي طالت الأحياء التاريخية والمعالم التراثية في صور، مطالبا بتحرك دولي عاجل لحمايتها. ميدانيا تحولت النبطية وبلداتها إلى ما يشبه بقعة منكوبة بفعل الغارات المكثفة والإنذارات المتكررة بالإخلاء إلى ما بعد نهر الزهراني، فيما دوت صفارات الإنذار في كريات شمونة والمطلة ومحيطهما خشية تسلل مسيرات. وشهدت الساعات الماضية عشرات الغارات على دير الزهراني والنبطية الفوقة وحروف وجبشيت وزوطر الشرقية وشوكين وكفر جوز وعرب صليم وميفدون وغيرها، ما أدى إلى سقوط ضحايا ودمار واسع في الأحياء السكنية والتجارية، فيما استهدفت غارات أخرى محيط مستشفيات ومساجد ومواقف سيارات. كما أعلن الجيش اللبناني سقوط شهيدين من العسكريين جراء استهدافات إسرائيلية في منطقة زفتة دير الزهراني. وامتدت الغارات إلى صيدا، حيث أصدرت بلدية الهلالية قرارا بإخلاء بناية الجزائر في منطقة القياعة بعد تعرضها لأضرار إنشائية خطيرة تهدد بانهيارها، وسط تحذيرات من عجز البلديات عن تنفيذ أعمال التدعيم اللازمة. وفي خضم التصعيد نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ضابط رفيع قوله أنه لا يستبعد أن يكون لبنان جزءا من أي اتفاق مستقبلي مع إيران، في إشارة إلى اتساع الترابط بين الجبهة اللبنانية والتطورات الإقليمية. في هذا الوقت
عاربت القوة الأمم المتحدة اليونيفيل عن بالغ قلقها إزاء التصعيد الأخير في جنوب لبنان، محذرة من أن التطورات الميدانية المتسارعة تزيد من تقويض الاستقرار في المنطقة. وأكدت اليونيفيل أنها تواصل أداء مهامها ومراقبة الأوضاع على الأرض، مشيرة إلى أنها رصدت نحو 670 مقذوفا، وهو أعلى معدل يتم تسجيله منذ 17 نيسان الماضي. ولفتت إلى أن مئات آلاف المدنيين أجبروا على مغادرة منازلهم في جنوب لبنان، وغالبا من دون سابق أنذار، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتبادل القصف على الحدود الجنوبية. وفيما خص الملف الأمريكي الإيراني، فقد كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن ملامح اتفاق أولي بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن هدنة مؤقتة لمدة 60 يوما، تمهيدا لإطلاق مفاوضات شاملة حول البرنامج النووي الإيراني وقضايا إقليمية حساسة، وسط ترقب لقرار نهائي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأفادت مصادر أمريكية وكالة فرانس بريس بأن إيران والولايات المتحدة تنتظران موافقة ترامب على إطار الاتفاق. وأفاد مصدر للأم بي سي بأن أمريكا وإيران أجلتا وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق والإعلان عنه. هذا ونقلت الأي بي سي عن مسؤول أمريكيين قولهم أن واشنطن لا تزال تشعر بالقلق بشأن قدرة النظام الإيراني على التوحد خلف أي اتفاق. هذا ونقلت وكالة إسنا عن الرئيس الإيراني مسعود بازاشيكيان أن إيران لا تسعى لتصنيع سلاح نووي، معتبرا أن عدم استقرار المنطقة سببه إسرائيل. وقال: لا ننخرط بالدبلوماسية من موقع ذلة وواجهنا أكبر قوة في العالم، وعلينا تقبل الصعوبات. أضاف الرئيس الإيراني: لا يمكن أن نخوض حربا ونتوقع في الوقت نفسه أن تسير الأمور كما كانت عليه من قبل. إلى هنا نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي مارك البطار. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: حاسبوا حزب الله، هذا الكلام موجه إلى قيادة حزب الله وإلى عناصره وإلى بيئته وإلى أبناء الجنوب خصوصا والضاحية الجنوبية والبقاع عموما. ومفاده إذا أردت أن تعرف ماذا سيجري بعد الحرب يجب أن تعرف ماذا يجري في غزة. يقول الخبر: مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة المدمر لا يملك أي تمويل فعلي في صندوقه الخاص، رغم تلقيه وعودا مالية بمليارات الدولارات من عدة دول. ويتابع الخبر: إن الصندوق الذي يديره البنك الدولي لم يتلقى حتى الآن أي أموال من الجهات المانحة. وتقول الفاينانشال تايمز: لم يتم إيداع أي دولار. انتهى الخبر. فيا أيها الجنوبي، لن يكون الاهتمام الدولي بالجنوب أفضل حالا من الاهتمام بقطاع غزة، أي بمعنى أوضح لن يتم إيداع أي دولار لإعادة الإعمار. وبناء على ما تقدم فإن أي تعويل على تمويل لإعادة الإعمار لن يكون تعويلا في محله، وعندها سيوجه أبناء الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع السؤال إلى الشيخ نعيم قاسم وعبره إلى إيران: هل آن أوان إسنادكم للبنان؟ هل تنوون تقديم المساعدة لإعادة الإعمار؟ إن كل الأموال الإيرانية المجمدة حتى لو تم الإفراج عنها فإنها لا تكفي لإعادة الإعمار، وهي أساسا ستستخدمها إيران لإعادة إعمارها وليس لإعادة إعمار لبنان. فيا أيها الجنوب، جنوبكم دمر ولن تكون هناك إعادة إعمار، فحاسبوا حزب الله الذي تسبب في دماركم.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: مع بسام البيتار كنا بأخبار سريعة وأكيد كل التفاصيل بالجولة المحلية، أما هلأ فرح نكون مع كارين مطر بعين على الفن.
1: عين على الفن،
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: سافا
1: سافا، انت كيف؟
0: ماشي الحال. يلا قد شو عنا اليوم؟ كثير اخبار هيك سريعه.
1: عنا اخبار اليوم، يعني عنا اخبار عرب ورايحين كمان على يعني انا صراحه اليوم متحمسه لاخبار الاجانب، لانه هلا رح تسمع رح تشوفي في عنا عوده. كلنا رح نرجع لطفولتنا ولهيك المراهقه، لانه في كم حدا كانوا اختفوا ورجعوا هلا. فالاخبار اليوم هيك شوي بتحمس عن هول الاشخاص.
0: بس طمنيلي بالي سلاوي شو وضعه عنا.